0: محمد جاء عقب تقرير لافت لفاينانشال تايمز كشفت فيه أن إدارة ترامب تدرس تمويلا بقيمة 300 مليار دولار وليس مليون دولار كما ورد في منشور الرئيس دونالد ترامب، وذلك في حالة صمود الاتفاق بين الجانبين، لكن ليس على شكل أموال نقدية مباشرة بل عبر استثمارات وشركات خاصة وتخفيف تدريجي للعقوبات، على أن يبقى كل ذلك مرهونا بالتزام طهران الكامل ببنود الاتفاق النهائي. وهذه المسألة بالغة الحساسية هنا في واشنطن، خاصة أن ترامب انتقد مرارا اتفاق سلفه باراك أوباما، من حيث أنه بالإضافة إلى أنه قدم مسار لإيران للحصول على السلاح النووي بحسب ترامب، فإنه أيضا أفسح المجال لحصولها على 1,700,000,000 دولار نقدا كما يردد ترامب مرارا. إلا أن هذا الطرح لا يزال في الحقيقة طرح 300 مليار دولار كحزمة مالية في إطار إعادة الإعمار في إيران. هذا الطرح سيقابل ويواجه بكل تأكيد بتساؤلات بشأن واقعيته وإمكانية تمريره، لا سيما في ضوء ردود الفعل من المشرعين الذين يطالبون بالاطلاع على نص الوثيقة أولا لفهم طبيعة التفاهمات بين الجانبين. جيري فانس قدم خلال سلسلة لقاءات مع وسائل إعلام أمريكية ملامح عريضة لمذكرة التفاهم الإيرانية، وسط تأكيدات من البيت الأبيض بأن الوثيقة ستنشر خلال الساعات 24 إلى 48 المقبلة. لكن نائب الرئيس جيري فانس وصف المذكرة بأنها وثيقة عامة لا تتجاوز صفحة ونصف الصفحة. أوضح أن بندها الأول ينص على التزام واشنطن وطهران بالسلام في المنطقة، وبأن الاتفاق يتضمن كذلك التزاما إيرانيا يقضي بعدم سعيها إلى امتلاك سلاح نووي مقابل حصولها بالمقابل على مزايا محددة في حال الالتزام الكامل ببنود الاتفاق. أشار فانس كذلك في مقابلة مع CNN أن المذكرة تهدف إلى وضع إطار عام للمفاوضات فيما تبقى الملفات التفصيلية محمد رهنا بالمفاوضات الفنية المقبلة التي ستعقب مراسم التوقيع الرسمي في جنيف الجمعة المقبلة. فانس بالمقابل أشار في مقابلة أخرى مع NBC بأن المفتشين النوويين سيعودون حتما إلى إيران بموجب شروط إنهاء الحرب، مضيفا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وواشنطن ستساعدان إيران على تدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في هذا السياق كشف مسؤول أمريكي على أن ترامب ونائبه فانس وقعا المذكرة إلكترونيا يوم الأحد فيما وقعها عن الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف. ترامب من فرنسا حيث يشارك في قمة مجموعة السبع أكد أن الاتفاق تم توقيعه بالكامل وبأن مضيق هرمز بدأ يشهد إعادة فتح تدريجية، مشيرا إلى أن النص سينشر على الأرجح بعد مراسم التوقيع الحضورية المقررة في جنيف الجمعة والتي سيمثل فيها فانس الولايات المتحدة، بينما لم يحسم ترامب مشاركته شخصيا، وهو أمر لا يزال وارد بالمناسبة محمد. في الجانب النووي شدد ترامب على أن جوهر التفاهم يتمثل في التزام إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، فيما أوضح مسؤولون أمريكيون أن أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن أموال إيرانية مجمدة سيبقى مرتبطا بمبدأ الالتزام مقابل المكاسب، بمعنى أي التزام تقوم به إيران سيقابل من جهة واشنطن بتخفيف للعقوبات أو بحوافز اقتصادية ربما لإيران، ولكن أيضا ذلك سيكون مربوط بإجراءات تحقق ميدانية. في ملف مضيق هرمز مسؤول أمريكي أيضا في إحاطة للصحفيين توقع عودته إلى العمل الكامل بحلول الجمعة المقبلة فور التوقيع الرسمي، مع ارتفاع تدريجي متوقع أيضا لعدد السفن العابرة للمضيق لا سيما بعد معالجة العوائق التقنية المتمثلة بإزالة الغام. على المستوى العسكري وبحسب المسؤول الأمريكي، المذكرة تتضمن تصورا لخفض الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن المسؤول شدد على أن القوات الأمريكية ستبقى في مواقعها الحالية خلال مرحلة المفاوضات، وبأن أي إعادة انتشار لن تبدأ قبل إنجاز الاتفاق الشامل بين الجانبين. يحدث ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه ردود الفعل السياسية هنا في واشنطن على هذا الإعلان مواقف متباينة تجاه مذكرة التفاهم مع إيران، لكنها تتقاطع في نقطة واحدة، وهي أن البيت الأبيض يجب أن ينشر بشكل رسمي بنود النص الكامل للاتفاق، وذلك من أجل إفساح المجال للمشرعين للوقوف على التفاهمات وحتى التنازلات من الجانبين وبالتحديد من واشنطن، خاصة أن الرئيس ترامب يسوق الاتفاق بأنه إنجاز دبلوماسي غير مسبوق. وبكل تأكيد المراقبون هنا في واشنطن يتوقعون أن يقوم الرئيس دونالد ترامب بتسويق هذا الاتفاق على المستوى الداخلي، وهو بدأ ذلك صراحة فور وصوله إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، حيث أشار أيضا إلى أن الإعلان أدى إلى تراجع أسعار النفط بشكل كبير، وهي مسألة بالغة الأهمية سواء في الداخل الأمريكي من حيث احتواء تداعيات هذه الحرب اقتصاديا، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وأيضا على مستوى التداعيات العالمية التي أحدثتها هذه الحرب بالنسبة لإمدادات الطاقة من الخليج. محمد،
1: شكرا. محمد الأحمد من واشنطن كنت معنا. إذن في ظل ترقب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام وجيزة، يكثر الحديث عن تفاصيلها ومراحل تطبيقها، أسئلة قد نجد إجابات كثيرة عنها في هذا التقرير لفرح الزماشاوي.
2: اتفاق على الاتفاق، هذا ما توصلت إليه طهران وواشنطن أخيرا. واتفاق إطار ما دام الحديث يدور عن مرحلتين، يؤسس الأداء في الأولى للتفاوض مجددا خلال الثانية بغاية التوصل إلى الاتفاق النهائي. في المرحلة الأولى سيوقع الطرفان مذكرة تفاهم، قالت عنها أمريكا إنها مذكرة ستؤدي لفتح مضيق هرمز وإزالة الألغام والرفع الفوري للحصار البحري، وتشير مصادر أمريكية إلى أنها مرحلة ستؤسس لمعادلة خطوة مقابل الخطوة، بمعنى أن المكتسبات التي تطلبها إيران ستكون مقابل الالتزامات، وهو ما يتطلب بنوداً للتحقق والرقابة. كما ستضمن أمريكا في المذكرة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. على الضفة الثانية تقول إيران أيضاً إن المضيق سيفتح والحصار سيرفع، وستكون مرحلة تنطلق من وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان وتعهد الطرفين بالالتزام واحترام السيادة. وتتحدث المصادر الإيرانية عن توافق حول آليات الإفراج عن الأرصدة المجمدة والسماح ببيع النفط والبتروكيماويات. أما النووي فيكتفي وزير خارجية إيران بالقول إن في المذكرة مواضيع بشأن النووي، ولعله يقصد الإطار العام للتعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بحسب أكسيوس. بعد التوقيع يبدأ تنفيذ ما سبق، وتبدأ معه المرحلة الثانية التي تستمر 60 يوما قابلة للتمديد. في الزمان تقول مصادر إيرانية مطلعة إن الضوء الأخضر لانطلاق هذه المرحلة يعتمد على تنفيذ بنود المرحلة الأولى ورفع الحصار وبدء فتح مضيق هرمز. وفي المكان يقول نائب وزير الخارجية الإيراني إن محادثات إيرانية أمريكية ستجري في جنيف التي ستوقع مذكرة التفاهم فيها، وذلك لتحديد ترتيبات المفاوضات المقبلة. أما عن شروط المرحلة الثانية فتقول مصادر إيرانية إن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تبدأ بعد الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة وإلغاء بعض العقوبات كبيع النفط. أما التفاصيل فمن الجهة الأمريكية ستركز المرحلة الثانية على معالجة المخاوف الأمريكية الأساسية من برنامج إيران النووي المرتبطة بالنشاط والتخصيب والمنشآت والرقابة والتحقق. ومن الناحية الإيرانية يقول المتحدث باسم الخارجية إن فترة 60 يوما ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن وآلية مراقبة التزامات الطرفين وحتى إعادة الإعمار، بمعنى المطلب الإيراني الخاص بدفع غرامات إثر خسائر الحرب. فيما يتعلق بالإجراءات، ذكرت مصادر مطلعة أن مذكرة التفاهم تنص على عدم إرسال قوات أمريكية جديدة إلى المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة، كما يترتب على طهران عدم اتخاذ أي إجراء نووي جديد، وكل ذلك خلال فترة 60 يوما. كل ما سبق يعني تقاطع الآراء الأمريكية الإيرانية عند نقطة تأجيل التفاوض على التفاصيل النووية ورفع العقوبات مقابل أداء طهران. ومع ذلك تخشى إيران من القادم. ويقول وزير خارجيتها صراحة إن اتخاذ القرار بالاتفاق النهائي من عدمه يعتمد على مسار المرحلة الثانية، فهناك مخاوف من عدم التزام الطرف الإسرائيلي بالبند المتعلق بالحرب على لبنان، ومخاوف ترتبط بأزمة ثقة متبادلة بين طهران وواشنطن، وأخرى تتعلق بضمانات التطبيق. فإيران تريد ضمانات للحصول على أرصدتها المجمدة ورفع العقوبات لاحقاً، وحتى ضمانات بعدم عودة الحرب. وأمريكا تريد بشكل أساسي ومعلن ضمانات بالتزام نووي واضح وشفاف. وهنا يأتي دور الوسطاء، وعلى رأسهم باكستان وقطر، طرفان استطاعا تحقيق انعطافة كبرى في التوصل لمذكرة التفاهم، وبحثا في زيارات واتصالات مكثفة ومكررة مع الأطراف المعنية ملفات المقترحات والمطالب وحتى الضمانات، وعلى رأسها مسألة الأرصدة الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز، ليكون ما يجري إذن اتفاقا على عودة المسار الدبلوماسي والخروج من حالة لا حرب ولا سلم.
1: من واشنطن مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من نابل سليمان بشارة الخبير بشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم معنا في هذه الفقرة النقاشية على الجزيرة. سيد مارك، على ضوء التصريحات الأحدث لكل من دونالد ترامب وجاي دي فانس، ما الذي يمكن الوقوف عنده من ما تبين من تفاصيل حول مذكرة التفاهم المرتقب التوقيع عليها الجمعة؟
3: طبعا هناك ما نعرفه، عفوا، هو أن هذه المذكرة قصيرة، صفحة ونصف تقريبا، وهي تنص على فتح مضيق هرمز وبعد ذلك انطلاق مفاوضات لمدة 60 يوما. نحن نعرف أن الرئيس ترامب يريد لفة الفوز إذا جاز القول، هو يريد تغيير الموضوع. لديه طبعا بطولة كأس العالم التي تحتل الأضواء، بالإضافة إلى قمة مجموعة الدول السبع، وهو لا يريد أن يدخل هذا الاجتماع ويستمع إلى شكاوى من الجميع بشأن مضيق هرمز. إذن هذا هو الوضع، ولكن ما نعرفه هو أن الأمر يرتبط بالمراحل المختلفة والنقاش الذي أجريناه في الأشهر القليلة الماضية. الرئيس ترامب يقول إنه في إطار الصفقة فإن إيران لن تحاول تطوير سلاح نووي، وإنها أو إن الجانب الأمريكي سوف يتمكن من الاستحصال على اليورانيوم المخصب. أما الجانب الإيراني فيقول إنه سوف يحصل على أموال، سواء كنا نتحدث عن الأموال المجمدة التي ستتم إعادتها إلى إيران، أو صندوق إعادة الإعمار بقيمة 30 مليار دولار الذي سوف تدفع تكلفته دول الخليج من أجل شؤون إعادة الإعمار، أو رفع العقوبات. بمعنى آخر، نحن عدنا إلى فترة 60 يوما التي ستلي حفل التوقيع في سويسرا، ولكن أنا لن أحكم على ما هو مذكور في هذه الوثيقة، بل سأحكم على 3 أمور. أولا، هل سيتم السماح للمفتشين بالدخول إلى إيران للبحث عن والعثور على وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب؟ ثانيا، هل سيبقى مضيق هرمز مفتوحا؟ هل سوف يسمح للسفن بأن تمر عبر المضيق بشكل منتظم للمرة الأولى منذ شهر مارس؟ وثالثا، هل سيبقى حزب الله هادئا؟ وماذا عن الإسرائيليين وحزب الله؟ هل سوف يواصلون المعارك في جنوب لبنان؟ هذه هي الأمور 3 المحورية. كل شيء سيكون مرهونا بمضيق هرمز، بالإضافة إلى العنصرين الآخرين، العمليات التفتيش والأموال وبقاء حزب الله هادئا. هذه هي العوامل الحقيقية، والتفاوض الحقيقي سوف يبدأ بعد حفل التوقيع يوم الجمعة.
1: أستاذ مختار حداد، ماذا عن إيران؟ بينما ربما تكثر التصريحات في واشنطن، والتي ربما قد توضح بعض التفاصيل، وفي الوقت نفسه ربما قد تبقي غموضا، ماذا عن إيران؟ هل تبدو الأمور واضحة هناك فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي قالت إيران إنها وافقت عليها وستمضي قدما في التوقيع عليها الجمعة؟
4: وللمشاهدين الكرام، نعم، الأمور واضحة بالنسبة لإيران. وزير الخارجية الإيراني أكد بأنه يوم الجمعة سيتكشف عن نص هذه مذكرة التفاهم. و ولكن هناك توجد نقطة مهمة، والمشكلة هي الآن ليس التوقيع على مذكرة التفاهم، هذه المذكرة سيتم التوقيع عليها، ولكن المشكلة أن هناك في قسم يعني أو في جزئية تنفيذ مذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والخطر حول هذا الأمر. يعني نرى اليوم الكيان الصهيوني يبدأ ب يعني الحديث على أنه لن ينفذ ما يأتي في مذكرة التفاهم، وهناك الولايات المتحدة هي معنية بأن ينفذ البند الأول من التفاهم بموجب يعني ما جاء في هذا البند، وهذا يعني أمر يكون واجب على الولايات المتحدة أن تقوم به. ولكن نرى يعني استضافة من رئيس وزراء كيان الصهيوني ويقول أنا غير مهتم، وهذه مذكرة تفاهم خاصة بالترامب. يعني وصلت الأمور إلى هذه المرحلة، يعني يريد يسعى منذ اللحظة الأولى أن يقوم بنسف مذكرة التفاهم، وأساس يعني عمل مذكرة التفاهم هو البند الأول، إنهاء الحرب في إيران وجميع الجبهات. فعندما يعني هناك من الآن يعني يقوم بمثل هذه الإجراءات، يعني هذا بحاجة إلى إجراءات أمريكية على الأقل. حتى الآن لم نرى حتى تصريح من جانب الولايات المتحدة بالرد على هذه الادعاءات من جانب رئيس وزراء كيان الصهيوني. وفي بقية يعني بنود مذكرة التفاهم، يعني هناك في موضوع مضيق هرمز، نعم هذا الأمر كذلك يعود استمرار حالة مضيق هرمز إلى الوضع العادي، إلى سلوك الولايات المتحدة في رفع الحصار على الموانئ فور يعني عودة مضيق هرمز إلى الحالة العادية، يعني منذ يوم الجمعة الذي سيتم التوقيع على المذكرة. ولكن الأمور الصعبة والجزئية الصعبة تكون فيما يخص يعني بدء 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي. وهناك قبل ذلك يعني هناك توجد بعض التفاهمات حول هذا الموضوع بين إيران والولايات المتحدة، هذا لم يكن داخل يعني ذاكرة التفاهم، ولكن هم تفاهموا بينهما يعني أن هناك اليورانيوم المخصب يبقى في إيران، يتم ترقيقه في إيران. في موضوع تخصيب اليورانيوم، أمريكا تعترف بحق إيران، لأن كل إيران يعني حالة من تخصيب اليورانيوم ويكون لديها تخصيب اليورانيوم. ولكن هناك يعني المشكلة في يعني موضوع تغيير المواقف الأمريكية، وهذا ما شاهدناه سابقا. يعني
1: يعني رغم ربما إعلان إيران عن موافقتها وأنها ستذهب مثل ما أشرت إلى التوقيع يوم الجمعة، تبقى أزمة الثقة موجودة بينها وبين الولايات المتحدة. سليمان بشارات، أشير من ضيفنا من واشنطن ومن ضيفنا من طهران إلى موضوع لبنان وتصريحات نتنياهو الأحدث فيما يتعلق بجبهة لبنان. هل تعتقد بأن نتنياهو سيمضي قدما في سياساته تجاه لبنان رغم ما قد يطلبه منه ترامب؟ كيف تتوقع التصرف الإسرائيلي على ضوء الاتفاق المبرم؟
5: تحية أستاذ محمد ولضيوفك المشاهدين. باعتقادي انطلاقا من الخطاب الذي قدمه بنيامين نتنياهو للشارع الإسرائيلي الليلة الماضية، هو واضح أن هناك مسعى من قبل بنيامين نتنياهو لبناء جبهة داخلية إسرائيلية عريضة مناهضة لهذا لمذكرة التفاهم، ورافضة لمذكرة التفاهم، وأن تجعل من الأولويات ومن الرؤية الإسرائيلية هي الرؤية التي يجب التمسك بها. وهذا الأمر هو يرتبط في في في في في بالأساس فيما يتعلق بالرؤية الإسرائيلية تجاه الجبهة الشمالية مع لبنان، لأن بنيامين نتنياهو وإسرائيل بات على قناعة تامة أن دونالد ترامب وأن الولايات المتحدة الأمريكية تولي اهتماما كبيرا في خفض التصعيد فيما يرتبط بالمواجهة مع إيران، وبالتالي أما فيما يتعلق بالمواجهة مع لبنان هي تعتبر وكأنها علاقة بينية ما بين إسرائيل وما بين لبنان. بمعنى آخر أن إسرائيل يبدو أنها ستتعامل بأمرين اثنين، الأمر الأول ربما ستحاول أن تذهب بعيدا في المسار التفاوضي مع لبنان من خلال واشنطن، وبالتالي هي تثبت على أن هذا المسار له حيثياته وله مبرراته وله التفاصيل التي يمكن أن يتم انتزاع هذا الملف من ارتباطه بالملف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. والأمر الثاني ربط الملف مع الحدود مع لبنان بما يتعلق بالأمن الإسرائيلي على الحدود الشمالية. ولهذا السبب لاحظ طبيعة التركيز الإسرائيلي وبالتحديد بنيامين نتنياهو وحتى المستوى العسكري الإسرائيلي، بات الحديث أكثر فيما يتعلق بالبقاء داخل المنطقة العازلة أو داخل المنطقة التي تم إطلاق الاسم عليها منطقة الخط الأصفر، وهي شبيهة

0: بذات المنطقة التي ذهب إليها الجيش الإسرائيلي وذهبت إليها إسرائيل في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومن ثم جعلت منها مرتكزا أساسيا لشرعنة البقاء العسكري الإسرائيلي من جانب، ومن جانب آخر تبريرا للسلوك الإسرائيلي الذي ينطلق ما بين مزدوجين من من من مبدأ الدفاع عن النفس. ولهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل ستتعامل بالورقة اللبنانية وبورقة الجبهة الشمالية كأنها ورقة ليس فقط ابتزازا لما يتعلق بتفاصيل تطبيق اتفاق إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما أيضا ستتعامل مع هذه الورقة كورقة ضاغطة لحماية المصالح والرؤية الأمريكية والمصالح الإسرائيلية والرؤية الإسرائيلية بما يتعلق بشكل وتطبيق مذكرة التفاهم ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أستاذ طارق، واضح موقف لبنان الرسمي من إيران، وواضحة تلك التفسيرات التي قدمت عندما قبل ثم خاض لبنان مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية. الآن الاتصال الذي جمع بين جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبناني وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، كان لافتا حديث عون على موضوع تشديد لبنان على استقرار البلاد وأهمية الحفاظ على أمنه وسيادته وأن ذلك هي أولوية. كيف تفهم هذه التصريحات في الوقت الذي رحب فيه جزء من اللبنانيين بإدراج لبنان ضمن مذكرة التفاهم وجعل لبنان شرطا إيرانيا محوريا؟
2: تحية لك سيد محمد ولضيوفك وللمشاهدين. يعني في الحقيقة الاتصال اليوم كان أعتقد لإطلاع الرئيس اللبناني، اتصال عراقجي بالرئيس اللبناني، كان لإطلاعه على محو المذكرة الإيرانية الأمريكية في جهة في البند المتعلق بوقف إطلاق النار ووقف الحرب على الجبهة اللبنانية، وكذلك انطبق الأمر على الاتصال الذي أجراه أيضا الوزير عراقجي برئيس مجلس النواب نبيه بري. من المرجح أن يكون يعني الوزير عراقجي قد شرح للرئيس اللبناني تحديدا حيثيات الموقف الإيراني المتعلق ودوافع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإدراج والإصرار على أن تتضمن المذكرة وقف الحرب على كل الجبهات في المنطقة وتحديدا في لبنان. شرح له يعني ما هي يعني ما هو موقف إيران، إنه ما هي خلفيات هذا الموقف وهذا التمسك الإيراني بهذا الموضوع، وهو تمسك يعني لا يتعلق بأن إيران تريد أن تفاوض عن لبنان، لا، أي يعني هو موقف يؤكد أن إيران قدمت دعما للبنان في هذا المجال، أما التفاوض فهو على هو من مهمة الحكومة اللبنانية. فأعتقد أنه تم توضيح لهذا الأمر، وهذا قد يؤسس إلى إعادة إلى معالجة الإشكالات التي تسود العلاقة الدبلوماسية بين لبنان وإيران بعد قرار بطرد السفير الإيراني الذي ما زال مقيم في بيروت، يعني نتيجة تمني من الثنائي الشيعي بأن لا يغادر، يعني أن الثنائي الشيعي يعترض على هذا الأمر ويصر على أن تبقى العلاقات اللبنانية الإيرانية لأسباب كثيرة، يعني أن تبقى قائمة بدون انقطاع. فلبنان أعتقد سيستفيد من هذا الأمر، من ما ورد في المذكرة من تأكيد على وقف إطلاق النار وانسحاب تدريجي إسرائيلي من الأراضي اللبنانية. لكن يبدو الإسرائيلي في مكان آخر يعني، ويصر على البقاء في المناطق التي احتلها، تحديدا ما يسميها المنطقة الصفراء، وهذا الأمر قد يستدعي يعني إذا تزرع بدأ يتزرع الإسرائيلي بأن له حرية الحركة وأن يتصدى لكل ما يهدد أمن شمال إسرائيل وكذا،

0: في المقابل يعني حزب الله أعتقد لن يقف مكتوفا إذا استمر الاحتلال، ويقول هذا حق مشروع يعني لنا، طالما أنه هذه أرض تحتله إسرائيل فهذا حق مشروع لنا أن نقاوم مثلا. لكن في تقديري في مكان ما، الأمريكي يجب أن يلعب دور أساسي في هذا الاتجاه، في اتجاه تنفيذ ما ورد في سخة من خلال المفاوضات التي يرعاها في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، والتي ستكون لها جولة في 22 من الشهر الجاري.
1: نعم.
0: ممكن يعني يبنى على هذا الأمر، ويتم البحث في ترتيبات الأمنية في جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، شرط أن لا تتمسك إسرائيل بهذا الأمر وتصر على أنه من جانب حزب الله وحلفائه، وأبلغوا إلى السلطة اللبنانية وأبلغوا إلى الإيرانيين أنهم سيلتزمون وقف إطلاق النار، شرط أن تلتزم إسرائيل. هلأ امبارح واليوم يعني كان لاحظنا أنه خفت التراجع في العمليات العسكرية، ولكن الإسرائيليين ما زالوا يسعون إلى قضم بعض المناطق الحاكمة في منطقة النبطية والتلال الحاكمة، كأنهم يعني يفتشون عن تعزيز لموقعهم التفاوضي ليفرضوا على لبنان شروط أكثر في التفاوض في المفاوضات.
1: نعم طيب،
0: ولكن في المطلق
1: وضحت الفكرة السيد
0: المسؤولية
1: طارق.
0: تقع على الولايات المتحدة الأمريكية،
1: طيب
0: في تقديري
1: سأنقل هذا السؤال مباشرة، اسمح لي على المقاطعة فقط، سأنقل هذا السؤال مباشرة للسيد مارك فايفل. واضح بأن لبنان هو نقطة رئيسية، مرتكز رئيسي بالنسبة لطهران في المضي قدما في هذه المذكرة وفي صمودها، وبالتالي الانتقال إلى النقاشات الأهم خلال 60 يوما. دون شك تبعت التصريحات الأحدث لنتنياهو، تحدث فيها عن أمن إسرائيل وأن هناك خلافات بينه وبين ترامب في بعض النقاط إلى غير ذلك. هل في تقديرك ترامب ومن أجل إنجاح هذه المذكرة سيفرض على نتنياهو أن يوقف عملياته في لبنان وأن ينسحب جيشه من أراضي لبنان التي احتلها؟
2: هناك جزئان. أولا، إيران تعرف أن هناك نقطة ضغط إذا جاز القول، بمعنى آخر إذا بدأ حزب الله بأنشطة قتالية فإن نتنياهو في محاولة لإنقاذ ماء الوجه سوف يهاجم قوات الحزب في جنوب لبنان، وبالتالي يمكن استخدام هذا الأمر في المفاوضات، وذلك في محاولة للتفريق بين نتنياهو وترامب، وهذا من التكتيكات التي اعتمدها الإيرانيون في الأشهر القليلة الماضية. في الوقت ذاته على مر 47 عاما، فإن إيران أثبتت أن الضغط لوحده لا يكفي لتغيير الأنظمة. إسرائيل ما زال لديها عدد كبير من الأصدقاء في العاصمة واشنطن، ولكن المشكلة هي أنه لم يبقى لديها صبر تلقائي مع هذا الرئيس وتجاه الطبقة الحاكمة في واشنطن. إن إسرائيل تواجه تحديا، وهذا التحدي هو أن الولايات المتحدة سئمت من الحروب الطويلة. قريبا سوف يصل الدين الأمريكي إلى 40 تريليون دولار. إسرائيل ولأجيال طويلة تحدث الأمريكيين عن حماس وحزب الله وعن النظام الإيراني، هذا ما سمعه الأمريكيون، ولكننا لم نسمع الأجوبة، والطبقة السياسية سئمت من ذلك. لم نسمع أي أجوبة فيما يتعلق بقطاع غزة أو جنوب لبنان أو إيران، ونحن اليوم وجدنا أنفسنا في حرب امتدت لعدة أشهر وفي مفاوضات. وإذا نظرنا إلى مذكرة التفاهم فنحن بتنا في موقع متأخر مقارنة بالموقع الذي كنا فيه مع الاتفاق النووي الأصلي الذي وقعه الرئيس أوباما والدول الأوروبية الأخرى قبل 11 عاما. هذه هي الصعوبة التي يواجهها الرئيس ترامب حاليا، ويتعين على نتنياهو وترامب أن يجدا طريقة لإعادة فتح مضيق هرمز، وأن يعثرا أيضا على اليورانيوم عالي التخصيب، وأن يتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. وبعد التوصل إلى الاتفاق، هل ستحصل إيران على هذه الأموال التي يقول الرئيس ترامب إنه سوف يفرج عنها، أو ستحصل على صندوق لإعادة الأعمار؟
1: طيب سيد مارك، اسمح لي فقط على المقاطعة،

0: بناء الأذرع.
1: تحدثت عن نقاط كثيرة، وبررت أن ترامب يريد ربما الوصول إلى هذا الاتفاق، وتحدثت أيضا عن إسرائيل وما شكلته من عبء على مدى سنوات على الولايات المتحدة، ولكن لم تجبني على سؤالي، هل ترامب سيقول لنتنياهو كفى ربما من تصعيد في لبنان، يجب أن يخرج جيشك من الأراضي المحتلة في لبنان، أن يأمره بذلك، أن يطلب منه ذلك بصفة ربما صارمة من أجل إنجاح الاتفاق هذه المرة، وبالتالي زوال تلك المشاكل التي أشرت إليها بسبب الحرب التي شنت على إيران؟
0: الرئيس ترامب والسيد نتنياهو والمسؤولون الأمريكيون أجروا في الواقع محادثات صعبة للغاية مع الجانب الإسرائيلي على مر الأشهر القليلة الماضية. نحن نعرف أن هناك محادثات صريحة للغاية دارت بين الجانبين. التحدي بالنسبة للسيد نتنياهو أنه يواجه انتخابات للكنيسة بعد بضعة أشهر ولا يمكن أن يبين ضعفا. التحدي للرئيس ترامب هو أنه يحتاج لقلب الصفحة، يحتاج للفة انتصار، وبالتالي أعتقد أن الشخصين يتجهان نحو خلاف في وقت قريب جدا، لأن إيران سوف تستخدم نقطة الضغط هذه، وفترة 60 يوما هي عبارة عن فترة ثمينة للتوصل إلى اتفاق، والرئيس ترامب يتوق لتحقيق ذلك. إذن أتوقع المزيد من المحادثات الساخنة بين الدولتين وبين القائدين فيما يحاولان التوصل إلى اتفاق سلام من نوع ما.
1: أستاذ مختار حداد، أشرت قبل قليل إلى موضوع لبنان والموقف الإيراني الواضح منه، لعله أيضا كان واضحا في بيان الخارجية الإيرانية الأحدث، ولكن كان من اللافت ما تحدث عنه الجيش الإيراني الذي قال بأنه يدعم مصالح إيران في تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن يقول بأن لضمان أن يلتزم العدو بالتزاماته ذلك يتطلب إظهار قوة. ما الذي يمكن فهمه من تصريح كهذا؟
2: تصريح الجيش الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية هو يدل على أن يد إيران ستبقى على الزناد. يعني هناك أشرنا إلى موضوع إسرائيل، يعني إسرائيل خلال هذه الفترة حتما ستسعى لخلق مشكلة. يعني فترة 60 يوما، على فكرة يعني ممكن البعض يقول أن إيران مثلا ممكن تريد أن تطول هذه الفترة، أو هناك تكون مفاوضات أطول، وهذا أمر وارد. لماذا؟ لأن فترة 60 يوما يعني مفاوضات نووية بتفاصيلها، وهذه التفاصيل نحن نتذكر، يعني أتذكر المفاوضات التي أدت إلى اتفاق عام 2015 كانت مفترض تكون 2 أو 3 أشهر وطالت 2 سنة، ولكن إيران لا تريد هذه المرة أن يحدث ذلك. يعني إيران كذلك من جهتها تريد أن تستغل فرصة 60 يوما ويتم انتهاء ذلك الملف، يتم التوصل إلى اتفاق. لماذا؟ في تلك الأيام هناك كان نفس هذا السلوك من جانب إسرائيل، من جانب نتنياهو كان يذهب أحيانا إلى فيينا، وحتى كان يأتي إلى فندق كوبورغ ويلتقي بالوفود الأوروبية ولكي يؤثر على موقفه على الوفد الأمريكي، ولكن هناك أحد كان لا يستمع له. الآن هناك يوجد شيء ويوجد خطر اسمه التخريب الصهيوني، التخريب الصهيوني في المفاوضات، وهو يؤثر أحيانا على الموقف، وليس أحيانا يعني ويؤثر على الموقف الأمريكي بشكل حقيقي، ومن يعني أدخل الرئيس الأمريكي في هذه الحرب. فلذلك يعني عندما إيران تتحدث عن إبراز القوة، يعني إيران تقول نحن يدنا على الزناد، لأنه إيران تتوقع في أي لحظة وخلال حتى فترة يعني 60 يوما ممكن إسرائيل تقوم بأي إجراء لكي تقوم بتخريب كل هذه المحاولات. يعني مثلا إذا جاءت واستهدفت مرة أخرى بيروت والضاحية الجنوبية، معنى ذلك يعني إيران سترد على إسرائيل، لأنه هناك أمريكا عليها أن تتعهد بأن إسرائيل أصلا تنهي وجودها في لبنان وجنوب لبنان وتوقف العمليات العسكرية. ولكن هذه الآن تصريحات نتنياهو اليوم، يعني يقول يصف الاتفاق باتفاق ترامب، يعني حتى يسيء باعتقاده للرئيس الأمريكي عندما يستخدم مثل هذه المصطلحات. وضيفكم في أمريكا أشار إلى نقطة مهمة، هذه الخلافات ستبرز نفسها خلال الأيام القادمة، ولكن إذا قام مثل هذه العملية إيران ستكون مجبرة للرد، وهذا يعطي لإيران كذلك مبرر كبير جدا. إيران وقعت اتفاقية يتم إنهاء الحرب، ليس هذه الاتفاقية ليست وقف إطلاق نار، اتفاقية إنهاء حرب اسمها. فلذلك إذا قام بمثل هذا الطرق نعم إيران تقوم بالرد، ويعني هذا يكون مبرر لإيران، وإيران من حقها أن تقف أمام هذا الإجراء الإسرائيلي الذي يريد يخرب كل هذه
1: ولكن
2: المساعد.
1: ربما إيران يعني إيران في الوقت ذاته أستاذ مختار تريد مثل ما أشرت أن تمضي قدما في هذه المذكرة وأن تسرع في المفاوضات النووية لكي يعود اقتصادها إلى الحركة، ترفع العقوبات، تعاد إليها أموالها المجمدة إلى غير ذلك. وشاهدنا ربما في الساعات التي سبقت الموافقة الإيرانية كيف قصفت الضاحية الجنوبية وامتنعت ربما إيران عن الرد. إلى أي مدى تعتقد بأن إيران مستعدة أيضا لمجارات كل شاردة وواردة تقدم عليها إسرائيل في جبهة لبنان؟
2: أمس لماذا إيران أوقفت العملية؟ لأن هناك حدث شيء يعني حتى كان أفضل بالنسبة حتى للبنان، يعني هناك الموضوع الذي يتم خروج القوات الإسرائيلية من لبنان، هذا جاء به يعني أمس الرئيس الأمريكي عبر الوسطاء أعطى تعهد بأنه يجبر إسرائيل بأن تخرج يعني أو يخرج قوات الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ومن المناطق التي قام باحتلالها. يعني هذا يكون أمر مهم، يعني هذا جاء نتيجة إقدام إيران واحتمال إيران على العملية التي كانت تقوم بها، وليس احتمال يعني إيران كانت بالفعل كانت تريد أن تقوم بتلك العملية، ولكن نعم يعني هناك نحن أمام هذا الكيان الصهيوني، إيران تريد لجم هذا الكيان الصهيوني. والآن الكرة في ملعب الولايات طيب. المتحدة، الولايات المتحدة إذا تريد المضي قدما بهذا الاتفاق وليس يعني قدما، ليس فقط مثلا من أجل صورة وتصوير، وهناك أنا توصلت إلى اتفاق مع إيران، يعني هناك هذا الاتفاق لن يصل إلى نتيجة، فلذلك هذا يكون يعني الآن مسؤولية الولايات المتحدة أن تسيطر على الكيان الصهيوني إذا حقا تريد هذا الاتفاق يصل إلى نتيجة.
1: أستاذ سليمان، إذا إيران لا تطالب فقط بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على جبهة لبنان، وإنما بعدما حدث وأشار إلى تلك الواقعة الأستاذ مختار تريد أيضا انسحابا إسرائيليا من الأراضي التي احتلت وما تسميها إسرائيل بالخط الأصفر في لبنان. هل يمكن لترامب أن يفرض ذلك على نتنياهو؟ بغض النظر عن التصريحات التي سمعناها منه وحتى من رئيس أركانه ووزير الدفاع.
3: أستاذ محمد، إسرائيل تقوم على مبدأ أساس هو تقول فيه أنه لا مثاليات ولا مسلمات في السياسة، وإنما هناك مقاربات يمكن أن تنطلق منها إسرائيل فيما يتعلق بالجانب الأمني بالدرجة الأولى، وثانيا حول المصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية. ضمن هذه المعادلة باعتقادي سواء كان بنيامين نتنياهو موجودا أو سواء كان دونالد ترامب موجودا، لاحظ طبيعة العلاقة الإسرائيلية حتى مع الإدارات الأمريكية السابقة هي لم تكن مثالية إلى الحد الوردي، وإنما كانت هي ضمن المقاربات المصالح والقضايا المتبادلة ما بين الأطراف كلها. ولهذا السبب ربما نقول نحن أو يظهر إلى الجمهور بشكل أو بآخر إلى أن دونالد ترامب يمكن أن يضغط على بنيامين نتنياهو ويمكن أن يجبر بنيامين نتنياهو، ولكن أيضا بنيامين نتنياهو يمكن أن يحول هذه العلاقة كنوع من علاقة من القطيعة كورقة قوة لديه لدى الشارع الإسرائيلي الداخلي. ولاحظ كيف استخدم بنيامين نتنياهو خلافاته السابقة مع جو بايدن خلال الحرب على قطاع غزة على أنها أوراق قوة استطاع أن يمررها للشارع الإسرائيلي ليقول أنه هو الوحيد الذي يقول لا للإدارة الأمريكية، وبالتالي يمكن أن يذهب إلى ذات السياسة مع دونالد ترامب في هذه المرحلة ويعزز من حظوظه السياسية الداخلية في الشارع الإسرائيلي. ولكن أنا باعتقادي نقطة الارتكاز الأساسية هنا هي المنظور والميزان الذي يمكن أن تتعامل به إيران بالتحديد مع مذكرة التفاهم ومع الخروق الإسرائيلية. إن استطاعت إيران أن تذهب إلى عملية احتواء لهذا السلوك الإسرائيلي، هذا سيعطي إسرائيل نوعا ما من الأريحية، ولكن إن كان هناك قدرة وأوراق لدى إيران فيما يتعلق بإلزام الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يعني قطع الطريق على إسرائيل. ولهذا السبب إسرائيل تراقب بشكل كبير جدا طبيعة التفسير الإيراني لمذكرة التفاهم، وبناء على التفسير الإيراني والسلوك الإيراني ستحدد إسرائيل شكل وطبيعة علاقتها مع ما يرتبط بالملف اللبناني، لأن ذلك في نهاية المطاف إسرائيل تعلم إن كان هناك ثمنا سيدفع بشكل مباشر أم أن الأمر سيكون هو فقط في طي التهديدات والوعيد والحديث عن الخروقات.

0: في سجلات الخروقات. إسرائيل لا يهمها الأعداد، وإنما يهمها كيف سيكون الرد على كل خرق من الخروقات. إن كان هذا الرد يتواءم ويصل إلى مستوى التحدي الأمني بالنسبة لإسرائيل، أم أن الأمر يمكن احتوائه. لهذا السبب أنا باعتقادي
1: ما
0: حتى هذه
1: الأهمية
0: اللحظة
1: بالنسبة
0: إسرائيل
1: لنتنياهو؟
0: ستعمل.
1: هل احتواء ترامب الذي قال أكثر من مرة بأنه أكثر من قدم ربما لإسرائيل من الرؤساء الأمريكيين، حتى ترامب رددها أكثر من مرة، هل ترامب أهم بالنسبة لنتنياهو أم الداخل الإسرائيلي وهو مقبل على الانتخابات؟
0: أنا باعتقادي ربما الأمرين هو متوازيين في كفة بنيامين نتنياهو. لماذا ذلك؟ لأن هذا الأمر أيضا هو مرتبط في مكانة إسرائيل لدى الولايات المتحدة الأمريكية. كلنا يعلم، وضيفك من الولايات المتحدة الأمريكية أشار بوضوح تام إلى أن هناك حالة من الامتحاض في الشارع الأمريكي، وحالة من عدم الاستماع لكل الرواية والسردية الإسرائيلية كما كانت عليه بالسابق. هناك شكوك بالموقف الأمريكي، بالموقف الإسرائيلي لدى
1: شكرا.
0: الشارع الأمريكي. لهذا السبب بنيامين نتنياهو سيحاول أن يوازن ما بين
1: واضح.
0: العلاقة مع الولايات المتحدة
1: شكرا
0: الأمريكية
1: جزيلا لك
0: والمصالح الإسرائيلية الداخلية.
1: أستاذ سليمان، ولضيوفنا الكرام الآن إلى فقرة سياق الحدث، يصحبنا فيها عبد السلام محمد وقراءة في بند مضيق هرمز ضمن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بوصفه الاختبار الأول للاتفاق قبل توقيعه المرتقب الجمعة.
2: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مضيق هرمز في قلب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بوصفه الاختبار الأول للمذكرة قبل توقيعها المرتقب يوم الجمعة. فهل نحن أمام فتح فعلي للمضيق أم أمام خلاف مبكر حول معنى الفتح ومن يديره ومن يضمنه؟ لاعبان رئيسيان رسما هذا المشهد اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقف الطرفين تجلت في أبرز التصريحات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد تأكيده أن السفن بدأت في التحرك خارج مضيق هرمز وأن كثيرا منها محمل بالنفط وأن السفن تسلك الطريق الجنوبي وهو آمن ومحمي ونظيف تماما، عاد وقال إن المضيق سيفتح بشكل كامل يوم الجمعة. فيما نقلت رويترز عن الجيش الأمريكي أن السفن المتضررة من الحصار على موانئ إيران يجب ألا تعبر قبل صدور توجيهات صريحة، ما يكشف أن رفع القيود على الملاحة لم يتحول بعد إلى آلية تنفيذية كاملة. في المقابل يقول مجلس الأمن القومي الإيراني إن التفاهمات تقضي برفع الحصار البحري المفروض على إيران فورا وبشكل كامل. وتؤكد الخارجية الإيرانية أن طهران ستتخذ مع سلطنة عمان التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن للسفن من مضيق هرمز. وبهذا المعنى لا تقرأ إيران فتح المضيق كتنازل منفرد، بل كعملية متزامنة، رفع الحصار عن موانئها وترتيبات عبور آمن. إذن هي تصريحات يشوبها الغموض حول بند من أعقد بنود التفاهم من الناحية التقنية. نتوجه إلى الزميل صهيب العصا ونظرة أقرب لكل ما يعنيه ذلك على الخريطة التفاعل.
3: عبد السلام، لازلنا نراوح مكاننا حتى هذه اللحظة، نحن نتحدث عن تصريحات لا شيء على أرض الواقع. لازلنا نتحدث عن حصار أمريكي مطبق على الموانئ الإيرانية، ولازلنا نتحدث عن إغلاق إيراني لمضيق هرمز. الحصار الأمريكي على حاله يمنع الأمريكيون، الحصار الأمريكي يمنع الأمريكيون الإيرانيين من مغادرة منطقة خليج عمان والعودة إليها، وكذلك يمنع الإيرانيون السفن من التحرك في مضيق هرمز إلا في نطاق ضيق. نزلنا نتحدث عن مضيق هرمز، حركة الملاحة تأثرت في مضيق هرمز خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة. أنواع المواد التي تتحرك سواء النفط، الغاز الطبيعي، الغاز المسال، الأسمدة، كلها تحركت ونقصت من 87% إلى 99% في نسبة النقص في التحرك مقارنة بما قبل 28 فبراير. وبالتالي نتحدث عن أزمة كبيرة، أزمة عالمية على الأرض حتى هذه اللحظة. كما ذكرت لك، لا يزال الأمريكيون يغلقون منطقة خليج عمان ويمنعون السفن الإيرانية من التحرك ذهابا وإيابا، ولا يزال الإيرانيون يغلقون مضيق هرمز. نحن نتحدث أيضا عن معضلة أكبر الآن بالإضافة لهذه التحركات، عملية فتح المضيق

0: وعملية تحريك القطع البحرية الأمريكية، هذا الأمر سيأخذ وقتا، وخصوصا في فتح مضيق هرمز، لأننا نتحدث عن منطقة صغيرة مملوءة بالقطع الحربية والقطع البحرية الإيرانية، مملوءة أيضا بالألغام التي تؤثر هذه. هذا الأمر سيحتاج إلى وقت، لذلك يصر الإيرانيون على مسألة الفتح التدريجي، ويصر الأمريكيون على مسألة رفع الحصار التدريجي. وبالتالي حتى هذه اللحظة لازلنا نراوح مكاننا. هل ستسير الأمور في اتجاه سريع ومتسارع بحيث يتم فتح المضيق ورفع الحصار؟ هذا هو المأمول فيما نتابع من تصريحات.
1: الرئيس الفرنسي يقول إنهم يمكن أن يشاركوا في عملية تأمين العبور الأمن للمضيق. شكرا جزيلا لك صهيب العصا. إذن هو مشهد معقد في مضيق هرمز، والذي يرى كل طرف فيه أحد أهم ملفات التفاوض. سنحاول أن نفكك كل ذلك ونتعمق في المشهد بتفاصيله مع الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك معنا. فككنا مع ضيفنا إذن معنى مضيق هرمز في هذه اللحظة لكل طرف، ووجدنا أنه بالنسبة للولايات المتحدة يمثل فتح المضيق بحسب ضيفنا اختبارا لنجاح المذكرة في إعادة تدفق الطاقة والتجارة وطمأنة الأسواق، وإثبات أن واشنطن ما زالت قادرة على حماية الملاحة في واحد من أهم الممرات العالمية. لذلك تركز الرواية الأمريكية على حركة السفن والطريق الآمن وعودة النفط إلى العبور، لأن قبول طهران بفتح المضيق يمنح الرئيس الأمريكي إنجازا قويا قبل الخوض في الملفات الأثقل مثل النووي والعقوبات، كما أن فتح المضيق بلا رسوم أو قيود يمنع إيران من تحويل الممر إلى أداة تفاوض دائمة أو إلى نظام عبور يخضع لشروطها السياسية والأمنية. بالنسبة لإيران، هرمز ليس مجرد ممر ملاحي، فهو بحسب ضيفنا ورقة سيادة وصمام أمان للاستراتيجية الإيرانية. فبعد الحصار البحري على موانئها، تريد طهران أن يكون فتح المضيق مرتبطا برفع الحصار عنها، لا أن يعود العالم للعبور بينما تبقى السفن الإيرانية مقيدة بالتطبيق الأمريكي للتفاهم، كما تريد أن يكون لها دور في ترتيبات العبور الآمن بالتنسيق مع سلطنة عمان، بما يحفظ لها موقعها الجغرافي والسياسي في إدارة المضيق، من دون أن تبدو كأنها تخلت عن ورقة ضغطها الأساسية. إذن نحاول أن نفهم مع الضيف أهمية هذه الورقة بالنسبة لكل طرف. نبدأ من الجانب الأمريكي وكيف يتعامل مع هذه النقطة قبل التوقيع الرسمي يوم الجمعة.
2: لاحظنا أن الخطاب الأمريكي في البيت الأبيض كان دائما يتذبذب بين شعار لا إيران نووية ولا إيران تفرض سيطرتها على المضيق، والآن يبدو أن هذا الإنجاز يعزز الدلالة الثانية أن ترامب الذي يحضر الآن قمة الدول السبع الرئيسية في فرنسا يطيب له أن يفخر العالم ويرد على منتقديه من الأوروبيين بأنه إن كان قد أثار حربا قد تبدو عبثية، أصبح الآن هو من يقدم لهم الحل بمعنى براغماتية ترامبية ويضمن عودة تدفق النفط وعودة الملاحة البحرية. في المقابل بالنسبة للإيرانيين، نحن الآن في زمن الجغرافيا السياسية الإيرانية، بمعنى أن بين 2015 وال 2026 إيران الاتفاق النووي أقل أهمية من إيران المضيق. لاحظنا أن كل أدوات التفاوض والاستراتيجية والاستراتيجية المضادة بين طهران والبيت الأبيض تمحورت حول من يسيطر، من يقيد حركة الملاح. فالآن أرى أن الإيرانيين سوف أيضا وإن أقبلوا على منطق المفاوضات لن يتخلوا عن أهمية هذا المضيق، بمعنى سيصبح هو المفتاح الذي يفتح المفاوضات أو يغلقها ويعود بنا إلى الصدام الذي كان قبل يوم الجمعة.
1: هذا كله قبل التوقيع الرسمي، التوقيع الإلكتروني تم حتى هذه اللحظة. على مستوى النيات وعلى مستوى أيضا التوقعات بالنسبة للإيرانيين الآن، ما الذي يمكن أن يحققوا في هذا الملف؟
2: أعتقد بالنسبة للإيرانيين لم تعد تشغلهم قضية النوايا بقدر ما أصبحوا أصحاب تفكير براغماتي يركز ليس على المدخلات في المفاوضات وإنما على المخرجات. فبالتالي إذا التزم ترامب بأنه سوف ينهي الحصار الأمريكي، بمعنى أن الموانئ الإيرانية تستأنف تصدير النفط وينتعش شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد، هذا أمر جيد لأنه يمثل خطوة من خطوات بناء الثقة. هل في اليوم الموالي سوف يفعل الإيرانيون أو يتعاملون بالمثل، أيضا ينهون السيطرة على المضيق؟ هذه مسألة لا يمكن الحسم فيها، لأن بعض المصادر في واشنطن تقول إنه قد يفتح الميناء من قبل المضيق من قبل إيران لمدة 60 يوما. فنحن الآن نرى أن إيران تضع قارنة عضوية بين إعادة افتتاح المضيق ومدة المفاوضات، وليس هذا بمعنى لا يمكن التعويل على أن الملاحة البحرية تعود بكل حرية وبشكل من دون قيود. المسألة تتقاطع مع ما يجري خلال الأيام 60 المقبلة.
1: وبالنسبة للجانب الأمريكي، أنت ذكرت طمأنة الأسواق العالمية، حتى أن الرئيس الأمريكي أول عبارة كانت على السفن أن تتجه أو سوف يكون مفتوحا أمامها. فما أهمية هذه الخطوة بالنسبة للرئيس الأمريكي، وما الرسائل للعالم منها؟
2: أولا ينبغي ألا نعتد بما يقوله ترامب، خاصة عندما يتوقف عند ويل للمصلين، عندما يقول يدعو محركات السفن أن تبدأ في التشغيل وأن يتدفق النفط. هذا إشارة على أنه يريد فتح المضيق من حيث إلغاء أو إيقاف الحصار البحري، ولكن ليست هذه كناية عن أن واشنطن وطهران على صفحة واحدة أو على قلب رجل واحد، بمعنى أن هناك تزامن آني بين الإنهاء الحصار الأمريكي وإنهاء الحصار الإيراني. المسألة ينبغي أن ننتظرها ربما يوم السبت أو الأحد القادم، عندما تطمئن إيران إلى خطوة ترامب ربما يبدأ وقتها في إعادة، أو على الأقل أعتقد أن الإيرانيين مستعدون نسبيا لفتح مضيق هرمز، لكن بشكل تدريجي خلال 30 يوما. فبالتالي السرعة الترامبية لا تتماشى مع التباطؤ الإيراني فيما يتعلق مضيق هرمز.
1: بخصوص التفاوض والتصور المحتمل لما بعد 60 يوما في إدارة المضيق، هناك رؤية إيرانية ورؤية أمريكية. نبدأ بالرؤية الإيرانية لإدارة المضيق ما بعد توقيع الاتفاق لاحقا.
2: ستستفيد إيران من تصدير نفطها إلى الخارج، ولكن أيضا عينها على مسألتين متزامنتين. تريد أيضا الحصول على 24 مليار من الأرصدة المجمدة، وتريد أيضا أن يبدأ الرفع النهائي أو التدريجي للعقوبات الأمريكية. فبالتالي ليس موضوع مضيق هرمز مستقلا بذاته، ولكنه يتداخل ويتقاطع مع ما تتوقعه إيران على مستوى الأموال المجمدة وعلى مستوى رفع العقوبات. لكن في المقابل نرى أيضا أن ترامب ومن حوله في البيت الأبيض يترقبون أيضا أن توافق إيران على القضاء أو على تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، أيضا أن تؤكد التزامها الفعلي بأن لا طموحات لها في تطوير برنامجها النووي. إذن يمكن أن نجد مجموعة من القرائن ومجموعة من المسببات، وهنا أخشى أن قد تظهر قضية واحدة قد إما تبطئ عجلة المفاوضات أو قد تجعل أحد الأطراف خاصة الإيراني ينفر من مسلسل المفاوضات، لأنه يتهم أو يرى الطرف الآخر غير ملتزم بنفس الجدة، ويمكن إسقاط نفس الملاحظة على الجانب الأمريكي.
1: بخصوص إدارة المضيق لاحقا، أن الجانب الأمريكي يقول العبور سيكون بلا رسوم وسيكون مفتوح في الاتجاهين بسهولة، كيف يمكن نقاش هذه النقطة؟
2: هناك سرديتان تتنافسان الآن. السردية الأمريكية حرية ملاحة، لا رسوم، لا تعويضات ولا قيود على حركة السفن، هذا بالنسبة للموقف الأمريكي. لكن المصادر الإيرانية وبعض المسؤولين الإيرانيين يعتدون بأن المسألة ستكون بأن الحركة عبر مضيق هرمز تخضع لبعض الترتيبات بالتنسيق بين إيران وعمان، بمعنى استغلال مفهوم المياه الإقليمية. 11 كيلومتر لإيران و11 كيلومتر لعمان، هو في المجموع نحن نتحدث عن 22 كيلومتر، لكن هنا بيت القصد. وما قد يحسم الخلاف أو الفجوة بين هاتين السرديتين أن من المحتمل خلال الساعة 48 ساعة سيتم إعلان خطة الاتفاق، بمعنى بنود مذكرة التفاهم.

0: وقتها نرى الأسود على الأبيض فتتضح الصورة وينتهي التأويل وينتهي الادعاء الخطبي.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ساعة جديدة من الجزيرة أحييكم وأصحابكم فيها في متابعة لإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي أحدث المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال إن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي أبدا. ترامب كان في تصريحات من فرنسا التي وصلها للمشاركة في أعمال قمة السبع قد قال إن تخفيف العقوبات على إيران يتوقف على سلوكها. تعهد ترامب بفتح مضيق هرمز من جديد وذلك دون رسوم بعد نزع الألغام. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس لسي ان ان إن مذكرة التفاهم تضع إطارا يتيح لإيران الحصول على فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها. وأضاف فانس أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ستساعدان إيران على تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. في طهران قالت قناة بريس تي في إنه تم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. من جهته قال الجيش الإيراني إنه سيدعم أي اتفاق يضمن مصالح إيران وإنه يعتقد أن تنفيذ العدو لالتزاماته يتطلب إظهار القوة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. في إسرائيل تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وبعدم السماح لما وصفه بالتنظيمات الإرهابية بالتمركز على الحدود. كما أشار نتنياهو إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس دونالد ترامب في بعض الأحيان مؤكدا أنه يصر على مصالح إسرائيل الأمنية. في لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون شدد في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. أما فيما يتعلق بالتطورات الميدانية فقد قال حزب الله إنه صادف بصواريخ وقذائف هاون قوة إسرائيلية في محيط منطقة المعبر في كفر تبنيت، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عددا من الصواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته في جنوب لبنان. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد نتابع معك أبرز ما تقوله واشنطن فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المزمع توقيعها الجمعة بحول الله. طيب محمد نعم يستمع إلي الآن محمد الأحمد وسؤالي عن أحدث ما تقوله واشنطن فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المزمع التوقيع عليها الجمعة.
3: نعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد في أحدث تصريحاته على أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا في إشارة إلى هذا الالتزام بموجب مذكرة التفاهم بين الجانبين والذي يشكل جوهر الاتفاق بين واشنطن وطهران. ترامب أيضا في هذا المنشور نفى ما تردد عن دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران واصفا تلك المعلومات بأنها أخبار زائفة يروجها الديمقراطيون. لكن تقريرا لصحيفة الفاينانشال تايمز أشار إلى أن إدارة ترامب تدرس في حال صمود الاتفاق وتحويله إلى تسوية دائمة ونهائية خطة دعم اقتصادي قد تصل قيمته إلى 300 مليار دولار ليس عبر تحويلات مالية مباشرة بل من خلال استثمارات خاصة وتخفيف تدريجي للعقوبات وإعادة دمج الاقتصاد الإيراني في الأسواق العالمية بحسب هذا التقرير للفاينانشال تايمز. غير أن هذا الطرح ما يزال يواجه تساؤلات بشأن واقعيته السياسية وإمكانية أيضا تمريره داخل واشنطن خصوصا في ظل المطالب المتزايدة من المشرعين بالاطلاع أولا على نص هذا الاتفاق. في محاولة لتوضيح مضمون التفاهم قدم

نائب رئيس جي دي فانس أبرز ملامح الوثيقة، أكد أنها لا تتجاوز صفحة ونصف الصفحة وتشكل إطارا عاما للمفاوضات المقبلة، وأوضح أن البند الأول ينص على التزام الولايات المتحدة وإيران بالسعي إلى السلام والاستقرار في المنطقة، فيما يتضمن الاتفاق كذلك تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك أو تطوير سلاح نووي مقابل الحصول على مزايا محددة في حال الالتزام الكامل ببنوده. فانس أشار كذلك إلى أن المذكرة ليست اتفاقا نهائيا بل أرضية تفاوضية للمرحلة المقبلة، بينما ستترك الملفات التفصيلية للمباحثات الفنية التي يتوقع أن تنطلق فور التوقيع الرسمي على المذكرة في جنيف يوم الجمعة المقبلة. كما كشف فانس في مقابلة مع شبكة NBC أن المفتشين النوويين سيعودون إلى إيران بموجب ترتيبات إنهاء الحرب، و بأن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستساعدان إيران في التخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب ضمن آلية رقابة وتحقق دولية. في السياق نفسه، مسؤول أمريكي أكد أن ترامب ونائبه فانس وقعا المذكرة إلكترونيا يوم الأحد، فيما وقعها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن الجانب الإيراني. أما ترامب الذي يتواجد حاليا في فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، أعلن أن الاتفاق تم توقيعه بالكامل، وبأن حركة الملاحة في مضيق هرمز بدأت تستعيد نشاطها تدريجيا وجزئيا، مرجحا نشر نص الوثيقة بعد مراسم التوقيع الحضورية المرتقبة في جنيف نهاية الأسبوع، والتي سيمثل فيها فانس نائب رئيس الولايات المتحدة، بينما لم يحسب ترامب من جانبه بعد مشاركته الشخصية التي قد تكون محتملة، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيشارك فعليا وبشكل شخصي في مراسم التوقيع في جنيف، على اعتبار أنه يتواجد في فرنسا والمسافة قريبة في الواقع بين فرنسا وسويسرا. على المستوى التنفيذي، الإدارة الأمريكية تؤكد أن أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن أموال إيرانية مجمدة سيبقى خاضعا لمبدأ الالتزام مقابل الالتزام والمكاسب، أي أن أي حوافز اقتصادية ستكون مرتبطة بخطوات تحقق تثبت التزام طهران الكامل ببنود الاتفاق. كما تتوقع أيضا واشنطن عودة مضيق هرمز إلى العمل بصورة كاملة خلال الأيام المقبلة، مع استكمال عملية إزالة العوائق التقنية وتأمين حركة الملاحة، خاصة مسألة الألغام البحرية التي زرعتها إيران في المضيق. على الصعيد العسكري، التقديرات الأمريكية وفق المسؤولين الأمريكيين تشير إلى أن المذكرة تتضمن تصوراً بعيد المدى لخفض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا اليوم أن القوات الأمريكية ستبقى في مواقعها الحالية خلال المرحلة التفاوضية، وبأن أي إعادة انتشار لن تبدأ قبل التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي. ووزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث أشار في ذات السياق في وقت سابق إلى أن القوات الأمريكية ستبقى متواجدة في المنطقة لضمان امتثال إيران والإيفاء من جانبها بتعهداتها والتزاماتها ضمن هذا الاتفاق الإطار التمهيدي الذي يأمل أو تأمل الأطراف أن يمهد إلى تسوية نهائية ودائمة. فيما يتعلق بلبنان، ترامب أشار إلى هذه المسألة وهي مسألة بالغة الأهمية. الإدارة الأمريكية تؤكد أن التفاهم يتحدث عن وقف متبادل لإطلاق النار وليس وقفا أحاديا، بمعنى بحسب ما أوضح مسؤول أمريكي احتفاظ إسرائيل بحق الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجمات من حزب الله. كما يؤكد المسؤولون الأمريكيون على أن المذكرة لا تتضمن أي بند يتعلق بانسحاب إسرائيلي من لبنان، حيث اعتبر هذا المسؤول أن هذا الملف يعالج بشكل منفصل ضمن المفاوضات المباشرة الجارية بين لبنان وإسرائيل والتي ترعاها الولايات المتحدة. وعليها محمد، الإدارة الأمريكية ترى أن استدامة هذه التهدئة على الجبهة اللبنانية في الواقع ستبقى مرتبطة أيضا بالتزام جميع الأطراف ومنع أي هجمات جديدة عبر الحدود، بالتوازي طبعا مع المسار التفاوضي الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل

0: محمد، ردود الفعل لا تزال مستمرة في واشنطن، والتي تتقاطع حول نقطة واحدة، المطالبة بمزيد من الشفافية من جانب الإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى الكشف بشكل رسمي عن البنود التي تم التوافق عليها بموجب هذه المذكرة بين الولايات المتحدة وإيران. سيناتور الجمهوري لينزي جرام، وهو مقرب بشكل كبير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا من إسرائيل، اعتبر أن أي تفاهم بهذا الحجم يجب أن يخضع لمراجعة الكونغرس. أيضا وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، الذي قاد حملة الضغط القصوى في خلال ولاية وفترة ترامب الرئاسية الأولى، شدد على أن أي ضمان أو شدد على ضمان أن تحافظ أي تسوية نهائية على المصالح الأمريكية والتضحيات التي قدمتها الولايات المتحدة خلال هذه المواجهة مع إيران. على الجانب الآخر أيضا أصوات جمهورية من بينها السناتور الجمهوري راند بول، اعتبر أن المسار الدبلوماسي يبقى أفضل من الحرب، وبأن نجاح الاتفاق يصب في مصلحة الولايات المتحدة والمنطقة. ديمقراطيا، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر انضم إلى المطالبين بنشر نص الاتفاق والاطلاع على كامل ما جاء فيه من قبل المشرعين في الكونغرس، في نقطة تقاطع ربما قد نصفها بالنادرة مع الجمهوريين حول ضرورة الكشف عن طبيعة الالتزامات وأيضا التنازلات المتبادلة والمحتملة بين واشنطن وطهران. محمد،
1: أشكرك على كل هذه التوضيحات والتفاصيل، محمد الأحمد من واشنطن. مع الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، تنهي العمليات العسكرية من المتوقع أن تعود حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل الحرب. ولكن كيف تأثرت أسواق الطاقة مع تراجع حركة العبور في المضيق خلال الفترة الماضية؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا موسعا لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وقارنت حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة الزمنية ذاتها من عام 2025، وخلصت إلى هذا التقرير.
2: مضيق هرمز أحد أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم، لم يعد خلال الحرب مجرد ممر بحري، بل تحول إلى مؤشر على ارتباك أسواق النفط والغاز عالميا. منذ 28 من فبراير شباط الماضي، وعلى امتداد 100 يوم من الحرب، تراجعت حركة العبور في المضيق بشكل حاد، في أزمة انعكست تداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأسعار النقل. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً موسعاً لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وعند مقارنة حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة ذاتها من عام 2025، أظهر التحليل أن حركة النفط في المضيق تراجعت بنحو 87%، أما الغاز الطبيعي المسال فانخفضت حركته عبر المضيق بنحو 96%، كما تراجع الغاز البترولي المسال والذي يعرف بالغاز المنزلي ب 81%. ولم يكن وقود الطائرة بعيدا عن الأزمة، فقد انخفض مروره عبر المضيق ب 96%. هذا التراجع في عبور النفط والغاز المسال والوقود لم يبقى تأثيره محصورا في الناقلات، بل امتد أثره إلى الأسعار العالمية. فبحلول يونيو حزيران بلغت الزيادة في أسعار النفط نحو 37% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب، وفي سوق الغاز البترولي المسال ارتفعت أسعار بعض الأصناف بنحو 34% عن معدلاتها السابقة للحرب. أما الغاز الطبيعي المسال الذي تشكل آسيا أكبر مستورديه من المنطقة، فقد كان من أكثر الأسواق تأثراً، إذ ارتفعت أسعاره ب 81% تقريباً، وامتدت الموجة إلى قطاع الطيران أيضاً، فقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنحو 60% بحلول نهاية مايو أيار الماضي، الأمر الذي انعكس على تذاكر الطيران التي زادت في المتوسط بنحو 20% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.
1: من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا من طهران، مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي ومن القدس شادية شرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام على شاشة الجزيرة. ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي ننقله عن فوكس نيوز، وهو تصريح لجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، يقول بأن دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة. ننطلق من هذا التطور دكتور جابرييل، ما الذي يعنيه ذلك، وهل إذا حدث بالفعل هو استجابة للضغوط الداخلية؟
3: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. لا شك بأنه الوضع يعني حساس جدا في الوقت الحاضر. الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك نوع من التفاهم مع إيران حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، ولكن يوجد ضغوط أمريكية بالنظر إلى النفوذ الإيراني الكبير في تلك المنطقة. تجد مثلا حزب الله في لبنان، الحوثيون في اليمن، فصائل المقاومة في العراق وسوريا. فإذا ما يريده الرأي العام الأمريكي أن يكون هناك وقف لهذا النزاع، لهذه النزاعات في المنطقة. وأعتقد بأن الرئيس ترامب يريد حل هذه النزاعات بالطرق السلمية، يريد أن يحل النزاع مع إيران، ويعتقد بأن إيران بلد غني، أولا بلد له حضارة، بإمكان إيران أن تكون في المنطقة خاضعة للنفوذ الأمريكي بدلا من أن تكون خاضعة للنفوذ الصيني، لأن منطقة الشرق الأوسط بطبيعة الحال هي منطقة نفوذ أمريكي وليس منطقة نفوذ صيني أو روسي. فإذا من الطبيعي أن يكون هناك علاقات طيبة بين الولايات المتحدة وبين هذه الدول.
1: وبالتالي لم تجبني عن السؤال فيما يتعلق بعرض بنود الاتفاق، هل فيها أي خطورة على مذكرة التفاهم نفسها أن تعلن قبل أن يتم التوقيع عليها؟ ونتذكر ما الذي حصل عندما ربما قبل 4 أسابيع من الآن، عندما سرب بأن التوقيع بات قريبا وكشفت بعض النقاط خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات والأموال الإيرانية المجمدة وما أثرته من جدل كبير في الولايات المتحدة حتى من قبل الجمهوريين أنفسهم، وهو ما فسر على أنه كان سببا لإلغاء تلك المذكرة أو تأجيلها.
3: مذكرة التفاهم مع إيران يعني بأن يكون هناك مهلة 60 يوم لوقف إطلاق النار، فإذا ما في مشكلة من هذه الناحية. يعني فتح مضيق هرمز أيضا ما في مشكلة. أن يكون هناك مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول العمل النووي الإيراني، هذا يصب في مصلحة دول العالم بأكملها وبصورة خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
1: موضوع رفع العقوبات ورفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة والحديث عن مبالغ مالية في إطار صندوق إعمار قد تتحصل عليها إيران، هذه النقاط تثير حفيظة الكثيرين في الولايات المتحدة، خاصة أن ترامب هو الذي وضع يده على هذه النقاط كثيرا منتقدا لها عندما يقارن باتفاق أوباما مع إيران.
3: الاتفاق أوباما الذي حصل عام 2015 لم يمنع إيران من العمل على إنتاج السلاح النووي. الاتفاق لهذه الأسباب الرئيس ترامب عام 2018 انسحب من الاتفاق، لأنه كان يعتقد وما زال يعتقد بأنه طالما هذا الاتفاق لا يمنع إيران من إنتاج القنبلة النووية فإذا أمريكا ما لها علاقة فيه، ننسحب من هذا الاتفاق. وهذا ما حصل سنة 2018 على أساس أن إيران تعود إلى طاولة المفاوضات وتوقع على اتفاقية جديدة بموجبها يكون هناك مادة تقول

0: لأنه يمنع على إيران من إنتاج السلاح النووي.
1: يعني لم
0: الهدف الرئيسي
1: يعني لم يكن
0: للرئيس
1: يزعج
0: ترامب،
1: لم يكن يزعج ترامب موضوع المبالغ التي استلمتها إيران وقتها ضمن الاتفاق، وهي ربما قد تكون أقل بكثير مما قد تكون ستستلمها بعد الاتفاق الحالي أو المضي قدما في مذكرات التفاهم.
0: هذه أموال إيرانية، والرئيس ترامب سوف يعيدها إلى إيران، وإذا كان هناك فوائد مترتبة على هذه الأموال سوف يعيد هذه الفوائد أيضا يعطيها لإيران. يعني ليس هناك هدف للرئيس ترامب من أن يحصل على هذه الأموال. الاقتصاد الأمريكي هو بحدود 37 تريليون دولار، 37 تريليون دولار، فإذا 100 مليار دولار هون و100 مليار دولار هناك لا تعني شيء بالنسبة للاقتصاد
1: لا
0: الأمريكي.
1: لا،
0: ما
1: الأمر
0: يريده
1: الأمر ليس
0: الرئيس
1: له
0: ترامب،
1: علاقة بالاقتصاد الأمريكي مثلما هو واضح، والحديث هنا ليس عن مصادرة أمريكية للأموال الإيرانية، ولكن ترامب قال بأن تلك الأموال التي قدمها أوباما هي التي مهدت الطريق لإيران والتي جعلت إيران تبني نفسها وتبني الصواريخ وتعزز علاقاتها مع من تسميهم الولايات المتحدة وكلاءها في المنطقة. حتى الانتقادات الديمقراطية وحتى من الجمهوريين جاءت مباشرة بسبب تلك النقطة. هناك تخوف أمريكي ربما عززه ترامب من أن تستلم إيران هذه الأموال. الآن يبدو بأنك ربما تشير إلى أن الموضوع ليس بهذه الخطورة.
0: والأموال الإيرانية يعني إذا عدنا إلى الوراء تجد بأنه الرئيس أوباما كان يريد أن يعطي لإيران الأموال، هذه الأموال وقد أعطاها إلى لإيران حوالي 150 مليار دولار. هذه الأموال لسوء الحظ استعملتها إيران ليس لفائدة الشعب الإيراني، ولكن استعملتها لإنتاج السلاح النووي للتسلح العسكري. كل هذه الأمور هي بسبب الأموال التي أعطاها أوباما إلى إيران. الرئيس ترامب انسحب من الاتفاق كومبليتلي، الاتفاق النووي الإيراني، لأنه وجد بأن إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي، لذلك انسحب من الاتفاقية وطلب من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات لإجراء اتفاقية جديدة
1: طيب
0: بموجبها يمنع على إيران من إنتاج السلاح النووي. هذه كانت سياسة الرئيس ترامب.
1: طيب فقط أشرت إلى وقلت بأن أوباما منح إيران 150 مليار دولار، المبلغ يعني مبالغ فيه وهو أقل من ذلك بكثير، وما الأحاديث هي عن حتى أقل من ملياري دولار. على أي حال أستاذ مختار، إيران تريد الحصول على الأموال، يبدو أن الجانب الأمريكي بحسب الدكتور جابريال لا يمانع ذلك، ولكن نقطة الإعلان عن بنود مذكرة التفاهم قبل يوم الجمعة كما أشار جي دي فانس لفوكس نيوز قبل قليل، هل ترى فيها إيران أي شيء سلبي؟
2: لكم المشاهدين، لا هذا ليس امر مهم بالنسبه لايران، ولكن لا ياتي الرئيس الامريكي ينشر مثلا اتفاقا وهو ليس الاتفاق الذي سيوقع عليه. يعني من المؤكد ايران يوم الجمعه ستنشر نص الاتفاق مع التوقيع الامريكي، يعني هذه نقطه مهمه. المعروف الرئيس الامريكي او حتى جاي دي فانس الان ياتي ويتحدث في امور هي اصلا لم تكن مدرجه على يعني الاتفاق، او مثلا يتحدث او يقوم بتفسير الاتفاق على اساس ما يريدونه او من اجل التاثير على الداخل الامريكي. هذه النقطه المهمه، ولكن يوم الجمعه يعني هو ينشر اي شيء هذا ليس مهم لايران، ولكن
1: وربما
2: في
1: قبل
2: نهايه
1: يوم
2: المطاف
1: الجمعة،
2: يعني باعتقاد ايران
1: يعني قبل يوم الجمعة قد ينشر
2: وقبل
1: ذلك.
2: يوم الجمعه والان اصلا ينشر ذلك، هذا ليس مهما. المهم بانه هناك ايران يوم الجمعه ستقوم بنشر يعني نص الاتفاق الذي سيوقع عليه الجانب الأمريكي. ولكن هناك يعني التفسيرات كذلك مهمة. يعني الآن بدأ الجانب الأمريكي يقوم ببعض التفسيرات على أساس يعني ما يريده، وهذا واضح اليوم من عدة تصريحات بدأ يقوم بها، بدلا يعني التي تعودنا من الرئيس الأمريكي الذي منذ الساعة 7 صباحا حتى 12 مساء يعني يتحدث ويصرح، بدأ اليوم نرى جاي دي فانس بدأ يصرح بذلك ويلعب ذلك الدور. ولكن في نهاية المطاف هذا التفسير كذلك يعني ليس مهم. في نهاية المطاف إيران تريد أفعال من الولايات المتحدة، لجم الكيان الصهيوني، منع الكيان الصهيوني يعني الأكبر من هؤلاء الجمهوريون أو الديمقراطيون الذين لسبب خلافاتهم يعني الآن يثيروا هذه الأمور، هو الكيان الصهيوني. وعلى فكرة بعض من هؤلاء داخل الولايات المتحدة جمهوريين ديمقراطيين، هم يلعبون على أساس يعني وهم يعملون ضمن أعمال يعني اللوبي الصهيوني ويتابعون ما يريده الكيان الصهيوني. يعني الآن المهم هو منع الكيان الصهيوني من تخريب مرة أخرى هذا الاتفاق. وعام 2018 عندما خرج ترامب ليس من أجل يعني ادعاءات أموال أوباما، صنع إيران قنبلة نووية، أن تلك الاتفاقية كانت لا تستطيع مثلا أن تحقق شيئا. تلك الاتفاقية هو الرئيس الأمريكي يعرف اتفاقية من مئات الصفحات وملحقاته، يعني كانت تصل إلى أكثر من 1000 صفحة تلك الاتفاقية مع ملحقاتها وبنودها القانونية، وكل تلك يعني كانت هي ضمانات قانونية. ولكن في نهاية المطاف هو الآن يوقع مع إيران اتفاقية من صفحة ونصف، ويظن بأنه مثلا يعني يريد أن يبرز بأنه حقق شيئا. في نهاية المطاف يعني الجميع يعرف هذه فزاعة إسرائيلية وأمريكية، ادعاءات صنع القنبلة النووية. ولكن لماذا خرج عام 2018؟ من أجل إسرائيل، من أجل نتنياهو، قام بهذه الحروب من أجل إسرائيل ونتنياهو. والمشكلة الآن هو في السلوك الإسرائيلي
1: طيب،
2: الذي
1: ولكن
2: أنا باعتقادي خلال فترة 60 يوما سيسعى من أجل تخريب الاتفاق أو التفاوض.
1: حتى لو كان ربما اتفاق أوباما فيه 1000 صفحة مثل ما أشرت، واتفاق ترامب أو مذكرة التفاهم فيها صفحة ونصف، ولكن على ما يبدو أن ترامب كان يريد أن يرى عبارة إيران لا تريد ولن تشتري ولن تحصل على سلاح نووي أبدا، وهذا ما قد يوفره له هذا الاتفاق.
2: موجود بذلك الاتفاق في بنود ذلك الاتفاق، يعني قلت لكم هو الاتفاق الرئيسي كان من عشرات الصفحات، وهناك أصلا إيران كان لديها فتوى من أعلى مرجع ديني الذي هي ذات الإدارة الأمريكية قامت باغتياله القائد الشهيد في إيران، يعني كانت تؤكد بأن إيران لا تريد صنع قنبلة نووية وهذه هي القضية. ولكن هو يعني يحقق لنفسه شيئا ويقول أنا جئت باتفاق مهم وحققت إنجازا.
1: طيب أستاذ شادي، إسرائيل هي ربما من سيحدد إلى حد كبير إذا كانت مذكرة التفاهم هذه ستصمد أم لا، لأنه من الواضح أن إيران تعتبر بأن إنهاء الحرب على كل الجبهات وتركز على موضوع لبنان تعتبره محوريا، ولكن نتنياهو يبدو أنه غير معني على الأقل في تصريحاته الأحدث بما قد يوقع عليه بين واشنطن وطهران.
3: تحية طيبة لك وللمشاهدين وللضيوف. يعني نتنياهو ما زال مصرا ليس فقط تخريب الاتفاق، إنما مصرا على المحددات التي هناك توافقا وإجماعا في الحكومة الإسرائيلية وخاصة الكابينت بشأنها فيما يتعلق بلبنان. بمعنى إسرائيل لا تنوي الانسحاب في لبنان، إسرائيل ما زال لديها أطماع كبرى وشيطانية واستعمارية في لبنان، ولا تستطيع أن تنسحب بهذه السهولة دون أن يكون قرارا واضحا أمريكيا يلزم إسرائيل. وهذا القرار بتقديري تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذه، لكن حتى الآن أطراف معينة مسؤولة في الإدارة الأمريكية تحاول طمأنة إسرائيل. بمعنى الإعلام الإسرائيلي يعني الأمس ينقل عن مسؤول مهم في البيت الأبيض دون ذكر اسمه بأن لم يطلب أو بهذا الاتفاق لا يطلب من إسرائيل الانسحاب من الأماكن التي قامت باحتلالها، وبالتالي هذا يطمئن الإسرائيليين إلى حد بعيد. إضافة إلى ذلك يعني الفكرة الأساسية الإسرائيلية الآن الانتقال من أو الهروب إلى الأمام من خلال التمسك بمخرجات واشنطن، بمعنى

0: جولة المفاوضات الأخيرة بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية، بمعنى إسرائيل لا تعترف بمخرجات إسلام أباد فيما يتعلق بالملف اللبناني، وعادت وتتمسك الآن بالمخرجات التي تم التوافق عليها مع أطراف الحكومة اللبنانية. والسبب بسيط وواضح، هو أن المخرجات واشنطن تضمن لإسرائيل حرية العمل العسكري. مخرجات واشنطن من شأنها أن تدفع إسرائيل باتجاه مواصلة عملية الإبادة والتطهير العرقي والهدم والتدمير في لبنان، علما أن إسرائيل لم تكن تنظر بعين القبول لهذه المخرجات سابقا، الآن هي تتمسك بها لأن هي المخرج الوحيد لديها. الآن الكل مطالب بأن يكون في هناك تمسك بمخرجات إسلام أباد، وإلا إسرائيل سوف تستمر فيما تريده. لاحظ مثلا بعد الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم، إسرائيل خرقت هذه المذكرة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في الجبهات عدة مرات في لبنان. الخرق الطفيف الذي تقوم به هو بالون اختبار، هي تختبر الأطراف، تختبر إيران وردة فعل إيران، تختبر الولايات المتحدة الأمريكية. في حال لم يتم لجم إسرائيل، وهكذا دائما هي إسرائيل، في حال لم يتم لجم إسرائيل ووضعها عند حدها، بتقديري سوف تستمر هذه الاعتداءات. الجديد أيضا في يعني تحدثت عن تصريحات نتنياهو والآخرين، الجديد أن إسرائيل الآن يعني في هناك شعور عام أنها عادت إلى حجمها الطبيعي، بخلاف ما كانت تبثه عندما هاجمت إيران خلال حرب 12 يوما أو الحرب التي تلت على إيران. إسرائيل سوقت نفسها خلال هذه الحروب بأنها يعني دولة عظمى في المنطقة، والشعارات التي رفعت ليس فقط النصر المطلق، إنما تغيير الشرق الأوسط وتغيير أنظمة وإعادة بنائها وتركيبها والآخره. الآن يعني الخطاب هذا انتهى، لا يوجد النصر المطلق في الخطابات. سمعنا نتنياهو لم يتحدث بهذه الكلمة، لا يوجد خطاب تغيير الشرق الأوسط، يعني هذا كله انقلب، وإسرائيل تعود إلى حجمها الطبيعي، وهي دولة استعمارية صغيرة. صحيح لديها طموح، لكن هذا الطموح يتكسر أمام إرادة الشعوب التي يعني تصمد
1: طيب،
0: وتواجه
1: هل يتكسر هذا
0: هذه
1: الطموح
0: الأطماع
1: كما
0: الاستعمارية
1: وصفته
0: للأسف.
1: أيضا قلت على يد الشعوب والمقاومة في المنطقة إلى غير ذلك، هل يتكسر أيضا عند علاقتها مع الولايات المتحدة إذا تمكنت ترامب؟ وهل سيتمكن في تقديرك من فرض إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وخروج جيش الاحتلال من ما احتله من مناطق ما يسميها بالخط الأصفر؟
0: يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية تملك كل الأدوات الممكنة لتفرض على إسرائيل أن تفعل ما تشاء الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه التجربة معروفة. صحيح هناك بعض المناورات، يعني سابقا استطاع نتنياهو أن يتحدى كلينتون ولاحقا أوباما وبايدن حتى خلال فترة الحرب، لكن الموضوع مختلف كليا مع بايدن والتركيبة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للصحفيين الإسرائيليين المهمين، يعتبرون أن نتنياهو أخطأ عدة مرات فيما يتعلق في العلاقة وأضر في العلاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. بدأ ذلك عام 2015 عندما تحدى علنا أوباما
1: طيب،
0: وألقى خطابه الشهير، وخسر بالتالي الحزب الديمقراطي، والآن بدأ تدريجيا يخسر الحزب الجمهوري الذي يعتبر أن نتنياهو جر الولايات المتحدة الأمريكية لحرب عبثية مع إيران.
1: أستاذ طارق، بين لبنان رسمي يسعى للتفاوض مع إسرائيل وقد بدأ بالفعل ذلك برعاية أمريكية وأن يفصل مستقبله عن إيران، وبين إيران التي جعلت وقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية في لبنان أمرا مهما مدرجا في مذكرة التفاهم، أين يقف لبنان؟
2: يعني لبنان بالنهاية مصلحته أن يحصل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، أن يعودوا النازحين، أن يطلق الأسرى، أن تطلق عملية إعادة الأعمار التي لتدمير ما خلفته الحرب من دمار. هذه مصلحة لبنان في من حيث المبدأ. هلا كان الأمور تسير في اتجاه الخيار الذي اتخذته السلطة بداية بالفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، وذهبت إلى خيار المفاوضات المباشرة على رغم اعتراض فريق لبناني وازن على هذا الخيار.

0: وكان يحبذ الخيار التفاوض غير المباشر. عانيت بذلك الثنائي الشيعي وحلفائه. لكن بعد صدور بعد إعلان ما تضمنته مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني وما ظهر من إصرار إيراني على فرض وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كشرط من شروط السير في الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن لبنان يستطيع أن يستفيد من هذا الأمر. ويبدو ردة فعل اليوم الرؤساء الثلاثة بتعليقاتهم على هذه المذكرة لهذا الجانب كانت يعني إيجابية ومرحبة، وتستبطن استعداد للاستفادة من هذا الموقف الإيراني في جولة المفاوضات المقبلة. أنا في تقديري أستاذ محمد، المعيار لمدى صدقية الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى اتفاق مع إيران سيكون الجبهة اللبنانية. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية فعلا حريصة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، فعليها أن تمنع إسرائيل من تخريب هذا الاتفاق عبر الاستمرار في احتلالها لمنطقة الجنوب، أو على الأقل الاستمرار في عدم التزام وقف إطلاق النار. إذا تمادت إسرائيل فذلك سيطرح علامات استفهام حول حقيقة وصدقية الموقف الأمريكي، لأنه الجانب الإيراني حسب ما يعلن أنه متمسك بوجوب وقف الحرب على كل الجبهات وخصوصا على الجبهة اللبنانية، ويعتبره شرط للاستمرار في الاتفاق، بل أنه يعني يريد لهذا الشرط أن يكون الأولوية وتحت يعني طائلة الخروج من الاتفاق حسب ما سمعنا يعني من مسؤولين إيرانيين في هذا الموضوع. وهذا الأمر بتقديري صدقية الموقف الأمريكي ستظهر بخلال الجولة المقبلة للمفاوضات في 22 من الجاري. إذا لاحظنا أن هناك موقف أمريكي يدعو إسرائيل إلى التزام وقف إطلاق النار بشكل كامل والبحث في جدول زمني لانسحابها من الأراضي اللبنانية، فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا ستكون ذاهبة جديا إلى الاتفاق. أما إذا لا فعلنا، وفي هذه الحال إذا كان صحت وإذا صح أنه يعني نتنياهو مختلف مع الرئيس ترامب، فهذا يعني أنه الغرام السياسي بينهما سيتحول خصام أو انتقام، لأنه إذا كان ترامب يجد مصلحة حيوية للولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقه مع إيران، فأعتقد أنه لن يفضل مصلحة إسرائيل على مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه الحال يصح ما يقوله أستاذ شرفة من أنه إسرائيل رجعت لحجمها الطبيعي، يعني واضح هذا القلق الإسرائيلي من المذكرة اللي عبر عنه اليوم نتنياهو من خلال ما قاله في مؤتمر الصحفي، اللي هو يعني أنا بعتقد هذا كان خطاب هزيمي مش خطاب انتصار لما أعلنه، هذا خطاب هزيمي، لأنه بكل العناوين اللي تحدث عنها لم يحقق فيها أي انتصار، لا في غزة ولا في لبنان ولا في على مستوى إسقاط النظام في إيران التي يقال أنه هو اللي كان المحرض على الحرب على إيران في هذا الموضوع.
1: واضح.
0: ففي تقديري أعود وأقول موضوع لبنان سيكون وقف الحرب على الجبهة اللبنانية، الموقف الأمريكي منها سيكون هو الدال على مدى صدقيته في الذهاب إلى اتفاق مع الولايات مع إيران من عدمه. إذا ألزمت إسرائيل بوقف إطلاق نار حقيقي والانسحاب وفق جدول زمني أو غير زمني أو بدون جدول، يعني فعلا تكون ذاهبة إلى اتفاق. أما إذا تركت إسرائيل تتمادى في خروقاتها لتخريب الاتفاق، فهذا يعني أنها لا تريد الاتفاق، وتكون بهذه الحال تلعب لعبة خداع وكذا مثل المرات السابقة ضد الإيرانيين. هذا ما أراه أنا يعني.
1: طيب دكتور جابرييل، هل

0: الولايات المتحدة دونالد ترامب تحديدا سيضع شعار أمريكا أولا أم إسرائيل أولا عندما يتعلق الأمر بمصلحة الولايات المتحدة في مذكرة التفاهم؟ تهديد إسرائيلي واضح بأن نتنياهو لن يكون ملتزما ربما بكل ما يريده ترامب في لبنان، ذهب إلى ذلك أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان. هل ترامب سيفرض على إسرائيل أن توقف كل عملياتها في لبنان كما تصر إيران؟
1: الآن الرئيس ترامب يريد حل هذا النزاع مع إيران، ولكن لحل هذا النزاع عليه أن يضع حدا للتصرفات الإسرائيلية. وأعتقد أنه بالنتيجة رئيس الوزراء الإسرائيلي عليه أن يرضى بما يقوله الرئيس ترامب، لأنه كما تعلم لولا الولايات المتحدة لما استطاعت إسرائيل أن تكون دولة مستقلة في المحيط العربي. إذن الولايات المتحدة هي العامل الأساسي لمساندة إسرائيل في المنطقة. ولهذه الأسباب أعتقد بأن نتنياهو يدرك ذلك جيدا، ويرى أن مصلحة أمريكا هي الأفضل في الوقت الحاضر، لأنه إذا ما استطاعت أمريكا أن تؤمن مصالحها في المنطقة، عندئذ تتأمن مصلحة إسرائيل بالنظر إلى العلاقات المتينة التي تربط البلدين. أهمية هذا الاتفاق بالدرجة الأولى التفاهم هو لإيجاد نوع من الاستقرار في المنطقة. المنطقة هي على كفة عفريت، والرئيس ترامب يدرك ذلك جيدا، ولهذه الأسباب يصر على أن يكون هناك نوع من التفاهم في الوقت الحاضر بين إيران والولايات المتحدة لتهدئة الوضع، وتهدئة بصورة خاصة الأذرع الإيرانية المتواجدة في المنطقة: حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، فصائل المقاومة في العراق. يريد أن يضع حدا لهذا النفوذ الإيراني في المنطقة. أضف إلى ذلك بأن إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي، والرئيس ترامب يرفض ذلك رفضا باتا، لن يسمح لإيران بأن تنتج السلاح النووي، لأنه يعتبر بأنها إذا استطاعت أن تحصل على القنبلة النووية فإنها قد تستعمل السلاح النووي في المنطقة، وهذا ما لا يريده الرئيس ترامب.
0: وبالتالي الحصول على كل هذا تعتقد بأنه سيكون صارما مع نتنياهو؟
1: أعتقد سوف يكون، يعني سوف يعلم نتنياهو بالمخاطر الإسرائيلية إذا ما وافق ترامب عليها.
0: طيب، واضح. أستاذ مختار حداد، فيما يتعلق بإيران، ربما التهديد الأهم قد يأتي من إسرائيل مثلما أشرت قبل قليل، خاصة فيما يتعلق بجبهة لبنان، ولكن هناك أيضا موضوع مضيق هرمز. هل الأمر بات واضحا في إيران بأن هرمز سيعود تماما إلى ما كانت عليه الحال قبل 28 من فبراير شباط؟
2: الاتفاق نعم، يعني الأمور ستعود بشكل عادي إلى مضيق هرمز، ولكن هناك في نص الاتفاق وعندما سيتم نشره، يعني هناك يتحدث عن اعتراف يعني بدور إيران في مضيق هرمز مع الدول المتشاطة ويعني سلطنة عمان، هذا يذكر داخل هذا الموضوع. ولكن نعم، مضيق هرمز سيعود إلى حالته العادية في حال أن الولايات المتحدة كذلك قامت برفع الحصار الفوري على الموانئ الإيرانية، يعني إذا هناك تريد وتحدثت بأنه ستقوم بذلك، ولكن إذا مثلا أرادت الاستمرار بما كانت تسميه مثلا الرفع التدريجي وما شابه ذلك، لا، يعني كذلك إيران ستقوم يعني بحل مشكلة مضيق هرمز بشكل
0: يعني لا
2: تدريجي.
0: يعني لا رسوم عبور بيئية، ولا رسوم بيئية، ولا رسوم تأمين، ولا غير ذلك.
2: لا، رسوم خدمات هذا إيران تتابعه مع سلطنة عمان، ويعني هذا إيران وفق القوانين الدولية تعتبره يعني حق ممكن إيران أن تقوم به، يعني الرسوم البيئية وليس الرسوم العبور، الرسوم طيب. البيئية أو التأمين، هذا ممكن إيران أن تقوم بمتابعته.
0: في متابعة ذلك.

0: بالتأكيد شكرا لك ولضيوفي الكرام. تسود مشاهدينا حالة من الترقب في الضاحية الجنوبية لبيروت كما في مدن وبلدات عدة في جنوب لبنان تزامنا مع وقف قوات الاحتلال الإسرائيلي لضرباتها. مازن إبراهيم مراسل الجزيرة يرصد الأوضاع من محيط مدينة النبطية.
1: نحن انطلقنا باتجاه مدينة النبطية في جولة نحاول من خلالها رصد الواقع.

0: في أقصى هذا الشارع بلدة زوطر الشرقية، سنوجه قليلا عدسة الكاميرا كي نرصد الدخان المنبعث في تلك النقطة تحديدا، بلدة زوطر الشرقية التي كانت تتمركز عند تخومها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقوم منذ ساعات بقصفها بشكل متقطع بالمدفعية ما أدى إلى اندلاع حريق. ورغم ذلك نشاهد بعض السيارات وبعض السكان الذين يحاولون العودة إلى تلك النقاط في محاولة لتفقد أملاكهم، ولكن الوضع هنا عند تخوم مدينة النبطية محفوف المخاطر على قاعدة أن تلك المنطقة في نهاية المطاف تؤدي إلى أماكن يتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت حتى هذه اللحظة رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وكما نشاهد من الدخان المنبعث من هذه النقاط، هنالك قصف إسرائيلي متقطع على مجموعة من البلدات في محيط مدينة النبطية، نتحدث تحديدا عن محيط يحمر الشريف، محيط أرنون، محيط كفر تبنيت، كذلك الأمر بالنسبة إلى محيط زوطر الشرقية. النبطية كان لها نصيب كبير من الاستهدافات الإسرائيلية، سواء عمق مدينة النبطية أو بلدة النبطية الفوقة أو زوطر الشرقية، لأنها كانت تعتبر أحد المراكز الرئيسية التي تسعى إسرائيل لتدميرها أو للوصول إلى تخومها نتيجة اعتبارات عديدة تتعلق ببعدها الرمزي من ناحية وبعدها الاستراتيجي وأيضا إرثها الثقافي الاجتماعي الاقتصادي. عمليا خلال الساعات الماضية كان الجميع يترقب القصف المدفعي، الآن يبدو أنه هدأ نسبيا ولكنهم بشكل متقطع كان خلال كامل الساعات الصباح، وهذا مؤشر. تواصلت مع بعض المسؤولين في الأجهزة الأمنية اللبنانية الذين أكدوا بأن على المواطنين على السكان التروي في العودة إلى بلداتهم، تحديدا تلك البلدات التي تقع على تخوم المنطقة الصفراء، لأن ثمة محاولات إسرائيلية لمنعهم من العودة، وبالتالي رصدنا بعض الإجراءات الأمنية التي قام بها الجيش اللبناني لحماية السكان من احتمالية عودتهم إلى بلداتهم.
1: مشاهدينا الآن إلى نشوان حسين الذي سيصحبنا في فقرة تحليلية لقراءة أبعاد ودلالات الفجوة التي تسعت بين نتنياهو وترامب منذ وقف إطلاق النار وصولا إلى الإعلان عن الاتفاق حول مذكرة التفاهم.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. حين تتحول الحرب من أداة ضغط إلى اتفاق يبدأ حساب مختلف. ما الذي بقي من الأهداف؟ ومن ربح حق تحديد السقف؟ ومن خسر القدرة على الحركة بحرية؟ بالنسبة لبنيامين نتنياهو اليوم يمثل الاتفاق الأمريكي والإيراني لحظة اختبار لسردية الحرب من إيران إلى لبنان ومن الأمن إلى السياسة الداخلية، ومن هنا تبرز الأسئلة: كيف اتسعت المسافة بين نتنياهو وترامب بعد أن بدا قرار الحرب ثمرة توافق كامل؟ وما الذي يغيره الاتفاق الأمريكي والإيراني بالمسار الاستراتيجي الإسرائيلي؟ ثم كيف سيواجه نتنياهو السؤال الأقصى داخليا: ماذا بقي من مسار تغيير قواعد اللعبة الذي سعت إليه تل أبيب؟ وهل انتهى إلى تفاهم صاغته الولايات المتحدة ورسمت حدوده لإسرائيل؟ بعد انسجام شبه كامل في المواقف السياسية بين ترامب ونتنياهو جعلهما يتوجهان معا إلى شن حرب على إيران في 28 من فبراير الماضي، بدأت التباينات بينهما تطفو على السطح بعد وقف إطلاق النار وسعي الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب سريعا مقابل رغبة نتنياهو في استمرارها. ففي مكالمة هاتفية في 20 من مايو الماضي إذن أبلغ ترامب نتنياهو أن الوسطاء يعملون على رسالة نيات ستوقعها واشنطن وطهران، ونقلت أكسيوس أن المكالمة كانت صعبة وأن نتنياهو كان في حالة غضب شديد بعد انتهائها. في الأول من يونيو الجاري أمر نتنياهو بشن هجمات على بيروت والضاحية الجنوبية، فوجه ترامب في مكالمة هاتفية انتقادات لاذعة له ووصفه في عدد من التسريبات بالمجنون. في السابع من هذا الشهر قصفت إسرائيل مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت، وردت إيران بعد ساعات بقصف أهداف داخل إسرائيل، فأعلن ترامب أنه سيدعو نتنياهو إلى عدم شن هجوم مضاد، وقال لأكسيوس إنه حذر نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحيدا. وبعد أن بشر ترامب بأن اتفاقا مع إيران على الأبواب، قصف نتنياهو هدفا في الضاحية الجنوبية ما أثار غضب الرئيس الأمريكي مرة أخرى. ونقل موقع أكسيوس عنه قوله إنه ما كان على نتنياهو شن الهجوم الذي وصفه باللعين، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس لديه أي حسن تقدير، بالإضافة إلى عدد من تعليقاته المهينة لنتنياهو.

0: نتنياهو لمح ترامب إلى نهاية نتنياهو السياسية، وتساءل عما إذا كان سيترشح للانتخابات، ما اضطر حزب الليكود إلى الرد بتأكيد ترشح نتنياهو للانتخابات المقبلة. وفي تعليقه على إعلان التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، قال نتنياهو إنه ليس متأكدا من تفاصيل الاتفاق، واعترف بوجود بعض الخلافات بينه وبين ترامب في بعض الأحيان. لعل الاختبار الأبرز لهذه الفجوة بين نتنياهو وترامب يكمن في الجبهة اللبنانية، حيث يسيطر جيش الاحتلال على مواقع يعتبرها استراتيجية لحماية الشمال الإسرائيلي. تفاصيل العمليات العسكرية والانتشار في جنوب لبنان نتابعها مع زميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. لك الكلمة صهيب.
1: نشوان، بالفعل نحن لا نزال نتحدث عن أحد أهم العقد في هذه المفاوضات وفي هذا المشهد السياسي، وهذه العقدة بدرجة أساسية هي عقدة ميدانية عنوانها السيطرة الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية في جنوب لبنان، ومحاولة إسرائيل التوسع بأكبر مساحة ممكنة مع الضغط الكبير على الناس من أجل دفع الناس نحو الشمال باتجاه أو بعيدا عن الحدود مع إسرائيل. بالمبدأ نحن نتحدث عن المناطق الجنوبية من لبنان، جنوب نهر الليطاني هي محور العمليات الأساسي بالنسبة لإسرائيل وللحركة العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية خلال الفترة القليلة الماضية خلال هذه الفترة من القتال. هذا اللون الأصفر الذي نشاهده على الشاشة هو مساحة السيطرة التي تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بشكل كبير، وتقول إنها خط الدفاع الأمامي بالنسبة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. تقول إن هذه المساحة مهمة كما يقول الإسرائيليون من أجل ضمان أمن المناطق الشمالية في إسرائيل ودفع مقاتلي حزب الله إلى أطول مسافة ممكنة باتجاه الشمال. هذه المنطقة التي نتحدث عنها تمتد من الحدود مع سوريا باتجاه نهر الليطاني في الجهة الجنوبية من النبطية، وصولا إلى المنطقة الغربية، وصولا إلى الناقورة والبياضة على الساحل، ساحل البحر الأبيض المتوسط. بالتالي هذه المساحة تتجاوز فيها إسرائيل نحو 550 إلى 55 قرية لبنانية تم تهجير سكانها بشكل كامل من هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك هناك تمركزات لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية ثبتتها فيما بات يعرف بالنقاط الخمس. هذه النقاط الخمس هي الأساسية، ولكن أيضا هناك تحركات للجيش الإسرائيلي باتجاه المنطقة الشمالية للنهر الليطاني، وتجاوز الجيش الإسرائيلي ذلك وصولا إلى منطقة النبطية ووصولا إلى قلعة شقيف في الجهة الجنوبية الشرقية من النبطية وزوطر الشرقية في هذه النقطة. وبالتالي يوسع الاحتلال الإسرائيلي نقاط السيطرة أو نقاط التمركز إن صح التعبير من أجل توسعة نطاق السيطرة. الأهم والضغط الأكبر الآن هو على الناس، بمعنى النزوح وعملية النزوح من الجنوب باتجاه الشمال بحسب الأوامر الإخلاء والتحذيرات التي يصدرها الجيش الإسرائيلي تتجاوز 100 قرية لبنانية في جنوب لبنان بشكل كامل، وتصل هذه النقاط أو هذه القرى تصل إلى منطقة الزهراني على بعد حوالي 40 كيلومترا عن الحدود. بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي يضغط أولا من خلال نقاط التمركز في الميدان، يضغط ثانيا من خلال القصف المكثف في تلك المنطقة، ويضغط ثالثا من خلال إخلاء المنطقة من الناس بدفع هؤلاء الناس للنزوح وتصعيب عملية عودتهم أيضا من خلال قصف وتدمير الجسور على نهر الليطاني. وبالتالي نشوان نحن نتحدث عن إعادة هيكلة جنوب لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي ليصبح غير قابل للحياة بشكل أو بآخر من أجل الضغط على حزب الله كما يقول الجيش الإسرائيلي.
0: دعنا نتابع الشق السياسي أيضا تحليلا، لكن شكرا لك صهيب. نرحب مشاهدينا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية ضيفنا هنا في الأستوديو. دكتور مهند أهلا بك. ربما هذا السؤال بدأ تقليديا وهو ليس الأول من نوعه في هذه العلاقة التي تربط نتنياهو بالإدارة الأمريكية، واليوم الإدارة على رأسها ترامب كما حدث في غزة. ما الذي أحدث هذه الفجوة، وهل هي فجوة تكتيك أم أنها مسألة جوهرية في الاختلاف؟
2: لا، هذه فجوة جوهرية بين رجلين، لأنه نتنياهو لم يكن يريد أي اتفاق مع إيران، كان يريد مقاربة عسكرية مستمرة اتجاه إيران حتى إضعافها، تدمير بنيتها التحتية. ولكن ترامب ذهب إلى مقاربة دبلوماسية، ولكن المقاربة الدبلوماسية التي ذهب إليها ترامب تتناقض مع المصالح الإسرائيلية فيما يتعلق بإبقاء النظام، فيما يتعلق بإبقاء القدرات الصاروخية الإيرانية، وفيما يتعلق

0: تعلق، وهذا الأهم، أنه إسرائيل تخشى أيضاً أنه إعادة إعطاء إيران أموالها أو قسم من الأموال المجمدة، هذا سوف يعطي النظام الإيراني قدرة على النفوذ أكثر وأكثر في المنطقة، وهذه فجوة استراتيجية بين رجلين. بالإضافة إلى ذلك أنه إسرائيل لا تؤمن استراتيجياً بربط الجبهات مع بعضها البعض، وهذا الاتفاق قد يؤدي إلى فرض سياسات اشتباك إسرائيلية في لبنان، وهذا ما تريده إسرائيل.
1: طيب، هل معنى ذلك أن الرئيس ترامب من خلال هذا الضغط الذي يوجهه لبنيامين نتنياهو يحاول ضبط القرار الإسرائيلي، ضبط قرار نتنياهو فلنقل تحديدا؟
0: ترامب عمليا يضبط القرار الإسرائيلي منذ مجيئه، منذ انتخابه، وهو يضبط القرار الإسرائيلي.
1: وهذا ما لا يقوله نتنياهو.
0: طبعا نتنياهو يدعي أن هناك في تنسيق، طبعا هناك في تنسيق بين رجلين، ولكن في الفترة الأخيرة بدأنا نرى أن ترامب ضبط القرار الإسرائيلي في غزة بالاتفاق في غزة، والآن في اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، في فرض على نتنياهو مسار دبلوماسي إسرائيلي لبناني، والأهم الآن الاتفاق النووي أو الاتفاق أو مذكرات التفاهم بين ترامب وبين إيران التي لا تريدها إسرائيل، على الرغم أنه نتنياهو لم يعلن اليوم في خطابه أنه ضد مذكرة التفاهم بين ترامب وبين إيران. ولذلك هناك في ضبط أمريكي واضح، على فكرة غير مسبوق بهذه الطريقة بهذه الشدة، للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل.
1: وإن كان هناك ربما بعض الإشارات من ترامب إلى أن بعض النقاط مثل رفع العقوبات بما في ذلك الأموال على إيران مشروطة بفكرة ألا تستخدمها إيران لمصلحة الوكالة، لكن أين يقع لبنان في هذه المعادلة؟
0: لبنان يقع في هذه المعادلة في أنه هنالك في محاولة إيرانية وحتى أمريكية من أجل وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن أن يكون ذلك جزء من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وهذا ما لا تريد إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل، لبنان هي شأن أمني إسرائيلي ليس له علاقة بإيران. بالإضافة لذلك، كانت إسرائيل تريد أصلا فصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الإيرانية، وهذا هدف استراتيجي، ولذلك محاولة ربط بين الجبهات بين إيران وبين لبنان يتناقض مع التصور الإسرائيلي الأمني فيما يتعلق بلبنان، لأن إسرائيل لم تتعود في تاريخها أن يكون هناك في طرف ثالث، دولة ثالثة تفرض عليها أجندات أمنية فيما يتعلق بجبهة التحدي أو اتجاه عدو في دولة ثانية.
1: وإن كان كل طرف رسمي في هذا الاتفاق بين إيران وأمريكا، وأعني بذلك طهران وواشنطن، بحاجة لتسويق الاتفاق داخليا، ورغم أن نتنياهو ليس طرفا رسميا في هذا الاتفاق، لكن هل يبدو بحاجة إلى تسويق هذا الاتفاق داخليا؟
0: لا أبدا، هذا الاتفاق سيء. حتى اليوم عندما خرج نتنياهو خرج ضعيفا في خطابه اليوم للإسرائيليين، خرج ضعيفا، لم يقل كلمة واحدة نقدية للاتفاق، لم يقل شيئا اتجاه الاتفاق، مع أنه كل الإسرائيليين يدركون، وهذا هو السجال في داخل إسرائيل، أن هذا الاتفاق سيء لإسرائيل. حتى الإعلام اليميني المؤيد لنتنياهو خرج اليوم ضد الاتفاق وهاجم ترامب، ولكن نتنياهو خرج اليوم ولم يتحدث بشكل مباشر ضد الاتفاق كما فعل مع الاتفاق الذي وقعه باراك أوباما في عام 2015. كان نتنياهو واقفا ضد الاتفاق وخرج ضد الاتفاق وهاجم أوباما، والآن هو يجبن عن ذلك،
1: وجرى الاتفاق بمعزل عن إرادة نتنياهو.
0: بالتأكيد إسرائيل ترفض مبدأ الاتفاق مع إيران، بالإضافة لذلك بنود الاتفاق نفسه هي تعارض المصالح والخطاب الذي سوق نتنياهو للإسرائيليين بأن إسرائيل سوف تحقق أهدافها من الحرب مع إيران، ويأتي هذا الاتفاق ويتناقض تماما ويصطدم تماما مع ما قاله نتنياهو للإسرائيليين.
1: هل سيحاول نتنياهو إعادة تعريف أهداف الحرب بعد الإعلان عن هذا الاتفاق؟
0: نتنياهو اليوم قال بشكل واضح أن لبنان هي خارج الاتفاق بالنسبة له، وأن إسرائيل سوف تبقى في لبنان في المنطقة الأمنية العازلة، وهذا ثابت من الثوابت الأمنية. وقال نقطة أهم، أن الاتفاق الحالي هو بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وإسرائيل خارج الاتفاق، وإسرائيل لن تسمح لإيران بأن تمتلك سلاح نووي، عمليا هو أخرج نفسه من هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وبذلك نصل إلى نهاية هذه الفقرة ونعود بكم إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.

0: وفي أحدث تفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبداً. وكان ترامب قد قال في تصريحات من فرنسا التي وصلها للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع إن تخفيف العقوبات عن إيران يتوقف على سلوكها، كما تعهد ترامب بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس لCNN إن مذكرة التفاهم تضع إطارا يتيح لإيران الحصول على فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها. وأضاف فانس أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ستساعدان إيران على تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. في طهران قالت قناة بريس تي في إنه تم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. من جهته قال الجيش الإيراني إنه سيدعم أي اتفاق يضمن مصالح إيران، وإنه يعتقد أن تنفيذ العدو التزاماته يتطلب إظهار القوة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. وفي إسرائيل تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وعدم السماح لما وصفه بالتنظيمات الإرهابية بالتمركز على الحدود. كما أشار نتنياهو إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس ترامب في بعض الأحيان، مؤكدا أنه يصر على مصالح إسرائيل الأمنية. في لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون شدد في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. ميدانيا قال حزب الله إنه استهدف بصواريخ وقذائف هاون قوة إسرائيلية في محيط منطقة المعبر في كفر تبنيت، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عددا من الصواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قوته في جنوب لبنان. حول آخر التطورات في المواقف الأمريكية بشأن مذكرة التفاهم التي يتم أو من المزمع أن يتم التوقيع عليها الجمعة القادم، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك. ماذا في تفاصيل آخر المواقف الأمريكية وماذا بشأن مواقف المشرعين؟ إلى حد الآن سمعنا عن اختلافات وانتقادات للرئيس ترامب بشأن هذه المذكرة لعدم الإفصاح عن تفاصيلها.
1: نعم مراد، لو بدأت بأحدث المعطيات العاجلة، إذ كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قبل قليل في مقابلة مع فوكس نيوز أن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر نشر تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، في إشارة إلى احتمال تسريع وتيرة الكشف عن مضمون هذه الوثيقة قبل مراسم التوقيع الحضورية الرسمية المرتقبة في جنيف. ترامب كان قد رجح في تصريحات أدلى بها في فرنسا حيث يشارك في قمة السبع نشر نص الوثيقة بعد مراسم التوقيع على المذكرة الأمريكية الإيرانية في جنيف الجمعة المقبلة، إلا أن تصريحات فانس الجديدة تفتح الباب أمام احتمال نشر هذه التفاصيل قبل الجمعة، خصوصا مع تصاعد مطالبات من المشرعين الأمريكيين لنشرها بدلا من انتظار مراسم التوقيع الحضورية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يمثل فانس الولايات المتحدة فيما لم يحسم ترامب بعد مشاركته بشكل شخصي. يأتي ذلك فيما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن جوهر هذا التفاهم يتمثل في موافقة إيران على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، اعتبر أن هذا الالتزام يشكل الركيزة الأساسية للاتفاق. ترامب نفى كذلك في منشور على تروث سوشيال ما تردد عن دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران، حيث وصف هذه المعلومات بأنها أخبار كاذبة يروجها الديمقراطيون، غير أن تقريرا للفاينانشال تايمز كان أشار إلى أن إدارة ترامب تدرس في حال نجاح الاتفاق وصموده على المدى الطويل خطة دعم اقتصادي قد تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار، وربما هذا ما كان يشير إليه الرئيس دونالد ترامب في منشوره من خلال وفق الصحيفة استثمارات خاصة وتخفيف تدريجي للعقوبات، وكذلك

إعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي. الإدارة الأمريكية تؤكد أن أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن أموال إيرانية مجمدة سيبقى خاضعا لمبدأ الالتزام مقابل الالتزام، بحيث ترتبط أي حوافز اقتصادية أو مالية بخطوات تحقق ميدانية تثبت التزام طهران الكامل ببنود الاتفاق. وهذا ما أكد عليه أيضا مراد ترامب في فرنسا، حيث ربط بين تخفيف العقوبات على إيران ومدى تغيير سلوك طهران في عدد من القضايا وفي هذه المفاوضات بطبيعة الحال. في معرض شرحه لمضمون المذكرة، فانس أوضح أن الوثيقة لا تتجاوز صفحة ونصف الصفحة، وبأنها ليست اتفاقا نهائيا بقدر ما تمثل إطارا عاما للمفاوضات المقبلة. أضاف أن البند الأول فيها ينص على التزام الولايات المتحدة وإيران بالسعي إلى السلام والاستقرار في المنطقة، فيما يتضمن بندا محوريا يقضي بعدم سعي إيران إلى امتلاك السلاح النووي مقابل حصولها على مزايا محددة في حال التزامها الكامل ببنود التفاهم. جيري فانس أشار كذلك إلى أن القضايا التفصيلية ستبقى موضع بحث في المفاوضات الفنية اللاحقة، كاشفا في مقابلة مع شبكة NBC بأن المفتشين النوويين سيعودون إلى إيران بموجب ترتيبات إنهاء الحرب، وبأن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستساعدان في معالجة والتخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ضمن آليات تحقق ورقابة دولية. ترامب كان قد أكد فور وصوله إلى إفيان بفرنسا بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز بدأت تستعيد نشاطها تدريجيا وجزئيا، مع توقعاته وعدد من المسؤولين الأمريكيين بعودة مضيق هرمز إلى العمل بصورة كاملة ابتداء من يوم الجمعة فور التوقيع الرسمي على هذه المذكرة، وأيضا مع استكمال إزالة العوائق المتمثلة في الألغام البحرية التي زرعتها إيران في المضيق. على الصعيد العسكري، المسؤولون الأمريكيون شددوا على أن القوات الأمريكية ستبقى في مواقعها الحالية خلال المرحلة التي قد تصف بالانتقالية، أي مرحلة المفاوضات، وبأن أي حديث عن خفض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة أو إعادة انتشار القوات سيبقى مرتبطا بالتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي وتنفيذ بنوده بالكامل. فيما يتعلق بردود الفعل حقيقة مراد، داخل واشنطن النقاش ينتقل من مبدأ الاتفاق نفسه إلى التساؤل بشأن تفاصيله وكلفته السياسية والاقتصادية على الولايات المتحدة. في المعسكر الجمهوري، التحفظات تتركز على طبيعة التنازلات المحتملة التي ربما قد تكون قدمتها الولايات المتحدة لإيران. سناتور الجمهوري ليندزي جرام كان في وقت سابق أشار إلى أنه سيؤيد أي اتفاق يلبي المطالب الأمريكية، رأى أن أي تفاهم بهذا الحجم يجب أن لا يبقى في إطار الاتفاق نفسه، بل ينبغي أن يخضع أيضا لمراجعة الكونغرس. وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو، الذي قاد خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى حملة الضغط القصوى على إيران، شدد على التأكد من أن أي اتفاق نهائي لا يفرط بالمكاسب التي حققتها واشنطن خلال المواجهة العسكرية مع طهران. في الأوساط المحافظة أيضا ودوائر الأمن القومي القريبة من إدارة ترامب وهم مسؤولون سابقون، الحديث يتزايد عن ثلاث ملفات أساسية. أولا، آلية التحقق من البرنامج النووي الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بجزئية مصير مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وأيضا حجم الحوافز الاقتصادية التي قد تكون حصلت عليها طهران في حال التزامها بطبيعة الحال بهذا الاتفاق. ولهذا السبب يطالب الكثيرون حقيقة من الديمقراطيين والجمهوريين بنشر النص الكامل للمذكرة للاطلاع عليها وللوقوف بطبيعة الحال على التفاهمات والتنازلات من الجانبين، لا سيما من جانب إدارة ترامب. في المقابل، هناك تيار جمهوري آخر يقوده السناتور راند بول، يعتبر أن الاتفاق قد يفسح المجال ل

0: مزيد من الاستقرار والسلام في المنطقة مراد.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. في ظل ترقب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام وجيزة، يكثر الحديث عن تفاصيلها ومراحل تطبيقها. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: اتفاق على الاتفاق، هذا ما توصلت إليه طهران وواشنطن أخيراً. واتفاق إطار ما دام الحديث يدور عن مرحلتين، يؤسس الأداء في الأولى للتفاوض مجدداً خلال الثانية بغاية التوصل إلى الاتفاق النهائي. في المرحلة الأولى سيوقع الطرفان مذكرة تفاهم، قالت عنها أمريكا إنها مذكرة ستؤدي لفتح مضيق هرمز وإزالة الألغام والرفع الفوري للحصار البحري، وتشير مصادر أمريكية إلى أنها مرحلة ستؤسس لمعادلة خطوة مقابل الخطوة، بمعنى أن المكتسبات التي تطلبها إيران ستكون مقابل الالتزامات، وهو ما يتطلب بنوداً للتحقق والرقابة. كما ستضمن أمريكا في المذكرة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. على الضفة الثانية تقول إيران أيضاً إن المضيق سيفتح والحصار سيرفع، وستكون مرحلة تنطلق من وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان وتعهد الطرفين بالالتزام واحترام السيادة. وتتحدث المصادر الإيرانية عن توافق حول آليات الإفراج عن الأرصدة المجمدة والسماح ببيع النفط والبتروكيماويات. أما النووي فيكتفي وزير خارجية إيران بالقول إن في المذكرة مواضيع بشأن النووي، ولعله يقصد الإطار العام للتعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بحسب أكسيوس. بعد التوقيع يبدأ تنفيذ ما سبق، وتبدأ معه المرحلة الثانية التي تستمر 60 يوماً قابلة للتمديد. في الزمان تقول مصادر إيرانية مطلعة إن الضوء الأخضر لانطلاق هذه المرحلة يعتمد على تنفيذ بنود المرحلة الأولى ورفع الحصار وبدء فتح مضيق هرمز. وفي المكان يقول نائب وزير الخارجية الإيراني إن محادثات إيرانية أمريكية ستجري في جنيف التي ستوقع مذكرة التفاهم فيها، وذلك لتحديد ترتيبات المفاوضات المقبلة. أما عن شروط المرحلة الثانية فتقول مصادر إيرانية إن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تبدأ بعد الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة وإلغاء بعض العقوبات كبيع النفط. أما التفاصيل فمن الجهة الأمريكية ستركز المرحلة الثانية على معالجة المخاوف الأمريكية الأساسية من برنامج إيران النووي المرتبطة بالنشاط والتخصيب والمنشآت والرقابة والتحقق. ومن الناحية الإيرانية يقول المتحدث باسم الخارجية إن فترة 60 يوماً ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن وآلية مراقبة التزامات الطرفين وحتى إعادة الإعمار، بمعنى المطلب الإيراني الخاص بدفع غرامات إثر خسائر الحرب. فيما يتعلق بالإجراءات ذكرت مصادر مطلعة أن مذكرة التفاهم تنص على عدم إرسال قوات أمريكية جديدة إلى المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة، كما يترتب على طهران عدم اتخاذ أي إجراء نووي جديد، وكل ذلك خلال فترة 60 يوماً. كل ما سبق يعني تقاطع الآراء الأمريكية الإيرانية عند نقطة تأجيل التفاوض على التفاصيل النووية ورفع العقوبات مقابل أداء طهران. ومع ذلك تخشى إيران من القادم، ويقول وزير خارجيتها صراحة إن اتخاذ القرار بالاتفاق النهائي من عدمه يعتمد على مسار المرحلة الثانية، فهناك مخاوف من عدم التزام الطرف الإسرائيلي بالبند المتعلق بالحرب على لبنان، ومخاوف ترتبط بأزمة ثقة متبادلة بين طهران وواشنطن، وأخرى تتعلق بضمانات التطبيق. فإيران تريد ضمانات للحصول على أرصدتها المجمدة ورفع العقوبات لاحقاً، وحتى ضمانات بعدم عودة الحرب. وأمريكا تريد بشكل أساسي ومعلن ضمانات بالتزام نووي واضح وشفاف. وهنا يأتي دور الوسطاء، وعلى رأسهم باكستان وقطر، طرفان استطاعا تحقيق انعطافة كبرى في التوصل لمذكرة التفاهم، وبحثا في زيارات واتصالات مكثفة ومكررة مع الأطراف المعنية ملفات المقترحات والمطالب وحتى الضمانات، وعلى رأسها مسألة الأرصدة الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز، ليكون ما يجري إذن اتفاقا على عودة المسار الدبلوماسي والخروج من حالة لا حرب ولا سلم.
1: معنا من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران الدكتور حسين رويران وهو الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن رام الله سيد نهاد.

0: أبوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. ومن بيروت ينضم إلينا سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد ماركو مسعد. نائب الرئيس جي دي فانس كان أشار قبل قليل إلى أن الرئيس ترامب قد يفصح عن ماهية البنود التي تحملها مذكرة التفاهم قبل يوم الجمعة، قبل التوقيع عليها. هل يأتي ذلك إذعانا لضغوط المشرعين في الكونغرس؟
1: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. بكل تأكيد دونالد ترامب حتى لو كان ليس هناك ضغط في الداخل الأمريكي من المشرعين، فاعتقاد دونالد ترامب لديه أسباب تجعله بأن يكشف عن هذا الاتفاق بكل تأكيد. لماذا؟ لأن دونالد ترامب هذا الرئيس الذي يقول بأنه رجل السلام والذي بنى حملته الانتخابية على منع الحروب ومنع إرسال الجنود للقوات الأمريكية إلى أماكن في العالم لحماية النفوذ الأمريكي، هذا الرئيس يعتبر كسر القاعدة التي كان يتحدث عنها ودخل الحرب مع إيران. إذن لماذا قامت الحرب ولماذا قام دونالد ترامب بهذه الحرب؟ فبكل تأكيد دونالد ترامب مطالب بأن يعطي أو يشرح النتائج التي توصل إليها من عن طريق الحرب، وخاصة إن كانت هذه النتائج كانت تحدث عنها دونالد ترامب، وبكل تأكيد يتخذها ويقول هذه البنود بأنها تأتي نتيجة للسياسة الأمريكية ونتيجة للضغط الأمريكي العسكري وهذا الحصار البحري الذي استمر لفترة طويلة والذي كلف إيران مئات الملايين من الدولارات خسائر يومية وأيضا العقوبات الاقتصادية. فهو يتفاخر بهذه البنود. بالطبع بكل تأكيد هذه البنود أتوقع بأنها تأتي خدمة لمصالح الرئيس دونالد ترامب، فبكل تأكيد هذا السبب يجعل يعني أو السبب وحده كفاية بأن يكشف الرئيس دونالد ترامب عن نقاط هذه البنود، وخاصة أنه انتظر طويلا. يعني دعنا نتذكر بأنه قال بأنه لا أحد يعلم ما هي بنود الاتفاق حتى بعد كل هذه التسريبات من الولايات المتحدة الأمريكية والتسريبات على مستوى المسؤولين الإيرانيين وعن طريق باكستان. دونالد ترامب قال لا أحد يعلم ما هي بنود الاتفاق. فإذن الحفاظ على السرية لوقت معين ثم البوح بهذا الاتفاق يخدم دونالد ترامب، وبكل تأكيد يعطي يعني رسائل للداخل الأمريكي ويقول لهم نحن تحملنا ارتفاع أسعار النفط والمحروقات في الداخل الأمريكي، ولكن النتيجة هذه هي النتيجة، كشف الحساب الذي سوف يعطيه دونالد ترامب. فبكل تأكيد هذا مكسب، أو دعنا نقول هذا حافز لدونالد ترامب أن يقوم بذلك، وخاصة بأن هناك ضغط كما تفضلت. الديمقراطيين بكل تأكيد يريدون أن يقولوا لترامب لماذا قمت بهذه الحرب أو ماذا جنيت منها حتى الآن، والجمهوريين بعض من الحزب الجمهوري يريدون أن يقولوا للقاعدة الشعبية.
0: ومن الديمقراطيين من قالوا إن هذا الاتفاق سيء أو حكموا عليه ووصفوه بالسيء وبأنه أسوأ من اتفاق أوباما في العام 2015.
1: الديمقراطيين لو يعني أتى أوباما نفسه وقال بأن هذا الاتفاق أفضل من اتفاق عام 2015 سوف يقولون أن هذا الاتفاق ليس بالجيد. هذا أمر طبيعي خاصة مع هذا حالة الاحتقان والانشقاق الداخلي ما بين الديمقراطيين والرئيس دونالد ترامب، وبكل تأكيد هذا لن يعجبهم حتى لو كما قلت أن الرئيس أوباما نفسه يقول بأن هذا الاتفاق أفضل. ولكن حتى يعني حتى ما نسمعه الآن من تسريبات نقول بأن الرئيس دونالد ترامب يقول بأن هذا ما حدث وهذه نقطة تمهيدية وخطوة نحو طريق الألف ميل ناحية الوصول إلى ضمانات تأتي من إيران بألا تمتلك السلاح النووي، وضمانات بألا تقوم بتخصيب اليورانيوم، وضمانات بأن تقوم بتدمير هذه اليورانيوم من شحنة اليورانيوم على التخصيب في الداخل أو حتى إرسالها للولايات المتحدة الأمريكية. وبكل تأكيد دونالد ترامب مطالب أيضا بالإجابة عن تساؤلات الملفين الآخرين وهو ملف الميليشيات وملف الصواريخ الباليستية.
0: إذن الموقف الداخلي أن مشرعين الجمهوريين ليس فقط الديمقراطيين، حتى من المشرعين الجمهوريين من طالبوا بشفافية أكثر من قبل الإدارة الأمريكية أو إدارة الرئيس دونالد ترامب. طيب دكتور حسين رويران، كيف فرضت إيران إرادتها ورؤيتها المتعلقة بوحدة الساحات على الجانب الأمريكي في هذه المذكرة، علما أن الأمريكيين كانوا دائما يرفضون وحدة الساحات ويؤكدون على الفصل بين الملف الإيراني والملف اللبناني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري هناك ظروف مهمة هي التي فرضت نفسها على يعني في موضوع وحدة الساحات، يعني صمود إيران لمدة 40 يوما أمام عدوان أمريكي إسرائيلي واسع، مع مشاركة يعني أكثر من 500 طائرة حربية أمريكية وإسرائيلية في العدوان ضد إيران، إنه هذا الصمود إيران بتصوري له أهمية كبرى في نتيجة هذا الاتفاق وورقة التفاهم. موضوع مضيق هرمز أيضا يعني له موقع استراتيجي مهم. مضيق هرمز هو أكثر من قنبلة نووية، ويكاد يكون قنبلة هيدروجينية حتى، فرض نفسه على كل الأمور. يعني مضيق هرمز كان مفتوحا قبل الحرب، ولكن مع الحرب
0: لكن
2: تبين
0: دكتور
2: مدى تأثيره.
0: دكتور الفرق بين ورقة لبنان وورقة مضيق هرمز، أن مضيق هرمز إيران لديها اليد الطولة في ذلك، هي من أغلقت المضيق وهي من قررت فتحه وإعادة فتحه، لكن بالنسبة للملف اللبناني هو معقد جدا لوجود طرف ثالث ومتعنت هو الطرف الإسرائيلي.
2: صحيح هذا الكلام، يعني مضيق هرمز هو ورقة ضغط لتغيير الكثير من الأمور وتلبية رغبات إيران، وهذا هو بيت القصيد. يعني أمريكا الآن أهم شيء هي تحاول، يعني يحاول الرئيس ترامب أن يستعرضه في ورقة التفاهم، هو موضوع فتح مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز أصبح اليوم هو العقدة الأساسية. الاقتصاد العالمي يكاد يذهب الآن أنه لولا هذا الاتفاق إلى أزمة وركود عالمي يفوق حتى الأزمة الاقتصادية عام 2008 أو 1928-30.
0: أزمة
2: من
0: الكساد
2: هنا
0: الكبير،
2: ورقة
0: أزمة الكساد الكبير،
2: نعم
0: وبالفعل وكانت
2: نعم
0: توقعات بحصول ركود تضخمي، وليس فقط ركود، هو ركود مع بمعنى تباطؤ في الأداء الاقتصادي مع تضخم وارتفاع في الأسعار، وهذه أزمة مزدوجة ويصعب الخروج منها إن لم تكن كارثة بالنسبة للاقتصاد العالمي. طيب سنعود للحديث عن هذه النقطة وتأثيرات هذا الموضوع، لكن ننتقل إلى رام الله، إلى السيد نهاد أبو غوش. سيد نهاد، السيد نتنياهو رئيس الوزراء يواجه انتقادات لاذعة بأنه سلم المصالح الأمنية الإسرائيلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي هل سيدفعه هذا للتمرد على صديقه ترامب؟
3: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. أعتقد أن إسرائيل ونتنياهو وكل قادة إسرائيل يرون أن العلاقة مع الولايات المتحدة ودعم أمريكا لإسرائيل أهم من أي اعتبارات أخرى، وبالتالي مهما كان الاتفاق سيئا لإسرائيل ومهما كان هذا الاتفاق يضع حدا ل طموحات إسرائيل وأحلامها، إلا أن العلاقة مع الولايات المتحدة أكثر أهمية، وبالتالي ليس أمام إسرائيل سوى ابتلاع نتائج الاتفاق والانكفاء على نفسها. ولذلك هي تحاول أن تقول أن الاتفاق لا ينطبق على لبنان، وأنها لن تنسحب من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان، وأنها تواصل تعميق وجودها والخط الأصفر في لبنان وفي سوريا وفي غزة. في إسرائيل هناك اتجاه يعني جارف وساحق يرى أن هذا الاتفاق كارثي وسيء جدا لإسرائيل، باستثناء نتنياهو الذي يرفض الاعتراف بذلك ويقول أن الاتفاق أبعد الخطر النووي وحمى إسرائيل من كارثة، يعني أنه الحرب طبعا وليس الاتفاق، الحرب حمت إسرائيل من كارثة نووية ومن موت جماعي للإسرائيليين، لأن إيران كانت دولة عتبة نووية طبعا يعني. لكن يعني النتيجة الإجمالية التي يمكن تلخيصها أن هذا الاتفاق عاد إسرائيل إلى حجمها الطبيعي، بمعنى أنها انتفخت يعني كبالون كبير يعني من النشوة والشعور بالقوة، وهذا أمر كان يردده نتنياهو دائما بأن إسرائيل دولة عظمى تكنولوجيا وعسكريا، لكن هذا الاتفاق ونتائج الحرب عادت إسرائيل إلى حجمها الطبيعي.

0: وبالتالي تبخرت أو تبدد نفس هذا البالون وتبددت مظاهر القوة. في ذلك الوقت كان الإسرائيليون يتساءلون من التالي بعد إيران، يعني بعد أن شنت حروبا ضد غزة ولبنان واليمن وأيضا هاجمت قطر والعراق وسوريا وكل هذه الساحات، ثم إيران، أصبح السؤال في إسرائيل كأن ثمة أطراف أخرى وخصوم آخرين ينتظرون دورهم لهجمات إسرائيلية. لكن بلا شك أن هذه النتائج أعادت إسرائيل إلى حجمها الطبيعي كدولة صغيرة ومحمية أمريكية لا تملك قرارا بشأن إيران أو بشأن الحرب على إيران، بل إن قرارها فيما يتعلق بأمنها الخاص المرتبط بها مباشرة كلبنان وغزة وسوريا أيضا هو يتأثر بالقرار
1: لكن
0: الأمريكي، وبالتالي لا
1: سيد نهاد
0: تستطيع.
1: أبو غوش، الضغوط الداخلية التي يواجهها نتنياهو، ما سيكون أثرها على تصرفاته وسلوكياته في المستقبل؟
0: يعني الحقيقة هذه المسألة حذر منها كثير من الإسرائيليين، يعني وأبرز من حذر كان إيهود باراك رئيس الوزراء الأسبق، الذي قال نتنياهو الآن يتصرف كوحش جريح، وبالتالي هو يمكن أن يقدم على أي عمل جنوني من أجل البقاء في السلطة، وهذا قد يشمل أيضا سرقة الانتخابات أو تأجيلها أو تحريض أنصاره من اليمين المتطرف للتلاعب بالانتخابات وتزويرها بسبب سيطرة بنغفير على الشرطة. أحد الخيارات الرئيسية التي يفكر بها نتنياهو هي نزع الشرعية السياسية عن الفلسطينيين في الداخل الذين يمثلون 20% من السكان وربما يملكون أكثر من 15% من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي قد يقدم على أي مغامرة بافتعال معركة مثلا ضد لبنان أو ضد غزة أو ضد أي مكان آخر ليؤجل الانتخابات، وقد يلجأ إلى أشكال من التزوير. لكن هو يقول أنه رئيس الوزراء الوحيد الذي سوف يحمي إسرائيل من الخطر النووي، بينما يحمله باقي الإسرائيليين مسؤولية الفشل، ويقولون أنه بسبب غطرسته وبسبب عمى بصيرته وبسبب أيضا تلاعبه، لأنه نتنياهو متهم بأنه ضلل الرئيس ترامب وحاول أن يخدعه، وبالتالي يعني
1: نعم،
0: انكشفت لعبة نتنياهو، ولذلك هو يتمسك بالسلطة بأي ثمن حتى لو أدى ذلك إلى يعني ارتكاب فعلا أعمال يعني تزوير الانتخابات أو سرقة النتائج أو حتى إلغائها بشكل كامل.
1: نعم. سيد طارق ترشيشي، كيف سيستفيد لبنان من هذا الاتفاق أو اتفاق مذكرة أو اتفاق على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة؟
2: تحية لك ولضيوفك أستاذ وللمشاهدين. يعني لبنان يستطيع أن يستفيد على وجهين، أولا من هذا الإصرار الإيراني على شمول الاتفاق وقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيلي متدرج أو يعني حسب ما الصيغة التي تبقى، لكن انسحاب إسرائيلي من لبنان، ويستفيد أيضا من أنه الولايات المتحدة الأمريكية التي اتفقت مع إيران على هذا الأمر سيجعلهما شريكتان في الدفع في اتجاه تنفيذ هذا الأمر، وبالدرجة الأولى سيستفيد أيضا من كون الولايات المتحدة الأمريكية ترعى المفاوضات بينه وبين إسرائيل في واشنطن، والتي سينعقد جولتها الخامسة في 22 من الجاري. يعني هون في الجانب الأمريكي دور مزدوج، دور أنه متفق مع إيران على هذا الموضوع، على موضوع الانسحاب إنهاء الحرب في على الجبهة اللبنانية، وقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيل، ودور الثاني أنه راعي المفاوضات وفي إمكانه أن يضغط على إسرائيل بأن تلتزم هذا الأمر ضمن ترتيبات أمنية يتفق عليها في هذه المفاوضات. لذلك إذا كان هناك نوايا جدية أعتقد أنه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بدءا من جولتها المقبلة سينبغي أن تنطلق بقوة وبسرعة في اتجاه إنهاء حالة الحرب في جنوب لبنان، ووضحت الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم وإطلاق الأسرى وإطلاق عملية الإعمار. فهذا أمر، يعني لبنان في هذه الحالة كما قلت يستفيد من الدعم الإيراني، الموقف الإيراني المصر والذي يصل إلى حد الخروج، التهديد بالخروج من الاتفاق إذا لم تنتهي إسرائيل وقطع
1: علما أن الرئيس اللبناني كان رفض أن يتم التفاوض باسم لبنان أو وأن يفصل ملف لبنان على المفاوضات الإيرانية الأمريكية في وقت سابق.
2: ما هو استاذي ما هو يعني الإيراني قدم الدعم، لن يفاوض عن لبنان وهو يقول ذلك ويعلن، واليوم في على أثر اتصال وزير أو خلال اتصال وزير الخارجية الإيراني بالرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية شدد على احترام سيادة لبنان واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه. يعني الإيراني يقول إني أنا قدمت هذا الدعم لكم، إنني ضغطت لإجراء من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء وتأمين الانسحاب الإسرائيلي. التفاوض في التفاصيل هذا شأن لبنان، لن نتدخل فيه. وأعتقد أن هناك قناعة لبنانية لدى الذين يؤيدون إيران في لبنان والذين يعارضوها أو يؤيدون الدور الإيراني في لبنان أو يعارض والذين يعارضون، متفقون على أنه يعني لا أحد يفاوض عن لبنان في أي استحقاق، لا إيران ولا أي دولة أخرى. وهذا موقف يعني يجمع عليه جميع اللبنانيين. بالنهاية لبنان عليه أن يقرر في المفاوضات ما يعني كل ما يخص بمستقبله وبسيادته وبمصيره، هذا شأن لبنان بالآخر. يعني لا ينبغي لأحد أن يتدخل في خصوصا بموضوع كهذا. يعني بتقديري أنه لبنان ذاهب إلى المفاوضات هذه المرة بروحية جديدة، باندفاع أكثر، بشعور بنوع من القوة، لأنه في الحقيقة لبنان راعى المفاوضات
1: لأن لبنان ضعيفة. جاء ذكره في هذا الاتفاق قال ثلاث مرات، وهذه نقطة دفع قوية.
2: نعم، مسألة مهمة أنه يستطيع لبنان الموقف، الوفد اللبناني يستطيع هذه المرة أن يكون يعني هيك موقفه أكثر قوة، لأنه
1: نعم. طيب سيد طارق، دعني أتوجه بسؤالي إلى السيد ماركو مسعد في واشنطن. سيد مسعد، بالنسبة لما يجري في الولايات المتحدة وحديث السيناتورات، السيناتور جين شاهين شدت على أن أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يخضع لموافقة الكونغرس أو مجلس الشيوخ تحديدا وفق القانون الأمريكي. إلى أي مدى يمكن أن يقيد هذا ربما من صلاحيات الرئيس الأمريكي خلال المفاوضات النووية التي ستبدأ بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الجمعة القادمة؟
3: يعني بكل تأكيد عندما نصل إلى هذا الاتفاق النهائي من الممكن أن نتحدث عن المسار القانوني والذي كان هناك تصديق من الكونغرس مطلوبا في هذه المرحلة أم لا، ولكن بكل تأكيد نتحدث عن التفاصيل المهمة التي توصل لنا إلى هذا الاتفاق. لكن الذي كنا نتحدث عن كانت هناك معاهدة، فهي بكل تأكيد مطالب الولايات المتحدة الأمريكية أو مطالب الرئيس الأمريكي بأن يأخذ الموافقة في الكونغرس. ولكن طبقا لشكل الاتفاق الذي سوف يعقده الرئيس دونالد ترامب مع إيران، يترتب عليها العواقب القانونية أو دعنا نقول النتائج القانونية لهذا الاتفاق يكون ملزما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بكل تأكيد كل هذه الأمور يعني يتحدثوا فيها التفاصيل بكل تأكيد أكيد بعد الوصول إلى التفاصيل، لأننا نتحدث نحن في مرحلة خطوة أولى، خطوة في طريق الألف ميل نصل إلى هذا الاتفاق الذي من الممكن أن نتحدث عن تفاصيل، نتحدث عن الملف النووي الإيراني، الملف دعنا نقول الملف الميليشيات، النظام الإيراني الجديد الذي يدعمه ويريده دونالد ترامب ويتحدث عنه جي دي فانس، وقال نحن نريد نظام إيراني يكون ينتاج سياسة حسن الجوار ويكون نظام إيراني عادي. ولكن في اعتقادي إن يعني طبقا ل يعني أهمية وإيجابية النتائج التي سوف يصل إليها دونالد ترامب مع الإيرانيين يترتب عليها نتائج إيجابية أيضا في الداخل الأمريكي. يعني كل هذا الذي يعارض سواء كان ديمقراطي أو سواء كان حتى متشكك وهو جمهوري، فاعتقادي كل هذه المواقف سوف تتبدل وتتغير وفقا لما يعلن عنه دونالد ترامب قبل يوم الجمعة ما هي مبادئ الاتفاق، لأن مبادئ الاتفاق تعطي لنا خارطة الطريق لما سوف يحدث خلال 60 يوما القادمة، ويعطي لنا أيضا يعني فكرة وفكرة رسمية، أتحدث عن هنا الفكرة الرسمية عن ما سوف يقدمه الإيرانيين للولايات المتحدة الأمريكية، وبكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقدم شيء في المقابل. سمعنا كثيرا من تسريبات، سمعنا كثيرا من مواقف إعلامية أو مسؤولين أمريكيين وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية ووسائل الإعلام الإيرانية، ولكن نريد أن نسمع ما هي التفاصيل عن طريق مسؤول رسمي في هذه الحالة الرئيس دونالد ترامب، ثم نتحدث عن التفاصيل الخاصة بالمسار القانوني.
1: نعم سيد ماركو،
3: هذا الاتفاق أفضل.
1: نعم سيد ماركو مسعد، فقط لنوضح الجوانب القانونية، لأن حتى بعض السيناتورات أكد أن اتفاق العام 2015 النووي مع إيران لم يصدق عليه الكونغرس، لذلك لم يكن ملزم للولايات المتحدة، وانسحب منه الرئيس ترامب في العام 2018. وبالتالي يقولون إذا أردت الإدارة الأمريكية اتفاقا دائما فعليها أن تحصل على تصديق وموافقة الكونغرس الأمريكي. وبالتالي أين ترى إرادة ورغبة الرئيس الأمريكي، الوصول إلى اتفاق دائم مع إيران، أم ربما اتفاق قد يتنصل منه في أي وقت في المستقبل؟
3: سيد الفاضل، هذه الاتفاقات أو هذه النوعية من الاتفاقات سواء كان اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول الملف النووي الإيراني أو ما غيرها من الملفات، تكون اتفاقات يعني مبنية على هذه المواقف الخاصة في هذه الملفات، ليس بمعاهدة، يعني هي ليست اتفاقية معاهدة رسمية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. على سبيل المثال اللي كان اتحدث عن اتفاق أو موافقة من الكونجرس، ولكن عندما نتحدث عن هذا الاتفاق إن تم التوصول إليه وإن تم التوقيع عليه بشكل نهائي، هذا يعتبر ملزما سياسيا للولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا يعتبر يعني الولايات المتحدة الأمريكية دخلت المفاوضات ووقعت على هذا الاتفاق، فإذا يعتبر ملزما سياسيا. ولكن بكل تأكيد،
1: لا، لكن سيد ماركو نحن نتحدث عن الجوانب القانونية، وهذا ما يقوله القانون الأمريكي وهذه شهادات السيناتورات المشرعين الأمريكيين. إن أرادت إيران اتفاقا دائما ملزما يجب أن يوافق عليه أو يصدق عليه الكونغرس. إن لم يصدق عليه الكونغرس مثل ما حصل في العام 2015 فلن يكون ملزم. وهذا بيت القصيد، نتحدث هنا عن الجوانب القانونية وبما ينص عليه القانون الأمريكي.
3: هذا شيء جميل، ولكن السؤال هل الإدارة دونالد ترامب تريد أن تصدق عليه من الكونغرس أم لا؟
1: وهذا يعني سؤال، وهذا كان سؤالي لك.
3: تمام، السؤال يعني إجابته يكون هناك أبعاد استراتيجية في الموقف. ماذا أعني بذلك؟ عندما يترك الرئيس دونالد ترامب الحكم على سبيل المثال، وكان هناك تغيير في هذا الاتفاق، أو هناك يعني نظرة مستقبلية للإدارة المستقبلية الأمريكية التي سوف تأتي البيت الأبيض، فمن الممكن العمل على هذا الاتفاق، تعديله أو حتى إلغائه. وحتى كما أقول بأن هذه ليست معاهدة الولايات المتحدة تدخل فيها، ولكن هناك ضمانات تضمن لهذا الاتفاق أن يعيش. ما هي الضمانات؟ ضمنت بأن هناك التزام من كلا الطرفين لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، لأن كما قلت هذا يعتبر ليس يعني اتفاق تحالف أو تدخل فيه الولايات المتحدة الأمريكية، أو ليس حتى انضمام الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة كما حدث في السابق وانسحب بها دونالد ترامب. فإذا هذا الاتفاق يكون ملزم للإدارة الأمريكية الحالية، يكون ملزم سياسيا وليس قانونيا. ولكن عندما نتحدث عن ماذا يضمن لإيران ألا تترك الولايات المتحدة الأمريكية هذا الاتفاق، يضمن لإيران بأنها تقوم بالوفاء بالتزاماتها، وتقوم الولايات المتحدة أيضا بالوفاء بالتزاماتها. هذا ما يجعل المفاوضات أو يجعل هذا الاتفاق يعيشا لفترة طويلة، وطالما هناك اتفاق.
1: لكن
3: على
1: لا يمكن، لكن طالما أننا نتحدث عن اتفاق فنتحدث هنا، أنت أشرت إلى الشق السياسي هذا واضح، لكن هناك الشق القانوني الملزم. عندما يكون هناك قانون يلزم الطرف الأمريكي بالالتزامية سيلتزم. لذلك نحن نتحدث عن ضرورة، أو السيناتورات يتحدثون عن ضرورة عرضه على الكونغرس للتصديق عليه، لكن لا بأس بذلك. حتى لا نسبق الأحداث، نترك هذا للأيام القادمة، هي من ستكشف لنا رغبة أو مدى إرادة ورغبة الرئيس الأمريكي في تثبيت هذا الاتفاق وجعله دائما، أم أنه قد يكون مرحليا ظرفيا يمكن التنصل منه في أي وقت من الأوقات؟ وبالتالي دكتور حسين رويران، ما هي الضمانات التي ستطالب بها إيران لإبرام اتفاق نووي مع

0: أمريكيين.
1: يعني إيران طبيعي هي بسبب أن ترامب انقلب على اتفاق 2015، إيران تطالب بضمانات. يعني هذه الضمانات كيف يمكن أن تكون؟ يعني أحد الضمانات التي يعني تطرح أن يعرض على الكونغرس الأمريكي، ويعني ما ناقشته الآن مع الأستاذ محمد، يعني بعبارة أدق أنه هناك 4 حزم من العقوبات ضد إيران هي في الأساس صوت عليها من قبل الكونغرس الأمريكي، والرئيس لا يستطيع أن يرفعها. إيران تقول إذا كان هناك اتفاق نووي فيجب رفع العقوبات عن إيران. جزء من العقوبات هي من الحكومة الأمريكية وجزء من الكونغرس الأمريكي. من هنا الذهاب إلى الكونغرس، هناك ضرورة للذهاب إلى الكونغرس لرفع العقوبات، التصويت عليها حتى يكون ملزما لأمريكا، ومن ثم رفع العقوبات المترتبة على الملف النووي ضد إيران حتى تفي أمريكا بالتزاماتها. ولكن لحد الآن يعني هذا ليس جزء من الاتفاق، قد يكون ضمن إطار النقاش المستقبلي لأي اتفاق بين إيران وأمريكا. إيران تقول أنه وكما كان في المرة السابقة أن يذهب الاتفاق إلى مجلس الأمن يتحول إلى قرار أممي، والقرار الأممي هو بالمناسبة ملزم لأمريكا باعتبار أنه يمثل الرأي العام الدولي. ولكن ترامب ونحن نعرف أنه هو لا يلتزم بهذه الأمور، ويعني حتى المعاهدات التي تم التصديق عليها في الكونغرس الأمريكي مثل معاهدة المناخ قلب عليه بسهولة. وهناك معاهدات أخرى أيضا هو قام بذلك. من هنا ما هو مطروح الآن هو أن يتحول إلى قرار دولي، يعني وتطالب الدول الخمس بالقيام بضمان هذا الاتفاق بعكس المرة السابقة. في المرة السابقة هذه الدول كانت في الهامش وأمريكا هي التي كانت تدير المشهد. الآن إيران تطالب بأن يكون هناك ضمان من خلال الصين وروسيا كدول ضامنة للاتفاق من خلال موقعها،
0: وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والتي تملك حق النقض الفيتو.
1: نعم، في المرة السابقة كان 5+1 زائد ألمانيا التي لا تملك حق الفيتو، ولكن في هذه المرة إيران تقول أنها تريد دورا أكبر خاصة لروسيا والصين في ضمان أي اتفاق يتم عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة.
0: وربما كانت هناك إشارات إيجابية حتى من الرئيس الأمريكي لدور الصين وروسيا في التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم. هذا قد ربما يجعل الباب مفتوحا ومواربا أمام هذا الدور الفاعل الذي قد تطالب به إيران من قبل روسيا وكذلك الصين. طيب ننتقل إلى رام الله لسيد نهاد أبو غوش. بالنسبة لرئيس الوزراء نتنياهو هو يحاول التسويق لصورتين، كأنه هو حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقريب منه، وكذلك في المقابل هو قائد مستقل لما يتعلق بالشأن الإسرائيلي. هذه الصورة إلى أي مدى تلقى قبولا لدى الشارع الإسرائيلي؟
2: نعم، هو كان أصلا بنى سرديته الأساسية قبل الانتخابات الأخيرة على ذلك، وقال أنه الوحيد في إسرائيل الذي يستطيع أن يقول لا للرئيس الأمريكي، فجاءت الأحداث لتثبت أنه لا يستطيع أن يقول لا. يعني سلسلة المكالمات التوبيخية التي يبدو أن ترامب تعمد تسريبها على الأقل 3 مرات، ترامب وبخ

نتنياهو وألزمه بوقف إطلاق النار في لبنان وفي إيران، وبالتالي ظهرت الحقيقة على بدون أي يعني لبس بأن إسرائيل تخضع للقرار الأمريكي حتى فيما يخص شأنها الخاص. لكن يحاول هنا نتنياهو أن ينتزع لنفسه هامشا للحركة، وهذا الأمر موجود يعني في اتفاقيات سابقة وتجارب سابقة.

0: أيضا هناك وثيقة تفاهم أمريكية إسرائيلية أعطت إسرائيل حق إنفاذ القرار 1701، سوف تتمسك إسرائيل بهذا الهامش. وحين قال نتنياهو أن الاتفاق أنه ليس طرفا، أن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق، فهو يحاول أن ينتزع لنفسه حرية العمل في لبنان بمعزل عن ورود لبنان أو عدم وروده في الاتفاق، وخصوصا
1: طيب سيد
0: أن
1: أبو
0: ورود
1: غوش،
0: لبنان رماديا
1: نعم
0: وغامضا،
1: سيد
0: يعني
1: أبو غوش، بين
0: الحديث
1: هذا
0: عن وقت النار وليس عن
1: نعم
0: نعم
1: بين الضغط الشعبي في إسرائيل والضغط الانتخابي كذلك، لأن إسرائيل ستكون على موعد مع استحقاق انتخابي في الخريف القادم، وبين الضغط الأمريكي، أين ترى تصرفات أو تحركات نتنياهو في الفترة القادمة؟
0: يعني لا نتنياهو ولا غير نتنياهو يستطيع أن يمانع الرئيس الأمريكي أو يقف في مواجهة القرار الأمريكي بشكل صريح، وهم يدركون أن الولايات المتحدة في نهاية المطاف أيضا بحاجة لإسرائيل، لذلك يتصرفون أحيانا كولد مدلل، يعني يمكن له أن يتشاقى وأن يقوم بأعمال، لكن في نهاية المطاف يعني يبقى مدعوما من الولايات المتحدة. في الانتخابات ستحتكم إسرائيل لمنطق الانتخابات، وبالتالي ستنتزع لنفسها هامشا لحرية الحركة في كل الجبهات، وتدعي أن لها حق العمل ضد إيران أيضا، مع أن هذا أمر صعب
1: حرية
0: يعني اليوم.
1: الحركة في جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية. أتوجه بسؤالي الأخير لسيد طارق تشيش. نعم نعم سيد أبو غوش، فقط
0: وخاصة
1: لم يبقى لدينا الكثير من الوقت، بقيت لدي دقيقة ونصف، أتوجه بها بسؤال إلى فيها إلى بسؤال إلى سيد طارق ترشيشي. سيد طارق، أين ستمضي المفاوضات بين الجانب الإيراني، عفوا اللبناني والإسرائيلي في الفترة القادمة باعتقادك؟
2: يعني أستاذنا، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة فعليا في رعاية هذه المفاوضات، معطوفة على اتفاقها مع إيران على موضوع وقف إطلاق النار الشامل وانسحاب الإسرائيلي، أعتقد أنه هذه المفاوضات ستمضي قدما في جولات متلاحقة للتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ويضع ترتيبات أمنية انطلاقا من القرارات الدولية المرعية الإجراء، ولا على رأسها القرار 1701 والذي أدرج في إطار اتفاق
1: نعم
2: الذي على وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في العام 2024. فيعني هذا الطبيعي، إذا كان هناك في نوايا جدية للوصول إلى
1: نعم
2: حل
1: نعم
2: إلى
1: شكرا
2: اتفاق، هذا
1: شكرا
2: الأمر
1: جزيلا.
2: هو الحل المناسب.
1: نعم شو أدركنا
2: أما
1: الوقت سيد
2: بقية
1: طارق
2: المسائل
1: ترشيشي،
2: فمربوطة.
1: شكرا جزيلا لك والشكر لضيوفنا الكرام. ننتقل الآن إلى فقرة تتناول الوضع في مضيق هرمز في ضوء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مع زميلة ازدهار شعشع.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نلقي فيها الضوء على المشهد في مضيق هرمز الذي يعد من أبرز النقاط في مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عن التوصل إليها بين واشنطن وطهران. نناقش هذا الملف مع ضيفنا في الأستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، نرحب بك. معنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. عبد القادر.
4: نعم ازدهار، وننطلق من مضيق هرمز تحديدا وهذه الخريطة التي تظهر وضعية المضيق. نشير إلى أننا حينما نتحدث عن قرب الاتفاق وقرب فتح هذا المضيق بناء على الاتفاق الذي تم الإعلان عنه المرتقب، فإننا نشير بداية إلى الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية في 13 من أبريل الماضي. هذا الحصار الذي تمثل في منع أي سفينة إيرانية من الدخول أو الخروج عبر المضيق. لأجل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وظفت العديد من الأدوات، لعل من أبرزها عبارة عن سفن حربية حاملة طائرات، أيضا كان هناك رصد لمروحيات استهدفت أي سفينة تحاول العبور عبر المضيق. تابعنا اشتباكات إيرانية أمريكية في أكثر من مرة خصوصا على مستوى المضيق.

0: حديث إيران عن استهداف لمدمرات إلى آخره. ربما هذه الخريطة تظهر لنا القدرات الأمريكية التي تم توظيفها في الحصار البحري على غرار حاملتي الطائرة لينكولن وبوش، أكثر من 15,000 جندي وأكثر من 200 طائرة. واللافت هو أيضا السفن البرمائية التي تم توظيفها في فرض هذا الحصار البحري. اللافت الآخر هو حينما نتحدث عن هرمز، نحن نتحدث عن مضيق استراتيجي عبور لنحو 20% من الطاقة العالمية على مستوى هذا المضيق. واللافت الآخر هو أن العبور عبر المضيق كان الحديث دوما يتعلق بمسارات العبور عبر المضيق. كان هناك حديث إيراني، وإن صح القول مقاربة إيرانية فرضت العبور عبر ممرات بالتنسيق معها. ووفق إحصاءات هناك العديد من السفن التي امتثلت وبالتالي اتبعت التوجيهات ومرت عبر هذا المضيق، خصوصا عبر جزيرة لارك. اللافت الآخر هو حينما نتحدث عن العبور، وبالنظر إلى هذه الخريطة الحية التي تظهر لنا وضع المضيق حاليا، العبور بعد أن أعلن عن قرب الاتفاق، الاتفاق كان بعبور سفينة واحدة في 24 ساعة ناقلة نفط تحديدا عبر هذا المضيق، ولكن في اليوم الذي سبق كان هناك عبور لثلاث سفن. الإشكال المطروح من الناحية العملية هو كيف يمكن إعادة فتح المضيق، خصوصا مع الحديث على أن وفق كيبلر هناك تقريبا 155 ناقلة للنفط لا زالت موجودة على مستوى المضيق، يرفعها مصدر آخر إلى أكثر من 200 ناقلة للنفط على مستوى المضيق. والإشكال الآخر يتعلق طبعا بالألغام الموجودة على مستوى المضيق، حديث أمريكي وحديث أوروبي أيضا عن المساعدة. هذا نموذج من كاسحات الألغام، هناك مراهنة أوروبية، ازدهار مراهنة أمريكية على الدور الأوروبي في إزالة هذه الألغام. إذا نحن أمام مقاربة أمريكية، لا ندري كيف سيتم فتح هذا المضيق، ولكن وسط هذه الإشكالات المتعلقة خصوصا بإزالة الألغام والوجود العسكري أيضا في المنطقة.
1: شكرا لك عبد القادر. حالة من الترقب إذن العميد حسن جوني لموعد فتح المضيق. الرئيس ترامب يقول بأنه سيفتح مباشرة بعد التوقيع على هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مذكرة التفاهم يوم الجمعة، ولكن كيف ستكون آليات الفتح؟ المؤشرات في أي اتجاه تسير؟
2: نعم سيدة ازدهار، اللافت والمفارقة أننا اليوم بدأنا نتحدث عن كيفية عودة هذا المضيق إلى الحياة وإلى التشغيل الطبيعي من بعد ما كنا قاربنا الموضوع على مدى أشهر طويلة حول كيفية عسكرة المضيق وأقفاله وكيفية فتحه بالقوة. فإذا هذا التحول الآن بطبيعة الحال هو ناتج عن من تداعيات هذا الاتفاق المرتقب توقيعه نهار يوم الجمعة في يوم الجمعة في سويسرا. وبالتالي بانتظار التوقيع وفق الأنباء طبعا ستحدد من ضمن التوقيع والتفاهم بعض ربما القواعد الأساسية لكيفية عودة هذا المضيق، ومن هي الجهة التي ستقوم بتأهيل المضيق وإعادة وفتح يعني إزالة الألغام على المضيق.
1: هي قواعد أم مسارات تضاف للمسارات الموجودة
2: يعني
1: حاليا؟
2: هو أعتقد أنه لابد من إشارات عامة وخطوط عريضة لكيفية العودة بهذا المضيق إلى الحياة الطبيعية والتشغيل الطبيعي. ولكن كما طرحت حضرتك السؤال، يعني بداية العملية تبدأ بإعلان رسمي نتيجة الاتفاق بأن هذا المضيق يبدأ أو سيعود إلى العمل اعتبارا من أعتقد من تاريخ توقيع هذا الاتفاق نهار الجمعة. وبالتالي الإعلان الرسمي مهم جدا، ومن بعده تأتي مسألة تطهير هذا المضيق، عملية إزالة الألغام، وبالتالي سيفتح المضيق المفترض. ولكن هنا نتحدث عن مسارات استثنائية ربما تكون المسارات الإيرانية التي يعني كان يتم العبور من خلالها. الدخول إلى الخليج كان يتم من شمال جزيرة لارك، والخروج كان يتم جنوب جزيرة لارك باتجاه بحر عمان. وبالتالي هذه المسارات التي كانت تستخدم أثناء الحرب هي إلى حد ما آمنة، أعتقد أنه سيعول عليها الآن بانتظار عودة تأمين المسارات الأساسية TSS، وهي المسارات التي تمر بوسط المضيق طبعا. وهنا نتحدث عن المسارات الأساسية، عن مسارين يفصل بينهما منطقة عازلة، كل عرض المسارات الأساسية 6 أميال بحرية. فإذا المسألة تتعلق بإزالة الألغام،
1: إزالة الألغام، من سيتولى هذه المهمة؟ من هي الجهة المراقبة؟ كيف ستتم هذه الآلية؟
2: هنا يعني نحن نتوقع الآن انطلاقا من معطيات يعني القوى الموجودة، القوى المؤثرة بالاتفاق، بطبيعة الحال البحرية الأمريكية، القيادة المركزية الأمريكية ستكون هي يعني قائدة هذه العملية أعتقد، طبعا بالتنسيق مع القوات الإيرانية، مع الحرس الثوري أو مع القوات البحرية الإيرانية، التي ربما تساعد بإعطاء بعض الخرائط، رغم أن هذا الأمر دونه يعني شوائب يقال أنهم لا يملكون خرائط دقيقة، إنما بعض التوجيهات حول مكان الألغام أو المكان المحتمل للألغام. ولكن هنا يوجد دور أساسي للوسائط الأوروبية وتحديدا بريطانيا وفرنسا، وهنا نعود إلى الحديث عن مهمة متعددة الجنسيات كان قد حصل تحضيرها بقيادة مشتركة من قبل بريطانيا وفرنسا، يشارك فيها عدد كبير من الدول، ربما وصل إلى 30 دولة. وتم إعداد يعني تشكيل فرق بحرية متخصصة بمسألة إزالة الألغام وتجهيزها، وهي على يعني جاهزة، أعتقد أنها جاهزة للدخول في هذه المهمة، طبعا بالتنسيق ورعاية البحرية الأمريكية.
1: هل تم الحديث عن سقف زمني لإتمام مثل هذه العمليات؟ كم من الوقت تحتاج هذه القوات، إن كان أمريكية إيرانية أو حتى القوات المشتركة الأوروبية، لإزالة الألغام من هذه المنطقة حتى تصبح منطقة آمنة للملاحة فيها؟
2: تماما، هنا أعتقد أن الموضوع تقني أكثر منه، يعني السقف يحدده الضرورة، تحدده الضرورة، وبالتالي يتم الحديث دائما عن أننا نحتاج بالحد الأدنى إلى شهر لتأمين بعض المسارات الأساسية في وسط المضيق، وهي المسارات التي كان يتم العبور من خلالها قبل الحرب. ولكن يعني اعتبارا من شهر وصاعدا ربما نصل إلى 6 أشهر، ربما. هنا الأمر يعود إلى طبيعة الألغام الموجودة فعلا، وهذا يعني التقدير الموقف بما يتعلق بالألغام غير دقيق حتى الآن، وهناك تباين. الإيرانيون يقولون أن عدد كبير من الألغام ربما يصل إلى المئات، وهم أعلنوا عن ذلك في سياق التهديد عندما قالوا أن المضيق مغلق والمضيق يعني مزروعة فيه الألغام بأعداد كبيرة. ربما الأمر دعائي أكثر منه حقيقي. الأنباء يعني الواردة من الولايات المتحدة تقول أن هناك ما يزيد عن 20 لغما فقط، فإذا عدم دقة تقدير الموقف هذه،
1: كل هذه العمليات
2: تجعلنا لا نستطيع أن نقدر تماما الوقت.
1: كل هذه العمليات ستتم بالتوازي أيضا، يعني تسيير حركة الملاحة في المسارات التي حددتها إيران مبدئيا، ومن ثم عملية تنظيف الممر من الألغام. صحيح. وما إلى ذلك، هل ستتم بالتوازي أم أنها ستتم على مراحل؟
2: نعم، بالفعل يعني مسألة عودة هذا المضيق إلى الحياة هي حاجة للمنطقة وحاجة عالمية، وأعتقد أنها هي التي سرعت بإنتاج هذا الاتفاق، وبالتالي هناك ضرورة لصب كل الجهود بالتوازي من أجل عودة تدفق الطاقة والغاز وكل المواد من الخليج، وهذه السفن التي كانت والناقلات التي كانت عالقة في هذا الخليج في هذه المناطق والتي لا تزال ترسو هنا. وبالتالي هناك جهود متوازية ما بين طبعا فتح أولي من خلال المسارات المؤمنة، وربما يكون هناك بعض المسارات في على قريبة من السواحل العمانية قد يكون أيضا من المفيد إعادة تشغيلها، ولكن العمل الأساسي على المسارات TSS وفقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار.
1: العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. بهذا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار.
3: مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من الجزيرة يحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة من تغطيتنا المستمرة للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن المواني الإيرانية. في أحدث التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تويتر سوشيال إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبدا. وكان ترامب قد قال في تصريحات من فرنسا التي وصلها للمشاركة في أعمال قمة السبع، قال إن تخفيف العقوبات عن إيران يتوقف على سلوكها. كما تعهد ترامب بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس CNN قال إن مذكرة التفاهم تضع إطارا يتيح لإيران الحصول على فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها. وأضاف فانس أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ستساعدان إيران على تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. في طهران قالت قناة بريس تي في إنه تم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. من جهته قال الجيش الإيراني إنه سيدعم أي اتفاق يضمن مصالح إيران، وإنه يعتقد أن تنفيذ العدو لالتزاماته يتطلب إظهار القوة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. في إسرائيل تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وبعدم السماح لما وصفه بالتنظيمات الإرهابية بالتمركز على الحدود. كما أشار نتنياهو إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس ترامب في بعض الأحيان، مؤكدا أنه يصر على مصالح إسرائيل الأمنية. في لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون شدد في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. ميدانيا قال حزب الله إنه استهدف بصواريخ وقذائف هاون قوة إسرائيلية في محيط منطقة المعبر في كفر تبنيت، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عددا من الصواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته في جنوب لبنان. نتابع مزيدا من التفاصيل خاصة فيما يتعلق بالتصريحات والمواقف الأمريكية مع محمد الأحمد مراسل الجزيرة الذي ينضم إلينا من واشنطن. محمد، التصريحات الأحدث جاءت على لسان ترامب ونائبه.
4: نعم تماما محمد، لو بدأنا بتصريحات نائب الرئيس الأمريكي الأخيرة لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية، كشف فيها أن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر نشر تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، في إشارة إلى احتمال تسريع وتيرة الكشف عن مضمون هذه الوثيقة قبل مراسم التوقيع الحضورية المرتقبة في جنيف. ترامب كان قد رجح في تصريحات أدلى بها في فرنسا حيث يشارك في قمة السبع نشر نص الوثيقة بعد مراسم التوقيع على هذه المذكرة الأمريكية الإيرانية، إلا أن تصريحات فانس الجديدة تفتح الباب أمام احتمال نشر تفاصيل الاتفاق أو بعضه قبل الجمعة، خصوصا مع تصاعد مطالبات من المشرعين الأمريكيين من الحزبين لنشرها والاطلاع عليها. يأتي ذلك فيما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن جوهر التفاهم يتمثل في موافقة إيران على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا وفق أحدث منشوراته، التي نفى فيها أيضا الرئيس الأمريكي ما تردد عن دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران، واصفا هذه المعلومات بأنها أخبار كاذبة من جانب الديمقراطيين. غير أن تقريرا لصحيفة الفاينانشال تايمز محمد أشار إلى أن إدارة ترامب تدرس في حال نجاح الاتفاق وصموده خطة دعم اقتصادي في إطار إعادة الإعمار قد تصل قيمتها بحسب الصحيفة إلى 300 مليار دولار من خلال استثمارات خاصة، وأيضا تخفيف تدريجي للعقوبات، وكذلك إعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي. الإدارة الأمريكية تؤكد أن أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن أموال إيرانية مجمدة سيبقى خاضعا لما بات يوصف بمبدأ الالتزام مقابل الالتزام والمكاسب، أي أن أي حوافز اقتصادية أو مالية ستكون مرتبطة بخطوات تحقق ميدانية تثبت التزام طهران الكامل ببنود الاتفاق. والرئيس ترامب كما ذكرت في المقدمة محمد ربط ذلك أيضا بسلوك إيران. في معرض شرحه لمضمون المذكرة، فانس أوضح أن الوثيقة لا تتجاوز صفحة ونصف الصفحة، وأنها ليست اتفاقا نهائيا بقدر ما تمثل إطارا عاما للمفاوضات المقبلة والقضايا التي ستتم مناقشتها. أضاف أن البند الأول فيها ينص على التزام الولايات المتحدة وإيران بالسعي إلى السلام والاستقرار، وكذلك بند محوري يقضي بعدم سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي مقابل حصولها على مزايا محددة في حال التزامها الكامل.

0: ببنود هذا التفاهم. نائب الرئيس أشار أيضا إلى أن القضايا التفصيلية ستبقى موضع بحث في المفاوضات الفنية اللاحقة، كاشفا في مقابلة مع شبكة NBC أن المفتشين النوويين سيعودون إلى إيران بموجب ترتيبات لإنهاء الحرب، وبأن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستساعدان في التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم على التخصيب ضمن آلية تحقق ورقابة دولية. ترامب كان قد أكد فور وصوله إلى إفيان بفرنسا أن حركة الملاحة في مضيق هرمز بدأت تستعيد نشاطها تدريجيا وجزئيا، وذلك بسبب أن هناك عملية مرتقبة لإزالة الألغام من المضيق، لكنه توقع رفقة عدد من المسؤولين عودة مضيق هرمز إلى العمل بصورة كاملة ابتداء من يوم الجمعة بعد التوقيع الحضوري في جنيف على المذكرة، وبعد استكمال إزالة الألغام البحرية التي زرعتها إيران. على الصعيد العسكري، مسؤول أمريكي شدد في إحاطة صحفية هاتفية على أن القوات الأمريكية ستبقى في مواقعها الحالية خلال المرحلة الانتقالية، وبأن أي حديث عن خفض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة أو إعادة نشر هذه القوات سيبقى مرتبطا بالتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي وتنفيذ بنوده بالكامل. محمد
1: محمد الأحمد، فيما يتعلق بالجدل السياسي الدائر في الولايات المتحدة بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم هذه، أصوات من الديمقراطيين وأخرى أيضا من الجمهوريين ذهبت في ذلك الإطار.
0: نعم، على صعيد الردود الفعل والجدل السياسي داخل واشنطن، تتصاعد في الواقع التساؤلات والأسئلة بشأن تفاصيل هذا الاتفاق وكلفته على الولايات المتحدة من الناحية الاستراتيجية. جمهوريا تتركز التحفظات على طبيعة التنازلات التي ربما تكون قد قدمت لإيران مقابل هذا الاتفاق. ديمقراطيا الموقف لا يبدو أقل تشككا. قيادات الحزب الديمقراطي وعلى رأسهم تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تطالب بمزيد من الشفافية والإفصاح عن مضمون هذا التفاهم، خصوصا بعد الحديث عن إمكانية تقديم حوافز اقتصادية كبيرة لإيران، خاصة في ضوء مقارنة الديمقراطيين المحتملة لهذا الاتفاق والاتفاق السابق الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما. يجري أيضا تداول تساؤلات داخل الكونغرس بشأن ما إذا كانت المذكرة تمثل مجرد إطار تفاوضي أم أنها تتضمن التزامات فعلية قد تستدعي دورا رقابيا وتشريعيا من الكونغرس. وعليه كانت هناك دعوات حتى من الجانب الجمهوري لضرورة عرض هذا الاتفاق على الكونغرس لمراجعته. بصورة عامة محمد، ما يتم تداوله حاليا في واشنطن يركز على أسئلة تتعلق بشكل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بعد هذا الاتفاق، مصير العقوبات، إعادة فتح مضيق هرمز ومدى سيطرة إيران عليه، وكذلك إمكانية أن يشكل هذا التفاهم مدخلا لترتيبات إقليمية أوسع لا سيما بالنسبة للبنان. لذلك التحدي الأكبر كما يرى كثيرون أمام إدارة ترامب خلال الأيام المقبلة قد لا يكون الاتفاق بحد ذاته، بل إقناع الرأي العام الأمريكي والكونغرس بأن ما تحقق يمثل مكسبا استراتيجيا للولايات المتحدة وليس مجرد وقف مؤقت للحرب مقابل تنازلات لم تتضح حدودها بعد، لا سيما في ضوء التداعيات الكبيرة التي خلفتها هذه الحرب داخليا لا سيما في الشق الاقتصادي. محمد،
1: شكرا. محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن كنت معنا. مع الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنهي العمليات العسكرية، من المتوقع أن تعود حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل الحرب، ولكن كيف تأثرت أسواق الطاقة مع تراجع حركة العبور في المضيق خلال الفترة الماضية؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا موسعا لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وقارنت حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة الزمنية ذاتها من عام 2025.

0: مضيق هرمز أحد أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم، لم يعد خلال الحرب مجرد ممر بحري، بل تحول إلى مؤشر على ارتباك أسواق النفط والغاز عالمياً. منذ 28 من فبراير شباط الماضي وعلى امتداد 100 يوم من الحرب، تراجعت حركة العبور في المضيق بشكل حاد في أزمة انعكست تداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأسعار النقل. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً موسعاً لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وعند مقارنة حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة ذاتها من عام 2025، أظهر التحليل أن حركة النفط في المضيق تراجعت بنحو 87%. أما الغاز الطبيعي المسال فانخفضت حركته عبر المضيق بنحو 96%، كما تراجع الغاز البترولي المسال والذي يعرف بالغاز المنزلي ب 81%. ولم يكن وقود الطائرة بعيداً عن الأزمة، فقد انخفض مروره عبر المضيق ب 96%. هذا التراجع في عبور النفط والغاز المسال والوقود لم يبقى تأثيره محصوراً في الناقلات، بل امتد أثره إلى الأسعار العالمية. فبحلول يونيو حزيران بلغت الزيادة في أسعار النفط نحو 37% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب. وفي سوق الغاز البترولي المسال ارتفعت أسعار بعض الأصناف بنحو 34% عن معدلاتها السابقة للحرب. أما الغاز الطبيعي المسال الذي تشكل آسيا أكبر مستورديه من المنطقة، فقد كان من أكثر الأسواق تأثراً، إذ ارتفعت أسعاره ب 81% تقريباً. وامتدت الموجة إلى قطاع الطيران أيضاً، فقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنحو 60% بحلول نهاية مايو أيار الماضي، الأمر الذي انعكس على تذاكر الطيران التي زادت في المتوسط بنحو 20% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.
1: من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام على شاشة الجزيرة. أستاذ محمد، هل تعتقد بأن ترامب وفانس أيضا كانا واضحين في كل ما يحمله هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم هذه من بنود؟
2: تحية طيبة لك أستاذ محمد والضيوف. الإجابة باختصار هي نعم، ما ذكره الرئيس ترامب في عدة مناسبات في الساعات 24 الأخيرة وما ذكره نائب الرئيس جي دي فانس يؤكدان أن الصفقة المتوقعة أو الإطار التمهيدي الذي سيتم التوقيع عليه في سويسرا يوم الجمعة هو يتضمن النقاط التي كلنا كنا نتحدث عنها دون تأكيد. وطبعا الإدارة الأمريكية وفانس رفض الإشارة إلى نصوص الصفقة في هذا التوقيت، وقال أن هذا يفتح المجال الكثير من الخلافات، لكن قال أنه إطار مبسط مختصر، واعتقد أن هناك ثلاث قطاعات رئيسية في هذه الوثيقة أو ما سرب عنها حتى الآن: قطاع أمني وقطاع اقتصادي وقطاع جيوستراتيجي. وأعتقد أننا في إطار رؤية أمريكية جديدة، الإدارة الأمريكية وإدارة الرئيس ترامب تحديدا يبدو أنها عقدت العزم على طي صفحة العداء لإيران، وبدل من عزل إيران واحتوائها، هناك الآن حديث في كل دوائر واشنطن إلى دمج إيران في المنظومة الإقليمية والاقتصاد العالمي. وأعتقد أن هذا ينبئ عن بداية جديدة في علاقة واشنطن بإيران وبالنظام الإيراني، وهذا ما لم يكن ليحدث إلا لو كان هناك رئيس غير تقليدي في البيت الأبيض. الرؤساء السابقين الجمهوريين منهم والديمقراطيون كان هناك حدود على تحركهم مع إيران، واعتقد الرئيس ترامب كسر كل هذه الحدود سواء بمغامرة الحرب على إيران سواء في يونيو الماضي أو هذا العام، أو حتى بمغامرة التوصل لصيغة اتفاق ربما تطبع العلاقات بين طهران وواشنطن، وهو ما لم يتصوره أحد وكان من الخيال في رؤية في نظر الكثيرين، والآن نصبح على مقربة منه، وربما يدفع الرئيس ترامب في هذا الاتجاه خلال الفترة الباقية من فترة حكمه وهي عامين.
1: طيب، هذا الاحتواء يتطلب رفعا للعقوبات و إفراجاً أو تحريراً

0: أو ربما رفعا قد تستخدم كل هذه المصطلحات عندما يتم الحديث عن الأموال الإيرانية المجمدة، وهذه النقاط تثير الكثير من الجدل أمريكيا على المستوى السياسي وعلى مستوى الرأي العام أيضا. هل تعتقد بأن ترامب سيقدم هذه الخدمة لإيران، ما قد يضره ربما داخليا؟
1: أتصور أن الرئيس ترامب عقد العزم على ذلك، هو يرى نفسه رئيس مختلف ويفعل ما لم يفعله أحد، ويرى أن الرؤساء السابقين ورطوا الولايات المتحدة في حروب لا تنتهي، لكن هو وإدارته لم تورط أمريكا في حرب طويلة، بل على العكس كان لديها من الجراءة والشجاعة أن تنهي القتال بعد أقل من 40 يوم من بدء القتال على إيران، الهجوم على إيران مع إسرائيل، ويرى أن وبعدما أدركت الإدارة الأمريكية أن السلاح له حدود، لا يمكن إنجاز كل شيء بالقوى بالهجمات الجوية والصاروخية والأسلحة والحرب، وأعتقد وأن هناك دائما وقت للدبلوماسية، القتال والحروب هي أحد الأدوات الدبلوماسية والمعادلة غير صفرية. الرئيس ترامب أعتقد أنه أدرك أن المعادلة مع إيران لا يجب أن تكون صفرية، ولا يمكن أن تكون صفرية بعد المقاومة التي أبدتها إيران، وكان هناك تقدير أمريكي لهذه المقاومة رغم ضعف الإمكانيات، وأعتقد أن هذا هو ما يحاول الرئيس ترامب ترويجه الآن، أنه هو رجل السلام بعدما كان رجل الحرب، هو رجل قوي ويستطيع فرض السلام إن أراد ويستطيع فرض الحرب إن أراد، وأعتقد أن حتى الأصوات المشككة والمعارضة لن تستطيع مواجهة الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يأخذ هذه القضية على محمل شخصي، طيب. وإذا هجم الاتفاق يرى أن ذلك يمثل عداء له، وهو وكثير من الجمهوريين لا يقدرون على ذلك ولا يجرؤون على ذلك.
0: أبقى معك استسمح فقط من ضيوفي الكرام، تحدثت عن احتواء وتغير في الجيوسياسية الأمريكية فيما يتعلق بإيران، ما شكل إيران التي تريدها الولايات المتحدة إن قبلت أو أرادت احتواءها؟
1: أعتقد نقصد الدمج، أن تدمج في الاقتصاد الدولي وفي المنظومة الإقليمية. واشنطن تريد إيران أن تبتعد قليلا عن العلاقة الخاصة جدا مع روسيا والصين، وأعتقد أن هذه الحرب أثبتت أن الحليف الروسي والحليف الصيني لهم حدود في التعاون مع إيران، ولم يكترث بدعمها الجاد في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. فأعتقد أن الولايات المتحدة في رؤيتها العالمية للمخاطر الدولية وفي استراتيجيات الأمن القومي، الصين هي الخطر الأكبر، وترى أن علاقتها في الشرق الأوسط محورية مع بكين مع طهران، وإذا
0: يعني تريد أن تصبح طهران حليفة لواشنطن؟
1: ليس بالضرورة حليفا، لكن أن لا تكون حليفا للصين، ويمكن ذلك إذا تم دمجها في الاقتصاد الدولي ورفع العقوبات عنها، لأن إيران لم يكن لها ملجأ إلا روسيا والصين، والآن إذا دمجت في الاقتصاد العالمي ورفعت العقوبات ستكون وجهتها ربما إلى الدول الأكثر تطورا مثل اليابان وكوريا الجنوبية ودول أوروبا الغربية وربما الولايات المتحدة.
0: طيب دكتور حسين، الأمر إذن قد لا يتعلق فقط بمذكرة التفاهم، بل باحتواء أمريكي لإيران أو بتعاون بنوع خاص مع إيران في المستقبل، هل هذا ممكن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني قد يكون هذا السقف بعيد و يعني غير مطروح الآن لاعتبارات كثيرة، يعني الآن لا زال العداء قائما، لا زالت أمريكا هي التي هاجمت إيران قبل يعني 3 شهور، قامت باغتيال قياداته السياسية والعسكرية إلى آخره. من هنا يعني هذا الموضوع إن صح أن أمريكا تريد احتواء إيران، تريد أن تجعل إيران دولة قوية صناعية إلى آخره، يعني في تصوري هذا ممكن. يعني إيران هي في الأساس دولة تمتلك الأسس الصناعية وتستطيع أن تؤدي دورا كبيرا أنه في هذا الإطار، ولكن أتصور أنه من المبكر الحديث عن هكذا علاقة تحالفية صح التعبير بين إيران وبين

0: أمريكا. يعني يجب أن يكون هناك أولا حل للمشاكل القائمة بينهما وإيجاد حالة من الثقة قد تؤسس لهكذا حالة مستقبلا، ولكن الآن أستبعد أن يكون هكذا شيء مطروح.
1: يقولون في بعض الأحيان لا محبة إلا بعد عداء كبير وطويل، لا أدري إن كان ذلك ينطبق حتى على البلدان. دكتور حسين،
0: يعني أنا في هذا الإطار لازلت متحفظ.
1: طيب.
0: إنه صحيح قد يكون إنه يعني هناك أطراف في إيران تتمنى ذلك، إنه ولكن بالنهاية لا يمكن إسقاط الظرف. هناك ظرف صعب 47 عاما بين إيران وأمريكا من المواجهة والعداء. تغيير هذا الواقع إلى يعني قبول هكذا فرضية في تصوري صعب ولكن ممكن.
1: طيب، نبقى في مذكرة التفاهم. هل ما يعلن أمريكيا حتى اللحظة عن بعض التفاصيل أو بعض التلميحات إن كانت من ترامب أو من جي دي فانس، هل هذا بالفعل ما تريده إيران، وإيران تصمم على أن تعلن بنود الوثيقة فور التوقيع عليها؟
0: نعم، إيران أعلنت أنه بمجرد التوقيع ستعلن الوثيقة، والوثيقة هي قائمة في الأساس يعني على خطوات متبادلة بين إيران وأمريكا لإيجاد الثقة بين الطرفين. بالنهاية الثقة معدومة خاصة من الطرف الإيراني. إيران تقول أن أمريكا ذهبت إلى الحرب وإيران على طاولة المفاوضات، ومن هنا بناء الثقة هو عنصر أساسي جدا في هذا الإطار. والخطوات المتبادلة والالتزامات المتبادلة الموجودة في مذكرة التفاهم هي قد تؤدي هذا الغرض وإن نسبيا في إيجاد الثقة بين الطرفين. يعني أتصور أن هناك إرادة، يعني إذا ترجمت هذه الإرادة إلى حقيقة على أرض الواقع يمكن أن تؤسس إلى مرحلة جديدة في العلاقة بين إيران وأمريكا.
1: دكتور محمد، ننقل ما بثثناه على شاشة الجزيرة قبل قليل. معاريف نقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين بأن بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هل تعتقد بأن نتنياهو سيلتزم بما وعد به ترامب إيران فيما يتعلق بجبهة لبنان؟
2: التحية لك أستاذ محمد وللضيوف وللسادة المشاهدين. أعتقد بأن حالة الضيق التي تعيشها إسرائيل وهذا الفزع والهلع التي أبدته تصريحات مسؤولين كثر فيها بالإضافة إلى ما يبديه الإعلام الإسرائيلي هو دليل على حجم القيد الذي يفرضه هذا الاتفاق على سلوك إسرائيل وتحديدا في الجبهة اللبنانية. ويعني نتنياهو حاول بالأمس أيضا أن يرسم الخطوط الحمر التي يمكن أن تقبل بها إسرائيل، بحيث يحول المعادلة من التزام إسرائيلي بسقف القيود الأمريكية إلى التزام أمريكي بسقف القيود الإسرائيلية، بمعنى أنه حينما تحدث عن عدم الانسحاب وحرية العمل العسكري هو أشهر هذا الأمر وألزم نفسه به فيه أمام الجمهور الإسرائيلي وعلى الملأ، وكأنه يقول للولايات المتحدة أنا ملتزم بما التزمت به لشعبي وهذه السقوف التي يمكن أن أتنازل عنها. وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى الفهم المختلف تماما بين مفهوم وقف إطلاق النار لدى الطرف الإسرائيلي ومفهوم وقف إطلاق النار لدى الطرف الإيراني، ومدى اقتراب الولايات المتحدة من كل من هذين المفهومين. إسرائيل ترى أن مفهوم وقف إطلاق النار هو العودة إلى سقف القيود الأمريكية قبل أن تبدأ موجة التصعيد الحالية، بمعنى المنطقة الآمنة هي منطقة تسيطر عليها إسرائيل، المنطقة العازلة الصفراء، حرية العمل العسكري في حال أقدم حزب الله على إطلاق النار على الجيش الإسرائيلي.

0: إيليا أو على المستوطنات على حدود فلسطين الشمالية، استمرار التدمير في القرى والبلدات في خطوط المواجهة الأولى والثانية، منع عودة السكان كما تفعل حتى اللحظة في البلدات التي تسيطر عليها، فيما إيران ربما لديها فهم بأن وقف إطلاق النار لا يقتضي فقط وقف النار بقدر ما يقتضي أيضا بدء انسحاب، وإن كان هذا الانسحاب ربما تدريجي. السؤال، كيف تفك الولايات المتحدة هذه العقدة؟ نتنياهو ألقى بالكرة مرة أخرى بالأمس في ملعب الولايات المتحدة وإيران، وقال أنه بدل أن يمارس الضغط على إسرائيل على الأطراف، الآن أن تمارس الضغط على إيران لكبح جماح حزب الله، وكأنه يريد أن يفرض على الجميع هذه المقاربة التي هي الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به إسرائيل. ولاحظ بأنه إعلانه أمام الجمهور الإسرائيلي عن هذا الأمر، وهي أيضا كانت رسائل بشكل أساسي للداخل الإسرائيلي، فيها التزام من طرفه بأنه لن يتخلى عنها، والآن تخليه عنها يعني بالنسبة لنتنياهو انتحار، قلناها أكثر من مرة، انتحار بالمعنى الحرفي في ظروف سياسية داخلية إسرائيلية معقدة ومركبة في موسم انتخابي تحسب كل خطوة من الخطوات، والذي تابع على الإعلام الإسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية يفهم تماما المعضلة التي يعيشها نتنياهو فيما يتعلق بعلاقته مع الأمريكي، وأن أي تنازل يقدم الآن من طرفه للنزول عند الشروط الأمريكية أو القيود الأمريكية التي كانت أيضا بطلب من إيران سيعني يعني مقتل له في يعني ظل الموسم الانتخابي، في ظل التنافس الانتخابي، وأنت
1: طيب،
0: ترى كيف أن المعارضة انقضت عليه بشكل حاد جدا واتهمته
1: إذا
0: بأنه هو الذي تسبب بهذا الذي يجري.
1: في رأي، إذا أردنا دكتور محمد أن نلخص المشهد، نتنياهو هو بين خيارين أحلاهما مر، ماذا سيفضل؟ الداخل الإسرائيلي وهو مقبل على الانتخابات، أم دونالد ترامب الذي قدم له دعما وقدم لإسرائيل دعما بشهادة الإسرائيليين ربما لم يقدمه أي رئيس أمريكي من قبل؟
0: نتنياهو سيقيسها بميزان الكلف، أي الكلف أثقل عليه؟ هل كلفة استجابة لمطلب الولايات المتحدة سيمر مع داخل يعني مربك ومعقد ومتعطش لاستمرار هذه الحرب ولم يحصل على الأمن في أي من الجبهات التي خاض فيها نتنياهو حربا، أم كلفة الانصياع لرغبات هذا المجتمع الذي يود استمرار الحرب؟ أعتقد بأن نتنياهو سيميل إلى الكفة التي يفضلها أو تأتي لمصلحته، وهي كفة الداخل الإسرائيلي، وإن أدى هذا الأمر في نهاية المطاف إلى الدخول في صدام مع رغبات الولايات المتحدة، وهو العارف بطبيعة رئيس الولايات المتحدة، وهو العارف بمفاتيح فكفكة هذه التناقضات وتحويلها لمصلحة إسرائيل، وهو الذي يملك أدوات التأثير ومراوح الضغط في داخل الحزب الجمهوري من الصقور، في داخل الإدارة الأمريكية، اللوب الصهيوني، وهو الذي يؤثر أكثر من مرة عبر اللقاءات المختلفة على شخص الرئيس ترامب، وربما هذا يعني يذكرنا بطلبه ترتيب لقاء سريع وعاجل مع رئيس الولايات المتحدة، يجري الإعداد له الآن لأنه يفهم بأنه ربما يستطيع عبر اللقاء المباشر مع رئيس الولايات المتحدة أن يقنعه
1: نعم،
0: بمقاربته. ودعني أذكر بمسألة، قبل أيام حينما ضربت إيران إسرائيل ردا على ضرب الضاحية، قال ترامب سأتصل بنتنياهو وأمنعه، في حدود دقائق بعد الاتصال الهاتفي تفهم يعني حاجات نتنياهو وحاجات إسرائيل، ويعني أقلم موقفه مع الموقف الإسرائيلي. وأختم بأنه المجتمع الإسرائيلي الذي تحدثت قبل قليل وأشرت إلى احترامه لرئيس الولايات المتحدة كرئيس دعم كبير جدا لإسرائيل من دون كل الرؤساء الأمريكيين، تحول في ليلة وضحاها إلى مجتمع ناقم منتقد، ولم يبقى إلا أن يتهم رئيس الولايات المتحدة بأنه معادي للسامية، لأنه تحدث عن خذلان وعن خديعة وعن ترك إسرائيل وكشف ظهرها، ولذلك يعني مزاج المجتمع الإسرائيلي متقلب، ونتنياهو
1: نعم
0: بالتأكيد
1: طيب.
0: سيسير مع هذا المزاج وما يخدم مصالحه.
1: سيد طارق، بالنسبة لموضوع لبنان تحديدا، معاريف تنقل عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين بأن بيروت أصبحت محرمة على الجيش الإسرائيلي أو محظورة على عملياته لنكون أكثر دقة، هل في تقديرك بأن هذه المعادلة قد ترضي الأطراف في لبنان وبالتالي كأن الحال تبقى كما هي في الجنوب؟
2: يعني لا ترضي أنه يتم تجنيب الضاحية الجنوبية وبيروت لأي غارات جديدة، لكنها لا ترضي في اذا كان الامر يعني سيقتصر انه نؤيد بيروت والضاحيه ونبقي على الاعتداءات في الجنوب، فاعتقد هذا لا يرضي. في اي حال استاذ محمد، انا اعتقد انه اسرائيل مقبله ونتنياهو تحديدا مقبل على ازمه كبيره. كل ما قاله في مؤتمر الصحفي وكل الشعارات التي اطلقها وكل الكلام عن انتصارات حققها، انا في تقديري هذا لن يقدم ولا يؤخر عن الازمه التي بدا يعيشها نتنياهو واسرائيل حتى بالاجمال. يعني بماذا ويعد الاسرائيليين؟ انه سيبقى في المنطقه الامنيه، ومن قال له انه لن تتكرر تجربة ما قبل العام 2000، وكيف أنها انسحبت من لبنان لأن المقاومة استمرت فيه. يعني المسألة ليست مسألة وجود حزب الله، المقاومة موجودة في لبنان منذ العام 1948 وتدرجت في كثير من السنوات واجتياحات كثيرة حصلت، وكانت النتيجة أن إسرائيل انسحبت. إسرائيل حتى لو احتلت كل لبنان لن تستطيع أن تقدم أمنا للمستوطنات الشمالية. أنا في تقديري هذه مسألة التزرع بأمن المستوطنات وكذا، هذه يعني مسألة لم تعد مسألة، يعني صارت مسألة ممجوجة، يعني ما عاد حدا يصدقها، لأنه أمن المستوطنات لا يؤمن الجلوس في أو احتلال منطقة صفراء، ما بعرف شو بسموها، أو منطقة الآمنة، منطقة محتلة. هذا الشريط الذي تحتله إسرائيل لا يحمي المستوطنات. يكفي أن تنطلق طائرة من أي مكان من لبنان، مسيرة من أي مكان من لبنان، وتصل إلى المستوطنات. يعني موضوع معش موضوع تمركز عسكري أنه يحمي، هذا لا يحمي. يعني ثم بماذا يعد نتنياهو الإسرائيليين؟ بماذا يعد؟ أنه يحتل لبنان؟ يحتل لبنان. إذا احتل لبنان يعني ماذا؟ يعني ستقوم مقاومة ضده وتدعله تدحره كما اندحرت إسرائيل سابقا في العام 2000. يعني في هناك في أزمة على نتنياهو أن يعترف بها، أنه خاض حروب هو والولايات المتحدة الأمريكية وفشلوا فيها، فشلوا في تحقيق أهدافهم فيها، سواء بإسقاط النظام في إيران أو بإنهاء المقاومة في لبنان أو إنهاء يعني أو حتى على مستوى يعني مشروع لإسرائيل الكبرى، كل هذا كله سقط لمجرد أنهم فشلوا في إسقاط النظام في إيران. أنا في تقديري يعني، لأنه إيران كانت العنوان الذي يشكل يعني المحور الذي يقاوم كل هذا المشروع. طالما أنه فشلوا في إسقاط النظام في إيران وبقي النظام في إيران، معناته مشروع فشل في المنطقة.
1: طيب بالنسبة للرئيس اللبناني جوزيف عون عندما يثمن ما حصل في مذكرة التفاهم وموضع لبنان الذي حازه فيها بناء على طلب إيراني مثل ما هو معروف، كيف يفهم؟
2: يعني يفهم أنه يعني لبنان مرحب بأن بما ورد في المذكرة، وبالعكس سيحاول الاستفادة منه في اتجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب وإيجاد حل، يعني إنهاء حالة الحرب. بتقديري في جولة المفاوضات المقبلة المقررة بعد في 22 من الجاري، بعتقد يمكن سيكون للوفد اللبناني حديث آخر غير الحديث السابق في يعني ما طرح في، وربما ينطرح إعادة النظر في بعض المسائل التي أعلنت في ما سمي إعلان واشنطن، يمكن يعاد النظر فيها. أنه بالآخر الولايات المتحدة الأمريكية الراعية للمفاوضات، الراعية للمفاوضات، هي أيضا شريكة لإيران في المذكرة الاتفاق الذي يقول بانسحاب إسرائيل بوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية وجبهات المنطقة وعلى الجبهة اللبنانية تحديدا، وحديث عن انسحاب يعني متدرج أو كيف ما بعرف كيف الصيغة راح تكون، أنه انسحاب إسرائيل. فالولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت فعلا حريصة على تنفيذ اتفاقها مع إيران وحريصة على يعني إيجاد حل بين لبنان وإسرائيل لإنهاء حالة الحرب في الجنوب، فأعتقد أن عليها أن تتصرف في جلسة المفاوضات المقبلة بطريقة مختلفة عن الجلسة السابقة والجلسات السابقة، لأنه بالجلسات السابقة كانت منحازة وكانت تفرض على لبنان أشياء. يعني مذكرة واشنطن الشهيرة التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، التي

0: أعطت لإسرائيل ما سموها الحق الأصيل لإسرائيل بالدفاع عن النفس، وألغت حق لبنان الوارد في اتفاق 2024. يعني هذا كان تصرف أمريكي منحاز. وفي الورقة الأخيرة، إعلان واشنطن الأخير كمان، ورد نفس الشيء، ويعني كبل لبنان بالتزامات كثيره فيما لم يعني لم يرد فيها اي كلمه انسحاب او التزام بانسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانيه. فبتقدير الجلسه المقبله ستكون المؤشر على مصير المفاوضات بين لبنان واسرائيل، هل ستستمر وتكون الولايات المتحده الامريكيه راعيه نزيهه لها لايصالها الى النتائج المرجوه التي يعني ترضي لبنان وترضي إسرائيل، أم أنه ستنتهي بفشل، يعني تنتهي بفشل. وهون كمان ينعكس الأمر على الاتفاق مع إيران. نعم، أمريكي إيراني.
1: ربما هذه النقطة الأهم حاليا بالنسبة لدونالد ترامب أستاذ محمد المنشاوي، هي الوصول إلى توقيع مذكرة التفاهم والمضي قدما في النقاشات المرتب لها خلال 60 يوما متعلقة بالنووي. ولكن الإبقاء على تلك الحالة مرتبطة بتصميم إيراني على إنهاء حالة الحرب في لبنان أيضا. هل تعتقد بأن ترامب سيكون صارما مع نتنياهو في هذه النقطة؟
2: أتصور ذلك، وأعتقد أن رؤية إدارة ترامب كما جاء على لسان نائب الرئيس فانس أمس هو وقف القتال من كلا الطرفين. هذا هو المخرج الأمريكي الذي يرونه مقبولا ويمكن أن يروج أو يطرح على إسرائيل ويضغط به على إسرائيل، أن توقف إسرائيل هجماتها وأن يوقف حزب الله هجماته أيضا. وأعتقد أن هذا طرح مقبول من بصفة عامة ومتوازن، وأعتقد أن هذا هو ما يريده الرئيس ترامب. الرئيس ترامب وضع اسمه وإرثه على هذا الاتفاق، ولا يريد لإسرائيل أن تفسد هذا الاتفاق. إسرائيل تحاول بالطبع إفساد هذا الاتفاق وعدم توقيع عليه، أو حتى بعد التوقيع عليه يتم إفشال المفاوضات التي ستستمر لمدة 60 يوما عن طريق لوبياتها القوية هنا في واشنطن وخارجها، وتأثيرها الإعلامي الكبير والكثير من أنصارها هنا في العاصمة الأمريكية. لكن أعتقد أن الرئيس ترامب رئيس غير تقليدي كما ذكرت، ولا يكترث بكل هذه الضغوط التي كانت تؤثر في رؤساء وإدارات سابقة. هو يرى أن الموضوع شخصي، وإذا هاجمت إسرائيل أو هاجمت الحكومة الإسرائيلية هذا الاتفاق فإنها تهاجم الرئيس ترامب شخصيا، وهو يرى أنه قدم لإسرائيل ما لم يقدمه رئيس آخر، ويرى أيضا أنه يتمتع بشعبية كبيرة جدا بين الإسرائيليين حتى مقارنة برئيس الدولة هناك أو برئيس الوزراء. فأعتقد أن هذا لا يزعج الرئيس ترامب، وأعتقد أن نتنياهو أيضا عنده موسم انتخابات ساخن، ولا يمكن أن يخاطب بتوتر العلاقات مع الإدارة الأمريكية ومع الرئيس ترامب شخصيا. وأعتقد أن هذا كله يصب في صالح الإدارة الأمريكية وفي قدرتها على احتواء التوتر والتصعيد في جنوب لبنان أو حتى في كل لبنان وشمال إسرائيل.
1: دكتور حسين، هذه المعلومات القادمة صباحا من إسرائيل المتعلقة بتحييد بيروت، وربما تسحب على بيروت ضاحيتها الجنوبية أيضا، وبأنها أصبحت محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي، هل هذا ستقبل به إيران أم تعتقد بأنها ستكون مصممة على كل لبنان وعلى انسحاب تام للاحتلال الإسرائيلي؟
3: يعني في تصوري أن يعني هذا هو قد يكون جزء من ما هو مطلوب، ولكن الكل المطلوب هو وقف العمليات العسكرية أو وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب من جنوب لبنان. يعني عندما قام نتنياهو بضرب بيروت قبل أيام، إيران كانت تريد أن ترد، وخلال يعني اتصال الأمريكي عبر الوسطاء وطلب من إيران بعدم الرد، هو صرح للمسؤولين الإيرانيين كما قال السيد قاليباف أنه سيفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار في كل الجبهات والانسحاب من جنوب لبنان أيضا. من هنا أتصور أن هذا هو الآن جزء مما هو مطلوب إيرانيا، وإيران ستطالب باستكمال الموضوع من خلال وقف إطلاق النار في الجنوب والانسحاب من لبنان.

0: وبالتالي معادلة الضاحية شمال إسرائيل التي ربما تم رسمها مؤخرا لم تعد مقبولة إيرانيا.
1: في تصوري نعم، يعني هذه لن تكون مقبولة إيرانيا، وإيران ستصر على يعني موضوع وقف إطلاق النار في كل لبنان
0: واضح.
1: والانسحاب من لبنان، خاصة أن إيران ضمنت الاتفاق بندا كاملا حول هذا الموضوع، ويعني ذكر اسم لبنان 3 مرات في هذا البند.
0: دكتور محمد، بالنسبة لإسرائيل ثمة توافق بين المؤسسة السياسية والعسكرية على عدم ترك جبهة لبنان كما هي الآن، يعني هل تعتقد بأن الواقع سيفرض على المؤسستين التخلي عن جبهة لبنان بعد أن حققت إسرائيل بمنظورها ما حققته خلال الفترة الماضية؟
2: أولا دعنا يعني نفهم المقاربة الإسرائيلية
0: في
2: فيما
0: دقيقة من
2: يتعلق
0: فضلك.
2: في ساحة لبنان، والتي ربطت أيضا بساحة غزة وبساحة سوريا. إسرائيل اليوم عندها فهم أن الدفاع عن مستوطناتها الحدودية لا يمكن من داخلها، إنما هي بحاجة إلى يعني خطوط دفاع خارجية تحمي فيها هذه المستوطنات. ثانيا، التجربة التاريخية علمت بأن إسرائيل لا يمكن أن تتنازل عن شبر من الأرض دون أن تكون هنالك تكلفة وأثمان. السؤال، من الذي سيرتب هذه الأثمان؟ إما أنه الميدان، وإما أنه طرف ما دولي قادر على أن يفرض هذه المقاربة على نتنياهو وعلى حكومة إسرائيل. إن ألقت الولايات المتحدة بثقلها الكامل لانسحاب إسرائيلي حالي وتام وناجز، أعتقد بأن هذا ممكن. صحيح سيرتب كلف على نتنياهو، لكن أيضا هنالك دولة عظمى تمارس ضغط على إسرائيل وهي الوحيدة القادرة على فعل هذا الأمر، بالتوازي مع أيضا الاستنزاف الميداني الذي قد يحدث من استمرار المواجهة.
0: شكرا دكتور محمد. ولضيوفي الكرام، تسود حالة من الترقب في الضاحية الجنوبية لبيروت، إذن كما هي الحال في مدن وبلدات عدة بالجنوب، تزامنا مع وقف قوات الاحتلال الإسرائيلي لضرباتها. مازن إبراهيم يرصد لنا الأوضاع من محيط مدينة النبطي.
3: نحن انطلقنا باتجاه مدينة النبطية في جولة نحاول من خلالها رصد الواقع الميداني المرتبط بما خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي هنا من قصف ودمار ومحاولات تقدم، حيث أقف تحديدا هذه مدينة النبطية خلف بلدة النبطية الفوقة، و في أقصى هذا الشارع بلدة زوطر الشرقية. سنواجه قليلا عدسة الكاميرا كي نرصد الدخان المنبعث في تلك النقطة تحديدا، بلدة زوطر الشرقية التي كانت تتمركز عند تخومها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقوم منذ ساعات بقصفها بشكل متقطع بالمدفعية ما أدى إلى اندلاع حريق. ورغم ذلك نشاهد بعض السيارات وبعض السكان الذين يحاولون العودة إلى تلك النقاط في محاولة لتفقد أملاكهم، ولكن الوضع هنا عند تخوم مدينة النبطية محفوف بالمخاطر، على قاعدة أن تلك المنطقة في نهاية المطاف تؤدي إلى أماكن يتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت حتى هذه اللحظة رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وكما نشاهد من الدخان المنبعث من هذه النقاط، هنالك قصف إسرائيلي متقطع على مجموعة من البلدات في محيط مدينة النبطية. نتحدث تحديدا عن محيط يحمر الشريف، محيط أرنون، محيط كفر تبنيت، كذلك الأمر بالنسبة إلى محيط زوطر الشرقية. النبطية كان لها نصيب كبير من الاستهدافات الإسرائيلية، سواء عمق مدينة النبطية أو بلدة النبطية الفوقة أو زوطر الشرقية، لأنها كانت تعتبر أحد المراكز الرئيسية التي تسعى إسرائيل لتدميرها أو للوصول إلى تخومها، نتيجة اعتبارات عديدة تتعلق ببعدها الرمزي من ناحية وبعدها الاستراتيجي وأيضا إرثها الثقافي الاجتماعي الاقتصادي. عمليا خلال الساعات الماضية كان الجميع يترقب القصف المدفعي، الآن يبدو أنه هدأ نسبيا ولكنه بشكل متقطع كان خلال كامل الساعات الصباح، وهذا مؤشر. تواصلت مع بعض المسؤولين في الأجهزة الأمنية اللبنانية الذين أكدوا بأن على المواطنين على السكان التروي في العودة إلى بلداتهم، تحديدا تلك البلدات التي تقع على تخوم المنطقة الصفراء، لأن ثمة محاولات إسرائيلية لمنعهم من العودة، وبالتالي رصدنا بعض الإجراءات الأمنية التي قام بها الجيش اللبناني لحماية السكان من احتمالية عودتهم إلى بلدات

0: إلى فقرة سياق الحدث وقراءة في بند مضيق هرمز ضمن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بوصفه الاختبار الأول للاتفاق قبل توقيعه المرتقب الجمعة.
1: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه

0: هذا المشهد اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقف الطرفين تجلت في أبرز التصريحات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد تأكيده أن السفن بدأت في التحرك خارج مضيق هرمز وأن كثيرا منها محمل بالنفط وأن السفن تسلك الطريق الجنوبي وهو آمن ومحمي ونظيف تماما، عاد وقال إن المضيق سيفتح بشكل كامل يوم الجمعة. فيما نقلت رويترز عن الجيش الأمريكي أن السفن المتضررة من الحصار على موانئ إيران يجب ألا تعبر قبل صدور توجيهات صريحة، ما يكشف أن رفع القيود على الملاحة لم يتحول بعد إلى آلية تنفيذية كاملة. في المقابل يقول مجلس الأمن القومي الإيراني إن التفاهمات تقضي برفع الحصار البحري المفروض على إيران فورا وبشكل كامل. وتؤكد الخارجية الإيرانية أن طهران ستتخذ مع سلطنة عمان التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن للسفن من مضيق هرمز. وبهذا المعنى لا تقرأ إيران فتح المضيق كتنازل منفرد، بل كعملية متزامنة، رفع الحصار عن موانئها وترتيبات عبور آمن. إذن هي تصريحات يشوبها الغموض حول بند من أعقد بنود التفاهم من الناحية التقنية. نتوجه إلى الزميل صهيب العصا ونظرة أقرب لكل ما يعنيه ذلك على الخريطة التفاعل.
1: عبد السلام، لازلنا نراوح مكاننا حتى هذه اللحظة، نحن نتحدث عن تصريحات لا شيء على أرض الواقع، لازلنا نتحدث عن حصار أمريكي مطبق على الموانئ الإيرانية، ولازلنا نتحدث عن إغلاق إيراني لمضيق هرمز. الحصار الأمريكي على حاله يمنع الأمريكيون، الحصار الأمريكي يمنع الأمريكيون الإيرانيين من مغادرة منطقة خليج عمان والعودة إليها، وكذلك يمنع الإيرانيون السفن من التحرك في مضيق هرمز إلا في نطاق ضيق. نزلنا نتحدث عن مضيق هرمز، حركة الملاحة تأثرت في مضيق هرمز خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة. أنواع المواد التي تتحرك سواء النفط، الغاز الطبيعي، الغاز المسال، الأسمدة، كلها تحركت ونقصت من 87% إلى 99% في نسبة النقص في التحرك مقارنة بما قبل 28 فبراير. وبالتالي نتحدث عن أزمة كبيرة، أزمة عالمية على الأرض حتى هذه اللحظة. كما ذكرت لك، لا يزال الأمريكيون يغلقون منطقة خليج عمان ويمنعون السفن الإيرانية من التحرك ذهابا وإيابا، ولا يزال الإيرانيون يغلقون مضيق هرمز. نحن نتحدث أيضا عن معضلة أكبر الآن بالإضافة لهذه التحركات، عملية فتح المضيق وعملية تحريك القطع البحرية الأمريكية. هذا الأمر سيأخذ وقتا، وخصوصا في فتح مضيق هرمز، لأننا نتحدث عن منطقة صغيرة مملوءة بالقطع الحربية والقطع البحرية الإيرانية، مملوءة أيضا بالألغام التي تؤثر. هذا الأمر سيحتاج إلى وقت. لذلك يصر الإيرانيون على مسألة الفتح التدريجي، ويصر الأمريكيون على مسألة رفع الحصار التدريجي. وبالتالي حتى هذه اللحظة لازلنا نراوح مكاننا. هل ستسير الأمور في اتجاه سريع ومتسارع بحيث يتم فتح المضيق ورفع الحصار؟ هذا هو المأمول فيما نتابع من تصريحات.
0: الرئيس الفرنسي يقول إنهم يمكن أن يشاركوا في عملية تأمين العبور الآمن للمضيق. شكرا جزيلا لك صهيب العصا. إذن هو مشهد معقد في مضيق هرمز، والذي يرى كل طرف فيه أحد أهم ملفات التفاوض. سنحاول أن نفكك كل ذلك ونتعمق في المشهد بتفاصيله مع الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك معنا. فككنا مع ضيفنا إذن معنى مضيق هرمز في هذه اللحظة لكل طرف، ووجدنا أنه بالنسبة للولايات المتحدة يمثل فتح المضيق بحسب ضيفنا اختبارا لنجاح المذكرة في إعادة تدفق الطاقة والتجارة وطمأنة الأسواق، وإثبات أن واشنطن ما زالت قادرة على حماية الملاحة في واحد من أهم الممرات العالمية. لذلك تركز الرواية الأمريكية على حركة السفن والطريق الآمن وعودة النفط إلى العبور، لأن قبول طهران بفتح المضيق يمنح الرئيس الأمريكي إنجازا قويا قبل الخوض في الملفات الأثقل مثل النووي والعقوبات. كما أن فتح المضيق بلا رسوم أو قيود يمنع إيران من تحويل الممر إلى أداة تفاوض دائمة أو إلى نظام عبور يخضع لشروطها السياسية والأمنية. بالنسبة لإيران، هرمز ليس مجرد ممر ملاحي، فهو بحسب ضيفنا ورقة سيادة وصمام أمان للاستراتيجية الإيرانية. ف فبعد الحصار البحري على موانئها تريد طهران أن يكون

0: فتح المضيق مرتبطا برفع الحصار عنها، لا أن يعود العالم للعبور، بينما تبقى السفن الإيرانية مقيدة بالتطبيق الأمريكي للتفاهم، كما تريد أن يكون لها دور في ترتيبات العبور الآمن بالتنسيق مع سلطنة عمان، بما يحفظ لها موقعها الجغرافي والسياسي في إدارة المضيق، من دون أن تبدو كأنها تخلت عن ورقة ضغطها الأساسية. إذن نحاول أن نفهم مع الضيف أهمية هذه الورقة بالنسبة لكل طرف. نبدأ من الجانب الأمريكي وكيف يتعامل مع هذه النقطة قبل التوقيع الرسمي يوم الجمعة.
1: لاحظنا أن الخطاب الأمريكي في البيت الأبيض كان دائما يتذبذب بين شعار لا إيران نووية ولا إيران تفرض سيطرتها على المضيق، والآن يبدو أن هذا الإنجاز يعزز الدلالة الثانية أن ترامب الذي يحضر الآن قمة الدول السبع الرئيسية في فرنسا يطيب له أن يفخر العالم ويرد على منتقديه من الأوروبيين بأنه إن كان قد أثار حربا قد تبدو عبثية أصبح الآن هو من يقدم لهم الحل، بمعنى براغماتية ترامبية، ويضمن عودة تدفق النفط وعودة الملاحة البحرية. في المقابل بالنسبة للإيرانيين نحن الآن في زمن الجغرافيا السياسية الإيرانية، بمعنى أن بين 2015 و 2026 إيران الاتفاق النووي أقل أهمية من إيران المضيق. لاحظنا أن كل أدوات التفاوض والاستراتيجية والاستراتيجية المضادة بين طهران والبيت الأبيض تمحورت حول من يسيطر، من يقيد حركة الملاح. فالآن أرى أن الإيرانيين سوف أيضا وإن أقبلوا على منطق المفاوضات لن يتخلوا عن أهمية هذا المضيق، بمعنى سيصبح هو المفتاح الذي يفتح المفاوضات أو يغلقها ويعود بنا إلى الصدام الذي كان قبل يوم الجمعة.
0: هذا كله قبل التوقيع الرسمي، التوقيع الإلكتروني تم حتى هذه اللحظة. على مستوى النيات وعلى مستوى أيضا التوقعات بالنسبة للإيرانيين الآن، ما الذي يمكن أن يحققوا في هذا الملف؟
1: أعتقد بالنسبة للإيرانيين لم تعد تشغلهم قضية النوايا بقدر ما أصبحوا أصحاب تفكير براغماتي يركز ليس على المدخلات في المفاوضات وإنما على المخرجات. فبالتالي إذا التزم ترامب بأنه سوف ينهي الحصار الأمريكي، بمعنى أن الموانئ الإيرانية تستأنف تصدير النفط وينتعش شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد، هذا أمر جيد لأنه يمثل خطوة من خطوات بناء الثقة. هل في اليوم الموالي سوف يفعل الإيرانيون أو يتعاملون بالمثل، أيضا ينهون السيطرة على المضيق؟ هذه مسألة لا يمكن الحسم فيها، لأن بعض المصادر في واشنطن تقول إنه قد يفتح الميناء من قبل المضيق من قبل إيران لمدة 60 يوما. فنحن الآن نرى أن إيران تضع قارنة عضوية بين إعادة افتتاح المضيق ومدة المفاوضات، وليس هذا بمعنى لا يمكن التعويل على أن الملاحة البحرية تعود بكل حرية وبشكل من دون قيود. المسألة تتقاطع مع ما يجري خلال الأيام 60 المقبلة.
0: وبالنسبة للجانب الأمريكي، أنت ذكرت طمأنة الأسواق العالمية، حتى أن الرئيس الأمريكي أول عبارة كانت على السفن أن تتجه أو سوف يكون مفتوحا أمامها، فما أهمية هذه الخطوة بالنسبة للرئيس الأمريكي وما الرسائل للعالم منها؟
1: أولا ينبغي ألا نعتد بما يقوله ترامب، خاصة عندما يتوقف عند ويل للمصلين، عندما يقول يدعو محركات السفن أن تبدأ في التشغيل وأن يتدفق النفط، هذا إشارة على أنه يريد فتح المضيق من حيث إلغاء أو إيقاف الحصار البحري، ولكن ليست هذه كناية عن أن واشنطن وطهران على صفحة واحدة أو على قلب رجل واحد، بمعنى أن هناك تزامن آني بين الإنهاء الحصار الأمريكي وإنهاء الحصار الإيراني. المسألة ينبغي أن ننتظرها ربما يوم السبت أو الأحد القادم، عندما تطمئن إيران إلى خطوة ترامب ربما يبدأ وقتها في إعادة، أو على الأقل أعتقد أن الإيرانيين مستعدون نسبيا لفتح مضيق هرمز لكن بشكل تدريجي خلال 30 يوما، فبالتالي السرعة الترامبية لا تتماشى مع التباطؤ الإيراني فيما يتعلق مضيق هرمز.
0: بخصوص التفاوض والتصور المحتمل لما بعد 60 يوما في إدارة المضيق، هناك رؤية إيرانية ورؤية أمريكية. نبدأ بالرؤية الإيرانية لإدارة المضيق ما بعد توقيع الاتفاق لاحقا.
1: ستستفيد إيران من تصدير نفطها إلى الخارج، ولكن أيضا عينها على مسألتين متزامنتين. تريد أيضا الحصول على 24 مليار من الأرصدة المجمدة، وتريد أيضا أن يبدأ الرفع النهائي أو التدريجي للعقوبات الأمريكية. فبالتالي ليس موضوع مضيق هرمز مستقلا بذاته، ولكنه يتداخل ويتقاطع مع ما تتوقعه إيران على مستوى الأموال المجمدة وعلى مستوى رفع العقوبات. لكن في المقابل نرى أيضا أن ترامب ومن حوله في البيت الأبيض يترقبون أيضا أن توافق إيران على القضاء أو على تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، أيضا أن تؤكد التزامها الفعلي بأن لا طموحات لها في تطوير برنامجها النووي. إذن يمكن أن نجد مجموعة من القرائن ومجموعة من المسببات، وهنا أخشى أن قد تظهر قضية واحدة قد إما تبطئ عجلة المفاوضات أو قد تجعل أحد الأطراف خاصة الإيراني ينفر من مسلسل المفاوضات، لأنه يتهم أو يرى الطرف الآخر غير ملتزم بنفس الجدة، ويمكن إسقاط نفس الملاحظة على الجانب الأمريكي.
0: بخصوص إدارة المضيق لاحقا، الجانب الأمريكي يقول العبور سيكون بلا رسوم وسيكون مفتوح في الاتجاهين بسهولة. كيف يمكن نقاش هذه النقطة؟
1: هناك سرديتان تتنافسان الآن. السردية الأمريكية حرية ملاحة، لا رسوم لا تعويضات ولا قيود على حركة السفن، هذا بالنسبة للموقف الأمريكي. لكن المصادر الإيرانية وبعض المسؤولين الإيرانيين يعتدون بأن المسألة ستكون بأن الحركة عبر مضيق هرمز تخضع لبعض الترتيبات بالتنسيق بين إيران وعمان، بمعنى استغلال مفهوم المياه الإقليمية. 11 كيلومتر لإيران و11 كيلومتر لعمان، وفي المجموع نحن نتحدث عن 22 كيلومتر، لكن هنا بيت القصد. وما قد يحسم الخلاف أو الفجوة بين هاتين السرديتين أن من المحتمل خلال الساعات 48 ساعة سيتم إعلان خطة الاتفاق، بمعنى بنود مذكرة التفاهم. وقتها نرى الأسود على الأبيض، فتتضح الصورة وينتهي التأويل وينتهي الادعاء الخطبي.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي أحدث التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبدا. وكان ترامب قد قال في تصريحات من فرنسا التي وصلها للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع إن تخفيف العقوبات عن إيران يتوقف على سلوكها. كما تعهد ترامب بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس لCNN إن مذكرة التفاهم تضع إطارا يتيح لإيران الحصول على فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها. وأضاف فانس أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ستساعدان إيران على تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. في طهران قالت قناة بريس تي في إنه تم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. من جهته قال الجيش الإيراني إنه سيدعم أي اتفاق يضمن مصالح إيران، وإنه يعتقد أن تنفيذ العدو التزاماته يتطلب إظهار القوة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. وفي إسرائيل تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وعدم السماح لما وصفه بالتنظيمات الإرهابية بالتمركز على الحدود. كما أشار نتنياهو إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس ترامب في بعض الأحيان، مؤكدا أنه يصر على مصالح إسرائيل الأمنية. في لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشيل عون شدد في تصريح اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. ميدانيا قال حزب الله إنه استهدف بصواريخ وقذائف هاون قوة إسرائيلية في محيط منطقة المعبر في كفر تبنيت. عفوا كنت الرئيس اللبناني جوزيف عون ميشيل عون. في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عددا من الصواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قوته في جنوب لبنان. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب مرحبا بك، ماذا في آخر تفاصيل المواقف الأمريكية؟
3: نعم، هناك علامات استفهام الحقيقة كبرى وكثيرة هنا في واشنطن على مدى اليوم السابق، دفعت البيت الأبيض بأكبر قياداته للإدلاء بتصريحات كثيرة، سواء من هنا من واشنطن عبر نائب الرئيس جيدي فانس الذي خرج في أكثر من وسيلة إعلام أمريكية لطمأنة الأمريكيين حول بنود مذكرة التفاهم، أو جاءت أيضا عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هو موجود حاليا في أوروبا لحضور قمة مجموعة السبع. الرئيس دونالد ترامب أكد بأن هذا الاتفاق هو أفضل بكثير من اتفاق أوباما، ووصف الاتفاق أوباما الذي وقع عام 2015 بأنه كان اتفاقا سيئا، وأشار إلى أن أسعار النفط والأسواق وأسواق المال بشكل عام ستزدهر بشكل كبير، وأسعار النفط ستنخفض على الفور بعد الإعلان عن هذه المذكرة. وأشار أيضا إلى أنه سيتم الكشف قريبا عن مذكرة التفاهم، وأكد أن نائبه جيلي فانس وكذلك المبعوث الخاص ستيف ووتكوف وكذلك جاريد كوشنر سيشاركون في حفل توقيع مذكرة التفاهم في جنيف يوم الجمعة المقبل. نائب الرئيس جيلي فانس في أكثر من وسيلة إعلام أمريكية اليوم أكد بأن هذا الاتفاق وصفه بأنه اتفاق في جوهره يعد انتصارا للولايات المتحدة، وأكد بأن الولايات المتحدة لن تقدم أي أموال للجانب الإيراني، وأن ما سيحدث هو تخفيف للعقوبات فقط على إيران إذا ما أبدت التزاما بمذكرة التفاهم التي سيتم الكشف عنها خلال 24 إلى 48 ساعة وفق ما صرح به مسؤول أمريكي. قال أنه سيتم الكشف عن هذه المذكرة، وهناك جدل كبير في واشنطن بسبب عدم نشر بنود هذه المذكرة بشكل تفصيلي حتى اللحظة. نائب الرئيس جيلي فانس دعا الأمريكيين إلى التريث لحين نشر هذه المذكرة، وقال أنه لا يجب الاستماع إلى الشائعات. نعلم أنه كانت هناك شائعات كثيرة على مدى اليوم السابق، حتى أن الرئيس دونالد ترامب نشر في منشور على منصة تروث سوشيال بأن الشائعات حول تقديم الولايات المتحدة مبلغ 300 مليون دولار إلى الجانب الإيراني هي معلومات مغلوطة وليست صحيحة، واتهم الديمقراطيين بأنهم ينشرون هذه المعلومات. وبالتالي هناك حالة كبيرة من اللغط حاليا في الولايات المتحدة حتى من قبل الحزب الجمهوري الذي هو متحفظ حاليا، ويقول معظم السياسيين الجمهوريين أنهم لن يصدروا أي أحكام إلا بعد الاطلاع بالكامل على مذكرة التفاهم المزمع التوقيع عليها مع الجانب الإيراني. نائب الرئيس جيلي فانس تطرق إلى مسائل عديدة حول مذكرة التفاهم، لكنه قال أنها مذكرة تأتي في صفحة ونصف الصفحة فقط وتعد إطارا عاما لا تتطرق إلى التفاصيل، حيث أنه من المتوقع أن تنتقل التفاصيل إلى مرحلة تالية من المفاوضات مدتها شهران في فترة زمنية. لكن نائب الرئيس أكد بأن مضيق هرمز سيتم فتحه بالكامل، وأن الجانب الإيراني سيلتزم على الأقل بفتح المضيق وعدم تحصيل أي رسوم خلال الفترة الزمنية من المحادثات، وأنه يتوقع أنه بعد الوصول إلى اتفاق نهائي وشامل مع إيران حول جميع النقاط ستكون حركة الملاحة بالكامل داخل المضيق مفتوحة، وكذلك بعد إزالة أو نزع الألغام من المضيق وتسيير حركة الملاحة بشكل كامل، وقال إنه اليوم أو ربما خلال الأيام القليلة المقبلة سترتفع أعداد حركة أو أعداد السفن التي تسير في مضيق هرمز بعد السماح بحركة السفن والشحن في المضيق. وأكد أيضا بأن الولايات المتحدة لن تقدم أي أموال للجانب الإيراني، وأن المبدأ القائم مع إيران هو مبدأ الالتزام مقابل المكافأة، وأن الولايات المتحدة لن تقدم أي أموال أو لن تفرج عن أي أصول أو تخفيف للعقوبات إلا بعد أن تقدم أو تلتزم إيران أو تبدي حسن نية في هذا الأمر. لكن أيضا اليوم كشف
2: إيهاب. شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. في ظل ترقب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام وجيزة، يكثر الحديث عن تفاصيلها ومراحل تطبيقها. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: اتفاق على الاتفاق، هذا ما توصلت إليه طهران وواشنطن أخيراً. هو اتفاق إطار ما دام الحديث يدور عن مرحلتين، يؤسس الأداء في الأولى للتفاوض مجدداً خلال الثانية بغاية التوصل إلى الاتفاق النهائي. في المرحلة الأولى سيوقع الطرفان مذكرة تفاهم، قالت عنها أمريكا إنها مذكرة ستؤدي لفتح مضيق هرمز وإزالة الألغام والرفع الفوري للحصار البحري، وتشير مصادر أمريكية إلى أنها مرحلة ستؤسس لمعادلة خطوة مقابل الخطوة، بمعنى أن المكتسبات التي تطلبها إيران ستكون مقابل الالتزامات، وهو ما يتطلب بنوداً للتحقق والرقابة. كما ستضمن أمريكا في المذكرة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. على الضفة الثانية تقول إيران أيضاً إن المضيق سيفتح والحصار سيرفع، وستكون مرحلة تنطلق من وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان وتعهد الطرفين بالالتزام واحترام السيادة. وتتحدث المصادر الإيرانية عن توافق حول آليات الإفراج عن الأرصدة المجمدة والسماح ببيع النفط والبتروكيماويات. أما النووي فيكتفي وزير خارجية إيران بالقول إن في المذكرة مواضيع بشأن النووي، ولعله يقصد الإطار العام للتعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بحسب أكسيوس. بعد التوقيع يبدأ تنفيذ ما سبق، وتبدأ معه المرحلة الثانية التي تستمر 60 يوما قابلة للتمديد. في الزمان تقول مصادر إيرانية مطلعة إن الضوء الأخضر لانطلاق هذه المرحلة يعتمد على تنفيذ بنود المرحلة الأولى ورفع الحصار وبدء فتح مضيق هرمز. وفي المكان يقول نائب وزير الخارجية الإيراني إن محادثات إيرانية أمريكية ستجري في جنيف التي ستوقع مذكرة التفاهم فيها، وذلك لتحديد ترتيبات المفاوضات المقبلة. أما عن شروط المرحلة الثانية فتقول مصادر إيرانية إن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تبدأ بعد الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة وإلغاء بعض العقوبات كبيع النفط. أما التفاصيل فمن الجهة الأمريكية ستركز المرحلة الثانية على معالجة المخاوف الأمريكية الأساسية من برنامج إيران النووي المرتبطة بالنشاط والتخصيب والمنشآت والرقابة والتحقق. ومن الناحية الإيرانية يقول المتحدث باسم الخارجية إن فترة 60 يوما ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن وآلية مراقبة التزامات الطرفين وحتى إعادة الإعمار، بمعنى المطلب الإيراني الخاص بدفع غرامات إثر خسائر الحرب. فيما يتعلق بالإجراءات ذكرت مصادر مطلعة أن مذكرة التفاهم تنص على عدم إرسال قوات أمريكية جديدة إلى المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة، كما يترتب على طهران عدم اتخاذ أي إجراء نووي جديد، وكل ذلك خلال فترة 60 يوما. كل ما سبق يعني تقاطع الآراء الأمريكية الإيرانية عند نقطة تأجيل التفاوض على التفاصيل النووية ورفع العقوبات مقابل أداء طهران. ومع ذلك تخشى إيران من القادم، ويقول وزير خارجيتها صراحة إن اتخاذ القرار بالاتفاق النهائي من عدمه يعتمد على مسار المرحلة الثانية، فهناك مخاوف من عدم التزام الطرف الإسرائيلي بالبند المتعلق بالحرب على لبنان، ومخاوف ترتبط بأزمة ثقة متبادلة بين طهران وواشنطن، وأخرى تتعلق بضمانات التطبيق. فإيران تريد ضمانات للحصول على أرصدتها المجمدة ورفع العقوبات لاحقاً، وحتى ضمانات بعدم عودة الحرب. وأمريكا تريد بشكل أساسي ومعلن ضمانات بالتزام نووي واضح وشفاف. وهنا يأتي دور الوسطاء وعلى رأسهم باكستان وقطر، الطرفان استطاعا تحقيق انعطافة كبرى في التوصل لمذكرة التفاهم، وبحثا في زيارات واتصالات مكثفة ومكررة مع الأطراف المعنية ملفات المقترحات والمطالب وحتى الضمانات، وعلى رأسها مسألة الأرصدة الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز، ليكون ما يجري إذن اتفاقاً على عودة المسار الدبلوماسي والخروج من حالة لا حرب ولا سلم.
2: لمناقشة هذا الموضوع بأبعاده المختلفة ينضم إلينا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد بول ديفيس، لماذا تختلف الروايتان الأمريكية والإيرانية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم والاتفاق الإطاري؟
5: شكرا جزيلا لكم على استضافتي. هذا سؤال مثير للاهتمام، وهذا هو الأمر الذي يحاول الجميع التوصل إلى حقيقته. كل الأشخاص الذين يعملون على تحليل مذكرة التفاهم هذه يحاولون في الواقع معرفة محتواها الفعلي، وهذه المشكلة التي نواجهها اليوم. فما من أحد اطلع على نص المذكرة، وما من أحد يعرف ما الذي تتضمنه المذكرة، و بالتالي كما تفضلت وذكرت هناك جوانب متناقضة نسمعها من طهران ومن الولايات المتحدة لجهة محتوى هذه الوثيقة أو المذكرة. على سبيل المثال، هل لبنان هو جزء من المذكرة؟ هل سيكون هناك تسوية نقدية؟ متى سيتم فتح مضيق هرمز؟ وما الذي سيحل باليورانيوم عالي التخصيب؟ إذن حتى يوم التوقيع أي يوم الجمعة، طبعا نأمل أنه مع حلول ذلك اليوم سوف نطلع على المحتوى الدقيق لهذه المذكرة، وإلى ذلك الحين للأسف لا يمكنني أن أشرح سبب هذه السرديات المتناقضة من الجانبين.
2: طيب دكتور حسين رويران، بالنسبة للمواضيع الخلافية التي ظهرت إلى حد الآن والتناقض بين روايتين الأمريكية وكذلك الإيرانية ما يتعلق بمضيق هرمز وإعادة فتحه، ترامب يتحدث عن إعادة فتحه دون فرض رسوم، الإيرانيون يتمسكون بهذا المطلب، وبالتالي من نصدق؟
6: تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران تقول أن فتح المضيق يعني سيكون من دون رسوم. صحيح أن إيران تقول أن هناك خدمات بيئية ستقدم في مقابل مبالغ زهيدة، وهذا هو موضوع متعارف عليه في المضائق، خاصة أن يعني مضيق هرمز هو ممر للنفط، وناقلات النفط عادة ما أنه تذهب من هذه المنطقة وهي محملة بالنفط، ولكن عندما تعود عادة ما تملأ خزاناتها بالمياه لحفظ التوازن والتعادل، وعندما تصل إلى منطقة المضيق تقوم بإفراغ حمولتها من المياه التي عادة ما تكون يعني تحمل جزءاً النفط المتبقي في مخازن هذه الناقلات. ومن هنا إيران كانت سابقا تقوم بتقديم هذه الخدمات البيئية، يعني معالجة التلوث السطحي للمياه من المخلفات النفطية، ولكن هذا الآن إيران تقول أنه هذه الخدمات ستكون في مقابل
2: طيب هذا المقابل دكتور مبلغ. دكتور رويران، هذا المقابل الذي أعلنت عنه إيران، هل تم بالتوافق أو بالاتفاق مع الجانب الأمريكي حتى الآن، أم أن هذا لم يناقش بعد؟
6: يعني نعود إلى نفس الموضوع الذي ذكر الأستاذ ديفيس، نحن لم نستلم النص ولا ندري هل هذا هو من ضمن ما تم التصريح عليه بداخل النص أم هو تفسير إيراني للنص. من هنا الكل يجب أن ينتظر إلى يوم الجمعة يعني الاطلاع على محتوى هذا مذكرة التفاهم هذه.
2: طيب سيد أو دكتور محمد هلاسة، بالنسبة للجانب الإسرائيلي هناك يبدو أنهم لم يهضموا إلى حد الآن هذا النص، نص هذا الاتفاق الإطاري، ويعتبرونه نوعا من الاستسلام، وبالتالي ما هي الرؤية الإسرائيلية هنا للتعامل مع هذا الواقع الذي فرضه ترامب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟
7: التحية لك وللضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. إسرائيل لا تنتظر حتى يتضح مضمون مذكرة التفاهم التي سيوقع عليها الطرفان يوم الجمعة، بدأت سلوكها لأنها تريد أن ترسم حدود ما هو مقبول وغير مقبول عليها. وأعتقد بأن المؤتمر الصحفي لنتنياهو بالأمس حدد السقوف التي يمكن أن تنضبط عندها إسرائيل. إسرائيل ترفض هذه المذكرة وتتعامل معها بمنطق الإنكار، بمعنى أن بأنها ليست طرفا، وبأن كل ما يترتب على إسرائيل في هذه المذكرة بالنسبة لإسرائيل لاغي ولا يمكن أن تلتزم به بحال من الأحوال. والإعلام الإسرائيلي تحدث عن أن نتنياهو أبلغ الرئيس ترامب في المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما بأنه يعني لن يلتزم بما تفرضه هذه المذكرة فيما يتعلق بساحة لبنان بشكل أساسي. يهم إسرائيل الآن أن تقلب المعادلة بحيث يتحول الأمر من التزام إسرائيلي بسقف القيود التي تفرضها هذه المذكرة إلى التزام الولايات المتحدة بألا تضغط على إسرائيل فيما يتجاوز السقوف التي التزمت بها إسرائيل حتى اللحظة وسكتت عنها الولايات المتحدة وتعايشت معها إيران. يعني موضوع ألا تذهب إسرائيل إلى ضرب بيروت والضاحية، هذا يعني شكل أمر يعني غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة ولإيران، لكن ما دون ذلك ظل أمرا تعايشت معه كل الأطراف. وإسرائيل اليوم تريد أن تثبت هذا الأمر، منطقة أمنية عازلة صفراء، سيطرة عسكرية، حرية عمل عسكري، منع عودة النازحين، استمرار التدمير في المناطق خطوط الكرة الأولى والثانية التي تسيطر عليها إسرائيل، وتحاول أن تفرض هذا الأمر. خروج نتنياهو بتصريح علني بالأمس وتحدي لموقف الولايات المتحدة ولطلب إيران بأن إسرائيل لن تقبل ما دون ذلك، حديث أمام المجتمع الإسرائيلي هو التزام من طرف أمام المجتمع الإسرائيلي بأن هذا يتعهد بالمحافظة عليه. الآن يبدأ العمل الإسرائيلي على بلورة جدول الأعمال إسرائيليا فيما يتعلق بلبنان دون أن تمس حاجات إسرائيل وسقوف المطالب الإسرائيلية بسبب الضغط الأمريكي، لأن إسرائيل اليوم تدرك بأن إيران ستضغط باتجاه انسحاب. وكما تعلم يعني أيضا تبدو لدينا تناقضات ليس فقط بين ما يعني تتحدث عنه الأطراف الإيرانية حول محتوى المذكرة وما تتحدث عنه الأطراف الأمريكية، لدينا أيضا معضلة في الشق المتعلق بالفهم، فهم كل طرف لموضوع وقف إطلاق النار في لبنان. إسرائيل ترى أنها ستعود إلى ما دون التصعيد في الضاحية وبيروت وتستمر في السيطرة على الأرض وتستمر بحرية العمل العسكري. إيران ربما لديها يعني ترتيب مختلف اتفقت عليه مع الولايات المتحدة يقضي بانسحاب إسرائيلي وإن متدرج. هذه الهوة الشاسعة ما بين مواقف الطرفين بالتأكيد تقتضي يعني إشهارها أو البحث عن طريق حلها من طرف الولايات المتحدة بحيث تفضي إلى نزع فتيل هذا الصاعق الذي يهدد الاتفاقية الإطار ونحن في بداياتها.
2: دكتور محمد، إلى أي مدى يمكن الوثوق هنا في تصريحات نتنياهو حاليا وبينما يصرح به للعلن أو في الأعلام والموجه للداخل الإسرائيلي وبينما وواقعي ومتفق عليه مع الرئيس الأمريكي؟
7: أولا الموضوع ليس موضوع أن نثق بما يقول نتنياهو بقدر ما الذي يرتب يعني سلوك نتنياهو وموافقته على البنود إن وجدت والطلاع عليها إن وجد وبين عدم انصياعه. خروج نتنياهو بهذه المواقف الحادة تجاه أي قيود قد تفرض على إسرائيل في الساحة اللبنانية هو يعني دليل على أن نتنياهو اطلع، يعلم بأن إيران تضغط باتجاه الانسحاب، وهو يريد أن يثبت أنه لن يستطيع التجاوب مع هذه المسائل. والمسألة مرتبطة ليس ب يعني مسألة تكتيكية شكلية فنية بالنسبة لإسرائيل، إنما بجوهر مرتبط بحاجة أمنية وبحاجة سياسية ملحة جدا لنتنياهو. وكما تعلم، هو حينما تحدث هو وزير حربه عن هذه المنطقة الأمنية ربطها بما يجري في سوريا وما يجري في القطاع، واليوم إسرائيل لديها فهم أمني جديد مختلف، وهو أحد عبر 7 من أكتوبر، أن الدفاع عن المستوطنات الحدودية على حدود فلسطين يجب أن لا يكون من داخل هذه المستوطنات، إنما إسرائيل بحاجة إلى خطوط دفاعية يعني خارج حدود هذه المستوطنات. ولذلك إسرائيل تعتبر أن هذه المنطقة الأمنية حاجة أمنية، بالإضافة إلى أنها حاجة سياسية في موسم انتخابي لن يستطيع نتنياهو أن يقدم فيه تنازلا، وهو يعلم بأن أي تنازل في هذا الأمر سيزيد من حالة الاستنزاف التي يعيشها في مجتمع إسرائيلي ساخط عليه وناقم على سلوكه، ويعمل مسؤولية ما وصلت إليه إسرائيل.
2: واستطلاعات رأي تؤكد ما قلته دكتور. ننتقل إلى بيروت، إلى سيد طارق ترشيشي. سيد طارق، بالنسبة لاتصال وزير الخارجية الإيرانية عرقجي بالرئيس اللبناني جوزيف عون، يعني مخرجات هذا الاتصال، ما الذي يمكن أن نفهمها منها بالنسبة لموقف لبنان التفاوضي مع إسرائيل؟
8: تحية لك ولضيوفك أستاذ المراد وللمشاهدين. أولا أستاذنا، هذا الأول اتصال يحصل بين مسؤول إيراني والرئيس عون منذ حصول الأزمة التي نشأت قبل أكثر من شهرين نتيجة القرار الذي صدر بإبعاد السفير الإيراني، والذي ما زال مقيما في بيروت ولم يغادر، يعني نتيجة بناء على طلب الثنائي الشيعي الذي اعترض على هذا القرار وطالب ولا زال يطالب بمعالجة الأزمة الناشئة في العلاقة الدبلوماسية بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا أولا، هو من حيث الأول اتصال. لكن المناسبة هي إبلاغ الجانب اللبناني أو الرئيس اللبناني بمضمون أو محتوته مذكرة الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية حول ما تضمنته من نص يقضي بوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية وانسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني، وبالتالي إيضاح الموقف، حقيقة الموقف الإيراني الذي حمل كثيرا كما رأى المسؤولون الإيرانيون ومسؤولون حلفاء وقوى سياسية حليفة لإيران في لبنان، وجدوا أن هذا الموقف حمل أكثر مما يحمل، إلى درجة اعتبروا أن إيران تفاوض عن لبنان. ومعلوم أنه السلطة اللبنانية اتخذت خيار بفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني في المفاوضات، وذهبت إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل،
2: علما أن تسريبات إيرانية أشارت إلى ذكر لبنان 3 مرات في مذكرة التفاهم الجديدة.
8: صحيح صحيح صحيح، يعني أراد، يبدو أراد الوزير عرقجي أن يوضح للرئيس عون مثل ما أوضح لرئيس مجلس النواب نبيه بري أنه إيران يعني هدفها من كل هذا الأمر دعم لبنان في الموقف من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وقف إطلاق النار في لبنان وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وأن دورها ينتهي عند هذه الحدود. وأما بقية التفاصيل وكذا فهذا شأن لبناني، على لبنان أن يفاوضوا. يبدو عملت أدلى بهذا التوضيح، وهو في الواقع يعني الواقع هو كثيرون يقولون أن
2: طيب قطع الاتصال بسيد طارق ترشيش، سنرد إليه بعد قليل. أنتقل إلى سيد بول ديفيس. سيد بول ديفيس، ما الذي يقوله معسكر المتشددين في واشنطن بشأن هذا الاتفاق الإطاري وما رشح عنه إلى حد الآن؟
9: حين نتحدث عن معسكر المتشددين فيمكننا أن نتحدث عن عدد من أعضاء الحزب الجمهوري، وهم في الواقع في الوضع نفسه الذي يواجهه الجميع تقريبا. هم لا يعرفون ما هو محتوى مذكرة التفاهم، ما من أحد راض عن عدم إتمام المهمة التي كان يجب على الولايات المتحدة أن تنفذها، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى المناقشات المتعلقة بالبرنامج الصاروخي وبالأذرع الإرهابية. إذن هذا هو الوضع، الجميع يطالب بأجوبة ملموسة وواضحة، لكن هذه الأجوبة غائبة. معظم الناس يقولون ما قلته قبل قليل، يتعين علينا أن نطلع بالتحديد على النص الذي تم التفاوض عليه. وبالنسبة للوضع اللبناني، هناك طبعا سؤال يتعلق بموقع لبنان وكيف سينخرط لبنان. لا لبنان ولا إسرائيل شاركا في التفاوض في التفاوض على مذكرة التفاهم، وهذا في الواقع وضع صعب للجانبين. لا يمكن لإيران أن تفرض مذكرة تجبر إسرائيل على الانسحاب، فهناك تفاوض جاري حاليا بين لبنان وإسرائيل، وهذا هو الوضع. بالعودة إلى المتشددين في واشنطن، فهم يريدون طبعا أن يشاهدوا نهاية لهذه المشكلة تضمن أمن إسرائيل وأمن المنطقة، وتضمن أيضا إنهاء أي قدرات نووية إيرانية.
2: لذلك سمعنا عددا من المشرعين يطالبون بالإفصاح أو نشر مذكرة أو ما حاوته مذكرة التفاهم. وجي دي فانس تحدث قبل ساعات عن أن الرئيس ترامب قد يفصح أو ينشر هذه المذكرة قبل يوم الجمعة، يوم التوقيع عليها. وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يخفف هذا من حدة التوتر والقلق بشأن لدى المشرعين الأمريكيين حيال هذه المذكرة؟
9: مجددا هذا يبقى مرهونا بمحتوى المذكرة أو بنص المذكرة، ما هي البنود التي تمت مناقشتها والتي تم التفاوض عليها. هناك أمر يجب أن نفهمه، هذه مذكرة تفاهم، وبالتالي هي إطار للمناقشات وليست قرارا نهائيا بشأن أي موضوع. هذه المذكرة تنص على أنه في الأيام الستين المقبلة سيتم التفاوض بشأن مواضيع معينة، وهذا أمر لابد لنا من التركيز عليه ولابد لنا من فهمه. ما زال لدينا 60 يوما اعتبارا من يوم توقيع المذكرة لكي نرى ما سيكون الحل النهائي، وهذه مشكلة طبعا يواجهها الجميع. أيضا بالنسبة للكشف عن نص المذكرة، هل نشر هذا النص سوف يرضي المشرعين؟ سيرضي بعض المشرعين وليس البعض الآخر، ولكنه سوف يطلق على الأقل عملية المناقشة، والتي ستتيح للمشرعين أن يتخذوا قرارهم بشأن دعم الرئيس أو معارضة الحل النهائي.
2: طيب دكتور حسين رويران، في إيران كيف ينظر إلى هذه المذكرة وإلى الذهاب إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي بعد الحرب التي تم شنها ضدهم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل؟
6: يعني أولا هذه المذكرة، يعني أنا أتصور هي أكثر من مذكرة وأقل من اتفاق. لماذا؟ لأنها تحدد أولا كل المواضيع التي يجب أن تناقش، ولكن تحدد أيضا الإطار الذي يجب أن تناقش فيه وليس خارجا عنه. من هنا الاتفاق له أهمية. يعني لماذا كل هذا الإصرار على كلمات أو تعابير أو مفاهيم في هذا الاتفاق، أنه يأتي على خلفية لأنه يحدد المرحلة المستقبلية 60 يوم في المفاوضات بين الطرفين. الموضوع الآخر في إيران، يعني كأي دولة أيضا هناك من هو مع هذه المذكرة، وهناك من يرى أن فيه تفريط بالحقوق الإيرانية. يعني هناك بعض المتشددين في البرلمان الإيراني بدأوا الكلام، كالسيد نبويان مثلا على سبيل المثال، أن هذا الاتفاق لا يلبي الطموحات الإيرانية إلى آخره. ولكن هل يشكل هؤلاء أكثرية واضحة؟

0: تستطيع أن تغير هذا الواقع؟ لا، ليست كذلك. الموضوع الآخر أنه من هو مسؤول عن الخوض في هذه الأمور هو مجلس الأمن القومي، وهو عصارة المجتمع في إيران. يعني هناك ممثلين عن القائد، ممثلين عن رئيس الجمهورية، هناك رئيس الجمهورية يرأس هذه المجموعة، هناك ممثلان عن القوى الأخرى الثلاث، يعني رئيس البرلمان وكذلك رئيس القوة القضائية، هناك ممثلان لوزارة الداخلية والخارجية، وأعضاء ممثلي القوات المسلحة الإيرانية. من هنا مجلس الأمن القومي، وعادة ما يتخذ القرارات ليس بالإجماع، بالأكثرية، وهو اتخذ هكذا قرار. من هنا يعني حتى المرشد هو دخل على هذا الخط وقال يجب دعم قرار مجلس الأمن القومي وعدم إيجاد استقطاب سياسي داخلي حول هذا الموضوع، لأن من قام بعملية التمحيص والقبول بهذا التفاهم هم أناس يعني موثوقون بشكل كبير إلى آخره.
1: نعم.
0: من هنا في إيران هناك من يعارض، ولكن المسألة هي هل يستطيع أن يغير هذا الواقع؟ لا، ليس كذلك.
1: طيب دكتور محمد هلسة، بينما يتحدث الجميع عن اتفاق مستقبلي ينهي الحرب في المنطقة، الإسرائيليون بدأوا يتحدثون عن الحرب القادمة مع إيران والمفاجآت التي يعدونها بها، وبالتالي كيف يمكن أن نفهم هذا الخطاب التصعيدي في هذا الوقت الذي ينزع فيه الجميع نحو المفاوضات بإرادة أو تلبية للإرادة الأمريكية أول شيء في إسرائيل؟
2: أولا، هذا اعتراف رسمي من طرف إسرائيل بأن المهمة والهدف الذي وضعته إسرائيل لهذه الحرب لم يتحقق، هو إقرار بالفشل. لأنه كما تذكر نتنياهو، وسأله أحد الصحفيين بالأمس ماذا بالنسبة لهدف إسقاط نظام ما سماه آية الله في إيران، فيعني احتد نتنياهو وقال له بأنني لم أقل بأن هذا هو هدف الحرب، ووسائل التواصل الاجتماعي نشرت تصريحات لنتنياهو تكذب بأنه فعلا وضع هذا الهدف لهذه الحرب. ويعني حينما كان هنالك إجماع صهيوني جامع في داخل المجتمع الإسرائيلي من المعارضة ومن الائتلاف وعلى المستوى الشعبي بدعم هذه الحكومة في هذه الحرب، كان لأن نتنياهو صور لهم بأن هذه الحرب الأخيرة وبأنها حرب صفرية وبأن النظام حينما سيسقط انتهى، لن تعود إيران تهديدا وجوديا. الذي تفضلت بالإشارة إليه هو إقرار بأن هذه المهمة لم تنجز، وفي يعني الرغبة الثانية أو في الهدف الثاني لهذا التصريح من طرف المجتمع الإسرائيلي ونتنياهو هو أن يفصل حاجات إسرائيل والتزاماتها عن التزامات الولايات المتحدة، وكأن نتنياهو يقول لترامب افعل ما شئت، وقع مع إيران ما شئت من اتفاقيات، نحن كإسرائيليين لدينا طريقنا ولدينا هدفنا وسنستمر في تحقيق هذا الهدف معزل عن الارتباطات والالتزامات التي تلتزم بها الولايات المتحدة مع إسرائيل. هذا فيه بشكل أو بآخر يعني يحمل تناقضين مع المجتمع الإسرائيلي، في جهة منه هو إقرار بالفشل، وفي جهة أخرى هو يعني إدخال المجتمع مرة أخرى في أتون الصراع القديم، وكأنه يعيد تجديده ويعيد شحن المجتمع الإسرائيلي تجاه الهدف القادم من مهمة الدخول في حروب جديدة تجاه يعني إيران وتجاه برنامجها النووي تجاه نظامها. ولذلك هذا التصريح يعني من طرف نتنياهو يأتي في محاولة تفزيع المجتمع الإسرائيلي. لاحظ بأنه قال نحن يعني أبعدنا خطر القنبلة النووية وخطر إبادة ملايين الإسرائيليين، لكنه في نفس الوقت يتحدث عن استمرار هذا الخطأ، وكأنه يحضر المجتمع الإسرائيلي لجولة قتال جديدة. وأنت ربما يعني تتابع معي ويتابع الكل معي بأنه أو يتابع ما يصدر من نتنياهو أنه تأجيج الصراع، إشعال الجبهات، خلق الفزاعة التهديد الوجودي مهم لنتنياهو في إطار محاولة إبقاء المجتمع الإسرائيلي طوع بنانه، إخضاع المجتمع الإسرائيلي. طيب
1: لأن هناك جهات،
2: ولذلك هذا يستخدم،
1: لأن هناك صرحات لجهات أمنية، أحد المسؤولين في سلاح الجو الإسرائيلي هو من تحدث لإحدى الصحف الإسرائيلية يوم أمس وتوعد الإيرانيين بالمفاجآت، وأنهم إن كانوا يعتقدون أنهم سيواجهون إسرائيل أو القوات الإسرائيلية مثلما كان الأمر قبل 60 يوما فهم مخطئون، ووعدهم ووعد الإيرانيين بالمفاجأة. وبالتالي هناك تطابق بين الخطاب السياسي التصعيدي لنتنياهو وهذا الخطاب الأمني في إسرائيل. هذا يجعلنا نتساءل، هل يمكن أن تقدم إسرائيل منفردة على هذا الخيار أو تصعيد عسكري ضد إيران؟
2: في تقديري يعني حدود مقدرة إسرائيل في الذهاب منفردة إلى خوض حرب مفتوحة وفق صورتها التي حدثت مع الولايات المتحدة قبل أشهر لن تكون متاحة لإسرائيل لاعتبارات مختلفة، أولها الالتزامات الولايات المتحدة والأثار التي قد تترتب على إسرائيل وعلى صورتها، خاصة بأنه اليوم العالم كله يرحب بهذا الاتفاق ويريد تهدئة وانعكاس موضوع أثر هذه الحرب على أسواق الطاقة وارتفاع أسعار في العالم وغيرها من القضايا. لكن إسرائيل لديها أيضا طرقها، لا ننسى بأن إسرائيل خاضت حرب استخبارات طويلة جدا ضد إيران، استهدفت رموز من العلماء والقادة الأمنيين، دمرت وفجرت، أعتقد بأن هذا ما زال مفتوح كخيار. ثم لا ننسى قبل أن نذهب إلى هذا الخيار أن إسرائيل ما زالت تراهن على أن يعني عامل 60 يوم من المفاوضات على القضايا الإشكالية والهوة القائمة ما بين مواقف الطرفين فيها في البرنامج النووي في غيره ربما يسمح بنصف هذا المسار والعودة إلى مرة أخرى مقاربة الحرب، وذلك إسرائيل لم تقطع الأمل، وذلك سقوف التهديدات التي تراها هي لأن إسرائيل اليوم ترى بأن المهمة لم تنتهي وكان من المفترض أن يستمر القتال حتى تخضع إيران وتكسر إرادتها وبالتالي تأتي إلى طاولة المفاوضات خاضعة للشروط الإسرائيلية الأمريكية، وهذا لم يتحقق.
1: سيد طارق ترشيشي، ربما الذهاب إلى خيار توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، أو يبدو أن سيد طارق ترشيشي ليس معنا الآن، لكن لا بس، سنعود إلى سيد بول ديفيس في الولايات المتحدة. سيد بول، بالنسبة للرئيس ترامب، هو اشتهر بمقولة لم تنتصر إيران قط في حرب لكنها لم تخسر قط أي مفاوضات، وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل ما الذي يمكن أن يخشاه ترامب من الدخول في مفاوضات طويلة الأمد مع الإيرانيين؟
3: في الواقع لست متأكدا مما قصده الرئيس من خلال هذا الأمر الذي تفضلت بذكره، ولكن بالنظر إلى ما قاله الرئيس وبالنظر إلى ما فعله فهو طبعا يرى أنه لا بد من إجبار إيران على القدوم إلى طاولة المفاوضات، وذلك لكي تتمكن الولايات المتحدة من إنفاذ الشروط التي تريدها والمذكورة في مذكرة التفاهم، وهذه هي تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز و تسليم المواد النووية عالية التخصيب ووقف دعم الأذرع، بالإضافة إلى تعليق البرنامج الصاروخي. الرئيس ترامب يريد من الإيرانيين أن يتفاوضوا على هذه المواضيع، ولكن عليهم أن يفهموا أنه في حال رفضوا التفاوض فإن الخيارات العسكرية تبقى موجودة على الطاولة. وكما قال الضيف الكريم قبل قليل، ما زال لدينا مفاوضات لمدة 60 يوما، ومن الجانب الأمريكي فهناك في الواقع مخاوف كبيرة من عدم التزام الإيرانيين بتعهداتهم ومن عدم تنفيذهم للالتزامات التي تعهدوا بها. إذن خلال فترة الأيام 60 من المحتمل للغاية أن تنهار المفاوضات برمتها. هذا أحد الخيارات الماثلة أمامنا، هذا أحد الخيارات التي نتخوف منها والتي نريد أن نتجنبها طبعا.
1: ما الذي سيد بول ديفيس، عفوا على المقاطعة، ما الذي قد يجعل هذه المفاوضات تنهار؟
4: That Iran simply does not continues to
3: في حال على سبيل المثال واصلت إيران المماطلة والتأخير، وفي حال قال الجانب الإيراني مثلا أنه سيعيد فتح المضيق ولكنه لم يقم بذلك بأي حجة؟ سبق وتحدثنا عن موضوع الرسوم، مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بشكل كامل أمام حرية الملاحة من دون أي رسوم، إذا

0: أصرت إيران على هذه الرسوم حتى الرسوم البيئية، هذا قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات. الولايات المتحدة قد تصر على إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من الأراضي الإيرانية، بينما الجانب الإيراني قد يصر على إبقائه في إيران وترقيقه في إيران، هذا أيضا قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات. وأخيرا، في حال لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق حول التنفيذ ولم نتمكن من التوصل إلى اتفاق يضمن الالتزام بكل النقاط التي تم الاتفاق عليها، الالتزام والامتثال هو أيضا مشكلة مهمة.
1: وبالتالي دكتور حسين رؤيران، هل يمكن القول إن هذا الاتفاق الإطاري قد أجل الحسم في المواضيع العالقة والمعقدة، ما يتعلق بلبنان، ما يتعلق بالعقوبات والملف النووي، إلى مفاوضات قد تكون أصعب من الحرب نفسها؟
2: يعني ورقة التفاهم هذه هي حسمت بعض الأمور وأجلت بعض الأمور. حسمت بعض الأمور، يعني حسب المصادر الإيرانية ليس هناك أي إشارة إلى الملف الصاروخي الإيراني وموضوع سياسات إيران الإقليمية وكذلك الداخلية التي كانت أمريكا تطالب بها. التركيز ذهب اتجاه الملف النووي فقط، إن هنا حسمت الأمور في هذا الإطار، ولكن أجلت بعض الأمور منها الموضوع النووي. يعني الموضوع النووي على سبيل الافتراض، المواد المخصبة 460 كيلوغرام من المواد المخصبة بنسبة 60%، يعني ما تشير إليه ورقة التفاهم حسب المصادر الإيرانية هو الانتهاء من هذه المواد، الانتهاء منها. يمكن أن يتم عبر التسهيل، أنه يمكن أن يتم عبر الترحيل إلى أنه، ويمكن أن يتم يعني كما تقول أمريكا أن يسلم إليها أو يتم تدميرها. إنه كل هذه الأمور مطروحة، ولكن إيرانيا تقول أن هناك تأكيد حول تسييله. يعني إذا أمريكا جاءت وقالت يجب أن تسلم هذه المواد لأمريكا، في تصوري هنا يكون المشهد قد تعقد. لماذا؟ الانتهاء منه هو الأساس، نعم. وليس أن تقول أمريكا يجب على إيران أن تقوم بالانتهاء منه ضمن ما أقوله أنا.
1: إذن العبرة في النتائج وليس في الأساليب التي سيتم انتهاجها للوصول إلى تلك النتائج. طيب دكتور محمد هلسة، بالنسبة لإسرائيل، قبل قليل كنا نتحدث عن موضوع أو سيناريو احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، يبدو هذا ربما مستبعدا في هذه الفترة، لكن بالنسبة لاجتياح لبنان أو تواجد الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، ربما هذا يعطينا تصور أو فهما لماذا يتمسك الإسرائيليون بهذه النقطة بالذات ولا يريدون الانسحاب من إسرائيل. لكن هل هذا البند مطروح في الذهنية الإسرائيلية الآن، انسحاب من الجنوب اللبناني؟
3: أولا دعني أشير إلى يعني خلفيات هذا الموقف الإسرائيلي. إسرائيل أولا ربطت كما تذكر عبر تصريح وزير حربها كاتس سلوكها في لبنان بسلوكها في غزة وبسلوكها في سوريا. الشريط الأمني العازل هو حاجة أمنية إسرائيلية وفق الفهم الإسرائيلي للدفاع عن المستوطنات الحدودية عبر خط دفاعي خارج حدود هذه المستوطنات، هذا أولا. ثانيا أيضا التواجد مهم في الاعتبارات الداخلية السياسية في موسم انتخابي، لأن نتنياهو كما تعلم خاض هذه الحروب متعهدا بجلب الأمن للإسرائيلي، متعهدا بنزع في الساحة اللبنانية نزع سلاح الحزب والقضاء عليه وتفتيته وتفكيك بنيته، ولم يفلح في هذا الأمر، ولذلك هو بحاجة إلى إنجاز ما لا يمكن أن يتنازل عن كل شيء. الانسحاب الآن يعني بأنه يعود إلى الإسرائيليين خالي الوفاض، وهذا

0: حسين وفقرة تحليلية لقراءة أبعاد ودلالة الفجوة التي اتسعت بين نتنياهو وترامب منذ وقف إطلاق النار وصولا إلى الإعلان عن الاتفاق حول مذكرة التفاهم.
1: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. حين تتحول الحرب من أداة ضغط إلى اتفاق يبدأ حساب مختلف. ما الذي بقي من الأهداف؟ ومن ربح حق تحديد السقف؟ ومن خسر القدرة على الحركة بحرية؟ بالنسبة لبنيامين نتنياهو اليوم يمثل الاتفاق الأمريكي والإيراني لحظة اختبار لسردية الحرب من إيران إلى لبنان ومن الأمن إلى السياسة الداخلية. ومن هنا تبرز الأسئلة: كيف اتسعت المسافة بين نتنياهو وترامب بعد أن بدا قرار الحرب ثمرة توافق كامل؟ وما الذي يغيره الاتفاق الأمريكي والإيراني بالمسار الاستراتيجي الإسرائيلي؟ ثم كيف سيواجه نتنياهو السؤال الأقصى داخليا: ماذا بقي من مسار تغيير قواعد اللعبة الذي سعت إليه تل أبيب؟ وهل انتهى إلى تفاهم صاغته الولايات المتحدة ورسمت حدوده لإسرائيل؟ بعد انسجام شبه كامل في المواقف السياسية بين ترامب ونتنياهو جعلهما يتوجهان معا إلى شن حرب على إيران في 28 من فبراير الماضي، بدأت التباينات بينهما تطفو على السطح بعد وقف إطلاق النار وسعي الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب سريعا مقابل رغبة نتنياهو في استمرارها. ففي مكالمة هاتفية في 20 من مايو الماضي، إذن أبلغ ترامب نتنياهو أن الوسطاء يعملون على رسالة نيات ستوقعها واشنطن وطهران. ونقلت أكسيوس أن المكالمة كانت صعبة وأن نتنياهو كان في حالة غضب شديد بعد انتهائها. في الأول من يونيو الجاري أمر نتنياهو بشن هجمات على بيروت والضاحية الجنوبية، فوجه ترامب في مكالمة هاتفية انتقادات لاذعة له ووصفه في عدد من التسريبات بالمجنون. في السابع من هذا الشهر قصفت إسرائيل مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت، وردت إيران بعد ساعات بقصف أهداف داخل إسرائيل، فأعلن ترامب أنه سيدعو نتنياهو إلى عدم شن هجوم مضاد. وقال لأكسيوس إنه حذر نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحيدا. وبعد أن بشر ترامب بأن اتفاقا مع إيران على الأبواب، قصف نتنياهو هدفا في الضاحية الجنوبية ما أثار غضب الرئيس الأمريكي مرة أخرى. ونقل موقع أكسيوس عنه قوله إنه ما كان على نتنياهو شن الهجوم الذي وصفه باللعين، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس لديه أي حسن تقدير. بالإضافة إلى عدد من تعليقاته المهينة لنتنياهو، ألمح ترامب إلى نهاية نتنياهو السياسية وتساءل عما إذا كان سيترشح للانتخابات، ما اضطر حزب الليكود إلى الرد بتأكيد ترشح نتنياهو للانتخابات المقبلة. وفي تعليقه على إعلان التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، قال نتنياهو إنه ليس متأكدا من تفاصيل الاتفاق، واعترف بوجود بعض الخلافات بينه وبين ترامب في بعض الأحيان. لعل الاختبار الأبرز لهذه الفجوة بين نتنياهو وترامب يكمن في الجبهة اللبنانية، حيث يسيطر جيش الاحتلال على مواقع يعتبرها استراتيجية لحماية الشمال الإسرائيلي. تفاصيل العمليات العسكرية والانتشار في جنوب لبنان نتابعها مع زميل صهيب العصا على شاشة التفاعلية. لك الكلمة صهيب.
2: نشوان، بالفعل نحن لا نزال نتحدث عن أحد أهم العقد في هذه المفاوضات وفي هذا المشهد السياسي، وهذه العقدة بدرجة أساسية هي عقدة ميدانية عنوانها السيطرة الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية في جنوب لبنان، ومحاولة إسرائيل التوسع بأكبر مساحة ممكنة مع الضغط الكبير على الناس من أجل دفع الناس نحو الشمال باتجاه أو بعيدا عن الحدود مع إسرائيل. بالمبدأ نحن نتحدث عن المناطق الجنوبية من لبنان، جنوب نهر الليطاني هي محور العمليات الأساسي بالنسبة لإسرائيل وللحركة العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية خلال الفترة القليلة الماضية خلال هذه الفترة من القتال. هذا اللون الأصفر الذي نشاهده على الشاشة هو مساحة السيطرة التي تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بشكل كبير، وتقول إنها خط الدفاع الأمامي بالنسبة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. تقول إن هذه المساحة مهمة كما يقول الإسرائيليون من أجل ضمان أمن المناطق الشمالية في إسرائيل ودفع مقاتلي حزب الله إلى أطول مسافة ممكنة باتجاه الشمال. هذه المنطقة التي نتحدث عنها تمتد من الحدود مع سوريا باتجاه نهر الليطاني في الجهة الجنوبية من النبطية وصولا إلى المنطقة الغربية.

0: وصولا إلى الناقورة والبياضة على الساحل، ساحل البحر الأبيض المتوسط. بالتالي هذه المساحة تتجاوز فيها إسرائيل نحو 550 إلى 55 قرية لبنانية تم تهجير سكانها بشكل كامل من هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تمركزات لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية ثبتتها فيما بات يعرف بالنقاط الخمس. هذه النقاط الخمس هي الأساسية، ولكن أيضا هناك تحركات للجيش الإسرائيلي باتجاه المنطقة الشمالية للنهر الليطاني، وتجاوز الجيش الإسرائيلي ذلك وصولا إلى منطقة النبطية ووصولا إلى قلعة شقيف في الجهة الجنوبية الشرقية من النبطية وزوطر الشرقية في هذه النقطة. وبالتالي يوسع الاحتلال الإسرائيلي نقاط السيطرة أو نقاط التمركز إن صح التعبير من أجل توسعة نطاق السيطرة. الأهم والضغط الأكبر الآن هو على الناس، بمعنى النزوح وعملية النزوح من الجنوب باتجاه الشمال بحسب الأوامر الإخلاء والتحذيرات التي يصدرها الجيش الإسرائيلي تتجاوز 100 قرية لبنانية في جنوب لبنان بشكل كامل، وتصل هذه النقاط أو هذه القرى تصل إلى منطقة الزهراني على بعد حوالي 40 كيلومترا عن الحدود. بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي يضغط أولا من خلال نقاط التمركز في الميدان، يضغط ثانيا من خلال القصف المكثف في تلك المنطقة، ويضغط ثالثا من خلال إخلاء المنطقة من الناس بدفع هؤلاء الناس للنزوح وتصعيب عملية عودتهم أيضا من خلال قصف وتدمير الجسور على نهر الليطاني. وبالتالي نشوان، نحن نتحدث عن إعادة هيكلة جنوب لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي ليصبح غير قابل للحياة بشكل أو بآخر من أجل الضغط على حزب الله كما يقول الجيش الإسرائيلي.
1: دعنا نتابع الشق السياسي أيضا تحليلا، لكن شكرا لك صهيب. نرحب مشاهدينا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ضيفنا هنا في الأستوديو. دكتور مهند، أهلا بك. ربما هذا السؤال بدأ تقليديا وهو ليس الأول من نوعه في هذه العلاقة التي تربط نتنياهو بالإدارة الأمريكية، واليوم الإدارة على رأسها ترامب كما حدث في غزة. ما الذي أحدث هذه الفجوة، وهل هي فجوة تكتيك أم أنها مسألة جوهرية في الاختلاف؟
2: لا، هذه فجوة جوهرية بين الرجلين، لأنه نتنياهو لم يكن يريد أي اتفاق مع إيران، كان يريد مقاربة عسكرية مستمرة اتجاه إيران حتى إضعافها، تدمير بنيتها التحتية. ولكن ترامب ذهب إلى مقاربة دبلوماسية، ولكن المقاربة الدبلوماسية التي ذهب إليها ترامب تتناقض مع المصالح الإسرائيلية فيما يتعلق بإبقاء النظام، فيما يتعلق بإبقاء القدرات الصاروخية الإيرانية، وفيما يتعلق، وهذا الأهم، إنه إسرائيل تخشى أيضا إنه إعادة إعطاء إيران أموالها أو قسم من الأموال المجمدة، هذا سوف يعطي النظام الإيراني قدرة على النفوذ أكثر وأكثر في المنطقة. وهذه فجوة استراتيجية بين رجلين. بالإضافة إلى ذلك، إنه إسرائيل لا تؤمن استراتيجيا بربط الجبهات مع بعضها البعض، وهذا الاتفاق قد يؤدي إلى فرض سياسات اشتباك إسرائيلية في لبنان، وهذا ما تريد إسرائيل.
1: طيب، هل معنى ذلك أن الرئيس ترامب من خلال هذا الضغط الذي يوجهه لبنيامين نتنياهو يحاول ضبط القرار الإسرائيلي، ضبط قرار نتنياهو فلنقل تحديدا؟
2: ترامب عمليا يضبط القرار الإسرائيلي منذ مجيئه، منذ انتخابه، وهو يضبط القرار الإسرائيلي.
1: وهذا ما لا يقوله نتنياهو.
2: طبعا نتنياهو يدعي أن هناك في تنسيق، طبعا هناك في تنسيق بين رجلين، ولكن في الفترة الأخيرة بدأنا نرى أن ترامب ضبط القرار الإسرائيلي في غزة بالاتفاق في غزة، والآن في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، في فرض على نتنياهو مسار دبلوماسي إسرائيلي لبناني، والأهم الآن الاتفاق النووي أو الاتفاق أو مذكرات التفاهم بين ترامب وبين إيران التي لا تريدها إسرائيل، على الرغم أنه نتنياهو لم يعلن اليوم في خطابه أنه ضد مذكرة التفاهم بين ترامب وبين إيران. ولذلك هناك في ضبط أمريكي واضح، على فكرة غير مسبوق، بهذه الطريقة بهذه الشدة للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل.
1: وإن كان هناك ربما بعض الإشارات من ترامب إلى أن بعض النقاط مثل رفع العقوبات بما في ذلك الأموال على إيران مشروطة بفكرة ألا تستخدمها إيران لمصلحة الوكالة، لكن أين يقع لبنان في هذه المعادلة؟
2: لبنان يقع في هذه المعادلة في أنه هنالك في محاولة إيرانية وحتى أمريكية من أجل وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن أن يكون ذلك جزء من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وهذا ما لا تريد إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل، لبنان هي شأن أمني إسرائيلي ليس له علاقة بإيران. بالإضافة لذلك، كانت إسرائيل تريد أصلاً فصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الإيرانية، وهذا هدف استراتيجي. ولذلك محاولة ربط بين الجبهات بين إيران وبين لبنان يتناقض مع التصور الإسرائيلي الأمني فيما يتعلق بلبنان، لأن إسرائيل لم تتعود في تاريخها أن يكون هناك في طرف ثالث، دولة ثالث، دولة ثالثة تفرض عليها أجندات أمنية فيما يتعلق بجبهة التحدي أو اتجاه عدو في دولة ثانية.
1: وإن كان كل طرف رسمي في هذا الاتفاق بين إيران وأمريكا، وأعني بذلك طهران وواشنطن، بحاجة لتسويق الاتفاق داخليا، ورغم أن نتنياهو ليس طرفا رسميا في هذا الاتفاق، لكن هل يبدو بحاجة إلى تسويق هذا الاتفاق داخليا؟
2: لا أبدا، هذا الاتفاق سيء. حتى اليوم عندما خرج نتنياهو خرج ضعيفا في خطابه اليوم للإسرائيليين، خرج ضعيفا، لم يقل كلمة واحدة نقدية للاتفاق، لم يقل شيئا اتجاه الاتفاق، مع أن كل الإسرائيليين يدركون، وهذا هو السجال في داخل إسرائيل، أن هذا الاتفاق سيء لإسرائيل. حتى الإعلام اليميني المؤيد لنتنياهو خرج اليوم ضد الاتفاق وهاجم ترامب، ولكن نتنياهو خرج اليوم ولم يتحدث بشكل مباشر ضد الاتفاق كما فعل مع الاتفاق الذي وقعه باراك أوباما في عام 2015. كان نتنياهو واقفا ضد الاتفاق وخرج ضد الاتفاق وهاجم أوباما، والآن هو يجبن عن ذلك.
1: وجرى الاتفاق بمعزل عن إرادة نتنياهو.
2: بالتأكيد إسرائيل ترفض مبدأ الاتفاق مع إيران، بالإضافة لذلك بنود الاتفاق نفسه هي تعارض المصالح والخطاب الذي سوق نتنياهو للإسرائيليين بأن إسرائيل سوف تحقق أهدافها من الحرب مع إيران، ويأتي هذا الاتفاق ويتناقض تماما ويصطدم تماما مع ما قاله نتنياهو للإسرائيليين.
1: هل سيحاول نتنياهو إعادة تعريف أهداف الحرب بعد الإعلان عن هذا الاتفاق؟
2: نتنياهو اليوم قال بشكل واضح أن لبنان هي خارج الاتفاق بالنسبة له، وأن إسرائيل سوف تبقى في لبنان في المنطقة الأمنية العازلة، وهذا ثابت من الثوابت الأمنية. وقال نقطة أهم، أن الاتفاق الحالي هو بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وإسرائيل خارج الاتفاق، وإسرائيل لن تسمح لإيران بأن تمتلك سلاح نووي. عمليا هو أخرج نفسه من هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وبذلك نصل إلى نهاية هذه الفقرة ونعود بكم إلى غرفة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، نحن على رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي أحدث التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبدا. وكان ترامب قد قال في تصريحات من فرنسا التي وصلها للمشاركة في عمل قمة مجموعة السبع إن تخفيف العقوبات عن إيران يتوقف على سلوكها، كما تعهد ترامب بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس لسي أن أن إن مذكرة التفاهم تضع إطارا يتيح لإيران الحصول على فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها. وأضاف فانس أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ستساعدان إيران على تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. في طهران قالت قناة بريس تي في إنه تم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. من جهته قال الجيش الإيراني إنه سيدعم أي اتفاق يضمن مصالح إيران، وإنه يعتقد أن تنفيذ العدو التزاماته يتطلب إظهار القوة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. وفي إسرائيل تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وعدم السماح لما وصفه بالتنظيمات الإرهابية بالتمركز على الحدود. كما أشار نتنياهو إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس ترامب في بعض الأحيان، مؤكدا أنه يصر على مصالح إسرائيل الأمنية. في لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون شدد في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته أولوية وطنية. ميدانيا قال حزب الله إنه استهدف بصواريخ وقذائف هاون قوة إسرائيلية في محيط منطقة المعبر في كفر تبنيد، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عددا من الصواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته في جنوب

0: لبنان. إذا مشاهدينا، حول كل هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، مرحبا بك. ماذا في تفاصيل التصريحات الأمريكية المتعلقة بهذا الاتفاق الإطاري وما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا؟
1: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هو حاليا في أوروبا لحضور اجتماعات مجموعة السبعة أكد بأن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل بحلول يوم الجمعة المقبل، وهو اليوم المقرر لتوقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، أو على الأقل حفل التوقيع، لأن الرئيس دونالد ترامب قال بأنه بالفعل وقع هذه المذكرة إلكترونيا مع الجانب الإيراني، وأكد بأن مضيق هرمز سيكون مفتوحا من دون رسوم مرور. وكذلك أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأن إيران تتعهد بعدم تحصيل أي رسوم مرور من المضيق على الأقل خلال فترة 60 يوما، وهي الفترة المحادثات التالية لتوقيع مذكرة التفاهم. وأكد أيضا بأن حركة السفن ستزداد في مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن الأيام المقبلة ستشهد أيضا عملية نزع الألغام من مضيق هرمز، وعلى جانب أيضا الإفراج عن العقوبات أو تخفيف العقوبات على الجانب الإيراني. أكد نائب الرئيس جيدي فانس بأن هذا الأمر يعد خطوة مقابل خطوة، أي أن الولايات المتحدة لن تخفف العقوبات عن إيران إلا بعد أن تلتزم إيران بما سيرد في مذكرة التفاهم من بنود. وأكد أن الإيرانيين لن يحصلوا على أي أموال من الولايات المتحدة، وما سيقدم لهم فقط هو مجرد تخفيف للعقوبات. والرئيس دونالد ترامب أيضا نشر قبل ساعات منشورا على منصة تروث سوشيال أكد فيه أن الإيرانيين لن يحصلوا على الأموال، وقال إن الشائعات بأن إيران ستحصل على 300 مليون دولار بمجرد توقيع مذكرة التفاهم هذا أمر خاطئ، واتهم الديمقراطيين بتسريب أو بترويج شائعات مغلوطة حول هذا الأمر. نائب الرئيس جيدي فانس خرج في العديد من وسائل الإعلام الأمريكية في محاولة لتسويق هذا الاتفاق داخليا هنا في الولايات المتحدة، وفي محاولة أيضا لتهدئة الأوضاع سياسيا على الأقل بعد الكثير من الشكوك لعدم نشر مذكرة التفاهم حتى الآن.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وتنضم إلينا مباشرة من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، كما تنضم إلينا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكما نجوان وكاترين. كاترين، أبدأ معك، إن كانت هناك أي تطورات ميدانية، وهل رصدت لنا كذلك آخر المواقف السياسية في لبنان؟
2: لا شك أن في لبنان التصعيد تراجع بشكل ملحوظ منذ يوم أمس، منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. لم نرصد منذ فجر يوم أمس أي غارات من المقاتلات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولكن التوتر كان لا يزال قائما، لا سيما وأن قصفا مدفعيا إسرائيليا كان طوال ساعات يوم أمس عددا من البلدات، وتركز بشكل خاص على قضاء النبطي ومحيط بلدة كفر تبنيت. هناك أيضا في المنطقة نفسها تحدث حزب الله عن أنه تصدى مرتين لمحاولات تقدم إسرائيلية باتجاه معبر كفر تبنيت، وكان مصدر أمني لبناني أفاد الجزيرة أيضا بأنه تم رصد إطلاق صواريخ، 3 صواريخ على الأقل، باتجاه مرتفعات علي الطاهر في منطقة النبطية. إذن يبدو أن الجيش الإسرائيلي كان يحاول على دفعتين التقدم بدباباته، دبابات الملكية كافا، وبعدد من الجرافات والأليات باتجاه مرتفعات علي الطاهر من منطقة كفر تبنيت. قال حزب الله أولا أنه تصدى لهذه القوة الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة وكذلك بالمسيرات الانقضاضية من نوع أبابيل، ولاحقا قال أنه تصدى مرة ثانية وأجبر هذه القوة على التراجع. هذه الأحداث تشير إلى أن الوضع لا يزال متوترا، وأن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا، لا سيما وأن حزب الله في بيانين مختلفين أشار إلى أنه تصدى لهذه القوة الإسرائيلية انطلاقا من حقه المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ونعلم أن الجيش الإسرائيلي أيضا كان تحدث عن أنه تحرك في تلك المنطقة وقصف لأنه كان يتصدى لتهديد لأمن قواته. إذن هذا الواقع يؤشر إلى أن الأمور مرشحة للتصعيد.
0: نعم، إذن
2: في أي لحظة عفوا.
0: نعم كاترين، مثل ما أشرتي الوضع الميداني يبدو هشا، ولكن ماذا عن موقع لبنان في هذا الاتفاق الذي أشارت التسريبات الإيرانية إلى أنه ذكر 3 مرات، وبالتالي ما الذي يقوله الموقف الرسمي اللبناني حيال هذا الموضوع؟
2: نعم، كما سبق وأشرت ميدانيا الوضع يعني التصعيد تراجع بشكل ملحوظ ولم نشهد غارات، وهذا ما كان من شأنه أن يكون موضع ترحيب من قبل السلطات اللبنانية، حيث تحدث بالأمس في بيانات مختلفة الرئيس اللبناني، رئيس الحكومة ورئيس البرلمان. النقطة المشتركة لدى الرؤساء 3 كانت الترحيب وتثمين هذا الاتفاق وورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية، انطلاقا من أن لبنان سيستفيد منها حكما، على الرغم من أن لبنان كان سبق أن قال أنه يفضل فصل مسار مفاوضات إسلام أباد عن المفاوضات المباشرة التي يجريها مع الإسرائيليين في واشنطن برعاية أمريكية، ولكن السلطات اللبنانية أقرت بأن هذا الاتفاق هو مهم جدا، وعبرت عن أملها وتفاؤلها بأن ينعكس إيجابا على الوضع اللبناني لناحية وقف الحرب وترسيخ الاستقرار والأمن بشكل مستدام. ولكن بالتوازي مع هذه التصريحات نعلم أن السلطات اللبنانية تحضر لجولة 5 من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في 22 من هذا الشهر بعد أيام معدودة، وهذا هو المسار الذي تعول عليه السلطات اللبنانية بشكل أساسي، لسيما وأن اجتماعات واشنطن المرتقبة بعد أيام يفترض أن تناقش آلية تنفيذية لما يعرف بأنه خريطة طريق تؤمن أولا وقف إطلاق النار الذي يبدو أنه بدأ ينفذ من خلال اتفاق إيران أمريكا، وثانيا الذهاب نحو الأهداف الأخرى الأساسية وهي تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي لا يزال يحتلها. نعم. بالإضافة إلى عودة النازحين، عودة الأسرى أيضا لدى إسرائيل وإعادة الإعمار. هنا أشير فقط ختاما إلى نقطة أساسية، عودة النازحين بالأمس كنا قد شهدنا عودة ولكنها بقيت خجولة ومحدودة بالنظر إلى هذا الوضع الهش في جنوب لبنان.
0: نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة، القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن اعتراضات جوية في منطقة المطلة بالجليل الأعلى، وهذا يؤكد ما أشرت إليه قبل قليل كاترين من هشاشة الوضع الأمني هناك في الجنوب اللبناني وكذلك في الحدود مع إسرائيل. شكرا جزيلا لك كاترين حنا، وننتقل إلى نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. بالنسبة لتصريحات نتنياهو عن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وإصراره على ذلك رغم وحديثه كذلك عن خلافات مع الرئيس الأمريكي، كيف تقرأ في إسرائيل؟
3: دعني فقط أشير إلى هذه الصور. بداية وسائل الإعلام الإسرائيلية دون أن يصدر أي بيان حتى الآن من الجيش تشير إلى هذه الاعتراضات في منطقة المطلي، لكنها شوهدت من منطقة المطلي، بمعنى أن هذه الاعتراضات لم تتم في الجانب الإسرائيلي من الحدود كما يبدو، وإنما داخل الأراضي اللبنانية في سماء الجنوب اللبناني في القطاع الشرقي من الحدود. وهذا حدث أيضا الليلة الماضية، وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه رصد صاروخا مضادا للدروع وقذائف هاون أطلقت باتجاه جنود الاحتلال في المناطق التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بمعنى أن هذه الاستهدافات هي لقوات الجيش، وهناك تمييز وفرق بالنسبة للجانب الإسرائيلي وفقا لما كان يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي في الأيام الأخيرة الماضية بشأن معادلة الرد على أي صاروخ أو أي مسيرة تطلق من قبل حزب الله وتتجاوز الحدود نحو البلدات الحدودية الإسرائيلية. وبالتالي هذه الاعتراضات في سماء لبنان على الأرجح، وهذا ما حدث أيضا الليلة الماضية عندما شوهدت هذه الاعتراضات من منطقة المطلي وسمعت أيضا في مدينة كريات شموني في القطاع الشرقي.
0: رواية نتنياهو المتعلقة بالمناطق الأمنية وعدم التنازل على المناطق الأمنية في جنوب لبنان،
3: إسرائيل هي الإسرائيلية من صرحت قبل الإعلان عن هذا الاتفاق. بدأ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أيضا بإصدار بيانات تتعلق بقضية عدم الانسحاب من لبنان، وبأن إسرائيل لن تنسحب لا من لبنان ولا من المناطق التي احتلتها أخيرا في سوريا، في جبل الشيخ والجولان السوري المحتل، ولا من غزة. وهذا ما أكده نتنياهو الليلة الماضية، وإن كان قد تهرب من الإجابة بشكل عيني بخصوص جنوب لبنان. قال بأن إسرائيل أنشأت هذه المناطق التي يسميها بالمناطق الأمنية أو الحزام الأمني في لبنان وفي سوريا وفي غزة، وأنها لن تنسحب من هذه المناطق لتأمين الحدود الإسرائيلية. لكن من الواضح بأن في هذه المرحلة، وهذا ما أكد عليه مرة أخرى يوم أمس في بيان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان. وأكثر من مسؤول أمني تحدث إلى وسائل إعلام إسرائيلية وقال إن هذا الاتفاق، هذه التفاهمات على الأقل بين واشنطن وبين طهران، لا تشمل ولا تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجنوب اللبناني. قناة التلفزة الإسرائيلية 13 قالت إن حديث دار بين نتنياهو وبين وزير الدفاع الأمريكي في الآونة الأخيرة، طولب خلال هذا الحديث نتنياهو بتقليل القوات في الجنوب اللبناني، لكن الجانب الإسرائيلي يصر على إبقاء هذه المناطق تحت السيطرة الإسرائيلية. وربما وفقا لدعوت أحرونوت ستصبح هذه المسألة خاضعة للمفاوضات والمحادثات بين الحكومة اللبنانية وبين الجانب الإسرائيلي في هذه المفاوضات، وهناك جولة خامسة بعد نحو أسبوع في واشنطن. لكن مراد الموقف الإسرائيلي هو عدم الانسحاب من جنوب لبنان، بل هناك طبعا من يحرض على ما هو أكثر من ذلك في الجناح اليميني الأكثر تطرفا في هذه الحكومة. سموتريتش وبن كبير طالبوا يوم أمس باستهداف الضاحية الجنوبية. سموتريتش قال يجب الرد في إيران في حال هجمت إسرائيل من قبل إيران إذا ما قامت بشن هجوم في العاصمة اللبنانية بيروت. وبالتالي المرحلة القادمة قد تكون قضية الانسحاب خاضعة لهذه المفاوضات. لذلك أيضا كانت هناك توسعة لهذه المناطق في الأيام الأخيرة الماضية، وهذا ما أكدت عليه المصادر الإسرائيلية أيضا لوسائل إعلام يوم أمس، بأن منطقة الخط الأصفر تمت توسعتها في الأيام الأخيرة الماضية من خلال التصعيد الذي شهدناه في العمليات البرية ومحاولات التوغل والتقدم إلى مناطق أخرى في جنوب لبنان. قضية الانسحاب من لبنان هي قضية تشغل الأوساط الإعلامية الإسرائيلية. هناك من يرى بضرورة بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان كتعويض ربما عما يوصف إسرائيليا بالفشل الاستراتيجي الكبير. هناك حالة إحباط تماما فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران، وإن كان نتنياهو قد تجنب وصف هذا الاتفاق.
0: ولو يعني لم عن وجود خلافات وأنه كان يختلف مع الرئيس الأمريكي أحيانا،
3: هو قال أن الرئيس ترامب صديق لإسرائيل والولايات المتحدة هي حليفة لإسرائيل، ولكن في بعض الأحيان تحدث خلافات بالرأي. يعني حاول تبسيط الأمر قدر الإمكان، ومن الواضح بأن نتنياهو لا يجرؤ على الصدام مع الرئيس ترامب على عكس ربما رؤساء آخرين في الولايات المتحدة. نذكر الاتفاق السابق مع إيران في عام 2015، التحريض الذي شنه نتنياهو على هذا الاتفاق، وحث الرئيس ترامب فيما بعد على الانسحاب منه في عام 2018، وكان قد ألقى خطابا في الكونغرس الأمريكي خلال ولاية الرئيس باراك أوباما ضد هذا الاتفاق. لكن هذه المرة في المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة الماضية تقريبا تجنب أن يصف هذا الاتفاق بالسيء أو بالجيد، حتى لم يجرؤ على وصف هذا الاتفاق. لكن قناة التلفزة الإسرائيلية 13 عن مسؤول سياسي وصفته بالرفيع قالت إن هناك إجماع في القيادة السياسية وكذلك القيادة العسكرية بدءا من نتنياهو وصولا إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن هذا الاتفاق مروع كما وصف بالنسبة لإسرائيل. وهناك بالفعل من يتابع وسائل الإعلام الإسرائيلية، المحللين، الكتاب الأعمدة في إسرائيل، هناك حالة شبه حداد في إسرائيل على هذا الاتفاق الذي يوصف بأنه لا يلبي أدنى المطالب والشروط التي كانت تتحدث عنها إسرائيل بشأن برنامج إيران النووي، ملف الصواريخ البالستية، إخراج اليورانيوم المخصب، وبالأساس قضية إسقاط النظام. ورأينا نتنياهو يوم أمس يربط قضية بقائه في السلطة مع قضية ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً، وهذا يثير غضب الكثير تحديداً في صفوف المعارضة في إسرائيل.
0: شكراً جزيلاً لك نجمة سامري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. في ظل ترقب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام وجيزة، يكثر الحديث عن تفاصيلها ومراحل تطبيقها. المزيد في تقرير فرح زمان شوقي.
4: اتفاق على الاتفاق، هذا ما توصلت إليه طهران وواشنطن أخيراً. هو اتفاق إطار ما دام الحديث يدور عن مرحلتين، يؤسس الأداء في الأولى للتفاوض مجدداً خلال الثانية بغاية التوصل إلى الاتفاق النهائي. في المرحلة الأولى سيوقع الطرفان مذكرة تفاهم، قالت عنها أمريكا إنها مذكرة ستؤدي لفتح مضيق هرمز وإزالة الألغام والرفع الفوري للحصار البحري، وتشير مصادر أمريكية إلى أنها مرحلة ستؤسس لمعادلة خطوة مقابل الخطوة، بمعنى أن المكتسبات التي تطلبها إيران ستكون مقابل الالتزامات، وهو ما يتطلب بنوداً للتحقق والرقابة. كما ستضمن أمريكا في المذكرة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. على الضفة الثانية تقول إيران أيضاً إن المضيق سيفتح والحصار سيرفع، وستكون مرحلة تنطلق من وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان وتعهد الطرفين بالالتزام واحترام السيادة. وتتحدث المصادر الإيرانية عن توافق حول آليات الإفراج عن الأرصدة المجمدة والسماح ببيع النفط والبتروكيماويات. أما النووي فيكتفي وزير خارجية إيران بالقول إن في المذكرة مواضيع بشأن النووي، ولعله يقصد الإطار العام للتعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بحسب أكسيوس. بعد التوقيع يبدأ تنفيذ ما سبق، وتبدأ معه المرحلة الثانية التي تستمر 60 يوماً قابلة للتمديد. في الزمان تقول مصادر إيرانية مطلعة إن الضوء الأخضر لانطلاق هذه المرحلة يعتمد على تنفيذ بنود المرحلة الأولى ورفع الحصار وبدء فتح مضيق هرمز. وفي المكان يقول نائب وزير الخارجية الإيراني إن محادثات إيرانية أمريكية ستجري في جنيف التي ستوقع مذكرة التفاهم فيها، وذلك لتحديد ترتيبات المفاوضات المقبلة. أما عن شروط المرحلة الثانية فتقول مصادر إيرانية إن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تبدأ بعد الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة وإلغاء بعض العقوبات كبيع النفط. أما التفاصيل فمن الجهة الأمريكية ستركز المرحلة الثانية على معالجة المخاوف الأمريكية الأساسية من برنامج إيران النووي المرتبطة بالنشاط والتخصيب والمنشآت والرقابة والتحقق. ومن الناحية الإيرانية يقول المتحدث باسم الخارجية إن فترة 60 يوماً ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن وآلية مراقبة التزامات الطرفين وحتى إعادة الإعمار، بمعنى المطلب الإيراني الخاص بدفع غرامات إثر خسائر الحرب. فيما يتعلق بالإجراءات ذكرت مصادر مطلعة أن مذكرة التفاهم تنص على عدم إرسال قوات أمريكية جديدة إلى المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة، كما يترتب على طهران عدم اتخاذ أي إجراء نووي جديد، وكل ذلك خلال فترة 60 يوماً. كل ما سبق يعني تقاطع الآراء الأمريكية الإيرانية عند نقطة تأجيل التفاوض على التفاصيل النووية ورفع العقوبات مقابل أداء طهران. ومع ذلك تخشى إيران من القادم، ويقول وزير خارجيتها صراحة إن اتخاذ القرار بالاتفاق النهائي من عدمه يعتمد على مسار المرحلة الثانية، فهناك مخاوف من عدم التزام الطرف الإسرائيلي بالبند المتعلق بالحرب على لبنان، ومخاوف ترتبط بأزمة ثقة متبادلة بين طهران وواشنطن، وأخرى تتعلق بضمانات التطبيق. فإيران تريد ضمانات للحصول على أرصدتها المجمدة ورفع العقوبات لاحقاً، وحتى ضمانات بعدم عودة الحرب. وأمريكا تريد بشكل أساسي ومعلن ضمانات بالتزام نووي واضح وشفاف. وهنا يأتي دور الوسطاء وعلى رأسهم باكستان وقطر، طرفان استطاعا تحقيق انعطافة كبرى في التوصل لمذكرة التفاهم وبحثا في زيارات

0: واتصالات مكثفة ومكررة مع الأطراف المعنية، ملفات المقترحات والمطالب وحتى الضمانات، وعلى رأسها مسألة الأرصدة الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز، ليكون ما يجري إذن اتفاقاً على عودة المسار الدبلوماسي والخروج من حالة لا حرب ولا سلم.
1: ومعنا من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن سيد أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي للحزب الجمهوري، وكذلك من القدس الدكتور وليدة حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، والخبير بالشؤون الإسرائيلية، لمناقشة أبعاد هذا الاتفاق المختلفة. أبدأ معك سيد أدولفو فرانكو. يبدو أن هذا أو اتفاق الإطار المتعلق بمذكرة التفاهم أثار الكثير من الجدل بين المشرعين الأمريكيين الذين طالبوا بنشر بنوده، وبالتالي ما الذي يمكن أن نقرأه هنا في طبيعة العلاقة بين الكونغرس والإدارة الأمريكية في هذه المرحلة بالذات؟
2: مساء الخير، شكرا على الاستضافة. نعم صحيح، هنالك الكثير من الاهتمام إذا ما استطعت وصفه بهذه الطريقة، وقلق بين أعضاء الكونغرس. عليكم أن تتذكروا أننا نعيش في بلد ديمقراطي، بالتالي هنالك مسؤولية مشتركة. علي أن أشرح نقطة مهمة في البداية. الاتفاق السابق الذي أنهاه الرئيس ترامب، اتفاقية العمل الشاملة والاتفاق النووي السابق، لم يطرح على الكونغرس على أنه اتفاق، وبالتالي يتطلب موافقة من ثلثي الكونغرس، بمعنى أنه إذا ما وافق الكونغرس على اتفاق يصبح التزاما على الولايات المتحدة، ولا يستطيع أي رئيس أن يغير هذه الموافقة، بالتالي هو يتمتع بقوة أكبر وهو ملزم للولايات المتحدة. الرئيس كما أنهى الرئيس أوباما باستطاعة أي رئيس أن ينهيه، بالتالي هنالك اتفاق يطرح على الكونغرس، وهنالك اتفاق بين الرؤساء مثل الذي عقده الرئيس أوباما. يريد الكثير من أعضاء الكونغرس أن يعرض هذا الاتفاق أمام الكونغرس لكي يحظى بالموافقة أو المناقشة. لدينا ستكون هنالك معلومات هذا المساء، حصلنا على معلومات أكثر من نائب الرئيس جي دي فاس، وقال أمراني وكان يتحدث في البيت الأبيض، قال أنه لن يكون هنالك رفع فوري للعقوبات في البداية، وأكد أن القوات البحرية ستكون موجودة في الخليج على أهبة الاستعداد، بالتالي كانت هذه المعلومات مطمئنة نوعا ما بالنسبة لنا. ما هو واضح للمشرعين في هذه العملية، أرادوا أن يعرفوا ما هي الشروط المحددة التي وافق عليها الرئيس ترامب، وخاصة فيما يتعلق بتخفيف العقوبات. بعض تخفيف العقوبات تتطلب موافقة من الكونغرس وبعضها كلا، لكن نائب الرئيس قال اليوم أنه ليس هنالك أي شيء من الجانب الأمريكي سيحصل بشكل فوري. والنقطة الثانية، النقطة الأساسية بالنسبة لنا والتي كانت وراء بدء الصراع، هي القضية النووية. ما هي آليات التطبيق والتحقق التي ستكون موجودة، ومن سيقوم بها؟ هل هنالك دور أمريكي في هذا الموضوع؟ هل هنالك دولة أخرى ربما بالتعاون مع الولايات المتحدة؟ هل سيكون هنالك تخفيف لليورانيوم على التخصيب أم سيتم القضاء عليه؟ لأنه من وجهة نظري الجمهوريين المحافظين لدينا اعتقاد قوي بأن إيران لن تحترم هذا الاتفاق ما لم تجبر على القيام بذلك، ومعنى هذا أن انخراط الأمريكيين في التحقق وأيضا وجود العسكري مهم في حالة عدم وجود التزام بهذا الاتفاق. هنالك هذه الأصوات وخاصة من المحافظين الجمهوريين الذين لا نريد أن نرجع إلى الوضع الذي كنا عليه في الرئيس أوباما، ولا نريد أن نصدق الوعود، نريد آليات تحقق ملزمة وملموسة كما ذكر الرئيس ريغان في وقتها، وأن يكون هنالك إصرار على هذه النقطة. وبالتالي علينا أن ننتظر ونرى تفاصيل هذا الأمر. مسألة فتح المضيق ورفع الحصار، هذه ممارسات ميكانيكية. اليورانيوم عليه التخصيب هو في جوهر هذا الأمر.
1: بالفعل سيد عباس أصلاني، سيد ترامب أشار إلى أن إيران التزمت بأنها لن تمتلك السلاح النووي أبدا. كيف ينظر إلى هذا الالتزام إيرانيا؟ هل يمكن اعتباره تنازلا من الجانب الإيراني؟
2: إيران ولعدة مرات قالت إنها لا تسعى للحصول على سلاح نووي، لكن عندما نناقش قضايا معينة يجب التعامل معها، منها المواد النووية، ومذكرة التفاهم تتعامل مع هذه القضية وتذكر أنها سيكون هنالك نقاشات مطولة حول هذا الأمر. وقد يكون هنالك خيار لتخفيف تخصيب هذه المواد. سيكون هنالك توقيع رسمي في سويسرا يوم الجمعة، وبعد ذلك سيكون هنالك 60 يوما تبدأ بشكل أوتوماتيكي وتبدأ المفاوضات حول القضايا النووية. بالتالي بالإضافة إلى المواد النووية هنالك قضية التخصيب. مذكرة التفاهم تذكر أنه يجب أن يكون هنالك قرارات ونقاشات، ليس هنالك أي تفاصيل لحد الآن، لكن مرة أخرى تركوا الأمر المفتوح للنقاش.
1: عفوا على المقاطعة سيد عباس أصلاني، فيما يتعلق بموضوع التخصيب اليورانيوم، الأمريكيون يتحدثون عن إدخال أو اقتراح، جي دي فانس تحدث عن أن وكالة الطاقة الذرية وواشنطن ستساعد إيران على التخلص من هذا اليورانيوم عالي التخصيب، فما الذي تقوله طهران بهذا الشأن؟
2: إن الموقف الإيراني ينص على أنه في حالة وجود توافقات وتنازلات من الجانب الأمريكي، وفي هذه الحالة متمثلة برفع الحصار والعقوبات، سيكون هنالك نقاشات في المرحلة الثانية من الاتفاق. في هذه الحالة إيران ستكون راغبة وتحت تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخفيف وتخفيض في مستوى التخصيب لهذا المخزون. بالتالي كان هذا من بين الخيارات التي عرضتها إيران، ولقد رأينا مؤشرات أن الولايات المتحدة كانت راغبة بقبول هذا الأمر كحل. ومذكرة التفاهم لديها إشارة ضمنية في هذا السياق، لكن كما قلت الأمر يخضع للنقاشات إذا كان هنالك تغيرات في مواقف الولايات المتحدة. لكن إذا ما كنت أعتقد أن النية التوصل إلى اتفاق نهائي، أعتقد بشكل فني بإمكاني هذا الأمر أن يكون له حل، وأحد الخيارات هو تخفيف تركيز التخصيب داخل الأراضي الإيرانية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا شيء يبدو وكأن الأمريكيين يرغبون بقبوله هذه الأيام مقارنة بمواقفهم السابقة قبل أشهر قليلة. إذا ما تم حل هذه المشكلة، فبالتالي لدينا هذه القضية، قضية التخصيب، من بين القضايا المهمة في مذكرة التفاهم. وأعتقد أنه بإمكان، إذا ما كان قال الرئيس أن إيران قد تتمتع بمستويات منخفضة من التخصيب التي لا تسمح لها بالحصول على سلاح نووي، وأيضا إيران ليس لديها مشكلة وقدمت خيارات عديدة. أيضا في مسألة الشفافية والتحقيق التحققي الذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران مستعدة للتعاون وليس لديها مشكلة. رأينا في السابق أنه كان هنالك عمليات تحقق وتفتيش دقيقة جدا قامت بها الوكالة الدولية في الماضي، وخاصة عندما كان هنالك اتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015. أعتقد أن هذه القضية أيضا يمكن أن تحل، وعلينا أن نناقش ما الذي سيحصل للمنشآت النووية التي تم قصفها خلال الحربين الأخيرتين. هذا القرار لم يتم اتخاذه بعد وسيخضع لنقاشات إضافية خلال الشهرين، لكن التفاصيل ستستغرق وقتا وسيكون من الصعب

0: اتخاذ قرار نهائي فيها، لكن أعتقد أن يكون هنالك إمكانية، أعتقد أنه ما تزال هنالك إمكانية للتوصل إلى هذه القضايا، وخاصة إذا ما تم تطبيق مذكرة التفاهم بشكل مناسب وفعال.
1: نعم سيد أصلاني، سأعود إليك، لكن هناك شق آخر وملف آخر وعقدة أخرى في هذا المسار التفاوضي ما يتعلق بالملف اللبناني. أنتقل إلى السيد أو إلى الدكتور وليد حباس في القدس. دكتور، نتنياهو كان تحدث وقال إن المعركة لم تنتهي بعد رغم وجود اتفاق، ما الذي نفهمه من هذا التصريح؟
2: نعم، يعني ببساطة القوات الإسرائيلية ما تزال متواجدة في مساحات محتلة داخل لبنان وأيضا داخل سوريا، ناهيك طبعا عن قطاع غزة، وقضية حزب الله ما تزال يعني حاضرة على الأجندة العسكرية الإسرائيلية. هنا أريد أن يعني أذكر أنه في اليوم الثاني لسبعة أكتوبر، هجوم سبعة أكتوبر، عندما خرج نتنياهو في خطابه الشهير وقال سوف أغير الشرق الأوسط، يعني هذه الرؤية الحالمة بدأت يعني واقعية بالنسبة لإسرائيل على الأقل خلال 2024 عندما تم اختيار نصر الله، ثم استمرت إسرائيل في عملياتها العسكرية وتوغلها داخل لبنان بدون أن يكون هناك رد من حزب الله طبعا، وبدأت هذه الرؤية الحالمة بالتدهور أثناء هذه الجولة من الحرب بعد 28 شباط، وخصوصا عندما دخلت الولايات المتحدة ليست فقط كشريك مع إسرائيل وإنما كانت هي يعني المايسترو الذي يقود كل هذه الحرب وهي التي أقفلتها. ولكن بالنسبة لإسرائيل هذا يعني الذي اعتبر كفشل لتوجهات أو رؤية التيار المتشدد الذي يقوده نتنياهو، هناك لديهم ثقب صغير يستطيعون أن يدخلوا من خلاله وهو التواجد في داخل لبنان، وإسرائيل يعني تخشى من قلب المعادلة في لبنان، لأن المعادلة في السابق كانت أنه حزب الله موجود ليحمي الدولة الإيرانية، هكذا تنظر إسرائيل للموضوع، ولكن ما ظهر خلال هذه الجولة من الحرب أنه بالعكس إيران يعني تنده نفسها لحماية حزب الله، وهذا ما ظهر عندما في القصف الأخير لإيران. ومن هنا
1: وإسرائيل تحاول إسرائيل من جهة أخرى تحاول تقليل النفوذ الإيراني في لبنان من خلال إضعاف حزب الله، لكن كيف يمكن هنا التوفيق بين أو كيف يمكن أن نفهم خطاب نتنياهو التصعيدي وكذلك إذعانه لرغبة الرئيس الأمريكي في المقابل في تحقيق سلام واتفاق مع الإيرانيين؟
2: نعم، أنا باعتقادي أنه نتنياهو أخطأ خطأ استراتيجيا في لبنان عندما أهمل أو لم يستثمر بشكل جيد جولات المفاوضات، وهي يعني وضعتها له الإدارة الأمريكية على طبق من ذهب حتى يعني
1: أنت تقصد المفاوضات الثنائية مع اللبنانيين؟
2: مع هناك أربع جولات تفاوضية مع لبنان دعت العديد من الأصوات داخل المؤسسة الأمنية في إسرائيل ومراكز أبحاث استراتيجية، دعت نتنياهو إلى أن يستثمرها بشكل سريع، لا يوجد هناك يعني شك مفتوح زمنيا أمام نتنياهو، وكان عليه فعلا أن يقدم مسار واضح أمام الحكومة اللبنانية حتى إذا جاء أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تكون في حينها إسرائيل قد دخلت مع الحكومة اللبنانية في مسار واضح عملي قابل للتطبيق. ولكن نتنياهو تلكأ ولم يكن فقط السبب حسب هذه الأصوات الناقدة، لم يكن فقط السبب هو أنه حزب الله ما يزال قويا وموجودا على الأرض، وإنما عدم وجود رغبة لدى إسرائيل فعلية وحقيقية، أقصد إسرائيل الإيرانية المتشددة، في المضي قدما في هذا الاتفاق. وهنا أيضا فيما يخص علاقة إسرائيل والولايات المتحدة علينا أن ننظر إلى ما هو أيضا أبعد من نتنياهو وأبعد من حدود هذه الحرب، يعني هذا قد يطرح أيضا أسئلة أمام إسرائيل في المستقبل، ما هي طبيعة علاقتها مع الولايات المتحدة؟ نتذكر أن كل من نتنياهو وأيضا السفير الأمريكي في إسرائيل كان قد قال أن هذه قد تكون آخر مرة الولايات المتحدة تمنح مساعدات عسكرية لإسرائيل، ليس بسبب التخوفات من انتهاكات حقوق إنسان أو قانون ليهي إلى آخره، وإنما لأن إسرائيل الآن الآن أصبحت قوة عسكرية قادرة إنها تمارس يعني عربدتها في الشرق الأوسط.
1: لذلك تتصاعد الأصوات هذه الأيام في إسرائيل عن ربما حرب قادمة، وتوعد إيران بحرب قادمة ومفاجآت فيها. أعود إلى سيد أدولفو فرانكو، قبل قليل أشرت إلى ضرورة إيجاد آلية تحقق ملزمة لأي اتفاق نووي مع إيران، ما طبيعة الآلية التي قصدتها؟
0: أعتقد أن هذا الشيء الأساسي، وأنا سعيد أنك طرحت هذا السؤال. صديقي وزميلي من طهران قال أن إيران لم ترغب أبدا بالحصول على سلاح نووي، وهم تعهدوا بعدم امتلاك سلاح نووي. علينا أن نتذكر أنه في فبراير قبل الحرب قال وزير الخارجية أن إيران لديها الحق بتطوير سلاح نووي إذا ما أرادت ذلك، وهو حق متأصل لها في استخدام اليورانيوم المخصب. أعتقد أنهم قاموا بتغيير موقفهم، بالتالي هذا الأمر يأخذنا إلى سؤالك حول التحقق. نحن لا نثق بإيران ولا نثق بدولة الإرهاب، ولم نثق بهم أبدا وكذلك العالم. ما يعنيه هذا الأمر أن لن يكون هنالك مذكرة أنه اختار ب 23 يوما، أو أن إيران تقوم بإعطاء هذه النماذج من التربة من أجل أن تخضع للاختبار، أو أن يكون هنالك مواقع عسكرية كما تدعي إيران لا تدخل ضمن عمليات التحقق. هذا ما قامت به إيران حسب الاتفاق السابع، والسيد غروسي شهد بهذا الأمر وقال أنه في السنة الماضية ولأسباب أمنية المحققون والمفتشون قالوا أنه لم يكن هنالك أي مشكلة ولم يمنحهم الإيرانيون إمكانية الوصول. بالتالي التحقق عليه أن يكون فيه إشراك الولايات المتحدة أو أطراف أخرى، وسيكون أكثر ربما تشددا. إيران لن تحصل على ربما مذكرة أو تنبيه أو إخطار سابق، ولن يكون هنالك إعطاء أو استقبال للنماذج التربة من قبل إيران.
1: نعم.
0: كان الأمر يمثل مزحة.
1: نعم سيد أدولفو، نظرا لضيق الوقت دعني أستمع إلى رأي سيد أصلاني فيما يتعلق بما طرحته قبل قليل. سيد أصلاني، ما رأيك فيما أشار إليه سيد أدولفو قبل قليل بما يتعلق بآلية التحقق بشأن برنامج إيران النووي؟
0: إحدى الأمور التي أريد أن أذكرها أن وزير الخارجية الإيراني لم يعلق بأي شيء فحواه أن إيران لها حق تطوير بسلاح نووي. أنا فاجأني هذا الكلام، ربما كان وزير خارجية دولة أخرى، لكن لم يأتي من إيران مثل هذا التصريح أبدا. لكن بالنسبة للنشاطات النووية أعتقد أنها ممكن أن تحصل تحت إجراءات تمحيص وتفتيش. وفي السابق كان هنالك، عندما كان هنالك الاتفاق النووي، كانت عمليات التفتيش تحصل. لكن المشكلة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت أنها لا يمكنها أن تقوم بعمليات التفتيش السابقة والمراقبة بسبب انسحاب الولايات المتحدة، والأوروبيين أيضا لم يلتزموا بتعهداتهم في الاتفاق السابق، لأن هذا الأمر يعتمد على دور الطرفين والالتزام من الأطراف. بالتالي إيران توقفت عن الالتزام بتعهداتها لأن الأطراف الأخرى تخلت عن تعهداتها. لكن إذا ما كان هنالك توصل إلى اتفاق، أعتقد أن بإمكان المفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يأتوا إلى إيران مرة أخرى لاستئناف مهامهم ويمكن تثبيت كاميرات.
1: وضحت سيد عباس أصلاً، شكرا جزيلا لك، والشكر كذلك للسيد أدولفو فرانكو كان معنا من واشنطن، ونشكر الدكتور وليد حباس كذلك كان معنا من القدس. لا تقتصر أثر الحرب الإسرائيلية في لبنان على الدمار والخسائر البشرية فقط، بل تركت أيضا مئات آلاف السكان في حالة انتظار بين ترقب نهاية الحرب وسعادة حياة عطلتها أشهر من القصف والنزوح والفقدان. يأتي هذا في ظل تعاظم آمال هؤلاء بإمكان أن يفتح الاتفاق الإيراني والأمريكي نافذة نحو خفض التصعيد وطي صفحة الحرب.
3: في بيروت تتشظى صور حياة كانت هنا يوما، لتبقى شذراتها عالقة بين زمن توقف وآخر لم يبدأ بعد. حتى الوقت لم ينجو، بات غارقا في تلك اللحظة. ففي لحظة واحدة أزهقت غارة إسرائيلية أرواح

0: 30 من سكان هذا البناء، لكن الوقت لا يقاس بالساعات دائما، فبعضه يبقى حيث وقع. شريط يوثق ذكريات أم وأطفالها وحياة كاملة تحولت إلى أثر. 40 عاما أمضاها عمر حارس البناية في خدمة سكانها، ثوان قليلة فقط كانت كافية ليشهد على الزمن وهو يتوقف.
1: وقف الوقت، ما عاد في تفكير غير بانه خلص هيدي النهاية، ووقف كل شيء بتفكيرك وقف بهالوقت. هيدا لحظة هيك مرقت علي، طلعت لقيت البناية ما في بناية.
0: في الضاحية الجنوبية لا تتوقف الخسارات وحدها، بل الوقت أيضا لا يقيس ما مضى بل ما فقد. في قلب المدينة تنتشر خيام النزوح كنقاط انتظار ثقيل. هنا لا يعرف الوقت بعقارب الساعة، بل بثبات لم يكتمل واقتلاع لم ينتهي. على كورنيش بيروت تتوقف الرحلات وتبدأ الإقامات، حافلات ومركبات انتهى بها الأمر عناوين مؤقتة. يزيل أبو علي النازح مع زوجته من النبطية ما نما على وجهه من تعب وما تراكم من وقت. نزح مرارا ولم يجد خيمة تستقبله أو مركز إيواء يتسع له.
2: أكيد الانتظار صعب، نفس اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا مش حتكون نفس اللحظة اللي حنرجع فيها، لأنه اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا ظهرنا ونحن عارفين أنه بيوتنا يمكن ما تبقى، بس لحظة الرجوع هاي فرحة.
0: غير بعيد يساوم علي نزال ورفيقه علي طبارة الانتظار بما تبقى من حظ. تاجران قديمان يعرفان الربح والخسارة، عاصرا من حروب لبنان ما يكفي. يتقدم أمل صغير وتتأخر نجاة بلد بأكمله.
3: منك عارفين وين رايح، يعني قاعد بمركب لا له محرك ولا له مقاديف وبص البحر، منك عارفين وين رايح. هيدي حالتنا بلبنان.
0: لبنان إذن ما زال عاجزا عن بلوغ وجهته، تشده إلى الخلف حسابات متضاربة وتعقده انقسامات الداخل وتجاذبات الخارج. تهتز صورة البلاد كلما أوشكت أن تستقر لتبقى أسيرة انتظارها الطويل. قد يبدو الانتظار أمراً طبيعياً في حياة الناس، لكنه بالنسبة للبنانيين يعني الكثير. انتظار عنوانه مزيد من الخسائر والوجع، تظل فيه الحياة رهينة بين ما كان وما يخشى أن يكون. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
4: والآن إلى زميل عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث، وفيها قراءة بالتحليل والنقاش في بند مضيق هرمز ضمن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى. هذا هو يوصف مضيق هرمز بأنه الاختبار الأول للاتفاق قبل توقيعه المرتقب يوم الجمعة القادم.
5: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مضيق هرمز في قلب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بوصفه الاختبار الأول للمذكرة قبل توقيعها المرتقب يوم الجمعة. فهل نحن أمام فتح فعلي للمضيق أم أمام خلاف مبكر حول معنى الفتح ومن يديره ومن يضمنه؟ لاعبان رئيسيان رسما هذا المشهد اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقف الطرفين تجلت في أبرز التصريحات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد تأكيده أن السفن بدأت في التحرك خارج مضيق هرمز وأن كثيرا منها محمل بالنفط وأن السفن تسلك الطريق الجنوبي وهو آمن ومحمي ونظيف تماما، عاد وقال إن المضيق سيفتح بشكل كامل يوم الجمعة. فيما نقلت رويترز عن الجيش الأمريكي أن السفن المتضررة من الحصار على موانئ إيران يجب ألا تعبر قبل صدور توجيهات صريحة

0: إذن هي تصريحات يشوبها الغموض حول بند من أعقد بنود التفاهم من الناحية التقنية. نتوجه إلى الزميل صهيب العصا ونظرة أقرب لكل ما يعنيه ذلك على الخريطة التفاعل.
1: عبد السلام، لازلنا نراوح مكاننا حتى هذه اللحظة، نحن نتحدث عن تصريحات لا شيء على أرض الواقع، لازلنا نتحدث عن حصار أمريكي مطبق على الموانئ الإيرانية، ولازلنا نتحدث عن إغلاق إيراني لمضيق هرمز. الحصار الأمريكي على حاله يمنع الأمريكيون، الحصار الأمريكي يمنع الأمريكيون الإيرانيين من مغادرة منطقة خليج عمان والعودة إليها، وكذلك يمنع الإيرانيون السفن من التحرك في مضيق هرمز إلا في نطاق ضيق. نزلنا نتحدث عن مضيق هرمز، حركة الملاحة تأثرت في مضيق هرمز خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة. أنواع المواد التي تتحرك سواء النفط، الغاز الطبيعي، الغاز المسال، الأسمدة، كلها تحركت ونقصت من 87% إلى 99% في نسبة النقص في التحرك مقارنة بما قبل 28 من فبراير. وبالتالي نتحدث عن أزمة كبيرة، أزمة عالمية على الأرض حتى هذه اللحظة. كما ذكرت لك، لا يزال الأمريكيون يغلقون منطقة خليج عمان ويمنعون السفن الإيرانية من التحرك ذهابا وإيابا، ولا يزال الإيرانيون يغلقون مضيق هرمز. نحن نتحدث أيضا عن معضلة أكبر الآن بالإضافة لهذه التحركات، عملية فتح المضيق وعملية تحريك القطع البحرية الأمريكية. هذا الأمر سيأخذ وقتا، وخصوصا في فتح مضيق هرمز، لأننا نتحدث عن منطقة صغيرة مملوءة بالقطع الحربية والقطع البحرية الإيرانية، مملوءة أيضا بالألغام التي تؤثر هذه. هذا الأمر سيحتاج إلى وقت، لذلك يصر الإيرانيون على مسألة الفتح التدريجي، ويصر الأمريكيون على مسألة رفع الحصار التدريجي. وبالتالي حتى هذه اللحظة لازلنا نراوح مكاننا، هل ستسير الأمور في اتجاه سريع ومتسارع بحيث يتم فتح المضيق ورفع الحصار؟ هذا هو المأمول فيما نتابع من تصريحات
0: الرئيس الفرنسي، يقول إنهم يمكن أن يشاركوا في عملية تأمين العبور الأمن للمضيق. شكرا جزيلا لك صهيب العصا. إذن هو مشهد معقد في مضيق هرمز، والذي يرى كل طرف فيه أحد أهم ملفات التفاوض. سنحاول أن نفكك كل ذلك ونتعمق في المشهد بتفاصيله مع الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك معنا. فككنا مع ضيفنا إذن معنى مضيق هرمز في هذه اللحظة لكل طرف، ووجدنا أنه بالنسبة للولايات المتحدة يمثل فتح المضيق بحسب ضيفنا اختبارا لنجاح المذكرة في إعادة تدفق الطاقة والتجارة وطمأنة الأسواق، وإثبات أن واشنطن ما زالت قادرة على حماية الملاحة في واحد من أهم الممرات العالمية. لذلك تركز الرواية الأمريكية على حركة السفن والطريق الآمن وعودة النفط إلى العبور، لأن قبول طهران بفتح المضيق يمنح الرئيس الأمريكي إنجازا قويا قبل الخوض في الملفات الأثقل مثل النووي والعقوبات، كما أن فتح المضيق بلا رسوم أو قيود يمنع إيران من تحويل الممر إلى أداة تفاوض دائمة أو إلى نظام عبور يخضع لشروطها السياسية والأمنية. بالنسبة لإيران، هرمز ليس مجرد ممر ملاحي، فهو بحسب ضيفنا ورقة سيادة وصمام أمان للاستراتيجية الإيرانية. فبعد الحصار البحري على موانئها، تريد طهران أن يكون فتح المضيق مرتبطا برفع الحصار عنها، لا أن يعود العالم للعبور بينما تبقى السفن الإيرانية مقيدة بالتطبيق الأمريكي للتفاهم، كما تريد أن يكون لها دور في ترتيبات العبور الآمن بالتنسيق مع سلطنة عمان، بما يحفظ لها موقعها الجغرافي والسياسي في إدارة المضيق، من دون أن تبدو كأنها تخلت عن ورقة ضغطها الأساسية. إذن نحاول أن نفهم مع الضيف أهمية هذه الورقة بالنسبة لكل طرف. نبدأ من الجانب الأمريكي وكيف يتعامل مع هذه النقطة قبل التوقيع الرسمي يوم الجمعة.
2: لاحظنا أن الخطاب الأمريكي في البيت الأبيض كان دائما يتذبذب بين شعار لا إيران نووية ولا إيران تفرض سيطرتها على المضيق، والآن يبدو أن هذا الإنجاز يعزز الدلالة الثانية أن ترامب الذي يحضر الآن قمة الدول السبع الرئيسية في فرنسا يطيب له أن يفخر العالم ويرد على منتقديه من الأوروبيين بأنه إن كان قد أثار حربا قد تبدو عبثية، أصبح الآن هو من يقدم لهم الحل بمعنى

0: ماتية ترامبية ويضمن عودة تدفق النفط وعودة الملاحة البحرية. في المقابل بالنسبة للإيرانيين، نحن الآن في زمن الجغرافيا السياسية الإيرانية، بمعنى أن بين 2015 وال 2026 إيران الاتفاق النووي أقل أهمية من إيران المضيق. لاحظنا أن كل أدوات التفاوض والاستراتيجية والاستراتيجية المضادة بين طهران والبيت الأبيض تمحورت حول من يسيطر، من يقيد حركة الملاح. فالآن أرى أن الإيرانيين سوف أيضا وإن أقبلوا على منطق المفاوضات لن يتخلوا عن أهمية هذا المضيق، بمعنى سيصبح هو المفتاح الذي يفتح المفاوضات أو يغلقها ويعود بنا إلى الصدام الذي كان قبل يوم الجمعة.
1: هذا كله قبل التوقيع الرسمي، التوقيع الإلكتروني تم حتى هذه اللحظة. على مستوى النيات وعلى مستوى أيضا التوقعات بالنسبة للإيرانيين الآن، ما الذي يمكن أن يحققوا في هذا الملف؟
0: أعتقد بالنسبة للإيرانيين لم تعد تشغلهم قضية النوايا بقدر ما أصبحوا أصحاب تفكير براغماتي يركز ليس على المدخلات في المفاوضات وإنما على المخرجات. فبالتالي إذا التزم ترامب بأنه سوف ينهي الحصار الأمريكي، بمعنى أن الموانئ الإيرانية تستأنف تصدير النفط وينتعش شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد، هذا أمر جيد لأنه يمثل خطوة من خطوات بناء الثقة. هل في اليوم الموالي سوف يفعل الإيرانيون أو يتعاملون بالمثل، أيضا ينهون السيطرة على المضيق؟ هذه مسألة لا يمكن الحسم فيها، لأن بعض المصادر في واشنطن تقول إنه قد يفتح الميناء من قبل المضيق من قبل إيران لمدة 60 يوما. فنحن الآن نرى أن إيران تضع قارنة عضوية بين إعادة افتتاح المضيق ومدة المفاوضات، وليس هذا بمعنى لا يمكن التعويل على أن الملاحة البحرية تعود بكل حرية وبشكل من دون قيود. المسألة تتقاطع مع ما يجري خلال الأيام 60 المقبلة.
1: وبالنسبة للجانب الأمريكي، أنت ذكرت طمأنة الأسواق العالمية، حتى أن الرئيس الأمريكي أول عبارة كانت على السفن أن تتجه أو سوف يكون مفتوحا أمامها. فما أهمية هذه الخطوة بالنسبة للرئيس الأمريكي وما الرسائل للعالم منها؟
0: أولا ينبغي ألا نعتد بما يقوله ترامب، خاصة عندما يتوقف عند ويل للمصلين، عندما يقول يدعو محركات السفن أن تبدأ في التشغيل وأن يتدفق النفط. هذا إشارة على أنه يريد فتح المضيق من حيث إلغاء أو إيقاف الحصار البحري، ولكن ليست هذه كناية عن أن واشنطن وطهران على صفحة واحدة أو على قلب رجل واحد، بمعنى أن هناك تزامن آني بين الإنهاء الحصار الأمريكي وإنهاء الحصار الإيراني. المسألة ينبغي أن ننتظرها ربما يوم السبت أو الأحد القادم، عندما تطمئن إيران إلى خطوة ترامب ربما يبدأ وقتها في إعادة، أو على الأقل أعتقد أن الإيرانيين مستعدون نسبيا لفتح مضيق هرمز، لكن بشكل تدريجي خلال 30 يوما. فبالتالي السرعة الترامبية لا تتماشى مع التباطؤ الإيراني فيما يتعلق مضيق هرمز.
1: بخصوص التفاوض والتصور المحتمل لما بعد 60 يوما في إدارة المضيق، هناك رؤية إيرانية ورؤية أمريكية. نبدأ بالرؤية الإيرانية لإدارة المضيق ما بعد توقيع الاتفاق لاحقا.
0: ستستفيد إيران من تصدير نفطها إلى الخارج، ولكن أيضا عينها على مسألتين متزامنتين. تريد أيضا الحصول على 24 مليار من الأرصدة المجمدة، وتريد أيضا أن يبدأ الرفع النهائي أو التدريجي للعقوبات الأمريكية. فبالتالي ليس موضوع مضيق هرمز مستقلا بذاته، ولكنه يتداخل ويتقاطع مع ما تتوقعه إيران على مستوى الأموال المجمدة وعلى مستوى رفع العقوبات. لكن في المقابل نرى أيضا أن ترامب ومن حوله في البيت الأبيض يترقبون أيضا أن توافق إيران على القضاء أو على تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، أيضا أن تؤكد التزامها الفعلي بأن لا طموحات لها في تطوير برنامجها النووي. إذن يمكن أن نجد مجموعة من القرائن ومجموعة من المسببات، وهنا أخشى أن قد تظهر قضية واحدة قد إما تبطئ عجلة المفاوضات أو قد تجعل أحد الأطراف خاصة الإيراني ينفر من مسلسل المفاوضات، لأنه يتهم أو يرى الطرف الآخر غير ملتزم بنفس الجدة، ويمكن إسقاط نفس الملاحظة على الجانب الأمريكي.
1: بخصوص إدارة المضيق لاحقا، أن الجانب الأمريكي يقول العبور سيكون بلا رسوم وسيكون مفتوح في الاتجاهين بسهولة، كيف يمكن نقاش هذه النقطة؟
0: هناك سرديتان تتنافسان الآن. السردية الأمريكية حرية ملاحة، لا رسوم لا تعويضات ولا قيود على حركة السفن، هذا بالنسبة للموقف الأمريكي. لكن المصادر الإيرانية وبعض المسؤولين الإيرانيين يعتدون بأن المسألة ستكون بأن الحركة عبر مضيق هرمز تخضع لبعض الترتيبات بالتنسيق بين إيران وعمان، بمعنى استغلال مفهوم المياه الإقليمية، 11 كيلومتر لإيران و11 كيلومتر لعمان، وفي المجموع نحن نتحدث عن 22 كيلومتر، لكن هنا بيت القصد. وما قد يحسم الخلاف أو الفجوة بين هاتين السرديتين أن من المحتمل خلال الساعات 48 ساعة سيتم إعلان خطة الاتفاق، بمعنى بنود مذكرة التفاهم، وقتها نرى الأسود على الأبيض فتتضح الصورة وينتهي التأويل وينتهي الادعاء الخطبي.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار
2: وساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم فيها ضمن هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي أحدث التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبدا. وكان ترامب قد قال في تصريحات من فرنسا التي وصلها للمشاركة في أعمال قمة السبع إن تخفيف العقوبات عن إيران يتوقف على سلوكها. كما تعهد ترامب بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. وفي طهران قالت قناة بريس تي في إنه تم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. من جهته قال الجيش الإيراني إنه سيدعم أي اتفاق يضمن مصالح إيران، وأنه يعتقد أن تنفيذ العدو التزاماته يتطلب إظهار القوة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. وفي إسرائيل تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وعدم السماح لما وصفه بالتنظيمات الإرهابية بالتمركز على الحدود. كما أشار نتنياهو إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس ترامب في بعض الأحيان، مؤكدا أنه يصر على مصالح إسرائيل الأمنية. وفي لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون شدد في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته أولوية وطنية. ميدانيا، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية نفذت اعتراضات جوية في منطقة المطلة بالجليل الأعلى. الآن إلى شبكة مراسلين من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أرحب بكما إيهاب العبسي. منشور الرئيس ترامب، ما الذي حمله من مختلف وجديد؟
3: هناك قلق كبير في واشنطن الحقيقة، خوفا من أن يكون ترامب قد توصل إلى اتفاق سيء مع الإيرانيين. كانت هناك الكثير من الشائعات على مدار ال 24 ساعة الماضية فيما يتعلق بعدم نشر بنود مذكرة التفاهم بشكل كامل حتى اللحظة، وكانت هناك أيضا تقارير تتحدث عن أن الإيرانيين سيحصلون على أموال من الجانب الأمريكي بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، وهو ما دعا الرئيس دونالد ترامب إلى نشرها هذا المنشور الذي قال فيه إن الإيرانيين لن يحصلوا على أي أموال، واتهم الديمقراطيين بنشر هذه المعلومات المغلوطة. كذلك قال نائب الرئيس جيلي فانس إن الإيرانيين لن يحصلوا على أي أموال من

0: الولايات المتحدة وأن ما سيحصل عليه فقط هو تخفيف للعقوبات إذا ما التزموا بمذكرة التفاهم. ونعلم أن هذه المذكرة سيتم التوقيع عليها يوم الجمعة المقبل في جنيف بحضور نائب الرئيس جيلي فانس وكذلك المبعوث ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر أيضا.
1: نعم، في هذا الإطار إيهاب، المواقف في هذه المرحلة يعني على المستوى الدولي الغربي أيضا ترحب بهذا الإعلان من قبل الرئيس ترامب في مقاول المخاوف الأمريكية، لكن ما يتعلق بالموقف الإسرائيلي كيف يمكن أن يؤثر بحسب المراقبين ربما في هذه المرحلة التي توصف بالدقيقة على أي موقف للرئيس ترامب يعني استباقا لمرحلة توقيع الاتفاق فعليا يوم الجمعة؟
0: بالفعل، وهذا الأمر أيضا هو محل خلاف هنا في واشنطن. بالأمس أكد نائب الرئيس جيدي فانس أنه يعتقد أن الإسرائيليين سيوافقون على هذا الاتفاق، ويقول أن الاتفاق يصب في مصلحة الأمن الإسرائيلي، ويقول أيضا أنه بعد نشر مذكرة التفاهم والمضي قدما ربما بعد مباحثات 60 يوما مع الإيرانيين ستكتشف إسرائيل أن هذا الاتفاق يصب في مصلحتها، وأن إيران تتعهد بعدم امتلاك أي سلاح نووي، وهو ما يقلق الجانب الإسرائيلي. وبالتأكيد هذا الأمر هو محل خلاف هنا أيضا في واشنطن حول الجبهة اللبنانية. أكد جيدي فانس أن الاتفاق نعم ينص على وقف القتال، لكنه ينص أيضا على عدم شن حزب الله هجمات على إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك الزميل إيهاب العبسي. الآن أنتقل إلى نور الدين دغير من طهران لرصد آخر المواقف والتصريحات الإيرانية المتعلقة بإعلان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
2: نعم ازدهار، الأهم في كل هذا هو ما ينظر إليه الإيرانيين من ما يسمونه بالوعود الأمريكية ضمن مذكرة التفاهم ومدى التزام واشنطن بذلك. أهم نقطة أساسية والتي بدأ الإعلام الإيراني هنا بشكل كبير يتحدث عنها هي مسألة رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. ما نقل على أن عدد من السفن الإيرانية استطاعت بعضها الدخول إلى المياه الإقليمية والدخول إلى إيران بعدما كانت متوقفة في المجال والحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة انطلاقا من بحر العرب باتجاه خليج عمان. الآن مجموعة من السفن كما يتحدث الإعلام الإيراني هنا بأنها استطاعت اختراق هذا الحصار أو العبور من هذا الحصار، بمعنى أن الجانب الأمريكي خفف حصاره على الموانئ الإيرانية. كذلك تم الحديث عن خروج مجموعة من السفن من الإيرانية من وعبرت الحصار البحري الأمريكي، بمعنى أن حركة الملاحة الآن باتجاه الموانئ الإيرانية أصبحت حرة بعد رفع الحصار الأمريكي، وهذا ما نصت عليه بنود الاتفاق الإيراني الأمريكي والوعود التي قطعتها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران على أن أول النقاط التي سيتم تنفيذها رفع الحصار البحري وكذلك وقف إطلاق النار في لبنان. هذا الأمر يبدو أن على الأقل ترى طهران بأن جزء منه بدأ يتحقق وأن هناك تشكيل لنوع من الثقة في تعهد الولايات المتحدة الأمريكية. هناك شق أساسي ومهم يرتبط بمضيق هرمز، وكما أشار الرئيس الأمريكي والمسؤولون الإيرانيون هنا على أنه سيبدأ العمل بمضيق هرمز ومرور السفن من مضيق هرمز ابتداء من الجمعة. لماذا؟ لأن هناك مجموعة من الإجراءات الأمنية التي يجب القيام بها، كمثلا سحب الألغام، عودة انتشار القوات، كذلك تحديد المناطق المهمة للعبور. لذلك من المقرر أن تتم هذه الخطوة بعد التوقيع، وهو نوع من التناسب في المطالب والشروط التي ضمنت مذكرة التفاهم رفع الحصار مقابل فتح مضيق هرمز. إذن هذه نقطة يمكن القول بأنه تم بدأ تنفيذها بشكل حقيقي على الأرض. هناك الأهم من ذلك وهو يوم الجمعة المقبل، كما صرح بذلك وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي حينما قال بأن الجمعة مسؤول الوفدين الإيراني والأمريكي سيوقعان بشكل رسمي وبشكل حضوري على مذكرة التفاهم، وبعدها ستنطلق المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن هذه المفاوضات ازدهار، مفاوضات أساسية ومهمة، وهي تشكل العنصر الأساسي والخطوة الثانية في التوافق الإيراني الأمريكي التي ستبحث مسألة البرنامج النووي الإيراني وتنفيذ ما تبقى من شروط الاتفاق. إذن يوم الجمعة سيكون يوما أساسيا وحاسما ومهما في طبيعة التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في طبيعة نجاح هذا الاتفاق، لأن نجاح الاتفاق ازدهار منوط بنجاح المفاوضات النووية بعد 60 يوما، لأن نجاح المفاوضات بعد 60 يوما يعني انتهاء الحرب بشكل كامل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك حديث عن إمكانية تمديد هذه المدة لمدة، لأن المفاوضات النووية ورفع العقوبات
1: صحة نور سلامات. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة. ربما نعود إليك لاحقا في سياق هذه التغطية نور الدين الدغير. إذن في ظل حالة الترقب المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام وجيزة، يكثر الحديث عن تفاصيلها ومراحل تطبيقها. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: اتفاق على الاتفاق، هذا ما توصلت إليه طهران وواشنطن أخيراً. واتفاق إطار ما دام الحديث يدور عن مرحلتين، يؤسس الأداء في الأولى للتفاوض مجدداً خلال الثانية بغاية التوصل إلى الاتفاق النهائي. في المرحلة الأولى سيوقع الطرفان مذكرة تفاهم، قالت عنها أمريكا إنها مذكرة ستؤدي لفتح مضيق هرمز وإزالة الألغام والرفع الفوري للحصار البحري، وتشير مصادر أمريكية إلى أنها مرحلة ستؤسس لمعادلة خطوة مقابل الخطوة، بمعنى أن المكتسبات التي تطلبها إيران ستكون مقابل الالتزامات، وهو ما يتطلب بنوداً للتحقق والرقابة. كما ستضمن أمريكا في المذكرة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. على الضفة الثانية تقول إيران أيضاً إن المضيق سيفتح والحصار سيرفع، وستكون مرحلة تنطلق من وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان وتعهد الطرفين بالالتزام واحترام السيادة. وتتحدث المصادر الإيرانية عن توافق حول آليات الإفراج عن الأرصدة المجمدة والسماح ببيع النفط والبتروكيماويات. أما النووي فيكتفي وزير خارجية إيران بالقول إن في المذكرة مواضيع بشأن النووي، ولعله يقصد الإطار العام للتعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بحسب أكسيوس. بعد التوقيع يبدأ تنفيذ ما سبق، وتبدأ معه المرحلة الثانية التي تستمر 60 يوماً قابلة للتمديد. في الزمان تقول مصادر إيرانية مطلعة إن الضوء الأخضر لانطلاق هذه المرحلة يعتمد على تنفيذ بنود المرحلة الأولى ورفع الحصار وبدء فتح مضيق هرمز. وفي المكان يقول نائب وزير الخارجية الإيراني إن محادثات إيرانية أمريكية ستجري في جنيف التي ستوقع مذكرة التفاهم فيها، وذلك لتحديد ترتيبات المفاوضات المقبلة. أما عن شروط المرحلة الثانية فتقول مصادر إيرانية إن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تبدأ بعد الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة وإلغاء بعض العقوبات كبيع النفط. أما التفاصيل فمن الجهة الأمريكية ستركز المرحلة الثانية على معالجة المخاوف الأمريكية الأساسية من برنامج إيران النووي المرتبطة بالنشاط والتخصيب والمنشآت والرقابة والتحقق. ومن الناحية الإيرانية يقول المتحدث باسم الخارجية إن فترة 60 يوماً ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن وآلية مراقبة التزامات الطرفين وحتى إعادة الإعمار، بمعنى المطلب الإيراني الخاص بدفع غرامات إثر خسائر الحرب. فيما يتعلق بالإجراءات ذكرت مصادر مطلعة أن مذكرة التفاهم تنص على عدم إرسال قوات أمريكية جديدة إلى المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة، كما يترتب على طهران عدم اتخاذ أي إجراء نووي جديد، وكل ذلك خلال فترة 60 يوماً. كل ما سبق يعني تقاطع الآراء الأمريكية الإيرانية عند نقطة تأجيل التفاوض على التفاصيل النووية ورفع العقوبات مقابل أداء طهران. ومع ذلك تخشى إيران من القادم، ويقول وزير خارجيتها صراحة إن اتخاذ القرار بالاتفاق النهائي من عدمه يعتمد على مسار المرحلة الثانية، فهناك مخاوف من عدم التزام الطرف الإسرائيلي بالبند المتعلق بالحرب على لبنان، ومخاوف ترتبط بأزمة ثقة متبادلة بين طهران وواشنطن، وأخرى تتعلق بضمانات التطبيق. فإيران تريد ضمانات للحصول على أرصدتها المجمدة ورفع العقوبات لاحقاً، وحتى ضمانات بعدم عودة الحرب. وأمريكا تريد بشكل أساسي ومعلن ضمانات بالتزام نووي واضح وشفاف. وهنا يأتي دور الوسطاء، وعلى رأسهم باكستان وقطر، طرفان استطاعا تحقيق انعطافة كبرى في التوصل لمذكرة التفاهم، وبحثا في زيارات واتصالات مكثفة ومكررة مع الأطراف المعنية ملفات المقترحات والمطالب وحتى الضمانات، وعلى رأسها مسألة الأرصدة الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز، ليكون ما يجري إذن اتفاقا على عودة المسار الدبلوماسي والخروج من حالة لا حرب ولا سلم.
1: الآن معنا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا أيضا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. أرحب بكم، وأبدأ معك دكتور ريتشارد وايتس. منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير حمل رسائل طمأنة على المستوى الداخلي للمخاوف التي طرحت على المستوى الأمريكي من عدم نشر تفاصيل مذكرة التفاهم. بداية، ما هي حدود هذه المخاوف الأمريكية، ولماذا لم يتم الإعلان رسميا تفاصيل ما ورد من بنود في مذكرة التفاهم مع إيران؟
4: كان هذا مصدر قلق لوسائل الإعلام بالتأكيد، لأنه كان هنالك دائما أسئلة تطرح على الرئيس ونائب الرئيس وكبار المسؤولين حول تفاصيل مذكرة التفاهم. ترامب وفانس كانوا يعطون تفاصيل معينة خلال هذه المقابلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين تحديدا يطالبون بمعرفة تفاصيل مذكرة التفاهم. بالتالي هذان المحركان الأساسيان، كما تعرفون، لم يكن هنالك بواعث قلق شعبية أو أن العالم هنا منشغلون بالمباريات كرة القدم لكأس العالم وأيضا بطولات الهوكي التي تجري حاليا، لكن هنالك مطالب في الكونغرس وقد وجدت الإدارة صعوبة في تجاهل هذه الطلبات. أعتقد أن كل من المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين قالوا في وسائل الإعلام أنهم يريدون أن يتجنبوا الانخراط في تخمينات معلنة حول كيفية تطبيق مذكرة التفاهم. هم يطلبون من الناس أن ينتظروا إلى يوم الجمعة لمعرفة التفاصيل بشكل كامل،
1: حتى لا يخمن أحد. ما الذي يمنع الولايات المتحدة إذن من نشر تفاصيل مذكرة التفاهم التي تم حسم القرار بشأنها؟ يعني هذه المذكرة تمت الموافقة عليها وسيتم التوقيع عليها رسميا يوم الجمعة.
4: أعتقد أن الإدارة تحاول أن تؤمن الدعم لهذا الاتفاق، تحاول أن تشكل السردية والتوقعات وتخبر الناس ما الذي يجب أن يركزوا عليه ويطمئنوا. كما ذكرت في المقدمة، هنالك محاولات لطمأنة الداعمين والمؤيدين أن الإدارة لم تتنازل عن أشياء كثيرة، بالتالي هم يهيئون ساحة المعركة، إذا ما استطعت أن أصفها بهذه الطريقة، من أجل التعامل مع الوثيقة بشكلها النهائي.
1: دكتور عباس خميار، سيوقع أو توقع هذه الوثيقة وربما سيتم البدء بتنفيذ بنودها في ظل غياب عنصر مهم جدا وهو الثقة. هذا ما أبدته التصريحات، إن كان على المستوى الأمريكي، نائب الرئيس الأمريكي تحدث عن ذلك، وأيضا وزير الخارجية الإيراني يعني تحدث عن غياب الثقة مع الطرف الأمريكي، ولكن هناك في المقابل نقاط التقاء ونقاط اختلاف. إذا ما تحدثنا عن نقاط الالتقاء بين الطرفين، أين يمكن التوقف وأهمية هذه النقاط؟ إذا يبدو أن الدكتور عباس خميار لا يسمعنا في هذه اللحظات، ربما نعود إليه لاحقا. أعود من جديد إلى ضيفي من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس عن نقاط الالتقاء والاختلاف بين الطرفين في هذه المرحلة. دكتور،
4: بالنسبة هذه الأمور ليست واضحة لحد الآن للأسباب التي ناقشناها سابقا بسبب عدم الإعلان عن الكامل. هنالك يبدو أنه تفسيرات مختلفة عن مسألة الوضع في لبنان وإذا ما كانت قد ضمن أم لا. الولايات المتحدة تقول كلا لم يضمن، لكن الإيرانيين يعتقدون عكس ذلك. هنالك اختلاف أعتقد بين ما يسموه الناس الأموال التي قد تجمعها إيران من السفن التي تمر عبر المضيق. بالتالي الولايات المتحدة تقول أن إيران لن تقوم بفرض رسوم. الإيرانيون يقولون أنهم سيقومون بفرض رسوم خدمة أو رسوم خدمات من أجل تغطية كلفة مساعدة السفن للمرور عبر المضيق. أعتقد أن هنالك نقاط أخرى، لكن ما هو واضح لحد الآن أنه كان هنالك توافق على مسألة الصواريخ والمسيرات والوكلاء لن يتم التعامل معها، وأن الولايات المتحدة عليها أن تعطي نوعا من أموال معينة إلى إيران، ليس في البداية ربما، لكن في مرحلة تالية، وأيضا فيما يتعلق بالعقوبات أو ربما الأصول المجمدة، لكنها هذا الأمر قد يحصل في وقت لاحق.
1: ولكن ما التفسير في المقابل التضارب في الروايات فيما يتعلق في هذه الجزئية الأخيرة التي ذكرتها؟ هل الأمر يتعلق بتخفيف العقوبات كما تقول الرواية الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين، أم بإرجاع الأموال المجمدة أو جزء من الأموال المجمدة كما يقول الطرف الإيراني؟
4: نعم، قد يكون كلاهما. تحرير هذه الأصول المجمدة كانت هنا يمثل أمرا مهما للإيرانيين، وكان هنالك تركيز على هذه النقطة في كل الاجتماعات والنقاشات. بعض هذه الأموال، أعتقد معظم هذه الأصول، هي خارج الولايات المتحدة، لربما قد يتم إعطاؤها إلى إيران، وجعل الأمر يبدو وكأنه لم يتم تحريره من قبل الولايات المتحدة بشكل مباشر. بالنسبة لتخفيف العقوبات، بالتأكيد الولايات المتحدة تفهم هذا الأمر، ونائب الرئيس فانس كان يقول أن الولايات المتحدة ستقوم برفع العقوبات مقابل الأداء الإيراني الجيد، وأنا لست متأكدا من أن الإيرانيين يحتجون على هذا الأمر ما دام هنالك تخفيف للعقوبات. هنالك بعض بواعث القلق حول القضية النووية، ولماذا أنها لم يتم مناقشتها بشكل كبير في مذكرة التفاهم، لأن هذه هي القضية الأهم للرئيس ترامب، لكن ليس من الواضح ما هي الشروط التي ستكون موجودة هناك.
1: نجاح هذا الاتفاق منوط بماذا دكتور وايتس؟
4: نجاح الاتفاق ربما يعتمد على أمور عديدة، لكن على الطرفين، بمعنى كلمات أخرى الرئيس ترامب يقول أن الاتفاق أتى نتيجة لنجاح حملته العسكرية وأيضا لمهاراته في التفاوض، وأيضا قال أنه خلق الإيرانيون ربما سيعطون أسبابا أخرى لنجاحهم أو لنجاحهم في التوصل إلى اتفاق.
1: في المقابل ريتشارد وايتس، كيف تتابعون الموقف الإسرائيلي في هذه المرحلة؟ في الأساس لم يكن هذا الطرف مرحبا بالتوصل إلى مذكرة تفاهم مع الطرف الإيراني. أيضا يتحدث الآن نتنياهو عن وجود خلافات بينه وبين الرئيس ترامب بخصوص هذه المذكرة وربما التوصل إلى اتفاق حقيقي وسلام شامل مع إيران. بالتالي ما هو تقديركم وتقييمكم للموقف الإسرائيلي حاليا؟
4: التقارير الإعلامية تقترح أن نتنياهو استسلم، لم يستطع أن يواجه ترامب بشكل مباشر، بالتالي هو لا يتحدى الاتفاق بشكل مباشر، لكنه يصر على أن الإسرائيليين يجب أن يكونوا قادرين أن يتحركوا في جنوب لبنان إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك لأسباب أمنية. ولقد رأينا هذا اليوم في حقيقة الأمر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كان هنالك ضربات من حزب الله على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وأنا أتوقع أن الإسرائيليين أيضا قاموا بالرد. أعتقد أنه لن نرى هجمات أخرى على الضاحية الجنوبية في بيروت في وقت قريب، بسبب لأن هذا الأمر سبب غضب الرئيس ترامب في السابق، لكن ليس هنالك ربما إطار زمني يتوجب على القوات الإسرائيلية فيه أن تغادر لبنان، لأن الولايات المتحدة ما تزال تتقبل فكرة أنه يجب هنالك ضربات تبادلية مع حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك إذن الدكتور ريتشارد وايتس، الخبير في الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي استراد. نعود من جديد إلى طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير للوقوف على بعض التفاصيل المتعلقة بمذكرة التفاهم، ما تم نشره حتى اللحظة من قبل مصادر، بماذا يشي على المستوى الإيراني؟
2: زيار، هناك مجموعة من النقاط الأساسية والمهمة التي وردت في المذكرة وتحدث عنها الإعلام الإيراني والمسؤولين الإيرانيين، وكذلك تطابقت مع الكثير مما خرج من البيت الأبيض سواء من الرئيس الأمريكي أو من نائبه جيدي فانس. معطيات مهمة ترتبط بمسألة نهاية الحرب، وهو عنصر أساسي ومهم، لأن الإيرانيين يسمون هذه الوثيقة أو المفاوضات بمفاوضات وقف الحرب أو وثيق مذكرة تفاهم لوقف الحرب، وهذا عنصر أساسي ومهم بالنسبة للإيرانيين. النقطة الأولى وقف الحرب على مستوى جميع الجبهات، بين هكذا جاء في المذكرة، بين إيران وأمريكا وحلفائهما، الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما، بالمقصود هنا إسرائيل كذلك تدخل ضمن هذا الإطار، وحديث عن حلفاء طهران بالتحديد يتم الحديث عن حزب الله في لبنان. هناك نقطة أساسية ومهمة تمت إضافتها ازدهار إلى هذه المذكرة، وهي مسألة مفهوم السيادة اللبنانية، أضيفت في آخر لحظة قبل لحظات من الإعلان أو قبل ساعات قليلة من الإعلان عن موافقة إيران على مذكرة تفاهم. جاء ذلك بعد الهجوم الذي أقدمت عليه إسرائيل عدد الضاحية الجنوبية، فتقرر هنا في طهران بالرد، وكان ذلك الرد سيكون نهاية ربما أو تأخير للاتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. تدخل اللاعبون الأساسيون والوسطاء، نتحدث عن باكستان قطر وتركيا، وتمكنوا من وقف الهجمة الإيرانية، وأضيفت مسألة الحفاظ على سياسة على سيادة لبنان، هذا عنصر أساسي ومهم. إذن العنصر الأساسي والمهم هي مسألة وقف إطلاق النار، بكل تأكيد هذه وقف إطلاق النار ربما هو منوط كذلك بنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية. نحن الآن أمام 60 يوما من المفاوضات يمكن أن تمدد، لماذا؟ لأن هناك صعوبة في التفاوض، خاصة بما يرتبط بالتفاوض النووي وكذلك بالتفاوض العقوبات، رفع العقوبات. هذه المعطيات هي معطيات مهمة وحساسة وتقنية بالدرجة الأولى، تحتاج إلى مزيد من الوقت، والإيرانيون يعلمون وتحدثوا في كثير من الأوقات ازدهار على أن هذه المفاوضات قد تطول، ومدى زمانهم يصل تقريبا إلى 6 أشهر. إذن نحن أنا أمام عنصر أساسي ومهم تم التوافق عليه، مسألة وقف إطلاق النار، مسألة المضيق والحصار. بدأنا نشهد بأن هناك تنفيذ عملي لهذا البند من التوافق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، حينما بدأ الإعلان هنا في إيران رسميا على أن عدد من السفن الإيرانية المغادرة للموانئ الإيرانية أو القادمة إلى الموانئ الإيرانية بدأت تمر من منطقة الحصار البحري. الحصار البحري الأمريكي يفرض انطلاقا من بحر العرب باتجاه خليج عمان، كان هناك منع شامل لجميع السفن المتوجهة إلى إيران أو المغادرة إيران للعبور من هذا المكان. الآن بحسب المصادر الإيرانية هناك ناقلات نفط، سفن تجارية تمت غادرت المياه باتجاه المياه الدولية ودخلت من المياه الدولية باتجاه الميناء. نحن ننتظر المرحلة الثانية المتزامنة مع مسألة رفع الحصار، وهي مضيق هرمز. الجميع هنا مجمع من أمريكا، من الولايات المتحدة الأمريكية ومن طهران، الجميع يتحدث عن يوم الجمعة هو اليوم الذي يتم فيه فتح مضيق هرمز بشكل كامل وبدون رسوم كما كانت تقول الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات. هذه الإجراءات بكل تأكيد إجراءات ذات بعد أمني عسكري، لأن وجود ألغام، وجود انتشار عسكري لابد من تنظيمه للسماح للسفن بالعبور بحرية. التوافق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يتحدث عن يوم الجمعة.

0: من يوم الجمعة سيكون هناك تنفيذ بشكل كامل للبند الثاني من وثيقة التفاهم الإيرانية الأمريكية في فتح مدي قرمز مقابل رفع الحصار، وهو عنصر أساسي ومهم. بعد ذلك هناك مسألة الأموال المجمدة، يبدو أن هناك توافق ما بين البلدين على مستوى حجم هذه الأموال 24 مليار دولار، كيفية الاستفادة منها، وذلك عن طريق الضمانات التي قدمها الوسطاء وخاصة الوسيط القطري، والتوقيتات الزمنية كذلك لحصول طهران على ذلك.
1: مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، شكرا جزيلا. ومع الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، تنتهي العمليات العسكرية. من المتوقع أن تعود حركة الملاحة البحرية في مضيق قرمز لما كانت عليه قبل الحرب، ولكن كيف تأثرت أسواق الطاقة مع تراجع حركة العبور في المضيق خلال الفترة الماضية؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا موسعا لبيانات منصة كبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وقارنت حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة الزمنية من عام 2025، وخلصت إلى هذا التقرير.
2: مضيق هرمز أحد أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم، لم يعد خلال الحرب مجرد ممر بحري، بل تحول إلى مؤشر على ارتباك أسواق النفط والغاز عالمياً. منذ 28 من فبراير شباط الماضي وعلى امتداد 100 يوم من الحرب، تراجعت حركة العبور في المضيق بشكل حاد في أزمة انعكست تداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأسعار النقل. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً موسعاً لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وعند مقارنة حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة ذاتها من عام 2025، أظهر التحليل أن حركة النفط في المضيق تراجعت بنحو 87%، أما الغاز الطبيعي المسال فانخفضت حركته عبر المضيق بنحو 96%، كما تراجع الغاز البترولي المسال والذي يعرف بالغاز المنزلي ب 81%. ولم يكن وقود الطائرة بعيدا عن الأزمة، فقد انخفض مروره عبر المضيق ب 96%. هذا التراجع في عبور النفط والغاز المسال والوقود لم يبقى تأثيره محصوراً في الناقلات، بل امتد أثره إلى الأسعار العالمية. فبحلول يونيو-حزيران بلغت الزيادة في أسعار النفط نحو 37% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب، وفي سوق الغاز البترولي المسال ارتفعت أسعار بعض الأصناف بنحو 34% عن معدلاتها السابقة للحرب. أما الغاز الطبيعي المسال الذي تشكل آسيا أكبر مستورديه من المنطقة، فقد كان من أكثر الأسواق تأثراً، إذ ارتفعت أسعاره ب 81% تقريباً. وامتدت الموجة إلى قطاع الطيران أيضاً، فقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنحو 60% بحلول نهاية مايو أيار الماضي، الأمر الذي انعكس على تذاكر الطيران التي زادت في المتوسط بنحو 20% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.
1: الآن إلى تطورات الأوضاع على الجبهة اللبنانية، حيث أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية نفذت قبل قليل عملية اعتراض في منطقة المطلة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل. كما ذكرت صحيفة معاريف نقلا عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي. لمتابعة المزيد معنا الآن من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، وتنضم إلينا في الاستوديو زميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أرحب بكم، أبدأ معك كاترين حنا لرصد التطورات ميدانيا وإنسانيا وسياسيا أيضا في لبنان.
3: ازدهار ميدانيا في لبنان، ومنذ فجر أمس أي منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، تبدو الجبهة اللبنانية وكأنها في مرحلة اختبار، بحيث أن الهدوء الحذر لا يزال سائدا منذ يوم أمس، على الرغم من بعض الخروقات التي خرقت هذا الهدوء، تمثلت بقصف مدفعي باتجاه عدد من البلدات في قضاء النبطية تحديدا في تلك المنطقة بالتحديد النبطية. كذلك حصلت محاولات تقدم إسرائيلية وفق ما قال حزب الله في بيانين بالأمس. وقال الحزب إنه تصدى لهذه المحاولات الإسرائيلية للتقدم نحو بلدة كفر تبنيت، وكانت هناك أيضا صواريخ باتجاه مرتفعات علي الطاهر، حيث كانت هناك محاولات للتقدم أيضا هناك على تلك الجبهة. حزب الله أشار في بيانين إلى أنه تصدى إذن لهذه المحاولات التي كانت مترافقة مع دبابات ميركافا وجرافات وآليات إسرائيلية. قال إنه قصفهم بالصواريخ وبالمسيرات الانقضاضية من نوع أبابيل وبالقذائف المدفعية، ووضع ذلك في إطار حقه المشروع في مقاومة الاحتلال. هذا التطور بالأمس الذي خرق وقف إطلاق النار والهدوء الحذر النسبي الذي كان سائدا خلق الكثير من التوتر هنا في لبنان وكذلك من القلق، وانعكس بطبيعة الحال على مسألة عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم في جنوب لبنان. حتى هذه اللحظة يمكن الحديث عن أن عودة النازحين ازدهار لا تزال خجولة ومحدودة جدا، أولا بالنظر إلى هذه الخروقات بالأمس، وثانيا بالنظر إلى أن البلدات التي لا تزال محتلة تعبر عن مساحة واسعة من جنوب لبنان. الإسرائيليون بآلياتهم وقواتهم ما زالوا هناك في تلك البلدات في جنوب الليطاني وحتى في شماله، وهم لا يزالون يسيطرون بنيرانهم على عدد كبير من البلدات في تلك المنطقة، حتى تلك التي ليس فيها تواجد بري لهم فيها، ولكن الخطر لا يزال موجودا، وهذا ما جعل الكثيرين يتريثون في هذه العودة، وهذا ما دعاهم إليه بأي حال الجيش اللبناني الذي طالب الأهالي بالتريث في العودة حفاظا على سلامتهم من خطر الاعتداءات الإسرائيلية التي هذا الخطر لا يزال قائما وفقا للجيش اللبناني. البعض عاد إلى عدد من البلدات في قضاء صيدا وأيضا في قضاء النبطية، ولكن بالنسبة لتلك البلدات القريبة جدا من البلدات والقرى المحتلة لم يعد إليها أصحابها وأبناؤها بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة. كما قلنا في البداية الوضع لا يزال هشا وفي مرحلة اختبار هل يمكن أن تتطور الأمور التي بدأنا نلمس معالمها بالأمس من قصف مدفعي مستمر ومن أيضا محاولات تقدم نحو مزيد من المناطق في جنوب لبنان وكيفية تصدي حزب الله لها. قد يكون هذا الأمر اختبار ربما في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ولكن ما الذي سوف تحمله الساعات المقبلة؟ هذا ما هو
1: دعوات على المستوى السياسي أيضا كاترين،
3: وأيضا
1: دعوات على المستوى السياسي والرئاسي تحديدا. الرئيس اللبناني يقول نأمل أن تحمل التطورات ما يحرر الأرض وينهي معاناة الشعب، والجميع مدعو للالتفاف حول الدولة. ليست دعوة جديدة، هذه الدعوة قدمت أكثر من مرة للالتفاف حول الدولة، ولكن كيف يبدو تأثيرها ربما والتفاعل معها في هذه المرحلة؟
3: التفاعل منذ الأمس بدأ إيجابيا على المستوى الرسمي ازدهار هنا في لبنان لناحية انعكاسات الاتفاق الأمريكي الإيراني على لبنان. الرئيس اللبناني كان بالأمس ثمن ونوه بهذا الاتفاق وتحدث عن أمل تماما كما قال قبل قليل بأن ينعكس إيجابا على الوضع اللبناني وأن ينهي معاناة الشعب هنا في لبنان. كذلك رئيس البرلمان ورئيس الحكومة جميعهم رحبوا بهذا الاتفاق، ولكنهم شد أيضا لسيما الرئيس اللبناني على مسألة احترام هذا الاتفاق للخصوصية اللبنانية. نعلم أن لبنان الرسمي منذ البداية كان يفضل الفصل ما بين مسار المفاوضات في إسلام أباد والمفاوضات التي يجريها هو بشكل مباشر مع الإسرائيليين في واشنطن، وكان لبنان دائما يركز على نقطة أساسية هي أنه دولة مستقلة وذات سيادة، وأنه لا يقبل بأن يفاوض أحد باسمه أو أن يكون ورقة تفاوض في يد الإيرانيين تحديدا على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن اليوم بعد أن أنجز هذا الاتفاق لبنان الرسمي يرحب به، لا مانع من أن يستفيد لبنان من انعكاسه على مسألة
1: لبنان الرسمي
3: النار.
1: يرحب بما تم التوصل إليه فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، ولكن ماذا عن حزب الله؟ هل من بيانات من قبل الحزب على المستوى الرسمي الفصل السياسي المتعلق بالحزب تعلق ربما على ما ورد في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟
3: طبعا حزب الله رحب وشكر إيران، وهذا الموقف ليس بجديد. ازدهار حزب الله منذ البداية كان الانقسام بينه وبين لبنان الرسمي قائما على مسألة يعني المفاضلة ما بين المسار الإيراني الأمريكي في المفاوضات والمسار التفاوض المباشر الذي سلكته السلطات اللبنانية. هو دائما كان يقول إن مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية هو الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب، وهو اليوم بطبيعة الحال يرحب بهذا الاتفاق ويشكر إيران على إصرارها وتمسكها كما يقول.

0: على إدراج بند لبنان في هذا الاتفاق وأن يكون لبنان مشمولا بعملية وقف إطلاق النار على كافة الجبهات. ولكن حزب الله في الوقت نفسه أصر وشدد على أنه لن يقبل بأي شكل من الأشكال أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثاني من أذار مارس الماضي، أي عندما كانت إسرائيل على مدى 15 شهرا تقصف وتنتهك اتفاق وقف إطلاق النار وتغتال ناشطين وعسكريين وقياديين من حزب الله، وكان الحزب لا يرد ويقول أنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار. أما اليوم في بيان الترحيب نفسه بهذا الاتفاق شدد الحزب على أنه لن يقبل بالعودة إلى تلك المرحلة، وأنه في حال خلقت إسرائيل وقف إطلاق النار فأنه جاهز للرد. هذا ما يعيدنا من جديد إلى الوضع الميداني وهذا المشهد المعقد الذي تحدثنا عنه في البداية وعن مرحلة الاختبار. ماذا لو استمرت إسرائيل بخروقاتها في جنوب لبنان لوقف إطلاق النار، ولو تمسك حزب الله بحقه في الرد على هذه الخروق وفي مقاومة الاحتلال، هل يمكن أن تعود الأمور إلى الوراء في لحظة ما؟ هذا ما ربما ستحدده أو يتضح أكثر في الساعات والأيام المقبلة هنا في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. الآن معك نجوان السمري، صباح الخير. بداية، المزاج العام يعني يعرف أو يقاس ربما بما ينشر على المستوى الإعلامي فيما يتعلق بما نشرته معاريف عن مصدر عسكري من حالة الإحباط في المؤسسة العسكرية، كيف ينعكس أيضا على المزاج العام في إسرائيل ككل؟
2: بالفعل هذا ما نشرته صحيفة معاريف صباح هذا اليوم نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي تقول إن هناك حالة من الإحباط من قبل الضباط والقادة في الجيش تجاه القيادة السياسية تجاه الحكومة بطبيعة الحال، لعدم قدرتها على ترجمة ما يوصف من قبل الجيش بالإنجازات العسكرية التي حققت خلال الحرب منذ 7 أكتوبر، سواء كان على جبهة غزة أو إيران، لبنان، حتى يذكرون سوريا. تقول هذه المصادر إن الجيش حقق كل ما طلب منه بل وأكثر، إلى جانب بقية أيضا الأجهزة الأمنية بما في ذلك الشباك، الموساد، الاستخبارات العسكرية وما إلى ذلك من سيطرة على مواقع عمليات اغتيال دقيقة. تسرد الصحيفة عدة نقاط يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي، لكنه يجد نفسه اليوم بعد كل هذه الأشهر من القتال يراوح في نفس المكان، وأنه لا يوجد أي هدف استراتيجي للقيادة السياسية كي تقوم بإجراء خطوات سياسية تترجم ما يوصف بالإنجازات العسكرية في هذه الجبهات. يعطي مثالا قضية لبنان، يقول إن الجيش قام باغتيال الصف الأول من قيادة حزب الله، دمر وقتل مئات بل آلاف العناصر من حزب الله وفقا لهذه الصحيفة، دمر بنى تحتية ومستودعات للأسلحة، قوض قدرات حزب الله العسكرية. وبإمكان القيادة السياسية اليوم أن تقوم بتوقيع اتفاق مع الحكومة اللبنانية في غضون أسبوع كما تقول المصادر، لكن هناك تعمد من قبل الحكومة التقليل من مكانة المفاوضات الجارية بإبقائها في إطار فقط تمثيل من قبل السفير الإسرائيلي، ولا تقوم بإرسال وزير الخارجية على سبيل المثال، رغم إمكانية التوصل إلى اتفاق. وبالتالي يبقى الجيش يراوح في مكانه في جنوب لبنان، يمسك فقط الأرض أو يحتل الأرض عملياً دون أي هدف استراتيجي آخر
1: أو إنجاز سياسي كما يقولون، بل أبعد من ذلك خلافات ربما مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما عبر عنه صراحة بنيامين
2: نتنياهو تماما. وتضيف الصحيفة أيضا أن الجيش حتى هذه اللحظة لا يعرف على ماذا يشمل الاتفاق أو التفاهمات بين واشنطن وطهران بشأن لبنان، وهو ينتظر فقط يوم الجمعة عند التوقيع على هذا الاتفاق لتتكشف التفاصيل. لكنه يقول كما فهمنا نعتقد بأن الحال في لبنان سيكون نفس الوضع في غزة، أن نبقى في هذه المناطق وأن نستطيع أن ننفذ عمليات دفاعية متقدمة داخل المنطقة المعروفة بمنطقة الخط الأصفر، ونواصل عمليات هدم ولمنازل يقول إنها مباني عسكرية أو استخدمت من قبل

0: حزب الله لأسباب ودوافع عسكرية، نقوم بنفس المهمات التي قمنا بها بالسابق تماما كما هو الحال في غزة، لكن يقول إننا لا نعرف حتى الآن ما الذي سيجري في لبنان.
1: الموقف الإسرائيلي من مذكرة التفاهم معروف، لم يرحب نتنياهو أو إسرائيل بهذه المذكرة، بل تحدث عن أنه تفاجأ ربما بالتوصل أو الإعلان عن اتفاق أو مذكرة تفاهم مع الإيرانيين. ولكن هل أشركت في هذا السياق إسرائيل؟ هل أشركتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالبنود؟ هل تم التنسيق فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم هذه؟ ما الذي ينشر بهذا الخصوص؟
0: أولا، ليس فقط لا يوجد ترحيب في إسرائيل، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الإعلامي ولا الشعبي حتى، بهذا الاتفاق، بل يوصف بأنه خسارة للحرب. يعني في إسرائيل هناك من وصف ذلك بالمروع. قناة التلفزة الإسرائيلية 13 تقول إن هناك إجماع بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل والأمنية بأن هذا الاتفاق مروع وصادم بالنسبة لإسرائيل، بدءا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لم يجرؤ ربما على وصف هذا الاتفاق بذلك في المؤتمر الصحفي، لكن هذا المسؤول السياسي الرفيع كما وصفته قناة التلفزة الإسرائيلية 13 تقول إن هناك إجماع يبدأ من نتنياهو وصولا إلى رئيس الأركان في الجيش. وبالتالي الاتفاق بالنسبة للجانب الإسرائيلي صادم، مروع، هكذا وصف. وهناك من قال بأنه أكبر فشل استراتيجي لإسرائيل في تاريخها. بالنسبة لتحييد إسرائيل عن هذا الاتفاق، حتى نتنياهو قالها الليلة الماضية في المؤتمر الصحفي بأنه ينتظر بنود هذا الاتفاق، وهذا ما يقوله الضباط والقادة في الجيش الإسرائيلي بأنهم لا يعرفون ما هي البنود لهذا الاتفاق، وإن كان لبنان مشمولا، وما هي حدود العمليات التي يستطيع الجيش الإسرائيلي أن ينفذها في لبنان. إسرائيل تصرح رسميا، نتنياهو وكذلك وزير الدفاع، بأنه لن يكون هناك انسحاب من لبنان، لكن مسؤول أمني يوم أمس تحدث مع قناة التلفزة الإسرائيلية 12 وقال صحيح ربما لن ننسحب من لبنان، لكن لا نعرف ما هي حدودنا بالتحرك في الجنوب اللبناني، ما هو المسموح وما هو الممنوع من قبل الإدارة الأمريكية. إذن إسرائيل كما تقول وسائل إعلام إسرائيلية غيبت عن تفاصيل هذا الاتفاق، غيبت أصلا عن التوصل.
1: هذا يطرح تساؤل كبير، هل نتنياهو اليوم في مأزق من وجهة نظر المراقبين؟
0: من وجهة نظر المراقبين نعم. يقال أيضا بأن نتنياهو أوصل حليف، يعني هذه الشراكة التي بدأت بالحرب على إيران بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أوصلها نتنياهو اليوم بسبب سياساته التي اعتمدت بالكامل فقط وفقط على الرئيس ترامب إلى هذه المرحلة التي تغيب فيها إسرائيل عن نهاية حرب هي بدأتها، هي بادرت إليها، هي أقنعت الولايات المتحدة بها عمليا. وبالتالي من الواضح بأنه اليوم هناك أزمة في العلاقات، وإن حاول نتنياهو أن يجملها بالقول بأن ترامب هو صديقه وفي بعض الأحيان يتفق معه وفي بعض الأحيان يختلف معه.
1: أزمة على مستوى العلاقات وعزلة دولية يعني منذ مدة، ولكن على المستوى الداخلي أين هو المأزق الذي يمكن أن يقع فيه نتنياهو المرحلة القادمة؟
0: هذا ما يسمى على مستوى أيضا المعارضة بشكل واسع. نفتالي بنت صباح هذا اليوم تحدث بشكل مطول مع الإذاعة العبرية وانتقد هذه المرحلة من العلاقات مع الإدارة الأمريكية، انتقد نتنياهو، بل قال إنه بدأ يدلي بتصريحات خطيرة عندما قال نتنياهو بأنه دون بقائه في السلطة كرئيس للحكومة فإن الإسرائيليين معرضين للإبادة، وأنه بدونه ربما سيكون هناك خطر وجودي على إسرائيل من إيران. وانتقد أيضا هذه العلاقة مع الإدارة الأمريكية حاليا، ولكنه يتهم نتنياهو. هذا يسمع من المعارضة، لكن لا تنسي ازدهار، هناك استقطاب في إسرائيل ما بين اليمين واليمين المتشدد وما بين اليسار، حتى وإن كان اليمين حاليا على قناعة بأن هذا الاتفاق سيء جدا لإسرائيل، وهذا ما قاله سموتريتش يوم أمس، وهذا ما قاله بن غفير يوم أمس عندما قالا بأن إسرائيل لا يجب أن تكون ملزمة بهذا الاتفاق. لكن أنت قبيلا

0: الانتقادات المتعلقة بالعلاقة والأزمة مع الإدارة.
1: شكرا لك يا زميلنا جوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. الآن ينضم إلينا من رام الله الدكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور إبراهيم، إلى أي مدى يمكن اعتبار نتنياهو اليوم في مأزق بعد حالة الإحباط فيما يتعلق بالمزاج العام الإسرائيلي، إن كان في المؤسسة العسكرية أو من خلال الرأي العام؟
2: تحياتي لك وللسادة المشاهدين. يعني بداية، ما يقدم اليوم بإسرائيل أن الخسارة هي خسارة سياسية، هذا هو العنوان العريض، بمعنى أن المؤسسة العسكرية تقول أنها أتمت كل الإنجازات المطلوبة منها وقدمت حالة عسكرية بأعلى المعايير. على المستوى الأمني، المؤسسة الأمنية تقول أنها قدمت تحذيرات من ربط كل المسار الإسرائيلي والحالة في لبنان بشخص الرئيس ترامب، وتقليل مستوى الاعتماد على المسار المباشر مع الحكومة اللبنانية، وبالتالي تنقل كل هذه الأطراف الانتقادات إلى المستوى السياسي. بقلب المستوى السياسي هنالك معركة نتنياهو الشخصية، لأن نتنياهو يقدم نفسه على أنه المخلص الذي يعني قاد إسرائيل إلى إنجازات غير مسبوقة وقادها إلى معارك هائلة جدا انتصرت بها. ولذلك إذا ما لاحظت معي، يعني في الأيام الفائتة والأمس تحديدا، كان هنالك تركيز على شخص نتنياهو في خطابه، هو يقدم حالة من التسويق الذاتي بشكل مباشر، ولذلك
1: طيب
2: يخرج
1: ما الذي حصل؟
2: ويقول أن
1: نود أن نتوقف عند هذه النقطة. ما الذي حصل في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية؟ الرئيس دونالد ترامب أكثر من قدم لإسرائيل، هذا ما يقوله بشكل شخصي وتعترف طيب. وتتباهى به أطراف إسرائيلية أيضا. ما الذي حصل ليختلف الأطراف أو يختلف الطرف الأمريكي والإسرائيلي في أي النقاط تحديدا، وما حدود هذا الخلاف في تقديرك؟
2: يعني أنا أعتقد أن واحدة من المعضلات الإسرائيلية اليوم أنها تتعامل مع شخص الرئيس وليس مع المؤسسات الأمريكية كما كان سابقا. هذا يعود لطبيعة الرئيس الأمريكي، ولكن أيضا وهذا ما تقوله يعني كل الأطراف السياسية الإسرائيلية، هذا يعود لنتنياهو بشكل مباشر. نتنياهو الذي لخص هذه العلاقة وحاول استثمار.
1: دكتور إبراهيم ربيعة، نعم نسمعك الآن، تفضل.
2: نعم، كنت أقول أن التحدي هو بأن نتنياهو حصر العلاقة بشخص الرئيس ترامب تحديدا، وحاول استثمار شخصية الرئيس ترامب من أجل تحقيق الأهداف السياسية التي يريدها. من هنا أصبح في معضلة ومأزق أنه لا يوجد هامش مناورة في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية كما كان سابقا، حيث كانت إسرائيل تتلاعب بين المؤسسات السياسية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية. في هذه المرحلة هذا غير متاح، وهذا يضيق هامش المناورة الإسرائيلية ويجعل الخلاف خلاف شخصي وخلاف مع الرئيس ترامب، الذي بردود فعله تقليديا هو يذهب إلى الحد الأقصى ويخرج إلى الإعلام بشكل مباشر ليعبر عن ذلك. ولذلك أنا باعتقادي أن إسرائيل أمام هامش ضيق، وإسرائيل أمام حالة ترقب، هي تنتظر شكل هذا الاتفاق. يعني ليس أدل من ذلك على أن إسرائيل ليست مطلعة على الاتفاق، هي ليست فقط شريكة، اليوم نتحدث أن إسرائيل ليست شريكة، هي ليست مطلعة حتى على البنود. هذا يشير إلى أن العلاقة الإسرائيلية الأمريكية بدأت تنزاح إلى اتجاه آخر، تنزاح إلى مساحة أخرى. نضيف إلى ذلك أن الحالة الإسرائيلية خلال السنوات الفائتة أصبحت مساحة نقاش أمريكي داخلي، هل الأولوية هي مصلحة الولايات المتحدة أم المصلحة الإسرائيلية؟ كل هذه العوامل المجتمعة،
1: وأيضا مدى قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة على الضغط على نتنياهو وعلى حكومة إسرائيل من أجل تنفيذ بنود الاتفاق أو ما ورد في مذكرة التفاهم مع الطرف الإيراني. الطرف الإيراني يتحدث أن لبنان ذكر في المذكرة 3 مرات، بالتالي يعود السؤال والتساؤل عن قدرة ودور الرئيس الأمريكي في الضغط على إسرائيل في هذا الإطار.
2: يعني أولا، القدرة الأمريكية دائما كانت حاضرة، الرغبة لم تكن حاضرة. أنا باعتقادي الرئيس ترامب بهذه اللحظة على الأقل على مستوى 60 يوم مرحلة الإطار لديه الرغبة للضغط على إسرائيل، ولذلك إسرائيل اليوم حتى المؤسسة العسكرية تقول أنها تنتظر لترى هوامش العمل المتاحة. يعني إسرائيل تريد أن تثبت نقطة واحدة، أن لديها الحق بالعمليات.

0: الوقائية أو الاستباقية أو التحرك العسكري بهوامش محددة في لبنان، هذا ما تبحث عنه. هل هذا ممكن؟ هذا غير واضح، لأنه الاتفاق سيقول ذلك. لذلك أنا باعتقادي أن إسرائيل اليوم أمام معضلة يمكن أن نسميها معضلة ترامب، لأنه كما تفضلت إسرائيل وصفت ترامب بأنه أفضل من قدم لها، وبالتالي ليس لديها هامش الاشتباك مع الرئيس الأمريكي. المرحلة القادمة وفق توصيات المؤسسة الأمنية ربما تذهب إسرائيل اندفاع بالمسار الوقائي الآخر، وهو مسار التفاوض مع الحكومة اللبنانية، لأن إسرائيل تقول أنه إذا كنا مجبرين على هذا التراجع علينا أن نذهب إلى الحصول على اتفاق استراتيجي مع الحكومة اللبنانية. بهذه الطريقة يمكن أن نعود ونسوق هذه الخطوة على أنها منجز داخلي.
1: نعم، كيف ينعكس أيضا ما يجري في تفاصيل هذه العلاقة مؤخرا على ملفات أخرى وسريعا إذا تكرمت، منها غزة، الضفة الغربية؟ دكتور،
0: الضفة الغربية هي ورقة تعطيها الحكومة الإسرائيلية لليمين المتطرف، وبالتالي هي مساحة داخلية لا تتدخل فيها بالمرحلة الحالية الولايات المتحدة الأمريكية. الحالة على قطاع غزة هي حالة ساكنة فيها مراوحة. لا أعتقد أن إسرائيل ستذهب إلى اندفاع على مستوى قطاع غزة، لكن حلحلة على المدى المنظور هذا غير متوقع باعتقادي.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله دكتور إبراهيم ربيع، الأكاديمي والباحث السياسي. إذن لا تقتصر آثار الحرب الإسرائيلية في لبنان على الدمار والخسائر البشرية فقط، بل تركت أيضا مئات ألاف السكان في حالة انتظار بين ترقب نهاية الحرب واستعادة حياة عطلتها أشهر من القصف والنزوح والفقدان. يأتي هذا في ظل تعاظم آمال هؤلاء بإمكان أن يفتح الاتفاق الإيراني الأمريكي نافذة نحو خفض التصعيد وطي صفحة الحرب. فلنتابع إذن هذا التقرير.
2: في بيروت تتشظى صور حياة كانت هنا يوما، لتبقى شذراتها عالقة بين زمن توقف وآخر لم يبدأ بعد. حتى الوقت لم ينجو، بات غارقا في تلك اللحظة. ففي لحظة واحدة أزهقت غارة إسرائيلية أرواح 31 من سكان هذا البناء. لكن الوقت لا يقاس بالساعات دائما، فبعضه يبقى حيث وقع، شريط يوثق ذكريات أم وأطفالها وحياة كاملة تحولت إلى أثر. 40 عاما أمضاها عمر حارس البناية في خدمة سكانها، ثوان قليلة فقط كانت كافية ليشهد على الزمن وهو يتوقف.
3: وقف الوقت، ما عادش في تفكير غير بانه خلص هيدي النهاية، ووقف كل شيء بتفكيرك وقف بهالوقت. هيدا لحظة هيك مرقت علي، طلعت لقيت البناية ما في بناية.
2: في الضاحية الجنوبية لا تتوقف الخسارات وحدها، بل الوقت أيضا لا يقيس ما مضى بل ما فقد. في قلب المدينة تنتشر خيام النزوح كنقاط انتظار ثقيل. هنا لا يعرف الوقت بعقارب الساعة، بل بثبات لم يكتمل واقتلاع لم ينتهي. على كورنيش بيروت تتوقف الرحلات وتبدأ الإقامات، حافلات ومركبات انتهى بها الأمر عناوين مؤقتة. يزيل أبو علي النازح مع زوجته من النبطية ما نما على وجهه من تعب وما تراكم من وقت. نزح مرارا ولم يجد خيمة تستقبله أو مركز إيواء يتسع له.
4: أكيد الانتظار صعب، نفس اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا مش حتكون نفس اللحظة اللي حنرجع فيها، لأنه اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا ظهرنا ونحن عارفين أنه بيوتنا يمكن ما تبقى، بس لحظة الرجوع هاي فرحة.
2: غير بعيد يساوم علي نزال ورفيقه علي طبارة الانتظار بما تبقى من حظ. تاجران قديمان يعرفان الربح والخسارة، عاصرا من حروب لبنان ما يكفي. يتقدم أمل صغير وتتأخر نجاة بلد بأكمله.
5: منك عارفين وين رايح، يعني قاعد بمركب لا له محرك ولا له مقاديف وبص البحر منك عارفين وين رايح. هيدي حالتنا في لبنان.
2: لبنان إذن ما زال عاجزا عن بلوغ وجهته، تشده إلى الخلف حسابات متضاربة، وتعقده انقسامات الداخل وتجاذبات الخارج. تهتز صورة البلاد كلما أوشكت أن تستقر لتبقى أسيرة انتظارها الطويل. قد يبدو الانتظار أمراً طبيعياً في حياة الناس، لكنه بالنسبة للبنانيين يعني الكثير. انتظار عنوانه مزيد من الخسائر والوجع، تظل فيه الحياة رهينة بين ما كان وما يخشى أن يكون. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: ونختم هذه الساعة ضمن التغطية بهذا الخبر العاجل نقلاً عن مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية جنوب لبنان. لنبدأ الآن ساعة إخبارية جديدة نستمر معكم فيها في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في أحدث التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبداً. وكان ترامب قد قال في تصريحات من فرنسا التي وصلها للمشاركة في أعمال قمة السبع إن تخفيف العقوبات عن إيران يتوقف على سلوكها. كما تعهد ترامب بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. وفي طهران قالت قناة بريس تي في إنه تم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. من جهته قال الجيش الإيراني إنه سيدعم أي اتفاق يضمن مصالح إيران، وإنه يعتقد أن تنفيذ العدو لالتزاماته يتطلب إظهار القوة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. وفي إسرائيل تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وعدم السماح لما وصفه بالتنظيمات الإرهابية بالتمركز على الحدود. كما أشار نتنياهو إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس ترامب في بعض الأحيان، مؤكدا أنه يصر على مصالح إسرائيل الأمنية. وفي لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون أعرب عن أمله أن تحمل التطورات الأخيرة ما يحرر الأرض وينهي معاناة الشعب، والجميع مدعو للالتفاف حول الدولة. من جهته قال مراسل الجزيرة إن مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراض مقذوفات في منطقة المطلة بالجليل الأعلى. الآن معنا شبكة مراسلين من واشنطن: إيهاب العبسي من طهران، مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك إيهاب العبسي. كيف قرأت هذه التصريحات وهذا المنشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا التوقيت؟
6: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مرة أخرى بأن إيران لن تحصل على أي أموال بموجب مذكرة التفاهم، أي على الأقل في المرحلة الأولى. والإدارة الأمريكية تصر على أن إيران ربما سيتم تخفيف العقوبات عليها فقط إذا التزمت بما سيرد في مذكرة التفاهم. هذه التصريحات أكدها الرئيس دونالد ترامب بالأمس، وكذلك نائبه جيدي فانس قال أيضا أن إيران لن تحصل حتى على أموال نقدية من الولايات المتحدة، وإنما فقط ستستفيد ربما من تخفيف العقوبات عليها إذا التزمت بمذكرة التفاهم وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة، أي أن إيران تقدم حسن النية وتلتزم بما سيرد في هذه المذكرة، وفي المقابل تقوم الولايات المتحدة ربما بالإفراج عن بعض الأصول المجمدة أو بتخفيف العقوبات فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على النفط الإيراني ومختلف المجالات الأخرى. نائب الرئيس جيلي فانس بالأمس أيضا كانت له الكثير الكثير من التصريحات في العديد من وسائل الإعلام الأمريكية في محاولة لطمأنة الشعب الأمريكي والسياسيين الأمريكيين بعد حالة الجدل التي أثيرت هنا في واشنطن، نظرا لعدم الكشف عن تفاصيل مذكرة التفاهم بالكامل، وسط شائعات ربما بأن إيران ستستفيد من هذه المذكرة ومن هذا الاتفاق ولن تلتزم لاحقا بما سيرد في بشأن البرنامج النووي. وكانت هناك وسائل إعلام أمريكية تتحدث أنه حتى وسط الدوائر المقربة من الرئيس دونالد ترامب ومن داخل الإدارة التنفيذية وتحديدا مدير الاستخبارات الأمريكية وكذلك وزير الخارجية ووزير الحرب أعربوا في اجتماعات ومناقشات مغلقة مع الرئيس دونالد ترامب عن مخاوفهم من عدم التزام إيران بالاتفاق النووي أو بتفكيك البرنامج النووي في خطوات لاحقة. لكن المسؤولين الأمريكيين بالأمس أيضا أكدوا بأنه سيتم التحقق من إيران ومن سلوك إيران في المرحلة اللاحقة من المفاوضات، وإذا ما كانت ستلتزم بالفعل بإنهاء البرنامج النووي بالكامل، وأكدوا أن القوات الأمريكية ستبقى في المنطقة ولن يتم إعادة تموضع هذه القوات إلا بعد التزام إيران، وأن مذكرة التفاهم تنص على تخفيف القوات الأمريكية في المنطقة ولكن بعد توقيع الاتفاق بشكل كامل، أي التزام إيران بتفكيك البرنامج النووي بالكامل على حد قول الإدارة الأمريكية.
1: إيهاب، الإعلام الإيراني يقول بأنه تم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. المؤشرات الأمريكية أو ما رشح على المستوى الأمريكي، ماذا يكشف حتى اللحظة، خاصة وأن الرئيس ترامب تعهد بأن يتم هذا الملف أو التعاطي معه يوم الجمعة في أعقاب عملية التوقيع على المذكرة؟
6: بالفعل هذه هي آخر التطورات من الإدارة الأمريكية بأن الحصار البحري لن يرفع إلا بمجرد توقيع مذكرة التفاهم في حفل التوقيع المقرر في جنيف يوم التاسع عشر من يونيو، يوم الجمعة المقبل. وأكدت الإدارة الأمريكية بأن هذا الأمر سيعد خطوة مقابل خطوة، وأيضا ترامب كان قد أكد بأن يوم الجمعة المقبل ربما يفتح مضيق هرمز بالكامل بعد نزع الألغام من المضيق. وبالتالي الرواية الرسمية الأمريكية حتى اللحظة بأن الحصار البحري ما زال مفروضا على إيران، لم ترد أي تصريحات من الإدارة الأمريكية بشأن رفع هذا الحصار. وكانت التصريحات الأخيرة تؤكد أن القوات الأمريكية أيضا ستبقى في المنطقة لحين التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي في الفترة اللاحقة لتوقيع الاتفاق، وهي النافذة الزمنية لمدة 60 يوما، ستشمل أيضا تمديدا لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
1: من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. من طهران الآن معنا مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نور الدين، ما يشغل الجميع الآن هو التفاصيل المتعلقة ببنود مذكرة التفاهم أو بنود هذا الاتفاق وآليات التنفيذ. ما الذي كشف عنه حتى اللحظة؟
7: بالظاهر بكل تأكيد التفاصيل الأساسية والمهمة والمرتبطة بالتحديد بالمرحلة الثانية، المرحلة المهمة، وهي مرحلة التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني ومسألة رفع العقوبات، تعتبر المهمة. لا أحد هنا سواء بطهران أو حتى بالولايات المتحدة الأمريكية يريد الكشف عن أهمية وعن تفاصيل ما يمكن أن يحدث خلال تلك المرحلة، لكن هناك إجماع على بنود عريضة يبدو أن الجانب الإيراني وافق عليها والجانب الأمريكي وافق عليها كذلك، وهي نقطتان أساسيتان بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، وهي الحديث عن اليورانيوم العالي التخصيب. ما أجمع عليه الإيرانيون والأمريكيون أنه إيران لن يكون لها يورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%. لكن كيف ذلك؟ يبدو أن الجانب الإيراني الأمريكي تنازل ضمن مذكرة التفاهم عن سحب اليورانيوم إلى الأراضي الإيرانية، لأن إيران كانت ترفض هذا الموضوع بشكل كبير جدا وكان سيعرقل هذه المفاوضات. لكن الآن هذه العقبة تم تجاوزها، الآن الحديث عن تخفيف وترقيق اليورانيوم العالي التخصيب. النقطة المهمة يمكن القول بأن هذه الآلية ستتم داخل الأراضي الإيرانية، على الأقل هذا هو الإطار العام الذي يتم الحديث عنه. لكن كيف سيتم استخراج اليورانيوم العالي التخصيب من تحت الأنقاض؟ هنا الحديث الأمريكي يتحدث عن شراكة أمريكية إيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن الأمر يحتاج إلى جهد وتعاون أمني عسكري من الجانب الإيراني، بحيث أن إيران استطاعت حاولت بشكل أو بآخر أن تحمي المنطقة المدمرة منعا لأي عملية عسكرية كان يتحدث عنها الأمريكيون والإسرائيليون للوصول إلى اليورانيوم العالي التخصيب، وبالتالي يحتاج إلى وجود إيراني على الأرض لتسهيل المأمورية على الأرض. هناك مسائل تقنية معقدة، يبدو أن الجانب الأمريكي والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تتكلف بهذا الموضوع. عملية ترقيق اليورانيوم عملية ستشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويبدو أنها ستكون على الأراضي الإيرانية. بالنسبة لمدة تخصيب اليورانيوم، هناك نوعا ما توافق على أن ستكون هناك مرحلة لعدم تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي، تخصيب اليورانيوم في إيران، لكن المدة الزمنية هي جزء من الحوار المفصل الذي سيكون بين طهران والوكالة الدولية وإيران بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كذلك تفعيل إيران للبروتوكول الإضافي، كذلك عنصر مهم عملية التفتيش والمراقبة المفاجئة لمنع إيران بحسب الرواية الأمريكية والقول الأمريكي بأن لا تمتلك وألا تنحاز في برنامجها النووي إلى برنامج تسلحي. هذا أمر أساسي ومهم، ويبدو أنه سيكون جزء من الاتفاق وسيتم التفاوض عليه، بالإضافة إلى مسألة العقوبات التي تتحدث عنها طهران، باعتبار أن العقوبات الأمريكية هي عقوبات معقدة بشكل كبير جدا، ليست عقوبات واحدة، هناك عقوبة عقوبات من الخزانة الأمريكية، عقوبات من الكونغرس الأمريكي، وبالتالي تحتاج إلى حوار مفصل. هذه هي المرحلة التي يمكن وصفها ازدهار بأنها المرحلة المعقدة في المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. الآن معك إيهاب العقدي من مدينة صور في جنوب لبنان. يوما فيوما تتكشف المزيد من تداعيات الغارات الإسرائيلية على المناطق اللبنانية المختلفة، ماذا سجلتم في اليوم الثاني بعد مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والإعلان عن التوصل لتوافق بخصوصها؟
8: هناك عودة ونوع من الحياة التي بدأت تدوب تدريجيا في المدن والقرى الجنوبية، لكن هناك المخاوف الأمنية من استمرار خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار، وأيضا من ردود حزب الله ما قد يؤدي إلى عمليات عسكرية في مناطق التي لا زالت حتى الآن تتركز في بلدة كفر تبنيت في منطقة النبطي. نحن الآن في قلب مدينة صور، إحدى أكبر المدن في جنوب لبنان، وفي الشارع الرئيسي الذي يربط معظم أحيائها. هناك عودة لبعض السكان الذين عادوا لتفقد منازلهم والأضرار التي لحقت بها. يمكن مشاهدة هنا بعض الأشخاص عند أحد الطرقات، وأيضا حركة المرور للسيارات التي عادت تنشط شيئا فشيئا منذ يوم أمس. وفي اتجاه آخر يمكن رؤية بعض المحال التجارية التي عادت لتفتح أبوابها، وأيضا يتفقد هؤلاء الأضرار ويعمدون إلى رفع الركام والذي يتناثر في المحال التجارية الكثيرة في هذا الشارع الذي تعرض لقصف عنيف خلال فترة الحرب. وربما إذا ذهبنا باتجاه آخر يمكننا مشاهدة كذلك حركة السير وكذلك الدمار الذي لحق بالمحال التجارية التي تقع في هذا الشارع الرئيسي. هناك مباني كثيرة دمرت في مدينة صور التي هي كبرى مدن الجنوب اللبناني، مع قضائها فيها نحو 250 ألف شخص، وهي مدينة سياحية وكذلك مدينة إدارية فيها الكثير من المؤسسات التجارية والمؤسسات الاقتصادية. هنا أحد المطاعم الذي بدأ عمليا التجهيز للعودة للعمل، يقول أصحابه إنهم سيعودون إلى فتح هذا المطعم خلال أيام وربما أقل، إذا تسنت لهم تأمين أو إذا تسنى لهم تأمين المواد اللازمة خلال هذه المرحلة. طبعا هذا الأمر يتكرر في أحياء كثيرة من مدينة صور التي تحاول نفض غبار مجرى، نفض غبار المعارك ورفع الركام أيضا، وحتى أنه يمكن معاينة الدمار الذي لحق في هذا الشارع. وربما هذا التحدي بالنسبة لسكان هذه المدينة والقرى الأخرى لإعادة نبض الحياة إلى مدينتهم ورفع الركام وفتح المحال التجارية والعودة إلى منازلهم. كان الجيش اللبناني أصدر بيانا دعا فيه إلى التريث من العودة إلى القرى التي تقع عند خط المواجهة. نعم. لكن مدينة صور تقع على بعد نحو 10 كيلومترات من خط المواجهة، وهي عمليا مدينة آمنة. تحدثنا إلى بعض السكان الذين قالوا أنهم سيعودون تدريجيا إلى المنازل القابلة للسكن ويرممون ما يمكنه ترميمه خلال هذه المرحلة مع

0: السؤال عن المسألة المرتبطة بالبنية التحتية من خدمات من ماء وكهرباء خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى تأمين المواد الغذائية الضرورية للسكان لتأمين عودتهم وبقائهم في منازلهم ومدنهم.
1: من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، شكرا جزيلا لك. الآن نرحب بزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، أهلا بك من جديد نجوان. تحديثات المواقف الإسرائيلية، أيضا آخر البيانات العسكرية المتعلقة بالتطورات المدنية إذا وجدت.
2: أريد أن أشير تماما إلى عدم صدور أي بيان عسكري بشأن الاعتراضات التي شوهدت صباح هذا اليوم في منطقة المطلة، ونشرتها قناة التلفزة الإسرائيلية 12 مقطع فيديو يظهر عملية اعتراض، أكثر من عملية اعتراض عمليا في هذا المقطع. قناة التلفزة الإسرائيلية 12 قالت إنها اعتراضات جوية لإطلاقات من لبنان دون تحديد ما الذي أطلق ما الذي اعترض، والجيش الإسرائيلي لم يصدر أي بيان بهذا الشأن. الليلة الماضية أيضا كانت هناك اعتراضات جوية شوهدت من منطقة المطلة وكريات شموني، وأصدر الجيش بيانا قال فيه إنه تم اعتراض قذائف صاروخية أطلقت من أو أطلقها حزب الله باتجاه القوات العاملة في جنوب لبنان. وهنا ربما يحاول إبراز ذلك الجيش الإسرائيلي، لأنه في الأيام القليلة الماضية حتى تلك التي سبقت الإعلان عن التفاهمات بين طهران وبين واشنطن، كانت المعادلة التي تحدث عنها وزير الدفاع الإسرائيلي ومسؤولون إسرائيليون آخرون بأن أي صاروخ أو مسيرة يطلقها حزب الله وتتجاوز الحدود تسقط في البلدات الحدودية الإسرائيلية، سيتم الرد عليها بشن هجوم في العاصمة اللبنانية بيروت. ولكن البيانات التي يصدرها الجيش الإسرائيلي ستتطرق للاعتراضات في السماء اللبنانية.
1: ابقي معنا، نتحول الآن إلى طهران، وهذه الكلمة لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي.
3: لمدة 60 يوما حتى نصل إلى اتفاق نهائي، وفي هذا الاتفاق النهائي سنطرح الموضوعات النووية وإلغاء الحظر، وسنقرر ونصل إلى توافق نهائي. هذا هو المسير للمفاوضات بعد 3 أشهر من التفاوض والتي بدأت من أواسط الحرب واستمرت حتى 25 خرداد. نحن استطعنا أن ننهي المرحلة الأولى من التفاوض. في المرحلة الأولى أهم موضوع حدث هو إعلان نهاية الحرب، وبناء على القرار الذي تم منذ صباح الاثنين بعد أن تم الاتفاق، طبعا الاثنين بوقت أو بتوقيت طهران، أعلن إنهاء الحرب أو وقف الحرب. لكن البدء الرسمي لمذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة. مع ذلك فإن إعلان الحرب تم إعلانه يوم الاثنين صباحا، وهذا هو أهم ربما موضوع مذكور في مذكرة التفاهم، وهو إعلان للحرب بشكل فوري ودائم. الحرب في كل الجبهات، إيقاف الحرب في كل الجبهات ومن ضمنها لبنان. وبسبب العلاقة بين الحرب في لبنان والعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان والحرب على إيران، وهاتين الجبهتين ترتبطان ببعضهما البعض، ومنذ اليوم الأول قامت الجمهورية الإسلامية باعتبار أن نهاية الحرب في لبنان موضوع ملزم لنهاية الحرب مع إيران. وفي الوقت الذي نحن توصلنا فيه إلى إيقاف

0: إطلاق النار، فإن الهدنة أعلنت في كل الجبهات والتأكيد على جبهة لبنان. واليوم وحين وصلنا إلى إنهاء الحرب فإن نهاية الحرب في لبنان ستكون أيضا. أنا أريد أن أطرح موضوع مهم الآن وأؤكد عليه، وهو من وجهة نظرنا أن طرفي هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، الطرف الأول أمريكا وإسرائيل، والطرف الثاني هو إيران وحزب الله. ونهاية الحرب هي جزء لا يتجزأ، نهاية الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من الحرب في إيران، ونهاية الحرب ستكون نهاية للاحتلال، وأن بدون التراجع والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة فإن نهاية الحرب لن تتحقق. ومن المؤكد فإن أي هجوم عسكري من قبل الكيان الصهيوني على لبنان من الآن فصاعدا، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية فهو من وجهة نظرنا هو نقض لمذكرة التفاهم. أنا أرجو أن يترك الصحفيون هذا المكان وسأتحدث عن الموضوعات الأخرى.
1: تابعنا هذه الكلمة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في حضور عدد من المسؤولين وربما سفراء الدول لدى إيران، إلا أنه طلب من الصحفيين المغادرة لاستكمال التفاصيل المتعلقة بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. الآن معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير للوقوف على السياق المتعلق بهذه الكلمة وما تم الإعلان عنه من قبل وزير الخارجية الإيراني بخصوص مذكرة التفاهم.
2: زيار بكل أكيد هو جزء من الحراك الدبلوماسي الذي تقوم به الخارجية الإيرانية لإيصال ما تم التوفق إليه ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا الاجتماع هو إحاطة من وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى سفراء الدول الأجنبية هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. الهدف الأساسي هو وضعهم في صورة مذكرة التفاهم. ربما الحديث الأولي الذي تحدث به وزير الخارجية هو تحدث في العموميات وفيما يتم تداوله على المستوى الإعلامي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في بنود هذا الاتفاق، مذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ركز بشكل أساسي على مسألة نهاية الحرب وتحدث على أن نهاية الحرب ستدخل بشكل أساسي ورسمي بدءا من الجمعة المقبل بالقول بنهاية الحرب في جميع الجبهات. وأكد عباس عراقجي على المسألة اللبنانية، يقول وتبريره الدستوري والقانوني في هذه المسألة يقول بأن الحرب في لبنان انطلقت بالتوازي مع الحرب في إيران وبالتالي لا يمكن فصلها عن هذا المسار. إذن كان لابد من تأكيد في مذكرة التفاهم على أن يتم إيقاف الحرب في جميع الجبهات بينها لبنان، وبالتالي هو جزء من هذه العملية. العملية الثانية المرتبطة بمسألة المفاوضات النووية، يقول بأن المفاوضات النووية هي جزء أساسي ومهم يرتبط بالتزامات إيران على مستوى البرنامجها النووي، ويلتزم ويرتبط كذلك بمستوى التزامات واشنطن بمسألة رفع العقوبات الأمريكية على طهران، وهذه ستكون في المراحل النهائية إلى غاية استكمال 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، أن يتمكن الطرفين من التوصل إلى الاتفاق أو اتفاق شامل فيما يخص جميع النقاط ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية من نهاية الحرب والأموال المجمدة، مضيق هرمز، الحصار، بالإضافة إلى فك جميع الإشكالات العالقة بالبرنامج النووي الإيراني والدخول في اتفاق طويل الأمد. بكل تأكيد مدة 60 يوما هي مدة مفترضة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن الجميع على الأقل ربما قد يقول بأن هذه المفاوضات، المفاوضات النووية بالتحديد، معقدة، قد يطول أمدها لمدة 6 أشهر. إذن بالخلاصة ازدهار هي إحاطة

0: بالنسبة من طهران لسفراء الدول الأجنبية هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وبالتالي مغادرة الصحافة لهذه القاعة قد يكون الهدف منه الحديث عن التفاصيل الأخرى من مذكرة التفاهم المتفق عليها بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي يبدو أن كلا الطرفان الإيراني والأمريكي ينتظر أن يتم التوقيع عليها بشكل رسمي يوم الجمعة للإعلان عنها بشكل علني، لكن يبدو أن هذه مرحلة متقدمة بوضع سفراء الدول ببنود هذه الاتفاقية بتفاصيلها وبما يمكن أن يحدث من تواصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ومفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق نهائي.
1: شكرا جزيلا لك زميل نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. نعود من جديد للزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. الموقف العام في إسرائيل كنا نرصده معك فيما يتعلق بالتطورات في لبنان، المخططات أيضا والرؤية الإسرائيلية في لبنان. اليوم يخرج وزير الخارجية الإيراني، وقبل قليل تابعناه في مؤتمر أو في كلمة معلنة أمام سفراء دول العالم ودول العربية أيضا في إيران، يتحدث عن لبنان وأهمية لبنان في هذه المذكرة، ويتحدث عن طرفين أساسيين، طرف أول هما الولايات المتحدة وإسرائيل، الطرف الثاني إيران وحزب الله. كيف يمكن أن تكون تفاعلات المتعلقة بالرؤية الإيرانية في إسرائيل؟
2: الإعلان في إسرائيل أو ما هو معلن بأنها تنتظر تفاصيل هذه المذكرة، مذكرة التفاهم والاتفاق بين طهران وواشنطن يوم الجمعة، بمعنى أن هذه التفاصيل تغيب عن إسرائيل. تصدر تسريبات عن مسؤولين سياسيين وأمنيين منذ يوم أمس في وسائل الإعلام الإسرائيلية، يتحدثون عن أن إسرائيل غير مطالبة بالانسحاب من لبنان ليس في هذه المرحلة، وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت بأن وزير الدفاع الأمريكي طلب في محادثة هاتفية مطلع هذا الأسبوع مع نتنياهو، طالبه بتقليل الوجود العسكري الإسرائيلي في داخل لبنان. نتنياهو قالها يوم أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد ساعات طويلة على صمته بشأن الاتفاق بين واشنطن وطهران. قال بأن إسرائيل لن تنسحب من كل المناطق الأمنية، ما تسميه إسرائيل بالمناطق الأمنية التي أنشأتها بعد 7 أكتوبر، وكاستخلاص للعبر لهجوم 7 أكتوبر سواء كان في لبنان وفي سوريا وفي غزة. أيضا لم يتطرق إلى قضية الملامح المرحلة المقبلة بشكل عيني ودقيق فيما يتعلق بلبنان، لكن قال بشكل عام إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من هذه المناطق التي أنشأها الجيش. لكن وفقا لما نشرته أيضا صحيفة معاريف صباح هذا اليوم عن ضباط ومسؤولين في الجيش الإسرائيلي، يقولون إنهم لا يعرفون تفاصيل ماذا سيحدث في لبنان، لكنهم فهموا من القيادة السياسية بأن الجيش سيبقى في المنطقة المعروفة بالمنطقة الصفراء وسيواصل عمليات دهم واستهداف لمواقع متعلقة ببنى تحتية تابعة لحزب الله في هذه المنطقة، تماما على غرار الوضع في قطاع غزة. لكنهم يقولون أيضا أنهم بانتظار يوم الجمعة لكي تتكشف التفاصيل أكثر، وهذه النقطة تحديدا ينظر إليها في إسرائيل كأنها فشل إضافي لنتنياهو بأنه مغيب وتم تغييب إسرائيل عن تفاصيل هذه التفاهمات ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك الزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. وفي ظل ترقب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام وجيزة، يكثر الحديث عن تفاصيلها ومراحل تطبيقها. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: اتفاق على الاتفاق، هذا ما توصلت إليه طهران وواشنطن أخيرا، واتفاق إطار ما دام الحديث يدور عن مرحلتين، يؤسس الأداء في الأولى للتفاوض مجددا خلال الثانية بغاية التوصل إلى الاتفاق النهائي. في المرحلة الأولى سيوقع الطرفان مذكرة تفاهم، قالت عنها أمريكا إنها مذكرة ستؤدي لفتح مضيق هرمز وإزالة الألغام والرفع الفوري للحصار البحري، وتشير مصادر

0: أمريكية إلى أنها مرحلة ستؤسس لمعادلة خطوة مقابل الخطوة، بمعنى أن المكتسبات التي تطلبها إيران ستكون مقابل الالتزامات، وهو ما يتطلب بنوداً للتحقق والرقابة. كما ستضمن أمريكا في المذكرة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. على الضفة الثانية تقول إيران أيضاً إن المضيق سيفتح والحصار سيرفع، وستكون مرحلة تنطلق من وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان وتعهد الطرفين بالالتزام واحترام السيادة. وتتحدث المصادر الإيرانية عن توافق حول آليات الإفراج عن الأرصدة المجمدة والسماح ببيع النفط والبتروكيماويات. أما النووي فيكتفي وزير خارجية إيران بالقول إن في المذكرة مواضيع بشأن النووي، ولعله يقصد الإطار العام للتعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بحسب أكسيوس. بعد التوقيع يبدأ تنفيذ ما سبق، وتبدأ معه المرحلة الثانية التي تستمر 60 يوماً قابلة للتمديد. في الزمان تقول مصادر إيرانية مطلعة أن الضوء الأخضر لانطلاق هذه المرحلة يعتمد على تنفيذ بنود المرحلة الأولى ورفع الحصار وبدء فتح مضيق هرمز. وفي المكان يقول نائب وزير الخارجية الإيراني إن محادثات إيرانية أمريكية ستجري في جنيف التي ستوقع مذكرة التفاهم فيها، وذلك لتحديد ترتيبات المفاوضات المقبلة. أما عن شروط المرحلة الثانية فتقول مصادر إيرانية إن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تبدأ بعد الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة وإلغاء بعض العقوبات كبيع النفط. أما التفاصيل فمن الجهة الأمريكية ستركز المرحلة الثانية على معالجة المخاوف الأمريكية الأساسية من برنامج إيران النووي المرتبطة بالنشاط والتخصيب والمنشآت والرقابة والتحقق. ومن الناحية الإيرانية يقول المتحدث باسم الخارجية إن فترة 60 يوما ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن وآلية مراقبة التزامات الطرفين وحتى إعادة الإعمار، بمعنى المطلب الإيراني الخاص بدفع غرامات إثر خسائر الحرب. فيما يتعلق بالإجراءات ذكرت مصادر مطلعة أن مذكرة التفاهم تنص على عدم إرسال قوات أمريكية جديدة إلى المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة، كما يترتب على طهران عدم اتخاذ أي إجراء نووي جديد، وكل ذلك خلال فترة 60 يوما. كل ما سبق يعني تقاطع الآراء الأمريكية الإيرانية عند نقطة تأجيل التفاوض على التفاصيل النووية ورفع العقوبات مقابل أداء طهران. ومع ذلك تخشى إيران من القادم، ويقول وزير خارجيتها صراحة إن اتخاذ القرار بالاتفاق النهائي من عدمه يعتمد على مسار المرحلة الثانية، فهناك مخاوف من عدم التزام الطرف الإسرائيلي بالبند المتعلق بالحرب على لبنان، ومخاوف ترتبط بأزمة ثقة متبادلة بين طهران وواشنطن، وأخرى تتعلق بضمانات التطبيق. فإيران تريد ضمانات للحصول على أرصدتها المجمدة ورفع العقوبات لاحقاً، وحتى ضمانات بعدم عودة الحرب. وأمريكا تريد بشكل أساسي ومعلن ضمانات بالتزام نووي واضح وشفاف. وهنا يأتي دور الوسطاء، وعلى رأسهم باكستان وقطر، طرفان استطاعا تحقيق انعطافة كبرى في التوصل لمذكرة التفاهم، وبحثا في زيارات واتصالات مكثفة ومكررة مع الأطراف المعنية ملفات المقترحات والمطالب وحتى الضمانات، وعلى رأسها مسألة الأرصدة الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز، ليكون ما يجري إذن اتفاقا على عودة المسار الدبلوماسي والخروج من حالة لا حرب ولا سلم.
1: الآن معنا في الأستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا في الأستوديو أيضا جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. أرحب بكم وأبدأ معك سيد جو بوريلي. لماذا لم يخرج رئيس ترامب بالتفاصيل المتعلقة بمذكرة التفاهم ويتم نشرها رسميا نظرا لحجم المخاوف التي تثار اليوم على المستوى الأمريكي والمتعلقة بتفاصيل لا يعلمها الكثير من الأمريكيين؟
2: نعم، هذا انتقاد منصف، وهذا يعتبر انتقادا يوجه للرئيس الأمريكي في الولايات المتحدة. بنهاية 60 يوما إذا كان هناك توصل رسمي للاتفاقية بين إيران والولايات المتحدة، فمجلس الشيوخ يجب أن يقوم بالموافقة عليها، وهذا يتطلب عددا من الديمقراطيين بالإضافة إلى الجمهوريين للموافقة لكي يتم تمريره من مجلس الشيوخ. إذن سيكون من الحكمة

0: للرئيس أن ينشر التفاصيل بدلا من أن يتم تسريبها جزءا تلو الجزء. ونعلم أنه بعد التوقيع كل طرف وكل طرف في هذه الاتفاقية سيعود ويتحدث إلى بلاده، ورأينا هذا من قبل السيد عراقجي وجي دي فانس. وجي دي فانس قام بإجراء مقابلات عديدة في الولايات المتحدة لكي يروج لهذه الاتفاقية، ونتنياهو أيضا قام بذلك. والآن فيما نتوصل إلى الأيام الأخيرة قبل رؤية الطرفين يلتقيان، سيكون مفيدا للولايات المتحدة أن يقوموا بنشرها. ترامب قال وتحدث إلى مصادر بأنه قد يكون هناك نشر لبعض التفاصيل قبل يوم الجمعة، وهذا الأمر مرجح لأن هناك الكثير من الضغوط الآن تمارس على الرئيس ترامب.
1: لا يزال الحديث عن بعض التفاصيل هذه الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل، والتي كلفت وما زالت تكلف الولايات المتحدة. أليس من حق الأمريكيين على كافة المستويات أن يعرفوا تفاصيل مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة مع إيران، وما إذا كانت هذه المذكرة ستقضي ربما على المخاوف التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي المتعلقة بإيران؟
0: نعم، مرة أخرى السبيل الوحيد للتخلص من هذه المخاوف هو في نشر هذه البنود، وأنا أعتقد أنه سيكون لدينا مستوى من الوضوح بشأن التفاصيل وكيف أن المحادثات النووية ستسير قدما، وقد نرى التفاصيل النهائية لما قيل حقا بالنسبة لجبهة لبنان. إيران اليوم قالت أن هذا سوف يشمل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وأمريكا قالت لا. إذن فهناك طرفان الآن يتم الحديث بينهما عن هذه القضية، وخاصة قضية إسرائيل ولبنان. لذلك السبيل الوحيد لتوضيح هذا الغموض فيما يتعلق بإسرائيل وجنوب لبنان هو أن نرى محتوى هذه الوثيقة وما هي التفاصيل.
1: أنت استبقتني بخطوة، سنعود لطرح ملف لبنان والموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالمذكرة لاحقا، ولكن نشرك الدكتور محمد صالح صدقيان. هناك تضارب واضح في الروايات فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم، نقاط مختلفة، منها على سبيل المثال ما إذا كان سيكون هناك تخفيف للعقوبات أم إعادة لجزء من الأموال أو الأصول المجمدة. لماذا هذا التضارب في الروايتين الأمريكية والإيرانية، وأيضا ما الذي يتم تداوله في هذا الإطار؟
2: صباح الخير وتحية لك ازدهار وإلى ضيفك والمشاهدين. أنا أعتقد بأن الإيرانيين غير ملتزمين بهذه النظرة. المشكلة عند الجانب الأمريكي الذي يحاول إخفاء بأنه تم الاتفاق على إزالة الحظر عن الأصول المالية المجمدة الإيرانية أو إزالة العقوبات في المرحلة الثانية إذا ما تم التوصل إلى اتفاق النهائي. وبالتالي حتى اللقاء الذي عرض في الجزيرة لوزير الخارجية الإيراني يبدو بأنه كان على قسمين، قسم أمام الصحافة ووسائل الإعلام، وقسم كان مغلق بعد أن أخرج.
1: هذا اللقاء مع سفراء العالم والدول العربية،
2: وعندما أخرج الصحفيين يبدو بأنه كان يريد أن ينقل لهم محتوى البيان أو مذكرة التفاهم. والإيرانيون مرتاحون جدا لما توصلوا إليه، لأن حتى سمعت بعض المحللين السياسيين يقولون بأن هذه المذكرة سوف تفشل، لأن كل المواد أو كل الفقرات الموجودة في المذكرة هي لصالح إيران، وبالتالي لا يمكن للأمريكيين أن يقبلوا بأن كل هذه لصالح إيران، ولذلك يقولون بأنها سوف تفشل. أنا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية وتحديدا رئيس ترامب محرج أمام الرأي العام الداخلي الأمريكي. لماذا قمت شنت هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ وبالنتيجة هذه لأن وسائل الإعلام الإيرانية أيضا سربت بشكل أو بآخر بعض بنود هذا مذكرة التفاهم. المشكلة الإيرانيين هم شفافين مع شعبهم ومع الرأي العام، ويقولون بشكل واضح ما
1: قد يخالفك البعض
2: ما حدث على لبنان أو المشكلة عند الجانب الازدهار عند الجانب الأمريكي هو لا يقول الحقيقة. يعني منذ بداية الحرب هو لا يقول الحقيقة يعني للداخل الأمريكي. سمعنا كثيرا بأن ترامب في عدة مرات قال إيران انتهت.

0: الحكومة الإيرانية انتهت مع لا نعلم مع من نتحدث وكثير من الأمور وكلها كانت غير حقيقية.
1: نذهب بذلك إلى جو بوريلي، يقول دكتور صدقيان بأن الرئيس محرج، وبالتالي يرى الكثير من المراقبين أن ما ينشر اليوم من قبل رئيس ترامب على تروث سوشيال من تصريحات ربما منشورات هي رسائل طمأنة للداخل الأمريكي. كيف تراقب هذه الجزئية؟
2: أولا، لا أعتقد أن الاتفاقية كانت لصالح إيران بالكامل كما أشار زميلي الدكتور صدقيان. كان هناك نقاش في مجلس الأمن القومي، وأيضا كان هناك انتقاد من الحرس الثوري الإيراني. إذن الجميع في إيران ليس مسرورا بهذه الاتفاقية، ولكن من المنصف القول أن المعيار لهذا النجاح للرئيس ترامب ولهذه الاتفاقية سواء كان مذكرة التفاهم اليوم أو الاتفاقية بعد 60 يوما هو كيف نقارن هذا بخطة العمل الشاملة المشتركة والتي سمحت ل60,000 منشأة للعمل في مجال الملف الإيراني والتخصيب وأجهزة الطرد المركزي بأن تستمر في عملها. إذن الأمريكان الآن ليسوا قلقين بشأن الإفراج عن الأموال كما هم قلقون بشأن البرنامج النووي.
1: ملف لبنان ومدى تأثير الموقف الإسرائيلي في هذه المرحلة سريعا.
2: رأينا وزير الخارجية العراقي يتحدث عن أمر لافت، وأن إيران تتحمل المسؤولية عن مشاركة حزب الله في هذه الاتفاقية. إذن فهذه خطوة إيجابية، وهذه هي المرة الأولى التي أتذكر فيها في إطار هذه العملية حيث إيران تقول أن حزب الله سيكون جزءا من الاتفاقية. ربما هذا يترك مجالا للحديث فيما يتعلق بسحب القوات الإسرائيلية من لبنان، وأمل أنه من أجل الإسرائيليين أن يكون هناك تقديم ضمانات لهم بأنه لن يكون هناك إطلاق صواريخ عليهم في المستقبل.
1: أشرت إلى كلمة سيد عراقجي وبها أنتقل إليك دكتور صدقيان. السيد عراقجي وضع على كفة الميزان الولايات المتحدة وإسرائيل كطرف، وإيران وحزب الله في الكفة الأخرى كطرف آخر مساويا بذلك الكفتين. هل من رسالة في تقديرك لما أورده السيد عراقجي؟
0: حقيقة هذا التقسيم الذي قسمه الدكتور عراقجي في غاية الأهمية. هذه لأول مرة يتحدث بهذا الوضوح أنه الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وحزب الله، وأن يعتقد بأن هذا هو الواقع المكتوب بمذكرة التفاهم. الآن عراقجي عندما كان يتحدث مع سفراء الأجانب في طهران هو تحدث بشكل أكثر ارتياحا، وقال بأنه يستطيع أن يتعامل أو أن يتعاون مع حزب الله من أجل تنفيذ هذه المذكرة، لأن هذه المذكرة نهاية هذه المذكرة ونهاية المفاوضات الإيرانية الأمريكية يجب أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان. الآن يتم وقف اطلاق النار يوم الجمعة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، وبالتالي من الطبيعي جدا أن يكون هناك تنسيق بين إيران وحزب الله. نعلم يوم أمس كان عراقجي قد هاتف رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس المجلس النيابي، وبالتالي ووضعهم في إطار الصورة التي تتعلق بلبنان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أنا أعتقد بأن هذا يعني تطور جديد، وهذا فهم جديد وإعطاء شفافية لما هو حاصل على صعيد الوضع اللبناني على خلفية المباحثات الإيرانية الأمريكية.
1: طيب، الطرف الإيراني ربما أطلع الجانب اللبناني من خلال هذه الاتصالات على بعض التفاصيل المتعلقة بلبنان في مذكرة التفاهم. الطرف الإسرائيلي يقول لم نشرك فيما يتعلق بتفاصيل مذكرة التفاهم، تغيب عنهم بنود الاتفاق أو مذكرة التفاهم، مما يخلق ربما خلاف واضح أعلن عنه نتنياهو وتحدث عنه صراحة بينه وبين الرئيس ترامب. ما حدود الخلاف والاختلاف فيما يتعلق بملف لبنان؟
3: Look, the U.S.
2: الولايات المتحدة لديها أهداف استراتيجية وإقليمية واقتصادية وواسعة. بالنسبة للإسرائيليين، بالنسبة لجنوب لبنان، هم يتعاملون بقضية عسكرية وقضية لوجستية. الرئيس ترامب عليه أن يوفر لنتنياهو بعض التنازلات لتأمينهم، وهناك منشور على تروث سوشال من 3 أيام قال ترامب إنه سيتوقف القتال في جنوب لبنان، ولكن علينا أن نعطي بعض الضمانات لإسرائيل. إذن فهناك نفوذ لنتنياهو وقواته متمركزة ومتخندقة في جنوب لبنان، وهم يتحركون بحرية ولن يتخلوا عن هذا. لذلك يجب أن يكون هناك بعض الأخذ والعطاء بين الولايات المتحدة والإسرائيليين، وذلك للإيفاء ببعض الأهداف الأمنية لإسرائيل.
1: شكرا لك جو بوريلي، شكرا أيضا للدكتور محمد صالح صدقيا. ومع الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، تنهي العملية العسكرية من المتوقع أن تعود حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل الحرب. ولكن كيف تأثرت أسواق الطاقة مع تراجع حركة العبور في المضيق خلال الفترة الماضية؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً موسعاً لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وقارنت حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة الزمنية من عام 2025، وخلصت إلى هذا التقرير.
3: مضيق هرمز أحد أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم، لم يعد خلال الحرب مجرد ممر بحري، بل تحول إلى مؤشر على ارتباك أسواق النفط والغاز عالمياً. منذ 28 من فبراير شباط الماضي، وعلى امتداد 100 يوم من الحرب، تراجعت حركة العبور في المضيق بشكل حاد، في أزمة انعكست تداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأسعار النقل. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً موسعاً لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وعند مقارنة حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة ذاتها من عام 2025، أظهر التحليل أن حركة النفط في المضيق تراجعت بنحو 87%، أما الغاز الطبيعي المسال فانخفضت حركته عبر المضيق بنحو 96%، كما تراجع الغاز البترولي المسال والذي يعرف بالغاز المنزلي ب81%. ولم يكن وقود الطائرة بعيداً عن الأزمة، فقد انخفض مروره عبر المضيق ب96%. هذا التراجع في عبور النفط والغاز المسال والوقود لم يبقى تأثيره محصوراً في الناقلات، بل امتد أثره إلى الأسعار العالمية. فبحلول يونيو حزيران بلغت الزيادة في أسعار النفط نحو 37% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب، وفي سوق الغاز البترولي المسال ارتفعت أسعار بعض الأصناف بنحو 34% عن معدلاتها السابقة للحرب. أما الغاز الطبيعي المسال الذي تشكل آسيا أكبر مستورديه من المنطقة، فقد كان من أكثر الأسواق تأثراً، إذ ارتفعت أسعاره ب81% تقريباً، وامتدت الموجة إلى قطاع الطيران أيضاً، فقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنحو 60% بحلول نهاية مايو أيار الماضي، الأمر الذي انعكس على تذاكر الطيران التي زادت في المتوسط بنحو 20% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.
1: الآن معنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومعنا أيضا من الجليل الأستاذ وديع عودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم. أبدأ معك دكتور عماد سلامة، أين يقف لبنان اليوم في معادلة الاتفاق الأمريكي الإيراني؟
4: يعني نحن في لحظة تاريخية، خاصة إذا كان هذا التقارب الإيراني الأمريكي حقيقي ويترجم على الأرض، فانعكاساته على لبنان ستكون كبيرة، لأن في النهاية حزب الله يتعامل مع الصراع اللبناني الإسرائيلي من باب صراع إقليمي أيضا. فإذا انتهى هذا الصراع وانتهى الخطر النووي على إسرائيل، وكان هناك تفاهمات اقتصادية وسياسية بين أمريكا وإيران، ستترجم هذه بشكل مباشر على لبنان، ويمكن أن يصبح هناك تقارب أكثر أمريكي مع حزب الله. ونحن اليوم نسمع تصاريح أمريكية تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لبداية نوع من الحديث مع حزب الله وإلى ما هنالك.

0: وإسرائيل، ومن يعني
1: تفاؤل
0: بوادر هذا الموضوع
1: ما
0: اتصال
1: تتحدث عنه
0: وزير
1: دكتور
0: الخارجية
1: سلامة
0: الإيراني.
1: يعكس حالة من التفاؤل لديكم فيما
0: نعم
1: يتعلق بهذا الاتفاق رغم الكثير من المخاوف لدى المراقبين. أنتقل إلى
0: نعم
1: الأستاذ وديع عواودة. يعني الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن حالة من الإحباط نقلا عن مصادر عسكرية لدى القوات الإسرائيلية والجهات العسكرية في إسرائيل، ربما يعكس أيضا حالة من الإحباط في الشارع الإسرائيلي فيما يتعلق بملف لبنان، تحديدا بعد الإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية. ماذا تقرأ في هذه الجزئية والحديث أيضا عن خلاف أعرب عنه نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
0: نعم، تحية لك أستاذة ازدهار
1: أهلا وسهلا.
0: ولضيفك وللمشاهدين. هذا الاتفاق منذ أن بدأت التسريبات تتحدث عن مضمونه تسود في إسرائيل حالة من القلق والاستياء والإحباط كما تفضلت. وأنا أقول بالسطر الأخير ببساطة، هذه الرياح الشرقية والغربية التي هبت من طهران وإسلام أباد والدوحة وواشنطن جرت بما لا تشتهيه سفن إسرائيل، سفن تل أبيب، سفن نتنياهو، ببساطة لأن كافة البنود التي من شأنها خرجت إسرائيل في هذه الحرب تم كتابتها في هذا الاتفاق بما لا تريده. أولا بما يتعلق بالمشروع النووي، إيران ستحصل على مليارات تضخ في ميزانيتها، وبالتالي ربما إنعاشها دون الجزم في موضوع هذا الموضوع الجوهري، بمعنى ترحيل هذه القضية للتفاوض خلال 60 يوم. كذلك الأمر عدم الفصل بين جبهتي لبنان وإيران، بالإضافة إلى تجاهل موضوع الصواريخ والوكلاء وغيرها وغيرها. وهناك طبعا قلق كبير مما سيترك هذا الاتفاق في موضوع الخطر النووي مستقبلا. ذهبت يدعوت أحرونوت اليوم نقلا على لسان علماء وليس فقط معارضين وخصوم لنتنياهو على خلفية سياسية انتخابية، إنما علماء في إسرائيل وخبراء يقولون أن هناك خطر كبير بأن إيران ستبقى على هذا التهديد، بل ربما تستغل مهلة 60 يوم من أجل الاختراق وحيازة قنبلة نووية. لكن المؤكد طبعا أن هناك قلق كبير أيضا بما يتعلق في لبنان، الإبقاء على الجبهتين مترابطتين مع
1: نعم
0: وجود حزب الله في الصورة. بل ذهب ترامب في الليلة الأخيرة إلى القول أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضطر إلى التفاوض مع حزب الله. كل هذه الأصوات، كل ما هو موجود ومفقود في هذا الاتفاق، حاول نتنياهو التسويق بضاعة مختلفة، رواية مختلفة عما استنتجه الإسرائيليون. لكن الإسرائيليين أستاذ ازدهار في نهاية المطاف، ورغم هذه المعركة الشرسة في إسرائيل على وعي الإسرائيليين، يصدقون ما تسمعه آذانهم وما تراه عيونهم من أن هذا الاتفاق تماما يختلف عما حاول نتنياهو تسويقه في الليل الفائت. وخاصة هناك دهشة بل
1: نعم
0: نوع من الصدمة في إسرائيل من انقلاب هذه العلاقة التحالفية بين ترامب وبين نتنياهو إلى علاقة توتر وإلى توبيخ علني، مما ينال من هيبة نتنياهو وبالتالي هيبة إسرائيل أيضا.
1: دكتور عماد سلامة، ماذا على المستوى الداخلي اللبناني في ضوء الدعوات على مستوى الرئاسة من الالتفاف حول الدولة اللبنانية؟ هل يمكن أن تلقى صدى مؤثر نظرا للدروس المستخلصة والمستفادة التي عاشها لبنان في الفترة الماضية؟
0: أكيد، يعني هلأ المعركة السياسية الداخلية من الممكن أن تحتدم، وخاصة في موضوع يعني سيادة الدولة اللبنانية وموضوع من يقرر السلم والحرب في لبنان، وما إذا كان حزب الله سيبقي على سلاحه تحت حجة الوجود والاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وأن يعتبر أن هذا الموضوع مؤجل في المرحلة الحالية حتى تنسحب إسرائيل وتكون الانسحاب ضمن ضمانات دولية وحتى أمريكية. ولكن هذا سيسعر من المعركة الداخلية. المطمئن في هذا الموضوع هو أن الرئيس الجمهورية تلقى اتصالا بالأمس من وزير الخارجية الإيراني الوزير عرقجي، الذي يعني شرح لرئيس الجمهورية موقف إيران من المفاوضات، وأن إيران تحترم سيادة لبنان واستقلاليته
2: ودور الدولة اللبنانية، وهذا تلقاه الرئيس اللبناني بشكل من الإيجابية وصار

0: الصراحة عنه، وهذا يعطي نوع من يعني التطمينات، وخاصة إلى الجانب المعارض لحزب الله داخل لبنان، بأن رئيس الجمهورية اليوم يقوم بدور أساسي ومحوري. ومن المطمئن أيضا للقوى السياسية اللبنانية أن هناك التفاف إقليمي ودولي حول دور الدولة اللبنانية بكونها دولة غير منحازة لطرف ما أو لآخر، وتستطيع تطمين كل الأطراف إن كانت أمريكية أو إسرائيلية أو إيرانية فيما قد يمكن أن تؤول إليه المفاوضات، خاصة في موضوع الترتيبات الأمنية ودور
1: شكرا
0: الجيش اللبناني بهذا الموضوع.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. نشكر أيضا من الجليل الأستاذ وديع عودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. اليوم ننتقل إلى إيفيان في فرنسا، من هناك ينضم إلينا مراسل الجزيرة فادي منصور في اليوم الثاني من القمة السنوية لقادة دول مجموعة السبع. الأجواء في هذا اليوم ننقلها ونتقرب إليها مع كفادي.
2: نعم، ازدهار اليوم يحضر ملف الشرق الأوسط وتحديدا إيران على طاولة القادة، خصوصا في ظل حضور مسؤولين من منطقة الشرق الأوسط دعتهم الرئاسة الفرنسية لهذه القمة، من بينهم بطبيعة الحال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، الذي وصل قبل دقائق إلى هنا إلى مدينة إيفيان، تحديدا إلى فندق رويال إيفيان حيث تنعقد هذه القمة. ومن المقرر أن يجري أمير دولة قطر مباحثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا شك أنها سوف تتناول مذكرة التفاهم مع إيران ودور قطر أولا في التوصل للوصول إلى هذه المذكرة، وأيضا الخروج من دوامة التصعيد التي هددت بإمكانية التوصل إلى اتفاق من خلال الدور الذي لعبته قطر عبر وساطتها سواء في الدوحة أو حتى في طهران في إطار مساندة القناة الباكستانية. إضافة إلى ذلك، من المقرر أيضا أن يحضر أمير دولة قطر بالإضافة إلى الرئيس المصري وأيضا رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة جلسة عمل مشتركة اليوم مع قادة مجموعة السبع تركز على ملف الشرق الأوسط، وبالتالي هذه الجلسات تقدم نوع من الدعم الدولي وأيضا الإقليمي لمذكرة التفاهم التي من المقرر أن توقع رسميا في حفل رسمي في جنيف القريبة من إيفيان عبر الحدود في سويسرا منحها هذا الزخم الدولي، بعد أن جرى توقيعها إلكترونيا من قبل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والرئيس الأمريكي بنفسه دونالد ترامب عن الجانب الأمريكي، ومن الجانب الإيراني رئيس البرلمان قاليباف. في أبرز المواقف المرافقة لهذا الترقب قبيل التوقيع الرسمي يوم الجمعة، قال كشف نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة تلفزيونية أن هذه المذكرة هي عبارة عن صفحة ونصف الصفحة وهي اتفاق أولي، أما التفاصيل فهي ستكون متروكة للاتفاق النهائي مع إيران. وكرر مرة أخرى القول أن التصميم هذه المذكرة ومن ثم الاتفاق النهائي على الملف النووي الإيراني سيمنح إيران تخفيفا كبيرا من العقوبات، لكن وفق منطق الخطوة خطوة، أي منافع ستحصل عليها إيران ينبغي أن يكون مقابلها منافع تحصل عليها الولايات المتحدة. وشدد نائب الرئيس الأمريكي أنه في نهاية المطاف قد يكون لهذا الاتفاق ولمذكرة التفاهم أثر كبير، خصوصا أن التواصل غير مسبوق ما بين القيادتين الأمريكية والإيرانية في تحويل العلاقة ما بين إيران والولايات المتحدة ومن ثم الشرق الأوسط. طبعا نذكر بأن الرئيس الأمريكي يوم أمس جدد التأكيد على أن هذه المذكرة التزمت فيها إيران بعدم امتلاك سلاح نووي من ناحية، ومن ناحية أيضا شدد على أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل وبدون أي رسوم ابتداء من يوم الجمعة. ازدهار،
1: إذن شكرا جزيلا لك الزميل فادي منصور من إيفيان في فرنسا، حيث قربنا أكثر من مجريات هذا اليوم حتى اللحظة مع وصول أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى مقر هذه القمة، قمة مجموعة السبع، حيث سيكون هناك بعض المشاورات مع القادة هناك تتعلق بالتطورات الأخيرة حول مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. ويتم تدارس هذا التطور وتأثيراته على المنطقة في ضوء ترحيب عربي وإقليمي ودولي بالتوصل إلى تفاهم أعلنت عنه الدولة الوسيطة إسلام أباد باكستان. أعلنت إذن عن التوصل إلى إعلان مذكرة تفاهم بين الطرفين الأمريكي وأيضا الإيراني. التغطية إذن مستمرة في ساعة إخبارية جديدة مع زميلة روعة.
3: شكرا جزيلا لك ازدهار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي أبرز التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبدا. وكان ترامب قد قال في تصريحات من فرنسا التي وصلها للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع إن تخفيف العقوبات عن إيران يتوقف على سلوكها، كما تعهد ترامب بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. وفي طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بدء تنفيذ مذكرة التفاهم رسميا سيكون يوم الجمعة، كما ستبدأ يوم الجمعة جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا بهدف الوصول إلى الاتفاق النهائي. وقال عرقجي إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، وإنه يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإن أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان أو استمرار الاحتلال يعد من الآن فصاعدا انتهاكا لمذكرة التفاهم. وفي إسرائيل تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وعدم السماح لما وصفه بالتنظيمات الإرهابية بالتمركز على الحدود. كما أشار نتنياهو إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس ترامب في بعض الأحيان، مؤكدا أنه يصر على مصالح إسرائيل الأمنية. وفي لبنان قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أعرب عن أمله أن تحمل التطورات الأخيرة ما يحرر الأرض وينهي معاناة الشعب، والجميع مدعو للالتفاف حول الدولة. من جهته قال مراسل الجزيرة إن مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطي جنوبي لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراض مقذوفات في منطقة المطلة بالجليل الأعلى. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا في من أمام مركز توزيع مساعدات في مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدة، ومعنا في الاستوديو الزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك نور الدين الدغير، ومن آخر التصريحات لعباس عرقجي ما أبرز ما جاء فيها؟
4: روعة، بكل تأكيد هو تحرك دبلوماسي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وإحاطة لوزير الخارجية عباس عراقشي لسفراء الدول الأجنبية هنا بالعاصمة الإيرانية طهران ليحدد طبيعة مذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وماذا أنتجت هذه المذكرة. كان هناك تأكيد واضح هنا من عباس عراقشي على مواضيع مهمة، هناك الموضوع النووي وكيف سيكون التفاوض حول هذا الموضوع، هناك موضوع وقف إطلاق النار وكيف سيتم ذلك. إذا ما أردنا أن نتوقف عند الحديث الأول وهو مسألة وقف إطلاق النار، يبدو أن الوزير عباس عراقشي كان متعمدا في أن يركز بشكل كبير على نهاية الحرب في جميع الجبهات وبالتحديد في لبنان، وقال بشكل واضح بأن طرفا التفاهم في هذه المذكرة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران وحزب الله في لبنان، بمعنى أي توافق هو توافق يشمل جميع هذه الأطراف، وهذه الأطراف يجب أن تلتزم بمفاد وقف إطلاق النار. بل عباس عراقشي ربما تحدث على مستوى أعلى من ذلك، لم يتحدث فقط عن مسألة وقف إطلاق النار، بل تحدث كذلك عن مسألة الانسحاب، باعتبار أن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها خاصة في خلال الحرب 40 يوما هي ضمن هذا الاتفاق، وهناك ضرورة للانسحاب الإسرائيلي بناء على ما يقوله عباس عراقشي عن مذكرة التفاهم الإيرانية. والمستوى الثالث في وقف إطلاق النار وهي الحديث الإيراني الآن وحديث عباس عراقشي عن مسألة خرق أي خرق لوقف إطلاق النار، ويقول بأن أي عمليات عسكرية إسرائيلية ستعتبر خرقا لوقف إطلاق النار، وبمفاده ستتعامل إيران، بمعنى أن الأمور ربما في أي لحظة ربما قد تتغير من حالة السلم التي هي عليها الآن إلى حالة عمليات عسكرية، خاصة أن طهران على الأقل حاليا ترى نفسها مرتبطة عضويا بالعمليات العسكرية بناء على مذكرة التفاهم فيما يقع في لبنان. أما الشق الذي يبدو أكثر أهمية وهو يرتبط بثنائية طهران واشنطن وهو البرنامج النووي الإيراني، يقول عباس عراقشي بأن المرحلة الثانية من المفاوضات هي مرحلة الاتفاق النووي والمفاوضات النووية، يقول بأنه هذه المفاوضات كانت معقدة ومعقدة بشكل كبير جدا، ولا يمكن إدراج جميع تفاصيلها خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق أو من الإعلان عن الاتفاق، لكن هذا سيكون خلال المرحلة الثانية حينما يكون هناك اجتماع للخبراء، باعتبار أن المفاوضات النووية ورفع العقوبات ذا بعد تقني مهم جدا ومعقد بشكل كبير، وبالتالي يحتاج إلى جلسات متعددة إلى لقاءات متعددة للتفصيل. إذن المرحلة الثانية قد تكون أهم مرحلة في مذكرة التفاهم، وهي الفصل في الخلاف الحاصل بين طهران وواشنطن في البرنامج النووي الإيراني. عمليا تتحدث طهران، ويبدو أن الجانب الأمريكي كذلك يتحدث بهذا الشأن، على أن مسألة بدء العمل بمذكرة التفاهم سيدخل يوم الجمعة بعد التوقيع عليه رسميا من قبل طهران وواشنطن في جنيف بين كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليبوف ورئيس الوفد المفاوض ونائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. على الأقل هذا هو التقدير الأول، لأن يعني عملية التوقيع ستكون على هذا المستوى. مذكرة التفاهم ستدخل حيز التنفيذ، لكن جزء من هذه المذكرة دخل حيز التنفيذ مباشرة ما بعد الإعلان عنها، على الأقل بالتوقيت الإيراني يوم الاثنين وبالتوقيت الأمريكي يوم الأحد. مسألة مضيق هرمز ومسألة الحصار وخاصة رفع الحصار، يبدو أن البوادر كلها هنا من طهران تتحدث على أن الحصار عمليا بدأ يرفع عن الموانئ الإيرانية، وبدأ تسجيل خروج ودخول مجموعة من السفن التجارية وناقلة النفط سواء باتجاه الموانئ الإيرانية أو مغادرة للموانئ الإيرانية.
3: نعم، شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران. من واشنطن إيهاب العبسي، ما آخر التصريحات الأمريكية؟
5: في الواقع تضارب الروايات بين واشنطن وطهران ما زال مستمرا. بالأمس قال مسؤول أمريكي إن بند أو إن انسحاب إسرائيل من لبنان ليس بندا في مذكرة التفاهم، وهذا على النقيض مما تقوله إيران، لكنه أيضا قال إن مسألة وقف إطلاق النار على جميع الجبهات موجودة بالفعل في مذكرة التفاهم، لكنه أكد أيضا أن هذا الأمر يشمل عدم إطلاق النار على إسرائيل من حزب الله، وأكد بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس إذا قام حزب الله بإطلاق أي أو بتوجيه أي ضربات على إسرائيل. وبالتالي هناك تضارب في مسألة انسحاب إسرائيل من لبنان. وفق الرواية الأمريكية هذا الأمر ليس موجودا في مذكرة التفاهم. أيضا هناك تضارب حول مسألة الإعفاءات عن الأصول الإيرانية أو المجمدة الإيرانية، وكذلك تخفيف العقوبات. الإدارة الأمريكية تقول إن ذلك الأمر لن يحدث بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، وإنما سيحدث في خطوات لاحقة وفق خطوة مقابل خطوة، أي أن تقوم إيران بالالتزام بما سيرد في مذكرة التفاهم من بنود، خاصة حول البرنامج النووي والالتزام الكامل بتفكيك البرنامج النووي، وهي نقطة أثارت الجدل هنا في واشنطن، خاصة مع عدم نشر بنود هذه المذكرة بشكل كامل. الساسة الأمريكيون يطالبون إدارة ترامب بالكشف عن هذه المذكرة، وبالفعل الإدارة تقول أنها ستكشف عن هذه المذكرة النص الكامل خلال فترة 24 ساعة إلى 48 ساعة مقبلة. وهناك قلق في واشنطن من اتفاق سيء محتمل وفق ما يقول الكثير من المراقبين وحتى من الدوائر المقربة من الرئيس دونالد ترامب من المشرعين الجمهوريين الذين يقولون أنهم ينتظرون الكشف عن هذه المذكرة حتى تتبدد المخاوف. والإدارة الأمريكية تقول بشكل عام أن هذا الاتفاق هو أفضل ما يمكن الوصول إليه، وأنه سيكون اتفاقا أفضل بكثير من الاتفاق الذي وقعه الرئيس الأسبق باراك أوباما. لكن أيضا يقول المراقبون إن إيران ربما ستنتفع منافع اقتصادية في المرحلة الأولى من هذا الاتفاق، ولن تلتزم بما سيرد لاحقا في المحادثات خلال فترة 60 يوما تمديد وقف إطلاق النار تلا هذه اليوم الجمعة المقبل، وهو يوم توقيع مذكرة التفاهم بشكل رسمي في جنيف. نائب الرئيس جيلي فانس والمبعوث الأمريكي ستيف واتكوف وكذلك جاريد كوشنر سيكونوا هم على رأس الوفد الأمريكي الذي سيوقع مذكرة التفاهم. والرئيس دونالد ترامب أكد بأن في مضيق هرمز سيفتح بالكامل فور توقيع هذه المذكرة، وأيضا وعد برفع الحصار الأمريكي عن إيران بشكل كامل فور توقيع مذكرة التفاهم. ومن ثم بعد ذلك تبدأ المناقشات حول القضايا الأكثر حساسية وصعوبة بين الطرفين فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وكيف سيتم تدمير ما لدى إيران من يورانيوم مخصب روعة.
3: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. ننتقل إلى إيهاب العقد مراسل الجزيرة من أمام مركز توزيع مساعدات في مدينة صور في جنوب لبنان. صف لنا المشهد إيهاب.
6: أما هناك في بعض مراكز توزيع المساعدات حاجات إنسانية متعددة بالنسبة للذين يقطنون أماكن النزوح، وأيضا هناك مطالب إضافية من قبل المعنيين بزيادة هذه المساعدات. وربما نشاهد خلفي هنا أحد المراكز التي يجري فيها توزيع المساعدات الغذائية على المواطنين، وهي تتكون من بعض الحاجات الغذائية الرئيسية الضرورية للعائلات، وهي تستمر هذه هنا في وحدة إدارة الكوارث في منطقة صور بتوزيع هذه المواد على المعنيين من المواطنين وعائلاتهم في هذه المنطقة. وتتحدث وحدة إدارة الكوارث في المدينة عن وجود نحو 27 ألف نازح يقيمون في قضاء صور، نزحوا من 180 بلدة وقرية، وهناك نحو 5000 يقيمون في مراكز نزوح. لكن الأسئلة هنا باتت حول ماذا سيحدث للعائلات التي نزحت من مناطق تحتلها إسرائيل والتي تقيم في مراكز الإيواء المختلفة في منطقة صور والأقضية الأخرى وصولا إلى العاصمة اللبنانية بيروت في مراحل لاحقة، خصوصا وأن هذه الأسئلة باتت تتردد باستمرار في ظل استمرار الاحتلال في مناطق جنوب لبنان فيما يعرف أو ما تسميها إسرائيل بالمنطقة العازلة، وأيضا الدعوات من قبل الحكومة اللبنانية والسلطات لتأمين المزيد من المساعدات لهؤلاء، وكذلك دعوة هؤلاء للعمل من أجل تأمين عودتهم الآمنة إلى قراهم وبلداتهم، وخصوصا أن هناك عشرات الآلاف منهم يقطنون في مراكز إيواء أو في منازل مستأجرة في مناطق مختلفة من جنوب لبنان وفي جبل لبنان كذلك. وأيضا هناك أسئلة حول من سيبقى في مراكز الإيواء في المدارس، وأيضا مصير هذه المدارس في مراحل لاحقة، وكلها أسئلة ربما حتى الآن من المبكر الإجابة أو الحصول على أجوبة عنها من قبل الحكومة اللبنانية أو من قبل السلطات المعنية. لكن الآن العامل الرئيسي بالنسبة للمعنيين في إدارة الشأن الكارثي هو تأمين ما يلزم لهؤلاء في هذه المرحلة قبل العودة التدريجية للسكان. سجلنا ملاحظات رئيسية ترتبط في مراكز النزوح بأن عدد العائدين من مراكز النزوح محدود، وأيضا هناك عودة لتفقد المنازل ومن ثم العودة إلى مراكز النزوح أو الإيواء، وأيضا هناك سكان فضلوا مغادرة هذه الأماكن إلى بلداتهم وقراهم التي تعتبر آمنة. وهناك أيضا مطالب رئيسية بالنسبة للمسائل المرتبطة بتأمين المنازل وإعادة الإعمار في المراحل اللاحقة لهؤلاء ليتسنى لهم على الأقل في المناطق الآمنة العودة، بينما هناك عشرات الآلاف قلقون من مصيرهم في هذه المرحلة.
3: شكرا جزيلا لك إيهاب العقد مراسل الجزيرة من صور. نجوان، بين هذه التناقضات في الروايتين الأمريكية والإيرانية حول جبهة لبنان، إيران تقول إنها بنود الاتفاق تشمل أيضا الانسحاب الإسرائيلي، الولايات المتحدة تقول إن بنود الاتفاق تشمل فقط وقف إطلاق النار من الجهتين من حزب الله ومن إسرائيل. ما الذي تقوله إسرائيل؟
7: وإسرائيل تختار السيناريو الأكثر تطرفا. المسؤولون الإسرائيليون وعلى رأسهم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم أمس، قالها بصريح العبارة إن قوات جيش الاحتلال لن تنسحب من لبنان، ولكنها أيضا ستواصل تنفيذ عمليات عسكرية، بمعنى مواصلة إطلاق النار، فيما وصفه

0: عمليات لإحباط أي تهديدات من قبل حزب الله. ونتنياهو أكد على قضية عدم الانسحاب في المؤتمر الصحفي أيضا الذي عقده الليلة الماضية، وقال إن إسرائيل في الآونة الأخيرة وكاستخلاص للعبر من هجوم 7 أكتوبر أنشأت عدة مناطق أمنية على حد وصفه في لبنان وفي سوريا وفي غزة ولن تنسحب منها. لم يتطرق عينيا إلى مسألة لبنان، لكن قال إن إسرائيل لن تنسحب من هذه المناطق. وأكثر من مسؤول أمني وسياسي نقل عنه في وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى عن الإعلان عن هذا الاتفاق، سرب لوسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل غير مطالبة بحسب هذه التفاهمات بين واشنطن وطهران بالانسحاب من الجنوب اللبناني. ومصادر أيضا عسكرية تحدثت صباح هذا اليوم إلى صحيفة معريف وقالت إن فهمنا لمعادلة هذه التفاهمات بأننا سنبقى في جنوب لبنان وسننفذ عمليات دفاعية متقدمة في المنطقة التي يطلق عليها الإسرائيليون منطقة الخط الأصفر في داخل جنوب لبنان المحتل، وستتواصل هذه العمليات تشمل مداهمة لمنازل وهدم لهذه المنازل لمنازل اللبنانيين في هذه المنطقة، على غرار عمليا العمليات التي كان يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء كان في الآونة الأخيرة ولكن أيضا بعد اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية عام 2024. هذا هو السيناريو المطروح من قبل إسرائيل، وهذا ما يتحدث عنه أيضا مسؤولون عسكريون بأن الوضع في لبنان سيكون على غرار الوضع في غزة، أن تبقى قوات الاحتلال في هذه المنطقة التي تسمى بالحزام الأمني بالنسبة لإسرائيل، وأن تكون هناك عمليات في الهدنة السابقة أو في فترة وقف إطلاق النار التي كانت عمليا من أحادية، لأن فقط حزب الله في حينه من التزم بها. إسرائيل أيضا نفذت عمليات خارج إطار أو خارج حدود جنوب لبنان، كانت هناك عمليات في الضاحية الجنوبية وأيضا في منطقة لبقة. هذه هي التصريحات المعلنة من قبل الجانب الإسرائيلي. ربما إسرائيل تنتظر أن يتم التوقيع يوم الجمعة على هذا الاتفاق بشكل رسمي لتبدأ بالإفصاح عن معلومات أكثر تتعلق بالجبهة اللبنانية. روعة،
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. وفي ظل ترقب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام وجيزة، يكثر الحديث عن تفاصيلها ومراحل تطبيقها. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: اتفاق على الاتفاق، هذا ما توصلت إليه طهران وواشنطن أخيراً. واتفاق إطار ما دام الحديث يدور عن مرحلتين، يؤسس الأداء في الأولى للتفاوض مجدداً خلال الثانية بغاية التوصل إلى الاتفاق النهائي. في المرحلة الأولى سيوقع الطرفان مذكرة تفاهم، قالت عنها أمريكا إنها مذكرة ستؤدي لفتح منطقة هرمز وإزالة الألغام والرفع الفوري للحصار البحري، وتشير مصادر أمريكية إلى أنها مرحلة ستؤسس لمعادلة خطوة مقابل الخطوة، بمعنى أن المكتسبات التي تطلبها إيران ستكون مقابل الالتزامات، وهو ما يتطلب بنوداً للتحقق والرقابة. كما ستضمن أمريكا في المذكرة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. على الضفة الثانية تقول إيران أيضاً إن المضيق سيفتح والحصار سيرفع، وستكون مرحلة تنطلق من وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان وتعهد الطرفين بالالتزام واحترام السيادة. وتتحدث المصادر الإيرانية عن توافق حول آليات الإفراج عن الأرصدة المجمدة والسماح ببيع النفط والبتروكيماويات. أما النووي فيكتفي وزير خارجية إيران بالقول إن في المذكرة مواضيع بشأن النووي، ولعله يقصد الإطار العام للتعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بحسب أكسيوس. بعد التوقيع يبدأ تنفيذ ما سبق، وتبدأ معه المرحلة الثانية التي تستمر 60 يوماً قابلة للتمديد. الزمان. تقول مصادر إيرانية مطلعة أن الضوء الأخضر لانطلاق هذه المرحلة يعتمد على تنفيذ بنود المرحلة الأولى ورفع الحصار وبدء فتح مضيق هرمز. وفي المكان يقول نائب وزير الخارجية الإيراني إن محادثات إيرانية أمريكية ستجري في جنيف التي ستوقع مذكرة التفاهم فيها، وذلك لتحديد ترتيبات المفاوضات المقبلة. أما عن شروط المرحلة الثانية فتقول مصادر إيرانية إن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تبدأ بعد الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة وإلغاء بعض العقوبات كبيع النفط. أما التفاصيل فمن الجهة الأمريكية ستركز المرحلة الثانية على معالجة المخاوف الأمريكية الأساسية من برنامج إيران النووي المرتبطة بالنشاط والتخصيب والمنشآت والرقابة والتحقق. ومن الناحية الإيرانية يقول المتحدث باسم الخارجية إن فترة 60 يوماً ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن وآلية مراقبة التزامات الطرفين وحتى إعادة الإعمار، بمعنى المطلب الإيراني الخاص بدفع غرامات إثر خسائر الحرب. فيما يتعلق بالإجراءات ذكرت مصادر مطلعة أن مذكرة التفاهم تنص على عدم إرسال قوات أمريكية جديدة إلى المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة، كما يترتب على طهران عدم اتخاذ أي إجراء نووي جديد، وكل ذلك خلال فترة 60 يوماً. كل ما سبق يعني تقاطع الآراء الأمريكية الإيرانية عند نقطة تأجيل التفاوض على التفاصيل النووية ورفع العقوبات مقابل أداء طهران. ومع ذلك تخشى إيران من القادم، ويقول وزير خارجيتها صراحة إن اتخاذ القرار بالاتفاق النهائي من عدمه يعتمد على مسار المرحلة الثانية، فهناك مخاوف من عدم التزام الطرف الإسرائيلي بالبند المتعلق بالحرب على لبنان، ومخاوف ترتبط بأزمة ثقة متبادلة بين طهران وواشنطن، وأخرى تتعلق بضمانات التطبيق. فإيران تريد ضمانات للحصول على أرصدتها المجمدة ورفع العقوبات لاحقاً، وحتى ضمانات بعدم عودة الحرب. وأمريكا تريد بشكل أساسي ومعلن ضمانات بالتزام نووي واضح وشفاف. وهنا يأتي دور الوسطاء، وعلى رأسهم باكستان وقطر، طرفان استطاعا تحقيق انعطافة كبرى في التوصل لمذكرة التفاهم، وبحثا في زيارات واتصالات مكثفة ومكررة مع الأطراف المعنية ملفات المقترحات والمطالب وحتى الضمانات، وعلى رأسها مسألة الأرصدة الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز، ليكون ما يجري إذن اتفاقا على عودة المسار الدبلوماسي والخروج من حالة لا حرب ولا سلم.
1: والآن نتحول إلى الزميلة وسيلة علمي، وهذه النافذة من بحيرة ليمان بفرنسا تتناول قمة مجموعة السبع. إليك وسيلة.
3: شكرا جزيلا روعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة التي نقدمها لكم من على ضفاف بحيرة ليمان في فرنسا، غير بعيد عن موقع انعقاد قمة مجموعة الدول السبع في مدينة إيفيون. هذه القمة التي بدأت أمس بوصول الزعماء والقادة تنطلق اليوم فعليا بجلسات ولقاءات ثنائية وعدد من الفعاليات كذلك. هذه القمة التي تنعقد في ضوء تصاعد التحديات الأمنية والتوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى تحديات اقتصادية على مستوى العالم، وقد سبق انعقاد هذه القمة التوقيع على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والتي أضفت زخما إضافيا على جدول أعمال هذه القمة. على العموم لنقترب أكثر مما يجري حاليا في قمة مجموعة دول السبع، نرحب بمراسلنا من المركز الإعلامي لقمة إيفيون فادي منصور. أهلا بك فادي، قربنا أكثر من فعاليات وجلسات ولقاءات ثنائية المرتقبة لهذا اليوم.
4: نعم وسيلة، كما أشرت مسألة مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة مع إيران والتي وقعت إلكترونيا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس عن الجانب الأمريكي، ومن قبل الرئيس البرلمان الإيراني قاليباف عن الجانب الإيراني، بانتظار التوقيع الرسمي في حفل رسمي في جنيف القريبة من هنا عبر الحدود في سويسرا تحديدا، تحضر هنا اليوم سواء من خلال التصريحات ولكن أيضا من خلال جلسات العمل. وإن كانت هذه القمة بدأت بجلسة أولى حول الأمن في أوكرانيا وأوروبا وهي مسألة مهمة خصوصا أن القمة تنعقد هنا في فرنسا وبرئاسة فرنسية، لكن هناك لقاءات ثنائية مهمة للغاية، خصوصا أن الرئاسة الفرنسية دعت

0: عددا من دول الشرق الأوسط التي لعبت دورا أساسيا في مسألة التوسط ما بين إيران والولايات المتحدة، لا سيما دولة قطر حيث حضر قبل قليل ووصل إلى مقر القمة في فندق رويال إيفيون هنا في مدينة إيفيون أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي من المقرر أن يجري مباحثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتناول أولا مسألة مذكرة التفاهم والاحتضانها إقليميا ودوليا، خصوصا في ضوء الوساطة القطرية التي لعبتها الدوحة سواء على أرضها من خلال استقبال الوفود الإيرانية والأمريكية أو من خلال دور الوساطة التي لعبتها من خلال الوفود القطرية الرفيعة التي واظبت خلال الفترة الأخيرة على السفر إلى إيران والعاصمة طهران، خصوصا مع جولة التصعيد الأخيرة ما بين الولايات المتحدة وإيران والدور الذي لعبته سواء في مسألة الأصول المالية المجمدة أو في مسألة إبعاد الطرفين عن حافة الحرب مرة أخرى والاختراق الذي حصل في الإعلان عن مذكرة التفاهم. كما من المقرر أن تنعقد جلسة أخرى تتناول كل هذه الملفات ومسألة الشرق الأوسط، يحضرها كل من أمير دولة قطر، ولكن أيضا دعت الرئاسة الفرنسية رئيس دولة الإمارات بالإضافة إلى الرئيس المصري، وهذه الجلسة بحضور قادة مجموعة السبع، وهؤلاء القادة العرب من المنطقة سوف تركز على ملف الأمن في الشرق الأوسط، ولا شك أنها أيضا مخصصة لملف التسوية مع إيران، ولكن أيضا الدفع وإيجاد مظلة دولية وإقليمية لمفاوضات أخرى سوف تكون تقنية وأساسية، خصوصا أن هذه المفاوضات سوف تنطلق حول الملف النووي الإيراني بعد توقيع المذكرة رسميا في جنيف يوم الجمعة، بالإضافة إلى تنسيق الخطوات وما يمكن أن تقدمه هذه الدول في إطار مسألة إعادة فتح مضيق هرمز. ونتذكر وسيلة أن الرئيس الأمريكي يوم أمس من هذه القمة أعلن أن الفتح الكامل لمضيق هرمز بانتظار ربما تعامل مع بعض الألغام القليلة في المضيق سوف يكون بشكل كامل يوم الجمعة وبدون أي رسوم، كما أكد الرئيس الأمريكي على أن تنطلق بعد هذه الفترة في ظل وفي حال التزم الطرفان ووفيا بتعهداتهما مفاوضات تستمر لستين يوما قد تمدد لبحث كل القضايا الخاصة بالملف النووي الإيراني. لكن في كل الأحوال هناك ترحيب كبير في هذه القمة بالإعلان عن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لا سيما مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وهذه مسألة أساسية لدول مجموعة السبع وهي الاقتصادات الكبرى في العالم، والتداعيات التي خلفتها هذه الحرب وإغلاق مضيق هرمز على إمدادات الطاقة من العالم. ولا شك أن حضور كل من قطر التي تلعب دورا رائدا في مسألة تصدير الغاز، وأيضا دولة الإمارات ودورها في تصدير النفط، مسألة أساسية هنا على جدول أعمال القمة. وسيلة،
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور. طبعا سنكون معك في متابعة ومواكبة أعمال هذه القمة. نرحب الآن بضيفنا في استوديو التغطية الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. أهلا بك دكتور حسني. طبعا ملف الشرق الأوسط تصدر اهتمام قمة مجموعة السبع بعد توقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ما الذي ستضيفه هذه المباحثات، هذه الجلسة المرتقبة للشرق الأوسط وكذلك محادثات ثنائية، ما الذي ستضيفه إلى المشهد بعد التوقيع الإلكتروني على المذكرة؟
2: يعني قمة إيفيان كانت مبرمجة من قبل كما تعلمي، لكن عندما جاء هذا الاتفاق أعطى لهذه القمة معنى جديد، أعطاها ربما كذلك زخم إعلامي وزخم سياسي. من شأن في النهاية الاجتماع المخصص للشرق الأوسط ومخصص خاصة الاتفاق الذي وقع بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، أولا إطلاع الرئيس ترامب فحوى هذه الاتفاقية، إطلاع الدول الأخرى الأعضاء، ثم كذلك تقاسم الآراء حول هذا الموضوع، خاصة أن هناك تلكؤ لدى بعض الدول الأوروبية الفاعلة مثلا فرنسا بريطانيا أو ألمانيا حول محدودية هذا الاتفاق. كذلك هذا اللقاء سيكون مهم جدا لأن هناك دول عربية استحضر هذا الاجتماع، وهذه الدول العربية معنية جدا بهذا الملف.
1: ما الرسالة التي يريد باعتقادك توجيهها ترامب من خلال هذه اللقاءات الثنائية مع قادة عرب؟ نتحدث عن أمير دولة قطر، رئيس دولة الإمارات ورئيس مصر، كذلك في أعقاب التوقيع على هذه المذكرة.
2: رئيس ترامب يعلم جيدا بأن هذه الدول معنية بالجغرافيا السياسية في المنطقة ولديها مصالح مع إيران ولديها مصلحة كبيرة في أن يعود الأمن والاستقرار لمنطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة. هي أصلا شاركت في عملية المفاوضات بطريقة مباشرة وغير مباشرة من أجل الوصول إلى مسودة الاتفاق الإطاري، وفي نفس الوقت أنا أعتقد أنها معنية بالدرجة الأولى بتطبيق حيثيات مذكرة التفاهم. بالإضافة كذلك في ظل المفاوضات المقبلة، رئيس ترامب يحتاج فعلا إلى دعم هذه الدول من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق.
1: وفي المقابل ما الذي تحتاجه هذه الدول من ترامب على وجه التحديد؟
2: أولا هذه الدول يعني في النهاية ترى بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي استطاعت في النهاية أن تضع حد للحرب وأن تصل إلى اتفاق عكس ربما دول أخرى. ثم تعلم جيدا بأن هذا الاتفاق كذلك ما زال هشا في محتوياته وكذلك حتى موقف بعض الدول الأخرى التي يمكن أن تخرب هذا الاتفاق، وتريد أن يكون لديها دور، أن لا فقط أن تتلقى هذا الاتفاق إنما كذلك أن يكون لها دور في إدارة هذا الاتفاق، بحيث أن الاتفاق النهائي لم تتم صياغته بعد.
1: وهذه هي المرحلة، أيام قليلة قبل توقيع على هذه المذكرة بشكل مباشر وحضوري بين الطرفين. هناك تحفظات كذلك لدى الأوروبيين بخصوص هذا الملف إيراني، وبالأمس استمعنا إلى ما قاله ماكرون بهذا الخصوص. ما حجم هذه الخلافات والاختلافات بين دول أوروبية وترامب بخصوص
2: يعني
1: إيران؟
2: الرئيس ماكرون فاجأ الجميع، يعني صحيح أن الدول الأوروبية رحبت بالاتفاق، لكن الرئيس ماكرون قال ما يفكر فيه العديد من القادة الأوروبيين، قال بأن هناك تحفظات، أن هذا الاتفاق لديه محدودية خاصة في أنه لم يتعرض إلى برنامج إيران الباليستي، لم يتعرض إلى سياسة إيران كذلك الخارجية، إلا الملف اللبناني باعتبار أن فرنسا ترى بأن لديها مسؤولية تاريخية فيما يحدث في لبنان، مما يعني في النهاية أن الدول الأعضاء في مجموعة السبع في النهاية لديها تحفظات ولديها آراء تختلف عن الرئيس ترامب الذي ركز فقط على قضية مضيق هرمز. أنا أعتقد أن هذا اللقاء ربما سيحاول أن يبين ويوضح وجهة نظر الدول الأوروبية الفاعلة، خاصة فرنسا لأنها عضو مجلس الأمن، وكذلك إيضاح بعض الأفكار من قبل رئيس ترامب.
1: وهناك المشروع الفرنسي البريطاني بخصوص آلية المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام، هل يمكن أن يتبلور شيء ما في هذه القمة بهذا الخصوص باعتقادك؟
2: المبادرة الفرنسية البريطانية هي جاهزة، وحتى رئيس ماكرون قال بأن في النهاية حامل الطائرات شارل دوغول هي جاهزة للتوجه إلى المنطقة. صحيح أن المبادرة كذلك من خلالها فرنسا وبريطانيا تحاول أن تقول للرئيس ترامب الذي طلب مساعدة الحلف الأطلسي، لكن الدول الأطلسية والأوروبية قالوا بأن هذه الحرب في النهاية ليست قانونية، ومن الصعب لهذه الدول أمام جمهورها في النهاية أن تدخل في حرب ليست لديها شرعية دولية. تحاول أن تستدرك الأمور وأن تعرض خدمة في النهاية مساهمتها، لأنها هي معنية بقضية الملاحة، الاقتصاد الأوروبي كذلك يتعلق بما يحدث، وأنا أعتقد هذه المبادرة هي مهمة كذلك أن يمكن أن تمر عبر بوابة مجلس الأمن للحصول على صيغة أو قبول دولي.
1: وترامب دائما ما كان يقول إن الأوروبيين يحتاجون إلى مضيق هرمز أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. التوقيع على هذه المذكرة وإن كان بشكل إلكتروني حتى الآن، إلى أي مدى يمكن القول إنه أضفى نوع من الإيجابية في هذه القمة، لسيما في ضوء خلافات كانت موجودة من قبل بين ترامب والأوروبيين سواء فيما يتعلق بإيران أو حتى بخصوص الملف الأوكراني؟
2: لا قطعا نعم، يعني أولا أن ملف الشرق الأوسط وملف إيران سيطغى على الملفات الأخرى، بينها الملف الأوكراني، رغم أنه أحد الملفات الأساسية. يجب لا ننسى بأن أوكرانيا هي قضية وجودية بالنسبة للدول الأوروبية، لكن في نفس الوقت أن في النهاية الملف الإيراني ولا اتفاق في النهاية هو ربما سيحاول أن يعطي بعد مقبول القبول من قبل الدول الأوروبية. يعني مجموعة السبع منذ تؤسست 1975 تشكل منصة، صحيح ليست شرعية لكن لديها قوة كبيرة معنوية وسياسية من خلال التأثير على القرارات.
1: طبعا بعد التوقيع في جنيف السويسرية بشكل حضوري على اتفاقية أو مذكرة التفاهم كما هو مرتقب، هناك مرحلة مهمة، مرحلة 60 يوم من المفاوضات، وهنا ما الدور الذي يمكن أن تلعبه دول المنطقة ليصمد هذا الاتفاق ولا يصبح هدنة هشة؟
2: صحيح، لديها دور مهم جدا. يعني منذ اليوم ومنذ توقيع الاتفاق الإلكتروني لغاية يوم الجمعة كذلك هي مرحلة هشة، يمكن في النهاية أن يعني يحدث شيء طارئ في النهاية ويعرقل التوقيع الرسمي لهذه الاتفاقية الذي يعطيها سيعطيها بعد رسمي وكذلك بعد دولي. اختيار جنيف يعني في النهاية ليس اختيار اعتباطي، لأن جنيف هي عاصمة الدبلوماسية المتعددة الأطراف. إيران أرادت أن يكون هناك بعد دولي كذلك مقبول. أنا أعتقد أن الدول المنطقة دورها سيكون حساس جدا في المحافظة على مسار المفاوضات الذي سيستمر أكثر من 4 شهور.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة التي قدمناها لكم من على ضفاف بحيرة ليمون في فرنسا. نعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار واستوديو التغطية معك من جديد روعة.
3: شكرا جزيلا لك وسيلة. مع الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنهي العمليات العسكرية، من المتوقع أن تعود حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل الحرب. ولكن كيف تأثرت أسواق الطاقة مع تراجع حركة العبور في المضيق خلال الفترة الماضية؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا موسعا لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وقارنت حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة الزمنية ذاتها من العام 2025، وخلصت بالتقرير التالي.
4: مضيق هرمز أحد أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم، لم يعد خلال الحرب مجرد ممر بحري، بل تحول إلى مؤشر على ارتباك أسواق النفط والغاز عالمياً. منذ 28 من فبراير شباط الماضي وعلى امتداد 100 يوم من الحرب، تراجعت حركة العبور في المضيق بشكل حاد في أزمة انعكست تداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأسعار النقل. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً موسعاً لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وعند مقارنة حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة ذاتها من عام 2025، أظهر التحليل أن حركة النفط في المضيق تراجعت بنحو 87%. أما الغاز الطبيعي المسال فانخفضت حركته عبر المضيق بنحو 96%. كما تراجع الغاز البترولي المسال والذي يعرف بالغاز المنزلي ب 81%. ولم يكن وقود الطائرات بعيداً عن الأزمة، فقد انخفض مروره عبر المضيق ب 96%. هذا التراجع في عبور النفط والغاز المسال والوقود لم يبقى تأثيره محصوراً في الناقلات، بل امتد أثره إلى الأسعار العالمية. فبحلول يونيو-حزيران بلغت الزيادة في أسعار النفط نحو 37% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب. وفي سوق الغاز البترولي المسال ارتفعت أسعار بعض الأصناف بنحو 34% عن معدلاتها السابقة للحرب. أما الغاز الطبيعي المسال الذي تشكل آسيا أكبر مستورديه من المنطقة فقد كان من أكثر الأسواق تأثراً، إذ ارتفعت أسعاره ب 81% تقريباً. وامتدت الموجة إلى قطاع الطيران أيضاً، فقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنحو 60% بحلول نهاية مايو أيار الماضي، الأمر الذي انعكس على تذاكر الطيران التي زادت في المتوسط بنحو 20% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.
3: معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وسيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. أبدأ معك سيد بوريلي، فاينانشال تايمز تكتب اليوم وتعنون إنها حرب بلا منتصرين، ما الذي خسرته الولايات المتحدة في هذه الحرب؟
5: لست متأكدا أن الولايات المتحدة خسرت كثيرا. الضغوط المحلية على الرئيس ترامب أتت بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي المسال وكلفة الحياة، ولكن اقتصاد إيران تضرر كثيرا والناس عانوا إلى قدر كبير. ولكن في أسوأ الأحوال كان على الأمريكان أن يدفعوا مقدارا بسيطا أكثر عندما يشترون من البقالة أو يشترون الوقود أو البنزين وما إلى ذلك. الولايات المتحدة كسبت، والمعيار في ذلك هو كيف أن هذه الاتفاقية النهائية كيف تقارن بخطة العمل الشاملة المشتركة؟ الرئيس ترامب على اطلاع وعلم بأن هذا سوف يكون أمرا يحكم عليه من خلاله، ولذلك أعتقد أنه سوف يفسر بعض بنود هذه الاتفاقية في الأيام القليلة القادمة، وإن لم يستطع أن يروج لهذه الاتفاقية بأنها أفضل من اتفاقية أوباما فسوف يواجه انتقادا كبيرا جدا. و

0: لذلك هناك 6000 جهاز طرد مركزي موجود الآن، لن تعد موجودة بموجب الاتفاقية، وهذا يعتبر الوجه الأفضل من اتفاقية أوباما.
1: دكتور صدقيان، ما الذي خسرته إيران؟
2: يعني إيران تعرضت إلى حرب عدوانية كبيرة جدا من دولتين يمتلكان السلاح النووي وتجهيزات عسكرية كبيرة. اختالت المرشد الإيراني الأعلى قيادات عسكرية قيادات سياسية، وبالتالي بنى تحتية أيضا، ويعني في نهاية المطاف الولايات المتحدة وإسرائيل يتحملان مسؤولية كبيرة لشنهما هذه الحرب لأسباب غير معروفة. الرئيس ترامب يقول بأن شن الحرب حتى يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن في كل التقارير وكل الإشراف للوكالة الدولية للطاقة الذرية على إيران باعتبارها عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وباعتبارها موقعة على معاهدة انتشار أو حظر الانتشار النووي، لا تملك برنامجا عسكريا ولا تتجه بهذا الاتجاه، والوكالة الدولية قالت ذلك. كل ما قالته الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت بأن إيران تستطيع، يعني في النوايا، أما على الأرض هي تؤكد بأن إيران لا تمتلك سلاح نووي. لكني أعتقد بأن الرئيس ترامب عندما شن هذه الحرب مع نتنياهو هو أراد الوقوف مع نتنياهو، هو كما يقول الداخل الأمريكي بأنه هو حارب ليس لمصلحة الولايات المتحدة، هو حارب لمصلحة جهة أخرى وهي إسرائيل، وبالتالي إيران خسرت كثيرا من هذه الحرب، لكن نجحت عندما لم تستطع أو لم يستطع العدوان أن يحقق أهدافه بإسقاط النظام السياسي، خلق فوضى، تقسيم إيران، هذه الأمور لم تنجح. وأنا أعتقد بأن ما خسرته إيران ماديا في هذا العدوان أعتقد بأنها ربحت الكثير من خلال يعني حتى أنشطة التخصيب التي قال عنها الرئيس ترامب بأنه يريد صفر تخصيب، هي لم تعد موجودة. ربما تعلق أنشطة التخصيب لمدة 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، لكن في نهاية المطاف إيران تمتلك أنشطة التخصيب وتمتلك أيضا الدورة الكاملة للتقنية النووية، كما وضح ذلك في القرار 2231 الذي احتضن الاتفاق النووي عام 2015. وبالتالي خسائر إيران المادية خسائر كثيرة، لكن في المعنوية وفي بقاء إيران والتماسك الشعبي، التماسك الحكومي، على الرغم من أن قيادات عسكرية كبيرة سقطت في واختيلت في هذه الحرب، لكنها بقيت. أنا أعتقد بأن في المجمل ربما صحيح بأنها إيران خسرت ذلك، لكنها استطاعت أن تثبت كدولة وكحكومة وكشعب أيضا وكشارع إيراني. وحتى المذكرة التفاهم التي قرأنا مسودتها، أعتقد بأن المذكرة أيضا هي يعني لصالح إيران وليست لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة.
1: سيد بوريلي، قال ترامب في منشوره على تروث سوشيال إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبدا، ولكن كما قال دكتور صدقيان هذه كانت النوايا المعلنة من إيران في السابق. هناك فتوى من المرشد الذي تم اغتياله علي خامنئي تحرم امتلاك السلاح النووي، لطالما أكدت إيران أنها لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، ووكالة الطاقة الذرية تؤكد أنها وإن كان لديها الإمكانيات فإنها لا تملك أدلة على التوجه بهذا الاتجاه. ما الذي سيجعل الولايات المتحدة تصدق الآن أن إيران لا تريد فعلا امتلاك السلاح النووي؟
0: هذا سوف يكون تقييما يستند إلى السلوك، بينما الاتفاقية النووية قامت بالإفراج عن أصول مالية مسبقا ولكنها لم تضمن أن إيران ستمتثل هذه الاتفاقية. سيكون لديها آلية مختلفة في التطبيق، حيث في المجال المالي هناك أصول مالية سوف يتم الإفراج عنها، وخاصة في ظل امتثال إيران للاتفاقية. والآن هناك تهديد ربما بعمل عسكري إن لم تمتثل إيران. ولا أحد يعتقد أن أوباما أو بايدن كان بإمكانهما أن يقوما بعمل عسكري عندما لا تقوم إيران بتطبيق بنود الاتفاقية النووية. ولكن نحن نعلم أن الجواب هو أنه بوجود الرئيس ترامب هو مستعد للقيام بعمليات عسكرية إن لم تمتثل إيران. ونحن الآن على وعي بأن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما القدرة على التوصل إلى الهيمنة الجوية وتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية، ليس فقط في هذا الصراع ولكن أيضا في السابق الذي كان عام 2025.
1: إسرائيل يوم الصحيفة الإسرائيلية تعنون إيران لم تنتصر قط في حرب لكنها لم تخسر قط أي مفاوضات، هل يمكن القول أنه رغم الخسارات المادية الثقيلة لهذه الحرب فعليا الدبلوماسية الإيرانية انتصرت؟ وكيف تقيم هذه الدبلوماسية الإيرانية في هذه المفاوضات التي غيرتها؟
2: الانتصار الكبير الذي حققته إيران، أولا أنها لم تستطع هذه الحرب أن تسقط النظام السياسي في إيران. نتنياهو كان يريد إسقاط النظام السياسي كما أقنع ترامب بهذا الأمر. المرحلة الأولى إسقاط النظام السياسي، المرحلة الثانية خلق فوضى في داخل إيران، والمرحلة الثالثة الاستراتيجية المهمة لدى نتنياهو هو أراد تقسيم إيران. هو يعتقد بأن هذه المساحة الكبيرة لإيران، مهما يكون من يحكم طهران، لكن مساحة إيران 1,650,000 كيلومتر مربع، 1,000 متر مربع، هذه مساحة كبيرة تؤثر على أو تضر بالأمن القومي الإسرائيلي. وبالتالي ما كان يفكر به نتنياهو هو تقسيم إيران إلى كانتونات طائفية قومية وما شاكل ذلك، بحيث لا تبقى إيران بهذا العمق الاستراتيجي وهذا البعد بالمساحة. لكنه خسر ذلك، خسر ذلك وربحت إيران، ربحت الإيران على المحافظة على سيادتها الوطنية، على أراضيها، وحدة الأراضي الإيرانية، هذا مهم جدا. وأيضا ربحت كثيرا من هذه القوة الآن التي تمتلكها طهران خصوصا بعد الحرب. أنا أعتقد بأن مرحلة ما بعد الحرب إسرائيل تحسب لإيران الحساب بشكل جدي. إيران كانوا يقولون عنها بأنها نمر من ورق، الآن هي ليست نمر من ورق. الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مهم، عندما اعترفت بإيران واعترفت بمطالب إيران، هذا شيء في غاية الأهمية. نحن نعلم كيف كان يتحدث الرئيس ترامب في بداية الحرب حول إيران، الآن يتحدث بشكل آخر. الآن عندما يريد أن يقول إيران، هو قال الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالتالي أنا أعتقد واعترف بأن الإيرانيون أقوياء بالمفاوضات بساحات القتال. أنا أعتقد بأن إيران الآن بعد الحرب وبعد أن تصل إلى هذه الموافقات أو مذكرة التفاهم والتوقيع، أعتقد بأن إيران الآن هي قوة إقليمية وقوة في الشرق الأوسط يحسب لها الحساب، وهذا ما كانت تريده إيران. الآن هناك عمل كثير للإيرانيين يمكن أن يكون مع الدول الإقليم، الأنظمة السياسية في الإقليم، من أجل تدعيم حالة الأمن والاستقرار وعدم والتفكير بآلية عدم العودة إلى ما حدث في هذه الحرب العدوانية.
1: سيد بوريلي، بالنسبة لدونالد ترامب هذه أول حرب يخوضها، وإن كانت الحرب الأولى ضد إيران 12 يوما، بالنهاية هي حرب واحدة تجاه دولة واحدة، وهذه أول مفاوضات كبيرة وطويلة يخوضها. كيف يمكن أن نفكك دبلوماسية ترامب التي وصفتها يعني بعض الصحف الأمريكية بأنها دبلوماسية قصرية؟
0: لست متأكدا بأنها كذلك كما ورد في الصحف. ورأينا هذا الرئيس يستخدم القوة العسكرية للبدء بهذا الصراع، ولا شك في ذلك، وهذا يعتبر ابتعادا عن الرؤساء الأمريكان الثلاثة الذين كان لديهم نفس السياسة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. إذن لا شك بأن الرئيس دونالد ترامب غير جوهريا كل أطر السياسة الخارجية الأمريكية، ولكن هناك تحدي يواجه ترامب، وهو أن المنصة والبرنامج الذي تحدث عنه هو عدم الخوض في حروب، وهنا

0: وهي تتميز عن الرؤساء السابقين حيث أنه سوف يذهب إلى ما هو متطلب كهجمات عسكرية ضد إيران أكثر مما قام بذلك أي رئيس أمريكي سابق.
1: دكتور صدقيان، أعود معك إلى عقدة إسرائيل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن بلاده تعتبر أن واشنطن وإسرائيل تمثلان أحد أطراف مذكرة التفاهم، بينما إيران وحزب الله يمثلان الطرف الآخر، وإيران تتمسك بالانسحاب الإسرائيلي وهو ما تنفيه الولايات المتحدة وتقول إنه غير موجود في مذكرة التفاهم. كيف ستكون عقدة الحل اللبنانية خلال المرحلة المقبلة؟
2: إيران تحرص أن تضع لبنان، سواء كانت الرئاسة اللبنانية، الحكومة اللبنانية، وحتى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحركة المقاومة التي تمثلها حزب الله، يضعهم في الصورة، لأن في نهاية المطاف إيران طالبت به إنهاء الحرب في كل المناطق في المنطقة، لبنان جزء من ذلك، وفعلا الولايات
1: ولكنها
2: المتحدة
1: في السابق لم تكن تطالب بالانسحاب الإسرائيلي، اليوم تشدد على أن مذكرة التفاهم تشمل الانسحاب الإسرائيلي.
2: الإيرانيون يتحدثون يجب علينا أن ننتظر لنرى الشيء الرسمي، لكن اليوم صباحا عباس عراقجي عندما التقى سفراء الدول الأجنبية في طهران قال لهم بأن أي انتهاك بناء على مذكرة التفاهم، أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان من قبل إسرائيل يعتبر انتهاكا لمذكرة التفاهم، وهذا معناه أن إنهاء الحرب في لبنان جزء من ما سيتم التوقيع عليه يوم الجمعة، وجزء من أي اتفاق يمكن أن يصل إليه طهران وواشنطن، لبنان في وسط هذا الاتفاق. دعيني أشير روعة إلى الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الإيراني مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ومع رئيس المجلس النيابي، ووضعهم في إطار إنهاء الحرب في لبنان، وكل ما يتعلق الأمر بلبنان هو وضعهم في هذه الصورة، وإيران سارية بهذا المجال من أجل إنهاء الحرب أولا في لبنان. وإيران تقول بأن الاتفاق، يعني البحث في الملف النووي الإيراني في 60 يوم، في نهاية 60 يوما سوف تكون، إذا ما سارت الأمور بشكل طبيعي، سوف تكون هناك عدة أمور. أولا يعني انعدام أو نقل الكمية من اليورانيوم مرتفعة التخصيب من إيران، واحد. اثنين، انهاء العقوبات. ثالثا، انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. هذه الثلاثة أمور موضوعة على الطاولة والإيرانيون يتحدثون بها بشكل واضح، ويبدو من بداية الأمر أن لبنان يعني وضع في إطار إنهاء الحرب ليس في إيران وإنما في كل المنطقة بما في ذلك لبنان.
1: سيد بوريلي، إلى أي مدى يمكن أن تلتزم الولايات المتحدة بما تطلبه إيران اليوم بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وبأن أي اختراق في لبنان لوقف إطلاق النار سيكون اختراقا أو انتهاكا لمذكرة التفاهم، في الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إنها لن تنسحب وإن لها حرية العمل في المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان؟
0: من خلال التفاصيل التي وردتنا وسربت، فإن مذكرة التفاهم تضمن الحق السيادي للبنان وإسرائيل، والذي يبدو لي أن خط الحدود سوف يبقى كما هو، ويشير إلى أن هناك احتمال لانسحاب إسرائيل. الولايات المتحدة قالت إنها لا تطالب بانسحاب إسرائيلي فوري، ولا أعتقد أن الإسرائيليين بما أنهم تخندقوا في موقفهم الآن، لديهم حرية التحرك ولديهم عازل بينهم وبين حزب الله، بأنهم سيتخلوا عن ذلك بدون أن تقدم لهم ضمانات أمنية أو معبر أمني آمن وبوجود قوة دولية ربما. إذن من خلال ما قاله وزير الخارجية عراقجي، فهو ربط حزب الله وإيران بأنهما الآن هم الممولون الماليون لحزب الله، ونقلهم إلى أنهم ضامنون لعملية السلام والهدنة ووقف الحرب. هذا كان موقف متغير، وهذا لوضع ضغوط على الولايات المتحدة لكي يقولون نحن سنهتم بما علينا إذا أنتم اهتممتم بما عليكم. هذا يضع ضغوطا على نتنياهو، الذي يجب أن يحصل على

0: تنازلات الآن من قبل الرئيس ترامب وإيران لتحديد أفضل موقف يحصل عليه من أجل الموافقة على الانسحاب.
1: شكرا لك سيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، ودكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. إذن الملخص أنها مفاوضات طويلة الأجل على جميع الأطراف. لا تقتصر آثار الحرب الإسرائيلية في لبنان على الدمار والخسائر البشرية فقط، بل تركت أيضا مئات آلاف السكان في حالة انتظار بين ترقب نهاية الحرب واستعادة حياة عطلتها أشهر من القصف والنزوح والفقدان. يأتي هذا في ظل تعاظم آمال هؤلاء بإمكان أن يفتح الاتفاق الإيراني الأمريكي نافذة نحو خفض التصعيد وطي صفحة الحرب. المزيد في هذا التقرير.
2: في بيروت تتشظى صور حياة كانت هنا يوما، لتبقى شذراتها عالقة بين زمن توقف وآخر لم يبدأ بعد. حتى الوقت لم ينجو، بات غارقا في تلك اللحظة. ففي لحظة واحدة أزهقت غارة إسرائيلية أرواح 31 من سكان هذا البناء. لكن الوقت لا يقاس بالساعات دائما، فبعضه يبقى حيث وقع. شريط يوثق ذكريات أم وأطفالها وحياة كاملة تحولت إلى أثر. 40 عاما أمضاها عمر حارس البناية في خدمة سكانها. ثوان قليلة فقط كانت كافية ليشهد على الزمن وهو يتوقف.
3: وقف الوقت، ما عاد في تفكير غير بانه خلص هيدي النهايه، ووقف كل شيء بتفكيرك وقف بهالوقت. هيدا لحظه هيك مرقت علي، طلعت لقيت البنايه ما في بنايه.
2: في الضاحيه الجنوبيه لا تتوقف الخسارات وحدها، بل الوقت ايضا لا يقيس ما مضى بل ما فقد. في قلب المدينه تنتشر خيام النزوح كنقاط انتظار ثقيل. هنا لا يعرف الوقت بعقارب الساعة، بل بثبات لم يكتمل واقتلاع لم ينتهي. على كورنيش بيروت تتوقف الرحلات وتبدأ الإقامات. حافلات ومركبات انتهى بها الأمر عناوين مؤقتة. يزيل أبو علي النازح مع زوجته من النبطية ما نما على وجهه من تعب وما تراكم من وقت. نزح مرارا ولم يجد خيمة تستقبله أو مركز إيواء يتسع له.
4: أكيد الانتظار صعب. نفس اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا مش حتكون نفس اللحظة اللي حنرجع فيها، لأنه اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا ظهرنا ونحن عارفين أنه بيوتنا يمكن ما تبقى، بس لحظة الرجوع هاي فرحة.
2: غير بعيد يساوم علي نزال ورفيقه علي طبارة الانتظار بما تبقى من حظ. تاجران قديمان يعرفان الربح والخسارة، عاصرا من حروب لبنان ما يكفي. يتقدم أمل صغير وتتأخر نجاة بلد بأكمله.
5: منك عارفين وين رايح، يعني قاعد بمركب لا له محرك ولا له مقاديف وبص البحر، منك عارفين وين رايح. هيدي حالتنا بلبنان.
2: لبنان إذن ما زال عاجزا عن بلوغ وجهته، تشده إلى الخلف حسابات متضاربة وتعقده انقسامات الداخل وتجاذبات الخارج. تهتز صورة البلاد كلما أوشكت أن تستقر لتبقى أسيرة انتظارها الطويل. قد يبدو الانتظار أمراً طبيعياً في حياة الناس، لكنه بالنسبة للبنانيين يعني الكثير. انتظار عنوانه مزيد من الخسائر والوجع، تظل فيه الحياة رهينة بين ما كان وما يخشى أن يكون. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: وفي هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن، نائب وزير خارجية إيران يؤكد أن مذكرة التفاهم تتضمن بندا يؤكد صراحة إنهاء الحرب والعمليات العسكرية بكل الجبهات منها لبنان. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي أحدث التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبداً. وكان ترامب قد قال في تصريحات من فرنسا التي وصلها للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع، كان قد قال إن تخفيف العقوبات عن إيران يتوقف على سلوكها. كما تعهد ترامب بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. وفي طهران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بدء تنفيذ مذكرة التفاهم رسميا سيكون يوم الجمعة، كما ستبدأ يوم الجمعة جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا بهدف الوصول إلى الاتفاق النهائي. وقال عرقجي إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، وإنه يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإن أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان أو استمرار الاحتلال يعد من الآن فصاعدا انتهاكا لمذكرة التفاهم. من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التوقيع على مذكرة التفاهم سيتم يوم الجمعة بشكل إلكتروني أو حضوري، وإن المفاوضات ستبدأ بعد التوقيع، وسيترأس الوفد الإيراني نائب البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، بينما يترأس الوفد الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. في إسرائيل، تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وعدم السماح لما وصفه بالتنظيمات الإرهابية بالتمركز على الحدود. كما أشار نتنياهو إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بعض الأحيان، مؤكدا أنه يصر على مصالح إسرائيل الأمنية. وفي لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أعرب عن أمله أن تحمل التطورات الأخيرة ما يحرر الأرض وينهي معاناة الشعب، والجميع مدعو للالتفاف حول الدولة. من جهته، قال مراسل الجزيرة إن مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطي جنوبي لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراض مقذوفات في منطقة المطلة بالجليل الأعلى. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن مقر قمة إيفيان في فرنسا مراسل الجزيرة فادي منصور، وأيضا من مقر قمة مجموعة السبع في فرنسا مدير مكتب الجزيرة في فرنسا عياش دراجي. أهلا بكم. البداية معك نور، ومن آخر التصريحات لنائب وزير الخارجية الإيراني وقبلها وزير الخارجية.
6: روى بكل تأكيد الجانب الإيراني يضغط على المستوى الدبلوماسي، على مستوى التحرك الدبلوماسي بالتصريحات باللقاءات، ربما هنا ليحاول أن يعطي الأبعاد الحقيقية لمذكرة التفاهم وللصورة الحقيقية لمذكرة التفاهم، والتركيز على مجموعة من النقاط التي يراها ضرورية، خاصة حينما نتحدث عن شق داخلي هنا ربما كان يعيش حالة من الريبة بهذا التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مسألة الجبهة اللبنانية. صباحا كان وزير الخارجية العراقي الإيراني عباس عراقشي يتحدث عن لبنان، الآن مساعده للشؤون السياسية يتحدث عن لبنان. يبدو أن الجانب الإيراني يريد أن يركز على هذه النقطة وعن مفهوم حقيقي بالنسبة لإيران، وهي مسألة الحرب وإلحاق حزب الله بهذه العملية ولبنان بصفة عامة. حتى وزير الخارجية عباس عراقشي تحدث بصراحة مطلقة في لقائه مع سفراء الدول الأجنبية هنا، قال بأن مشاركة حزب الله بالحرب مع إسرائيل كانت جزء من الحرب الإسرائيلية، من الحرب الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبالتالي فهو جزء من هذا الاتفاق، بمعنى آخر أن لبنان جزء من هذا الاتفاق، وهناك تركيز حقيقي. مستويات التركيز في هذه المسألة روعة. هناك المستوى الأول بأن وقف الجبهات بين إيران وحلفائها والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بند أساسي وأصيل من الاتفاق، ويجب أن ينفذ على جميع الساحات. هناك سؤال مطروح كذلك يطرح الآن على الجانب الإيراني، فرضا لو أن الجانب الإسرائيلي قام بعملية ما أثناء هذه المرحلة ضد لبنان وضد مواقع لحزب الله. هنا متحدث مساعد وزير الخارجية تحدث بصراحة بأن هناك تفصيل في مذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يعالج هذا الإشكال. دائما السؤال كيف سيعالج هذا الإشكال، فعلا لا توضيح هنا من طهران، لكن يمكن أن يكون تدخل أمريكي، أو ربما قد تنجر الأمور، ربما إذا لم يتم تدارك الأمر ربما قد ينجر إلى فتح نوعا ما جبهة ولو لمدة محدودة ما بين طهران وإسرائيل. كل هذه السيناريوهات مطروحة في هذا البند الذي يسعى الإيرانيون الآن التركيز عليه بشكل كبير جدا. لكن الآن المطروح المرحلة المقبلة الجمعة المقبل، كانت هناك العديد من التساؤلات حتى داخل إيران، هنا من سيمثل إيران في مراسم التوقيع؟ ففعليا الآن مساعد وزير الخارجية يتحدث على أن ممثل إيران في مراسم التوقيع سيكون محمد باقر خاليفوف باعتباره رئيس الوفد الإيراني المفاوض، وبالإضافة إلى ذلك فهو رئيس البرلمان الإيراني، وربما هذا يتعادل على مستوى الصفة الدبلوماسية لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي يشغل كذلك رئيس منصب مجلس الشيوخ، وهنا ربما تعادل في حجم المستوى الدبلوماسي في البلد، وكذلك على مستوى أنهما يشكلان رؤساء الوفود المفاوضة. إذن يوم الجمعة هناك يوم مرتقب مهم بالنسبة لإيران على مستوى الانتقال إلى المرحلة الثانية وهذا الأهم. يبدو أن مرحلة وقف الحرب لم تأخذ الكثير من النقاش ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، كانت الأمور واضحة، تفاصيل بسيطة تم التغلب عليها، لكن المرحلة المقبلة المرحلة الثانية ستكون أكثر تعقيدا. لماذا؟ لأنها ستتناول أعقد ملف عاشته طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2003 إلى اليوم، وهو الملف النووي وملف العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. ما قد يفهم هنا من طهران، ربما لم يكن هناك نقاش مفصل ما بين الإيرانيين والأمريكيين حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات، لكن بكل تأكيد لا أحد ينكر لا بطهران وأمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث بين الفينة والأخرى عن بعض التفاهمات، على أن هناك تفاهمات محورية حول خطوط أساسية ومهمة، ويبدو أن هناك توافق حولها، توافق حول اليورانيوم العالي التخصيب، توافق حول المدة التي قد لا تكون إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم في إيران، حد مستقبل بعض المنشآت النووية، التعاون النووي، كل هذه الأمور يبدو أن هناك تفاهم على خطوط عريضة في هذه المسائل سيفصل فيها في المدة المتبقية وهي مدة 60 يوما، بالإضافة إلى العقوبات، علما أن آلية رفع العقوبات ربما قد فصلت بشكل كبير في الاتفاق النووي لعام 2015. يبدو أن الأطراف قد تعود لهذه الآلية لأنه آلية ربما قد تبدو مريحة للجانب الإيراني، وقد يكون الجانب الأمريكي على اطلاع بكل هذه التفاصيل. لذلك الكثير يعتقد أنه إذا كانت هناك توافقات مهمة في عناوين كبرى خلال هذه المرحلة فستسهل المأمورية خلال مرحلة 60 يوما، أما إذا كانت هناك تعقيدات فربما المفاوضات قد تتجاوز 60 يوما، لأن الطرفين متفقان على تمديد هذه المفاوضات، وهناك حديث يقول بأن المفاوضات ربما خاصة النووية والعقوبات قد تمتد لحوالي 6 أشهر.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة من طهران. إلى فادي منصور مراسل الجزيرة من مقر قمة مجموعة السبع في إيفيون في فرنسا. فادي، ما آخر ما رشح عن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي من مواقف تجاه المفاوضات مع إيران؟
7: نعم روعة، في اليوم الأول لانعقاد هذه القمة يوم أمس كانت هناك تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضع مسألة مذكرة التفاهم في إطار الهدف الاستراتيجي الأساسي لإدارته، وهو أن إيران التزمت بموجب هذه المذكرة بعدم امتلاك أو حيازة أو ابتياع سلاح نووي أبدا. هذه النقطة الأساسية التي ركز عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشار إلى أنه بمجرد التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم يوم الجمعة المقبل في سويسرا في جنيف، فإن مضيق هرمز سوف يفتح بالكامل أمام حركة الملاحة البحرية. هو قال إن هناك حركة جزئية للملاحة عبر مضيق هرمز، ولكن يوم الجمعة وبعد التوقيع المذكرة سوف تستأنف حركة الملاحة في مضيق هرمز وبدون رسوم من قبل إيران على ناقلات النفط والسفن التجارية. طبيعة الحال المسؤول الأمريكي كان أبلغنا يوم أمس بأن القوات الأمريكية لن ترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية إلا بعد بعد التوقيع على مذكرة تفاهم، لكن المواقف الأحدث جاءت على لسان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والذي يدير حقيقة تفاصيل مذكرة التفاهم والمفاوضات مع الجانب الإيراني، وهو أشار إلى أنه سوف يحضر مسألة توقيع مذكرة التفاهم في سويسرا بعد أن وقعها مع الرئيس الأمريكي إلكترونيا، وقال بانتظار وضع اللمسات الأخيرة على بعض الجوانب اللوجستية. هو كشف أن هذه المذكرة تقع في صفحة ونصف الصفحة عمليا، لا تزال يشير إليها إلى أنها تضع الخطوط العامة لمسألة إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، أما القضايا التفصيلية فهي سوف تأتي في إطار التفاوض على البرنامج النووي الإيراني. وقال إن المقاربة الأمريكية تنطلق من فكرة الخطوة خطوة، أن هناك سوف يكون رفع ملموس للعقوبات عن إيران، ولكن لقاء تنفيذها ما تعهدت به في إطار التزاماتها في أي اتفاق أو في إطار مذكرة التفاهم. فيما خص ملف لبنان، وهو لا شك أن الرئيس الأمريكي تحدث عنه يوم أمس وقال إن الأمور تعود للتعقيد بين فينة وأخرى، وينبغي التعامل مع هذا الملف ومعالجته. مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية صرح يوم أمس في إحاطة هاتفية من البيت الأبيض بأن مذكرة التفاهم تنص على وقف الحرب في لبنان أيضا، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار هو قائم بين طرفين، بين إسرائيل وحزب الله، وبالتالي تتوقع الإدارة الأمريكية في حال مهاجمة حزب الله لإسرائيل أن يكون لإسرائيل الحق في الرد. لكنه أوضح أن مذكرة التفاهم لا تشير إلى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها، وإنما هذا الموضوع متروك لمسار التفاوض في واشنطن بين حكومتي إسرائيل ولبنان. طيب، لكن حقيقة اليوم هناك لقاءات مهمة روعة على هامش أعمال هذه القمة، على رأسها اللقاء ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير دولة قطر الذي حضر.
1: سنتطرق إلى ذلك مع عياش دراجي فادي. دعنا نركز على الجانب الأمريكي. ما الذي تقوله الإدارة الأمريكية عن بعض التناقضات حول مذكرة التفاهم، منها مثلا لبنان؟ وزير الخارجية الإيراني عباس رقجي يصر ويصرح بأن مذكرة التفاهم تتضمن الانسحاب الإسرائيلي. هل يمكن تغيير صيغة مذكرة التفاهم بين اليوم ويوم الجمعة، أم أنها حسمت ولم يتبقى سوى التوقيع عليها؟ ما الذي تقوله الإدارة الأمريكية في هذا الخصوص؟
7: نعم، من الجانب الأمريكي اللقاء مع أمير دولة قطر هو في صلب أعمال الرئيس الأمريكي، بما أنه سوف يكون هناك مباحثات ثنائية خاصة بين الرئيس دونالد ترامب وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مذكرة التفاهم ودور قطر في التوصل إلى هذه المذكرة، وهذه غير الاجتماع الموسع لمجموعة السبع مع قادة دول الشرق الأوسط. فيما يتعلق بمسألة ملف لبنان، كما أشرنا الجانب الأمريكي وعلى لسان مسؤول رفيع في إدارة الرئيس دونالد ترامب أشار في إحاطة هاتفية يوم أمس وأكد على أن المذكرة تتضمن الحديث عن وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، لكنه فرق بين مسألتين. المسألة الأولى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في حال قام حزب الله بمهاجمة إسرائيل، وقال أن إسرائيل في هذه الفترة سوف يكون لها الحق بالعمل على الرد على هذه الهجمات، لكنه في المقابل أكد أن المذكرة لا تنص على مسألة انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني ومن الأراضي التي قامت باحتلالها، وأن هذا الموضوع لا ينص عليه مذكرة التفاهم التي حسمت وجرى توقيعها إلكترونيا من الجانب الأمريكي، كما أشرنا نائب الرئيس جي دي فانس والرئيس دونالد ترامب الذي أراد أن ينخرط فيها، ومن الجانب الإيراني رئيس البرلمان قاليباف وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض. أما قضية الانسحاب من لبنان فهي متروكة للتفاوض ما بين الطرفين، أي ما بين الحكومة اللبنانية وما بين حكومة إسرائيل في إطار الوساطة التي تقودها واشنطن، تحديدا تحت رعاية وتسهيل وزير الخارجية الأمريكي. وهناك جولة جديدة من هذه المفاوضات المباشرة سوف تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر روعة، وبالتالي هناك نوع من توزيع إذا قلنا للملفات. الولايات المتحدة في مكان منحت إيران في إطار إصدار هذه المذكرة ورقة أساسية كانت تطالب فيها وهي وقف الحرب في لبنان، لكنها أيضا منحت إسرائيل ورقة أخرى تتعلق بمسألة احتلالها للأراضي اللبنانية واشتراطاتها للانسحاب من الأراضي اللبنانية، ولكن في سياق مسار منفصل عن المسار الإيراني يتعلق بالمفاوضات ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية برعاية أمريكية. روى،
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسل الجزيرة في مقر قمة مجموعة السبع في إيفيان. من نفس المقر معنا مدير مكتب الجزيرة في فرنسا عياش دراجي. عياش، أهلا بك. هذه القمة هي بالأساس قمة اقتصادية بشكل رئيسي تخيم عليها أجواء من التوتر مع التوتر بين الرئيس ترامب والدول الأوروبية، ولكن ما هي الأجندة بالنسبة لملف الشرق الأوسط مع دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأربع دول عربية إلى هذه القمة؟

0: في الواقع اليوم بدت ساحة القمة وطاولة نقاشاتها كأنها ميدان سباق يتسابق فيه حصانان، حصان مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وحصان ملف الشرق الأوسط أو الملف الإيراني. فبالنسبة للحضور العربي المدعون هنا دلالة على أن قمة السبعة أو مجموعة السبعة لم تعد بمفردها لوحدها كما عهدها العالم من قبل قادرة على حل الأزمات وخفض التوتر هنا وهناك. فجاءت دعوة الأطراف العربية وفي مقدمتها مصر وقطر والإمارات لإشراك هذه الدول في حل الأزمة في المنطقة، سواء من الشأن الإيراني أو الشأن اللبناني أو الشأن مسألة الطاقة في الشرق الأوسط برمتها. فالحضور العربي ليس مجرد حضور بروتوكولي، بل هو حضور مهم للاشتراك في إيجاد مخرج لهذه الأزمة، وأيضا لإضفاء نوع من الشرعية الإضافية لمذكرة التفاهم. وحري بنا أن نؤكد على أن الملف الأول الذي بدأت به القمة اليوم هو ملف أوكرانيا. فبعد أن فرضت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية نفسها على اليوم الأول من قمة إيفيون، عاد ملف أوكرانيا بقوة إلى واجهة اليوم الثاني مع انطلاق جلسة عمل مخصصة للحرب بحضور الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الذي يسعى إلى تثبيت الدعم الغربي في لحظة تبدو فيها الأولويات الدولية مزدحمة ومتزاحمة بهذين الملفين. تريد باريس ومعها العواصم الأوروبية أيضا التأكيد على أن الحرب على الأراضي الأوروبية لا يمكن أن تتحول إلى ملف ثانوي بسبب التطورات في الشرق الأوسط أو ملف الطاقة. استقبال الرئيس الفرنسي لزيلينسكي صباحا قبل الجلسة حمل دلالة سياسية واضحة، فالأوروبيون يريدون إعادة تركيز القمة على الحرب التي يعتبرونها قضية أمن قومي مباشر في القارة. فبالنسبة لهم أي تراجع في الاهتمام الغربي أو أي تسوية متسرعة قد تترك أوكرانيا في موقع ضعيف، قد ينعكس مستقبلا على أمن القارة بأكملها. لكن أهمية الملف الأوكراني داخل مجموعة السبع لا ترتبط فقط بالحرب نفسها، بل أيضا بالخلافات المتزايدة بين الأوروبيين وواشنطن بشأن طريقة إنهاء الحرب الأوكرانية. فالملفات متزاحمة هذا اليوم، وهذا اليوم مهم جدا.
1: ماذا عن ديناميكية العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد التوترات التي يعني اتسمت في بداية ولايته الثانية تجاه أوروبا؟
0: في الواقع من الصعب جدا التنبؤ بسلوكات الرئيس ترامب سواء في المحافل الدولية أو حتى المحافل الإعلامية. فكان اليوم بعض المعلقين الفرنسيين وصفوا العلاقة بين ترامب وماكرون مثلا بأنه يسودها نوع من البرود الدبلوماسي، فبالتالي من الصعب جدا التنبؤ بمخرجات هذه القمة في ضوء الخلافات والبرود الدبلوماسي الموجود، والذي حاول الطرفان ماكرون وترامب مساء أمس أن يضفي عليه نوعا من الدفء والحرارة، لا سيما وأنهما الطرفان قد أثنيا ورحبا بما أنجزه ترامب إن صح التعبير، مذكرة التفاهم التي زفت إلى القمة وأضفت على بدايتها مزاجا سعيدا طيبا فيها في المساء. ولكن عندما يتعلق الأمر بالملفات التقليدية هنا ينكس ويتراجع كل طرف إلى مواقعه السابقة، فالملف الأساسي والشائك يظل هو ملف أوكرانيا الذي يتسبب في إثارة أو في تبريد العلاقة بين واشنطن وشركائها الأوروبيين. للعلم أن الرئيس ترامب هو نفسه لا يعتبر مجموعة السبعة، لا يعتبر شركائه الآخرين كنظراء له، ولا يعتبر أن كل الدول السبعة كل الأعضاء لها نفس الوزن، لذلك هو لا يكترث كثيرا بوزن مجموعة السبعة وإن كان يشارك فيها. والجميع هنا يتخوف، الجانب الفرنسي خصوصا يتخوف من أن تكون مخرجات القمة شبيهة بمخرجات القمة العام الماضي في كندا، عندما غادرها ترامب على حين غرة ثم انسحب من بيانها الختامي وأحدث بلبلة في نهاية القمة، فجاءت القمة على غير ما أراد المنظمون. فهنا فرنسا حريصة على الإبقاء على القمة هادئة إلى نهايتها.
1: شكرا جزيلا لك عياش دراجي، مدير مكتب الجزيرة في فرنسا. نناقش مذكرة التفاهم وترقب توقيعها يوم الجمعة مع ضيوفنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية والسيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. دكتور صدقيان، أعود معك على رمزية جنيف. هي مذكرة إسلام أباد بين طهران وواشنطن، ولكن تم اختيار جنيف للتوقيع عليها، وفي هذه الحالات دائما هناك رمزية للأماكن. ما هي الرمزية من الجانب الإيراني والأمريكي؟
2: بالتأكيد، يعني على الرغم من أن هناك خلافات يعني وانتقادات كبيرة في الداخل الإيراني أنه لماذا يذهب الوفد الإيراني إلى جنيف وسوف يصافح اليد التي اختالت المرشد الإيراني الأعلى واختالت القيادات السياسية والعسكرية، لكني أعتقد بأن حضور الوفد الإيراني وبمستوى عال، ربما يكون محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض، لها رمزية كما تفضلت، وهذه الرمزية هي تريد التأكيد على أن هذه المذكرة تريد أو تحاول أن تنهي هذه الحرب التي أو هذا العدوان الذي ساقته الولايات المتحدة وإسرائيل. وبالتالي البحث أيضا كما قالت المعلومات بأن هناك سوف يكون اجتماع لبحث ترتيبات المرحلة الأخرى التي يعني لمدة 60 يوما، وهذه المرحلة الثانية مرحلة مهمة جدا، كما أن بعد التوقيع على الاتفاق سوف تكون هناك الكثير من التطورات تتعلق بمضيق هرمز، وبالتالي هناك أكثر إزالة الحظر عن الموانئ الإيرانية بشكل رسمي، هناك أيضا إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى أنه سوف تسري عملية إنهاء الحرب في لبنان أيضا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، وهذه الأمور يعني مهمة جدا لإيران، للبنان، للمنطقة أيضا، لأن المنطقة عاشت مدة 3 أشهر يعني بنوع من التوتر والتأزيم، وكانت حرب ثقيلة على إيران وعلى كل المنطقة أيضا.
1: سيد بوريلي، إذا كان قد حسم أمر مذكرة التفاهم وتم توقيعها إلكترونيا من الطرفين، لماذا هذا التأخر في إعلان تفاصيلها؟
3: هذا سؤال وجيه. أعتقد أن كلا الطرفين يحتاجا وقتا لتحضير لهذه اللحظة في جنيف. أثرت نقطة مهمة في مسألة أهمية وجود التوقيع في جنيف. سويسرا بطبيعتها وتاريخها تعتبر من أكثر الدول الحيادية في العالم، ولعبت دورا وكانت مكانا لتوقيع الاتفاقات التي ستكون لها أهمية. وجود مثل هؤلاء القادة الكبار في على رأس الوفود، نائب الرئيس وأيضا ربما وزير الخارجية، قد يكون ستيف ويتكوف وأشخاص آخرين، ومن الجانب الإيراني أيضا، يضمن أن هنالك تأثير لهذا الاتفاق بوجود هؤلاء الشخصيات، يضمن أن كل الأشخاص من كلا الطرفين يتم إرضائهم. الاتفاق قد يتطلب 3 أيام قبل أن يتم توقيعه بشكل رسمي، لكن الرئيس ترامب قال أنه تم توقيعه إلكترونياً، ورأينا خطوات جيدة، رأينا السفن الإيرانية تستطيع الآن تغادر الموانئ، ورأينا أيضا سفينة قطرية وسفن أخرى تغادر مضيق هرمز، رأينا بعض التحفظات من الشركات الملاحة في مسألة المرور عبر المضيق، لكن رأينا خطوات أولية تظهر أن كلا الطرفين مهتمان بشكل كبير في إنهاء الصراع والمضي قدما لحو الخطوات القادمة. سمعنا من لافانت أن هنالك بعد إيطاليا وفرنسا وأيضا بريطانيا قد تكون جزءا من قوة عالمية، ورأينا نقاشات حول القادة الأوروبيين في من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة.
1: مجلة تايمز ماجازين تعنون أن طريق ترامب إلى السلام في إيران مليء بالألغام، غير الألغام المزروعة في مضيق هرمز. ما هي الألغام التي تركتها إيران لمرحلة ما بعد مذكرة التفاهم؟
2: إيران ليس لديها ألغام. اللغم الوحيد والرئيسي والأساسي، ليس الوحيد لكنه اللغم الأساسي الموجود في هذه المفاوضات أو مذكرة التفاهم والمفاوضات التي بعدها وخلال هذه تقريبا الشهرين القادمين، إسرائيل ونتنياهو تحديدا، لأن نتنياهو هو لا يريد هذا الاتفاق، وهو رضى يعني أنا لا أدري الآن بأي حالة نفسية يعيش، لأنه نتنياهو مسلط عليه يعني
1: غضب ترامب
2: جدا، يعني العين عين ترامب الحمراء هي مسلطة على نتنياهو، وبالتالي يحاول أن يؤثر على هذا الاتفاق بأشكال متعددة، وربما يقدم مثلا أحدى هذه الاحتمالات أن يقدم على عمل كبير في داخل إيران، ربما عمل تفجير، اغتيال شخصية سياسية، يعني هذا التوقع موجود على الطاولة والإيرانيون يعلمون بذلك، لأن نتنياهو عندما قال له في يوم ما قال ترامب لنتنياهو، قال بالقناة الثانية عشر الإسرائيلية بأني لن أوقع اتفاقا مع إيران لا يخدم إسرائيل، وسوف أوقع على اتفاق جيد. جريدة إسرائيلية نشرت الاتفاق الجيد هو لا اتفاق، وهذه نقطة مهمة. إسرائيل هكذا، إسرائيل لا تريد اتفاق مع إيران ولا تريد بأي مستوى من المستويات، حتى لو كان صفر نشاط نووي إسرائيل لا تقبل بذلك. إسرائيل تريد إسقاط النظام السياسي في إيران، تريد تجزئة إيران، تقسيم إيران، هذا هو الهدف الإسرائيلي. ولذلك نحن يعني أنا شخصيا أتوقع بأن نتنياهو سوف لن يقف مكتوف الأيدي، سوف يؤثر على الولايات المتحدة، على الرئيس ترامب مهما استطاع، بقدر ما يستطيع يحاول أن يعمل أي عمل ربما يؤثر على توقيع الاتفاق، على مسار المفاوضات. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا مهم جدا، هذا أحد التحديات الموجودة للمفاوضات. التحدي الثاني رئيس ترامب للأسف الشديد، لأنه الرئيس ترامب لا ندري اليوم يكتب تغريدة فجرا وفي العاشرة صباحا بوقت واشنطن يقول شيء آخر مغاير لما قاله، وبالتالي هناك الكثير من المواقف المتناقضة عند الرئيس ترامب، وهو يعني في الوقت الذي هو يشكل الحل هو يشكل الفشل في ذات الوقت. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا هو التحدي الثاني. التحدي الثالث في الداخل الإيراني، يعني التحدي الثالث في الداخل الإيراني كما هو الداخل الأمريكي أيضا، الداخل الإيراني هناك وسط كبير أيضا لا يريد هذه المفاوضات، وحتى يعتبر بأن المصافحة، مصافحة رئيس الوفد الإيراني مع الوفد مع رئيس الوفد الأمريكي هو اعتراف، ويقولون بأن هذه اليد الأمريكية هي التي اقتالت المرشد الإيراني الأعلى، وبالتالي الحكومة الإيرانية لا أعتقد، والقائد المرشد الإيراني الأعلى كيف سيتصرف مع هذا الوسط من أجل إنجاز هذه المرحلة المهمة الاستراتيجية إلى إيران سياسيا أمنيا واقتصاديا أيضا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وسيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. ومع الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنهي العمليات العسكرية، من المتوقع أن تعود حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل الحرب، ولكن كيف تأثرت أسواق الطاقة مع تراجع حركة العبور في المضيق خلال الفترة الماضية؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا موسعا لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وقارنت حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة الزمنية ذاتها من عام 2025، وخلصت بالتقرير التالي.
4: مضيق هرمز أحد أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم، لم يعد خلال الحرب مجرد ممر بحري، بل تحول إلى مؤشر على ارتباك أسواق النفط والغاز عالميا. منذ 28 من فبراير شباط الماضي وعلى امتداد 100 يوم من الحرب، تراجعت حركة العبور في المضيق بشكل حاد في أزمة انعكست تداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأسعار النقل. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً موسعاً لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وعند مقارنة حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة ذاتها من عام 2025، أظهر التحليل أن حركة النفط في المضيق تراجعت بنحو 87%. أما الغاز الطبيعي المسال فانخفضت حركته عبر المضيق بنحو 96%. كما تراجع الغاز البترولي المسال والذي يعرف بالغاز المنزلي ب81%. ولم يكن وقود الطائرة بعيدا عن الأزمة، فقد انخفض مروره عبر المضيق ب96%. هذا التراجع في عبور النفط والغاز المسال والوقود لم يبق تأثيره محصورا في الناقلات، بل امتد أثره إلى الأسعار العالمية. فبحلول يونيو حزيران بلغت الزيادة في أسعار النفط نحو 37% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب. وفي سوق الغاز البترولي المسال ارتفعت أسعار بعض الأصناف بنحو 34% عن معدلاتها السابقة للحرب. أما الغاز الطبيعي المسال الذي تشكل آسيا أكبر مستورديه من المنطقة فقد كان من أكثر الأسواق تأثراً، إذ ارتفعت أسعاره ب81% تقريباً. وامتدت الموجة إلى قطاع الطيران أيضاً، فقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنحو 60% بحلول نهاية مايو أيار الماضي، الأمر الذي انعكس على تذاكر الطيران التي زادت في المتوسط بنحو 20% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.
1: ننتقل الآن إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة التي يقدمها الزميل حسن جمول. إليك حسن.
5: شكرا لك روعة، مرحبا بكم مشاهدينا. هل انتهت الحرب في لبنان فعلا؟ هذا السؤال يطرحه الجميع هنا. فكلام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وما نقله إلى المسؤولين اللبنانيين في اتصالاته أمس بدا مطمئنا لناحية الارتباط الوثيق لإنهاء الحرب في لبنان بمضمون مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وشروط نجاح تنفيذها، إضافة إلى أنه اعتبر أن واشنطن وإسرائيل تمثلان أحد أطراف المذكرة بينما إيران وحزب الله يمثلان الطرف الآخر، مضيفا شرط انسحاب إسرائيل كجزء من إنهاء الحرب. الموقف في إسرائيل بدا معاكسا تماما، فكلام نتنياهو عن استمرار الاحتلال في لبنان وتمسكه بحرية الحركة الميدانية واطمئنانه لتفهم واشنطن للمنطقة الأمنية العازلة في لبنان يطرح الكثير من علامات الاستفهام هنا حول الانسحاب وعودة السكان. ميدانيا، الخروقات الإسرائيلية بالقصف وإطلاق النار على مناطق التماس في قرى النبطي ومرتفعاتها لا سيما في علي الطاهر استمرت هذه الخروقات، بينما سجل استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية على طريق حداثة حريص في القطاع الأوسط. هذه الخروقات لم تمنع الأهالي أهالي القرى من التوجه إلى بلداتهم وتفقد بيوتهم وأرزاقهم، وهو المشهد الذي سننتقل إليه الآن مباشرة مع مراسلنا إيهاب العقدي الموجود في مدينة صور والتي يتابع فيها عودة الأهالي، تفقد أرزاقهم وأيضا الأوضاع الميدانية ومشهد الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على لبنان. إيهاب.
6: نعم حسن، نحن في أحد أحياء مدينة صور كبرى أو إحدى كبرى مدن جنوب لبنان، تعرضت لقصف عنيف من جانب القوات الإسرائيلية ما ترك دمارا وأيضا أضرارا في المنازل، لكن هناك عودة خجولة للسكان حتى الآن لتفقد الأضرار. بعضهم عاد إلى الأماكن أو المنازل التي تسمح لهم بالوصول إليها، وربما نشاهد الآن حجم الدمار الذي وقع هنا في أحد الأحياء القديمة لمدينة صور. نحن هنا على تخوم منطقة أثرية، المنطقة التي تقع قرب الآثار لمدينة صور، ونشاهد هنا الدمار الذي لحق في أحد المنازل نتيجة لغارة إسرائيلية، وهذا يؤشر إلى أنه هذا المنزل وأصحابه لا يمكنهم العودة، وهذا مشهد يتكرر في كثير من أحياء مدينة صور مع الأضرار التي لحقت بالمبنى الذي أصبح غير قابل للسكن، لكن هناك منازل أخرى ومحال تجارية أخرى يحاول الآن سكانها أو أصحابها العودة إليها تدريجيا. سأذهب الآن بالصورة باتجاه الأماكن داخل المدينة للأحياء التي بدأت تعود تدريجيا إلى الحياة نوعا ما، مع محاولة لفتح المحال وكذلك ترميم بعض المحال التجارية كما يجري هنا في هذه المحال. وهذا مقهى صغير الحجم هنا عاد فتح أبوابه، وكذلك هناك محاولات للعودة للسكان الذين يقطنون هذه المباني القريبة من هذا المكان، وكذلك هناك رفع للأنقاض في بعض الأماكن. نحن الآن وصلنا إلى تخوم المنطقة الأثرية، ربما نشاهد الآن أعمال رفع الأنقاض في أحد المباني التي جرى هدمها، تقع تماما عند منطقة الآثار في مدينة صور، وهذه المنطقة الآن يجري إزالة بعض الركام منها في محاولة لفتح الطرقات وتمهيد أيضا العمل في هذه المنطقة الأثرية التي تقع قرب البحر في مدينة صور. وهذه المناطق تعرضت لقصف عنيف، الآن هناك محاولات من قبل بعض السكان العودة رفع الأثار. هناك ورشة كبيرة بدأت من قبل السلطات المحلية من قبل السكان لمحاولة العودة رفع الأنقاض ترميم المباني وتفقد الأضرار، لكن هناك خوف من الوضع الأمني القائم في جنوب لبنان بسبب المخاوف من الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار، وكذلك يتخوف السكان من العودة إلى المرحلة السابقة، أي أن إسرائيل تقوم بخرق وقف إطلاق النار ومن ثم تصعد الموقف ليصبح حربا. والآن نحن هنا أمام أثار صور، وربما نشاهد الأعمدة والسيارات المدمرة نتيجة للغارة الإسرائيلية التي وقعت في هذا المكان، وهذا جزء طبعا من مشهد يتكرر في هذه المدينة التي يعود عمرها لنحو 4000 سنة، وهي من ربما من أقدم المدن المسكونة في الشرق، وهي من المناطق الأثرية والسياحية في لبنان. وفي خلفية الصورة كذلك تظهر المباني الأثرية التي تضررت بفعل القصف الإسرائيلي على الأماكن المختلفة من هذه المدينة التي تقع في جنوب لبنان.
5: نعم، طيب إيهاب، أشرت إلى أن هناك حذر، يعني رغم هذه العودة وهذا النشاط الذي بدأ يدوب تدريجيا في مدن وقرى الجنوب، لكن هناك حذر بالنسبة للأهالي الذين تقع قراهم عند خط التماس. هذه المناطق ما زالت تتعرض لقصف إسرائيلي متقطع من وقت إلى آخر، وهناك أيضا استهدافات كما ذكرنا في المقدمة في بلدة حداثة.
6: نعم، بلدة حداثة جرى استهداف بمسيرة آلية أو سيارة كانت تمر عند أحد الشوارع، وهذه البلدة تقع تماما عند خط التماس. جرى نقل إصابة وفقا لفرق الإسعاف إلى أحد المستشفيات، وأيضا شهدت منطقة النبطية خروقا أو خرقا لوقف إطلاق النار هذا اليوم، مع خروق وقعت الليلة الماضية عندما حاولت قوة إسرائيلية التقدم. تحدث حزب الله عن مواجهتها
1: نتابع هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة مجموعة السبع في اللقاء الثنائي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني.
3: الأسبوع الماضي لكن لم يكن لدينا أي خيار، وقمنا بمهاجمتهم مرتين، لكن لدينا اتفاق عادل واتفاق جيد، ونحن لن نستثمر أي أموال في إيران. لكن هنالك إشاعات يوم أمس وكانت بغاية السخف، لدينا الحق بالدخول إذا أو نقوم بشيء أو إذا ما أراد شخص ما القيام بشيء ما، لكننا لا نستثمر أي أموال ولدينا التزام بالاستثمار أي أموال في إيران. العمل مع قطر والشعب القطري كان أمر يبعث على السرور، وهم الأقرب جغرافيا إلى إيران، وأيضا هنالك باستطاعتكم أن تعبروا الحدود، بالتالي أنتم ربما كنتم في موقف خطر للغاية، لكنني علي أن أقول أنكم قاتلتم وساعدتمونا وبشجاعة عظيمة. أريد أن أحييكم على هذا الأمر، وأنت دائما ستكون صديقي. شكرا سيادة الرئيس، دائما يسرني أن ألتقي بك، وأريد أن أشكرك على قيادتك وفي هذه الأوقات الحرجة والمهمة في الشرق الأوسط. كما ذكرت سيد الرئيس، هذا اتفاق مهم للغاية، ما يزال هنالك الكثير من ما يجب القيام به، لكن أعتقد بأن هذا الزخم إذا ما استمرينا بهذا الزخم أعتقد أن باستطاعتنا أن نحقق أمور رائعة على المنطقة. الأمر سيكون مهما للمنطقة ولإيران أيضا، بالتالي نحن هنا لتقديم المساعدة إذا كلما يطلب منا أصدقاؤنا المساعدة. وبالتأكيد أن علاقتنا الثنائية سيد الرئيس منذ زيارتك التاريخية للدوحة السنة الماضية، فإن الشراكة التجارية ستصل إلى 1.2 تريليون دولار، وهذا أمر ضخم، ولدينا استثمارات كبيرة وضخمة في الولايات المتحدة، وهنالك شركات أمريكية تستثمر في قطر بشكل عام. نحن نشعر بفخر كبير وسعيدون بهذه العلاقة، ومرة أخرى أريد أن أشكرك على قيادتك. أعتقد أن هذه أوقات حرجة، لكنك اتخذت القرار الصحيح. شكرا تميم. إذن قطر ستستثمر المزيد أكثر من 1 تريليون دولار في الولايات المتحدة. لدينا حوالي 18-19.4 أعتقد عندما أحصل على الأرقام الحديثة، ولم يكن هنالك أي بلد في التاريخ لديه مثل هذا الحجم من الاستثمارات، حوالي 19.1 أو 19.2 تريليون دولار. كان الرقم 3 تريليونات من قبل دولة أخرى، لكن قطر كانت مستثمرا رائعا. ونحن قمنا عندما التقيت معك السنة الماضية 13-14 كانت رحلة جيدة، كان شهر مايو السنة الماضية كانت رحلة رائعة، وقد نحن أصدقاء منذ مدة طويلة، عرفنا بعضنا البعض، ولكن قطر تستثمر بشكل ضخم في بلدنا ونحن نقدر هذا الأمر. وبلدنا أيضا ستقوم ببناء، نحن رائدون سنقوم بزيادة المصانع في الذكاء الاصطناعي والسيارات. لم يكن هنالك أي بلد بالقيام ما نقوم به، أو وهذه المصانع ستفتح خلال السنة أو السنة النفس القادمة. بالتالي أيضا شركات المواد الصيدلية، وهي تعود من اليابان ومن ألمانيا ومن أماكن أخرى ومن المكسيك، كندا، كل الشركات تعود إلى الولايات المتحدة. خسرناهم قبل سنوات عديدة لأن الرؤساء لم يعرفوا ما الذي يقوموا به، لكنهم يأتون مرة أخرى، يعودون إلى الولايات المتحدة بمصانع جديدة ولامعة، وقالوا إذن سيقومون ببناء مصانع جديدة لهم، والكثير من فرص العمل والمشاريع. وخسرنا 57% من صناعة السيارات، أعتقد أننا سنستعيد معظمها. بالنسبة للرقاقات الإلكترونية كانت قمنا بإنتاجها وسرقت هذه التكنولوجيا، وكان لم يكن لدينا أي مشاريع في مسألة الرقائق الإلكترونية في عهد بايدن. السياسة كانت كارثية وكان أمرا غبيا، كان بتسليم الملايين من الدولارات لأشخاص لم يعرفوا ما الذي يقوموا به، وأكثر كان هنالك كان لم يجب عليهم القيام به. لكن إذا أعتقد أن سيكون هنالك 50% من صناعات الرقائق الإلكترونية ستكون قد عادت إلى الولايات المتحدة، ربما أكثر، وتأتي من هذه المشاريع من تايوان وأريزونا في تكساس، لكن سيكون هنالك 50% في صناعة الرقائق الإلكترونية، وسيكون أيضا سنقوم بإنتاج تقريبا كل المنتجات الصيدلية ربما. إذا لم يحصل هذا الأمر، إذا لم يبنوا المصانع فهنالك رسوم جمركية ستفرض عليهم، لكن إذا ما قاموا ببناء هذا الأمر الصناعات لن يكون هنالك رسوم جمركية. بالنسبة لإيران نحن نقدر العلاقة قصيرة الأمد التي ربما استطعنا أن نؤسسها. نحن لا نستثمر في إيران، لدينا الحق إذا ما أردنا، لكننا لا نقوم بذلك ولم ندفع كما لهم الأموال كما دفع قام أوباما 1.7 مليار دولار تم إرسالها بالطائرات. لم أصدق هذا الأمر، كان أمرا مدهشا، لكن الشيء الذي في حقيقة الأمر الشيء المهم بالنسبة لي هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، وقلت بشكل واضح أنهم لن يقوموا بتطويره وشرائه وأي شيء يتعلق بهذا الأمر، وإذا ما قاموا بذلك سيكون هنالك تبعات لا تصدق، ليس فقط تبعات بسيطة، لن أخبركم حتى ما هي التبعات، لكن التبعات هي النهائية، وأنا أقول ذلك لكننا نتمتع الآن بعلاقات جيدة. الشيء الأهم أنهم لن يسعوا للحصول على سلاح، لم يمتلكوا سلاحا نوويا، هذا السبب الذي دفعنا للتدخل، وهذا السبب الذي دفعني للموافقة على التوقيع. ماركو كان معي وأيضا قالوا أننا لن نقوم بتطوير سلاح نووي، وقلت كلا لن تقوموا بشرائه حتى. بالتالي كان تطلب الأمر أياما معدودة من أجل تعديل النص، كان بالتالي هم لم يقوموا بتطوير أو شراء أو بيع أو يحصلوا على سلاح نووي. إذا ما قاموا بذلك فإن الجحيم سيفتح أبوابه عليهم. تتحدثون عن نظام تغيير النظام، لم أهتم بتغيير النظام، لكن حصل تغيير في النظام، لأنك تعرف أفضل من أي شخص آخر المجموعة التي في القمة ميتون الآن، والخط الثاني ميتون، والخط الثالث حتى كلهم ذهبوا. نحن نتعامل الآن مع أناس عقلانيين، وتمكنا من عقد اتفاق معهم، أناس أذكياء، أعتقد أنهم أكثر ذكاء من الخط الأول والثاني من القادي، ولكنهم ليسوا متطرفين وهم يتطلعون لمساعدة بلدهم. بالتالي مرة أخرى أنا لا أعتقد أن نظام تغيير النظام، هم كان هنالك محاولات لتغيير النظام لكن لم ينجح. استطعتي أن أخبركم أن هذا بلد الأمير يتمتع باحترام كبير، وكذلك رئيس الوزراء والشعب أيضا. هذه هي الطريقة التي يجب أن تدار بها البلدان على أساس الاحترام وليس الخوف. على الأقل 42 ألف متظاهر قتلوا. عندما في البيت الأبيض كان هنالك حديث عند في حلبة المصارعة، كان هنالك حديث عن هذا الأمر، وكان هنالك تحديث عن النظام. إذن أمور معقدة، نحن نشعر بالسعادة ونحن أيضا نشعر بالاحترام بشكل كبير ولكيفية إدارة قطر للأمور. تم إطلاق النار عليهم وتم استهدافهم باستطاعتي في حقيقة الأمر أن أستطيع أن أسير بالمسافة القصيرة، كل باستطاعتي أن أسير بين قطر وإيران، لكنني أريد فقط أن أعلق فيما يتعلق أن أهنيكم على شجاعتكم، لأن الشجاعة هي شيء إما أن تمتلكه أو لا، ولكنه تم وضعكم تحت الاختبار وتصرفتم بشكل شجاع. شكرا جزيلا، أقدر لك هذا الأمر. شكرا. هل ستجري اجتماعات منفصلة مع الرئيس زيلنسكي؟ عقدتم مثل هذا الاجتماع، كان هنالك اجتماع، كان أجرينا اجتماعا جيدا، و روسيا يجب أن تعقد صفقة، وكذلك أوكرانيا، لأن الحرب أتت بالكثير من المآسي. كان هنالك الشهر الماضي 35,000 جندي قتلوا، 20,000 شخص بمعدل شهري، كلهم شباب، جنود من الشباب، وأمر جنوني الذي يحصل. لكننا أجرينا اجتماعا وتحدثت مع الرئيس، تحدثت مع الرئيس بوتين إذن سيخسر الكثير من الجنود. هذا الأمر لم يحصل منذ الحرب العالمية الثانية أي شيء مشابه. أنهيت 8 حروب واعتقدت أنها الحرب الأسهل، لكن هنالك الكثير من ربما عدم الإعجاب بين الرئيسين. إذن سأجتمع معه في وقت لاحق اليوم. هل سيكون هنالك تركيز على أوكرانيا؟ نعم، ركزنا على، كان هنالك تركيز على إيران، ولكننا لم قمنا ببيع الأسلحة لهم. أوباما 350 مليار دولار أعطاهم، وهذا أمر جنوني. الاتحاد الأوروبي يدفع الآن الثمن الكامل للأسلحة، لكن الأمر لا يتعلق بهذا الأمر، ليس الأمر يؤثر علينا، نحن فقط نقوم ببيع الأسلحة وهم بعيدون عنا بشكل كبير. لكن لا أريد أن أرى 25 ألف شاب يقتل. هم يذهبون إلى الجبهات ويتم تفجيرهم ويؤكل

حصل خلال الخط الأول والثاني من النظام. حصل هذا الاستهداف للمواطنين أو القمع للمواطنين أمر مروع. هل لديك سؤال؟ ما هي الفرص الاقتصادية لإيران وفرص التعاون مع الولايات المتحدة؟ أعتقد أن هنالك فرص جيدة، كان هنالك لدينا فرص في أنحاء العالم، لكن الأمير بلده يجاور إيران، هنالك الكثير من النفط، عليهم أن يثبتوا أنفسهم قبل أن ندخل إلى هناك أو نستثمر إلى هناك. أعتقد أنهم شيء واحد، إذا ما كان أدائهم جيدا أم لا، ليس باستطاعتهم أن يحصلوا على سلاح نووي. هذا أمر مهم وكبير. إذا ما استطاعوا الحصول على سلاح نووي سيفجرون إسرائيل والشرق الأوسط، ولربما أيضا قاموا باستهدافنا، لكن ربما كانوا سيحدثوا ضررا كبيرا. لو لم نقم بإلغاء اتفاق أوباما النووي، خطة العمل الشاملة، لربما كان هم الآن يمتلكون سلاح نووي. خلال خمس سنوات كان هنالك تاريخ لانتهاء صلاحية ذلك الاتفاق، لكن فيما يتعلق بالاتفاق السيء بالنسبة لنا، أن ندفع لهم مليارات ومليارات الدولارات، لم ندفع لهم أي شيء، وكان الأمر كارثيا. قمت بإنهاء هذا الاتفاق خلال فترة الرئاسية الأولى. في الفترة الرئاسية الثانية قمنا بإرسال القاصفات وقمنا بإنهاء المنشآت النووية والغبار النووي، هذا ما أسميه، وكان فعالا. وعندما أراقب شاهد CNN وهي أخبار زائفة، قالوا لأنه لم يكن بذلك الفعالية. بالتالي وكالة الدولية للطاقة الذرية قالت أنها أكثر عمليات التفجير تدميرا، الجبل بأكمله انهار. وفي حقيقة الأمر كنا نريد أن نذهب ونحصل عليه، لكن هذا الأمر مهم، لأنه كان هنالك حديث أن الصين وحدها تمتلك الإمكانيات لإخراج هذه المواد من تحت الجبل. إذا لم يكن في حقيقة الأمر ربما قيمته ليست ربما نصف مليون دولار، لكن أعتقد نفسيا أننا أردنا أن نحصل عليه. هل باستطاعتي أن أجيب؟ فقط أعتقد أنه خلال الأشهر القليلة الماضية لم نكن مهتمين فيما الفرص الاقتصادية المتوفرة. أعتقد أن كلانا كنا نركز على مسألة التوصل إلى اتفاق، كان هذا هو هدفنا الأساسي. وبالنظر إلى الاقتصاد والفرص الاقتصادية، أعتقد أنا متأكد أنه سيكون هنالك فرص ضخمة ما دام هنالك زخم مهم من أجل الاستمرار في العمل. وإيران ستكون بالتأكيد منفتحة لأي نوع من الاستثمارات، وأنا متأكد أنه سيكون هنالك فرص ضخمة. لكن صدقا لم نفكر بهذا الأمر في السابق، لأن هدفنا كان أن نجد أو نصل إلى اتفاق. سيحتاجون إلى شيء، لأننا قمنا بتفجيرهم. باستطاعتك أن تقدم القضية التي كنت أتحدث عنها قبل أسبوع؟ قلت أنه لدينا الوضع الآن اختلف لوجود اتفاق، لكن نحن غادرنا، وفقط بمغادرتنا سيكون أداؤنا جيد، لأن الأمر سيتطلب منهم 15 أو 20 عاماً لإعادة بناء منشآتهم، وكنا سنقوم بعمل أكبر لو لم يكن الاتفاق. لربما قمنا بأشياء أكثر، لكن لو قمنا بذلك لربما لم يكونوا أن يكونوا قادرين على إعادة البناء. ما هو توقعات سيادة الرئيس لإسرائيل؟ هل بإمكان هذا الاتفاق أن يستمر بموقف إسرائيل؟ باستطاعتي من ذلك أنا أخذ بنظر الاعتبار الحرب الصغرى، لكن هنالك مشكلة أو شوكة موجودة في حزب الله. كنت أنا في حقيقة الأمر كان أمرا مسؤولا على رأس الدولة في سوريا، أنا الذي وضعته هناك مع عملي مع رؤساء آخرين مثل الرئيس أردوغان. لكن الرئيس في سوريا قام بعمل رائع، وهو في حقيقة الأمر لا يتمتع بعلاقات جيدة مع حزب الله. الكثير إسرائيل تحارب حزب الله أيضا، ولا يجب أن يقوموا بتفجير بنايات لأنها مليئة بالأناس الذين هم لا ينتمون إلى حزب الله. أنا

طرحت أن تتولى سوريا أمر حزب الله، وصدقا أعتقد أنهم سيقومون بعمل أفضل. أنا لم تعجبني سوريا بداية، عندما قبل أن ساعتين من الاتفاق كان هنالك هجوم في لبنان في بيروت، لم يكن في الجزء الجنوبي مثلا، كان في بيروت. لم يعجبني هذا الأمر وأعلمتهم بهذا الأمر، لكن أعتقد أن لنوحد هذا الرئيس، رئيس سوريا، تمكن من توحيد البلد، وكان بقيامي بكل شيء طلبته منه. وإذا إسرائيل لم تستطع أن تقوم بهذا العمل وهذه المهمة وتقتل الجميع، أعتقد أن سوريا بإمكانها أن تقوم بهذا الأمر. هل نحن نتمتع بعلاقات جيدة؟ أنا أتمتع بعلاقات جيدة مع نتنياهو. لم يعجبني أنه قام بالهجمات. هنالك ربما مسألة المسيرات الصغيرة، ورأيت هذا الهجوم، رأيت أين ذهبت القنبلة. كان هذا هجوما كبيرا، باستطاعتك أن تقوم بالكثير أيضا، لكن لدينا علاقات فعالة، وبدوننا وبدون الولايات المتحدة لن يكون هنالك إسرائيل. بدوني لن يكون هنالك إسرائيل، لأنه لم يكن هنالك أي رئيس يرغب بالقيام بما قمت به. وأنا أتمتع بعلاقات جيدة مع بنيامين نتنياهو، لكن عليه أن يكون مسؤولا أكثر بشكل أكبر بما يتعلق بلبنان. لبنان كانت بلدا رائعا، يعني فيه أطباء ومحامون، و الآن الوضع العلمي في بيروت مروع. أنا أعتقد أنهم لا يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم، ولديهم حزب الله، ويمثل مشكلة بالنسبة لهم. بالتالي أنا لست راضيا عن الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان ومع حزب الله. يجب أن يقوموا بهذا العمل بسرعة. يستمر الأمر إلى الأبد، وعندما لا يحصل ذلك، وهذا الأمر قد يلقي بظلاله السلبية على الاتفاق الجيد مع إيران. بالتالي عندما تسألوني عن بنيامين نتنياهو، بيبي، علاقة لا تصدق، لكن إسرائيل ربما تم تفجيرها منذ وقت طويل. لو لم تكن الولايات المتحدة ولولاي أنا قمت بإنهاء الاتفاق الذي أبرمه باراك حسين أوباما مع إيران، وقام كيف باستطاعته أي شخص أن يصوت لذلك الشخص أو للديمقراطيين الأغبياء؟ كيف باستطاعت أي أحد أن يصوت لهم؟ وأيضا القاذفات البي 2، إذن لديهم الحق. الاتفاق النبوي في حقيقة الأمر، كنت أرى أن هذا الاتفاق نفس الذي أبرمه أوباما، كما ظهر أوباما يتحدث. هذا اتفاقه كان طريقا للسلاح النووي. اتفاقي لا يمكنهم أن يحصلوا على اتفاق نووي. إذا ما اتفاق عفوا إلى سلاح نووي، إذا ما حصلوا على سلاح نووي سيتم تفجيرهم. ولكي يكون عادلا مع نتنياهو أتى إلى واشنطن وتوسل أوباما إلى أوباما ألا يبرم الاتفاق، وكان أوباما إلى جانب إيران عندما أبرم ذلك الاتفاق. كان الاتفاق كارثيا، أنهيت ذلك الاتفاق، وكان الأمر صعبا بعد إنهاء الاتفاق. ولو لم أقم بذلك، إنهاء ذلك الاتفاق، أعتقد أن إسرائيل ربما لم تكن موجودة الآن. الشيء الثاني ما قمنا به فيما يتعلق بالغبار النووي كما أسميه، قمنا بتفجير المكان بأكمله، الجبل انهار على المنشأة، وكانوا يبعدون أسبوعين من امتلاك سلاح نووي. ولو امتلكوا سلاح نووي سيستخدمونه ضد إسرائيل ولربما بقية الشرق الأوسط. أكره قول ذلك، لكنهم كل هذه الصواريخ التي تم توجيهها إلى الأمير، إلى السعودية، إلى الكويت، إلى البحرين. The biggest
المفاجأة الأكبر في هذا الأمر، لم أعتقد أنكم اعتقدتوا أنه ربما سيستهدف إسرائيل، لكنه لم يستهدف إسرائيل، قاموا باستهداف بلدانكم. أعتقد أن هذا الأمر كان خطأ، لأنه أتى بقارب بيننا وبين تلك الدول. تركيا مرة، ولم أفهم ذلك الأمر، لم أحد سيفهم هذا الأمر. هم لم يكونوا عقلانيين أو ناس غير عقلانية، وهؤلاء الأشخاص الذين كانوا موجودين الآن ذهبوا. وأعتقد أن إيران الآن تتمتع بعقلانية. إذا ما كنتم تعملون مع الولايات المتحدة ومعي، لأن أوباما كان على خلاف ذلك، ربما إسرائيل لن تكون موجودة، ربما تم مسحها عن وجهي البسيطة، وكل شخص في إسرائيل يعرف هذا الأمر. إذن شكرا.

0: إذن مشاهدينا، كنا في متابعة هذا اللقاء الثنائي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش أعمال قمة مجموعة دول السبع المنعقدة غير بعيد عن هنا في مدينة إيفيون. إذن تابعنا التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وركزت في مجملها على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. قال ترامب إن رحب بهذه المذكرة وقال إن الاتفاق مع إيران سينتقل إلى مرحلة ثانية، وأشار إلى أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب الاتفاق. من جانبه قال أمير دولة قطر إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا ولا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. على العموم لنتوقف أكثر عند هذه التصريحات وما جرى في هذا اللقاء الثنائي، وهناك لقاءات ثنائية أخرى يجريها الرئيس ترامب مع قادة عرب. نذهب الآن إلى فادي منصور مراسلنا المتواجد في المركز الإعلامي لقمة إيفيون، كما نرحب كذلك بمدير مكتبنا في فرنسا عياش دويراجي والمتواجد كذلك في مقر انعقاد قمة مجموعة السبع. نبدأ معك فادي للوقوف عند أبرز المواقف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير دولة قطر في هذا الاجتماع الثنائي.
1: نعم وسيلة، كما أشرت هناك لقاءات متعددة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأها أولا بلقائه مع أمير دولة قطر هنا على هامش قمة مجموعة السبع. وفي مستهل هذا اللقاء كانت هناك تصريحات مطولة للزعيمين تناولت في الأساس مذكرة التفاهم مع إيران والمرحلة الثانية، لكنها أيضا تطرقت إلى ملف لبنان وأيضا العلاقة المتوترة، والتي لم يخفى في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا التوتر القائم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد مرة أخرى أنه ما كان ليوقع على مذكرة التفاهم ويقبل بها لولا أنها لم تضمن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي هذا الإطار أشاد بدور الوساطة الذي لعبته دولة قطر من أجل إنجاح هذه المذكرة، كما أشاد بطريقة تعامل قطر في الفترة الماضية مع التحديات، مشيرا تحديدا إلى مسألة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية، وقال إنه تفاجأ بقيام إيران بمهاجمة قطر، وكان يظن ودول خليجية أخرى وكان يظن أنها ستقوم بمهاجمة إسرائيل وفق تعبيره، لكنه قال إن قطر تعاملت بشجاعة مع هذا الأمر ووجه تهديدا صريح اللهجة لإيران في أنها إذا تراجعت عن مسألة التزامها بعدم امتلاك سلاح نووي أو الحصول على أو تطويره فإنها ستواجه الجحيم مرة أخرى. وبالتالي هو لا يزال يلوح بورقة الحرب، وإن كان أشار إلى أن هذا اتفاق منصف وجيد. فيما يتعلق بالاتفاق، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أولا أشاد بهذا الاتفاق وقال إنه اتفاق المذكرة التفاهم تمثل اتفاقا مهما للمنطقة، لكنه قال أيضا إنه يتعين القيام بمزيد من العمل في إشارة إلى المرحلة المقبلة، حيث سيكون هناك لا شك تعقيدات لأنها ستتناول هذه المفاوضات في المرحلة الثانية بعد التوقيع كما هو مقرر يوم الجمعة على المذكرة القضايا المعقدة الكثيرة، سواء فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، ولكن أيضا بقضايا أخرى تتعلق بالعلاقة مع إيران وتنظيم مسألة مضيق هرمز. وفي هذا الإطار أعرب أمير

0: دولة قطر عن استعداد بلاده للاستمرار في دور الوساطة من أجل تسهيل التقارب ما بين الولايات المتحدة وإيران. في ملف لبنان أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن هذه الحرب الأصغر أو الحرب الثانوية، ولكن في إطار تناوله لمسألة لبنان أقر بشكل أو بآخر بأنها قد تخلف تداعيات على مسألة الاتفاق أو المذكرة التفاهم مع إيران، وهذه نقطة أساسية في إطار المقاربة الاستراتيجية للولايات المتحدة. وقال أنه لم يرق له أن تقوم إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وذلك قبيل التوصل والإعلان عن التوصل إلى مذكرة التفاهم والتي كانت ستؤدي إلى إشكاليات كبيرة. وهو قال أنه ينبغي على نتنياهو أن يتعامل بمسؤولية أكبر فيما يتعلق بالملف اللبناني وفق تعبيره، وفي إشارة ربما إلى الموقع الذي يتحدث منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولتذكير نتنياهو وقادة سياسيين إسرائيليين بطبيعة العلاقة وموازين القوى. هو قال لولا الولايات المتحدة ولولاه شخصيا لما وجدت إسرائيل في هذا الإطار. وبالتالي هذه رسائل واضحة وعلنية ولافتة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال هذا اللقاء مع أمير دولة قطر، ووجهها مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. بطبيعة الحال لا يزال هناك لقاءان أساسيان مع الزعماء العرب بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، مع رئيس دولة الإمارات اليوم، ولقاء آخر مع الرئيس المصري يوم غد وسيلة. ومن الواضح أن الرئيس دونالد ترامب يولي أهمية كبيرة لدول المنطقة ولدورها في مسألة تسهيل ومنح هذا الغطاء الإقليمي لمذكرة التفاهم والمفاوضات مع الجانب الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور، مراسلنا من المركز الإعلامي في قمة إيفيون. عياش دراجي، حتى الرئيس ماكرون لديه عدد من اللقاءات الثنائية يجريها على هامش هذه القمة، وهناك كذلك جلسة مرتقبة بعد قليل حول الشرق الأوسط. ضعنا في تفاصيل كل هذه الأعمال المرتقبة.
2: ابتداء وسيلة، لقاءات ماكرون الثنائية مع القادة العرب لا تبدو مجرد استقبالات جانبية على هامش القمة، بل هي جزء من محاولة فرنسية أوسع لإعادة تموضع باريس، خصوصا كقوة توازن بين الغرب والشرق الأوسط في لحظة إقليمية حساسة. اختيار ماكرون أن يلتقي شخصيا قادة مصر وقطر والإمارات يدل على أن باريس لا تريد الاكتفاء بمناقشة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية داخل دائرة غربية مغلقة، بل تسعى إلى اختبار مواقف القوى العربية قبل أي انتقال من التفاهم السياسي إلى ترتيبات أمنية واقتصادية أوسع. فرنسا تدرك أن استقرار مضيق هرمز وأمن الملاحة واحتواء أي تصعيد إقليمي وحتى فرص تثبيت التهدئة في ملفات مثل غزة ولبنان، كلها ملفات لا يمكن إدارتها من واشنطن وأوروبا وحدهما. كما أن هذه اللقاءات الثنائية تمنح ماكرون فرصة لإظهار أن فرنسا ما تزال قادرة على لعب دور الوسيط والشريك السياسي في منطقة تشهد إعادة رسم للتوازنات بعد سنوات من الاضطراب. مصر مثلا تدخل القمة من بوابة الأمن الإقليمي وغزة وشرق المتوسط، وقطر من بوابة الوساطة والاتصالات المفتوحة مع أطراف متناقضة، وأيضا من بوابة بلد منتج للطاقة. تأتي الإمارات أيضا من بوابة الطاقة والاستثمار والنفوذ الاقتصادي. هذا يعني أن دلالات الحضور العربي تبدو أعمق من مجرد دعوات بروتوكولية. مجموعة السبع التي كانت تاريخيا إطارا غربيا مغلقا لإدارة الأزمات الدولية تبدو اليوم مضطرة للاعتراف بأن الشرق الأوسط لا يمكن التعامل معه بمنطق الإملاء من الخارج والحلول الجاهزة الخارجية. الدول العربية الثلاث ليست مجرد ضيوف بل شركاء يمكنهم الإسهام في تثبيت أي تهدئة إقليمية، سواء تعلق الأمر بأمن الملاحة في هرمز أو إعادة الاستقرار السياسي أو حتى احتواء أي ارتدادات للتفاهم الأمريكي الإيراني. وكأن القمة في إيفيون هذه تعكس تحولا تدريجيا من إدارة الأزمات بالنيابة عن المنطقة إلى محاولة إدارتها بالشراكة مع القوى الإقليمية المؤثرة. ودون أن ننسى طبعا في الخلفية وسيلة، يعود ملف أوكرانيا ليذكر بأن القمة تواجه اختبارا آخر لا يقل حساسية. الأوروبيون هنا يحاولون إبقاء الحرب في صدارة الاهتمام الغربي للحرب الأوكرانية، خشية أن تؤدي أولوية الشرق الأوسط والطاقة إلى تراجع الدعم لكييف.

0: لذلك لا ينظر إلى حضور الرئيس الأوكراني وجلسات الحرب على أنها مجرد أيضا محطة بروتوكولية، بل محاولة أوروبية لتأكيد على أن أمن القارة ما زالوا يبدأ من أوكرانيا حتى وسط التحولات المتسارعة في الشرق الأوسط. ونحن في انتظار الجلسة التي يعقدها القادة السبع مع شركائهم وضيوفهم العرب، والاهتمام سيكون من دون شك مسلطا على التفاهمات الجديدة أو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، فالقمة الآن في أوجها وفي قمتها.
1: شكرا جزيلا لك عياش دراجي، وطبعا سنعود إليك لمواكبة أعمال هذه القمة. نرحب الآن بضيفنا هنا في استوديو التغطية الدكتور حسني العبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، كما نرحب كذلك بضيفنا ريشار فيرلي، مراسل الشؤون الدولية في صحيفة بليك السويسرية من المركز الإعلامي للقمة. نبدأ معك سيد ريتشارد، هذه اللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس ترامب من جهته مع قادة عرب، وكذلك الرئيس ماكرون مع قادة عرب، جلسة تناقش الوضع في الشرق الأوسط، ما دلالة هذا الحضور العربي المكثف في قمة اعتادت أن تكون تقليديا غربية؟ يبدو أن ضيفنا ريشار غير جاهز، سنعود إليه لاحقا. دكتور حسني، عن هذه اللقاءات الثنائية التي يعقدها رئيس ترامب مع قادة عرب، تابعنا قبل قليل لقائه مع أمير دولة قطر، وكذلك الرئيس ماكرون يجري لقاءات ثنائية، وكل هذا على هامش قمة كذلك فيها جلسة تناقش الوضع في الشرق الأوسط، دلالة هذا الحضور العربي؟
2: يعني لا يمكن مناقشة قضايا الشرق الأوسط دون حضور الشرق الأوسط، يعني هناك حضور على الأقل لدول فاعلة في المنطقة لإسماع نظرتهم ورؤيتهم وتحليلهم لما يحدث في المنطقة، ثم لأن في النهاية الدول العربية ودول الشرق الأوسط والخليج هي كذلك دول متضررة وكذلك معنية بكل التحولات السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة، وبالتالي أن تكون حاضرة في قمة مجموعة السبع وهي أكبر وأهم في النهاية منصة غير رسمية للحكومات الغربية أمر مفيد جدا بالنسبة لأمنها الأقليمي.
1: تابعنا ما قاله الرئيس ترامب، وهو رحب بمذكرة التفاهم، لكنه ما زال يلوح بالخيار العسكري. في مقابل ذلك أمير دولة قطر كذلك رحب بمذكرة التفاهم وقال ما زال الكثير الذي ينبغي القيام به. كيف تقرأ هذين الموقفين بخصوص مذكرة التفاهم؟
2: يعني ربما لاحظت معي أنه كأنه ما زال يبرر هذا الاتفاق عندما تحدث على البرنامج النووي وقال أنا همي الوحيد والدافع الأساسي هو أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وإلا فكانت قد دمرت المنطقة إسرائيل والشرق الأوسط وحتى أمريكا. وأضاف في أن في النهاية تغيير النظام، ويريد أن يقول بأن تغيير النظام تم بفضل الرئيس ترامب، وقال بأن القيادة من الجيل الأول أو من الصف الأول والصف الثاني هي انتهت في النهاية، قال بأنها ميتة وهناك قيادة جديدة من جيل ثالث من الصف الثالث أكثر عقلانية وأكثر براغماتية وتريد أن تحدث تغيير. وما زال في النهاية يبقي في النهاية الخيار العسكري هو رد لما يحدث في الداخل من انتقادات سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها بأن هذا الاتفاق في النهاية لم يحقق ما كان منتظرا منه.
1: ضيفنا سيد ريتشارد أصبح جاهزا معنا الآن. سيد ريتشارد، أكيد تابعت قبل قليل هذه اللقاءات الثنائية، هذه التصريحات التي قالها ترامب بخصوص الملف الإيراني والوضع في الشرق الأوسط، هناك جلسة ستعقد بعد قليل بهذا الخصوص، هل يمكن القول إن توقيع إلكترونيا على مذكرة التفاهم جعلت الوضع وملف الشرق الأوسط يتصدر الاهتمام في قمة مجموعة السبع حتى يحظى باهتمام يفوق اهتمام الدول المشاركة فيه على أوكرانيا والتجارة كذلك؟
3: أعتقد أن الشرق الأوسط والوضع في مضيق هرمز بالتأكيد يمثل أولوية لاجتماعات قمة السبعة، الرغم من أن الرئيس زيلينسكي من أوكرانيا موجود وأتى بتصريحات تتعلق بأوكرانيا، لكن أعتقد أنه في قمة الأولويات والأجندة هو الشرق الأوسط. كما قلت، هنالك قادة عرب موجودين هنا في أفيان وهم يتحدثون مع الرئيس.

0: رئيس ترامب والرئيس ماكرون وأيضا رئيس القمة قمة السبعة عن هذه التوقعات، ولكن الكل يتحدث عن هذا الاتفاق المشهور الذي تم توقيعه إلكترونيا وسيوقع في جنيفا يوم الجمعة. لحد الآن لم نحصل على صيغة المذكرة التفاهم المحددة، وبالتالي هنالك الكثير من التخمينات.
1: وفي انتظار الإعلان عن الصيغة الكاملة لهذه المذكرة، ما الذي يمكن أن يقدمه قادة السبع دول السبع لهذا المشهد وهو في هذه المرحلة بعد توقيع إلكتروني وقبل توقيع حضوري وقبل كذلك انطلاق مفاوضات 60 يوما؟
0: نعم هذا صحيح. أعتقد أن ما نتوقعه جميعا هو نفهم في نهاية الأسبوع ما هي الإجراءات تحديدا. ما نعرفه لحد الآن أن التوقيع الإلكتروني قد حصل فعلا، وأن هنالك توقيع رسمي سيحصل يوم الجمعة في جنيفا، ومن المحتمل وجود نائب الرئيس جي دي فانس، على الرغم من أن دونالد ترامب قال يوم أمس أنه قد يحضر هذه الاجتماع. الأمر غير واضح، وأيضا لدينا فترة 60 يوما. أين ستبدأ؟ ما هي المفاوضات؟ كيف سيكون شكلها؟ ما هي المواضيع المطروحة على جدول الأعلام؟ نعلم أن القضية النووية هي موجودة على الأجندة، لكن كيف؟ كل هذه الأمور، كل هذه القضايا يجب مناقشتها، وأتوقع أنه يتم التوصل إلى ربما تحديدات خلال اجتماعات قمة السبعة. هنالك أمور مهمة، هنالك تدخل ملاحي أوروبي، وقال الرئيس ماكرون أن الدول الأوروبية مستعدة قد يتم إرسال سفن إلى مضيق هرمز، لكن الرئيس ترامب قال أنه ليس متلهفا لرؤية السفن الأوروبية، وقال أنه لا يحتاج السفن الأوروبية لأنه مضيق هرمز قد فتح أصلا.
1: بنظر إلى الملفات الثقيلة والحساسة التي تناقشها هذه القمة في دورتها هذا العام، هناك تحفظات أوروبية، هناك خلافات إن صح التعبير بين الجانبين الأوروبي والأمريكي، ما الذي يمكن أن يتحقق بهذا الخصوص، وإلى أي مدى يمكن جسر الهوة بين الطرفين باعتقادك من خلال هذه الدورة؟
0: في حقيقة الأمر هنالك أمور عديدة، أولها الموضوع الأول وكما ذكرنا مضيق هرمز. أوروبا كما تعرفون هي تعتمد اقتصاديا بشكل كبير على مضيق هرمز للنفط وأيضا للأمور الأخرى مثلا الأسمدة، وأوروبا تحتاج أن يتم إعادة فتح مضيق هرمز بأقرب وقت ممكن. بالتالي القادة الأوروبيون والرئيس ماكرون طرحوا هذا المقترح، مقترح عملية بحرية بإمكانها أن تبدأ خلال أيام قليلة. لحد الآن ليس لدينا الرد الرسمي من الولايات المتحدة ولا أيضا من قادة العرب الموجودين هنا في أفيان. لربما سنعرف المزيد عند نهاية اليوم. هل سيقوم الإيرانيين بإرسال السفن إلى مضيق هرمز من أجل ربما مرافقة الناقلات وسفن الشحنات والحمولات؟ لا نعرف ذلك. بالنسبة لأوكرانيا فإن أوروبا تريد أن تضمن أن الولايات المتحدة ستستمر بدعم أوكرانيا في صد اعتداء روسيا. أوروبا أعطت زيلينسكي 90 مليار يورو، وهذه مساعدة كبيرة. وتم فتح أيضا مفاوضات فصل جديدة في مسألة مفاوضات في انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، لكن بدون الولايات المتحدة سيكون الأمر صعبا للغاية، إذ يجب بداية تأمين دعم الرئيس ترامب. بدون ذلك ستكون العملية صعبة للغاية.
1: شكرا جزيلا لك سيد ريتشارد فيرلي، مراسل الشؤون الدولية في صحيفة بليك السورية أو السويسرية من المركز الإعلامي للقمة. شكرا جزيلا لك. نعود إليك دكتور حسني، ونعود إلى ما قاله ترامب قبل قليل. بدأ واضحا أنه لم يخفي التوتر مع إسرائيل في هذه النقطة. إلى أي مدى يمكن القول أن جبهة لبنان قد تلقي تحدي كبير وتشكل تحدي كبير على مسار واشنطن طهران في المرحلة المقبلة؟
2: أعتقد أن كل هم ترامب الآن وكل من الشخصيات السياسية القادة، إذا فعلا أرادوا أن يكون هذا الاتفاق جاهزا يوم الجمعة والتوقيع عليه، هو تحييد أي دور سلبي من أي طرف. أكيد إسرائيل هي منتظرة أن تلعب هذا الدور التخريبي.

0: أن هذا الاتفاق لا يتماشى مع مصالحها ولا مع أهدافها. ففعلا الجبهة اللبنانية هي أحد نقاط الضعف، أحد نقاط الهشاشة في هذا الاتفاق. ولذلك جاء كلام ترامب قويا جدا عندما قال بأن في النهاية أن بنيامين نتنياهو لم يكن مسؤولا، وهذا في النهاية كلام قوي. قال بأن لولا الولايات المتحدة ولولا ترامب لما كانت أصلا إسرائيل موجودة، مما يعني فعلا أنه كان مغتاظ لما قامت إسرائيل بهذه الضربة لجنوب لبنان.
1: الأوروبيون كذلك تضرروا كثيرا من هذه الحرب، يريدون إنهاءها بأي شكل. ما هي المقاربة الأوروبية في التعامل مع إسرائيل في هذه الحالة على وجه التحديد؟
0: هناك احتكار للملف ملف العلاقة مع إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية للأسف، لأن إسرائيل لا تريد لا تقبل بأي دور أوروبي. حتى الولايات المتحدة الأمريكية لم تشجع في النهاية الدول الأوروبية أن يكون لديها موقف تجاه ما يحدث في إسرائيل وما يحدث في الشرق الأوسط، ناهيك عن الاختلافات داخل الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بإسرائيل أو بلبنان أو كذلك بالقضية الفلسطينية. لكن يمكن أن تدعم ذلك، يعني مثلا قضية المبادرة الفرنسية السعودية حول حل الدولتين تحتاج إلى دعم أوروبي. في النقطة الثانية بالنسبة لقضية الاقتصاد، صحيح أن أوروبا هي أكثر تضرر من الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تستورد من هذه المنطقة، دول الخليج هي كذلك يعني تعتبر من الدول الأكثر لنقل تعاملا اقتصاديا وحتى سياسيا، مرتبطة سياسيا واقتصاديا وعسكريا مع الدول الأوروبية خاصة فرنسا بريطانيا وألمانيا. ولذلك هي رحبت بهذا الاتفاق رغم أن لديها مآخذ على هذا الاتفاق.
1: وطبعا قمة الدول السبع هي في الأساس اقتصادية وتركز على المواضيع الاقتصادية. إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة تسبب بتداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي. من أي زاوية يتم مناقشة هذا الموضوع وما هو المطروح الآن على الطاولة؟
0: إذا لاحظت هناك تزامن الحديث حول قضية إيران مع قضية أوكرانيا. لماذا؟ لأن أوكرانيا هي كذلك حرب أنهكت يعني أنهكت الاقتصاد الأوروبي. هناك مخاوف كبيرة من انتصار اليمين المتطرف، خاصة أن فرنسا مقبلة على انتخابات رئاسية، هناك آخر انتخابات تشريعية، وتخشى فعلا بأن الإنهاك الاقتصادي يعني زيادة معدلات التضخم وكذلك البطالة في النهاية ستؤدي إلى وصول اليمين المتطرف. النقطة الثانية هو أن كذلك الاقتصاد يعني هذه الدول الأوروبية لا يمكن أن تكون في النهاية بوضع اقتصادي جيد يسمح لها بمعالجة كل ملفات الأمن وكذلك ملفات الاستقلال فيما يخص الجيش، فيما يخص مثلا الحماية العسكرية، إذا كانت منهكة اقتصاديا. وغلق مضيق هرمز ينهك هذه الاقتصاديات.
1: وبالتالي كيف يؤثر كل ملف على الآخر في هذه القمة من حيث المواقف سواء الأوروبية والأمريكية كذلك؟
0: الملفان متقاطعان لأن الرئيس ترامب في النهاية لديه دور أساسي في الملفين. رأينا في أوكرانيا عندما حاول وساطة وكان هناك اللقاء بين بوتين والرئيس ترامب، ورأينا كذلك في إيران أن الرئيس الأمريكي هو الوحيد الذي استطاع أن يجبر بنيامين نتنياهو على قبول هذا الاتفاق، وكذلك لأن أصلا الولايات المتحدة هي التي قامت بعملية عسكرية ضد إيران. وبالتالي كل جهد أوروبا الآن هو إقناع الرئيس ترامب بدينامية وإيجابية الدبلوماسية بدل الذهاب نحو خيار عسكري، لأن أمن واستقرار أوروبا وازدهارها كذلك مبنية على هذه المقاربة.
1: ومثل ما قلنا قبل قليل أمير دولة قطر قال إن هذه المذكرة مهمة جدا، لكن هناك الكثير من الأمور يجب القيام بها. المرحلة المقبلة باعتقادك كيف ستكون ملامحها، لا سيما في ضوء عدم الإعلان حتى الآن عن فحوى هذه المذكرة؟
0: من المؤكد أن الآتي هو أصعب. يعني الآن مذكرة تفاهم
1: التفاصيل
0: بالضبط التفاصيل، والآن هي مذكرة تفاهم للتفاهم حول أهمية الدبلوماسية، التفاوض الدبلوماسي، الملفات الشائكة الصعبة، قضية اليورانيوم المخصب، قضية كذلك حق إيران في أصلا الحصول على برنامج نووي سلمي، ربما كذلك برامج أخرى حول مضيق هرمز على المدى الطويل. هذه ملفات تحتاج إلى وقت. الأموال إيران هي نقطة أساسية تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى مفاوضات، وتحتاج خاصة إلى دعم كل الأطراف من أجل المحافظة على وقف إطلاق النار والذهاب في مفاوضات بعيدا عن أي لنقل دخول أطراف أخرى تريد أن تخرب هذا المسار.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة، سنكون معكم في نوافذ أخرى لمواكبة فعاليات واجتماعات هذه القمة، قمة مجموعة الدول السبع. نعود بكم الآن إلى الدوحة وسلمى الجمل، إليك سلمى.
2: شكرا لك يا وسيلة ولضيوفك، ونذهب نحن بدورنا إلى طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نستطلع معك نور الدين أبرز السياقات المطروحة في طهران من التصريحات الرسمية حول موضوع المذكرة التي يجب أن نشهد التوقيع عليها في وبدأ تطبيقها في يوم 19 من هذا الشهر أي يوم الجمعة القادم؟ ما الذي قيل بهذا الشأن؟
3: نعم سلمى، منذ صباح هذا اليوم شهدنا هناك تحركا دبلوماسيا على مستوى اللقاءات على مستوى المواقف. ربما طهران تريد من خلالها أن ترسم نوعا ما لما حدث مع الولايات المتحدة الأمريكية في تعريف مذكرة التفاهم وفي تحديد المواضيع التي تم مناقشتها والاتفاق عليها على الأقل في المرحلة الأولى. اليوم وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي كانت له إحاطة بحضور سفراء الدول الأجنبية، تحدث بالتحديد كان مخصصا لإعطاء نظرة شاملة لما تراه إيران في مسألة مذكرة التفاهم. بعدها كان هناك موقف لمساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية يؤكد ما ذهب إليه الوزير. النقطة الأساسية التي اليوم يبدو أن الجانب الإيراني يركز عليها بشكل كبير جدا هي مسألة وقف الحرب في جميع الجبهات وبالتحديد في لبنان، لأنها ربما بالنسبة للجانب الإيراني قد تعتبر اختبارا حقيقيا لمدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية، هكذا يقول الإيرانيون، وجديتهم في قضية الضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب. هنا وزير الخارجية قال بأن بين القرارات وقف الحرب على الجبهة اللبنانية، مساعده قال بأنه حتى داخل ضمن مذكرة التفاهم تمت الإشارة في حالة إذا تم خرق هذا الاتفاق من خلال إسرائيل بالهجوم على لبنان، هناك آليات وإجراءات تم التوافق عليها بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لم يكشف عن هذه الإجراءات لكن يتحدث عنها. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني يعتقد بأن أي إخلال بعملية وقف إطلاق النار في لبنان ربما قد تعيد كل الأمور إلى مربعها الأول، ربما قد تفتح جبهة جديدة من المواجهات بالتحديد بين طهران وإسرائيل، ويبدو أن الجميع يحاول لملمة الوضع وتأطيره ضمن مذكرة التفاهم للاستمرار في العملية التفاوضية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ونقطة مهمة سلمى، حينما يؤكد الجانب الإيراني وخاصة الفريق المفاوض وعلى رأسه عباس عراقشي بمسألة لبنان، هو لا يوجه رسالة فقط للجانب الأمريكي بقدر ما يوجه كذلك رسالة إلى الداخل الإيراني، خاصة الذين أعلنوا مرارا ربما معارضتهم لأي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، أكدوا بشكل واضح على أن لبنان لا يجب أن تنفصل عن إيران، وذلك تفاديا لأي ضغط داخلي.
2: نعم. نور، يضغط في على هذه النقطة
3: الفريق المفاوض
2: وفي هذه النقطة تحدث عراقشي عن موضوع أهمية أن لبنان جزء لا يتجزأ من موضوع وقف إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار في كل الجبهات إيران ولبنان، ولكن أيضا تحدث أيضا بموضوع أن استمرار الاحتلال هو نقد لمذكرة التفاهم. عند هذه النقطة هل وضح كيفية تضمين ذلك في المذكرة؟ استمرارية الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان هو نقد للمذكرة، هل تحدث عن آليات أو مفاهيم لكيفية تطبيق الأمر؟
3: سلمى، بكل تأكيد لا تفاصيل دقيقة باعتبار أن المذكرة لم يكشف عنها بشكل كامل أي طرف، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الجانب الأمريكي، في انتظار التوقيع عليها يوم الجمعة. الآن ما يتم الحديث عنه هو عن خطوط عريضة، لكن على الأقل ما فهمناه هنا من العاصمة الإيرانية طهران ومن الأوساط والمصادر هنا بالعاصمة الإيرانية طهران أن المسألة اللبنانية تنقسم إلى شقين أساسيين. الشق الأساسي الأول يرتبط بمذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وتؤكد بشكل كبير على قضية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، هذا هو العنصر الأساسي والمهم في مذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن هناك حديث على أن البحث في مسألة الانسحاب وتراجع القوات الإسرائيلية على المناطق التي احتلتها خلال الحرب 40 يوما يبدو أنه أوكل إلى مفاوضات أخرى، يبدو كذلك على أنه فصل ضمنيا عن ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية وألحق بالمفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، لكن بوجود تشبيك إقليمي ووسطات إقليمية يبدو أنها تدخل على هذا الخط للتواصل مع الجهات الفاعلة في لبنان وكذلك للتواصل مع الجهات المعنية بالدرجة الأولى بوقف إطلاق النار. نتحدث عن الثنائي الشيعي وبالتحديد حزب الله في لبنان ومن خلفه كذلك إيران. إذن نحن أمام سيناريوين، سيناريو حوارات ضمن حوارات إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهي مسألة وقف إطلاق النار. ما تبقى من تفاصيل، يبدو أن الملف سيفصل، على الأقل هذا ما هو مفهوم هنا، أنه سيفصل ويحول على الحوار اللبناني الإسرائيلي، وجود وسطاء، ومن خلفهم كذلك وجود الثنائي الفاعل في لبنان، الثنائي الشيعي المعني كثيرا بالجنوب اللبناني، ومن ورائهم حزب الله إيران. إذن هذه هي الصيغة على الأقل التي يتم الحديث عنها، لكن كما أشرت لا توجد الآن أي تفاصيل دقيقة. ما تعمل عليه طهران الآن، وخاصة وزير الخارجية أو مساعده أو كل مسؤول معني بالمفاوضات، هو يحاول أن يضع النقاط على الحروب بأن لبنان هي جزء أصيل من هذا الاتفاق، وكما أشرت هو عنوان رئيسي. لماذا؟ لأنه مهم داخليا بالنسبة للحكومة، بالنسبة للخارجية، وبالنسبة لرئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليبوف، لأن الطرف الضاغط هنا بالداخل الإيراني يؤكد على أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان وبشكل كامل. لماذا؟ لأن أي خروج عن هذا السياق سيؤثر على العملية التفاوضية في المستقبل. الفريق المفاوض ربما قد يواجه مشاكل داخلية في إكمال التفاوض في المسارات الأخرى، وخاصة المسار النووي، وربما قد يواجه نوع من الضغط السياسي هنا، خاصة أن التيار الفاعل الذي لم يمكن القول بأنه غير مرتاح من التفاوض بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وغير مرتاح نوعا ما من وثيقة التفاهم ومذكرة التفاهم المعلن عنها بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، له حضور مهم بالبرلمان الإيراني، له حضور في مؤسسات أخرى، وبالتالي يمكن أن يشكل ضغطا. والآن الجانب الداخلي المعنيين يحاولون طمأنة هذا القسم من المجتمع، من التوجه السياسي في إيران، على أن الأمور تقريبا تحت السيطرة، وأنها تنفذ جميع ما يمكن أن يحقق لإيران مطالبها، سواء بوقف الحرب أو سواء في الحصول على احتياجاتها ومصالحها من التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير، مدير مكتبنا من طهران. ونرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وفي الاستوديو أيضا جو بوريلي، القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. سيد جو، أبدأ معك. وعندما يتحدث ترامب قبل قليل ضمن هذه القمة، قمة السبع، التي نشاهد هذه اللقطات المباشرة من هناك حيث تعقد في إيفيان في فرنسا، يقول الاتفاق مع إيران ينتقل إلى مرحلة ثانية. كيف نفهم هذا التصريح؟ في أي بعد؟
4: أعتقد أنه تصريح إيجابي بشكل عام، ورأينا أيضا بعض ربما المؤشرات عن حسن النية بوجود أيضا سفن وناقلات نفط إيرانية تعبر المضيق. هذا مؤشر أن الأمريكيون ليس يرسلون رسائل ليس فقط إلى إيران والعالم، أنهم يؤيدون هذا الاتفاق ويريدونه أن يكون ناجحا. سمعنا تقارير أنه هنالك بعض التوافقات الدولية حول مسألة ضمان الاستقرار في مضيق هرمز من إيطاليا، من المملكة المتحدة وفرنسا، وهذا تطور إيجابي أيضا. وسمعنا أيضا تقييمات جيدة بشكل فوري بعد التوقيع يوم الجمعة. سيتوقع أن يكون هنالك محادثات بين عرقشي وجيدي فانس ومفاوضين آخرين، بالتالي لا يبدو أن هنالك الكثير من الأمور التي يجب أن تحصل لكي تشجع الأطراف الذهاب إلى طاولة المفاوضات من أجل انخراط بحديث أو مناقشات المسألة النووي، وأيضا الوكلاء، والموضوع لبنان، والقضايا التي تحتاج إلى الكثير من النقاشات.
2: دكتور محمد، كيف تنظر إلى هذه يعني اليوم ونصف الذي مر منذ الإعلان عن الاتفاق؟ هل ترى بأن التصريحات من كلا الطرفين الإيرانية وأيضا الأمريكية هي تتجه بصورة إيجابية لتمتين ما جرى الإعلان عنه؟
0: ما سمعناه من الرئيس ترامب فعلا كان كلام إيجابي، ولو لم يقل كل الحقيقة، لكن بشكل عام كان يعني كلام إيجابي. ما تحدث به وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اليوم مع السفراء والهيئات الدبلوماسية في طهران العاملة والمعتمدة لتا طهران أيضا كان مهم جدا، وهو انقسم إلى قسمين لهما دلالة أيضا. القسم الأول تحدث به بوجود كاميرات وعدسات الصحافة والصحفيين، في القسم الثاني طلب من الصحفيين أن يخرجوا من القاعة، وبالتالي هو انفرد مع الهيئة الدبلوماسية وتحدث بشكل واضح، ويبدو بأنه تحدث أيضا عن التزامات إيران، التزامات الولايات المتحدة، والتزامات إسرائيل أيضا الواردة في مذكرة التفاهم. ويبدو لي أيضا بأنه هو تحدث عن فحوى أو إطار مذكرة التفاهم ليضع كل الهيئات الدبلوماسية العاملة لدى طهران يضعهم في الصورة، وهذا شيء جيد أنه يضع كل الهيئات الدبلوماسية سواء كانت العربية الإقليمية والأجنبية أيضا العاملة لدى طهران في هذا التصور وفي هذه الصورة. وأعتقد بأن الجانبين الآن يريدان أولا إقناع الداخل في كل من الولايات المتحدة وإيران، لأنه في إيران مثلا هناك معارضة لهذا الاتفاق ومعارضة للمفاوضات مع الولايات المتحدة. هذا نفس الشيء موجود في واشنطن وفي الولايات المتحدة.
2: وهنا دكتور محمد، كيف يعني عندما ذكر وتحدث اليوم وشدد وزير الخارجية على موضوع ملف إنهاء الحرب على كل الجبهات والتأكيد على أن لبنان جزء لا يتجزأ من هذا المشهد، هو يعني إلى أي درجة هذا الأمر يعني وقعه على آذان الشعب الإيراني في متابعة والرضا عن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم وهذا الاتفاق، سيكون وقعه إيجابيا وسيساهم في قبوله أكثر؟ يعني توجيه رسالة إلى الداخل بشأن الجبهة اللبنانية.
0: هذه قضية كانت محل جدال في الداخل الإيراني من البعض وليس الكل، لكن أن يكون الداخل الإيراني باعتباره بلد عربي وبلد مسلم وشعب مسلم موجودين في الجنوب اللبناني في الضاحية، مهم جدا أن يرى بأن وهؤلاء الذين يتعرضون للحملات العسكرية هم مسلمين في نهاية المطاف، وبقية الشعب اللبناني أيضا. عندما يكون هذا التعرض من جانب إسرائيل وهو عدو لإيران، عدو للشعب الإيراني، وهو الذي
2: شن الحرب. أعتذر منك. نذهب الآن إلى المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية القطرية، نتابع.
5: السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا، ومرحبا بكم في هذه الإحاطة الإعلامية. ونبدأها كما تعودنا بأخبار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حيث يشارك اليوم وبدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله في أعمال القمة 52 لمجموعة السبع، والتي تعقد في مدينة إفيان الفرنسية، وستبحث طبعا أبرز المستجدات وتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. ويرافق سموه معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. كما تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله يوم الثلاثاء الماضي اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأجرى سموه اتصالا هاتفيا يوم الخميس الماضي مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية. وفي ظل الجهود الدبلوماسية المستمرة لاحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يوم السبت الماضي اتصالات هاتفية من دولة السيد محمد شهباز الشريف رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، بالإضافة إلى وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والمملكة الأردنية الهاشمية. وطبعا تناولت هذه الاتصالات آخر التطورات في المنطقة وخاصة المتصلة بالاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ويوم أمس الاثنين تلقى معاليه اتصالا هاتفيا من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، حيث أكد معاليه خلال الاتصال دعم دولة قطر المستمر لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول مستدامة لمختلف القضايا في المنطقة. وفي إطار التنسيق الخليجي المستمر، ترأس سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية يوم الأربعاء الماضي وفد دولة قطر في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا والذي عقد في مدينة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة. بعد الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وكندا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وخلال مشاركته التقى سعادته مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين وسعادة السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا. وفي العاصمة الأندونيسية جاكرتا

0: عقدت يوم أمس الاثنين أول جولة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية إندونيسيا، حيث ترأس الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس الجانب الإندونيسي سعادة السيد محمد أنيس متى نائب وزير الخارجية. والتقى سعادته في العاصمة جاكرتا مع فخامة الرئيس برابوا سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، واستعرض معه علاقات التعاون بين البلدين. وفي إطار الجهود الدولية المستمرة لدفع التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ترأست سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي يوم الجمعة الماضي وفد دولة قطر في مؤتمر باريس الدولي حول منظمات المجتمع المدني وحل الدولتين الذي عقد في العاصمة الفرنسية. كما شاركت سعادتها في جلسة بعنوان تعزيز خطاب السلام والديمقراطية والإصلاح، أكدت خلالها على أهمية دور المجتمع المدني في جهود السلام، وأن الإصلاح الفلسطيني هو شأن فلسطيني يستند إلى الوحدة الوطنية وإرادة الشعب، مجددة التزام دولة قطر بدعم السلام العادل القائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وخلال مشاركتها اجتمعت سعادتها مع كل من سعادة السيد محمد أبو بكر نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون الأفريقية بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد موسى كولاكلي كايا نائب وزير الخارجية في الجمهورية التركية، وسعادة السيدة إلينور كاروا الوزيرة المفوضة للفرانكفونية والشراكات الدولية والفرنسيين في الخارج الملحقة بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. أما سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، فشارك يوم الجمعة الماضي في منتدى السياسات حول الوساطة الدولية 2026 الذي عقد في زيورخ. وفي جلسة حوارية رئيسية تناولت الوساطات ومبادرات السلام، سلط سعادته الضوء على التحولات في البيئة الوساطة الدولية نتيجة تشابك النزاعات وتعدد الفاعلين فيها مما يعقد مسارات الحل السلمي، وأشار إلى أن أهمية توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي يعد الآن أساسيا في دعم جهود الوقاية من النزاعات وتعزيز الوساطة مع الحد من مخاطر المعلومات المضللة. كما أكد أن الثقة والحوار والانخراط مع جميع الأطراف تظل ركائز الأساسية لنجاح أي عملية وساطة، وأن مستقبل الوساطة الدولية يعتمد على تعزيز الشراكات والتعاون بين الدول والمؤسسات المعنية بصناعة السلام. وخلال مشاركته اجتمع سعادته مع سعادة السيد ألكسندر فازل وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري، حيث ناقش الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وآخر المستجدات في المنطقة. وخلال زيارته إلى الرياض يوم الاثنين اجتمع سعادته مع كل من سعادة المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي نائب وزير الخارجية المملكة العربية السعودية، حيث استعرض معه آخر المستجدات في المنطقة بالإضافة إلى آخر التطورات في سوريا والسودان والصومال. والتقى بسمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني، حيث ناقش معه تطورات الوضع في لبنان وجهود التنسيق المشترك بين البلدين بشأن الملف اللبناني. وجدد سعادته خلال الاجتماع تأكيد موقف دولة قطر الداعم للبنان واستمرار وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق. واجتمع سعادته اليوم في الدوحة مع سعادة السيد تشاي جون مبعوث الحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط، مستعرضا معه أهم التطورات في المنطقة. هذا ما لدينا هذا الأسبوع، ونفتح المجال لكم إذا كان هناك أي أسئلة.
1: فرح زمن شوقي قناة الجزيرة. دكتور لو سمحت، هل تستطيع أن تعطينا تفاصيل أكثر عن الوساطة القطرية المتعلقة بالاتفاق أو مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا حمل الوفد القطري في زيارته إلى طهران؟ والجزء الثاني من السؤال، هل ستشاركون في حفل توقيع هذه المذكرة في جنيف؟ وهل نتوقع أن تستضيف الدوحة أي مباحثات قادمة؟
0: شكرا فرح. أولا بالنسبة لتفاصيل الوساطة، نؤكد أن دولة قطر وفي إطار دعمها لجهود الأشقاء في باكستان في إطار هذه الوساطة شاركت ضمن فريق الوساطة الذي تقوده باكستان. وكما تعلمون أنه بعد اللقاء في إسلام أباد أو المباحثات في إسلام أباد كان هناك جهود من مختلف دول المنطقة بما فيها دولة قطر لتقريب وجهات النظر والوصول لنهاية لهذه الأزمة التي أثرت علينا جميعا. وبالتالي فإن الدور القطري كان منصبا بشكل أساسي في دعم هذه الجهود الباكستانية والوصول إلى لغة توافقية بين الطرفين بما يضمن استمرار

0: أو عودة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز واستمرار وقف إطلاق النار والمضي قدما نحو المفاوضات بين الطرفين. بالنسبة للمشاركة في جنيف، بلا شك أن دولة قطر ستكون ممثلة في هذا اللقاء، بالإضافة طبعا إلى بقية الدول الإقليمية المعنية، وفي إطار طبعا وجود الوسطاء الباكستانيين وأطراف الأزمة. تفضل زين.
1: شكرا سعادة الدكتور، يمكن أهنئكم في البداية على هذا الإنجاز الكبير. الدبلوماسية القطرية تستحقون بالفعل جهود وصفت بالمضنية للوصول إلى التوقيع لمذكرة التفاهم، وننتظر الجمعة إن شاء الله. والسؤال، هل تناول المذكرة في مرحلتها الحالية ما بين إيران وأمريكا فقط على الوضع الذي تم الإعلان عنه؟ ماذا عن الوضع الأمني والاقتصادي لدول الخليج؟ هل تم بحثها في هذه المرحلة أم هناك مراحل أخرى مقبلة؟ شكرا.
0: شكرا بثينة. أولا طبعا لا شك أن الجهود التي قامت بها باكستان الشقيقة إلى جوار الدول الإقليمية المختلفة بما فيها دولة قطر كانت تنصب بشكل أساسي على حالة الأمن والسلم الإقليميين، بما في ذلك وبشكل أساسي طبعا أمن دولة قطر ودول الخليج والدول المتأثرة بهذه الحرب. ليس فقط ذلك، بل حتى أمن الدول المتأثرة بسبب إغلاق المضيق على مستوى أمن الطاقة والأمن الغذائي وخلاف ذلك. وبالتالي بلا شك أن هذه المفاوضات وضعت نصب أعينها مسألة الوضع الأمني في الخليج العربي بشكل شامل. ودولة قطر منذ اليوم الأول لهذه الأزمة نصب تركيزها أساسا على أمن المواطنين والمقيمين في دولة قطر، والأمن الوطني لدولة قطر، والأمن الاقتصادي لدولة قطر، بالإضافة طبعا إلى بشكل يجعل هذا الأمن جزءا لا يتجزأ من الأمن الإقليمي وأمن دول مجلس التعاون الشقيقة. ونحن بلا شك في دولة قطر إذ ندعم هذه الجهود وجهود الوسطاء، نؤكد على أن هذه أو هذا الاتفاق الذي تم اليوم هو خطوة أولى بلا شك نحو توافق إقليمي أوسع يضمن استدامة الأمن في إقليمنا ولجميع شركائنا فيه. تفضل عندك المايك. أي.
2: السلام عليكم. الحمد لله السلامة.
0: الله يسلمك.
2: تصريحات النائب الرئيس الأمريكي تحدث عن 300 مليار دولار لإعمار إيران ستساهم فيها دول الخليج، هل هذا ضمن الاتفاق أو إطار الاتفاق الإطار؟ نشرت وكالة إسنا الإيرانية اليوم خبر يتحدث عن ربط شبكي كهربائي بين قطر وإيران، ما مدى صحة هذه المعلومات؟ أمس نشر خبر في فرانس بيس نقلا عن مصادر دبلوماسية أن هناك مفاوضات أمريكية إيرانية غير مباشرة تجري في الدوحة اعتباراً من الأمس، هل هذا صحيح وما أجندة هذه المفاوضات؟ شكراً.
0: شكراً. أولاً أنوار، بالنسبة لموضوع 300 مليار طبعاً كما تعلمون هناك بلا شك شق اقتصادي متعلق ليس فقط بإعادة الإعمار ولكن بالاستثمار بشكل عام في ظل الظرف الذي تشهده المنطقة، وهذا حاليا لا يمكننا التعليق على تفاصيله، ولكن ما يمكننا التأكيد عليه أن أي جهد بهذا المعنى يجب أن يكون جهد دولي، وهو يأتي ليس في إطار ثنائي وليس في إطار تعامل دولة قطر مع أي من شركائها في المنطقة بشكل منفرد، بل هي عبارة عن جهد دولي وتنسيق دولي يتم لضمان أن يكون هناك أن تكون التنمية الاقتصادية في المنطقة هي مسؤولية الجميع ومسؤولية دولية وليست مسؤولية طرف واحد. ولكن أؤكد هنا بأنه ليس هناك أي أموال قطرية دفعت في هذا الإطار، إنما هي كما قلنا هو تنسيق عالمي يجري للتعامل مع تبعات هذه الأزمة. بالنسبة للكلام حول ربط الكهربائي، دعني أؤكد وبشكل لا يترك مجالا للشك أن لا يوجد شيء بهذا المعنى بالنسبة لقطر اليوم. تبعات هذه الأزمة وتأثيرها على اقتصادياتنا جميعا وعلى أمن الطاقة في المنطقة بشكل عام بلا شك هو كبير، ولكن لا يوجد اتفاق بهذا المعنى كما أوردت هذه المصادر الإعلامية التي تحدثت عنها. بالنسبة لوجود المفاوضات غير مباشرة، كما تعلم أن الاتصالات بين الأطراف مستمرة، ودولة قطر في إطار دعمها لجهود الوساطة الباكستانية هي مستمرة في التواصل مع جميع الأطراف للوصول بهذا الاتفاق إلى بر الأمان. كما تعلمون الاتفاق تم أو مذكرة التفاهم عفوا تم التوقيع الإلكتروني عليها، والآن نحن نتجه إلى يوم الجمعة حيث سيتم التوقيع الكامل على المباشر على

0: Now it's on. Okay. Dr. Manjush Kalampin from AFP.
1: من AFP وشكرا على فرصة طرح السؤال. أنا لاحظت أن ردودكم حول
0: the role that Qatar has played in the mediation. I wonder, moving forward, now that the MOU has been electronically signed, whether there's a sense that Qatar will take over as the principal mediator rather than Pakistan, or if you can comment on, in the following 60 days, as
1: خلال فترة الستين يوما والقضايا التي تحدثت عنها ودور قطر في المضي قدما إما بتيسير مع باكستان أو القادة التي النقاشات التي أجراها القادة وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي لم نرها لحد الآن. هنالك تقارير متضاربة من الجانب الإيراني والجانب الأمريكي عما سيحدث خلال فيما يتعلق بالأصول المجمدة وهل سيتم تحريرها. هنالك توقع ب 24 مليار دولار وهنالك حديث وغموض. هل بإمكان قطر كوسيط أساسي أن تعطينا بعض التوضيح فيما يتعلق بدور قطر في هذه الوساطة؟ نحن ندعم الوساطة التي يقودها الباكستانيون في ضمن فريق الوساطة ودعما لإخوتنا في الباكستان الذين نمتدح الدور الذي قاموا به من أجل أن يوصلونا إلى هذه المرحلة والدور الذي سيلعبونه كوسيط أساسي بين الولايات المتحدة وإيران. بالنسبة لنا في قطر لا نأخذ هذه المسؤولية، ننظر إليها باستخفاف ونحن ننخرط بشكل كامل وفي دعم الجهد الذي قاموا به الوساطة الباكستانية. ليس فقط قطر، دول المنطقة أيضا أتت دعما لباكستان والوساطة التي قامت بها. وأحد الأمور التي أتت من هذه الأزمة أن هنالك استقلال استراتيجي وجهد يصب في توحيد المنطقة، ولقد رأينا عدد الزيارات والمكالمات الهاتفية الثنائية التي تحصل خلال الأشهر القليلة الماضية فيما يتعلق بالصراع في المنطقة، ودور قطر سيستمر في هذا السياق. فيما يتعلق بال مذكرة التفاهم، أنا مسرور أنك لم تراها، بمعنى أن جهودنا كانت ناجحة في هذه المرحلة من أجل تهيئة الظروف نحو الجمعة، ولكنني أستطيع أن أؤكد أن كل القضايا سيتم نقاشها في مذكرة التفاهم، وسأترك الأمر بعد التوقيع من أجل مناقشة أيضا محتوى هذه المذكرة.
2: صابر أيوب، تلفزيون العربي. ربما أريد أن أعود إلى سؤال الاجتماعات الوشيكة في الدوحة غير مباشرة، هل ستكون على مستوى سياسي أم على
3: لا لا لحظة صابر، احنا ما أكد هذا الموضوع، تعمل معه باعتباره واقع.
2: التقارير
3: لا،
2: التقارير التي تتحدث عن هذه الاجتماعات هل يمكن تأكيدها؟
3: اللقاءات الآن التي تعقد هي في إطار الوساطة الباكستانية كما قلنا وبشكل واضح بين الأطراف. جهد قطر هو مستمر في إطار دعم الوساطة الباكستانية، ليس هناك اجتماعات في الدوحة حاليا تعقد بين الطرفين أو بين أي أطراف أخرى.
2: طيب أروح للسؤال التالي، هل واجهت الوساطة القطرية لحظات صعبة أو عقبات كادت أن تعطل مسار التفاوض، وهل يمكن أن نعرف بعض التفاصيل؟ وأيضا هل يمكن القول بأن بعض التفاهمات التي يجري الحديث عنها اليوم بدأت من لقاءات استضافتها الدوحة وليس في إسلام أباد؟
3: نعم، أولا بالنسبة للحظات صعبة، يعني أعتقد أن تجربتنا مع الوساطة وكل من تعرض لموضوع الوساطة عالميا يعلم أن الوساطة هي عبارة عن مجموعة لحظات صعبة تؤدي إلى اتفاق وليست في الحقيقة سهلة في أي تفاصيلها، وبالتالي ربما لن أخذ في تفاصيلها اليوم وأترك هذه التفاصيل عندما يكون هناك وثائقي بعد سنوات يناقش هذه الوساطة. لكن بلا شك أن الوساطة التي تقودها باكستان هي ليست جهدا سهلا، ولذلك نحن نحيي حقيقة من هنا جميع الأطراف التي

0: شاركت في هذه الوفاة وعلى رأسها جمهورية باكستان والمسؤولين هناك، ولكن أيضا الأطراف الإقليمية التي شاركت في دعم هذه الوفاة والدولية التي شاركت في دعم هذه الوفاة. بالنسبة لأين بدأت هذه النقاشات، لا أعتقد أن هذا هو السؤال المهم. السؤال هي أين تؤدي هذه النقاشات. هي تؤدي إلى هذه المذكرة التي نأمل أن يتم التوقيع عليها يوم الجمعة إن شاء الله، وتكون هي بداية للمفاوضات التي تفضي إلى حالة سلام مستدام في المنطقة، وكل الأطراف شاركت بشكل إيجابي فيها. هذه النقاشات عقدت بعضها، وكما تعلمون اليوم الدبلوماسية جزء كبير منها يتم عبر الهواتف وعبر شاشات الكمبيوتر أكثر مما يتم ربما في قاعات الاجتماعات المغلقة، ولكن بعضها بلا شك تم في إسلام أباد وبعضها في عواصم أخرى عبر العالم بما فيها الدوحة.
1: شكرا أستاذ دكتور. لدي سؤال حول مشاركة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأسبوع الماضي في مصر في اجتماعات تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة. هل هناك أي تقدم في أي من الملفات، أو ما هي آخر التطورات بخصوص هذا الاتفاق؟ شكرا.
0: شكرا. أولا طبعا كما تعلمون أن قطر مستمرة في دورها في الوساطة لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة ودعم خطة الرئيس ترامب في هناك، ورأينا طبعا هذه الاجتماعات في مصر التي كانت بين كل الأطراف الإقليمية أطراف الوساطة بالإضافة إلى الأطراف الفلسطينية المختلفة. السعي الآن هو للوصول إلى تطبيق كامل الاتفاق. كما تعلمون هناك الكثير من التحديات التي تقف أمام تطبيق الاتفاق، ولذلك التطورات الأخيرة الإيجابية في الوصول لتفاهمات حول بعض النقاط الخلافية هي بالنسبة لنا مهمة جدا، ولكن سأترك تعليق عليها لحين أن يكون هناك منجزات حقيقية ممكن أن نتحدث عنها في الوساطة.
2: Thank you very much, Sir Zain Basrawi.
3: زين بصراوي من الجزيرة الإنجليزية. ما مدى ثقتكم بأن مذكرة التفاهم هذه خلال الأيام القليلة والتوقيع في سويسرا سينتج نهاية مستدامة للصراع؟ بطريقة أخرى، هل أنت قلق أو من مسألة العودة إلى القتال والحرب؟ ليس هنالك جواب سهل لهذا السؤال. نحن متفائلون بشكل حذر من أن توقيع مذكرة التفاهم سيؤدي إلى المرحلة القادمة لتعزيز استقرار المنطقة عن طريق المحادثات والمفاوضات التي ستركز على الموضوع النووي والقضايا الأمن الإقليمية، لكن بالتأكيد أي صراع في العالم لا ينتهي حقا ما لم يكن هنالك طريقة مستدامة للقيام بذلك. نحن ننظر إلى المنطقة بأكملها ودعم جهود الوساطة الباكستانية من أجل أن نصل إلى حل كامل في المنطقة، وهذا الأمر لن ينتج من اجتماع أو اجتماعين فقط لمناقشة هذه القضايا. نتحدث عن قضايا عديدة، مضيق قرمز، الأمن الإقليمي، وأيضا علاقات الجوار الطيبة بين دول المنطقة وإيران والبرنامج النووي، وأيضا القضايا الأخرى في مسألة الوكلاء والقضايا الصواريخ. هذه المواضيع شغلت المنطقة لعقود ولن يتم إيجاد حلولها خلال يوم أو يومين، بالتالي نحن نتطلع إلى تأسيس المنصة للبدء بالعمل سوية من أجل مناقشة تلك القضايا. من الواضح أننا نبقى متيقظين، وأيضا ما يهمنا هو أمن وسلامة من يعيش هنا على أرض قطر، وأن هنالك تحرك مستدام نحو استعادة الأمن والسلام في المنطقة التي تمتعنا به، لكننا متفائلون من أننا على المسار الصحيح نحو تحقيق الأمن الإقليمي. هنالك الكثير من التحديات الماثلة أمامنا، لكن دعونا نستمتع ببعض التفاؤل في هذه اللحظات قبل التوقيع إلى مذكرة التفاهم. هل بإمكاني أن أطرح سؤال متابعة فيما يتعلق بدور قطر؟ كان هنالك الكثير من الجهد من أجل بناء الثقة، لكن هجوم إيران على دول الجيران أدى إلى ضعف الثقة. ما هي الضمانات الأمنية التي ستسعى لحصول عليها دول الخليج عامة ودول وقطر خصوصا؟ لن أعلق بشكل محدد عما الذي سنقدمه على الطاولة، لكنني أستطيع أن أؤكد أن الحوار الإقليمي هنالك حاجة إليه، وعلى أثر توقيع مذكرة التفاهم من أجل إعادة تأسيس الثقة بين الأطراف وإيجاد حل لحقيقة أن التهديد وانطباعات التهديد قد تغيرت بعد هذه الحرب. من التلفزيون الفرنسي، ما الذي تبقى حول التفاوض في مضيق هرمز قبل الاجتماع في سويسرا؟ ما القضايا التي يجب التفاوض عليها حول مضيق هرمز خلال الأيام التي ستأتي قبل اتفاق في سويسرا؟ كما فهمنا من الوسطاء والأطراف أنه عند توقيع مذكرة التفاهم التي تم التوافق عليها في المضيق، ونحن على ثقة أنه كما تشير التقارير أن مذكرة التفاهم ستفتح مضيق هرمز أمام الملاحة المنتظمة، وسيسمح دول كقطر مثلا مرة أخرى أن تقوم بتجهيز الطاقة للعالم وإلى تقليل العبء الذي ترتب من إغلاق مضيق هرمز على أسواق الطاقة وبالتأكيد أيضا أسواق الغذاء نتيجة نقص الأسمدة. أعتقد نحن نأمل أنه عند توقيع مذكرة التفاهم سيفتح الباب أمام المفاوضات من أجل إيجاد وضع مؤمن مستدام لمضيق هرمز، لكن تحت أي ظروف؟ لأن الولايات المتحدة تريد أن تجعل الممر المرور في المضيق مجانا، لكن إيران تريد أن تفرض رسوما. تم هذا توافق على هذا الأمر، وسأترك لأطراف الصراع والوسطاء للإعلان وإعطاء تفاصيل إضافية.
4: دكتور، هناك شق هام للغاية أيضا في مذكرة التفاهم، وهو شرط وقف إطلاق النار في لبنان، وعلى ما يبدو إلى الآن إسرائيل عالقة عند هذه النقطة. أنتم كوسطاء أو الوسيط القطري، هل نقلتم أي شيء بهذا الخصوص؟
0: أولا كما قلت، دولة قطر هي داعم للوساطة الباكستانية، ليس هناك وساطة مستقلة قطرية. ثانيا بالنسبة لموضوع لبنان، كما تعلمون هذه كانت من المواضيع يتم مناقشتها في مذكرة التفاهم والتوافق حولها، وسأترك لأطراف النزاع التعليق على هذا بشكل مباشر. ولكن بالنسبة لنا في دولة قطر، لا بد من التأكيد على أنه ليس هناك من مبرر للهجمات اللبنانية المستمرة على لبنان الشقيق. سيادة لبنان هي خط أحمر لنا جميعا في الأقليم، وهذه الهجمات لا يمكن تبريرها في أي سياق. كلام.
2: Thanks again, campaign from AFP. Just quickly in follow-up to your remarks on the kind of the need for a regional dialogue.
5: بالنسبة للحاجة إلى الحوار الإقليمي وبعد مذكرة التفاهم، في الوقت الحاضر هل هو ممكن بالإعلان عن الاتفاقية بأن تستمر الأمور كما كانت مع إيران، أم هل هناك انعدام للثقة؟ هناك تقرير من بلومبرغ يتحدث عن استئناف قدرة الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى 50%. بالنسبة لعودة الأمور إلى طبيعتها، ليس هناك أي شيء يسمى يعاد إلى طبيعته، بل يجب إعادة بناء الثقة وسبل الاتصال وكيف ستبدو المنطقة نتيجة ما حدث. لا يمكن القول أننا عدنا إلى الأمور كما كانت كجوار، ولكن هناك قدر كبير من الحاجة إلى الحوار لضمان أمن منطقتنا وبلادنا نتيجة ما حدث. بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، أترك الأمر إلى قطر للطاقة لتجيب عن هذا السؤال. ما أنواع المخاطر التي تحملها الهجمات الإسرائيلية على لبنان فيما يتعلق بمذكرة التفاهم؟ كما قلنا دائما، إن التصعيد في المنطقة لم يثمر ولم يفضي إلى أي هدنة أو سلام، سواء كان في غزة أو الهجمات على المدنيين في غزة أو على سيادة لبنان أو سوريا. كل هذه التحركات تضع أمن المنطقة في خطر، وأي نتاج يفضي إلى السلام يصبح أمرا صعبا. ولكننا واثقون أنه بسبب التواصل مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى في المنطقة سيكون هناك هدنة، ليس فقط في الخليج ولكن في أماكن

0: أخرى مثل لبنان، وهذا الأمر متروك إلى الحكومة الإسرائيلية، أي باحترام الهدنة، ولكن موقفنا كان واضحا وهو دعم سيادة لبنان وإدانة كل الهجمات على لبنان.
1: Hi, Nivine Potros from French TV TF1. I have a simple question. Do you know if commercial ship have to pay?
0: هل على سفن الشحن أن تدفع رسوم مقابل العبور؟ أترك الأمر ليوم الجمعة حيث يكون هناك التوقيع ومن ثم الإعلان عن الاتفاقية.
2: إذن كان هذا المؤتمر الصحفي الأسبوع لوزارة الخارجية، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية. على كل نبقى في ذات الشأن، معنا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. سارة، أطلعينا أكثر عن أبرز العناوين التي تحدث عنها هذا المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بهذا الإنجاز، مذكرة التفاهم والوصول إلى اتفاق.
3: نعم، بداية سلمى، يمكن القول أن المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري أكد على دعم قطر للجهود الباكستانية الرامية إلى تقريب وجهة النظر بين الولايات المتحدة وإيران، وأعرب أيضا قال إن الدوحة أعربت عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة على إعادة الملاحة بشكلها الطبيعي عبر مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والإقليمي. وأكد دكتور أنصاري أن قطر عملت خلال الأشهر الماضية على تقريب وجهات النظر بين الطرفين ودعم جهود التسوية والحفاظ على وقف إطلاق النار، بما في ذلك طبعا الجهود الباكستانية. أشار كذلك إلى مشاركة قطر في الاجتماعات المرتقبة في جنيف، وأن قطر ستكون موجودة عند توقيع مذكرة التفاهم في سويسرا الجمعة القادمة، و مع ترقب لما قد تسفر عنه هذه المباحثات المنتظرة والتي قد تكتمل يوم الجمعة. وبين أن الوساطة الباكستانية ركزت على تعزيز السلم والأمن الإقليميين وحماية أمن الدول المجاورة، وهو أيضا ما فعلته قطر من خلال وساطتها ودعمها للوساطة الباكستانية في أن تضع أمن المنطقة أولوية رئيسية ضمن مفهوم الأمن الشامل للمنطقة. أوضح كذلك المتحدث باسم الخارجية أن قطر ليست وسيطا مباشرا بين واشنطن وطهران، ولكنها تدعم وتساند جهود باكستان وتتحرك في إطارها. نفت وجود أيضا الدوحة من خلال لسان المتحدث باسم الخارجية القطرية وجود اجتماعات مباشرة في الدوحة بين واشنطن وطهران حاليا، وأشار إلى وجود تنسيق دولي واسع وشامل فيما يختص بالتداعيات الاقتصادية للأزمة في مختلف القطاعات بما فيها طبعا مضيق هرمز. إذن ما يمكن أن نقوله أن أبرز ما جاء أن مذكرة التفاهم تدعمها قطر وأعربت عن أملها في أن هذه المذكرة التي سيتم التوقيع عليها يوم الجمعة قد تساهم في التنسيق لعمل أكبر من خلال فتح مضيق هرمز والوصول إلى أمن وسلام واستقرار على المستوى الإقليمي والدولي.
2: شكرا لك سارة رشيد مراسلتنا من الدوحة. وحول كل هذه المواقف والتصريحات بشأن مذكرة التفاهم، نذهب أكثر لاستعراضها مع مدير مكتبنا من طهران نور الدين الدغير، ومن مقر قمة إيفيان في فرنسا مراسل الجزيرة فادي منصور، وأيضا من مقر قمة إيفيان في فرنسا مدير مكتب الجزيرة عياش دراجي، وأيضا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك نور الدين دغير، وأطلعنا على الجانب الإيراني، كيف يجري التعاطي خلال الساعات الفائتة حول طبيعة هذه المذكرة وما الذي يعني سمح بالحديث عنه حتى الآن حول ما ورد فيها؟
4: نعم سلمى، بكل تأكيد الجانب الإيراني اليوم منذ صباح اليوم يحاول أن يفهم أو يوضح ماذا حدث مع الولايات المتحدة الأمريكية في شقه الداخلي بالنسبة لشقه الداخلي وكذلك في رسالة إلى الخارج بشأن الملفات المهمة لدى إيران. اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي كانت له إحاطة مع سفراء الدول الأجنبية هنا بالعاصمة الإيرانية طهران ليوضح مجموعة من النقاط الأساسية، رغم أن جزء من لقائه مع السفراء كان خارج التغطية الإعلامية حينما طلب من الصحفيين مغادرة القاعة، لكن على الأقل ظلت هناك مجموعة من رؤوس الأقلام في هذا الاتفاق، لأن يبدو الطرفان الأمريكي والإيراني مصران على الكشف عن هذه الوثيقة إلا بعد التوقيع عليها يوم الجمعة بجنيف. لكن رؤوس الأقلام التي تم الحديث عنها هنا بالعاصمة الإيرانية طهران وتحدث عنها كذلك مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية تبدأ بمسألة وقف الحرب، هذه نقطة أساسية ومهمة، وحاول الجانب الإيراني أن يركز بشكل كبير جدا على الحضور اللبناني في مذكرة التفاهم، وأن لبنان تدخل ضمن سياق التفاهمات الإيرانية الأمريكية بمسألة وقف الحرب، رغم أن الجانب الإيراني تحدث كذلك عن قضية الانسحاب من الأراضي اللبنانية، بل أكثر من ذلك بدأ الحديث عن إمكانية في حال ما إذا أقدمت إسرائيل على خرق هذا الاتفاق والقيام بعمليات داخل لبنان. هناك معطيين أساسيين يبدو أنهما في المذكرة. النقطة الأساسية الأولى، قد يعتبر أي عمل عسكري في لبنان هو خرق للاتفاق ولمذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ماذا سيمكن فعله آنذاك؟ هنا وزير الخارجية الإيراني يجيب بالقول بأن هناك مجموعة من البنود داخل مذكرة التفاهم تشير إلى إجراءات يمكن القيام بها واللجوء إليها عند خرق لوقف إطلاق النار في لبنان، لكن لم يكشف عن هذه البنود، رغم أن هناك الكثير من يحذر على أن أي خرق لوقف إطلاق النار ربما قد يعيد العملية التفاوضية والعملية السياسية الحالية إلى مربعها الأول وفتح جبهة جديدة ربما من المواجهات ما بين إيران وإسرائيل. لذلك يبدو أن جميع الأطراف المتفاوضة الولايات المتحدة الأمريكية وطهران والوسطاء حاولوا بشكل أو بآخر إيجاد حل لأي مشكل يقع في خرق لوقف إطلاق النار. هذا جانب أساسي ومهم حاول الإيرانيون التأكيد عليه ربما كصورة لحضور المفاوض الإيراني، والنقطة الثانية كصورة داخلية لطمأنة الشارع الذي كان إلى لحظة ما يعارض أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه مهمة بالنسبة للجانب الإيراني في قضية وقف إطلاق النار باعتباره عنصر أساسي في المفاوضات وفي مذكرة التفاهم، لكن هناك نقاط أخرى تم الحديث عنها وهي مسألة رفع الحصار. اليوم الإعلام الإيراني تحدث بشكل واضح على أن الحصار الأمريكي قد رفع وأنه سمح للسفن الإيرانية بالعبور إلى الداخل المياه الإقليمية لإيران وتجاوزها لخط الحصار الذي فرضته القوات الأمريكية والذي يبتدئ من بحر العرب إلى خليج عمان. وكذلك تم الحديث هنا في إيران عن مغادرة مجموعة من السفن للموانئ الإيرانية متجهة إلى المياه الدولية، وهذا جزء من الاتفاق الذي تم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على أن الحصار سيرفع منذ اللحظة الأولى للإعلان عن الاتفاق، أي منذ صباح يوم الاثنين بتوقيت طهران والأحد ومساء الأحد بتوقيت واشنطن. لكن هناك عنصر أساسي ومهم وهو مسألة المضيق الذي كان من المقرر أن يكون بالتزامن مع رفع الحصار، لكن يبدو أن الإجراءات اللوجستية هي من تؤخره، والطرفان الأمريكي والإيراني أعلنا على أن فتح مضيق هرمز سيبدأ من يوم الجمعة أي مباشرة بعد التوقيع في جنيف.
2: وبطبيعة الحال نتابع هذه الأخبار العاجلة التي تظهر على الشاشة، شكرا لك نور الدين، وهي متعلقة بما يجري يعني بشأن هذه المذكرة وتطبيقها. يبدو بأن هناك كما يتحدث التلفزيون الإيراني 3 ناقلات نفط إيرانية وسفينتان تحملان سلعا أساسية تبحر باتجاه موانئ إيران من المحيط الهندي، وأيضا إذا هناك اتصال بين بري رئيس البرلمان اللبناني ورئيس البرلمان الإيراني قاليباف، وفي هذا الاتصال هاتفي جرى الحديث بأنه يجب إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة. إذا هذه التصريحات، وأيضا على واشنطن إلزام إسرائيل بإنهاء حربها في لبنان. نتابع على كل في التصريحات المتعلقة أيضا بهذه المذكرة والتي كانت مدار حديث ترامب في قمة السبع المنعقدة في فرنسا. وبهذه التصريحات بشأن هذه التصريحات نذهب لفادي منصور مراسلنا الموجود في مقر قمة فرنسا في مدينة إيفيان تحديدا. أطلعنا أكثر على أبرز العناوين التي تحدث عنها ترامب بشأن هذه المذكرة والوصول إليها وتطبيقها.
5: نعم سلمى، كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تناولت ملف مذكرة التفاهم مع إيران، ذلك خلال اجتماعه الثنائي ومباحثاته الثنائية الرفيعة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يحضر أجانبا من هذه القمة بناء للدعوة الفرنسية على رأس وفد رفيع يتضمن أيضا رئيس الوزراء وزير الخارجية. وكان هناك أيضا وفد رفيع من الجانب الأمريكي بحضور وزير الخارجية ووزير خزانة ومسؤولين آخرين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على أنه ما كان ليوقع مذكرة التفاهم مع إيران لولا أنها تضمن أن طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا ولن تستحوذ عليه ولن تبتاعه بالتالي بأي شكل من الأشكال. وأشار في هذا السياق إلى أنه تدخل شخصيا بعد التوصل إلى مسودة الأولى من مذكرة التفاهم لكي يقوم بتعديلها لتحمل هذه الصياغة، وأشار إلى أنها هذا الأمر أدى إلى تأخير التوصل إلى اتفاق مع إيران لبضعة أيام قليلة. أشاد الرئيس الأمريكي بشكل خاص بشجاعة قطر وبشجاعة أميرها، كما قال لأن قطر كانت خلال الحرب مع إيران على خط المواجهة الأولى. كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعرضت لهجمات من قبل إيران لكنها قاتلت بشجاعة وأدارت الأمور بشجاعة وفق تعبيره، وأعرب عن امتنانه للدور الذي لعبته الدوحة في إطار التوسط مع إيران. من ناحيته أمير دولة قطر أكد على أهمية مذكرة التفاهم بالنسبة للشرق الأوسط، ولكن بالنسبة لإيران في هذا الوقت الذي وصفه بأنه حرج ومهم للغاية، لكنه لفت في المقابل إلى أن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي ويتعين القيام به للتوصل إلى اتفاق نهائي، في إشارة إلى الاتفاق على الملف النووي الإيراني وغيره من التفاصيل الأخرى. لكنه أبدى استعداد دولة قطر مرة أخرى للمساهمة في أي عمل قد يطلبه أصدقاء قطر في هذا الإطار. وكان هناك أيضا حديث عن العلاقات الثنائية ما بين واشنطن والدوحة خصوصا في إطار الاستثمارات. لكن حقيقة سلمى، الذي كان لافتا للغاية حجم الانزعاج الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إسرائيل وتحديدا من رئيس الوزراء نتنياهو في هذا الإطار. قال أنه اقترح أن تتولى سوريا أمر حزب الله، وأضاف سوريا كانت ستقوم بعمل أفضل من إسرائيل. قال إن إسرائيل تحارب حزب الله منذ فترة طويلة، وانتقد طريقة قتالها عندما أشار إلى أنهم أحيانا يقومون بقصف مبنى سكني بأكمله في إطار تعقبهم لأحد الأشخاص من حزب الله ويؤدون وما يؤدي إلى قتل الكثير من الأشخاص غير المرتبطين بحزب الله. وقال إنه لم يرق له قيام إسرائيل بمهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت قبل ساعتين من التوقيع على مذكرة التفاهم. وذكر مرة أخرى نتنياهو وإسرائيل أن لولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولولا الولايات المتحدة لما وجدت إسرائيل. في الملف الإيراني أخيرا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإن توقع أن تكون هناك علاقات طيبة ما بين واشنطن وطهران في إطار ما وصفه موصفه للمذكرة بأنها اتفاق جيد ومنصف، لكنه حذر إيران من التراجع.
2: هذه هي المعطيات والمعلومات التي أجملتها لنا فادي منصور من مقر قمة السبع في إيفيان في فرنسا. وسأعود لذات الشأن لاستطلاع المزيد حول معطيات أكثر تتعلق بهذه القمة في إيفيان مع عياش دراجي، ولكن قبل ذلك نذهب إلى النبطية في جنوب لبنان مع مراسلنا تامر صمادي. نستطلع معك أكثر يعني كيف تتابع الالتزام بوقف إطلاق النار في هذه الجبهة، طبيعة العمليات العسكرية إن كان هناك عمليات عسكرية، وأيضا موضوع عودة النازحين باتجاه قراهم والمدن في الجنوب. أطلعنا على المشاهدات.
6: بالفعل سلمى، تواجد الآن في قلب مدينة النبطية. الوضع في النبطية ما يزال محفوفا بكثير من المخاطر، لا سيما أن القوات الإسرائيلية قوات الاحتلال تتواجد في عدد من المواقع في النبطية وتمارس قصفا مدفعيا متقطعا من فينة لأخرى. كنا نتحدث عن قصف خلال الدقائق الأخيرة باتجاه مرتفعات علي الطاهر، وأيضا قوات الاحتلال تنفذ استهدافات باتجاه قرى زوطر الشرقية ويحمر شقيف وأرنون والعديد من القرى. وكنا بالفعل خلال الساعة الماضية

على الأقل نستمع إلى أصوات القصف المتقطعة بالمدفعية من قبل الجانب الإسرائيلي، وهو الذي كان قبل الاتفاق الإيراني الأمريكي يسعى قدما باتجاه الوصول إلى مرتفعات علي الطاهر، وكان يخضع لصد متواصل من قبل مقاتلي حزب الله. وبالأمس أيضا جرى الحديث عن محاولتين للتقدم باتجاه كفر تبنيت تم صدهما من قبل مقاتلي الحزب. أقرب لكم صورة الدمار في هذه الأثناء بكاميرا زميل علي ماجد، حيث بدأ عدد من السكان الذين نزحوا منذ بداية هذه الحرب بالتوافد إلى النبطية، وإن بشكل حذر. العودة تبدو ليست مجرد عودة عكسية فقط باتجاه المدينة. الناس هنا لا يعودون فقط إلى بيوت تركوها قبل ثلاثة أشهر أو أكثر، بل يعودون إلى واحدة من أكثر المناطق التي دفعت كلفة الحرب في الجنوب اللبناني. لو تحدثنا عن محافظة النبطية ككل سلمى، فهي تضم أربعة أقضية: النبطية، بنت جبيل، مرج عيون، حاصبية، وكثير من هذه المناطق في المحافظة ككل تعرضت لدمار كبير وهائل. نتحدث عن أكثر من 119 بلدية في هذه المحافظة، ما يجعلها واحدة من الكتل السكانية والجغرافية الأساسية في الجنوب اللبناني. أما المدينة فنحن نتحدث قبل الحرب عن 60,000 نسمة، هؤلاء غادروا بالكامل المدينة باتجاه مراكز الإيواء والنزوح في العاصمة بيروت والعديد من المناطق الآمنة. هم الآن يعودون بشكل حذر. تحدثت إلى عدد من هؤلاء الذين عادوا اليوم، وكانت خيبة الأمل ترتسم على وجوههم أو على وجوه الكثير منهم، لا سيما في ظل هذا الدمار الهائل. كثير من الناس هنا فقدوا أرزاقهم جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة. الكثير من المحلات باتت أثرا بعد عين، كما تشاهدون هذه البناية على يسار الشاشة باتت مدمرة بالكامل. وهذه المدينة تحولت كما قلت إلى منطقة خالية. حتى قضاء النبطية الذي كان يسكنه أكثر من 140,000 أفرغ من السكان على وقع الهجمات الإسرائيلية المتواصلة. هذه الهجمات التي كانت لا تتوقف طيلة الثلاثة أشهر الماضية وأكثر. إذن كما قلت، حالة من الترقب، حالة من الانتظار. الكثير من النازحين يأتون هنا لتفقد ما حل ببيوتهم، بأرزاقهم، بأراضيهم. هنالك من يقرر البقاء على الركام والردم ويقول لنا بأنه سوف يعيد البناء من جديد. هنالك من يأتي يسترق النظر ومن ثم يغادر بانتظار قرارات فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وهنالك من يأبى القدوم حتى هذه اللحظة بانتظار قرار حتمي يؤكد بأن إسرائيل ستلتزم بشكل نهائي بوقف حقيقي وشامل لإطلاق النار حتى يتمكنوا من العودة إلى قراهم وبلداتهم هنا في النبطية. وهذا الوضع ينعكس على عديد الأقضية في الجنوب اللبناني والمدن والقرى والبلدات في الجنوب اللبناني التي ما زالت تترقب وتتهيأ وتنتظر. ونحن قدمنا من بوابة الجنوب صيدا، وفي صيدا يوم أمس واليوم أيضا كانت هنالك حركة كثيفة للنازحين باتجاه القرى والبلدات، لكن الغالبية قررت الانتظار حيث هي في مراكز الإيواء، في الخيم المنتشرة في العاصمة بيروت وغيرها من مناطق مختلفة من البلاد، ينتظرون من يخبرهم بأن الوضع بات آمنا ليعودوا حتى ولو كان ذلك على الأنقاض والدمار والركام. في بيروت تتشظى صور حياة كانت هنا يوما، لتبقى شذراتها عالقة بين زمن توقف وآخر لم يبدأ بعد. حتى الوقت لم ينجو، بات غارقا في تلك اللحظة. ففي لحظة واحدة أزهقت غارة إسرائيلية أرواح 31 من سكان هذا البناء. لكن الوقت لا يقاس بالساعات دائما، فبعضه يبقى حيث وقع.

0: شريط يوثق ذكريات أم وأطفالها وحياة كاملة تحولت إلى أثر. 40 عاماً أمضاها عمر حارس البناية في خدمة سكانها. ثوان قليلة فقط كانت كافية ليشهد على الزمن وهو يتوقف.
1: وقف الوقت، ما حش في تفكير غير بأنه خلص هيدي النهاية، ووقف كل شيء بتفكيرك وقف بهالوقت هيدا. لحظة هيك مرقت علي، طلعت لقيت البناية ما في بناية.
0: في الضاحية الجنوبية لا تتوقف الخسارات وحدها، بل الوقت أيضا لا يقيس ما مضى بل ما فقد. في قلب المدينة تنتشر خيام النزوح كنقاط انتظار ثقيل. هنا لا يعرف الوقت بعقارب الساعة، بل بثبات لم يكتمل واقتلاع لم ينتهي. على كورنيش بيروت تتوقف الرحلات وتبدأ الإقامات. حافلات ومركبات انتهى بها الأمر عناوين مؤقتة. يزيل أبو علي النازح مع زوجته من النبطية ما نما على وجهه من تعب وما تراكم من وقت. نزح مراراً ولم يجد خيمة تستقبله أو مركز إيواء يتسع له.
2: أكيد الانتظار صعب، نفس اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا مش حتكون نفس اللحظة اللي حنرجع فيها، لأنه اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا ظهرنا ونحن عارفين أنه بيوتنا يمكن ما تبقى، بس لحظة الرجوع هاي فرحة.
0: غير بعيد يساوم علي نزال ورفيقه علي طبارة الانتظار بما تبقى من حظ. تاجران قديمان يعرفان الربح والخسارة، عاصرا من حروب لبنان ما يكفي. يتقدم أمل صغير وتتأخر نجاة بلد بأكمله.
3: منك عارفين وين رايح، يعني قاعد بمركب لا له محرك ولا له مضيف وبص البحر، منك عارفين وين رايح. هيدي حالتنا بلبنان.
0: لبنان إذن ما زال عاجزا عن بلوغ وجهته. تشده إلى الخلف حسابات متضاربة، وتعقده انقسامات الداخل وتجاذبات الخارج. تهتز صورة البلاد كلما أوشكت أن تستقر لتبقى أسيرة انتظارها الطويل. قد يبدو الانتظار أمرا طبيعيا في حياة الناس، لكنه بالنسبة للبنانيين يعني الكثير. انتظار عنوانه مزيد من الخسائر والوجع، تظل فيه الحياة رهينة بين ما كان وما يخشى أن يكون. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
4: بالعودة إلى قمة إيفيان في فرنسا، قمة السبع، معنا مدير مكتب الجزيرة عياش دراجي. نستطلع معك ونكمل الصورة عياش بالنسبة لمناقشات القادة في هذه القمة، خاصة فيما يتعلق بالملف المسيطر على هذه الأحاديث والجلسات، ملف إيران والاتفاق.
5: في هذه اللحظات ومنذ أكثر من ساعة سلمى تجري جلسة العمل الموسعة التي تجمع قادة دول مجموعة السبع إلى جانب مصر والإمارات وقطر، أو ما أسميها مجموعة السبع زائد ثلاثة، تحت عنوان معالجة الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط. الجلسة تحمل دلالة سياسية واضحة، إذ تنقل الدول العربية المشاركة من موقع الضيف البروتوكولي إلى موقع الشريك الحاضر على طاولة النقاش، نقاش ملفات شديدة الحساسية من أمن الملاحة والطاقة إلى مستقبل التهدئة الإقليمية بعد مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي كثر الحديث عنها منذ أمس. أيضا اليوم لقاءات ماكرون أجراها مع القادة العرب تعكس إدراكا غربيا متزايدا بأن ملفات الشرق الأوسط لم تعد قابلة للإدارة من دون إشراك أطراف عربية. فباريس لا تريد الاكتفاء بمناقشة التفاهم الأمريكي الإيراني داخل دائرة غربية مغلقة، بل تسعى إلى إدخال الرؤية العربية إلى النقاش، خصوصا في ملفات حساسة مثل استقرار مضيق هرمز وأمن الملاحة واحتواء أي تصعيد إقليمي وحتى فرص تثبيت التهدئة في غزة ولبنان. هذه ملفات تدرك فرنسا ومعها القوى الغربية أن نجاح أي مقاربة فيها لن يكون ممكنا من دون مساهمة الدول العربية. مصر تدخل القمة من بوابة الأمن الإقليمي، غزة والشرق المتوسط، قطر تدخل من بوابة الوساطة والاتصالات المفتوحة مع أطراف متناقضة، وأيضا من موقعها كفاعل مهم في أسواق الغاز والطاقة. أيضا الإمارات تأتي من بوابة الطاقة والاستثمار والنفوذ الاقتصادي. تبدو مجموعة السبع اليوم مضطرة للاعتراف بأن الشرق الأوسط لا يمكن التعامل معه بمنطق الإملاء من الخارج. الدول العربية الثلاث المشاركة ليست مجرد ضيوف بل شركاء يمكنهم الإسهام في تثبيت أي تهدئة إقليمية، سواء تعلق الأمر بأمن الملاحة في هرمز أو إعادة الاستقرار السياسي أو احتواء حتى ارتدادات ربما للتفاهم الأمريكي الإيراني، بما يعكس تحولا تدريجيا، وهذا المهم جدا، من إدارة أزمات المنطقة من الخارج إلى محاولة إدارتها بالشراكة مع القوى الإقليمية. في الخلفية أضيف يبقى ملف أوكرانيا مصدر قلق أوروبي واضح جدا داخل القمة، مع مخاوف من أن تطغى تطورات الشرق الأوسط والطاقة على الحرب الدائرة في قلب أوروبا. لذلك تدفع العواصم الأوروبية مجتمعة هنا باتجاه استمرار الضغط على روسيا عبر تشديد العقوبات وتعزيز الدعم العسكري والسياسي لكييف.
4: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا عياش دراجي. وفي الاستوديو معنا نجوان سمري، نستطلع معك نجوان طبيعة إن كان هناك ردود فعل حتى الساعة في داخل إسرائيل على تصريحات ترامب الأخيرة في هذه القمة قبل ساعة تقريبا، عندما تحدث وقال بأنه لولا لما وجدت إسرائيل، وأيضا انزعاجه من نتنياهو وتعامله مع الملف اللبناني، وإن كان أيضا هناك أي أخبار أو تصريحات عن تلك الجبهة وطريقة تصرف الجيش الإسرائيلي على الأرض.
6: حتى الآن لم يصدر تصريح رسمي، على الأقل نتنياهو لم يتطرق إلى هذه التصريحات، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تنقل هذه الكلمة لترامب، وأبرزت حديثه عن لبنان وعن نتنياهو. عمليا هناك نوع من تلقف أي تصريح يتعلق بهذه الجبهة تحديدا، وما الذي تم التوافق عليه بشأن لبنان في سياق هذه التفاهمات ومذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. كان هناك وزير مقرب من نتنياهو كان يتحدث قبل قليل إلى قناة التلفزة الإسرائيلية 14، وهي قناة المستوطنين والمتطرفين عمليا في إسرائيل، ميكي زوهر وزير الثقافة والرياضة، وكان يقول لترامب عمليا بأنه لا يوافق على هذا الاتفاق، وكان يمكن لإسرائيل أن تمحو إيران بمفردها لولا أنها كانت تحترم الولايات المتحدة، يعني احتراما للولايات المتحدة لم تفعل ذلك وفقا لتصريحات ميكي زوهر. وهذه المجموعة المقربة من نتنياهو تحاول أن ترد على الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو في الخطاب الداخلي الإسرائيلي بأنه هو من أوصل الوضع إلى هذه الحالة، بأن يتم تغييب إسرائيل عن هذا الاتفاق، وألا يشمل هذا الاتفاق المصالح الأمنية الإسرائيلية ولا الأهداف التي وضعتها إسرائيل لهذه الحرب. أيضا هناك وزير آخر قبل قليل كانت لديه تصريحات بشأن لبنان وأيضا بشأن إيران، عميخاي إلياهو وزير التراث الإسرائيلي، وهو من حزب عظمة يهودية أو قوة يهودية، كان يقول يجب علينا احتلال جنوب لبنان حتى الليطاني والبقاء هناك وتدمير كل شيء، محو هذه المنطقة، وقال بأنه أيضا لا يوافق على هذا الاتفاق.
4: شكرا جزيلا لك نجوان سمري. ومع الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنهي العمليات العسكرية، من المتوقع أن تعود حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل الحرب، ولكن كيف تأثرت أسواق الطاقة مع تراجع حركة العبور في المضيق خلال الفترة الماضية؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا موسعا لبيانات منصة كابلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وقارنت حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة الزمنية ذاتها من عام 2025، وخلصت إلى التقرير التالي.
7: مضيق هرمز أحد أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم، لم يعد خلال الحرب مجرد ممر بحري،

0: تحول إلى مؤشر على ارتباك أسواق النفط والغاز عالمياً منذ 28 من فبراير شباط الماضي، وعلى امتداد 100 يوم من الحرب تراجعت حركة العبور في المضيق بشكل حاد في أزمة انعكست تداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأسعار النقل. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً موسعاً لبيانات منصة كيبلر المختصة بالشحن البحري وتتبع السلع، وعند مقارنة حركة العبور خلال 100 يوم من الحرب بالفترة ذاتها من عام 2025، أظهر التحليل أن حركة النفط في المضيق تراجعت بنحو 87%. أما الغاز الطبيعي المسال فانخفضت حركته عبر المضيق بنحو 96%، كما تراجع الغاز البترولي المسال والذي يعرف بالغاز المنزلي بواحد 81%. ولم يكن وقود الطائرة بعيدا عن الأزمة، فقد انخفض مروره عبر المضيق 96%. هذا التراجع في عبور النفط والغاز المسال والوقود لم يبق تأثيره محصورا في الناقلات، بل امتد أثره إلى الأسعار العالمية. فبحلول يونيو حزيران بلغت الزيادة في أسعار النفط نحو 37% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب. وفي سوق الغاز البترولي المسال ارتفعت أسعار بعض الأصناف بنحو 34% عن معدلاتها السابقة للحرب. أما الغاز الطبيعي المسال الذي تشكل آسيا أكبر مستورديه من المنطقة، فقد كان من أكثر الأسواق تأثراً، إذ ارتفعت أسعاره 81% تقريباً. وامتدت الموجة إلى قطاع الطيران أيضاً، فقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنحو 60% بحلول نهاية مايو أيار الماضي، الأمر الذي انعكس على تذاكر الطيران التي زادت في المتوسط بنحو 20% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.
1: أرحب بضيوفنا في الاستوديو السيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، والسيد محمد الشرقاوي دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تزوية الصراعات الدولية، وأيضا أرحب بضيفنا من الكويت الدكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية، وسينضم إلينا أيضا الدكتور محمد صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بكم جميعا. وأبدأ معك دكتور محمد، كيف تنظر إلى جملة التصريحات التي خرجت على لسان ترامب تحديدا اليوم في قمة السبع، خاصة فيما يتعلق بمحاولات الحديث عن هذا المسار الذي سماه بأنه انتقل إلى مرحلة ثانية؟
2: يبدو أن هناك مؤشرات متزايدة تؤكد أن هناك زخم حقيقي، وإذا جمعنا بين تصريحات الرئيس الأمريكي وأيضا تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم، تتعزز الرؤى في اجتماع الدول السبع الرئيسية وأيضا في الإقليم. الآخر الأخبار تقول أن ترامب تواق ربما لإعلان مذكرة التفاهم أو فحوى الاتفاق حتى قبل يوم الجمعة المقبل، وهذا تأكيد في حد ذاته أن الأمور تمشي، وأيضا خاصة بعد التوقيع الإلكتروني بين فانس ونائب الرئيس الأمريكي وغاليباف رئيس مجلس النواب الإيراني. لكن هنا ينبغي أن ندقق العدسة على كيفية تدرج الخطوات، لعلها تعزز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين. الآن هناك تفاؤل برفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، هناك مؤشرات أيضا متزايدة حول استعادة حرية الملاحة البحرية في المضيق، هذا من ناحية إيجابية. ولكن ينبغي أيضا أن نستحضر ما قد يهدد أو قد يعني يحرج مسار هذه المفاوضات، هو هل تتساوى التوقعات ما بين الطرفين، خاصة وأن طهران في هذه المرحلة توقع إلى الحصول على الأقل على 12 مليار من مجموع الأرصدة الإيرانية المجمدة، ويبدو أن البيت الأبيض ليس منفتحا على
1: فكرة. ليس من المفترض دكتور محمد، قبل أن تقل الدكتور عبد الله وأسأله عن ذات الموضوع، بأنه أن هذا الشأن يعني هذه التوقعات هي يعني محددة في نقاط واضحة في هذه الورقة الواحدة.
2: لكن وإن تحدثنا الآن كما تقول بعض المصادر الأمريكية أن كل المذكرة التفاهم هي في حدود صفحة ونصف، بمعنى 14 نقطة. المشكلة ليست في أننا نتحدث عن نقطة نقطة بأنها منفصلة، بمعنى هذا الانفصال بين البنود، ولكن هناك تداخل بين البنود، بمعنى ما تقدمه واشنطن ما تحصل عليه طهران، وأيضا بالعكس ما تقدمه طهران. هذه القرينة بمعنى كيف تسير المقايضة بين قضية المضيق، قضية الأرصدة المجمدة، قد نقف أمام أكثر من حجرة عثرة، لأن الأداء ربما لن يكون في مستوى التوقعات.
1: أسمع منك دكتور عبد الله، ما رأيك بهذا الشأن وهذا الخصوص الذي تحدث عنه الدكتور شرقاوي؟ وهل ترى بأنه نحن نسير بخطى ثابتة وإيجابية باتجاه التقدم أكثر إلى المرحلة الثانية كما سماها ترامب؟
3: أولا أشكركم، تحياتي لكم وللزملاء وللعالم العربي والإسلامي بحلول السنة الهجرية 1448، وإن شاء الله تكون سنة خير وأمن واستقرار وسلام على الجميع. طبعا الرئيس ترامب واضح جدا أنه خلص وصل إلى قناعة بأن هذا الوضع لن يستمر. هناك إلى الآن مو واضح ما هي هذه مذكرة التفاهم، ما هي بنودها. كلا الطرفين، الطرف الأمريكي والإيراني، يرفضان أن يعلنان ما هي بنودها، وهناك تسريبات وتسريبات مضادة، هناك حتى لدرجة أنها متناقضة. يعني إلى الآن مو واضح ما الذي سيتم توقيعه، يقولون يوم الجمعة سيتم نشرها. الإيرانيون كل طرف، حتى وول ستريت جورنال اليوم في تقرير مفصل يقول كل طرف قاعد يروج لجمهوره ولمواطنيه بأنه حقق انتصار، ولكن لا أحد يمكنه أن يجزم ما هي هذه البنود، ما هو وضع مضيق هرمز، ما هو وضع الأموال التي ستدفع. ترامب يقول لن ندفع أي دولار، الإيرانيون يقولون نحن سنأخذ 12 مليار دولار. فالغموض البناء هو سيد الموقف، ولا يوجد أي نقاط. طبعا هذا يعني مذكرة التفاهم هي الخطوة الأولى، هناك 60 يوم من المفاوضات الشاقة حول جميع القضايا المعلقة. يعني والمفارقة الكبيرة أن بعد 107 أيام عدنا إلى نقطة الصفر. يعني قبل الحرب هذه كان مضيق هرمز في حرية ملاحة، لا يوجد أي عراقيل. الآن عدنا إلى ما كنا عليه في قبل 107 أيام، فلماذا جرت هذه الحرب؟ يعني هذا السؤال قاعد يطرح حتى من محللين ومعلقين عندنا في الخليج وفي العالم العربي. هناك أيضا تناقض، من الذي سيدفع 300 مليار؟ يعني أمس أعلن بزلة لسان على ما يبدو جي دي فانس في مقابلات مع اي بي سي ومع فوكس نيوز، واليوم تراجع عن أن دول الخليج ستستثمر إذا إيران وافقت على أن تمضي قدما وأن سلوكها مقبول. يعني هناك غموض وهناك تناقض وهناك أمور غير واضحة. ترامب اليوم يقول سننتقل للمرحلة الثانية وهو لم يوقع المرحلة الأولى اللي هو الاتفاق الإطار أو مذكرة التفاهم. فلهذا السبب هناك الكثير من الغموض، ولا يمكن لأحد أن يقول ماذا سيحدث. موضوع لبنان أيضا نتنياهو يقول كلام يناقض كلام ترامب.
1: طيب
3: والآن آخر
1: عبدالله.
3: إبداعات ترامب أنه سيترك لسوريا أن تلعب دور في
1: ملف
3: حزب الله من سلاح. يعني ما الذي يحدث؟ يعني لا أحد عنده بشكل واضح إمساك بما يحدث وما هو هذه البنود الموجودة في هذا المذكرة.
1: هذه تساؤلات مهمة ربما يعني أنقلها للسيد جو بوريلي، ولكن أرحب أيضا بسيد محمد صالح صادقية معنا في طاولة النقاش. سيد جو، تساؤلات ربما استمعت إليها طرحها الدكتور عبد الله الشايشي تخص هذا الاتفاق، مع حديث ترامب بأن واشنطن لديها اتفاق عادل وجيد مع إيران، كيف تنظر إلى كل هذه المعطيات في ظل هذه الأسئلة، وفي ظل أيضا ما تحدث به ترامب عن جبهة لبنان والتصرفات الإسرائيلية المزعجة له؟
4: أكيد كان هناك الكثير من التعليقات اللافتة بين الرئيس ترامب وأمير قطر اليوم، وخاصة النقاش المتعلق بموضوع ما نفعل بقضية لبنان، وهذا يشبه ما نشره على تروث سوشيال قبل بضعة أيام من تصريحات، حيث وضع خطا متعلقا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والوقت والحيز والزمان الذي تختار فيه إسرائيل الرد. إذن كما أشار الدكتور الشرقاوي، ربما تكون هذه مرحلة ثانية في العلاقات بين البلدين، حيث يكون هناك عمل بين قادتي البلدين ولحل القضية المتعلقة

0: بحزب الله. ونحن كنا في وضع قبل 3 أيام حيث رأينا أن موقف ترامب تغير من قصف جزيرة خارك والكل أشرار إلى قوله إن المفاوضين الإيرانيين هم مجموعة جيدة. إذن فهذا تغيير أساسي في الموقف، وهو تغيير في الوضع المتعلق بالحصار، حيث الأمريكان الآن قاموا برفعه والسماح للسفن بالمرور. لذلك هناك وجهة نظر مختلفة عما سيجري في لبنان، ونأمل أن ننتقل بالفعل إلى المرحلة الثانية.
1: دكتور محمد، ما هو اللافت بالنسبة لك فيما يخص التصريحات اليوم الصادرة إن كان من إيران باتجاه هذه القمة، قمة السبع، وأيضا من قمة السبع باتجاه هذا الاتفاق؟
2: حقيقة بالنسبة إلى الدول الغربية وإلى المشاركين في قمة السبع، أنا أعتقد بأنه مهم جدا، لأن غلق مضيق هرمز أثر على أمن الطاقة في العالم، أثر أيضا على أمن الكثير من الأمور في العالم، أيضا في أوروبا، في الدول الصناعية الكبرى، وخصوصا قضية الطاقة. وبالتالي هذه الأخبار التي يعني تورد من إيران أو من الولايات المتحدة بالتأكيد هي أن تنعكس إيجابيا على كل الدول العالمية. ورأينا يوم أمس أول أمس بأن هناك ترحيب كبير جدا من الدول الإقليمية، من الدول العالمية، وحتى من الدول التي تشارك في هذا المؤتمر G7. وأنا أعتقد بأن الأيام القادمة، يعني الآن نحن نعيش ربما 48 ساعة، هذه 48 ساعة تكون مهمة جدا، وبالتالي يجب علينا أن ننتظر مثل هذه المعلومات. وأعتقد
1: على ماذا يجب الاشتغال والتركيز الآن بوجهة نظرك؟
2: أنا أعتقد بأنه يجب التركيز على كل ما يعزز هذه، ما يعزز التوقيع على المذكرة، لأن هذه مرحلة الاختبار إذا لم تنجز بشكل جيد ربما تضيع جهود كبيرة قد حققها الوسطاء القطري والباكستاني، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران بطبيعة الحال، من أجل إنجاح هذه المرحلة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: دكتور عبد الله، كيف تنظر إلى طبيعة الحضور العربي في قمة السبع الكبار اليوم، خاصة بأن الملف الرئيسي الحاضر على الطاولة هناك هو ملف يتعلق بال يعني الأمن القومي لهذه الدول مباشرة، وهو الاتفاق الإيراني الأمريكي؟
3: صراحة حضور ملفت جدا يعني في هذه القمة، قمة الجي 7 في أفيان في فرنسا، وطبعا كان يعني أمير دولة قطر الشيخ تيمين بن حمد، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أيضا كان في الرئيس المصري السيسي، واعتذر طبعا قبل أيام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. واضح جدا أن هناك في تنسيق، أن هناك في أيضا إشادة من الرئيس ترامب ومن أيضا مجموعة قادة مجموعة السبع بما قامت به دول الخليج، خاصة دولة قطر لعبت دور مهم، وفي إشادة شخصية كانت بدور قطر وشجاعتها بأنها تلقت ضربات ولكن مع ذلك لا تزال مستمرة. هناك أيضا لا يزال كما ذكر سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بأن لا تزال الوساطة القطرية مستمرة، وسنستمر في دعم الجهود لأن نوصل إلى، طبعا يعني هو لم تنتهي بعد، يعني لا نطمئن بأن الأمور انتهت. يوم الجمعة سيتم التوقيع في جنيف من قبل جي دي فانس نائب الرئيس بحضور وفد أمريكي وودكوف وغيرهم، وكذلك قاليباف رئيس مجلس الشورى النواب الإيراني ووزير الخارجية، برغم الانتقادات التي وجهت لهم من عناصر داخل متشددة داخل إيران، ولكن هذه يعني هي المرحلة الأولى وهي الأسهل على ما يبدو. الآن المرحلة الأعقد ستبدأ باجتماعات تقنيين وغيرهم خلال 60 يوما، وستناقش جميع القضايا المعلقة. ولكن يعني السؤال الذي يمكن الإيرانيين إلى الآن لم يفصحوا عنه، كيف سيتم إدارة مضيق هرمز؟ ما هي الأموال التي سيتلقونها من يوم الجمعة بناء على ما يقوله ترامب؟ يناقض نفسه ترامب، لن ندفع أي دولار بينما الإيران يقولون عليكم أن تدفعوا مباشرة 12 مليار دولار، فهناك
1: شكرا
3: غموض
1: دكتور عبد الله.
3: واضح، سنرى ماذا سيحدث يوم الجمعة. شكرا.
1: شكرا لك دكتور عبد الله الشايجي، وأيضا شكرا موصول للسيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مدينة نيويورك، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور محمد صالح صادقي مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. في الملف اللبناني نستوضح أكثر المعطيات هناك، وهذا الاتفاق و

0: شكرا جزيلا لك. من الواضح بأنه هناك ترقب ليوم الجمعة باعتبار أن يوم الجمعة يوم مفصلي لبدء تطبيق ما تم الاتفاق عليه. في نقاط مهمة جدا يعني كان حولها العديد من علامات الاستفهام المرتبطة تحديدا بموضوع الاحتلال، موضوع وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق في منطقة جنوب لبنان، وتقريبا منذ الأمس حتى اليوم هناك أكثر من تصريح إيراني يؤكد على أنه انسحاب إسرائيل هو جزء من مذكرة التفاهم، وهذه نقطة جوهرية ونقطة مهمة جدا، وربما هذه تعطي صورة إلى حجم ردة الفعل في إسرائيل خصوصا فيما يتعلق بالتصويب على أنه ترامب بات يتحكم ببنيامين نتنياهو ويفرض عليه بعض الأمور. اليوم تطورات عدة توضح هذه النقطة أو عدة مواقف، سواء موقف وزير خارجية عباس عراقجي اللي تحدث بشكل واضح جدا عن أنه الوقف الحرب في لبنان هو ملزم لوقف الحرب في إيران، ثم قال بأنه بمذكرة التفاهم هناك أمريكا وإسرائيل طرف وإيران وحزب الله طرف آخر. أيضا هذه من النقاط المهمة، إضافة إلى اتصال رئيس البرلمان الإيراني اللي هو سيحضر توقيع الاتفاق أو سيكون يعني المسؤول عن التوقيع هناك، اتصاله بالرئيس نبيه بري وأيضا الحديث عن مسألة انسحاب. هي النقطة الأساس موضوع الانسحاب. فيما يتعلق بحرية الحركة،
1: فيما يتعلق موضوع الانسحاب
0: يبين بأنه لا يوجد حرية حركة.
1: نعم، بالنهاية يعني موضوع الانسحاب هو يلغي حرية الحركة، حتى يعني هذا هو المفترض يعني مع وقف القتال أيضا. ولكن بالنسبة لموضوع الانسحاب، إلى أي كيف تنظر إلى إمكانية أن يحل هذا الأمر ليس ضمن هذا الاتفاق الذي جرى بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وإنما يحل في طاولة واشنطن بشراكة أيضا وتدخل وحضور وثقل عربي في هذا الشأن؟
0: أولا بالبداية فيما يتعلق بموضوع الدور العربي خلال المرحلة الماضية كان مهم جدا، يعني هو يعني لعب دور في داخل لبنان بإبقاء حالة الاستقرار الحكومي، ومسائل أخرى كذلك الأمر فيما يتعلق بالوساطة، وهذا أيضا نقطة مهمة جدا وتؤخذ بعين الاعتبار لدى مختلف القوى السياسية في لبنان. في تطور اليوم حصل هو مهم جدا باللقاء اللي حصل بين فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهو للتحضير لجلسة 22. بالبيان الذي صدر عنهما كل الخطاب أو كل النقاط التي كانت تحكى بالمرحلة الماضية عن سلام أو غير سلام لم ترد في هذا البيان، حتى موضوع السلاح لم يرد بهذا البيان، حتى مصطلح بسط سلطة الدولة كي لا يفهم ربما خطأ لم ترد. وردت خمس عبارات اللي هي نفس العبارات اللي عليها إجماع لبناني، هو تشديد على انسحاب إسرائيل، وهذه نقطة مهمة جدا يحملها الوفد اللبناني كأولوية، وقف إطلاق النار بشكل نهائي طبعا مع التأكيد على التفاهم، موضوع الأسرى وموضوع إطلاق إعادة الأعمار. هذه النقاط هي نقاط إجماع لبناني. هذا ربما يعطي إشارة إلى بدء تبلور موقف لبناني موحد. شكرا. فيما يتعلق بالأهداف التي يجب التفاوض حولها مع إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت السيد خليل نصر الله الكاتب والإعلامي، وأرحب بضيفي في الاستوديو الإعلامي والكاتب السياسي راشد فايد. سيد راشد فايد، كيف تتابع حضور الملف اللبناني ضمن الاتفاق وأيضا التعاطي اللبناني الرسمي حول هذا التطبيق على الأرض ضمن ما هو مطروح من مسار في واشنطن؟
2: ليس أمام لبنان سوى أن يقبل بهذا الدور الذي يقوم على مساعدته، ليس لديه حل آخر. أصلا الاتفاق بذاته أو المذكرة بذاتها هي وضعت بحكم الضرورة، بحكم الضغط العالمي، مش لأنه فيها حلول للمشاكل العالقة. هذا غير صحيح. بعد المشاكل العالقة عالقة، من نزع السلاح، من سيطرة الدولة على الأرض وعلى القرار،
1: انسحاب الإسرائيلي،
2: الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الإعمار،
1: والأسرى
2: يعني كل ما ورد في السابق من مطالبات لم يتحقق منه شيء. اليوم يوم تحقق مشهد فني للاتفاق، انه كل الناس مهتمه بكل بدا، وجاءت القمه الاوروبيه لتساعد على اطفاء مشروعيه دوليه جديده على مذكره التفاهم. في اعتقادي ان مذكره التفاهم من الان وحتى يوم الجمعه سنشهد يعني

0: تقولات واستنتاجات حولها ليست في صميمها، وبالتالي سيكون النقاش مفتوحا.
1: فيما يخص لبنان، ما الذي تراه بأنه جرى إنجازه وتثبيته في هذه المذكرة، وأن هناك إمكانية لأن يطبق على الأرض سيد راشد مع هذا يعني التوجه الإسرائيلي الواضح بأنه يعني والمعروف فعليا بأنها يعني لا تريد الالتزام بأي نوع من الاتفاقات على غرار ما يجري في غزة، سيكون الأمر في لبنان، هل لديها هذه المساحة برأيك؟
0: الأمور تتضح يوم الجمعة إذا تم الإقرار، وأصلا تاريخيا ولا اتفاق عقد بين العرب وإسرائيل ونفذ إلا إذا كان وراءه الولايات المتحدة الأمريكية من كامب ديفيد لوادي عربة لأي اتفاق آخر. دائما كانت الاتفاقات إذا لم تكن بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية كانت هذه الاتفاقات تسقط عند أول منعطف وتجمد وتدخل في غياهب النسيان. حاليا بعدنا باليوم الأول يوم الجمعة بده يطلع كلام أفترض أنه سيكون إيجابيا جدا، ولكن هذا الكلام الإيجابي كيف يترجم على الأرض؟ كيف يحصل لبنان على إخلاء الاحتلال للجنوب؟ من سيراقب أصلا وقت إطلاق النار؟ من هي الأطراف التي ستهتم بأن ترسل جنودها لمراقبة وقت إطلاق النار والتأكد من أن الالتزام قائم تجاه إسرائيل؟ يعني امبارح كان في تصريحات لمسؤولين إسرائيليين أنه لن يحدث شيء جديد ولن يتغير الموقف إلا بنزع السلاح. طيب يعني عم يحط نزع السلاح بند أول، وهو بند صعب.
1: شكراً.
0: وهو بند صعب ومن شبه المستحيل أن يطبق فورا.
1: شكرا جزيلا لك الإعلامي والكاتب السياسي راشد فايد ضيفنا في الاستوديو. ولنتابع إذن هذه الصور التي هي من قمة إيفيان في فرنسا، قمة مجموعة السبع الكبار التي كانت قد عقدت جلستها الرئيسية اليوم، وهذا الانعقاد جاء بحضور ومشاركة عربية لافتة هذه المرة، مشاركة ثلاث دول عربية، مصر وقطر والإمارات العربية حاضرة بقادتها في هذه القمة. وكان هناك لقاء أيضا ثنائي جمع الرئيس دونالد ترامب بأمير دولة قطر، وسيطرت سيطرة ملف الاتفاق مع إيران على مجمل المباحثات هناك. رأس الساعة، هذه التغطية مستمرة مع زين العابدين.
2: شكرا سلمى، أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وفي أحدث التطورات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. وأكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا. وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا ولا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. وفي الدوحة أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الاتفاق الحالي خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع يضمن استقرار المنطقة وينعكس إيجابا على الجميع. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الدوحة ليست وسيطا مستقلا لكنها طرف يدعم وساطة باكستان ويتحرك ضمنها. وفي طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بدء تنفيذ مذكرة التفاهم رسميا سيكون يوم الجمعة، كما ستبدأ يوم الجمعة أيضا جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا للوصول إلى الاتفاق النهائي. وسط هذه الأجواء ذكر التلفزيون الإيراني أن عملية رفع الحصار البحري عن إيران بدأت، وإن ثلاث ناقلات نفط إيرانية تبحر في شمال المحيط الهندي. وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إنهاء الحرب في لبنان هو جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، وإنه يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وفي الأثناء قالت رئاسة مجلس النواب اللبناني إن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أكدا في اتصال هاتفي أنه يجب إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة. وفي لبنان قال الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء إن التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة. نبدأ بمتابعة مستجدات الملف الإيراني، حيث ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. ونقف معك عمر، إذن على مجمل التصريحات الإيرانية، وكيف تصف ما تم الاتفاق بشأنه وأيضا الخطوات التالية؟
3: نعم زين العابدين، يبدو أن تطبيق مذكرة التفاهم قد بدأ منذ ليلة أمس عندما أعلنت إيران عبر التلفزيون الرسمي، وهذا اليوم أكده نائب وزير الخارجية الإيراني بأن الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية قد بدأ رفعه، وأن عدد من السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية باتت قادرة على رفع أو قادرة على العبور من خط الحصار عند بحر العرب. تحدث التلفزيون عن أن بعض الناقلات خرجت حملت النفط الإيراني وصدرته أو هي في طريقه لتصديره للخارج، وأن أيضا ناقلات أتت إلى الموانئ الإيرانية، لا سيما يجري الحديث عن ميناء خارك الذي هو المسؤول الأول عن تصدير النفط لتحميل الصادرات، فضلا عن المواد الأساسية باتت تدخل إلى الموانئ الإيرانية. هذا ينظر إليه هنا بشكل إيجابي، لكنه ليس كل شيء. اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي قال إن إيران وحزب الله هما طرف في مذكرة التفاهم، وإن إسرائيل وأمريكا هما الطرف الآخر، بمعنى أن لبنان هو جزء مهم من هذه المذكرة، ووصفه بأنه جزء لا يتجزأ منها، وأن المذكرة لا تشمل فقط إنهاء الحرب في لبنان، بل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، وهذا يعتبر هنا وفق المراقبين بأنه أحد أهم التحديات التي قد تواجه مذكرة التفاهم. طهران يوم أمس أيضا طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بإلزام إسرائيل بتطبيق المذكرة وإيقاف الحرب والانسحاب من الجنوب اللبناني. يضاف إلى ذلك إلى أن عباس راغجي أكد أن الجميع سوف يتجهون إلى سويسرا يوم الجمعة المقبل لأجل التوقيع على المذكرة، وأكد نائبه نائب وزير الخارجية بأن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو من سوف يرأس الوفد الإيراني، بمعنى أنه هو من سيوقع على هذه المذكرة في مقابل الطرف الأمريكي، هو نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. إضافة إلى أنه وصف يوم الجمعة بأنه يوم انطلاق بدء تطبيق المذكرة عمليا، وأشار إلى أن هذه المرحلة الأولى سوف تركز على رفع الحصار الذي قد بدأ فعليا، إنهاء الحرب الذي لبنان هو جزء منه، إضافة إلى مضيق هرمز. تقول إن إيران أن مضيق هرمز سوف يبدأ فتحه منذ يوم الجمعة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، فضلا عن الأموال الإيرانية المجمدة. يبدو كل شيء واضحا حتى هذه اللحظة في شأن هذه البنود ما عدا الأموال الإيرانية المجمدة.
2: فيما يتعلق بمضيق هرمز عمر هواش، ما الأسباب التي ذكرها الإيرانيون لعدم فتحه حتى الآن، رغم أن الحصار الأمريكي كما تفضلت تم تخفيفه إلى حد كبير، وبدأت السفن تبحر من وإلى الموانئ الإيرانية؟
3: بخصوص مضيق هرمز الإيرانيين لم يذكروا شيء بالتحديد، لكن في المجمل تقول طهران إنها لن تبدأ تنفيذ التزاماتها في مذكرة التفاهم قبل أن تتأكد من الطرف الآخر وتنفيذ التزاماته في هذه المذكرة. الطرف الآخر الأمريكي والمطلوب منه حتى يوم الجمعة هو رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إضافة إلى إيقاف الحرب في لبنان. يبدو أن هذا الأمر مدرج في مذكرة التفاهم، بمعنى أن أمريكا هي من تبدأ بتطبيق التزاماتها ثم تبدأ طهران بذلك، وهذا هذا الأمر أيضا قد يعود أيضا إلى أن هناك ألغام في المضيق وقد يجري ربما لا نعرف هل يجري الآن العمل على إزالة الألغام في المضيق، خاصة أن بعض التقارير تحدثت مساء يوم أمس عن سماع دوي انفجارات قرب جزيرة قشم وهي الجزيرة المطلة على مضيق هرمز. بعض التقارير تحدثت عن احتمال أن القوات الإيرانية بدأت فعلا بإزالة الألغام، لا سيما أن هناك ممر مزروع بالألغام وفق ما ذكرت إيران سابقا وهو المنطقة الجنوبية من المضيق، علما أن المنطقة الشمالية المضيق هي غير ملغمة وكان طهران تسمح دائما للسفن بالعبور من تلك المنطقة. بكل الأحوال المضيق لا يزال مغلقا وفق آخر التصريحات الإيرانية، الإيرانيين يقولون أنهم سيفتحونه عندما يتأكدون من الالتزامات الأمريكية المتمثلة حتى يوم الجمعة رفع الحصار البحري بشكل كامل. نؤكد أن الحصار البحري بدأ يرفع لكنه ليس بالكامل، إضافة إلى مسألة لبنان هي مسألة مهمة بالنسبة للإيرانيين. المتحدث باسم الخارجية قال يوم أمس أنه في حال لم تلتزم إسرائيل بوقف الحرب على لبنان لا سيما المناطق الجنوبية في لبنان، الجيش الإسرائيلي هناك موجود، فإن هذا سوف يدفع الإيرانيين لاتخاذ إجراءات متقابلة، بمعنى أن إيران قد لا تلتزم بما نصت عليه المذكرة في حال ثبت لها أن الطرف الآخر لا يلتزم. بالعموم الأجواء إيجابية، لا أحد الآن يتحدث عن انتهاكات من قبل الطرف الآخر للمذكرة، الأمر يمضي بسلاسة حتى هذه اللحظة، لكن كما كنا نريد أن نذكر أن الأموال الإيرانية المجمدة حتى اللحظة غير واضح ما سوف يحصل بشأنها، الإيرانيون لم يصرحوا بذلك، كانوا قبل التوقيع على المذكرة يطالبون بمنحهم مبلغ 14 مليار دولار بمجرد التوقيع على المذكرة، هل هذا سوف يحصل يوم الجمعة؟ إن حصل فإن هذا سوف يعتبر نقطة تحول هامة على صعيد تطبيق الالتزامات في بين الطرفين. إن لم يحصل، إن كانت هناك آلية جديدة سوف يتم الكشف عنها، بطبيعة الحال الوفد القطري الذي كان قد زار طهران قبل التوقيع كانت أحد أهم مهامه هي مسألة الأموال الإيرانية المجمدة.
2: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. والآن مشاهدين نناقش جانبا آخر من جوانب هذا الملف الإيراني الذي كان حاضرا بقوة في قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، نتابع ذلك في هذه النافذة مع وسيلة علمي. إليك وسيلة.
4: شكرا جزيلا لك زين. بالفعل هذا الملف حاضر بقوة في قمة مجموعة دول السبع والتي شهدت اليوم جلسة ناقشت الوضع في منطقة الشرق الأوسط، كما كذلك شهدت القمة صباحا جلسة ناقشت الوضع في أوكرانيا. بخصوص الجلسة التي ناقشت الوضع في الشرق الأوسط شارك فيها عدد من الزعماء والقادة العرب، وكذلك شهدت هذه أو هذا اليوم شهد لقاءات ثنائية عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعماء عرب. شاهدنا قبل قليل اللقاء الثنائي الذي جمعه بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، وشهد هذا اللقاء العديد من المواقف والتصريحات التي أطلقها الزعيمان. على العموم ينضم إلينا الآن من مقر انعقاد القمة في إيفيان فادي منصور، كما ينضم إلينا كذلك مدير مكتب الجزيرة في فرنسا المتواجد حاليا في مقر انعقاد القمة عياش الدراجي. أهلا بكما فادي. إذا نتوقف معك عند أبرز هذه المواقف التي أدلى بها الرئيس الأمريكي وأمير دولة قطر هذه اللقاءات الثنائية، وكذلك ما الذي يجري الآن في القمة؟
5: نعم وسيلة، كما أشرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد مشاورات ثنائية مع أمير دولة قطر على هامش قمة مجموعة السبع، وحقيقة كان هذا اللقاء رفيع المستوى حيث حضره من الجانب القطري أيضا مجموعة من المسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ووزير الخزانة وأيضا وزير التجارة وغيرهم من المسؤولين. في خلال هذا اللقاء أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأداء دولة قطر خلال الحرب الأخيرة، وقال إنها كانت على خط المواجهة الأول ضد إيران، وأنها تعرضت لإطلاق نار كثير، وأنه تفاجأ بمهاجمة إيران دول الخليج وصولا إلى تركيا، لكنه قال أن أداء قطر كان شجاعا وأنها تعاملت بشكل جيد يثير الإعجاب مع هذا الملف. لكنه شدد على مسألة أن مذكرة التفاهم مع إيران وصفها بأنها جيدة ومنصفة، وقال أنه لولا أنها تضمن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا لما كان قام بتوقيعها. وأشار في هذا السياق إلى أنه قام بتعديل مسودة مذكرة التفاهم التي سبق أن جرى التوصل إليها مع الجانب الإيراني لكي تتضمن عبارات واضحة فيما يتعلق بمسألة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، سواء من خلال الاستحواذ

0: أو الشراء أو التطوير. ومرة أخرى لوح بالعودة إلى الحرب في حال تراجعت إيران عن التزاماتها في هذا الإطار، الذي حيث قال إن إيران التزمت في المذكرة بعدم الحصول على سلاح نووي، وقال إنها ستواجه عواقب وخيمة، لكنه أمل أن تكون العلاقة جيدة مع الجانب الإيراني، وأشار إلى أن ما حصل هو الاتفاق الصعب وفق تعبيره، واعتبر أن الاتفاق الأكبر سوف يكون أسهل مع الجانب الإيراني، في إشارة إلى المسائل النووية. كان لافتا للغاية وسيلة في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتقادات التي وجهها لإسرائيل وكيفية إدارة حربها على لبنان، حيث قال أن إسرائيل في ردودها هناك مبالغة في ردود الفعل، انتقد قيام إسرائيل بمهاجمة بيروت قبل ساعتين من توقيع مذكرة التفاهم، وقال أنه لم يكن ينبغي أن تقوم إسرائيل بذلك وأن هذا الأمر لم يرق له على الإطلاق، ودعا نتنياهو إلى التحلي بالمسؤولية في التعامل مع الملف اللبناني لأن له تداعيات على مذكرة التفاهم مع إيران. من ناحيته أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أشاد بهذه المذكرة، واعتبر أنها تأتي في وقت حرج ولكن مهم للغاية في منطقة الشرق الأوسط، وقال أن هذه مذكرة مهمة للغاية ودعا إلى الإفادة من الزخم الحالي للقيام بالمزيد، لأنه قال يتعين القيام بمزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق نهائي، في إشارة إلى حل القضايا الأخرى المرتبطة بالملف النووي الإيراني وغيره من القضايا. وأعرب مرة أخرى عن استعداد قطر للعب أي دور لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق بناء لطلب أصدقائها وفق تعبيره. وبالتالي كان هناك تصريحات بطبيعة الحال مرتبطة بإيران، لكن أيضا الرئيس الأمريكي شدد على مسألة متانة العلاقة اليوم بين الدوحة وما بين واشنطن، سواء في مسار الاستثمارات أو في التعاون في أكثر من مجال. وكما أشرنا كانت هناك رسائل واضحة للجانب الإسرائيلي ولنتنياهو، حيث قال ترامب حرفيا أنه لولا الولايات المتحدة ولولاه شخصيا لما وجدت إسرائيل، قبل أن يقول أن علاقته ممتازة مع نتنياهو وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور، حدثنا من المركز الإعلامي لقمة إيفيون عياش ما الذي نعرفه عن هذه الجلسة الخاصة بالشرق الأوسط، وماذا عن اللقاءات الثنائية كذلك التي عقدها ماكرون على هامش أعمال القمة.
2: وسيلة، من الجلسات المهمة التي تناغمت مع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تبرز بوضوح مجموعة السبعة زائد ثلاثة التي جمعت قادة دول مجموعة السبع إلى جانب مصر وقطر والإمارات تحت عنوان معالجة الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، والتي انتهت قبل قليل. الجلسة تحمل دلالة سياسية واضحة، إذ تنقل الدول العربية من موقع الضيف البروتوكولي إلى موقع الشريك الحاضر في نقاشات تتصل بأمن الملاحة والطاقة ومستقبل التهدئة الإقليمية. كما تعكس هذه الجلسة أيضا لقاءات ماكرون تعكس مع لقاءاته مع القادة العرب، تعكس إدراكا غربيا متزايدا بأن قضايا الشرق الأوسط لم تعد قابلة للإدارة من دون إشراك أطراف عربية. باريس لا تكتفي ببحث التفاهم الأمريكي الإيراني داخل دائرة غربية مغلقة، ولا الأوروبيين أيضا، بل تحاول إدخال الرؤية العربية إلى صلب النقاش، وهذا الجديد والمهم هنا، خصوصا في ملفات مثل استقرار مضيق هرمز وأمن الملاحة واحتواء أي تصعيد إقليمي، فضلا عن فرص تثبيت التهدئة في غزة ولبنان، وهي ملفات في الحقيقة يدرك الجانب الأوروبي وجميعه أن أي مقاربة ناجحة لها تبقى صعبة من دون مساهمة عربية. مصر تدخل القمة دخلت القمة من زاوية الأمن الإقليمي وغزة والشرق المتوسط، بينما حضرت قطر من موقع الوسيط وصاحبة قنوات الاتصال المفتوحة مع أطراف متناقضة، إضافة إلى دورها في أسواق الغاز والطاقة. أما الإمارات تبرز أيضا من زاوية الطاقة والاستثمار والثقل الاقتصادي. في المحصلة تبدو مجموعة السبع أمام واقع جديد، مفاده أن الشرق الأوسط لم يعد ملفا يمكن مقاربته بمنطق الإملاء من الخارج. الدول العربية الثلاث لا تحضر هنا كضيوف فحسب بل كشركاء قادرين على الإسهام في تثبيت أي تهدئة سواء في أمن الملاحة أو في الحد من ارتدادات التفاهم الأمريكي الإيراني الجديد، بما يعكس انتقالا تدريجيا من إدارة أزمات المنطقة من الخارج إلى محاولة التعامل معها بالشراكة. في الخلفية يبقى ملف أوكرانيا مصدر قلق واضح أوروبي وسط خشية من أن تطغى تطورات الشرق الأوسط والطاقة على الحرب الدائرة في قلب أوروبا. لذلك تحاول العواصم الأوروبية تدفع نحو الإبقاء على الضغط على روسيا من خلال تشديد العقوبات، تعزيز الدعم العسكري والسياسي للعاصمة الأوكرانية، انطلاقا من قناعة مفادها أن أي تراجع في الضغط على روسيا قد يمنح موسكو فرصة لفرض وقائع جديدة على الأرض ويزيد من هشاشة الأمن الأوروبي الذي تعانيه القارة منذ نشوب الحرب الأوكرانية. القمة مستمرة ومن دون شك هذا المساء ستتم بلورة بيانها الختامي والاتفاقات التي قد تكون من مخرجاتها غدا.
1: شكرا جزيلا لك عياش دراجي مدير مكتبنا في فرنسا. الشكر كذلك لفادي منصور مراسلنا، وأنتما تتواجدان حاليا في مقر انعقاد قمة مجموعة الدول السبع في إيفيون. نرحب الآن بضيفينا هنا في استوديو التغطية، الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، وبالسيد كليمون تيرم الباحث بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والمختص بشؤون الشرق الأوسط. أهلا بكما. نبدأ معك سيد كليمونت، طبعا هذا أول لقاء يجمع ترامب بقادة وزعماء دول مجموعة السبع منذ انطلاق الحرب في فبراير الماضي، بعد توقيع على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كيف تبدو الأرضية والمواقف والمقاربة بين الأوروبيين والأمريكيين بخصوص ملف إيران؟
3: يسعى الأوروبيون إلى أن يكونوا شركاء الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استعادة دورهم، لأن الرئيس ترامب لم يدعوهم إلى المشاركة في مشروع حربه. يحاولون استعادة دورهم ومن ذلك من أجل الحصول على دعم الرئيس ترامب فيما يخص مواجهة روسيا، لأنه بالنسبة لأوروبا الأولوية هي مواجهة روسيا، وكانوا يخشون أن يخسروا دعم ترامب في الموضوع الأولوي بالنسبة إليهم من روسيا. وهم الآن يحاولون أن يخففوا من الاختلافات السابقة فيما يخص القانون الدولي والمخاطر الناجمة عن هذا الصراع والأولوية الدبلوماسية التي يولونها. سوف يركزون على التوافق وعلى مستقبل الاتفاق والضرورة الواجبة بالتركيز على الملف النووي، بالتذكير بالدور الذي طلع به الأوروبيون خلال التوقيع في عام 2015 على خطة العمل الشاملة المشتركة.
1: هذا الاختلاف في الأولويات بين الأوروبيين الذين يرون أوكرانيا هي الأولوية وترامب الذي يرى أن إيران حاليا هي الأولوية، كيف سيتم التعامل مع هذا الاختلاف في الأولويات برأيك؟
3: يلعب الرئيس ترامب لعبة مزدوجة، يعقد اجتماعات مع الرئيس الصيني والرئيس الروسي ويبين أن أولويته هي الإدارة بين القوى العظمى، وإذا أرادت أوروبا أن تشرك عليها أن تكون موافقة مسبقا على المشاريع الأمريكية مثل ما فعل في مسألة التعريفات الجمركية والحرب التجارية. يحاول أن يفرض رغبته بالتهديد وبالخطاب، والأوروبيون في هذه الحال معرضون ومستضعفون أمام هذه السياسة الأمريكية، وكانوا يستخدمون إيران كوسيط لعلاقاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، من هنا أعادوا فرض العقوبات في الخريف الماضي. الأوروبيون سوف يعتمدون إذن على ماركو روبيو من أجل استعادة قدرة الضغط هذه ومن أجل استعادة بعض أو إعادة بعض الشرعية لسياسة ترامب فيما يخص إيران من خلال طرح خدماتهم من أجل إعادة الحركة حركة الملاحة في المضيق. علينا أن نذكر أن فرنسا أو عفواً أوروبا والأمريكيين عندهم الشركاء ذاتهم في المنطقة وهذا يسهل العلاقات.
1: وعن هؤلاء الشركاء دكتور عبيدي، إدخال رؤية العربية إلى صلب النقاشات الدائرة حاليا بخصوص إيران، تبعنا اليوم لقاءات ثنائية مع أمير قطر الرئيس ترامب عقدها وسيعقد كذلك مع رئيس دولة الإمارات وغدا مع رئيس مصر، ما أهمية ذلك؟

0: الدول العربية خاصة دول الخليج يعني تحملت تكلفة الحرب وما زالت تتحملها، سواء من ذي قرمز أو من خلال الضربات والهجمات التي شنتها إيران على منطقة دول الخليج، وكانت الفاتورة مرتفعة جدا بالنسبة لهذه الدول. ولذلك الرئيس ترامب اليوم تحدث وشكر الشار للرئيس عفوا لأمير دولة قطر، وقال بأنها تحلت بالصبر وتحلت كذلك بالقوة من أجل إدارة هذه الأزمة، باعتبار أنها تحملت في النهاية هذه الفاتورة، فهي تريد أن تكون حاضرة في ما بعد الحرب في أي ورقة في النهاية يمكن أن ترسم لمستقبل إيران. لأن دول الخليج والدول العربية كاملة هي ترى بأن في النهاية نهاية الحرب لا تعني فقط لا تهم فقط إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وإنما ستكون لديها آثار على ملامح منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وبالتالي لا هي تريد فعلا أن تكون حاضرة وأن يكون لديها، لأن لديها أولويات في هذه الحرب.
1: وعلى ذكر إسرائيل، كان هناك اليوم انتقاد واضح وصريح من قبل ترامب لإسرائيل، كيف قرأت ذلك؟ ونحن الآن بصدد الحديث عن مذكرة التفاهم هذه التي لا تروق لإسرائيل.
0: صحيح، يعني كان تصريح قوي يعني تكلم بكلمات قوية جدا عندما وصف رئيس الحكومة الإسرائيلي بأنه شخص غير مسؤول، وعندما تحدث عن دوره الكبير في الدفاع عن إسرائيل. لماذا؟ لأن الرئيس الأمريكي لا يريد في النهاية أي دور معرقل لهذا الاتفاق، حتى وإن كان اتفاقا هشا، حتى وإن كان اتفاقا مؤقتا، لكن لا يريد في النهاية إسرائيل أن تعرقل على الأقل التوقيع هذا الاتفاق والذهاب نحو مفاوضات دبلوماسية. لا يدري بالضبط إلى أين ستؤدي هذه المفاوضات الدبلوماسية، لكن لا يريد في النهاية أن تعاق من قبل إسرائيل ولا من قبل حزب الله بالمناسبة، أو من قبل دولة أخرى. وللدول العربية بالمناسبة كذلك قضايا مهمة، مثلا قضية ما يسمى المرور إلى الخطوة الثانية في ما يحدث في غزة، هذه نقطة أساسية باعتبار أن الرئيس ترامب الآن هو الذي يرأس مجلس السلام، وهو وعد في النهاية بالمرور بعد التدخل العربي للمرور إلى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. فالدول العربية كذلك لديها أولويات أخرى، أمنها الإقليمي وكذلك ما يحدث في غزة.
1: ماذا عن أولويات دول مجموعة السبع؟ هذه القمة طبعا لا تصدر عنها قرارات ملزمة، لكنها مهمة من حيث المشاركة والثقل الحكومات والدول والاقتصادات المشاركة فيها. إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة أثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وبالتالي ما الذي يمكن أن يتبلور من خلال هذه القمة فيما يتعلق بهذه الجزئية؟
2: الرغبة هي تطوير علاقات على صعيد مجموعة السبع تترجم على صعيد الأمم المتحدة، لأن الحرب حصلت خارج أي إطار تعددي، والآن مع مشروع إعادة فتح مضيق هرمز ينبغي إدراج هذه السياسة الأمريكية، وهذه وسيلة للرئيس ترامب أن يقبل أولا دول مجموعة السبع هذا الواقع الذي فرض، ومن أجل إدراج فتح مضيق هرمز في إطار التعددي الدولية. ولذلك يتم الحديث عن قرار من مجلس الأمن الأممي بحيث يكون إنهاء الحرب واقعا بموجب القانون الدولي، كي نتفادى العودة إلى دورات وموجات من التصعيد والتهدئة، لأننا ننتظر نشر هذا النص ومحتواه. متى تم نشره؟ الخطر هو ألا يحترمه الأطراف المعنيون.
1: دكتور عبيدي، ترامب قال بالتوقيع على هذه المذكرة دخلنا إلى مرحلة ثانية في هذا الملف الإيراني، وربما ما هو قادم هو الأكثر حساسية الأكثر تعقيدا. برأيك ما الذي يمكن أن يؤسس له من خلال هذه الاجتماعات الثنائية، من خلال هذه القمة للمرحلة المقبلة؟
0: يعني صحيح المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة وأكثر دقة، لأن الملفات في النهاية الكبرى، الملفات الخلافية تم ترحيلها إلى فترة 60 يوم، وربما تكون أكثر من ذلك. عندما أتى رئيس ترامب إلى قمة إيفيان، قمة مجموعة السبع، هو في النهاية يريد أن يقدم نفسه على أنه صانع سلام، وأنه استطاع، الرجل الذي استطاع في النهاية أن يفتح مضيق هرمز، أن ينقذ الاقتصاد الأوروبي وينقذ الاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت يريد كذلك أن يطالب كذلك من الدول الأوروبية أن تتحمل مسؤوليتها، واليابان كذلك أن تحمل مسؤوليتها من خلال هذا الإنجاز كما يعتبره للرئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، ونشكر كذلك ضيفنا السيد كليمونت تورب الباحث بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والمختص بشؤون الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة التي نواكب من خلالها أعمال قمة مجموعة الدول السبع المنعقدة في مدينة إيفيون الفرنسية. سنكون معكم في نوافذ أخرى طوال هذا اليوم. نعود الآن من جديد إلى الدوحة، معك زين. قبل أن ننتقل إلى زين، كلمة الآن ولقاء، ننتقل الآن لنقل هذا اللقاء الثنائي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد.
3: And that was how I got involved, and we can't let that happen. So they will not have.
1: إذن في انتظار أن نستمع إلى. إذن في انتظار أن نستمع إلى ما يقال في هذا اللقاء الثنائي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد على هامش أعمال قمة مجموعة دول السبع المنعقدة في إيفيون. كان اليوم الرئيس الأمريكي قد عقد، نستمع الآن.
4: لدعمكم والتزامكم لأصدقائكم وحلفائكم، وشكر خاص لدعمكم خلال حرب الستة أسابيع، وهذا يعني قدرا كبيرا لنا، وأظهر لنا من هو الحليف الحقيقي. وبدون دعمكم والتزامكم فخامة الرئيس، ليس فقط بلدي ولكن كل الشرق الأوسط كان سيكون في وضع مختلف جدا. إذن يسرني أن أراكم اليوم فخامة الرئيس، وهناك كثير من الأمور يمكن أن نتحدث عنها في المستقبل بين بلدينا لجعل العلاقات أفضل. شكرا لك يا صديقي. عندما تكون بهذا الثراء يمكن أن تتحدث بهذا الصوت المنخفض. عندما تكون ثريا جدا يكون لديك ثقة عالية، بحيث ليس عليك أن تصرخ عندما تتكلم. هل لديكم أي أسئلة؟ بالنسبة للمرحلة الثانية من المفاوضات، نتحدث عن مدة 60 يوما، وهي ستحدث على الوقت، وهم يريدون ذلك، وإيران تريد أن تعود إلى عملها الطبيعي، والعلاقات الآن تم تطبيعها، إذن سوف تسير الأمور بسرعة. يمكن أن تستغرق وقتا أطول ولكنها ستسير بسرعة. أنا سأفعل ذلك لأنني أريد أن تتم الأمور رسميا قبل فعل ذلك. هذا ما ستقوله الوثيقة، إيران لن تمتلك أسلحة نووية، لا لشرائها ولا لتطويرها ولا لامتلاك سلاح نووي. وهذا تقريبا 99.99% مما أردت، وما كان لنا أن نترك هذا أن يحدث. بالإضافة إلى ذلك، المضيق سوف يفتح بدون فرض أي رسوم. أحدهم قال سيستمر هذا ل60 يوما، لا، بل سيكون مفتوحا بطريقة دائمة بدون أي رسوم على الإطلاق. أشيد بالبحرية الأمريكية لأن الحصار البحري كان مذهلا، وأنا لن أنشر الوثيقة فقط ولكن سأعقد مؤتمرا صحفيا لأقرأها لكم كلمة تلو الكلمة، لأنها وثيقة مهمة. وخلافا لأوباما الذي كان بإمكانه أن يدمر الشرق الأوسط بفعل خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي كانت طريق إلى الحرب النووي، بينما اتفاقيتي هي جدار في طريق السلاح النووي. هو دفع أموالا هائلة في إطار هذه الخطة، ولكن نحن لم ندفع أي شيء نحن يمكن لنا أن نذهب وأن نستثمر في المستقبل بدون أي التزامات، ويمكن لإيران أيضا أن تكون ناجحة في يوم ما، ولكن إذا ما تركنا قبل أسبوع قبل الهجمتين الأخريين لكان الأمر يستغرق 20 عاما لإيران أن تقوم بالبناء. لكن سأتوجه إلى الإعلام خلال بضعة أيام قادمة بالنسبة للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، كما كان الأمر بالنسبة للإمارات. هذا رجل قام بعمل جيد في إطار اتفاقيات أبراهام، وهو رجل متطور، والعائق الرئيسي أمام اتفاقيات أبراهام هو أن هناك دولا حتى خلال فترة الصراع رأينا أنه لم يكن هناك أي دولة قد انسحبت، وكلهم سوف يأتون إلى اتفاقيات أبراهام. الخلاف الوحيد كان في مكان اسمه إيران، وأنا أتفهم ذلك، فهو يكون صعبا عندما يكون الناس يخشون إيران، ولكن كلهم سوف يبدأون بالعودة. وهذا سؤال وجيه، ماذا تقول للجمهوريين مثل السناتور لينزي غرام الذي كان متشككا بمذكرة التفاهم؟ لينزي متشكك؟ أنا سأتحدث إليه، سوف يكون في ورطة كبيرة. إنه ليس متشككا، هذه الاتفاقية تتحدث عن أمور جيدة، نحن لا ندفع المال، والأسواق الآن ارتفعت لدرجة كبيرة، وسوق الأوراق المالية الآن هو ربما 2500 نقطة أسرع أو بالأحرى أعلى مما كان عليه. إذن فهذا يأتي بأمر واحد، وهو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ليس على الإطلاق ولا في أي وقت، وبقية القضايا هي غير مهمة في الحقيقة. السؤال ليس مسموعا، أنا لم أفكر بهذا الأمر، ولكن لا أمانع فعل ذلك. الديمقراطيين نحن نسميهم الديمقراطيين لأنهم أغبياء، هم ليسوا ديمقراطيين. سأبعث بها إلى الكونغرس، وهم عليهم أن يوافقوا، ولكن هم لن يوافقوا، فكل ما أفعله يفعلون عكسه. لم أفكر بهذا الأمر، ولكن سوف أبعث بها. من سيوافق عليها؟ دعونا نترككم يمتلكون السلاح النووي. الديمقراطيين يقولون دعهم يمتلكون السلاح النووي. هل تم إطلاعك بشأن السؤال؟ ليس مسموعا، لم أسمع عن هذا الهجوم. الذي شاهدته هو كان من قبل المقاتلين الذين كانوا يقومون بعروض متعلقة بفنون القتالية. لقد كانت أمسية عظيمة، وهي مختلفة بالنسبة للبيت الأبيض. نحن بنينا هذه القاعة العظيمة. السؤال لم يكن مسموعا. أنا نجوت بهذا العمل، والآن مر على تأسيس دولتنا 250 عاما. سوف نفعل هذا فورا، لأن النفط الآن يتدفق. نحن في موقف يمكننا من فعل هذا بطريقة فورية في مرحلة ما. انظر إلى هذا الشخص الوسيم، هل هو من بلدك؟ الناس هنا، شعبي هو لئيم.
5: How can we make sure that straight hormones is lasting for all?
4: السؤال ليس مسموعا.
3: Have a United States with a strong president.
4: أن تكون الولايات المتحدة لديها رئيس قوي. الاتفاقيات للأشرار لا تعني شيئا. نحن من قمنا بفرض الحصار، هم قاموا بذلك أولا، وقمنا بذلك لاحقا لكي لا يحصلوا على النفط. إذا كان لديك رئيس قوي للولايات المتحدة فالكثير من الأشياء الجيدة تحدث. أنت تعلم هذا أكثر من أي شخص آخر، أليس كذلك؟ بالنسبة للخطط المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، السؤال ليس مسموعا. في مرحلة ما سيحدث هذا. القاذفة B-52 انهارت.
5: We're in no rush, but we get it, and when we get it, we'll destroy it. We're not looking to take it, we're looking to destroy it. We have plenty of it.
6: The Versailles dinner tomorrow night, what prompted you to go to that? The dinner tomorrow night in Versailles.
5: So, well, I'm a fan of beautiful places.
4: أنا معجب بالأماكن الجميلة.
5: And then the French president, who happens to be a very nice man,
4: الرئيس الفرنسي كان رجلا لطيفا ودعاني إلى العشاء في فرساي.
5: And Versailles is not a gold leaf. Versailles is the real deal. And I said, I'd like to do it. I mean, you know, all it means is that I get home later in the evening,
4: يتحدث في أذني المترجم.
5: And I'm not a big sleeper anyway. I'll be in the Oval Office very. I won't lose any time in the Oval Office.
7: أخر وسأتجه مباشرة إلى المكتب البيضاوي، ولكن أود أن أقول لكم بلادنا بحال ممتازة، نحن بحال أفضل من أي يوم مضى، البورصة في أعلى مستوياتها، حسابات الادخار هي في أعلى مستوى على الإطلاق بمعدل 25%، والآن فإن الأسعار سوف تبدأ بالانخفاض. في الواقع حين تسلمت منصبي فإن الأسعار كانت عالية جدا، كانت لدينا أزمة التضخم الأسوأ في تاريخ بلادنا، الأسعار كانت عالية، أسعار البيض، أسعار اللحم المقدد، أسعار كل السلع الأخرى. وأول سؤال طرح علي هو ماذا عن غلاء المعيشة؟ نظمت مؤتمرا صحفيا بعد يوم واحد على تسلم منصبي، وسألوني ماذا عن غلاء المعيشة، فقلت لهم أنا لم أتسبب بهذه الأزمة ولكن أعمل على معالجتها. وأسعار السلع انخفضت بنسبة كبيرة جدا، أسعار الوقود بدأت بالانخفاض، وحين تنخفض أسعار الوقود سوف تحذو الأسعار الأخرى حذوها. في الواقع أنتم تعلمون هذا الأمر تمام المعرفة، لأنه حين تنخفض أسعار الوقود فأسعار كل شيء آخر سوف تنخفض. سعر النفط اليوم في السبعينيات $70 شيئا، وفي الواقع كنت في أيوة قبل فترة، وحين غادرت لاحظت أن أسعار جالون البنزين هي $1.85، وهذا منخفض قليلا، وكان هناك محطات وقود أخرى تبيع جالون البنزين $1.85 أو $1.91، وسنحل هذه الأمور. شكرا جزيلا لكم جميعا، شكرا لكم.
1: إذن مشاهدينا كنا في متابعة هذه التصريحات.
8: إذن استمعنا إلى هذه الكلمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء لقائه برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان على هامش قمة إيفيان في فرنسا، قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، وتحدث فيها الرئيس الأمريكي عن الاتفاق وأنه سيرسله للكونغرس مذكرة التفاهم التي توصل إليها مع إيران، سيرسلها للكونغرس للمراجعة، لكنه يعتقد أن الديمقراطيين سيرفضون لأنهم يرفضون كل شيء يفعله كما قال. عموما نتابع أهم ما جاء في هذا المؤتمر من مقر قمة إيفيان في فرنسا. ينضم إلينا فادي منصور مراسل الجزيرة، ما الذي يلفت النظر فيما قاله الرئيس الأمريكي في هذا اللقاء؟
9: نعم زين، هذا هو اللقاء الثاني على هامش قمة مجموعة السبع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعماء العرب. سبقه اليوم لقاء مع أمير دولة قطر، والآن لقاء مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي اللقاءين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على مسألة أساسية، أن إيران لن تحصل على سلاح نووي.

0: بموجب مذكرة التفاهم والتي وصفها بأنها مذكرة منصفة وجيدة، وأشار إلى أننا الآن ننتقل إلى المرحلة الثانية التي ستكون أسهل وفق تعبيره، بمعنى أن الرئيس الأمريكي يتحدث الآن عن الخوض في مفاوضات التالية لتوقيع مذكرة التفاهم للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، يتعامل مع الكثير من التفاصيل خصوصا الإدارة الأمريكية وتحديدا وفق نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. فإن مذكرة التفاهم التي وقعت إلكترونيا مع إيران ومن المقرر أن توقع في جنيف يوم الجمعة المقبل بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من جهة، وقاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد التفاوضي الإيراني من جهة أخرى. جي دي فانس وصف مذكرة التفاهم بأنها إطار عام، اتفاق عام مؤلف من صفحة ونصف الصفحة، ينبغي الدخول في التفاصيل في المباحثات المقبلة. ولكن اللافت أن الرئيس الأمريكي يعتبر رغم أن المفاوضات المقبلة سوف تكون تقنية وصعبة كما يقول الكثير من المسؤولين الأمريكيين، إلا أنه اعتبر أن هذه ستكون أسهل، وأشار ربما في هذا الإطار إلى مسألة أساسية في قراءته للوضع بأن العلاقة أصبحت طبيعية مع إيران، وهذه نبرة متفائلة للغاية حول طبيعة العلاقات القائمة، خصوصا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سبق وأن قال أنه لم يسبق أن كانت الاتصالات على هذا المستوى السياسي بين الدولتين، بين الولايات المتحدة وإيران. أشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى أن الولايات المتحدة سوف تحصل على مخزون إيران عالي التخصيب من اليورانيوم من أجل تدميره. قال أنه لا يحتاج إلى هذا اليورانيوم والولايات المتحدة تملك مخزونات كبيرة، لكنه لم يكن واضحا في إجابته إذا كانت إيران بالفعل قالت أنها ستوافق على أن تشارك الولايات المتحدة في مسألة معالجة والتعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب على أراضيها. أما عن مسألة الضمانات بأن مضيق هرمز سيظل مفتوحا بعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي الضمانة هي ولايات متحدة وقوية، ووجوده هو في سدة الرئاسة. وبالتالي تصريحات الرئيس الأمريكي ولقاءاته اليوم الثنائية ركزت على هذا الجانب، على الدفع بمذكرة التفاهم قدما، وأيضا الإشادة بعدد من الدول العربية على رأسها قطر ومن ثم الإمارات والأدوار التي لعبتها، ولكن خصوصا الوساطة التي قامت بها دولة قطر. وكان لافتا في إطار هذه اللقاءات مسألة أساسية زين، أنه رغم أن هذه الدول تكبدت خسائر كبيرة جراء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة بالشراكة مع إسرائيل وأيضا الهجمات الإيرانية المضادة على هذه الدول، إلا أنها اليوم في مجموعة السبع تلعب دورا محوريا من خلال هذه اللقاءات الثنائية وتسليط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء عليها وما يمكنه أن تنجزه في تسهيل التفاهمات مع إيران وإعادة عمليا مسألة الاستقرار في المنطقة، بينما كان لديه انتقادات حادة لشريكه في هذه الحرب رئيس الوزراء نتنياهو، سمعناها تحديدا خلال لقاء ترامب مع أمير دولة قطر عندما اعتبر أن ينبغي على نتنياهو أن يتحلى بالمسؤولية لأن هذه الحرب التي طالت على لبنان وعلى حزب الله كما قال قد تخلف تداعيات على مذكرة التفاهم مع إيران. ومن الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخذ قرارا استراتيجيا بالتركيز على ذلك المنحة، وهو يريد أن ينتهي من ملف حرب لبنان في الوقت الراهن.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور من إيفيان بفرنسا. ونناقش هذه التطورات مع ضيفينا في الاستوديو، نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي في واشنطن، ومعنا كذلك تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. أهلا بكما. سأبدأ معك تيم. الرئيس الأمريكي يقول أن المرحلة الثانية أسهل، هل توافق؟ المرحلة الثانية من الاتفاق أسهل.
2: أعتقد أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون صعبة، والأمر الذي قد يكون سهلا هو أن هناك بعض الخطوات التي على البلدين أن تفيا بها، وإذا ما قاما بذلك فهذا يبني قدرا من الثقة. بعد 60 يوما لا يمكن أن نستمر بالعمل بدون أن يكون هناك ثقة بين الطرفين. هناك ثقة بنسبة 0 الآن بين الطرفين، ولكن إذا ما تم الوفاء بالخطوات سوف يكون هناك اعتراضات، نعم، ولكن عندها قد يكون قدر من الثقة

0: يتوفر وهذا يسهل الخطوات التالية، لأنه أنت تنظر وتقول إنهم قاموا بالوفاء بالتزاماتهم بالنسبة للقضايا الحالية، وقد يكون الأمر كذلك في وقت لاحق.
1: إذن أنت لا توافق أن المرحلة المقبلة أسهل من المرحلة الماضية؟
0: كلا. من الصعب أن نعرف بكل تأكيد إلى أن نعرف ما هو فحوى مذكرة التفاهم.
1: جعلت تيم يختلف مع الرئيس الأمريكي، هل ستختلفين مع الجانب الإيراني حينما يقول إن مسألة لبنان أو مسألة هرمز، حينما يضعون الألغام ويقولون أن الألغام موضوعة في الجزء الجنوبي من هرمز، لماذا يضع الإيرانيون ألغاما في الجزء الجنوبي الذي لا يخصه من هرمز؟ هل هنالك تفسير لذلك؟
0: كانوا يحاولون أن يستخدموا هرمز كأفضلية. هذه الحرب أتت عليهم، والولايات المتحدة وإسرائيل قوتان عظميان لديهما أسلحة نووية ولديهم هيمنة عسكرية وتفوق على إيران، والسبيل الوحيد لإيران للمقاومة هو من خلال حرب غير متماثلة وأن تقوم بالتصعيد أفقيا، وهذا تطلب قدر كبير من الاستراتيجية. إيران كانت خاضعة لحصار لمدة طويلة من الزمن، وبالتالي أسلحتهم ليست بتلك القوة، بل لديهم صواريخ ومسيرات تمكنهم من العمل بطريقة دفاعية استراتيجية، ولذلك هذا كان أمرا يفيدهم. وكذلك قاموا بالإتيان بحزب الله والحوثيين كأفضلية لهم في إطار هذه الحرب لإنهائها.
1: فيما يتعلق بقول الرئيس الأمريكي أن المرحلة المقبلة ستكون أسهل، هل هذه قناعة الإيرانيين أيضا؟ وهذا ربما ينبع من أن هنالك اتفاق على النقاط الأساسية في المرحلة الثانية.
0: كلا، أتفق مع تيم بشأن هذه المسألة، وهذه النقطة النادرة التي أتفق بها مع تيم كونستانتاين. نعم، هو يقول الثقة الآن هي صفر، وأتفق معه في هذا الشأن. لذلك يجب أن يكون هناك تقييم استنادا للسلوك من قبل الطرفين. بالنسبة للأصول المجمدة، الإيرانيون يقولون نحن بحاجة إلى أن نرى المال، والولايات المتحدة تقول إن كان هناك سلوك مناسب سنمنحكم المال. إذن في ذات الوقت 60 يوما بعد نهاية الحرب ستكون مرحلة معقدة، لأن هذه القضية كلها معقدة، وإيران تنظر إلى الأمر بأنه معقد وبحاجة إلى خبرات تقنية، وخاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وخطة العمل الشاملة المشتركة شارك فيها الدول الخمس، وكان هناك كثير من الخبراء التقنيين في فيينا، وكانوا يأتون بالكثير من الناس وكثير من الخبرات التقنية. لذلك يجب أن يقوموا بتشكيل هذه التوليفة مرة أخرى، ولكن يبدو أن هناك جدية من الجانب الأمريكي. الرئيس ترامب وقع الوثيقة بنفسها وأعلن عنها علنا، هذا يعني أنه انتهى من الحرب ويريد السلام، ويريد لهذه الاتفاقية أن تكون أفضل من الاتفاقية النووية في عهدة أوباما.
1: ابقي معي نجار، نروه لما ظهر على شاشتنا قبل قليل من أخبار عاجلة، نقلا عن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي تحدث لفوكس نيوز وقال لقد انتصرنا سواء غيرت إيران أسلوبها أو اختارت عدم الالتزام بالاتفاق. أيضا يقول نائب الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز تم تدمير البرنامج النووي الإيراني ولم تعد لديهم أي قدرة على تخصيب اليورانيوم. ضمن هذه التصريحات أيضا لنائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس لفوكس نيوز يقول إن اقتصاد إيران يمر بوضع مزر، وإن الحصار وإجراءاتنا أفقدت إيران قدراتها العسكرية. كذلك يقول نائب الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز

0: الإيرانية، لكن هذا هو وضع الجبهة في الجنوب اللبناني في الوضع الراهن. نطالع هذه التفاصيل أكثر حول هذه الغارة وما جرى في الجنوب اللبناني في الساعات الماضية. ينضم إلينا من النبطية تامر صمادي مراسل الجزيرة. تامر،
1: بالفعل زين، كما تشاهدون في هذه الأثناء هذه مخلفات قذائف إسرائيلية أطلقت باتجاه محيط كفر تبنيت وكفر رمان. في هذه الأثناء هذه أعمدة الدخان تتصاعد كما تشاهدون بكاميرا زميل علي ماجد، وهنالك أكثر من قصف في أكثر من مكان. تشاهدون أعمدة الدخان على أقصى يمين الصورة، أيضا يستطيع الزميل علي أن يقرب لكم، على الأقل هنالك ثلاثة من أعمدة الدخان التي تتصاعد في تلك المواقع في الأفق. وهذا القصف تواصل بشكل متقطع خلال الساعة الأخيرة، نتحدث عن أكثر من 10 ضربات مدفعية بالمدفعية الإسرائيلية طالت هذه المواقع محيط كفر تبنيت، بالإضافة إلى مرتفع علي الطاهر. صباح هذا اليوم كانت هنالك ضربات مدفعية متقطعة أيضا باتجاه مرتفعات علي الطاهر، وفي هذه الأثناء وخلال الساعة الماضية أيضا كانت هنالك أكثر من ضربة باتجاه ذلك المرتفع المهم والاستراتيجي الذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الوصول إليه بشكل مكثف خلال الأيام الماضية وقبيل توقيع أو الوصول إلى اتفاق إيراني أمريكي. حتى يوم أمس كانت هنالك محاولات للتقدم من قبل الجانب الإسرائيلي باتجاه محيط كفر تبنيت وصولا إلى مرتفعات علي الطاهر، وعلى وقع الاتفاق الإيراني الأمريكي تحدث حزب الله يوم أمس الليلة الماضية عن عمليتين باتجاه قوتين إسرائيليتين كانتا تحاولان التوغل باتجاه هذا المرتفع. هذا المرتفع بات خلال الفترة الماضية عنوانا للمواجهة المحتدمة بين مقاتلي حزب الله والجانب الإسرائيلي الذي يحاول التوغل أكثر فأكثر باتجاه مرتفع علي الطاهر لأهميته الاستراتيجية ولكونه يشرف على المدينة، مدينة النبطية، بالإضافة إلى إقليم التفاح. وكما تشاهدون ما زالت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل واضح وكبير في أكثر من موقع حتى هذه اللحظة. كل هذه التطورات الميدانية تأتي في ظل موجة عودة من قبل النازحين باتجاه مدينة النبطية منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة. هنالك عودة باتجاه هذه، أستمع الآن زين في هذه الأثناء
0: قصف جديد
1: إلى ضربة مدفعية. نعم بالفعل ضربة مدفعية في هذه الأثناء محيط كفر تبنيت، في محيط كفر تبنيت وأيضا علي الطاهر. هنالك في الأعلى بالفعل زين، هنالك في الأعلى ضربة مباشرة مدفعية باتجاه مرتفع علي الطاهر، أقصى يسار الصورة. في هذه الأثناء ينبعث الدخان مرة أخرى، وقد تكون استمعتم بشكل واضح لهذه الضربة المدفعية من قبل الجانب الإسرائيلي. كنت أقول بأن هذا المشهد يأتي في ظل عودة كثير من النازحين باتجاه القرى والبلدات.
0: نعم،
1: هنا
0: تمت.
1: في النبطية، المدينة النبطية كان يسكنها قبل الحرب 60,000 نسمة، وقضاء النبطية كان يسكنه أكثر من 140,000 نسمة. كل هؤلاء غادروا، الآن يعودوا. ضربة جديدة زين، تستمع في هذه الأثناء ويستمع
0: هي ضربات إذن مستمرة،
1: هذه القذيفة
0: إسرائيلية في يعني تسير الأمور
1: الجديدة.
0: يبدو
1: نعم.
0: تامر كما
1: باتجاه مرتفع علي الطاهر
0: هذه في طبعا أعمدة الدخان كثيفة تتصاعد نتيجة هذا القصف الإسرائيلي تامر، لكن هل يتواكب مع هذا القصف يا تامر؟
1: بالفعل.

0: أي تقدم بري إلى هذه المرتفعات؟
1: لا يوجد أي تقدم في هذه الأثناء، لم يعلن عن أي تقدم. ضربة جديدة مرة أخرى على مرتفع علي طاهر، نستطيع أن نشاهدها بالعين المجردة لهذه الضربات المتواصلة في هذه الأثناء على مرتفع علي الطاهر. يقرب الزميل علي لكم الصورة بشكل أوضح مرة أخرى. كنت تسألني زين ما إذا كان هنالك تقدم بري من قبل القوات الإسرائيلية، حتى هذه اللحظة لا إعلانات في هذا السياق ولم نرصد شيئا في هذا السياق، باستثناء أنه جرى يوم أمس التحدث أو الحديث بشكل واضح عن محاولات للتقدم. المحاولة الأولى على وقع الاتفاق الإيراني الأمريكي كانت باتجاه مرتفع علي الطاهر من قبل قوة إسرائيلية، ولذلك كان مصدر أمني تحدث للجزيرة وقال بأنه تم إطلاق 3 صواريخ من مرتفع علي الطاهر باتجاه هذه القوة الإسرائيلية، ومن ثم عاد حزب الله ليتحدث عن عملية نفذها مقاتلوه باتجاه وحدة أو قوة إسرائيلية كانت تحاول التقدم في محيط بلدة كفر تبنيت التي تتصاعد في محيطها أعمدة الدخان في هذه الأثناء كما تشاهدون. وقال الحزب بأنه صد محاولة التقدم للقوات الإسرائيلية في تلك اللحظة، ومن ثم عاد حزب الله الليلة الماضية ليتحدث عن محاولة أخرى لقوة إسرائيلية أخرى، عادت تحشيد نفسها من جديد، وكانت هذه القوة مكونة من 5 دبابات مركافة بالإضافة إلى عدد آخر من الآليات.
0: نعم تامر.
1: وقال بأنه تعامل مع هذه القوة الإسرائيلية بالضربات المدفعية وأيضا اشتبك معها بشكل متواصل. حزب الله يقول بأنه
0: شكراً.
1: يمنع هذا التقدم الإسرائيلي باتجاه هذه التلة المهمة والاستراتيجية.
0: شكرا لك تامر صمادي من النبطية في جنوب لبنان، ومستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي أحدث التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. وأكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا. وتوقع الرئيس الأمريكي أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة. وأشار إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة المقبل. ومن جهة ثانية، قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، ولا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. وفي الدوحة، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الاتفاق الحالي خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع يضمن استقرار المنطقة وينعكس إيجابا على الجميع. وقال إن الدوحة ليست وسيطا مستقلا، لكنها طرف يدعم وساطة باكستان ويتحرك ضمنها. وفي طهران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بدء تنفيذ مذكرة التفاهم رسميا سيكون يوم الجمعة المقبل، كما ستبدأ يوم الجمعة جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا للوصول للاتفاق النهائي. ووسط هذه الأجواء، ذكر التلفزيون الإيراني أن عملية رفع الحصار البحري عن إيران بدأت، وأن 3 ناقلات نفط إيرانية تبحر في شمال المحيط الهندي. فيما يتعلق بلبنان، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، وإنه يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وفي الأثناء، قالت رئاسة مجلس النواب اللبناني إن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أكدا في اتصال هاتفي أنه يجب إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية وبالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. أيضا قال الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء اللبناني إن التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة. أما الأمين العام لحزب الله فشكر إيران لإلزامها الكيان الإسرائيلي بوقف

0: فوريا للعمليات على كل الجبهات بما فيها لبنان حسب تعبيره. نعود مرة أخرى إلى التطورات في جنوب لبنان والقصف المستمر لمرتفعات علي الطاهر ومناطق أخرى وكفر تبنيت ومناطق أخرى في قضاء النبطية بجنوب لبنان. معنا من هناك من النبطية تامر أصمادي مراسل الجزيرة، ومعنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. سأبدأ معك تامر من النبطية وتحديث لما كنا نتحدث عنه في نهاية الساعة الماضية من قصف إسرائيلي كان مستمرا طوال المقابلة، تفضل. تامر، حتى يجهز تامر، أيضا نريد أن نعرف من الجانب الإسرائيلي ما الذي تفعله إسرائيل في هذه الأثناء في جنوب لبنان. نجوان سبري تفضل.
1: عمليات لها علاقة بلبنان منذ الليلة الماضية، وفي بيانه الأخير كان يتطرق إلى رصد عناصر من حزب الله يقتربون من المناطق التي تعمل بها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وقام باستهدافهم. لكن من الواضح بأن هذا القصف المدفعي متواصل في هذه المنطقة تحديدا، منطقة النبطية، بعد أن كانت عدة وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس نشرت عن مسؤولين في الجيش، عن ضباط ميدانيين في جنوب لبنان، بأن العمليات العسكرية شبه مجمدة وبانتظار أي قرار من القيادة السياسية بشأن استمرار هذه العمليات من عدمها في لبنان. لكن من الواضح بأن هذه العمليات متواصلة وسط مطالبات وتحريض أيضا في الأوساط الإعلامية، ولكن أيضا من قبل مسؤولين سياسيين يطالبون بعدم وقف هذه العمليات في لبنان، عدم الانسحاب من لبنان. هناك مساحة يمكن القول عنها بأنها ضبابية في إسرائيل بشأن وضع مواصلة الاحتلال في جنوب لبنان في إطار التفاهمات ومذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. نتنياهو أكد أمس بأنه لن يكون هناك أي انسحاب من أي منطقة آمنة كما وصفها أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء كان في لبنان أو في سوريا أو في غزة. ووزير الدفاع الإسرائيلي أيضا قال ذلك يوم أمس مع الإعلان نهائيا عن هذا الاتفاق وهذه ومذكرة التفاهم، قال إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وستواصل عملياتها ضد ما وصفه بتهديدات حزب الله. لكن هناك أسئلة كثيرة تطرح في الجانب الإسرائيلي، لا سيما مع تصريحات تصدر من الجانب الأمريكي هذا اليوم، عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يطالب نتنياهو بأن يكون أكثر مسؤولية حيال لبنان. وكانت هناك تسريبات أيضا في وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس بأن وزير الدفاع الأمريكي طالب نتنياهو على الأقل بتقليص القوات في جنوب لبنان، وإن كان هناك عدم انسحاب فإنه سيكون وقف لإطلاق النار. لا إجابات لهذه الأسئلة. عدد كبير من الصحفيين المختصين بالشؤون العسكرية يقولون بأن إسرائيل لا توجد لديها تفاصيل مذكرة التفاهم تحديدا فيما يتعلق وما يسمونه بالبند اللبناني. هل بالفعل كما يصدر عن المسؤولين الإيرانيين لبنان مشمولة في الاتفاق ويشمل انسحاب ووقف لإطلاق النار، أم فقط وقف لإطلاق النار ووقف للعمليات العسكرية دون انسحاب في هذه المرحلة وإبقاء قضية الانسحاب للمفاوضات والمحادثات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية؟ الجانب الإسرائيلي يتحدث عن استمرار هذه العمليات بشكل مستمر على غرار العمليات في قطاع غزة. أكثر من ضابط ومصدر عسكري تحدث إلى صحيفة معاريف اليوم وقالوا إن ما يفهمونه في الجيش الإسرائيلي هو بأن هذه المنطقة التي يتموضع بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ستظل تحت السيادة الإسرائيلية دون انسحاب أو تحت الاحتلال عمليا الإسرائيلي، وأن هذه العمليات ستتواصل.
0: هل الوصول والإعلان عن الوصول لهذه المذكرة غير أي شيء في السلوك الإسرائيلي العسكري في جنوب لبنان؟ ماذا يقال في إسرائيل؟ هل بالفعل انخفضت الوتيرة؟ هل سحبت قوات؟ هل لدى الجيش تعليمات محددة فيما يتعلق بإنجاح هذه المذكرة؟ لأنه كان هنالك تعليمات كما ذكر من قبل أو تصريحات لمسؤولين إسرائيليين بأنه ستخفض الوتيرة في الجنوب اللبناني لإنجاح محاولات الولايات المتحدة للتوصل لمذكرة مع الولايات المتحدة. يعني وفق التصريحات الإسرائيلية، هل انخفضت وتيرة هذه العمليات أم هي على حالها؟
1: مسؤولون أمنيون قالوا يوم أمس لوسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم تقليص العمليات العسكرية في لبنان، هذا يوم أمس مع هذا الزخم الذي كان ربما في العناوين بشأن الاتفاق مع طهران. أكثر من مصدر عسكري تحدث إلى وسائل إعلام إسرائيلية وقال إن العمليات شبه مجمدة في لبنان. هذا الحديث كان يوم أمس. موقع والله العبري نشر أيضا أمس بأن الجيش في الأيام الأخيرة الماضية وسع من مناطق سيطرته في جنوب لبنان، وهذا ربما انعكس في التصعيد الأخير الذي شهدناه في الأيام الأخيرة الماضية، تحديدا في هذه المنطقة التي كان يتحدث عنها الزميل تامر، منطقة تلت علي أو الطاهر
0: علي الطاهر
1: في القطاع الشرقي من الحدود قرب قلعة شقيف. ووسائل إعلام إسرائيلية رسمية لم تذكر هذه المنطقة بالتحديد، لكن عدة مواقع إخبارية غير رسمية كانت في الأيام الأخيرة الماضية تتحدث وتتساءل فيما إذا كان سينجح الجيش الإسرائيلي قبل أن يفرض أي اتفاق على إسرائيل بالوصول إلى هذه المنطقة، السيطرة على هذه المنطقة التي كان أيضا يحتلها ويسيطر عليها جيش الاحتلال في الاحتلال السابق قبل الانسحاب في عام 2000. وكانت هذه الأسئلة تطرح وكأن الجيش يسابق الزمن كي يصل إلى هذه المنطقة، لأنه وفقا لما يسرب أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في حال فرض اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل لبنان فإن الجيش سيتموضع ويقف عند النقاط التي وصل إليها، وهو ربما يريد أن تكون هذه النقطة مشمولة في المنطقة التي يسيطر عليها، التي يطلق عليها منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان.
0: شكرا جزيلا لك نجوان سمري، نطلع المزيد عن الموقف وفي جنوب لبنان وأيضا في عموم لبنان، لا سيما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وما يخص لبنان منها في هذه النافذة التي يقدمها من بيروت حسن جمول. تفضل حسن.
2: شكرا لك زين العابدين، مرحبا بكم. إذا ما كنا نتابعه مع الزميل زين ومراسل الجزيرة تامر صمادي من النبطية، إضافة إلى ما نشهده هنا في محيط الضاحية الجنوبية من طيران مسير يجوب أجواء الضاحية وبيروت طوال الوقت، هذا الأمر يبقى الشغل الشاغل للمسؤولين اللبنانيين من زاوية إلزام إسرائيل بوقف إطلاق نار شامل وضمان انسحابها من لبنان. وهذا الموضوع كان محور الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، والذي تم خلاله التشديد على وجوب أن تطلع الولايات المتحدة والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بمسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها ووقف الهدم والانسحاب الفوري من الأراضي التي احتلتها. الواقع الميداني إذن يفرض نفسه اليوم في ضوء ما تبعناه من خروقات إسرائيلية، لا سيما في القطاع الشرقي، وذلك القصف الذي استمر على مناطق خطوط التماس في النبطية وتحديدا على مرتفع علي الطاهر. حول دلالات ذلك وما الذي يجري حاليا، ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من منطقة النبطية. إذن مازن، ليس القصف الأول ولكن على ما يبدو هو الأعنف منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وفقا للإعلان الرسمي الإيراني والأمريكي.
3: في الواقع حسن نحو 20 قذيفة تم إطلاقها من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مرتفعات علي الطاهر وأيضا في محيط بلدة كفر تبنيت خلال النصف ساعة الماضية. هذا الأمر بات يتكرر بشكل واضح منذ يوم أمس، ومنذ لحظة الإعلان عن التوصل لوقف الإطلاق النار ودخول حيز التنفيذ كان هنالك مراقبة لصيقة للواقع الميداني، ومن الواضح بأن مرتفعات علي الطاهر تضعها قوات الاحتلال الإسرائيلي نصب أعينها، بمعنى هي حاولت مرتين التقدم باتجاهها خلال الساعات 24 الماضية. كذلك الأمر بالنسبة للاستهدافات المدفعية، سنحرك عدسة الكاميرا باتجاه مرتفعات علي الطاهر وكي نرصد بقايا الدخان المنبعث من المناطق المحيطة بالمرتفع، سواء كان على مقربة أو عند تماس مع بلدة كفر رمان أو محيط كفر تبنيت وصولا إلى المرتفعات. ربما بعض الدخان المنبعث ما زال حتى هذه اللحظة جراء القذائف المدفعية، ويمكن أن نسمع في تلك المرتفعات مزيدا من القصف الإسرائيلي. من الواضح حسن بأن ما تسعى للقيام به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو يتناسب تماما ومشابه تماما للسيناريو الذي حصل بعد وقف اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2024، حينها استفادت قوات الاحتلال من وقف إطلاق النار للسعي للتقدم إلى عدة مناطق واحتلالها. أكثر من 15 بلدة تم احتلالها بعد وقف إطلاق النار في عام 2024، ومن الواضح أن ما يحصل الآن هنا تحديدا في مرتفعات علي الطاهر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي سعت للاستفادة من إعلان وقف إطلاق النار أو على الأقل وقف الأعمال القتالية هنا في جنوب لبنان لمحاولة الاندفاع مرتين خلال الساعات الماضية، تحديدا الساعات 24 الماضية، باتجاه مرتفعات علي الطاهر من محيط بلدة كفر تبنيت. حزب الله كان قد أصدر بيانين أكد فيهما بأنه تصدى لهذه القوات التي حاولت التقدم باتجاه تلك النقطة. ومن الواضح حسن وفق المعاينة الميدانية سواء لناحية الأعمال العسكرية أو لناحية عودة السكان بأن هنالك توجسا، الجميع يراقب ما ستحمله الساعات المقبلة والأيام المقبلة من الآن وحتى يوم الجمعة تحديدا، الموعد الرسمي لتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. حسن،
2: إذن هذه الخروقات أو هذه التوترات الأمنية والقصف الإسرائيلي عمليا يؤدي إلى تردد النازحين في العودة إلى قراهم، وعلى ما يبدو العودة تبدو حاليا خجولة بانتظار يوم الجمعة كما تقول. ولكن أيضا هناك حراك سياسي وهناك اتصالات لبنانية إيرانية أيضا في هذا الاتجاه، فضلا عن التحضر لجولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على وقع كل هذه الأحداث وعلى وقع أيضا مذكرة التفاهم.
3: تماما حسن، على المستوى السياسي اللبناني هنالك اهتمام كبير ليس فقط بإعلان الاتفاق ما بين طهران وواشنطن ومذكرة التفاهم ومضمونها وما ستحمله بما يتعلق بلبنان، هذا من ناحية، ولكن من ناحية ثانية ثمة حراك على المستوى الداخلي اللبناني، لقاءات بين الرئيسين عون وسلام تحديدا لتقديم مقاربة رسمية واضحة تتعلق بمخرجات هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني من ناحية، وكيفية تعامل لبنان في مقبل الأيام مع المسار التفاوضي الخاص به. على المستوى الأول هنالك ترحيب بطبيعة الحال رسمي لبناني وتعامل بواقعية مع هذا الإعلان ومع الوصول إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن المخرجات التي جاءت من خلال الاجتماع اليوم الرئيس اللبناني مع رئيس الحكومة شددت على أن المسار في المفاوضات المقبلة تحديدا في 22 من الشهر الجاري أي يوم الاثنين المقبل إنما سترتكز نحو تثبيت والتشديد على الثوابت اللبنانية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي، بإطلاق سراح الأسرى، بعودة النازحين وانتشار الجيش اللبناني بالإضافة إلى إعادة الأعمار. وبالتالي لبنان الرسمي يسعى الآن إلى محاولة إعادة فك المسارات على قاعدة أن وقف إطلاق النار قد جاء من مسار إسلام أباد، ولكن الانسحاب الإسرائيلي ينبغي أن يأتي من مسار واشنطن. وهنا لابد من الإشارة حسن إلى أن جولة الاتصالات التي شملت رئيس البرلمان اللبناني مع اليوم مع رئيس مجلس الشورى الإيراني إنما يأتي أيضا في هذا الإطار، وإن كانت المقاربة التي يقدمها حزب الله من ناحية أو رئيس البرلمان من ناحية ثانية، تعتبر بأن وقف إطلاق النار الذي جاء من خلال مخرجات إسلام أباد يمكن أن ينسحب أيضا ليتعلق بترتيبات الانسحاب الإسرائيلي، وبالتالي توأم ما بين كافة المسارات، وبالتالي انطلاقا من هذه المقاربة يمكن أن نقول بأن لبنان الرسمي يسعى من خلال المفاوضات المباشرة

0: الشراء، ولكن حزب الله ورئيس البرلمان يسعى للوصول إلى تسويات أخرى عبر مسارات مختلفة.
1: شكرا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من منطقة النبطية في جنوب لبنان. وينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور ربيع بركات، كما ينضم إلينا الصحفي والمحلل السياسي علي الأمين. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد علي، كيف تقرأ هذا التطور الميداني؟ نحن أمام ما يمكن اعتباره خروقات إسرائيلية لما قيل عن شمول لبنان في وقف إطلاق النار ووقف الحرب في مذكرة التفاهم.
2: تحياتي لك أستاذ حسن وللدكتور بركات وللمشاهدين الكرام. رأيي منذ البداية، منذ أعلن عن هذا الاتفاق، كان في مواقف إسرائيلية واضحة تعتبر نفسها خارج هذا الاتفاق، وأنها غير معنية بوقف إطلاق النار، وأن الحسابات الإسرائيلية في مكان آخر. وعمليا على الأرض كان دائما هناك نوع من ما يمكن أن نسميه خروقات أو استمرار العنف والضربات الإسرائيلية لأكثر من منطقة، لا بل حتى أمس حين عاد النازحون أو بعض النازحين إلى بعض المناطق تعرضوا لأيضا اعتداءات إسرائيلية كانت واضحة أنها تشير أنها تمنع حتى مسألة العودة، وكان بكفر تبنيت قتل شخص بحاريس أيضا استهدف آخرين. لذلك كل الخطاب الإسرائيلي اليوم إذا كنا نراهن على شيء فيه هو يمكن أن يكون هناك خفض توتر، أما عملية وقف إطلاق النار واضح أن الموقف الإسرائيلي حتى الآن ثابت بمسألتين، مسألة الحفاظ على الأراضي التي احتلها ويستمر في احتلالها، والمسألة الثانية هي حرية الحركة، والتي يبدو حتى الآن ليس هناك من مؤشر يدلل على إمكانية ضبط إسرائيل في هذين الجانبين.
1: دكتور ربيع، هذان الأمران يشكلان تحديا كبيرا أكان أمام حزب الله أو حتى أمام إيران، موضوع حرية الحركة وعدم الانسحاب. أقل حرية الحركة التي تترجمها إسرائيل حاليا كما شاهدنا قبل دقائق.
3: أعتقد أن ما يصعب عملية تنفيذ وقف إطلاق النار وصولا إلى مراحل لاحقة من ضمنها أو على رأسها ربما جدولة انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، هي أولا عدم رغبة إسرائيل بذلك، لأنها تعتبر أنها لم تحقق نصرا حاسما في لبنان، وهي مصيبة بهذا الاعتبار. السبب الآخر يرتبط برغبة فريق وازن داخل الحكومة اللبنانية باستثمار نتائج هذه الحرب، ويعني ربطا باعتباره أنها فرصة تاريخية للقضاء على حزب الله. هذان أمران متوازيان أو يسيران بالتوازي على ما أعتقد. المشكلة مشكلة جزء وازن من السلطة اللبنانية أنها يعني تبنت معادلة صفرية مع إيران وقت بدأت الحرب، يعني تعاملت مع إيران على أساس أن كل مكسب في إيران أو لإيران هو خسارة صافية للبنان، وكل خسارة لإيران هي تعبر عن مكسب صافي للبنان، وهذا أودى بها إلى ورطة المفاوضات في واشنطن، وهذه ورطة لأنها لم تثمر نتائج في لبنان أولا، ثانيا لأن الانسحاب منها لم يعد يسيرا، وثالثا لأن الاستمرار في هذه المفاوضات سينتج توترات في لبنان.
1: هل يعني أفهم منك وكأنك تحمل هذا الفريق الوازن في الحكومة اللبنانية مسؤولية الخروقات الإسرائيلية؟
3: لا يتحمل مسؤولية الخروقات الإسرائيلية، لكنه يعطي تبريرات لهذه الخروقات، وهناك كلام صريح عن عدم انسحاب التوافقات أو التفاهمات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران على لبنان. هذا لا يعني يستوي مع القول أن هناك رغبة بإنهاء الحرب بأقرب فرصة ممكنة.
2: يعني برأيي في تبسيط للأمور، يعني بمعنى أنه هل كان أمام لبنان بعد الخيار الذي اتخذه حزب الله في حرب الإسناد الأولى ثم الاتفاق الذي جرى في 27 ووافق عليه وعنوانه الأساسي سحب سلاح حزب، نزع سلاح حزب الله، هذا اتفاق جرى وافق عليه حزب الله ووافقت عليه إيران، ثم انتقلنا إلى حرب الثأر الثانية والتي تمت بمعزل عن الدولة اللبنانية، يعني لم يكلف نفسه حزب الله ولا الإيرانيين سؤال الدولة اللبنانية عن إمكانية هذه المواجهة. وبالتالي ماذا نفترض من الحكومة اللبنانية بعد كل هذا السلوك؟ كيف تتعامل مع موضوع؟ وهي اتخذت قرارات تتعلق أولا بمسألة قيام الدولة، إذ لا يمكن تخيل إمكانية وجود سلطتين صاحبتين لقرارين الحرب والسلم في بلد مثل لبنان. فاتخذت الأمر الثاني، فقد لبنان أي حاضنة فعلية حامية له باستثناء الرهان على دور أمريكي، وإن كان هذا الرهان ليس بالضرورة أن يؤدي إلى نتائج إيجابية بالمطلق، إنما في الحد الأدنى يخفف من توسع الاشتباكات، لأن إسرائيل كانت حاضرة أن تذهب بعيدا في التدمير، تصل إلى بيروت ومناطق أخرى، لكن خيار الدولة اللبنانية بهذا الاتجاه خفف من هذا الأمر. النقطة الأساسية والجوهرية هي مسألة هل سيبقى لبنان ساحة صراع إسرائيلية إيرانية؟ كلفة الوقوف مع إيران هي كلفة أكبر للبنان أم الوقوف مع الولايات المتحدة هي كلفة أكبر؟ أنا برأيي الحكومة اللبنانية راعت هذه المسألة، الحاضنة العربية، الموقف الأمريكي، الموقف الإقليمي، الموقف الأوروبي يدعم بهذا الاتجاه، وفي لحظة الضعف اللي بيعيشها لبنان واللي معرض أنه يكون عرضة لنكبة ثالثة هلأ في المرحلة المقبلة، دفعت لبنان بطبيعة الحال ضمن كل هذه الظروف أن يذهب للخيار الأقل كلفة. خيار واشنطن هو خيار أقل كلفة من خيار إيران.
3: طيب جيد، طرح سؤال، ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة اللبنانية؟ نعم. أو ماذا كان يمكن أن تفعله؟ المطلوب منها كان بالحد الأدنى اتساق في المواقف. سأعطي مثالا على ذلك. قبل أسبوع من اليوم قال رئيس الجمهورية جوزيف عون إن لبنان أو ما يعني يجري في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لبنان غير معني به، على اعتبار أو بمعنى من المعاني على اعتبار أنه لا يفترض أن يكون لبنان ورقة مساومة. طيب. وهذه العبارة تم تكرارها أيضا في اليوم نفسه من رئيس الحكومة نواف سلام. اليوم هناك موقف من الرئيسين يعني هو مثابة استدراك، لأنه هناك ترحيب بالمفاعيل الإيجابية لهذه التفاهمات أو ما مآل هذه التفاهمات. إذن هناك يعني اتساق مطلوب، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون هذه التفاهمات أو ما يمكن أن تسفر عليه عنه هذه المفاوضات مذمومة قبل أسبوع ومحمودة اليوم.
1: هذا إذا كنا نريد أن نتحدث عن الموقف السياسي الداخلي اللبناني، لكن الآن أمام هذا التحدي، يعني تحدي الخروقات الإسرائيلية وموضوع الاحتلال. يبدو أن إسرائيل لا تريد أن تخرج من المنطقة الأمنية العازلة كما تسميها. حزب الله يعول على إيران في موضوع الانسحاب، هل هذا تعويل واقعي؟ هل يمكن لإيران أن تضغط فعلا وكيف في موضوع الانسحاب الإسرائيلي وأيضا في موضوع وقف الخروقات؟
3: الدولة اللبنانية باعتقادي مدعوة لأن تحاول استثمار كل أوراق القوة بيدها من أجل تحصيل.
1: أنا أسأل عن إيران،
3: أنت تسأل عن حزب الله. أنا
1: نعم، حزب الله يعول على إيران.
3: حزب الله يعول على إيران لأنه في النهاية هذه هي الدولة الحليفة له. طيب. الدولة اللبنانية يفترض أن يعني ألا تتبنى معادلة صفرية مع أحد الأطراف، مع إحدى الأطراف الفاعلة في هذا النزاع، لأنه هذا بالضرورة موضوعيا سينقل لبنان من مكان إلى آخر، من محور إلى آخر، وسيضعنا حتى لو لم نرد ذلك في نفس الخندق مع الجانب الإسرائيلي.
2: أنا بعتقد أنه كان واضح أنه استقلالية الموقف والمسار اللبناني كان في حرص عليها من الجميع، ولعله حتى رئيس الجمهورية وهو يثني على النتائج كان يشير ويشكر بأنه الخيار اللبناني في مسألة التفاوض أو الورقة اللبنانية ورقة مستقلة لا يمكن أن تكون على أي طاولة أخرى. الخيار المستقل كما قلت وأعود وأكرر هو خيار الأقل كلفة. الخيار الإيراني في مواجهة هذا التحدي هو خيار تدميري. وأكثر ما يقلق اليوم أن الذهاب بهذا الاتجاه دفع نحو الخيار الإيراني هو يمهد، ولا يعني أتمنى أكيد يعني أن لا أكون مخطئا، هو يمهد لنكبة ثالثة. نحن أمام مقدمات
1: في
2: مقدمات إسرائيلية.
1: سيد علي، هناك من يسأل، وطبعا أنت تسمع هذا السؤال في بيروت كثيرا، أنه أين المشكلة لو جاء وقف إطلاق النار، لو جاء منع حرية الحركة، لو جاء الانسحاب، أين المشكلة لو كل ذلك جاء من إيران أو من مفاوضاتها مع الولايات المتحدة؟
2: المشكلة ببساطة إيران أعدائها كثر، الولايات المتحدة، إسرائيل، يمكن الدول العربية، جزء كبير من الدول العربية، الإقليم، الدول الأوروبية. حشر لبنان نفسه مع الموقف الإمراني سيجعله أكثر عزلة، ولبنان بالمقومات وبقدراته وبإمكانياته ما في روح يغامر بهذه الدرجة بمواقفه. لذلك ويذهب إلى خيار المراهنة على الدور الأمريكي على رغم كل الانتقادات اللي ممكن تنطق، لأنه خيار يبقى هذه المظلة الأمريكية ممكن أن تشكل تحد من الخسائر، تحد من إمكانية توسع الاشتباكات. لبنان عندما يوضع أوراقه في سلة إيران، إسرائيل ستكون مطلقة اليد تماما. من الذي يلجم اليوم إسرائيل عن ضرب مناطق متعددة في لبنان؟ أنا بتقديري في جزء من مصلحة أمريكية للجم إسرائيل في هذا الأمر. هلا أن يقال أن سلاح حزب الله هو الذي يمنع، أنا بتقديري سلاح حزب الله لم يعد قادر على أن يشكل قوة ردع. مع الأسف
1: نعم.
2: هذا السلاح أصبح عبئا على لبنان ولا يشكل أي قوة للجم إسرائيل، ولا يبدو أن هناك يعني حتى إيران يمكن أن تذهب بعيدا في مواجهة إسرائيل.
1: حتى لو جاء الانسحاب أو وقف إطلاق النار الشامل عن طريق إيران، فلهذا مخاطر على الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية. دكتور ربيع،
3: أعتقد أن مشكلة هذه المقاربة تتمثل في يعني التعامل مع الأمر وكأنه أسير حدين أقصيين، إما أن تكون الدولة اللبنانية مع الموقف الإيراني بالتمام وبالكامل، أو أن يعني تكون أو تسلم أوراقها بالكامل لواشنطن. المسألة أكثر تركيبا وأكثر تعقيدا، و خلاف ذلك على ما أعتقد هو شيء من التبسيط أو قدر من التبسيط. بإمكان الحكومة أو الدولة اللبنانية، وهذا ما دابت على فعله في الآونة الأخيرة حين تبدى أنه الحوار بين واشنطن وطهران يؤتي بثمار قد تنسحب، على الأقل قد تنسحب على الداخل اللبناني. هذا شيء جيد. المطلوب أو الذي يمكن فعله هو التعامل مع المسألة بطريقة أكثر تركيبا، يعني هناك مظلة عربية يمكن محاولة تأمينها إلى جانب الأخذ بمخرجات الحوار بين واشنطن وطهران،
1: نعم.
3: أو ما ينسجم من هذه المخرجات مع المصلحة اللبنانية.
1: شكرا لك دكتور ربيع بركات الأكاديمي والبحث السياسي، وشكرا للصحفي والمحلل السياسي علي الأمين. شكرا للمتابعة مشاهدينا. نعود الآن إلى الدوحة مع زين العابدين.
4: شكرا جزيلا لك حسن. نتابع الآن تطورات ملف إيران. الحدث اليوم في قمة إفيان في فرنسا، حيث اجتمع الرئيس الأمريكي مع اثنين من قادة الدول العربية، أمير دولة قطر ورئيس دولة الإمارات. هذه القمة يشارك فيها أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما يبدو محاولة لحراسة ما تم التوصل إليه من اتفاقات حتى هذه اللحظة. نتابع مجمل هذه التطورات مع مراسلينا من إفيان في فرنسا فادي منصور، لكن أيضا معنا من طهران عمر هواش مراسل الجزيرة. فادي، أهم تصريحات اليوم خلال الساعات الماضية في قمة إفيان.
5: نعم زين، كما أشرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لديه لقاءان ثنائيان مهمان لناحية التصريحات، ولكن أيضا مستوى التمثيل. الأول كان مع أمير دولة قطر الشيخ حميد تميم بن حمد آل ثاني بحضور وفد قطري رفيع على رأسه رئيس الوزراء وزير الخارجية، ولكن أيضا من الجانب الأمريكي حضور وزير الخارجية ووزير الخزانة ووزير التجارة وغيرهم من المسؤولين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد خلال هذين اللقاءين على مسألة أساسية، أن مذكرة التفاهم مع إيران تضمن أنها لن تحصل على سلاح نووي بأي شكل من الأشكال، وأشار إلى أنه قام شخصيا بتعديل صياغتها لتعكس هذا الواقع، ليس فقط تطوير سلاح نووي، إنما حيازة سلاح نووي، ابتياع سلاح نووي، أي طريقة ممكنة لإيران. وأشار الرئيس الأمريكي في هذا السياق إلى أن مذكرة التفاهم هي اتفاق جيد ومنصف، وأشار إلى أنه يمكن أن تكون هناك هناك علاقات جيدة مع إيران، وفي هذا السياق لفت عمليا إلى أن الولايات المتحدة بدأت وانتقلت مع إيران إلى المرحلة الثانية في إشارة إلى الاتفاق الأوسع حول البرنامج النووي الإيراني. وأشار في هذا السياق إلى أن يوم الجمعة وبعد توقيع الاتفاق سوف يفتح مضيق هرمز بالكامل بعد الفتح الجزئي كما يقول هو، حيث أشار إلى أن السفن بدأت تعبر عبر مضيق هرمز، النفط بدأ يعبر عبر مضيق هرمز وفق تعبيره، لكن المضيق سوف يكون مفتوحا كاملا وبدون أي رسوم، ليس فقط لفترة 60 يوما التي تتعلق بالتفاوض على الاتفاق النووي. هو قال: سمعت أن أحدا صرح بأن فقط مدة 60 يوما ستكون بدون أي رسوم. هو يشير عمليا إلى تصريحات مسؤول أمريكي رافيع أجرى إحاطة نظمها البيت الأبيض يوم أمس، قال فيها إن فترة 60 يوما سوف تعبر فيها السفن بدون رسوم، ولكن بعد تلك المرحلة سوف يكون هناك حوار إقليمي أوسع حول مضيق هرمز. وبالتالي الرئيس الأمريكي كان يتناول هذه النقطة تحديدا. هو اعتبر أن المرحلة الثانية من التفاوض على البرنامج النووي الإيراني ستكون في إطار هذه المدة، وأعرب عن اعتقاده بإمكانية إنجاز الاتفاق خلال هذه المدة، وقال إن المفاوضات رجح أن تكون سريعة وسهلة وفق تعبيره. أشاد الرئيس الأمريكي تحديدا بما قال إنها شجاعة دولة قطر في التعامل مع هذه الحرب، خصوصا أنه قال إن قطر كانت على خط النار الأول وتمكنت من التعامل بشجاعة خلال هذه الحرب، في إشارة إلى الهجمات الإيرانية. من ناحيته أمير دولة قطر أشاد بالاتفاق، خصوصا أنه يأتي كما قال في وقت حرج ومهم للغاية في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن هناك مرحلة أو حالة من الزخم ينبغي استغلالها، لأن هناك المزيد من العمل لبلوغ الاتفاق النهائي وفق تعبيره. وفي حال التوصل إلى هذا الاتفاق ستكون تداعياته إيجابية للغاية، ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط ولكن أيضا لإيران. وأكد مرة أخرى استعداد الدوحة للعب أي دور لتسهيل مسألة التوصل إلى هذا الاتفاق، كما لعبت دور الوساطة خلال الفترة الماضية بناء لطلب الأصدقاء كما قال أمير دولة.
4: أشار أيضا الرئيس الأمريكي لأنه سيقدم هذه المذكرة للكونغرس، هل نعلم وفق أي إجراءات ووفق أي مسار؟
5: نعم، الرئيس الأمريكي أشار إلى مسألتين فيما يتعلق بالمذكرة. النقطة الأولى قال إنه قد يعقد مؤتمرا صحافيا ويقرأ خلالها المذكرة المؤلفة من صفحة ونصف ليسمع العالم عن بنودها، خصوصا مسألة التزام إيران بعدم امتلاكها سلاح نووي. لكن في مسألة عرض هذه المذكرة على الكونغرس، هو عمليا كان يشير إلى مطالب حليفه في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور لينزي غراهام، الذي يطالب بعرض أي مذكرة وأي اتفاق نهائي مع بين الولايات المتحدة وإيران على الكونغرس للتصديق عليها، وإن كان يحمل المسؤولية عن أي تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة إلى نائب الرئيس الأمريكي. هو حاول أن يخفف من جدية هذا الموضوع، قال: سأعرض هذا الاتفاق على الكونغرس وسأطلب منه ألا يوافق عليها، عندها سيقوم الكونغرس بالموافقة عليها، في إشارة إلى أن الكونغرس يعارضه. وقال: وتنبأ بأن يعترض الديمقراطيون على أي تفاهم بما أنهم يرفضون أي اتفاق قد يتوصل إليه. وبالتالي هو لم يضع مسألة التزاماته إزاء الكونغرس، وما إذا كان فعلا سيحول هذا الاتفاق إلى معاهدة يصدق عليها الكونغرس، بحيث لا تستطيع الولايات المتحدة أن تخرج من أي اتفاق مع إيران كما فعل هو في اتفاق عام 2015 مع رئيس باراك أوباما. هو لم يقدم أي ضمانات أو التزامات واضحة حتى هذه اللحظة في هذا السياق.
4: شكرا لك فادي منصور من قمة فيان في فرنسا. نتابع أيضا ما يقوله الجانب الإيراني عما تم التوصل إليه حتى الآن من تفاهمات وطبيعة المرحلة المقبلة مع عمر هواش من طهران. ونبدأ من مضيق هرمز. عمر، ما الأسباب التي أعطيت إيرانيا لعدم فتحه بالكامل حتى الآن؟
6: نعم زين العابدين، إيران عندما تم الإعلان عن التوصل لمذكرة تفاهم قالت على لسان الخارجية الإيرانية إن التزامات إيران في هذه المذكرة سوف تبدأ منذ يوم الجمعة، أي يوم التوقيع على مذكرة التفاهم، بل وبعد لحظة التوقيع، وأن الالتزامات الأمريكية سوف تبدأ منذ لحظة الإعلان عن مذكرة التفاهم، بمعنى أن أمريكا نفذت التزامين هامين في هذه المذكرة بمجرد الإعلان عنها يوم الاثنين، فجر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي هنا في طهران. على رأس ذلك الحصار البحري تم رفعه تدريجيا، هناك تأكيدات عبر التلفزيون الإيراني عبر نائب وزير الخارجية الإيرانية بأن السفن ناقلات النفط باتت تعبر خط الحصار البحري الأمريكي في بحر العرب، وباتت قادرة على التنقل والتوجه إلى الموانئ الإيرانية سواء ذهابا أو إيابا لتصدير النفط واستيراد السلع الأساسية. الالتزام الأمريكي الثاني كان وقف الحرب على كافة الجبهات في إيران، لا سيما أيضا لبنان. هناك وفق الإيرانيين التزام في مذكرة التفاهم. الخارجية الإيرانية تقول إن لبنان ذكر 3 مرات في المذكرة. وزير الخارجية الإيراني اليوم عباس عراقجي قال إن أحد أطراف المذكرة هما إسرائيل وأمريكا، والطرف الآخر هو إيران وحزب الله اللبناني، وبالتالي لابد وأن يكون هناك انسحاب للجيش الإسرائيلي من لبنان، إنهاء للعمليات العسكرية لأجل التأكد من التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالمذكرة. ودعت الخارجية الإيرانية إلى أمريكا إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ هذا البند الخاص بالمسألة اللبنانية. فيما يتعلق بمضيق هرمز، يوم الجمعة كما ذكرت سوف يتم الإعلان عن فتحه. تأخر ذلك يعود إلى ما يقول الإيرانيون أنهم يريدون أولا التأكد من تنفيذ أمريكا لالتزاماتها في الحصار وفي مسألة إنهاء الحرب على كافة الجبهات، ثم يبدأون بإجراءات فتح مضيق هرمز. وبعض الأسباب قد تعود أيضا إلى أن إحدى المسارات في المضيق هي لا تزال ملغمة، وكان قد سمع دوي انفجارات مساء يوم أمس في جنوب جزيرة قشم المطلة على المضيق، وجرت تحدثت بعض الأنباء عن أن ذلك السبب قد يعود إلى تفجير بعض الألغام أو إزالتها من المضيق. الإيرانيون هذا اليوم كانوا حريصين على شرح وجهة نظرهم بشأن المذكرة وبعض محتواها للسفراء الدول الأجنبية الإسلامية وغير إسلامية هنا في طهران، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع مجموعة كبيرة من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في طهران، وكان حريصا على القول بأن إيران تنفذ التزاماتها وأن إكمال هذا المسار مرهون بتنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية في الطرف المقابل التزاماتها. أيضا هذا ما رصدناه من خلال بعض التصريحات التي صرح بها عبر اتصالات هاتفية مع بعض دول المنطقة. إيران تقول أن المذكرة هي وثيقة مهمة، لكن أهميتها واستدامتها مشروط بتنفيذ الطرف الآخر التزاماته. في الواقع هنا يقول البعض أن هذه المذكرة من وجهة نظر إيران هي مبنية على عدم الثقة، لأن هناك ذاكرة إيرانية لا تزال حية بشأن ما تصفه انتهاك واشنطن للكثير من التزاماتها، على رأسها أن الجميع كانوا يتفاوضون قبل الحرب ثم شنت العمليات العسكرية ضد إيران، وتكرر هذا سابقا في حرب 12 يوما، وترامب نفسه هو من انسحب من الاتفاق النووي عام 2015. لذلك هناك حرص إيراني على التأكد من تنفيذ واشنطن التزاماتها، حتى أن فترة 60 يوما وفق ما قالت الخارجية الإيرانية سوف تناقش آلية لمراقبة التزام الأطراف بتعهداتها. وبالتالي نحن الآن أمام مذكرة تفاهم مرشح لأن تكون اتفاق بعد 60 يوم من التوقيع عليها يوم الجمعة، لكن الإيرانيين ينظرون بحذر وتفاؤل مشوب بالحذر الشديد أيضا.
4: شكرا جزيلا عمر هواش من طهران. نناقش هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. يعني حتى الآن هنالك تسريبات عن مذكرة التفاهم، لكن واضح أن الجميع متفائل، حتى الرئيس يقول أن المرحلة القادمة سهلة، الرئيس الأمريكي. كيف تقيم هذه المرحلة قبل التوقيع الرسمي يوم الجمعة؟
7: يعني من الواضح أن هناك إيجابية وهناك تفاؤل على مستوى الأطراف التي كانت تتقاتل في المرحلة الماضية والآن تجلس على طاولة المفاوضات وننتظر يوم الجمعة مذكرة تفاهم أن توقع رسميا وتعلن. يعني أهمية الإعلان هو نقطة مهمة لأن يمكن عندها.
4: هل تتوقع أن تعلن؟ أعتقد يعني واضح أن هنالك بنود لا يريد هذا الطرف أن تذكر ولا يريد هذا الطرف أن تذكر.
7: الآن هناك وجهة نظر أن يعني حجم ما يصرح به يبدو أن من التصريحات أن ما اتفق عليه لا يتسع في مذكرة التفاهم. قد يكون هناك مذكرة تفاهم رسمية تعلن وهناك اتفاقات جانبية غير معلن، لأن ما يعلن من تصريحات أو أنها هي متناقضة إلى حد كبير أو أنها هناك توافق ولكن ليس ظاهرا وقد لا يكون في مذكرة تفاهم لوحدها، لأن هناك مجموعة كبيرة من المواقف، هناك مجموعة كبيرة في بعض الملفات من التناقض، يعني في الملف اللبناني، في الملف النووي، في ملف هرمز،

0: هناك الإجماع الأساسي هو حول فتح مضيق هرمز، رفع الحصار، وقف الأعمال لديه. هذا هو ما متفق عليه من الجانبين، وهو مؤكد وما هو يتم العمل عليه. كل ما عدا ذلك كل طرف يبين وجهة نظره من هذا البند، ولذلك علينا أن ننتظر لنرى فعلا ما الذي كتب في هذه البنود.
1: طبعا بنود كثيرة في اتفاقات سابقة، لا سيما اتفاق غزة على سبيل المثال، حتى اتفاق 24 في نوفمبر 24 في بين لبنان وإسرائيل فرغت من محتواها بشكل تدريجي وممنهج. وهذا ذكرنا يعني مشهد حضور الزعماء العرب في قمة إيفيان، ذكرنا بحضور الزعماء العرب والإسلاميين والمسلمين في البيت الأبيض مع رئيس مجموعة الثماني العربية الإسلامية. هل هنالك محاولة بسبب هذا الجانب، جانب تفريغ الاتفاقات من محتوياتها، هل ترى هذا الحضور هو محاولة جديدة لصيانة وحراسة هذا الاتفاق من أن يكون اتفاقا كالاتفاقات السابقة؟
0: يعني لا شك أن هذه مذكرة تفاهم، خاصة من التصريحات التي نراها، وحتى في الفترة التفاوض دائما كنا نقول أن هناك إعادة رسم للمنطقة. المشهد اليوم الذي يأتي من إيفيان يؤكد على أن هذه مذكرة التفاهم ليست فقط هي حل إشكالية القتال بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بل حكما هناك، وهذا ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية القطرية، بمعنى أن أمن المنطقة سيكون حاضرا في مذكرة التفاهم.
1: كنت سأسألك عن ذلك، لكن جميل أنك أشرت إلى هذه، لأن لافت مسألة أنها تفاهم إقليمي
0: صحيح.
1: وليس مجرد
0: لذلك
1: شيء يخص مضيق هرمز.
0: أنه من الممكن أن يكون هناك ورقة أخرى أو اتفاقات جانبية، لأن حجم المضمون وحجم القضايا التي يعلن عنها من الصعب أن تكون إلا إذا كانت إعلان مبادئ فقط، يعني بمعنى ضمان أمن المنطقة وأن تكون حسن الجوار إلى ما هنالك، يعني من الممكن أن يكون ذلك ويتم متابعته. الأهم أن تتم متابعته، وهذا كنا رأيناه من اللجنة الرباعية ومن بعدها اللجنة الخماسية بعد انضمام قطر إليها وانخراطها في الوساطة. هناك سعي خليجي عربي إسلامي على مستوى المنطقة، بمعنى أن تكون منخرطة بشكل كبير، أن لا تترك الساحة فارغة، خاصة أن إيران عندها إشكالياتها في المنطقة، إسرائيل عندها إشكالياتها في المنطقة، ولابد من إيجاد مركز ثقل جديد على مستوى المنطقة. هناك نقطة مهمة، يجب المدى الزمني من مايو 2025 إلى اليوم تقريبا سنة، ما الذي حصل في مايو 2025؟ خلال زيارة رئيس ترامب إلى الخليج، إلى المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وقطر، كان هناك وجهة نظر جديدة للمنطقة، بمعنى أن هذه المنطقة تقاطع المصالح الخليجية الأمريكية يذهب باتجاه التعاون الاقتصادي، الشراكات الاقتصادية، الازدهار، الاستثمارات إلى ما هنالك. من كان خارج هذا توجه؟ إسرائيل وإيران. بعد سنة من الآن عندما نعود إلى تلك المشهدية ونعيد تقييم الواقع، والآن نرى أين إسرائيل وكيفية التعاطي الأمريكي مع إسرائيل والخطاب للرئيس ترامب ونائب الرئيس مع إسرائيل، بمعنى أن هذه المنطقة هي استراتيجية أمريكية ترسمها وإسرائيل يجب أن تكون جزء من هذه الاستراتيجية. موقع إيران اليوم بعد سنة من هذا التوجه الخليجي الأمريكي، أيضا هناك تغير كبير في موقع إيران. لذلك هذا الضغط أو هذا الزخم من الخماسية من دول الخليجية العربية الإسلامية هو مهم في هذه المرحلة، ومن الممكن رغم كل الضغوط ورغم كل الخسائر التي تعرض لها دول الخليج، من الممكن أن تشكل رافعة و تقود هذه المنطقة بالتعاون كما كان مقررا مع الولايات المتحدة ومع شركاء آخرين، ليس بالضرورة فقط مع الولايات المتحدة، وأيضا بإعادة تشكيل العلاقات مع إيران، ولكن هذه العلاقات يجب أن تكون مبادرة من إيران أجل إعادة اكتساب ثقة دول الخليج.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، شكرا لك. ومع تأكيد أمريكي إيراني مشترك بتفعيل إجراءات رفع الحصار البحري وإنهاء إغلاق مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها من الجانبين. فبالإضافة للتحدي السياسي المتعلق بكيفية ترجمة مذكرة التفاهم بشكل سلس ومتبادل، فإن هناك أسئلة تقنية عن كيفية فتح المضيق أمام الملاحة من جديد.
2: عادت الآمال إلى الأسواق بعيد إعلان التهدئة. ترامب يعلن ميلاد مذكرة

0: تفاهم قد تنهي الحرب وتفتح هرمز أمام السفن التي ملت من الانتظار. يتطلع العالم إلى يوم الجمعة وجنيف آملا أن تنهي جرة القلم المرتقبة إغلاق المضيق، لكن حسابات البحر تحتاج تفاصيل وتقنيات كثيرة. عند مدخل المضيق ترابط نحو 600 سفينة منتظرة إشارة عبور قد تتأخر، في مضيق كانت تعبره 130 سفينة قبل الحرب كل يوم، فكيف سيعود نبض الحياة إلى شريان الطاقة العالمي؟ لن يكون الفتح فوريا، فهو جزء من عملية تدريجية معقدة يتوقع أن تتضمن المسح والتطهير. ستقوم إيران بمسح شامل للمجرى الملاحي وإزالة ألغامه المغناطيسية والعائمة في مهلة 30 يوما. فشركات التأمين العالمية ترفض تحريك أي سفينة دون شهادة خلو من الألغام. نظام التفويج التدريجي، وذلك لتفادي الإبحار العشوائي الذي حذرت منه شركات الملاحة. وهكذا ستقسم السفن الحبيسة إلى قوافل تعبر في فترات زمنية متباعدة. ممرات العبور الضيقة، ستجبر السفن في الأسابيع الأولى على الالتزام بممرات ملاحية محددة أمنت سابقا، مع فرض قيود على السرعة والمسافات الفاصلة بين كل ناقلة وأختها. غرف التنسيق المشتركة، سيعاد تنشيط مراكز مراقبة حركة السفن لضبط الاتصالات البحرية وتنظيم الدخول والخروج من الخليج العربي دون أي تداخل. لكن فتح المضيق ليس أمرا لوجستيا فحسب، فثم محاذير سياسية حاضرة. فهل ستستعين إيران بأياد دولية لتسهيل العملية؟ على الطاولة الآن حديث عن المهمة البريطانية متعددة الجنسيات، فقد تمثل العمود الفقري للمساهمة الدولية، فهي توظف كاسحات ألغام متطورة وسفن مسح هيدوغرافي لقاع البحر مع روبوتات وغواصات مسيرة ذاتية القيادة قادرة على رصد الأجسام المتفجرة في الأعماق المعتمة للمضيق. الإسناد اللوجستي والتنظيمي الدولي، فقد تساهم المنظمة البحرية الدولية والهيئات الملاحية الكبرى في وضع بروتوكولات العبور الآمن وتقديم الاستشارات التقنية لإيران حول آليات التطهير وتوفير الضمانات الفنية المطلوبة من شركات التأمين البحرية، وذلك لخفض رسوم المخاطر وتشجيع السفن على العودة تدريجيا للممر المائي. وهكذا قد يتفق الساسة على المبادئ النظرية، لكن الإكراهات اللوجستية في أعماق البحار قد تعيد ترتيب الأولويات.
1: هذا عن مضيق هرمز. الآن إلى هذه النافذة التي نتابع فيها التداعيات الاقتصادية لما توصل إليه الجانبان الإيراني والأمريكي من اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. هذه النافذة مع روعة أوجي.
2: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية مع ترقب توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاستعدادات لإعادة فتح مضيق هرمز. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع الزميل عبد القادر عرادة آخر المستجدات على الشاشة التفاعلية. إليك عبد القادر.
3: نعم روعة، سأبدأ بمؤشرات عالمية إن صح القول، والبداية بمؤشرات مرتبطة نقلتها بلومبرغ من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. تتحدث بلومبرغ على أن على مستوى أوروبا فإن إمدادات الغاز الأوروبي أو العقود الآجلة للغاز الأوروبي المسال تراجعت بنحو 10% بعد أنباء هذا الاتفاق المتوقع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن اللافت الآخر هو ما أعلن فيما يتعلق بمخزونات النفط الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تراجعت ربما إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق إلى نحو 340 مليون برميل من النفط. هذا التطورين يرتبطان طبعا بتطورات مضيق هرمز. حينما ننظر إلى المضيق في وضعه الراهن، الأخبار التي نقلت عن التلفزيون الإيراني ووسائل الإعلام الإيرانية هو حديث إيران عن عبور لخمس سفن بينها ثلاث ناقلات للنفط وأيضا سفينتين للبضائع لمضيق هرمز، وهذا مؤشر على حلحلة إن صح القول أو بداية لرفع الحصار البحري، مع العلم بأن هذا الرفع يفترض أن يكون يوم الجمعة. لكن إيران تتحدث عن عبور لخمس سفن بالإجمال خلال 24 ساعة الماضية للمضيق باتجاه وجهتها في

الموانئ الإيرانية. هذا التطور أيضا يأتي بينما هناك مؤشرات عديدة تتعلق بحركة العبور على مستوى المضيق. حينما نتحدث عن حركة العبور سنشير إلى هذه الأرقام التي تم تسجيلها من وحدة البيانات في الجزيرة وفق منصة كيبلر. نتحدث عن تقريبا إلى غاية 15 يونيو كان هناك عبور لنحو 1040 سفينة دخلت نحو 400 سفينة.

0: من 500 سفينة كانت محملة عبرت المضيق. وفي تفاصيل حمولات هذه السفن سنلاحظ بأن تقريبا الأكبر عدد من السفن التي عبرت المضيق خلال هذه الفترة منذ بداية الحرب كان بالنسبة لناقلات النفط بنحو 260، وتتبعها أيضا سفن مشتقات نفطية من أكثر من 100 سفينة، وتوزعت السفن الأخرى بين ناقلات للغاز المسال وأيضا الغاز البترولي المسال وناقلات الأسمدة. نقول هذه الأرقام لأننا حينما نتحدث عن مقارنة العبور وكيف أضر غلق مضيق هرمز بالحركة الملاحي على مستوى المضيق، سنشير إلى هذه النسب. 100 يوم من الحرب مقارنة بعام 2025 ستعطينا بأن النفط، حركة عبور النفط تراجعت ب 87%، الغاز الطبيعي المسال بنسبة كبيرة 96%، أيضا الغاز البترولي المسال وهو غاز الطهي ب 88%، وقود الطائرات ب 96%، وأخيرا الأسمدة ب 90%. سأختم بأن هذا الوضع تتجه في ظل هذا الوضع تتجه الأنظار إلى العبور ومسارات العبور المختلفة والمتوقعة. وطبعا يأتي وضع المضيق وسط الحديث عن المسارات، سواء ما تعلق بالمسار الإيراني الذي فرضته إيران أو المسار الدولي، ولكن أيضا هناك مسار جنوبي. والعودة إلى الوضع الطبيعي للمضيق تطرح تساؤلات حول التوقيت وأيضا روعة حول المدة التي قد يستغرقها المضيق وعودته إلى وضعه الطبيعي.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر عرادة. قبل الاتفاق بين واشنطن وطهران الذي يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية بتفاؤل حذر، مع انتظار المزيد من التفاصيل لتقييم مدى إمكانيات العبور الآمن من هذا الممر والذي يعد شريانا حيويا لتجارة النفط والغاز العالمية. ولا تزال قرابة 600 سفينة عالقة داخل الخليج في انتظار الإبحار، منها نحو 98 ناقلة نفط خام و88 ناقلة منتجات نفطية. وتتطلع بلدان عدة إلى استئناف حركة العبور بمياه الخليج، أبرزها كوريا الجنوبية التي يبلغ عدد سفنها العالقة نحو 24 سفينة، واليابان التي يقدر عدد سفنها بنحو 38 سفينة، والهند بنحو 13 سفينة. ورغم أن إعادة فتح المضيق قد تسمح نظريا بتدفق ملايين البراميل من النفط، فإن تحديات ستبقى قائمة بدءا من مسألة تأمين المضيق بالكامل، إضافة إلى التزاحم على استخدام الممر الملاحي الضيق نتيجة وجود عدد كبير من السفن العالقة. كما أن عملية إزالة الألغام من المضيق قد تستمر لما يصل إلى 50 يوما قبل أن يكون لدى شركات التأمين والشحن والنفط الثقة الكافية للإبحار عبر المنطقة. ومعنا في الاستوديو عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة، أهلا وسهلا بك. إذن تراجع الأسعار مستمر، كيف تراها خلال اليومين المقبلين لغاية توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك روعة. الآن أعتقد بأن التراجعات اليوم أضافت 2.5% على أيضا تراجعات 5% أمس، سواء على برنت أو على خام غرب تكساس. كذلك على الغاز أيضا أضيف 5% لتصبح المجموع 10% من الانخفاضات. أيضا المكاسب أضيفت سواء على أسعار الذهب أو الأسهم العالمية. الآن التوقعات أيضا مزيدا من الانخفاض، مع تأكيد أيضا عملية البدء الملاحة الكاملة في مضيق هرمز يوم الجمعة، وخاصة وأن تطمينات أيضا سياسية أخذتها الأسواق، أخذت أوامر حقيقة سياسية طبقتها، وأيضا أوامر تشغيلية كما قال الرئيس الأمريكي ابدأوا بتشغيل المحركات، والآن الأوامر التطبيقية ستبدأ ونراها على الأرض. في هذه الساعة سنرى أسعار النفط قرب 75 دولار للبرميل.
1: بنك ستانلي مورغان يرجح أن تستغرق عودة الأمور، حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها، عدة أسابيع. ما هي أبرز التحديات أمام ذلك برأيك؟
2: نعم صحيح، هنالك عدة نقاط اختناق، بداية من المرور الآمن وإزالة العوائق والألغام من المضيق، حتى أيضا تفريغ كم السفن الهائل من الداخل إلى الخارج، عودة السفن أيضا من أماكن مختلفة لخط الملاحة الخليجية، وأيضا ترتيب يعني ما بين دخول وخروج السفن سواء من الخارج الفارغة لتعبئة مرة أخرى من الداخل أو من الداخل الممتلئة للخروج إلى الخارج. هذه نقاط اختناق ستتعامل معها بالتأكيد الحالة العامة لمضيق هرمز.

0: وتؤدي إلى عودة تدريجية إلى الملاحة الطبيعية.
1: مع كل هذا الاكتظاظ وهذه السفن العالقة، هذا العدد الكبير، كيف سترتب أولوية العبور برأيك؟
0: باعتقادي لسفن الطاقة، الوقود، النفط، الغاز الطبيعي والمسال، وأيضا الغاز البترولي، وبالتأكيد بعدها سيكون السلع الاستراتيجية وأيضا الأسمدة في الدرجة الأولى، وأيضا بالتوازي مع مرور ناقلات الفارغة أيضا لتعيد تحميل أيضا جزء من المخازن ليتسنى للمصافي وحقول الإنتاج العودة إلى وضعها الطبيعي، بالتأكيد مع انخفاض مستوى المخزونات مرة أخرى نتيجة التعبئة.
1: نعم. هل ستبقى كلفة تأمين السفن العابرة مرتفعة أم أنها ستعود إلى طبيعتها؟ وإذا بقيت مرتفعة إلى متى سيستمر ذلك؟
0: أشارت إلى ذلك بعض المراكز المالية، لكن أعتقد أن هذه ربما فرصة ستجدها شركات التأمين لمزيد من المرابح، ربما تطيل عملية الأرقام المرتفعة للتأمين. التأمين وصل إلى من 1 إلى 7% من قيمة السفينة، فهذه قيم كبيرة، لذلك ستحاول جني مكاسب أخرى مع آخر مراحل المخاطر التي سيبدأ بعدها. تتأكد شركات التأمين بأنه سيمر ربما أسبوع أسبوعين دون أن تتعرض سفينة لأي أذى، فلذلك أعتقد بعدها لن يكون لها حجة لبقاء تأمينات مرتفعة.
1: شكرا جزيلا لك عامر الشوبكي، الخبير في شؤون النفط والطاقة. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في أحدث التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع، قال إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. وأكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا. وتوقع ترامب أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة، وأشار إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. من جهته قال أمير دولة قطر إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، ولا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. وفي الدوحة أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الاتفاق الحالي خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع. وقال إن الدوحة ليست وسيطا مستقلا، لكنها طرف يدعم وساطة باكستان ويتحرك ضمنها. من جانبها قالت الخارجية السويسرية إن التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية سيتم يوم الجمعة في بورغنشتوك وسط البلاد. وفي طهران قال وزير الخارجية الإيراني إن بدء تنفيذ المذاكرة رسميا سيكون يوم الجمعة المقبل، كما ستبدأ الجمعة جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا للوصول إلى اتفاق نهائي. وسط هذه الأجواء، ذكر التلفزيون الإيراني أن عملية رفع الحصار البحري عن إيران بدأت، وأن 3 ناقلات نفط إيرانية تبحر في شمال المحيط الهندي. وبخصوص لبنان، قال وزير الخارجية الإيراني إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، وإنه يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. في الأثناء قالت رئاسة مجلس النواب اللبناني إن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أكدا في اتصال أنه يجب إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة. ومن جانبه قال الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء إن التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة. نتابع تفاصيل هذه التطورات مع مراسلينا من مقر قمة إيفيون في فرنسا، مراسل الجزيرة فادي منصور، وأيضا من طهران مراسلنا عمر هواش. أهلا بكم، أبدأ معك فادي منصور. بما الاجتماعات هناك في قمة مجموعة السبعة تحولت إلى مساحة تقدم فيها المزيد من التوضيحات، خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مذكرة التفاهم مع إيران، ما الجديد الذي قاله في الساعات الأخيرة بخصوص ذلك؟
3: نعم مريم، ليس ذلك فقط كما أشرت، ولكن خلال لقاءات رفيعة المستوى حصلت مع أمير دولة قطر ورئيس دولة الإمارات، الرئيس الأمريكي وصف مذكرة التفاهم بأنها جيدة وبأنها منصفة، لكنه أشار رغم أن التوقيع عليها سيكون رسميا يوم الجمعة المقبل بعد أن جرى التوقيع عليها إلكترونيا من قبل واشنطن والدوحة، قال إننا ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية، في إشارة إلى التفاوض على التفاصيل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، خصوصا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وصف المذكرة بأنها اتفاق عام مؤلف من صفحة ونصف الصفحة، أما التفاصيل فهي متروكة للفترة المقبلة. أشار الرئيس الأمريكي أن المفاوضات على البرنامج النووي الإيراني وما يتعلق به من تفاصيل كثيرة سوف تحصل خلال فترة 60 يوما، وتوقع أن يتم الالتزام بهذه الفترة للتوصل إلى اتفاق، وقال يمكن لهذه المفاوضات أن تسير بشكل سريع، وتحدث عن علاقات إيجابية قائمة الآن مع القيادة الحالية في إيران. بالنسبة لمسألة مضيق هرمز، الرئيس الأمريكي لا يزال يكرر بأن المضيق مفتوح جزئيا، أشار إلى أن السفن تعبر المضيق بالإضافة إلى النفط، وأشار إلى هبوط أسعار النفط في هذا السياق، لكنه قال أن الفتح الكامل لمضيق هرمز سيكون يوم الجمعة، ورد على بعض التصريحات التي أشارت إلى أن فتح المضيق خلال فترة 60 يوما من التفاوض على البرنامج النووي الإيراني ستكون خالية من الرسوم أي عبور السفن، قال إن مضيق هرمز سوف يكون مفتوحا بشكل مطلق ودائما بدون رسوم. المفارقة مريم أن من صرح بهذه المسألة لم يكن سوى مسؤول أمريكي رفيع خلال إحاطة نظمها البيت الأبيض يوم أمس عبر الهاتف، المسؤول قال إن فترة 60 يوما من التفاوض سيفتح فيها مضيق هرمز بدون أي رسوم، لكن المرحلة التالية لذلك سوف يكون هناك حوار إقليمي حول مستقبل المضيق، هذا وفق مسؤول أمريكي كبير. إضافة إلى ذلك، الرئيس الأمريكي وجه رسائل أساسية خلال لقاءاته، سواء دعمه لعدد من دول الخليج وتحديدا إشادته بالدور الذي لعبته قطر خلال الفترة الماضية، واصفا إياها وأميرها بأنها كانت شجاعة خلال الفترة الماضية خلال فترة الحرب. في هذا السياق كان هناك تصريحات مهمة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، عندما أشار إلى أن هذه المذكرة تحمل تداعيات إيجابية على المنطقة خلال فترة مهمة وحرجة للغاية، لكنه أشار ينبغي القيام بالمزيد من العمل والاستفادة من الزخم القائم للوصول إلى الاتفاق النهائي، وقال إن قطر جاهزة لتقديم المساعدة متى طلب أصدقاؤها منها ذلك. مريم
2: بادي منصور مراسلنا من مقر انعقاد قمة السبع في إيفيون في فرنسا، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى عمر هواش من طهران. عمر، إيران التي بدأت تتلمس بدء الالتزام الأمريكي برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، هل تتعامل هي أيضا بإيجابية مع مذكرة التفاهم وما سيليها الجمعة؟ طبعا الرئيس ترامب يقول إنه أو إن المذكرة اتفاق جيد ويتحدث بإيجابية كبيرة، هل يتطابق ذلك مع الإيرانيين أيضا؟
4: نعم مريم، الإيرانيون يصفون المذكرة بأنها وثيقة مهمة، هذا ما ذكره الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، لكن يربط ذلك أيضا بتنفيذها والوصول حتى خط النهاية. عراغجي كان قد قال إن مذكرة التفاهم هي فقط منتصف الطريق، بمعنى أن هناك منتصف آخر للطريق يبدأ منذ يوم الجمعة وقد ينتهي خلال 60 يوما، قد يتم تمديد ذلك، وهناك حذر شديد في هذه المسألة كون أن إيران تقول أن مذكرة التفاهم بنيت على حالة من عدم الثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يعني أن الإيرانيين سوف يتفاوضون خلال 60 يوما المقبلة التي تبدأ منذ يوم الجمعة التوقيع على هذه المذكرة بكثير من الحيطة والحذر، فالذاكرة الإيرانية مليئة بما يصفونه عدم التزام واشنطن بتعهداتها في الاتفاقات الموقعة وحتى خلال المفاوضات السابقة التي سبقت هذه الحرب. الآن وقد رفع الحصار ولو كان جزئيا البحري عن الموانئ الإيرانية، الإيرانيون ينظرون إلى هذا الأمر بشيء من الإيجابية، لكن تعلمين أن لبنان هو أيضا جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم، هذا ما عبر عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذا اليوم. وأي تصعيد عسكري في جنوب لبنان هنا قد ينظر إليه في طهران على أنه أمر سلبي قد يعيق أي تفاهم مستقبلي. لذلك نرصد أكثر من تصريح خلال اليومين الماضيين بدعوات أمريكية من قبل الإيرانيين لأجل إلزام إسرائيل بتطبيق بنود مذكرة التفاهم لا سيما على الساحة اللبنانية. الإيرانيون يؤكدون في الوقت نفسه أنهم مستعدون لتنفيذ التزاماتهم في حال نفذت واشنطن التزاماتها. نحن ننتظر أن تنفذ إيران أول التزاماتها يوم الجمعة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، وهذا الأمر سوف يتم عبر فتح مضيق هرمز الذي يقول الإيرانيين أنه سوف يبدأ يوم الجمعة المقبل. لكن في المقابل صحيح أن هناك دعم سياسي ودعم عسكري لهذه المذكرة، لكن لمسنا أن العسكريين لا يزالون يشددون على أنهم مستعدون لأي انتهاكات لعملية المفاوضات المقبلة، التزامات الأمريكية، وأنه في حال فشل المفاوضات فإن البلاد مستعدة للعودة إلى ما كان عليه الوضع خلال الفترة السابقة. هذا ما عبر عنه قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي والمتحدث باسم الجيش. الجميع يقول أن المذكرة مهمة، المذكرة إيجابية، لكن منوط ذلك بتنفيذ واشنطن التزاماتها خلال المرحلة المقبلة.
2: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك للتحليل. نرحب هنا في الاستوديو بضيوفنا نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولية، تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور سليم زخور، ربما بدأ التنفيذ حتى قبل التوقيع برفع الحصار البحري الأمريكي تدريجيا عن الموانئ الإيرانية، هل يمكن اعتبارها بداية مبشرة؟ يمكن أن تخبرنا بأن كل شيء سيتم على كما خطط له؟
5: يعني كما تفضلتي البداية مبشرة يعني، والجو مليء بالتفاؤل ومليء بالإيجابية من قبل كل الأطراف. ولا شك أن مذكرة التفاهم بحد ذاتها هي شيء إيجابي، بمعنى وقف القتال، وقف الحرب، والانتقال إلى اتفاق بالحد الأدنى والذهاب إلى مفاوضات من أجل اتفاق الأشمل. الآن نحن في مرحلة تسويق كل طرف لما يراه مفيدا من جانبه، وهذا يطرح مجموعة من التناقضات على مستوى التصريحات، على مستوى البيانات. صحيح أن هناك بعض خطوات التنفيذية، ولكن هناك أيضا تناقض في ما يعلن. بالنسبة لمضيق هرمز، يفتح تدريجيا، يفتح بشكل كامل، لا يوجد رسوم، هناك رسوم بيئية ورسوم لها علاقة بتسهيل الملاحة. بالنسبة للبنان، وقف اطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي، الجانب الأمريكي يقول لم يذكر الانسحاب، الجانب الإيراني يقول أن هناك بند يتعلق بالسيادة، وهذا يعني الجو الإيجابي ممتاز وهذا مبني على المعطيات،
2: لكنه ليس دقيق. لماذا يترك المجال لكل هذه التأويلات ولا تنشر الوثيقة حتى يكون الأمر أوضح؟
5: هو مرحلة تسويق عند كل طرف، يعني خاصة عند الجانب الإيراني. على الأرجح أن الجانب الإيراني كان بحاجة لهذه الفترة من أجل تسويق المكتسبات للداخل الإيراني، من أجل الوصول إلى موافقة أكبر من قبل الأطراف المختلفة، خاصة في ظل التباينات التي حصلت في الفترة الماضية. وأيضا الجانب الأمريكي يريد تسويق هذا الاتفاق لجمهوره الداخلي في الولايات المتحدة، والآن كما يحصل في قمة إيفيان من قبل رئيس ترامب، للجمهور الخارجي، بمعنى أن الولايات المتحدة استطاعت أن تخلق تغييرا وتخلق فارقا من خلال الحرب التي قادتها، ولم تذهب إلى حرب من دون نتائج. إذن هذه مرحلة تسويق، وأعتقد أن الإيرانيين والأمريكيين متفقين على هذه النقطة، بمعنى أنه نحن بحاجة لمرحلة من أجل نسوق ما نعتبره إنجازا ووصولا إلى يوم الجمعة للإعلان، وعندها ستكون ساعة الحقيقة وساعة التقييم الفعلية كل طرف ما هي المكاسب وما هو مؤجل وما الذي تحقق.
2: سيد تيم كونستانتاين، منذ بداية جولات التفاوض أو في مرحلة تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد على فكرة أن رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية سيكون في مقابل فتح مضيق هرمز. اليوم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية برفع هذا الحصار، لكن مضيق هرمز لن يفتحه الإيرانيون قبل الجمعة. ما معنى ذلك؟
6: وهذه من الأمور التي تحدثناها طيلة الوقت، أن لا أحد من الطرفين يثق بالآخر، والأمر يحتاج إلى خطوات متبادلة. ما نراه حول هرمز هو هذا الطرف يقول أنت عليك أن تبدأ، والآخر يقول أنت عليك أن تبدأ. الرئيس ترامب كان واضحا تاما، قال إننا بدأنا بالعملية، وأيضا من الناحية الترتيبات النهائية نحن بدأنا العملية، وقد يحتاج الأمر أيام، وربما يوم الجمعة سيكون هو اللحظة الحاسمة ليتم الإنهاء من التوقيع يوم الجمعة. كلا الجانبين مطلوب من خطوات متزامنة لإعادة الثقة بين الطرفين.
2: ولكن ما زالت الأمور متضاربة، يعني بين ما يقوله الأمريكيون بخصوص نص أو مضمون مذكرة التفاهم وما يقوله الإيرانيون حول الأولويات وحول توقيت تنفيذ كل طرف لالتزاماته. ما مبرر تأخر الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في نشر الوثيقة الرسمية لمذكرة التفاهم؟
6: ربما كان هذا هو جزء من الاتفاق بين الطرفين، هذا ليس قرارا أمريكيا. أتوقع أن يكون القرار اتخذ بشكل مشترك بين الطرفين. لكنك تعبرين عن نقطة مهمة عندما تقولين هناك تناقض، والسبب هو أن كل كلامنا تكهنات. نائب الرئيس الأمريكي الذي شارك في المفاوضات قال في 24 ساعة الماضية عبر شاشات التلفزيون، قال بشكل دقيق أن الولايات المتحدة ستساعد إيران على تدمير خزينها النووي، وهذا أمر موجود بشكل واضح في مذكرة التفاهم. هذا ليس تكهنات. النائب الرئيس الأمريكي الذي هو مهندس الاتفاق من الجانب الأمريكي ويقول هذا الكلام. إذن هذه نقاط مهمة بالتأكيد، إيران لديها نقاط تريد التأكد منها، لكن كلا الطرفان يحتاجان إلى التحرك بغض النظر عما هو في مضمون المذكر أم لا. في الولايات المتحدة هناك منتقدين للرئيس ترامب الذين بغض النظر عن فحوى المذكر أيا كان سوف لا يضيعون فرصة في انتقاد الرئيس، والأمر نفسه في إيران، لأن هناك متشددين لن يروق لهم أي اتفاق لأنهم مع الولايات المتحدة. لكن على الطرفان أن يضمنا أن متخذي القرارات هم على اتفاق، وبعد ذلك لينتقدهم من يشاء في العالم.
2: سيدة نيجار مرتضوي، هل تأكدت إيران من أنها ستحصل على كل ما طلبته ابتداء من الجمعة، إن كان فيما يخصها هي إيران في الداخل الإيراني أو ما يخص لبنان؟ يعني هل حصلت على الضمانات التي تؤكد بأن الأمريكيين لن يتراجعوا عن التزاماتهم؟
6: إلى حد ما أنا رأيت النسخة النهائية لمن مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني، وهي الصفحة الواحدة ذات 14 نقطة. لبنان هو واحد من هذه النقاط، لكن بدون تفاصيل. الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقولون. أعتقد أن هذا تم توقيعه قبل الهجوم الإسرائيلي على لبنان، والإسرائيلي الإسرائيليين يقولون أنهم لن ينسحبوا. لدينا وثيقة، لكن لدينا أيضا تأويلات من كلا الجانبين، كما قالت من جانب النائب الرئيس الأمريكي في الجانب الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني. هذه كلها تأويلات موثوق بها، لا تتناقض بالضرورة، لكن هي محاولات من كلا الطرفين لإظهار أنهم هم الفائزون والطرف الآخر هو الخاسر. طبعا هناك أيضا سوء تصوير للمذكرة، هذا فيه احتمالات كثيرة، لأن المذكرة بنفسها ليست فيها تفاصيل كثيرة، وكثير من هذه الانتقادات لا تمت لنص المذكرة بصلة مباشرة.

0: لكن ما تنص عليه هي إنهاء الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان. طبعا التفاصيل تبقى مهمة. أيضا البحث عن في خلال مدة 60 يوما عن إجراءات تقابلها تخفيف الحصار والولايات المتحدة. أيضا ترفع حصارها وتسحب قواتها من محيط إيران المباشر.
1: السؤال عن مدة 60 يوما، هل سيخلو الأمر من إمكانية حدوث صدامات بين الطرفين عندما يبدأ التفاوض جديا بعد توقيع الجمعة حول الأمور الإشكالية والجدلية المرتبطة تحديدا بالنووي واليورانيوم عالي التخصيب ومستويات التخصيب؟
0: كل البرنامج النووي أو النقاش النووي تم ترحيله إلى 60 يوما ولم يتفق على شيء سوى إعلان إيران أو التزامها بعدم امتلاك السلاح النووي، وأنهم أي الإيرانيون سوف يتفاوضون حول التخصيب واليورانيوم المخصب. فقط الالتزام هو بالدخول في مفاوضات. ما يقلقني هو أن هذه المدة، مدة 60 يوما، في هذه المذكرة مضمون يجب أن يبقى قائما مثل إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، لكن تبقى قضية لبنان هي البطاقة الجامحة كما يقال، لأن هناك أمورا قيل عن لبنان علنا وتبقى أمور محطة سرية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي له نفوذ كبير في أمريكا وقد يؤثر في مجريات الأمور. هذا ما يقلقني، ستبقى عيني تراقب هذا التطور.
1: دكتور زخور، هذا الترحيل ربما يضمن فقط تحقق لحظة التوقيع على مذكرة التفاهم، ثم يفتح المجال بعدها لنقاشات قد تصل إلى صدامات وخلافات قد تنقل الطرفين مرة أخرى إلى الصراع والتصعيد.
2: صحيح، ولكن من الممكن إذا تم تمديد 60 يوما أول مرة وتم تمديد 60 يوما مرة أخرى، من الممكن أن هذا النقاش يستمر ويستمر وإلى فترة طويلة بانتظار الوصول إلى اتفاق. هذا لا يعني أنه بالضرورة سيذهبون إلى الصدام، ولكن حكما أن هالفترة ستطول ومن الممكن أن هذا الزخم الموجود أن يبهت ويخف. لذلك أعتقد أن الأطراف المعنية على مستوى المنطقة، خاصة منطقة الخليج ولبنان، يجب أن يتم الاستفادة من هذا الزخم في 60 يوما الأولى، والدفع بالقضايا التي تعني هذه الدول بشكل أساسي في هذه الفترة طالما أن الزخم كبير والزخم موجود، خاصة موضوع لبنان وموضوع أمن الخليج. لأن عندما يبهت هذا الزخم نصبح في مفاوضات ممتدة على مدى طويل ولكن من دون نتائج.
1: نعم،
2: من يريد النتائج يجب أن يستفيد من الزخم. والخبرة، خبرتنا في كيفية التفاوض من الجانب الإيراني مع الجانب الأمريكي تقول أنه لا يوجد شيء الآن حوالي 65 أو 70 يوما من أجل مذكرة التفاهم. سيكون من الصعب إنهاء الملف النووي في 60 يوما، لذلك سيطول. الإشكالية أو الخوف هو إعادة التموضع على مستوى المنطقة في وقت بانتظار المفاوضات، ننتظر المفاوضات وتعود كل الأطراف إلى ما كانت عليه في الفترات السابقة. لذلك أقول أن من يريد أن يخلق التغييرات على مستوى مصالح المنطقة يجب أن يستفيد من هذا الزخم في هذه الفترة الأولى.
1: ومن هذه الأطراف سيد تيم كونستانتاين، إسرائيل يمكن أن تذهب إلى ربما خطوات تصعيدية في اتجاه لبنان خلال فترة 60 يوما، لأنها فعلت ذلك بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية خلال 15 شهرا. ما الذي يضمن لواشنطن أن لا يحدث ذلك هذه المرة أيضا؟
3: ده
0: لا يمكن أن تضمن أي شيء، ولا يمكن أن نضمن أن إسرائيل لن تقدم على أمر في ضرب من الجنون. الولايات المتحدة لديها نفوذ وتأثير على إسرائيل من ناحية النفوذ السياسي والاقتصادي، لكن تبقى إسرائيل دولة ذات سيادة وقرارها بيدها، وإذا ما قررت أن تفعل شيئا لا تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل أي شيء عدا عن استخدام نقاط نفوذها. طبعا إشارة إلى النقطة التي أثرتها، رأينا ذلك قول قبل سنة في غزة، أو قبل 15 أو 25 أو 20 سنة. هذا نمط يتكرر باستمرار. ربما هذا هو بعث القلق الأكبر لدى كلا الطرفين. المفارقة الأكبر بالنسبة لي أن الولايات المتحدة وإيران لا تثقان ببعضهما البعض، وهم على خصومة طويلة، ومع ذلك يطلقان هذا الاتفاق رغم خلافهما على إسرائيل ولبنان. إذا هم اتفقوا من حيث المبدأ على شيء، وإذا ما قررت إسرائيل أن تتجاهل ما تفعل الولايات المتحدة، طبعا بالنسبة لي هي مفارقة بأن الولايات المتحدة وإيران تبدأان متفقتين على نقطة ضد إسرائيل.
1: ما هو الخط الذي ستعمل وفقه إيران سيدة مرتضوي بخصوص مسألة إسرائيل واحتمال عودتها؟ هي مستمرة في عملياتها في جنوب لبنان، لكن إذا جرى التوقيع ربما سيلزم الجانب الإسرائيلي بالتزامات معينة تنص عليها المذكرة، لكن ماذا لو فعل الإسرائيليون ذلك خلال فترة 60 يوما؟ هل الموقف سيذهب بإيران إلى ربما التوقف عن التزاماتها أيضا في المذكرة، أم ستكون مصالحها الداخلية حينها فوق أي اعتبارات؟
0: طبعا تيم توقع يوم أمس أنه توقع الإسرائيليين قد يفعلون شيئا مجنونا، وصدق كلامه بهجوم إسرائيل على النبطية. لهذا السبب التفكير الاستراتيجي الإيراني بأنهم لديهم قوة في الميدان مع حزب الله، ولهذا السبب وضعوا خطهم الأحمر حول بيروت دفاعا عن حليفهم، لكن في نفس الوقت هم لديهم هناك حاجة من ضغط دبلوماسي من واشنطن على إسرائيل. هذا مهم. لهذا السبب يدفعون باتجاه مذكرة التفاهم التي لم توقع بعد. نتنياهو معروف عنه قبيل التوقيع أو في اللحظة الأخيرة يحاول شيء عمل شيء ما، كما فعل مع المذبحة في بيروت بعد إطلاق النار أو قبله. الرئيس ترامب لديه القدرة على فرض الضغط والاستمرار فيه. هذا يتطلب إرادة سياسية في واشنطن، لكن نتنياهو بإمكانه أن يكون الشخص الذي يفكك كل شيء. أين سترسم إيران خط الأحمر؟ هل سيكون ذاك الهجوم على بيروت أم الهجوم على الجنوب؟ وكم من الوقت ستحتاج إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان؟ هذه كلها تفاصيل ينبغي أن تبحث، وكل طرف سيدفع قدر الإمكان لاستحصال المزيد من الطرف الآخر.
1: نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولية، السيد تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. شكرا جزيلا لكم جميعا. ننتقل الآن إلى سلمى الجمل، تقدم هذه الفقرة التحليلية التي تتناول الوضع في مضيق هرمز وآليات عودة الملاحة عبره إلى مستويات ما قبل الحرب. إلى سلمى.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نلقي الضوء فيها على المشهد في مضيق هرمز وحركة المرور عبره في ضوء مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عن التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. نناقش هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عقيد نضال، ومعنا الزميل عبد القادر عراض على الشاشة التفاعلية. عبد القادر، أطلعنا أكثر على واقع حركة العبور من المضيق وعبر المضيق، من هو إليه؟
4: نعم سلمى، ولا بأس أن ننطلق من ما سبق موضوع المضيق ما يتعلق بالحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية. يفترض أنه مع توقيع الاتفاق يرفع هذا الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على عبور دخول

0: وخروج السفن الإيرانية عبر مضيق هرمز. نحن نتحدث إذن عن حصار وضفت له حاملة طائرات، أيضا سفن حربية، مروحيات، واستمر هذا الحصار. ووفق الإدارة الأمريكية، الإدارة المركزية، تمكن هذا الحصار من منع سفن إيرانية من الخروج أو الدخول، ولكن مع ذلك كانت إيران تعلن عن تمكن سفن لها من عبور المضيق. اللافت هو مع هذه التطورات تتجه الأنظار إلى هرمز، وسؤالان كبيران يتعلقان حول مسارات العبور المحتملة للمئات من السفن. هناك حديث عن تقريبا نحو 500 إلى 600 سفينة لا زالت عالقة في المضيق، وذلك وفق الأمين العام لمنظمة البحرية الدولية. ولكن اللافت الآخر حينما نتحدث عن مسارات العبور، أسئلة أخرى مرتبطة بكيفية عبور مختلف الأصناف لهذه السفن على مستوى المضيق وسط تحديات. أبرز تحدي يتعلق بداية بالألغام المنتشرة على مستوى المضيق، ولأجل ذلك استدعت الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب تجربة أوروبية رائدة، هذه واحدة من كاسحات الألغام البريطانية. هناك مراهنة على تحالف أوروبي أعلن عنه بين فرنسا وبريطانيا تحديدا للمساعدة في إزالة هذه الألغام. كيف سيتم إزالة هذه الألغام؟ هذا تساؤل يطرح في ظل هذه المستجدات. الجانب الآخر يتعلق بمسارات العبور. نحن نتحدث أساسا عن ثلاث مسارات. المسار الأول هو المسار الإيراني الذي فرضته طهران، وكان يفرض على السفن الإيرانية، على السفن المختلفة، العبور تحديدا عبر جزيرة لارك. هناك مسار دولي كما يظهر باللون الأحمر، هذا المسار وفق منظمة البحرية الدولية عرض هذا المسار ذهابا ميلين وعودة ميلين، وهناك ميلين بين الطريقين. ولكن كان هناك مسار ثالث وهو ما يسمى بالمسار الجنوبي قريب من سلطنة عمان. والسؤال المطروح مع إعادة فتح مضيق هرمز، أي المسارات سيكون هو المسار المفضل الذي ستتبعه مئات السفن العالقة؟ سأختم ربما بالأرقام المتعلقة بالعبور. خلال فترة الحرب تقريبا إلى غاية 15 يونيو تم رصد أكثر من 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز في الاتجاهين، واللافت على أن تقريبا 600 سفينة غادرت المضيق بينما دخلته نحو 400 سفينة. اللافت الآخر هو حينما نتحدث عن الحمولة، نحن نتحدث عن أصناف مختلفة للسفن تعبر المضيق، ما ناقلات نفط، ناقلات غاز، ناقلات للأسمدة، وسفن المشتقات النفطية وغيرها. ولعل هذا الرقم أو هذه المقارنة ستعطينا فكرة عن التضرر الذي أصاب مضيق هرمز من خلال التراجع عبور النفط والغاز والغاز البترولي المسال ووقود الطائرات والأسمدة بنسبة تراوحت بين 88% و90%. هذا هو المشهد بشكل عام. لعل أبرز سؤال يتعلق بمسارات العبور وأيضا موضوع الألغام الذي يؤرق الكثير بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي،
1: بالإضافة إلى آليات رفع تطبيق عملية رفع الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في المضيق. شكرا لك عبد القادر. عقيد نضال، إذا ما أردنا أن نفهم يعني أحد أهم تجليات هذه الحرب ما جرى في المضيق، إغلاق المضيق، حتى نستطيع أن نفهم عملية الفتح، عملية فتح المضيق التي يتحدث عنها ترامب بأنه من الآن حتى يوم الجمعة سيفتح المضيق بشكل كامل، يجب ربما أن نفهم ثنائية الإغلاق وإغلاق المضيق والحصار. إذا ما بدأنا بإغلاق المضيق من قبل إيران وهذه المسارات التي تحدث عنها عبد القادر،
2: نعم
1: أطلعنا على ذلك.
2: سلمى، بداية كما تحدثتي ثنائية الإغلاق والحصار هي بمعنى إغلاق المغلق. إذا ما ذهبنا إلى التموضع الأمريكي في المنطقة التي يتواجد بها القوات الأمريكية في بحر العرب، كان هناك تواجد أيضا للحاملات الأمريكية والمدمرات الأمريكية، بالإضافة إلى تواجد قريب كان ليو أس أس لينكولن في هذه المنطقة، وهي على ما يبدو حاملة الطائرات الرئيسية التي كانت تدعم عملية الحصار المفروضة على الموانئ الإيرانية. وهنا يجب أن نكون دقيقين بانتقاء المفهوم الاستراتيجي بأن الحصار الأمريكي كان على الموانئ الإيرانية وليس على مضيق هرمز، وجاء ذلك في بيان أعلن عن قيادة السد كما التي تقود العملية بأن الحصار يتركز على الموانئ الإيرانية لمنع إيران وفرض قيود اقتصادية، ما يعني أن الهدف من الحصار كان هدفا اقتصاديا ولكن بأدوات عسكرية. الآن في الجهة المقابلة كان هناك مضيق هرمز، وكانت العمليات التي تجري في مضيق هرمز والإغلاق الذي تم من قبل الجانب الإيراني في منطقة عمليات حددت هذه المنطقة بخطوط عملياتية. هذه الخطوط تبدأ من كوة مبارك إلى الفجيرة، والمنطقة الأخرى التي تبدأ من قشم إلى أم قوين. هذه كانت منطقة عمليات رئيسية للحرس الثوري الإيراني، فرض به الحصار على مضيق هرمز. هنا يجب أن ننظر إلى مضيق هرمز بثلاث أبعاد رئيسية. البعد الأول البعد الجغرافي، والبعد الجغرافي أقصد به الأبعاد الجغرافية لمضيق هرمز، طوله عرضه والعمق المائي. والبعد الآخر هو بعد التعقيدات التي فرضت على عبور السفن، والبعد الثالث والأهم الفرص المتاحة لفتح مضيق هرمز. إذا ما جئنا إلى البعد الأول سلمة وهو بعد الجغرافي في مضيق هرمز، نجد بصورة مكبرة على الخارطة مباشرة أن الشكل الجغرافي لهرمز والكتف الجغرافي لهرمز يشير بكل وضوح إلى أننا أمام أبعاد قياسية. عرض المضيق لا يتجاوز 33 كيلومتر، في حين أن أيضا طول المضيق يتجاوز 179 كيلومتر من هذه المنطقة. لذلك نحن أمام منطقة تقريبا ضيقة في 33 كيلومتر، والعمق بالنسبة لهذه المنطقة يتراوح في الجانب العماني بالقرب من منطقة إمسندم. هذه المنطقة تقريبا من 60 إلى 100 متر عمق المياه على هذا المنطقة، والعمق من الجانب الإيراني من 35 إلى 50 متر، ما يعني أن هذه المنطقة الجنوبية من المضيق هي المنطقة التي تصلح لعبور السفن.
1: طيب، ولكن هذه المنطقة الجنوبية وهي المسار المعتاد الدولي المعتاد، من المفترض بأنها جرت عسكرتها من خلال التلغيم لتدخل كعنصر يوظف في هذه الحرب التي جرت. ما إمكانية إزالة مثل هذا التهديد من الآن حتى يوم الجمعة، كما تأتي الأخبار على لسان الرئيس ترامب بأنه سيجري الفتح الكامل للمضيق خلال هذه المرحلة الزمنية؟
2: نعم سلمى، الإجابة على سؤالك تكمن بداية لنتكلم عن المسارات حتى نستطيع الوصول إلى طريقة التلغيم. إذا ما نظرنا إلى الخارطة مباشرة، هذه هي المسارات التي تتضح على الخارطة، سواء من المسارات الموجودة في بالقرب من الجانب الإيراني بالقرب من جزيرة لارك أو جزيرة قشم، أو المسار القريب من منطقة أو من رأس مسندم وهي المنطقة القريبة من الساحل العماني، والأهم هو المسار الظاهر على الخارطة باللون الأخضر وهو المسار الاحتياطي الذي بات يستخدم منذ فرض الحصار على مضيق هرمز. ما يعني أننا أمام ثلاث مسارات. هذه المنطقة التي تظهر بالقرب من الجانب الإيراني هي المنطقة الأنسب للعبور بسبب ما تحدثنا به قبل قليل، وهو عمق المياه في هذه المنطقة. هذه المنطقة فرضها الجانب الإيراني. طب كيف تم التحول إلى المسارات الإيرانية؟ لأن إيران قامت باتباع تكتيك، هذا التكتيك اعتمد على تلغيم المنطقة القريبة من الشواطئ العمانية، أي بمعنى تلغيم المنطقة ذات العمق الأكبر، مما دفع السفن لأن تسلك المسار الأقرب إلى الجانب الإيراني رغم صعوبة هذا المسار. هذا فيما يتعلق بعملية التلغيم. الألغام انتشرت على طول المنطقة، ولكن التحدي الأبرز أن هذه الألغام لغاية الآن لا يوجد خرائط واضحة لها لدى الحرس الثوري الإيراني، ما يعني في العرف العسكري والاستراتيجي أننا أمام ما يعرف بالألغام التائهة داخل المياه. الآن هذا فيما يتعلق بموضوع التحدي. هناك تحدي آخر أيضا غير تحدي الألغام، وهو تحدي الازدحام. كما تظهر في هذه المقاطع على الشاشة مباشرة، لاحظ سلمى حجم الأعداد الكبيرة، مئات السفن كما أشار عبد القادر قبل قليل، أن هذه الأعداد تتجاوز 600 سفينة،
1: وجميعها تتلهف للعبور والخروج من المضيق. نعم. والدخول أيضا باتجاه المضيق أيضا إليه. إذا ما أردنا الحديث عقيد نضال عن البعد الآخر ضمن هذه الثنائية، الإغلاق والحصار، في بعد الحصار الذي يتحدث أيضا ترامب بأنه سيجري رفعه تماما عن الموانئ الإيرانية، هو يعني الحصار كان ليس هدفا وإنما هو وظيفة من أجل أن تؤدي مهمة، هل يعني اطلعنا كيف كانت هذه الوظيفة وكيف جرى تطبيقه على أرض الواقع كي نفهم عملية الخروج من عملية الحصار هذه؟
2: نعم سلمى، لتوضيح سؤالك نترجم سؤالك على الخارطة مباشرة. قلنا قبل قليل أن الحصار يشمل وجود العديد من القطع البحرية الأمريكية التي تتواجد في هذه المنطقة تقريبا بالقرب من خليج عدن أو بالقرب من أيضا البحر العرب. هذه القطعة البحرية يرافقها أيضا عدد من الطائرات التي تكون موجودة على هذه القطعة البحرية، وهذه الطائرات المروحية تقوم بأعمال الدوريات، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المسيرة التي تقوم بعمليات

0: الاستطلاع والاستخبار على طول منطقة مضيق هرمز. ما يعني سلمى ضمن كل هذا التشكيل العسكري أن الانسحاب، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، لن يكون بأن هذه القطعة البحرية ستنهي حصارها وتنسحب مرة واحدة. في العرف العسكري عمليات الانسحاب البحري تتم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى عملية تخفيف القوة، أي بمعنى سحب القطعة البحرية الرئيسية، وهنا تكون عملية الانسحاب متدرجة إلى الخلف، ثم سحب القطع أو سحب الجسم الرئيسي من القوة البحرية، والجسم الرئيسي هو حاملات الطائرات USS لينكولن، ثم سحب باقي القوة التي تتشكل من الطائرات المروحية والطائرات المسيرة. ما يعني أن الانسحاب سيكون على مراحل، قد يبدأ كما أعلن الرئيس ترامب يوم الجمعة، لكنه لن ينتهي يوم الجمعة لأنه سيكون على عدة مراحل، لكن سيفتح الممرات التي كانت مغلقة في منطقة بحر العرب وخليج عدن أمام وخليج عمان عفوا أمام القطع أو السفن التجارية الذاهبة إلى الموانئ الإيرانية.
1: عقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، وبذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار. الآن نتابع انعكاسات توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم على الوضع في لبنان، خاصة في خضم قصف إسرائيلي تعرضت له مناطق في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية. للمتابعة معنا من بيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس. أهلا بك جوني. في الشقين الميداني والسياسي، ما الذي يستجد في لبنان تزامنا مع التفاهمات الأمريكية الإيرانية؟
2: يمكن القول مريم أن المشهد ما بعد وقف إطلاق النار في لبنان ما يزال في طور التشكل، وكما ذكرت تماما هناك الكثير من المعطيات التي تفرض نفسها في هذه المرحلة الحالية، كان على المستوى الميداني وأيضا على المستوى السياسي. في الميدان طبعا الأهم رصد من قصف مدفعي بعشرات القذائف من المدفعية الإسرائيلية باتجاه مرتفعات علي الطاهر في محيط مدينة النبطية، وأيضا في محيط منطقة أو بلدة كفر تبنيت الواقعة في قضاء النبطية. وهذه المناطق أيضا كانت تعرضت خلال الساعات الماضية خلال يوم أمس لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف، وتحدث حزب الله أيضا في بيانين صدرا عنه خلال الليلة الماضية عن صده محاولات تقدم في تلك المنطقة. وبالتالي هذه معطيات ميدانية مهمة تؤشر إلى أن الوضع ما يزال غير مستتب على نحو كامل، ولكن طبعا نحن في سياق وقف لإطلاق النار، وما تزال الغارات التي تنفذها المقاتلات الحربية والمسيرات الإسرائيلية، هذه الغارات غائبة تماما عن المشهد، ما يعني خفضا واضحا في التصعيد. في هذا المجال الميداني أيضا لابد من الحديث عن استمرار عودة المواطنين اللبنانيين إلى مناطق في الجنوب اللبناني لليوم الثاني على التوالي لتفقد ممتلكاتهم ولتبيان واقع الحال في البلدات التي يأتون منها. إلى جانب هذا المشهد الميداني هناك أيضا مشهد سياسي يتشكل هو لا يقل أهمية عن الوقائع الأخرى. اليوم اجتمع الرئيس اللبناني مع رئيس الحكومة نواف سلام وجرى بحث في مخرجات مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها على الداخل اللبناني. كان هناك ترحيب من قبل جوزيف عون ونواف سلام بهذا التفاهم. أكد الرجلان أن هذه المخرجات تنعكس إيجابا على لبنان، ومن شأنها أن تؤمن أنهاء الحرب واستقرار الأوضاع في المنطقة، ولكن أيضا أشار إلى أهمية مسار المفاوضات المباشرة في واشنطن، وهي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية من أجل تحقيق كافة المطالب اللبنانية، وتحديدا ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي اللبنانية ومسألة إعادة الأسرى وما يتعلق أيضا بإعادة الأعمار. اليوم أيضا كان هناك اتصال هاتفي بين رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الشورى الإيراني. جرى أيضا التباحث في تطورات الأوضاع وانعكاس التفاهم الأمريكي الإيراني على لبنان، وكان تأكيد على أهمية أن تمارس الولايات المتحدة الضغوط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها وإنهاء هذه الحرب. في أي حال كما ذكرنا هناك مشهد سياسي جديد على ما يبدو يتشكل في الداخل اللبناني من خلال التقرير التالي. نطلع على مسار الأمور السياسية في لبنان مع وقف إطلاق النار وأيضا في ظل المفاوضات المباشرة.
3: يختبر لبنان هذه المرة وقفا مختلفا لإطلاق النار يبقيه في صلب التوازنات الإقليمية والدولية التي فرضها حاليا

0: التفاهم الأمريكي الإيراني توازنات لها انعكاساتها الداخلية على المستويين السياسي والميداني. ويعد الرئيس اللبناني ورود لبنان في مذكرة التفاهم احتراما لخصوصية البلاد وإقرارا بأن استقرارها جزء لا يتجزأ من مساعي التهدئة في المنطقة، لكن هذا لا يلغي تمسك الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومعالجة ملفي إعادة الأعمار وعودة النازحين والأسرى.
1: هذا المسار لا يغني ولا يمكن أن يكون بديل عن مسار التفاوض في واشنطن حيث الأساس، لأن المسألة لا تقتصر على وقف إطلاق نار. حتى هذه اللحظة بدنا نشوف مع الوقت نوعيته، لأنه ابتكروا أنواع وقف إطلاق نار غير مسبوقة خلال هالحرب.
0: أما حزب الله وهو أول المعنيين بالوضع الراهن فيتمسك برفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ويرى أن ثمة مظلة قدمتها إيران وعلى لبنان الاستفادة منها لتحقيق سيادته وتحرير أرضه، مشددا على حقه في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وداعيا إلى تفاهم وطني بشأن خيارات المرحلة المقبلة.
2: كقوة في الإقليم أصبحت أساسية وضرورية هي إيران، فرضت نفسها على الطاولة، وبالتالي نحن أمام طاولة مفاوضات كبرى تحصل لكل المنطقة. هنا كان يجب على لبنان أن يستثمر ويستفيد من هذه الطاولة بحسب المعطيات الموجودة، أنه داخل الاتفاق الإيراني الأمريكي والذي سيتم التباحث فيه خلال الشهرين هناك جدول للانسحاب الإسرائيلي.
0: ويتوسع النقاش في لبنان إلى كيفية التعامل مع نتائج المرحلة السابقة على المستوى السياسي، مع ما قد يفرزه الاتفاق الأمريكي الإيراني من جهة والمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن من جهة ثانية، ولا سيما أن الحكومة كانت اتخذت قرارا بحظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة.
3: حتى موعد التوقيع الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني المحدد يوم الجمعة المقبل تبقى الأنظار مشدودة إلى الميدان، خصوصا في جنوب لبنان، ولا شك أن المسار العسكري في الأيام المقبلة من شأنه التأثير في جوهر التفاهم ومصيره. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
4: شكرا لجوني تانيوس من بيروت. هنا في الاستوديو أرحب بإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك إلياس. الجو العام في إسرائيل المرافق لهذه التفاهمات الأمريكية الإيرانية، وكيف يتبدل معه السلوك الإسرائيلي في جنوب لبنان؟
5: نعم، واضح مريم بأن إسرائيل ليست الرسمية، ولكن بشكل عام الصحافة وبعض الوزراء وأعضاء الكنيسة في إسرائيل وحتى في صفوف المعارضة والائتلاف يصفون هذا الاتفاق بأنه مروع وكارثي بالنسبة لإسرائيل، على اعتبار أنه لا يلبي مصالح إسرائيل الأمنية والاستراتيجية. اليوم رأينا توبيخا علنيا من جانب الرئيس ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي في كل ما يتعلق بالمسألة اللبنانية، وقوله بأنه ليس راضا عن طريقة تعامل إسرائيل مع لبنان وحزب الله، وأن على نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان، وأنه لم يرق له عمليا ضرب العاصمة بيروت. هذا الكلام يحمل في طياته توبيخا واضحا لنتنياهو وعدم رضا. وأيضا رأينا أن الملاسنات التي كانت في الأيام الماضية حتى من خلال الاتصالات الهاتفية بين دونالد ترامب ونتنياهو، هنالك عدم رضا وهنالك كما يبدو اختلافات في وجهات النظر. نتنياهو يريد أن يخوض حروبا أبدية لا تنتهي بأي تسويات، بينما ترامب كما يبدو يخوض حروبا من أجل التوصل إلى تسويات سياسية. وواضح أن هنالك الفجوة كبيرة في الرؤى، لكن هذا لا يؤثر حقيقة على الحلف الاستراتيجي القوي بين واشنطن وتل أبيب، ولكن هنالك اختلافات في الرؤى وهي واضحة وتحدث عنها نتنياهو. نتنياهو يصمت وصمت بالأمس في المؤتمر الصحفي ولم يجرؤ حتى أن يقول أن هذا الاتفاق سيء كي لا يزعج الرئيس الأمريكي ترامب، لكنه يرسل وزراء حكومته وأعضاء حزبه ليقولوا بأن هذا الاتفاق سيء ولا يلزم إسرائيل، وآخرهم وزير التربية والتعليم في إسرائيل الذي قال بأن هذا الاتفاق غير ملزم لإسرائيل، واتفاق أمريكي إيراني لا يلزم إسرائيل، وأن إسرائيل ماضية في هجماتها في لبنان، وأنها هي المسؤولة عن تحقيق المصالح الأمنية لسكان الشمال. إذن إسرائيل تحاول من ناحية أن تفصل بين الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية، وإن كان اليوم توبيخ ترامب لنتنياهو يحمل في طياته، وإن كان ليس بشكل مباشر لكن يحمل في طياته بعدا، يؤكد على أن هنالك ترابط ما بين الاتفاق مع إيران والساحة اللبنانية، وأن أي خرق لوقف إطلاق النار في لبنان أو أي تصعيد خارج عن قواعد الاشتباك التي ربما تصاغ الآن في الميدان مشانها أن تؤثر سلبا على الساحة الإيرانية وعلى إتمام هذا الاتفاق. لذلك يتوقع مريم الآن ربما مزيد من التصعيد في قادم الأيام، محاولات لإسرائيل لتحسين وتحصين وجودها العسكري على خطوط ما يسمى على خطوط الخط الأصفر، هي تمنع عودة اللبنانيين قدر المستطاع إلى الجنوب، وتسعى إلى مواصلة عملية التدمير الممنهج للقرى في الحافة الأمامية أو القرى القريبة من الحدود الدولية الإسرائيلية.
4: لكن هل هناك تصريحات إسرائيلية إلياس تتحدث عن الخطوات التي ستلتزم بها إسرائيل فور التوقيع على الاتفاق الأمريكي الإيراني، مع هذه اللهجة التي يخاطب بها ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ هل قدمت أي توضيحات بخصوص مستقبل الضربات على جنوب لبنان؟ وأيضا إن كانت القوات الإسرائيلية المنتشرة إن كان في منطقة الصفراء أو ما بعدها أو حتى في شمال الليطاني ستنسحب؟
5: على الإطلاق هم لا يتحدثون عن أي انسحاب، وأوضح ذلك بالأمس وزير الدفاع الإسرائيلي. لكن دعينا نشير إلى أيضا ما كانت نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة في آخر اجتماع للمجلس الوزاري المصغر، حيث كان هنالك إجماع لدى قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل. ونحن عندما نتحدث عن قادة الأجهزة الأمنية نتحدث بالأساس عن رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشباك، وهؤلاء قالوا بأن على إسرائيل أن تستغل الفرصة، وأن الفرصة الراهنة هي فرصة لا تعوض من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مع الدولة اللبنانية، أن هذا هو الوقت المناسب. نتنياهو منذ 7 أكتوبر يحاول أن يبقي هذه الحرب كحرب أبدية دون التوصل إلى اتفاقات سياسية. الجيش يخشى من أن يغوص مرة أخرى في وحل لبنان، خاصة في جنوب لبنان. الأحزمة الأمنية ليس ضمانا أكيدا لأمن إسرائيل، لأن الجنود الإسرائيليين سوف يتعرضون لعمليات مقاومة واستنزاف على مدى سنوات، كما حصل في السنوات الممتدة من مطلع الثمانينيات وحتى الانسحاب الإسرائيلي في عام 2000. لذلك هنالك خشية لدى المؤسسة الأمنية من الوجود العسكري الإسرائيلي، وأن كان الآن هو من وجهة نظرهم ضروري لتوفير الحماية، لكن يجب أن يترجم إلى اتفاق سياسي مع الدولة اللبنانية. نتنياهو لا يريد تسويات سياسية، يريد لهذه الحرب أن تستمر، وهو يتغذى على هذه الحرب لأن هي تغذي حملته الانتخابية، وهو واضح أنه سوف يستمر في هذه الحروب وهذه العمليات العسكرية قدر ما استطاع. السؤال الآن، هل ستنجح الإدارة الأمريكية في أن تفرض وقفا تاما وشاملا لإطلاق النار في جنوب لبنان، وليس أن يكون فقط مقتصرا على الضاحية الجنوبية لبيروت؟ ربما سنعرف ذلك أكثر بعد اجتماع 22 من الشهر الجاري، الذي يتوقع ربما أن يحمل في طياته مزيدا من الضغوط الأمريكية. ورأينا بالأمس نائب الرئيس الأمريكي الذي قال لنتنياهو نحن نريد أن نرى تقليصا للوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان.
4: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، على هذه المتابعة من هنا في الاستوديو، حيث أرحب أيضا بضيفي جورج كاسيني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد جورج كاسيني. هل سيكون الاتفاق الإيراني الأمريكي باعتقادك لصالح لبنان؟
6: أي وقف لإطلاق النار وسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان هو بطبيعة الحال مفيد للبنان، ويوقف مسلسل الدمار والنزوح وإلى آخره. بطبيعة الحال هو أمر مفيد لكل اللبنانيين، ويوقف مسلسل النزيف الذي يشهده لبنان منذ شهور.
4: لكن ستبقى أمور مؤجلة، يعني مثلما هناك أمور مؤجلة في الاتفاق الإيراني الأمريكي ستتم مناقشتها خلال فترة 60 يوما التي تلي التوقيع، ستؤجل أيضا أمور كثيرة تخص مسار لبنان، يعني موضوع نزع سلاح حزب الله مثلا سيبقى نقطة عالقة في أي نقاش إسرائيلي لبناني، بالتالي احتمال عودة التصعيد مرة أخرى قائم.
6: موضوع السلاح لم يتم الإتيان على ذكره في التفاهم الأمريكي الإيراني. موضوع السلاح يناقش على طاولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في كل الجولات الأربعة التي جرى النقاش.

0: نعم.
1: وأعتقد أن الجولة المقبلة الجولة الخامسة أيضا سيستكمل النقاش حول هذا الموضوع. السؤال الآن الذي يمكن أن يجمع ما بين مسار إسلام أباد ومسار واشنطن، موضوع وقف إطلاق النار، هل يتم التوصل إلى ذلك في مفاوضات واشنطن؟ وبالتالي موضوع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. في المرة السابقة، في الجولة السابقة، إعلان المبادئ اللبناني الإسرائيلي تحدث عن انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني. هل نشهد في الجولة المقبلة كلاما عن انسحاب متلازم لحزب الله وإسرائيل؟ لأن المعلومات تقول أن الوفد اللبناني هذه المرة سيحمل معه إلى واشنطن اقتراحا بتلازم الانسحابين. هيد اثنين. ثلاثة، لبنان الرسمي يعني تعامل مع إعلان أو مذكرة التفاهم التي أعلن عنها أمس بطريقة إيجابية. وقد عبر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليوم عن إيجابية واضحة إزاء هذا الموقف، ولكن حريصا في الوقت نفسه على إبقاء خط المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل
0: مفتوحا. لكن ما الذي يضمن سيد جورج بكاسيني أن يلتزم حزب الله إذا فتحت هذه المسارات بالتزامن، كما ذكرت الانسحاب الإسرائيلي في مقابل الانسحاب أيضا لحزب الله من جنوب الليطاني؟ ألا يمكن هنا أن ربما يدخل المفاوض اللبناني في إشكاليات، لأن حزب الله يرفض أصلا مبدأ التفاوض المباشر؟
1: صحيح، ولكن في المقابل الرئيس نبيه بري الذي يمثل حزب الله في المفاوضات أكد أكثر من مرة أنه في حال موافقة إسرائيل على الانسحاب هو يضمن موافقة حزب الله على الانسحاب، وهو أعلن ذلك قبل أسبوع بعد أو عشية لقائه بالسفير الأمريكي.
0: لكن ربما كل ذلك سيتم تحت مظلة إيران، وهذا اعترضت عليه الدولة اللبنانية بأن تقوم دولة أخرى بالتفاوض باسم لبنان وليس الدولة اللبنانية هي من تقوم بذلك.
1: الرئيس نبيه بري يتواصل مع السلطة اللبنانية وخصوصا مع رئيس الجمهورية، وحسب معلوماتي أنهما متفقان على أن يمضي هذا المسار قدما وتحت سقف مفاوضات واشنطن. يعني الرئيس بري
0: لكن منطلق هذه التفاهمات، منطلق هذه التفاهمات لو سمحت لي سيد جورج كاسيني، هو وقف إطلاق النار.
1: نعم.
0: وقف إطلاق النار والانسحاب لا يمكن أن يتحقق خارج مسار واشنطن طهران، بالتالي هنا سيتم بالشرط الذي فرضته إيران على الأمريكيين في هذا الاتفاق.
1: أولا، إذا كان المقصود موقف الرئيس بري، هو بنفسه قال سواء أتى هذا القرار وقف إطلاق النار من واشنطن أو من زيمبابوي فهو مع هذا القرار، ليس هناك إشكالية في هذه النقطة. الإشكالية في نقاط أخرى، يعني هل يلتزم لبنان الرسمي أو يلتزم حزب الله بما يقرره لبنان الرسمي في مفاوضات واشنطن؟
0: نعم.
1: هون النقاش. أما بالنسبة إلى موقف الرئيس بري وتحديدا بالنسبة إلى وقف إطلاق النار، فهو طبعا تحت سقف الدولة اللبنانية هو موافق، وحتى حزب الله ما عنده مشكلة يعني. ولكن إعلان أو مذكرة تفاهم الأمريكي الإيراني وضعت لبنان والمنطقة في مكان آخر بصراحة، أبعد من وقف إطلاق النار. أعتقد أننا أصبحنا أمام مرحلة جديدة. أنا أتحدث هنا يعني عن إسرائيل مثلا، هي بنفسها بلسان قادتها أعلنت اليوم ما يشبه أو ما يؤكد أنها هي الخاسر الأكبر من هذا التفاهم. فإذا نحن نتحدث عن مرحلة جديدة، عن ميزان قوى جديد ربما في المنطقة. أعتقد هنا النقاش الحقيقي.
0: لكن كيف يمكن للبنان الرسمي أن يحصل على ضمانات لا تكرر ما حدث مع اتفاق وقف الأعمال العدائية؟
1: هذا يعود إلى المسار الذي تسلكه المنطقة في ضوء التفاهم الأمريكي الإيراني.

0: إذا بدأ تنفيذ مذكرة التفاهم أنا أعتقد أنها بطبيعة الحال سيكون لها انعكاسات بديهية على لبنان وهي لا تعود بحاجة إلى ضمانات. أما إذا شهدنا عرقلة لهذا المسار أعتقد أن ملف لبنان سيكون المؤشر الأكبر لهذه العرقلة.
1: بالتالي هنا هناك ترجمة. علاقة طبعاً. وطيدة بين طبعاً. المسارين
0: بطبيعة الحال
1: يعني هذا اعترضت عليه الدولة اللبنانية في بداية هذه المفاوضات.
0: الدولة
1: هل تبدل
0: اللبنانية
1: الموقف الآن؟
0: يجب أن تكون مصرة ومتمسكة بفصل مسارها عن أي مسار آخر، هذا أمر بديهي. هذا شأن سيادي يخص سيادة الدولة اللبنانية، ولكن نحن نتحدث عن حدث عسكري كبير على مستوى الإقليم. كل المنطقة تتأثر به. قطر تتأثر به، الكويت تتأثر، كل المنطقة تتأثر به. فرسميا لا شك أن ثمة ضرورة لهذا الفصل.
1: شكرا.
0: ولكن عمليا هناك ربط طبيعي.
1: جورج كاسيني الكاتب والمحلل السياسي في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. ساعة جديدة مستمرون معكم فيها في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. في لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع أكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا. وتوقع ترامب أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. من جهته قال أمير دولة قطر إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، وإنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. في الدوحة أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الاتفاق الحالي خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع. وقال الأنصاري إن الدوحة ليست وسيطا مستقلا، لكنها طرف يدعم وساطة باكستان ويتحرك ضمنها. في طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بدء تنفيذ المذكرة رسميا سيكون يوم الجمعة المقبل. كما ستبدأ الجمعة جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا للوصول إلى اتفاق نهائي. في لبنان قالت رئاسة مجلس النواب إن رئيس المجلس نبيه بري ونظيره الإيراني محمد باقر قليباف أكدا في اتصال هاتفي ضرورة إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة. من ناحيته شكر الأمين العام لحزب الله إيران لإلزامها الكيان الإسرائيلي بوقف فوري للعمليات على كل الجبهات بما فيها لبنان. ومن جانبهما قال رئيس اللبناني ورئيس الوزراء إن التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة. نتابع تفاصيل كل هذه التطورات مع مراسلينا من مقر قمة إيفيون في فرنسا فادي منصور، من طهران عمر هواش، ومن الدوحة فرح الزمان شوقي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك فادي منصور، ربما التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في إيفيون، كذلك لقاءاته هناك مع الرؤساء والزعماء المشاركين، قدمت المزيد من التوضيح بخصوص مذكرة التفاهم مع إيران، لكن الإعلان الرسمي عن الوثيقة الرسمية لهذه المذكرة هو الذي تأخر. ما الذي يقال بهذا الشأن فادي؟
2: نعم مريم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بمجموعة من التفاصيل المتعلقة بمذكرة التفاهم مع إيران، لا سيما خلال لقائه مع كل من أمير دولة قطر وأيضا رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على هامش أعمال قمة مجموعة السبع. وفي هذا السياق شدد مسألة أن كل ما يهم في مذكرة التفاهم أن إيران التزمت بعدم الحصول على سلاح نووي، وهو أشار وأوضح أنه أصر على تعديل لغة هذه المذكرة ما أخر التوصل إلى اتفاق بشأنها لكي يكون واضحا وبشكل جازم.

0: أن إيران لن تطور سلاحا، لن تستحوذ على سلاح، لن تبتاع على سلاح، أي لن تحصل أبدا على أي سلاح بأي شكل من الأشكال. هذه النقطة الأولى. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران تنتقلان الآن إلى المرحلة الثانية من التفاوض على الاتفاق النهائي. قال إن هذه المفاوضات سوف تكون في مدة 60 يوما. توقع أن تكون الأجواء محيطة بها إيجابية بما أن العلاقة تحسنت مع إيران، وبأن يلتزم الطرف بهذه المدة، وبأن تكون المفاوضات سريعة وفق تعبيره، وأيضا سهلة في التوصل إلى قضايا أساسية تتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وأيضا فيما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم. وفي هذه النقطة أشار إلى أن الولايات المتحدة سوف تحصل على اليورانيوم عالي التخصيب وتقوم بإتلافه، وأن إيران ستكون عمليا في موقع جيد بالنسبة لهذا الموضوع. فيما يتعلق بمضيق هرمز، هو أشار إلى أن المضيق فتح جزئيا الآن، بدأت السفن بالعبور وأيضا إمدادات النفط وفق تعبيره، لكنه أشار إلى أن الفتح الكامل لمسألة المضيق سوف تحصل يوم الجمعة. أما بالنسبة لماذا حتى هذه اللحظة لم يقم بنشر مذكرة تفاهم، هو تعهد أن يقوم بذلك خلال مؤتمر صحفي، رجح أن يكون ذلك خلال يومين وفق تعبيره، لكنه قال أنه ينتظر التوقيع الرسمي على هذه المذكرة بعد التوقيع عليها إلكترونيا من قبل الجانب الأمريكي والإيراني، في إشارة إلى مسألة التوقيع على مذكرة تفاهم في سويسرا يوم الجمعة المقبل. في هذا السياق كانت أيضا مهمة التصريحات المرافقة لهذه اللقاءات، والتي انعقدت على مستوى رفيع مع أمير دولة قطر والوفد المرافق له، حيث أشار في هذا السياق الشيخ تميم بن حمد الثاني أولا إلى أن هذه المذكرة مهمة وتأتي في وقت حساس وحرج ودقيق للغاية في منطقة الشرق الأوسط، لكنه أشار إلى ضرورة مواصلة العمل والاستفادة من الزخم لبلوغ اتفاق نهائي سوف يخلف تداعيات إيجابية ومهمة للغاية، ليس فقط للشرق الأوسط ولكن أيضا لإيران. وفي هذا السياق جدد موقف قطر المنفتح على تقديم أي مساعدة للدفع قدما في المفاوضات طالما يطلب أصدقاؤها ذلك منها وفق تعبيره. مريم،
1: شكرا لك فادي منصور، كنت معنا من إيفيان بفرنسا. عمر هواش، مع بدء رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، ما الذي تقوله التصريحات الرسمية الإيرانية عن التزامات طهران الآن؟
2: نعم مريم، التزامات طهران سوف تبدأ يوم الجمعة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم في سويسرا. الالتزام الإيراني المنتظر هو فتح مضيق هرمز الذي أغلق خلال الحرب الأخيرة. الإيرانيون يقولون إنهم ينتظرون أن تلتزم واشنطن بتعهداتها، وفي المرحلة الثانية سوف تقوم طهران بتنفيذ التزاماتها. التزامات الأمريكية هي رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وهذا حصل بالفعل، حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانشي، كذلك التلفزيون الرسمي، يتحدثان عن أن ناقلات النفط الإيرانية باتت تدخل وتخرج خط الحصار البحري الذي هو في منطقة بحر العرب، إضافة إلى أن عددا من السفن التجارية باتت تحمل السلع الأساسية القادمة من الخارج وترسو في الموانئ الإيرانية. هذا الأمر ينظر إليه هنا بإيجابية على أنه التزام أمريكي يجري تنفيذه. الالتزام الثاني الذي يترقبه الإيرانيون هو وقف الحرب الإسرائيلية في لبنان. هناك اهتمام واضح من قبل المسؤولين الإيرانيين بالتأكيد على ذلك. الخارجية الإيرانية تقول إن نص مذكرة التفاهم ورد فيه اسم لبنان 3 مرات. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي كان قد اتصل يوم أمس بالرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب، كذلك اليوم رئيس البرلمان محمد باقر قالباف اتصل بنظيره اللبناني. هناك تأكيد على ضرورة أن تلزم واشنطن إسرائيل بتنفيذ هذا البند الخاص بلبنان، ليس فقط وقف الحرب في الساحة اللبنانية بل الانسحاب الإسرائيلي من ذلك. هذا ما أكده قالباف قبل قليل في اتصال مع نظيره اللبناني، إضافة إلى مسألة عودة اللبنانيين إلى ديارهم في الجنوب اللبناني. عندما تشعر طهران بأن هذه الالتزامات تم إجراؤها وتنفيذها من قبل واشنطن، تقول إنها في المقابل مستعدة إلى تنفيذ التزاماتها. لكن في الحقيقة مريم، هذا ليس كل ما تطمح إليه طهران. طهران بعد التوقيع على مذكرة التفاهم وقبل بدء مفاوضات 60 يوما، تقول أيضا إنه ينبغي الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. في الحقيقة هذا الأمر غير واضح بالنسبة لنا

0: في طهران، حيث أن الإيرانيين كانوا يتحدثون قبل الإعلان عن مذكرة التفاهم عن أنهم يريدون مبالغ بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم. هل ستمنح واشنطن طهران يوم الجمعة مبالغ مالية نقدا، أم ستكون هناك آليات أخرى سوف يتم الكشف عنها في ذلك التوقيت لأجل تنفيذ هذا البند الذي هو خط أحمر بالنسبة للإيرانيين، وطالما شكل حجر عثرة طوال فترة تبادل الرسائل بين الطرفين؟ الملاحظ أيضا هنا في طهران مريم أن هناك دعم من المؤسسة العسكرية لهذا الاتفاق، الجيش الإيراني في أكثر من تصريح لقائده للمتحدث باسمه أكد الجميع في الجيش أن المؤسسة العسكرية تدعم هذا الاتفاق، لكن هذا الدعم مشروط بأن واشنطن لن تنتهك التزاماتها في المستقبل، لن تعود وتعتدي على إيران وتشن عمليات عسكرية ضدها مثل ما حدث في الحربين السابقتين، إضافة إلى أن المؤسسة العسكرية بهذا الدعم ترسل رسائل إلى الداخل الإيراني الذي يضم من هم متشددين يعارضون هذا الاتفاق. لمسنا ذلك عبر ما ذكره قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل بقائي، حيث أكد أن الجندي الذي يرابط إلى جانب منصات إطلاق الصواريخ لا يختلف عن الدبلوماسي الذي هو يفاوض الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا يقرأ هنا في طهران على أنه دعم للمسار الدبلوماسي، لا سيما بعد بعض الانتقادات التي وجهت للوفد الإيراني للسلك الدبلوماسي بأنه خان البلاد. هذه التهمات وجهت بشكل ملحوظ وواضح خلال إحدى الاحتجاجات هنا في العاصمة طهران. لذلك الآن الإيرانيون يقولون أنهم يدعمون الاتفاق، لكنهم ينظرون بشيء من الحذر الشديد إلى تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية التزاماتها، لا سيما في فترة 60 يوما.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. فرح الزمان شوقي، المتابعة من الدوحة للتحضير لموعد التوقيع في سويسرا الجمعة على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قدمها المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم. ما هو إطار تلك المتابعة؟
2: بدأها في الحقيقة بتأكيد على مشاركة ممثل عن دولة قطر، لم يحدد مستوى التمثيل الدبلوماسي في حفل التوقيع الذي سيكون في سويسرا يوم الجمعة، توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه هنا فصل أكثر في مسألة الإطار أو الدور القطري، ليقول بأنه صحيح أنه دور وساطي ولكنه ليس دورا وساطيا مباشرا، بمعنى أن الجهود القطرية جاءت ضمن إطار الوساطة الباكستانية أو التي تقودها باكستان. فصل أكثر في الحديث عن هذه الجهود بقوله بأن الدوحة حاولت تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، لم يتحدث في الحقيقة عن الملفات أو الرسائل أو التفاصيل التي نقلتها الدوحة إلى كلا الطرفين، ولكنه أكد بأنها عملت للتوصل إلى اتفاق لضمان وقف إطلاق النار، عملت أيضا على مسألة ضمان الملاحة في مضيق هرمز ولعودة الأمن والاستقرار الإقليميين في المنطقة. بهذه الإشارات يؤكد إذن بأن الدوحة تحركت ضمن مسار الوساطة الباكستانية، مثمنا في الحقيقة هذا الدور ودور عدد من دول المنطقة التي شاركت في هذه الاتصالات. الأنصاري من ناحية أخرى أكد بأنه لا محادثات جرت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة، لم يتحدث أيضا عن مسألة عما إذا كانت الدوحة ستستضيف في وقت لاحق مفاوضات من هذا النوع، باعتبار أنه من المبكر الحديث عن مكان هذه المفاوضات، مؤكدا بأنه يوم الجمعة سيتم توقيع هذه المذكرة، لكن بعد ذلك ستبدأ المفاوضات مباشرة. مريم أيضا في حديثه عن المرحلة القادمة هو يؤكد بوجود تحديات، يتحدث عن الكثير من التفاصيل المعلنة وغير المعلنة، ولكنه يتحدث ويؤكد بأن الدوحة من ناحيتها متفائلة وتأمل بأن تكون مفاوضات مثمرة. وصحيح أن مذكرة التفاهم تشمل العديد من الملفات على حد قوله، لكن المرحلة القادمة قد تكون أمام بعض التحديات، لكن الدوحة من جهتها ستستمر باتصالاتها لضمان تحقيق أو نجاح مذكرة التفاهم والمرحلة المقبلة كذلك. أيضا عن المستقبل مريم، ويتحدث عن أن المرحلة التي تلي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون هناك أيضا تفاهمات وحوار على الصعيد الإقليمي لترسيخ الثقة بين الأطراف على حد تعبيره، بما في معناه أن هذه الفترة تركت العديد من التبعات على الأطراف الموجودة في المنطقة.

0: ذلك. أخيرا مريم، النقطة المتعلقة بشرط وقف إطلاق النار في لبنان والذي تحدثت عنه إيران، يتحدثون بغض النظر عن أنه شرط في مذكرة التفاهم، قطر تنظر إلى هذا الملف على أنه يجب وقف ما وصفه بالهجمات الإسرائيلية على لبنان باعتبار أنها تعد على السيادة. لذلك هو يتحدث عن المرحلة المقبلة، يتحدث عن دور ضمن إطار الوساطة الباكستانية، ويؤكد بأن الأمور في المرحلة المقبلة قد يكون هناك العديد من التحديات والمحددات، لكن الدوحة من طرفها ستستمر باتصالاتها وتواصلاتها الدبلوماسية لتحقيق ما وصفه بالأمن والاستقرار الإقليمي. مريم،
1: شكرا جزيلا لك. فرح الزمان شوقي من الدوحة. ومع توصل واشنطن وطهران إلى الاتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، يغيب الإجماع على رأي واحد في الشارع الإيراني. فبينما يرحب البعض بمذاكرة التفاهم واقتراب موعد انتهاء المواجهة، يميل البعض الآخر إلى التشكيك في جدواها وصمودها أمام اختبار التطبيق الفعلي لبنودها. التقرير التالي يرصد جزءا من آراء الإيرانيين وتوقعاتهم بشأن المرحلة القادمة.
2: انقضت أيام الحرب، ربما هي إحدى أكثر الكلمات استخداما في إيران هذه الأيام، لا يقين حتميا، لكن أخبار الاتفاق خلقت تفاؤلا، ومعه خلقت تساؤلات كثيرة.
3: ليس سهلا مع غياب اليقين أن يقول الناس آراءهم في كل شيء، لكننا سنسير اليوم في شوارع طهران لنسألهم كيف يرون الاتفاق الذي أبرم بين بلادهم وواشنطن، وكيف يرون المستقبل، وما الذي يريدونه.
4: انتهاء الحرب أمر جيد، لا أريد أن أرى أما تبكي ابنها. لا يجب أن تكون أي أم حزينة أو قلقة إذا كان ابنها حيا أم مصابا.
5: أنا مجرد عامل والعمال مسحوقون، سواء أكان البلد في حالة حرب أو في حالة سلم.
2: لا يجمع الإيرانيون على رأي واحد في حسابات الماضي والحاضر والمستقبل، وجهات نظر عديدة. البعض يرى أن الحرب جزء من المشكلة، وأن الاتفاق جزء من الحل لا أكثر.
6: لست متفائلا بالاتفاق على الإطلاق، كنا على وشك الانتصار في الحرب وكنا متقدمين. أنا قلق جدا من نتيجة هذا الأمر، موقفنا كان أفضل.
7: الاتفاق وحده لا يقود البلاد نحو التقدم إذا أخذنا التجارب السابقة بعين الاعتبار، مثل الاتفاق النووي أو المفاوضات السابقة التي لم تؤدي إلى تحسين الوضع إنما لوقوع الحرب.
2: الاقتصاد، السياسة، المجتمع، مساحة اتفاق وخلاف تلقي بظلالها على شوارع إيران. خلاف بشأن الطريق والتفاصيل، واتفاق بشأن المصير المشترك. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
1: نرحب هنا في الاستوديو بضيوفنا نيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولية، تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، والدكتور سليم داخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيدة نيجار مرتضوي، مما تبعناه في التقرير، يعني عدم وجود إجماع في الشارع الإيراني حول هذه المذكرة، مذكرة التفاهم مع الأمريكيين، هل هو نتاج انقسام مؤسساتي أيضا داخل إيران، ربما يزيد تشعبا في كل مرحلة تتقدم فيه المفاوضات؟
8: مريم، I think the first
9: مريم أعتقد أن المسألة الأولى هي أننا جميعا نجهل التفاصيل. هذا يصح في الجانب الأمريكي وفي الجانب الإيراني أيضا. الناس في إيران وفي المنطقة تأثروا بهذه الحرب بمستويات أعلى من الشعب الأمريكي الذي لم يتأثر بالقصف مثلا، فقط تأثر بأسعار الوقود والاقتصاد بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الأمر الذي الذي يجول في خاطر الناس، ولذلك لا تحظى الحرب بشعبية في الولايات المتحدة. ولكن بالنسبة إلى إيران لا يعرف الناس تفاصيل البنود، وهناك أجزاء مختلفة في المجتمع الإيراني وفي الهيكلية السياسية. طبعا أعلى المستويات هي التي اتخذت القرار بالاتفاق، مجلس الأمن القومي، رئيس مجلس الوزراء، كل هذه الجهات طبعا سعت إلى هذا الأمر، وهناك حاجة إلى توقيع من المرشد الأعلى. وهناك أجزاء أخرى في المجال السياسي يمكن التشديد عليها، القول أن هناك بعض الناس من المتشددين يرون أن هذا الاتفاق ضعيفا وأن إيران لم تحصل على الكثير. وأيضا من ضمن المجتمع هناك أجزاء وأراء متعددة. ولكن مريم، بشكل عام معظم الشعب الإيراني يود أن تنتهي الحرب وأن ينتهي الدمار وأن ينتهي الموت والقتل، وأن نمضي قدما على مسار مذكرة تفاهم تؤدي إلى اتفاق سلام لوضع حد للحرب وأيضا التحسين الاقتصادي.
1: هذا التيار سيدة نجار مرتضوي الرافض لمذكرة التفاهم ببنودها التي أعلنت حتى الآن، ألن يستطيع الضغط في اتجاه ما خلال مفاوضات الستين يوما في المسائل ربما المهمة جدا بالنسبة لإيران، تحديدا موضوع النووي واليورانيوم ومصير اليورانيوم عالي التخصيب، بالتالي قد تدخل هذه المفاوضات ربما في مرحلة معقدة بسبب ذلك؟
9: إن المفاوضات معقدة بالفعل، وهذه الأطياف السياسية نعم لديها صوت ولكنها ليست في أعلى مستويات صناعة القرار في إيران. لذلك نسمع أصوات هؤلاء يحاولون أن يعبروا ببيانات علنية من خلال وسائل الإعلام ومظاهرات صغيرة أمام وزارة الخارجية. ولكن أيضا الرئيس ضغط باتجاه معاكس، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وهم يفهمون بالفعل هيكلية الاتفاق، وهم يشرحون ليس مثاليا. رئيس مجلس الوزراء قال إننا طبعا لم نحصل على كل ما أردناه، والطرف الآخر أيضا، وأي اتفاق هو لقاء في الوسط، وبالتالي يحاولون أن يحضروا الشعب لأمر ليس مثاليا من منظور المتشددين، ولكنه أفضل الاتفاقات الممكنة.
1: ماذا عن واشنطن سيد تيم كونستانتاين؟ يعني كيف يجري الترويج لمذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها مع إيران في أوساط الرافضين لأي اتفاق مع إيران؟ واللافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث اليوم عن إمكانية عرض الاتفاق على الكونغرس.
9: أعتقد أن مجموعة أكبر حتى في الولايات المتحدة الأمريكية تعارض أي شيء يفعله دونالد ترامب، وخصوصا الاتفاق. طبعا هناك شواغل ترتبط بإيران، نتحدث عن المحافظين، وأيضا من ناحية أخرى اليسار يعتبر دونالد ترامب وكأنه سرطان ويعارضون أي شيء يفعله. وبالتالي طرحت السؤال على نيجار ماذا بالنسبة إلى الشعب الإيراني. الأمر يصح أيضا في الولايات المتحدة، الناس لديهم أفكار مختلفة. زوجتي وأنا عندما نذهب إلى المتجر لا نتفق على كل ما نريد أن نشتريه من سلع، والأمر سيان بالنسبة إلى موضوع أكبر وأهم، ألا وهو اتفاق السلام. طبعا الأهم هو التوصل إلى اتفاق. أولئك الذين بذلوا الجهود، القيادة في إيران والقيادة في الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا نحن لا نعرف كل البنود الواردة في مذكرة التفاهم، ولكن ما نعرفه هو نائب الرئيس الأمريكي فانس تحدث عن هذا الموضوع بوضوح شديد، لم يكن مبهما. قال إن الولايات المتحدة سوف تساعد إيران على تدمير اليورانيوم عالي التخصيب المخزون منه، وبالنسبة إليه قال إن هذا واضح في مذكرة التفاهم. إذن إيران وافقت، وتحدث أيضا عن مفتشين نوويين يسمح لهم بالوصول إلى إيران مجددا. هذه هي الأمور التي سوف تستخدم للتسويق لهذا الاتفاق أمام الشعب الأمريكي. الأمريكي، لأنه منذ اليوم الأول الهدف رقم واحد بالنسبة إلى الرئيس ترامب هو أن لا تستحوذ إيران على سلاح نووي أبدا. وإذا ما وافقت إيران بالفعل على التخلص من مخزونها من يورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، وإذا ما وافقت على عدم التخصيب بمساويات إضافية، وإذا ما وافقت على التحقق من خلال مفتشين دوليين، إذا يمكننا أن نفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترفع العقوبات وتفك تجميد بعض الأصول، وهذا يأتي بالمنفعة لإيران، وكلا الطرفين يستفيدان من هذا الموضوع. وإجابة عن سؤالك، أعتقد أن هذا هو الهدف رقم واحد بالنسبة إلى رئيس ترامب، وإذا ما ورد بالتحديد في مذكرة التفاهم، إذن هذا انتصار بالنسبة إلى الأهداف التي وضعت.
1: ماذا في موضوع إمكانية عرض المذكرة على الكونغرس؟
9: سوف يتعين علينا أن نرى، من أجل المصادقة على اتفاق دولي يجب أن يحظى ذلك بثلثي الموافقة، أي 67% على مستوى مجلس الشيوخ. هذا يشكل تحديا لأي رئيس. إذا ما عدنا إلى حقبة أوباما الرئيس الأسبق واتفاقه مع إيران، لم يحظى بشعبية، لم يطرحه للتصويت لأنه كان يخشى أن ثلثي مجلس الشيوخ سوف يعارضون، ليس فقط من الجمهوريين ولكن أيضا من الديمقراطيين الذين عارضوا الاتفاق في العام 2015، ولذلك لم يصادق عليه مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة. أعتقد بصراحة إذا ما طرحت السؤال على معظم أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين لن يعارضوا، ولكن معظمهم قد لا يود أن يعطي انتصارا سياسيا لدونالد ترامب، ولسوء الحظ هذا قد يكون ضد مصلحة الولايات المتحدة والعالم.
1: ماذا لو رفضه جمهوريون؟
9: لا أعتقد أنهم سوف يرفضون هذه المذكرة. طبعا يتعين علينا أن ننتظر نرى، ولكنني لا أعتقد أنه سوف يطرح على الكونغرس أصلا، لأن رقم الثلثين ليس واقعيا في مجلس الشيوخ حول أي مسألة.
1: دكتور سليم زخور، كيفية ربما تقديم الطرفين الأمريكي والإيراني لداخليهما لمذكرة التفاهم، هل بدت ناجعة؟ يعني هل استطاعت امتصاص من يرفض الذهاب إلى اتفاقات مماثلة من قبل المتشددين إن كان داخل إيران أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟
10: يعني مريم، دائما كنا نتحدث عن سردية النصر، وتسويق هذا الاتفاق هو جزء من تركيبة سردية النصر عند كل طرف من الطرفين. لا أعتقد أن هناك نجاح كبير في المواءمة بين كيفية تسويق هذا المذكرة التفاهم وبين سردية النصر، خاصة على الجانب الإيراني، لأن عندما نريد تسويق اتفاق مثل هذا يجب أن يكون هناك وحدة في الموقف من أجل وضع نظرة واحدة، منطق واحد، سردية واحدة، كيفية ربط ما تحقق بالنصر. نتيجة التباينات في إيران لا يمكن القول أنه تم النجاح فعلا في هذا التسويق. لا شك أن هناك مسعى كبير، وأعتقد أن هذه الفترة بين الاتفاق وبين التوقيع الفعلي على المذكرة التفاهم هي من أجل الترويج والتوثيق وإقناع أكبر قدر ممكن من الناس الفاعلين المؤثرين في إيران. أيضا على الجانب الأمريكي، وهذا ما يسعى، رغم أن هناك يعني توافق عند الإدارة الأمريكية كونها إدارة موحدة وتوجه واحد تحت توجيهات الرئيس ترامب، ولكن أيضا هناك بعض الأصوات المعترضة في الداخل الأمريكي. يعني إذا أردنا أن نوصف المشهد في بالنسبة لمذكرة التفاهم بالنسبة لعدة دول المعنية، هناك صراع بين المتشددين، اليمين والصقور. نحن نتحدث عن إيران، نتحدث عن إسرائيل، ونتحدث عن الولايات المتحدة مقابل الأقل تشددا. المتشددين والصقور يريدون منطق الحسم، منطق النتائج النهائية، بينما الأقل تشددا يريدون منطق التسوية. الآن الإشكالية الأساسية بين هذين المنطقين، بين هذين التيارين في هذه الدول كلها، هو كيفية بناء على الزخم الموجود في مذكرة التفاهم والوصول إلى أفضل النتائج بأقل وقت. نعم. من أجل الاستمرار، وإلا عندها سيتمكن الصقور واليمين والمتشددون من إعادة بلورة نظرة جديدة في كل من هذه الدول، والمحاولة من أجل عدم السماح بالذهاب بهذه مذكرة التفاهم لاتفاق أشمل.
1: التحدث أيضا عن تأثير التوصل إلى هذه المذكرة على الإقليم، يعني الإقليم الذي تأثر أيضا بسبب هذه الحرب أمنيا واقتصاديا أيضا، كيف يمكن أن يستفيد من هذا الاتفاق؟
10: يعني لا شك أن الإقليم خاصة الدول الخليجية كانت تحت ضغط كبير وتأثرت بشكل كبير بشكل مباشر من الحرب ومن الاعتداءات الإيرانية، ولكن كان هناك توجه عند هذه الدول في الانخراط بشكل مبكر، خاصة من خلال تشكيل رافعة للوساطة الباكستانية، خاصة دور المملكة العربية السعودية وقطر، وانخراط قطر بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية في الوساطة ولعب دور محوري في الوصول. هذه الأدوار على المستوى الخليج بالتحالف، يمكن القول الخماسي، مع مصر مع تركيا مع باكستان، هي تؤسس لمركز ثقل في المنطقة. هناك محاولة للاستفادة من الزخم الموجود على مستوى المنطقة من أجل إعادة صياغة العلاقات الإقليمية، ولكن هذا يحتاج مبادرة أساسية بما يتعلق بالعلاقة من إيران، مبادرة من إيران من أجل إعادة بناء الثقة مع هذه الدول والسعي لتأسيس سلام وأمن دائمين في المنطقة.
1: بالنسبة لإيران سيدة نيجار مرتضوي، هناك ما يمكن أن نقول إنه ثغرات عندما يتحدث مسؤولوها عن مضمون هذه المذكرة أو عن التزامات إيران فيها، يعني موضوع إتلاف اليورانيوم، مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، تحدث عنه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وقال إن جرى هناك تفاهم بهذا الخصوص ووارد في بنود مذكرة التفاهم. معنى هذا أن إيران وافقت على هذا المعطى بينما كانت متشددة فيه، كيف يفسر ذلك؟
9: أعتقد أن كلا الطرفين بحسب فهمي من مسودة مذكرة التفاهم التي شاهدتها إيران، قالت التي شاهدتها أنا، إيران قالت أساسا إنها لا تسعى إلى الاستحواذ على سلاح نووي والبرنامج النووي سلمي مدني. التفاصيل بحاجة إلى خبرات فنية، لست خبيرة بالنسبة إلى مستويات التخصيب إلى آخره. لقد التزمت إيران بمسألة التخصيب والمخزون من اليورانيوم عالي التخصيب وكيفية التخلص من هذا المخزون. لا أعتقد أنهم اتفقوا بخصوص المرحلة النهائية، ولكن الطرفين اتفقا بفتح هذا الحوار. الإيرانيون قالوا أنهم لا يودون أن يزيدوا من نسبة التخصيب، ولكنهم زادوا النسبة لأن الرئيس ترامب انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة وتخطوا المستويات المطلوبة للاستخدامات المدنية. إذن هناك مفاوضات، ولكن كيف؟ هل سوف تعطى الولايات المتحدة؟ هل سوف ترقق في إيران؟ هل طرف ثالث مثلا روسيا، الصين أو مجموعة من الدول في المنطقة؟ هذا أمر يخضع للتفاوض قابل فك التجميد عن الأصول ورفع العقوبات، ولكن المراحل الأخيرة لم يتم الاتفاق عليها.
1: ولكن يبدو أن الجانب الأمريكي هو من يفصح ويقدم إجابات أوضح بخصوص كل هذه الأمور الغامضة، إن كان مسألة تدمير أو التخلص من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، أو مسألة فك التجميد عن الأصول المالية الإيرانية المجمدة. هنا كانت إيران متشددة أيضا في مسألة الأصول وتقول يجب أن أتسلم 12 مليار دولار قبل التوقيع أو قبل الذهاب إلى مفاوضات حتى، ولم يحدث ذلك أيضا.
9: نعم مريم، أعتقد أن بعض هذه التفاصيل ترتبط بكيفية تفسير كل طرف لهذا النص الذي لا يتضمن الكثير من التفاصيل. كما تعرفين المذكرة هي عبارة عن صفحة أو صفحتين كحد أقصى، إذن كل ما دخلنا في التفاصيل نحن في الحيز التخميني، نحن نحاول أن نتكهن. طبعا كل طرف بما في ذلك ذلك في إيران وفي واشنطن يحاول أن يفسر، قد لا تكون التفسيرات بالضرورة غير صحيحة، ولكن هذا تفسير. إيران وافقت على عدم الحصول على سلاح، التخلص من المخزون بطريقة ما مقابل فك التجنيد عن الأصول ورفع العقوبات، ولكن العملية والتفاصيل بحاجة إلى مناقشة في خلال فترة 60 يوم التي تم الموافقة.
1: سيد تيم كونستانتاين، عندما وصف رئيس ترامب اليوم مذكرة التفاهم قال إنه اتفاق جيد وعادل، استخدامه لمصطلح عادل هنا كيف تقرأه؟ عادل بالنسبة لمن وكيف؟
9: أعتقد أن عادلا تعني أن كلا الطرفين حصلا على بعض الأمور التي أرادها وبعض الأمور التي أرادها لم يحصلا عليها، وهذا هو واقع أي اتفاق. نيجار قالتها بشكل جيد، يتعين على أي طرفين في أي اتفاق أن يلتقيا في مكان في الوسط. المنتقدون قد يقولون إن إيران حصلت على اتفاق أفضل أو الولايات المتحدة حصلت

0: على اتفاق أفضل، ولكن الواضح هو أن كلا الطرفين على المسار الصحيح لأسباب متعددة. في حالة إيران، رفع العقوبات، فك التجميد عن الأصول، هذه فرصة لتقديم الوضع الاقتصادي وتحسينه للتسعين مليون نسمة في إيران. بالنسبة للولايات المتحدة، الشاغل رقم واحد كان المسألة النووية. إذا ما تم التطرق إلى هذا الموضوع، نعم، هذا يبعث إلى الرضا. وطبعا هناك مسائل أخرى، ولكننا نعرف عن هاتين المسألتين، وكلا الطرفين باستطاعتهما أن يتحدثا عن انتصار. أنا كنت حذرا في حديثي بالنسبة إلى الانتصار، تقول إيران ذلك والولايات المتحدة. هل يمكن أن يعرب الطرفان عن انتصارهما من خلال هذا النص؟ ليس بالضرورة أن يخسر الطرف الآخر.
1: شكرا جزيلا لك تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. شكرا لنيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. وشكرا للدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. طبعا هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سينعكس عمليا على لبنان، الذي أشارت بعض التقارير إلى أنه أو جرى ذكره في مذكرة التفاهم 3 مرات على الأقل. نريد أن نقرأ كيف بدأ ينعكس على الجو العام في لبنان مع مراسلنا من صور في جنوب لبنان إيهاب العقدي، لنسأل إيهاب عن ربما مظاهر هذا الاتفاق هناك في صور تحديدا، وما تابعته وما سمعته أيضا من آراء الناس هناك.
2: أما بدأت أثار هذا الاتفاق تنعكس على الأرض عمليا من خلال عودة السكان التدريجية إلى مناطقهم وقراهم، خصوصا تلك التي تقع بعيدا عن خط المواجهة الرئيسي والقرى التي تعرضت للدمار. ربما هنا نشاهد خلفي السيارات والتي تدخل باتجاه مدينة صور ومنها إلى القرى والبلدات التي تحيط بهذه المدينة الحيوية في جنوب لبنان. وبدأ الأمر يتخذ منحا متقدم من قبل السكان للعودة إلى مناطقهم بعد أن خمدت أعمال القصف والأعمال الحربية على الأقل في قضاء صور. هذا القضاء الذي لا زال يضم نحو 26 ألف نازح، بينهم 5000 يقيمون في مراكز الإيواء، ويضم القضاء نحو 400 ألف من السكان. ولكن هناك أعداد كبيرة من القرى التي جرى احتلالها في هذا القضاء، وكذلك قرى تقع على تخوم خط المواجهة جرى تدمير أجزاء واسعة منها. لازالت حتى الآن فرق الأشغال والدفاع المدني وأيضا البلديات تعمل على فتح طرقات وتأمين وتسهيل وصول السكان إلى منازلهم، والبعض يتفقد منازله ثم يعود إلى أماكن النزوح. لكن هناك لازال قلق، مما تحدثنا للمواطنين يشكون من القلق الأمني في حال عودة أي مواجهات، خصوصا مع الأنباء التي تتوارد من منطقة النبطية عن قصف إسرائيلي لعدد من التلال ومحيط القرى والبلدات هناك، بالإضافة إلى إطلاق محلقات قنابل باتجاه تجمعات المواطنين في ذلك القضاء، وصولا إلى منطقة حداثة التي جرى استهداف حافلة تقول أحد الركاب أو يقودها أحد الأشخاص في تلك المنطقة وهي تقع في بنت جبيل. لكن هذا الأمر أصبح له انعكاسات إيجابية تدريجيا ولو بنسب قليلة حتى الآن، إذ أن الجيش كان دعا وحزب الله كذلك للتريث بالعودة، والجيش بدأ عمليا على مسح المناطق بالألغام ومخلفات القصف الإسرائيلي، مع أيضا استمرار الاتصالات السياسية المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار كما جرى اليوم مع رئيس البرلمان نبيه بري من قبل رئيس البرلمان الإيراني قليباف، الذي كان وأشار رئيس البرلمان إلى أهمية ما جرى على المستوى اللبناني، مع أيضا اجتماع عقد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هذا اليوم للتأكيد بأن وقف التصعيد سينعكس إيجابا على المفاوضات المزمع عقدها في واشنطن في 22 من حزيران يونيو المقبل.
1: إيهاب العقدي مراسلنا من صور في جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. أرحب هنا في الاستوديو بإلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك من جديد إلياس. هذه المرة ربما أسأل عن هذه الصور التي كنا نتابعها من صور

0: مع إيهاب العقدي، هناك عودة تدريجية للسكان إلى المناطق التي هجروها بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية. صور كهذه كيف يراها ويشاهدها الإسرائيليون؟
1: نعم، واضح بأن هذه الصور مريم تزعج الإسرائيليين، لا سيما وأن الغالبية العظمى وتحديدا السكان في شمال إسرائيل يريدون مواصلة هذا القتال حتى القضاء على حزب الله وتجريده من سلاحه. وبدء عودة اللبنانيين إلى مدنهم وإلى بلداتهم ليس كلها بطبيعة الحال، لأن الجيش الإسرائيلي كما يبدو يمنع أعدادا منهم من الوصول إلى بلداتهم في جنوب لبنان، تحديدا بطبيعة الحال تلك القريبة من الحدود الدولية. لكن الملموس والواضح على الأقل أيضا حتى من خلال بيانات الجيش الإسرائيلي التي تراجعت إلى حد كبير، هو لم يصدر تقريبا أي بيان هذا اليوم، وبالأمس فقط بيان أو بيانين مقتضبين، هذا ربما يكون مؤشرا على انخفاض مستوى العمليات العسكرية إلى الحد الأدنى منها. وكانت هنالك بالأمس أيضا شهادات جاءت بها القناة 12 الإسرائيلية عن جنود وضباط في الميدان كانوا يتحدثون على أن الجيش الإسرائيلي أوقف عملياته العسكرية بشكل شبه كامل في جنوب لبنان، حتى تلك المتعلقة بعمليات دهم المنازل أو حتى الوصول إلى مستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله في مناطق عمل القوات الإسرائيلية. لكن رغم ذلك هنالك تقديرات مريم على أن هذه العمليات العسكرية متواصلة بشكل أو بآخر، لاسيما عندما ترى إسرائيل أن هنالك خطرا ما يتشكل على قواتها. إسرائيل تعمل حاليا ضمن ثلاث نقاط أساسية ورئيسية، وهي تستبق كما يبدو الاجتماع المرتقب في 22 من الشهر الجاري مع الوفود اللبنانية، وتستبق كما يبدو أيضا محاولات قد تأتي بشكل أكبر على إسرائيل من جانب الإدارة الأمريكية لوقف النشاطات العسكرية والعمليات العسكرية بالكامل. لذلك إسرائيل تسعى كما يبدو في الساعات والأيام القادمة إلى تحقيق ثلاثة نقاط رئيسية، وهي تحسين تموضع القوات الإسرائيلية وتحصينها عند الخطوط التي وصلت إليها. في بعض الأحيان هنالك حتى محاولات للتقدم من أجل تحسين هذه المواقع، كما رأينا بالأمس محاولات للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية المهمة المشرفة على النبطية. كما أشرت، منع السكان اللبنانيين من الوصول إلى بلداتهم في جنوب لبنان، ومواصلة عمليات التدمير الممنهج تحديدا للبيوت القريبة من الحدود الدولية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكدا بالأمس بشكل قاطع على أن إسرائيل لن تنسحب من الأحزمة الأمنية بما فيها الحزام الأمني الذي أنشأته في جنوب لبنان. لكن أيضا في المقابل كانت هنالك بعض الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مصدر حول ما دار في الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، وهو أن هنالك إجماع لدى قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل، نتحدث عن رئيس الأركان، رئيس الموساد، رئيس الشباك وغيرهم من القيادات العسكرية، نعم، الذين يميلون إلى القول ويقولون للمستوى السياسي أن هذا هو الوقت المؤاتي والمناسب لإبرام صفقة سياسية مع الدولة اللبنانية. هذا ربما يكون مؤشر على أن الحمل العسكري هو حمل ثقيل على الجيش الإسرائيلي، لا سيما بعد ما تكبده من خسائر على صعيد القتلى والجرحى، والخوف من أن الحزام الأمني سوف يتحول أيضا إلى حرب استنزاف كما حصل بين سنوات 80 و90 حتى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000.
0: شكرا جزيلا لك إلياس كرام على هذه المتابعة من هنا من الاستوديو. أدى وقف إطلاق النار في لبنان بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى قراءات مختلفة بشأن مسار ومستقبل الأوضاع في البلاد، ويعد المسؤولون الرسميون ولا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة أن ما جرى خطوة أولى يجب أن تستكمل من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى، بينما يدعو حزب الله إلى الاستفادة مما سماها المظلة الإقليمية التي وفرتها إيران لبيروت لاستعادة السيادة وتحرير الأرض.
2: يختبر لبنان هذه المرة وقفاً مختلفاً لإطلاق النار يبقيه في صلب التوازنات الإقليمية والدولية التي فرضها حالياً التفاهم الأمريكي الإيراني. توازنات لها انعكاساتها الداخلية على المستويين السياسي والميداني، ويعد الرئيس اللبناني ورود لبنان في مذكرة التفاهم احتراما لخصوصية البلاد وإقرارا بأن استقرارها جزء لا يتجزأ من مساعي التهدئة في المنطقة، لكن هذا لا يلغي تمسك الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومعالجة ملفي إعادة الأعمار وعودة النازحين والأسرى.
3: هذا المسار لا يغني ولا يمكن أن يكون بديل عن مسار التفاوض في واشنطن حيث الأساس، لأن المسألة لا تقتصر على وقف إطلاق نار حتى هذه اللحظة. بدنا نشوف مع الوقت نوعيته، لأنه ابتكروا أنواع وقف إطلاق نار غير مسبوعة خلال هالحرب.
2: أما حزب الله وهو أول المعنيين بالوضع الراهن فيتمسك برفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ويرى أن ثمة مظلة قدمتها إيران وعلى لبنان الاستفادة منها لتحقيق سيادته وتحرير أرضه، مشددا على حقه في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وداعيا إلى تفاهم وطني بشأن خيارات المرحلة المقبلة.
4: كقوة في الإقليم أصبحت أساسية وضرورية هي إيران، فرضت نفسها على الطاولة، وبالتالي نحن أمام طاولة مفاوضات كبرى تحصل لكل المنطقة. هنا كان يجب على لبنان أن يستثمر ويستفيد من هذه الطاولة بحسب المعطيات الموجودة، أنه داخل الاتفاق الإيراني الأمريكي والذي سيتم التباحث فيه خلال الشهرين هناك جدول للانسحاب الإسرائيلي.
2: ويتوسع النقاش في لبنان إلى كيفية التعامل مع نتائج المرحلة السابقة على المستوى السياسي، مع ما قد يفرزه الاتفاق الأمريكي الإيراني من جهة، والمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن من جهة ثانية، ولا سيما أن الحكومة كانت اتخذت قرارا بحظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة.
5: حتى موعد التوقيع الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني المحدد يوم الجمعة المقبل تبقى الأنظار مشدودة إلى الميدان، خصوصا في جنوب لبنان، ولا شك أن المسار العسكري في الأيام المقبلة من شأنه التأثير في جوهر التفاهم ومصيره. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
0: نتابع بالتحليل مع ضيفينا من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد جوني منير، كيف ترى أفق أن ينعكس اتفاق واشنطن طهران إيجابا على لبنان؟
6: تحياتي لك ولضيفك. حتى الآن ما يزال يعني هذا الاتفاق الذي هو غير معلن، يعني غير معروف بعد سوى من خلال التسريبات، يعني ما يزال مبهما حول الموضوع اللبناني. صحيح أنه حصل انخفاض لمستوى التوتر أو لمستوى الحربي في جنوب لبنان، لكن هذا يعني هذا إطلاق النار أو المواجهات أو حتى القصف والاستهدافات ما تزال قائمة ولو بوتيرة أقل طبعا من أيام الحرب. اليوم كانت أكثر ارتفاعا من بالأمس، وتركز المواجهة حول الموضوع حول تلة علي الطاهر. إسرائيل تحاول أن تقول أنها تريد أن لا يعنيها ما حصل بالاتفاق، قال ذلك نتنياهو، أنها تريد الاستمرار وبالتالي تريد أن تستمر وفق الوتيرة السابقة عندما جرى في تشرين الماضي وقف إطلاق النار الأول، وبالتالي هي تريد الاستمرار على الوتيرة نفسها. في المقابل حزب الله ينتهج سلوكا آخر، يقول في حال استمرت هذه المواجهات فأنا لن أتعاطى بالأسلوب نفسه الذي تعاطيت به بالمرة الماضية، يعني أن أقوم وألتزم لوحدي بوقف إطلاق النار وأترك إسرائيل لديها زمام المبادرة العسكرية على الأرض. لذلك بالأمس مثلا أطلق حزب الله صواريخ كورنت، 4 صواريخ، وهي الصواريخ الأشد إيلاما بالنسبة لإسرائيل. كانت الرسالة واضحة، الرسالة حزب الله تقول أنني سأستمر بالمواجهة وسأرفع مستوى النار، وبالتالي علينا أن نتوقف، يعني الطرفين علينا أن يسري وقف إطلاق النار عليه. ولكن حتى الآن الصورة في الجنوب لا توحي بأن الأمور ستذهب بتثبيت وقف إطلاق النار كذلك، وهذا المهم. التسريبات الدبلوماسية في بيروت تقول أنها لا تعتقد أن إسرائيل ستلتزم بوقت إطلاق نار كإطلاق نار كامل قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهذه هي نقطة مقلقة من
0: دون سيد عادل شديد. ما هي تلك الحدود التي يمكن أن يلتزم بها الإسرائيليون بخصوص ما يرد في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية عن لبنان؟
7: تحياتي لك يا أستاذة مريم ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني لم ترد نقطة واحدة بمذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني التي من الممكن أن ترضي إسرائيل. كل ما ورد بالمذكرة لا ينسجم ولا يستقيم مع رؤية ومصالح إسرائيل، وليس فقط بنيامين نتنياهو. موضوع هاي المذكرة موضوع وطني إسرائيل، موقف هنالك إجماعا في إسرائيل على أن هذه الورقة لا تنسجم نهائيا مع مصالح إسرائيل لا السياسية ولا الأمنية. ولكن بخصوص موضوع لبنان، الوضع المريح لإسرائيل هو الوضع الحالي من يومين، تخفيض الاشتباك إلى 10% مع بقاء الاحتلال في مناطقه وعدم السماح بعودة المهجرين اللبنانيين. ما حدث باليومين الماضيين من عودة آلاف منهم، هذا لا يمكن أن يلتقي مع مصلحة إسرائيل، وهذا انعكاس لاستجابة إسرائيل لما أعلن عنه قبل يومين من هاي المذكرة. ولكن إسرائيل تعمل باتجاه إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 2 آذار، أن تحتفظ نفسها ما يسمى بحرية العمل في لبنان. والذي يتابع ما يصدر من بيانات عسكرية اليوم وبالأمس يتم استخدام أنه تم إطلاق كذا لمنع تشكل تهديد طارئ، هذا الذي اتفق عليه مع بايدن بنوفمبر 2024. بمعنى تريد إسرائيل استغلال ورقتين معها، الأولى ما منح لها من قبل بايدن بال 2024 والتزم فيه لبنان طيلة 15 شهر الماضية، ثم الاتفاقية اللبنانية الإسرائيلية التي لا تنص لا من قريب ولا من بعيد على وقف إسرائيل لإطلاق النار وانسحابها، إنما على وقف حزب الله إطلاق النار وانسحاب وتجريد حزب الله بالسلاح. بالتالي الآن إسرائيل تحاول إقناع الإدارة الأمريكية بإعطاء أولوية بما بعد وقف إطلاق النار للمسار اللبناني الإسرائيلي وإخراج إيران من من من هذا المسار التفاوضي، على قاعدة إنه إسرائيل تستغل ضعف المفتي اللبناني ثم الاتفاق أصلا أبرم معه قبل أسبوعين من أجل إعطاء شرعية لوجودها بلبنان، والذي ألغي وفق ورقة التفاهم الحالية. ورقة التفاهم الحالية لا تتطرق للبقاء لإسرائيل، بل تحدد أنه بعد خلال 60 يوم على الإسرائيلي أن ينسحب. الاتفاقية مع لبنان لا تنص على ذلك نهائيا. والأهم من ذلك أنه ورقة التفاهم الأمريكي لإسرائيل الإيراني لا تتحدث عن تجريد حزب الله من سلاحه.
0: هنا أسأل ضيفنا جوني ماير من لبنان، إن كان المفاوض اللبناني سيستغل ما تحقق في التفاهمات الأمريكية الإيرانية في جولة المفاوضات القادمة في 22 يونيو الجاري، أم أنه سيصر على مسألة فصل المسارات والتعامل مع مفاوضاته مع إسرائيل بشكل مختلف؟
6: المفاوضات الحاصلة في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن تحديدا لها عنوان مختلف بطبيعة الحال. مجرد حصولها هي ما بين السلطة اللبنانية وبين إسرائيل تحت الرعاية الأمريكية، لكن لبنان ملتزم بالشروط التي وضعها، وبالتالي هو متمسك بموضوع أولا ستحصل هذه المفاوضات وستستمر، هذا قرار على مستوى السلطة، وثانيا سيستمر متمسكا بالمطالب التي تبدأ بتحقيق وقف إطلاق نار جدي وشامل. لكن ثم معطى إضافي يبدو وهو يعني سمعته في بيروت خلال النهار، ويتحدث عن تحرك إقليمي. هذا التحرك الإقليمي سيبدأ مع عطلة يعني مع يوم السبت المقبل على ما يبدو، ويضم تحالف دولي إقليمي بدءا من المملكة العربية السعودية، قطر، مصر وإيران. وسيكون النقاش أو التفاوض ما بين يعني مهمة هذه الاجتماعات بالتوازي مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية بهدف إعادة ترتيب وضع إيران، وهو ما ينعكس خصوصا على موضوع نفوذ إيران في المنطقة، وهو ما يتعلق أيضا بالساحة اللبنانية. إلى أي مدى ممكن أن يساعد هذا؟ هذا متروك لهذا التحرك الجديد منه، هو الذي يحصل مع نهاية هذا الأسبوع. لكن في هذا الوقت نعم، لبنان متمسك بالمفاوضات في واشنطن وعنوانها معروف يعني.
0: طيب، ماذا عن إسرائيل سيد عادل شديد، وكيف تنظر إلى مسار مفاوضاتها مع لبنان في واشنطن بعد هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني؟
7: بعكس ما الحالة اللبنانية، إسرائيل تحاول أن توظف الاتفاق اللبناني مع إسرائيل لإلغاء هذا المسار الإيراني وإخراج الملف اللبناني كله من مسار إسلام أباد. بمعنى أنه لذلك أصلا إسرائيل والولايات المتحدة سارعوا قبل أسابيع بجلسة

0: مبرمجا ومقصودا لكي تصل جلسة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ويبدأ بالتنفيذ لكي يسجل أن موضوع الانسحاب إن حدث انسحاب إنما تم من خلال الاتفاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وليس نتاج المسار الإيراني الأمريكي. بكل الأحوال إسرائيل أعتقد أنه لن تنسحب من المنطقة التي تم احتلالها، على الأقل جنوب الخط الأصفر، إلا إذا أصر الإيراني وحزب الله على أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بعد شهرين طالما بقي جنديا احتلاليا واحدا في لبنان. إسرائيل تعمل باتجاهين، الأول زيادة القنوات الاتصال مع اللبنانيين والأمريكان وأطراف إقليمية بالمنطقة لإرباك وخلط الأوراق وللوصول إلى حال أنه هي والأمريكي الذين سيفضلوا، والأمريكي أيضا الذي اتفق مع الأمريكي إذا رأى أنه بالإمكان إخراج الإيراني من الموضوع اللبناني لن يتردد، لأنه أصلا ليس في مصلحة الأمريكي أن يكون الإيراني حاضر بتفاصيل الحل اللبناني. وإن تغيرت بعض المفردات لدى الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، لا زالت بالنسبة لترامب هدف واحد وهو إضعاف إيران، لا أن يعطيها هذا الهامش الواسع في لبنان. بكل الأحوال
1: أشكرك عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية من الخليل، وشكرا أيضا لجون منير الكاتب والمحلل السياسي من جبل لبنان. لا تقتصر أثار الحرب الإسرائيلية في لبنان على الدمار والخسائر البشرية فقط، بل تركت أيضا مئات آلاف السكان في حالة انتظار بين ترقب نهاية الحرب واستعادة حياة عطلتها أشهر من القصف والنزوح والفقدان.
2: في بيروت تتشظى صور حياة كانت هنا يوما، لتبقى شذراتها عالقة بين زمن توقف وآخر لم يبدأ بعد. حتى الوقت لم ينجو، بات غارقا في تلك اللحظة. ففي لحظة واحدة أزهقت غارة إسرائيلية أرواح 31 من سكان هذا البناء. لكن الوقت لا يقاس بالساعات دائما، فبعضه يبقى حيث وقع، شريط يوثق ذكريات أم وأطفالها وحياة كاملة تحولت إلى أثر. 40 عاما أمضاها عمر حارس البناية في خدمة سكانها، ثوان قليلة فقط كانت كافية ليشهد على الزمن وهو يتوقف.
3: وقف الوقت، ما عاد في تفكير غير بأنه خلص هيدي النهاية، ووقف كل شيء بتفكيرك، وقف بهالوقت. هيدا لحظة هيك مرقت علي، طلعت لقيت البناية ما في بناية.
2: في الضاحية الجنوبية لا تتوقف الخسارات وحدها، بل الوقت أيضا لا يقيس ما مضى بل ما فقد. في قلب المدينة تنتشر خيام النزوح كنقاط انتظار ثقيل. هنا لا يعرف الوقت بعقارب الساعة، بل بثبات لم يكتمل واقتلاع لم ينتهي. على كورنيش بيروت تتوقف الرحلات وتبدأ الإقامات، حافلات ومركبات انتهى بها الأمر عناوين مؤقتة. يزيل أبو علي النازح مع زوجته من النبطية ما نما على وجهه من تعب وما تراكم من وقت. نزح مرارا ولم يجد خيمة تستقبله أو مركز إيواء يتسع له.
4: أكيد الانتظار صعب، نفس اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا مش حتكون نفس اللحظة اللي حنرجع فيها، لأنه اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا ظهرنا ونحن عارفين أنه بيوتنا يمكن ما تبقى، بس لحظة الرجوع هاي فرحة.
2: غير بعيد يساوم علي نزال ورفيقه علي طبارة الانتظار بما تبقى من حظ. تاجران قديمان يعرفان الربح والخسارة، عاصرا من حروب لبنان ما يكفي. يتقدم أمل صغير وتتأخر نجاة بلد بأكمله.
5: منك عارفين وين رايح، يعني قاعد بمركب لا له محرك ولا له مقاديف وبص البحر، منك عارفين وين رايح. هيدي حالتنا بلبنان.
2: لبنان إذن ما زال عاجزا عن بلوغ وجهته، تشده إلى الخلف

0: حسابات متضاربة، وتعقده انقسامات الداخل وتجاذبات الخارج. تهتز صورة البلاد كلما أوشكت أن تستقر لتبقى أسيرة انتظارها الطويل. قد يبدو الانتظار أمراً طبيعياً في حياة الناس، لكنه بالنسبة للبنانيين يعني الكثير. انتظار عنوانه مزيد من الخسائر والوجع، تظل فيه الحياة رهينة بين ما كان وما يخشى أن يكون. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. وفي لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع، أكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا. وتوقع ترامب أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. من جهته، قال أمير دولة قطر إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، وإنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. في الدوحة، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الاتفاق الحالي خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع. وقال الأنصاري إن الدوحة ليست وسيطا مستقلا، لكنها طرف يدعم وساطة باكستان ويتحرك ضمنها. من جانبها قالت الخارجية السويسرية أن التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية سيتم يوم الجمعة وسط البلاد. في طهران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بدء تنفيذ المذكرة رسميا سيكون يوم الجمعة المقبل، كما ستبدأ الجمعة جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا للوصول إلى اتفاق نهائي. في لبنان، قالت رئاسة مجلس النواب إن رئيس المجلس نبيه بري ونظيره الإيراني محمد باقر قليباف أكدا في اتصال ضرورة إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة. من ناحيته، شكر الأمين العام لحزب الله إيران لإلزامها الكيان الإسرائيلي بوقف فوري للعمليات على كل الجبهات بما فيها لبنان. من جانبهما، قال الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء إن التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة. ينضم إلينا من مقر قمة إيفيان في فرنسا مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. أبدأ معك فادي، وماذا تمخض على هامش هذه القمة من مسار واشنطن وطهران المتعلق بالمفاوضات؟
2: نعم غنوة، هناك أولا الإعلان الصادر عن الخارجية السويسرية التي قالت بعد أن كانت المعلومات والتصريحات تشير إلى أن التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سيكون في جنيف في سويسرا. الآن تقول الخارجية بعد أن تواصلت مع كل من الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر، أي الوسيطين الأساسيين بين واشنطن وطهران، جرى التوافق على أن يتم التوقيع يوم الجمعة، ولكن في منطقة بورغنشتاك، وهي منطقة جبلية ومنتجع جبلي في وسط سويسرا عند بحيرة لوسان. وأشارت إلى أن توافق الأطراف يشير إلى أن حتى هذه اللحظة التوقيع سيحصل هناك، وأن سويسرا لعبت دورا فقط في تهيئة الظروف وأيضا الأجواء الدبلوماسية المناسبة لتسهيل هذا التوقيع. على مستوى المواقف، مواقف الرئيس الأمريكي المتعلقة بمذكرة التفاهم جاءت خلال لقاءين على هامش اجتماع مجموعة الدول السبع. الأول كان مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، والثاني مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد. خلال هذين اللقاءين ركز الرئيس دونالد ترامب على مسألة أساسية، أن مذكرة التفاهم تضمن بشكل حاسم أن إيران لن تحصل على أي شكل من الأشكال على سلاح نووي، وأنه تدخل شخصيا لتعديل

0: صيغة هذه المذكرة لكي تنص صراحة أن إيران لن تطور، لن تستحوذ، لن تشتري، لن تحصل على سلاح نووي بأي شكل من الأشكال. وأشار في هذا السياق إلى أنه لم ينشر بعد ولم يفرج عن مذكرة التفاهم إلى حين التوقيع عليها رسميا، بعد أن جرى طبعا التوقيع عليها إلكترونيا ما بين واشنطن وطهران، وذلك يوم الجمعة. وقال إنه من المرجح أن يقوم هو بنفسه بقراءة هذه المذكرة على الملأ أمام الصحافة خلال مؤتمر صحفي. قال إن الآن الولايات المتحدة وإيران بعد التوقيع على هذه المذكرة عمليا انتقلتا إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، وذلك مفاوضات تفصيلية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وأشار لأن العلاقات أصبحت أفضل من إيران، وعليه هو يتوقع أن تسير هذه المفاوضات وفق جدول زمني محدد لها، مدته 60 يوما من تاريخ التوقيع على مذكرة التفاهم. وتوقع أن تلتزم كل من طهران وواشنطن بهذه المدة الزمنية، وأن تكون المفاوضات سريعة وسهلة، أسهل وفق تعبيره. من ناحية أخرى هو قال إن مضيق هرمز فتح جزئيا بالفعل، إن السفن بدأت بالعبور والنفط بدأ بالعبور، لكن الفتح الكامل للمضيق سوف يكون يوم الجمعة. لا شك أن المشاورات التي أجراها أيضا مع أمير دولة قطر ركزت على هذه المذكرة. وفي هذا الإطار اعتبر أمير دولة قطر أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة حرجة ومهمة للغاية، لذا فإن التوصل إلى هذه المذكرة كان مهما جدا. وأشار إلى أنه لكن ينبغي مواصلة العمل والاستفادة من هذا الزخم القائم للتوصل إلى اتفاق نهائي، في إشارة إلى الاتفاق النووي. وقال إن قطر مستعدة للعب دور في هذا الإطار ومستعدة للمساعدة طالما يطلب الأصدقاء منها ذلك، في إشارة بطبيعة الحال إلى دور الوساطة. وفي هذا السياق أشاد الرئيس دونالد ترامب بالدور الذي لعبته قطر، وأيضا ما قال إنها شجاعة القيادة القطرية وقطر خلال هذه الحرب، بما أن الدوحة كانت على خط المواجهة الأول وفق تعبيره الأول بحكم أن إيران استهدفت الأراضي القطرية بأكثر من هجوم غنوة.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة فادي منصور، حدثنا من مقر قمة إيفيان في فرنسا. انتقل لك عمر، كيف يراقب المفاوضون الإيرانيون ما يتمخض عن هامش هذه القمة في فرنسا، خاصة أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تأخذ حيزا مهما من النقاشات هناك؟
2: نعم، الإيرانيون في هذه الفترة يراقبون كل ما يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كان ما يقوله يتوافق مع ما جاء في مذكرة التفاهم أم يتعارض معها. حتى الآن لا يمكن القول أن الإيرانيين راقبوا أي تصريح أو رصدوا أي تصريح من قبل ترامب يتعارض مع جاء في المذكرة، لذا نتحدث عن تفاؤل حتى هذه اللحظة حيال ما يقوله ترامب، ما تخرج بها القمة، وحتى حيال الالتزامات التي بدأ تنفيذها على الأرض الواقع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية الذي بدأ بالفعل منذ الساعات الأولى لتوقيع مذكرة التفاهم، والإيرانيون الآن يتحدثون عن سفن باتت قادرة على عبور خط الحصار البحري في بحر العرب توجها إلى الموانئ الإيرانية، لا سيما سفن تحمل السلع الأساسية اللازمة في الصناعات الإيرانية، فضلا عن أن ناقلات النفط الإيرانية باتت قادرة على العبور ذهابا وإيابا، وهذا مؤشر يعتبره الإيرانيون مهما على طريق تنفيذ مذكرة التفاهم كخطوة أولى نحو الاتفاق النهائي. إضافة إلى ذلك يبدو أن ملف لبنان أيضا هو من الملفات الملحة المهمة بالنسبة للإيرانيين. رصدنا كيف أن اليوم عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني كان مهتما بإجراء اجتماع مع ممثلي الدول الأجنبية في طهران على مستوى السفراء، على مستوى ممثلي البعثات الدبلوماسية، ويوضح لهم بأن أحد أطراف الاتفاق هو إيران وحزب الله، وأن الطرف الآخر هو أمريكا وإسرائيل، بمعنى أن لبنان هو جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وعدنا على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان وليس فقط أن توقف الحرب. هذا أيضا ما أكده رئيس البرلمان محمد باقر خالباف في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري، وبالتالي هنا هناك تأكيد إيراني على ضرورة التزام إسرائيل بهذا الأمر، وتأكيد أيضا على ضرورة أن تمارس أمريكا نفوذها وضغوطها على إسرائيل لأجل تحقيق ذلك والمضي قدما في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي تبدأ بمجرد التوقيع على المذكرة يوم الجمعة في سويسرا. تقول طهران أنه بعد التوقيع سوف تبدأ بفتح مضيق هرمز، وهذا يمكن القول أنه سيكون تطورا هاما في صعيد الالتزامات الإيرانية. لكن أيضا هناك التزامات أمريكية تنتظرها طهران خلال يوم الجمعة بدءا من التوقيع على المذكرة، على رأسها الأموال الإيرانية المجمدة. يقول الإيرانيون أنهم ينبغي أن يحصلوا على جزء من الأموال بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، وفق ما كنا نرصد من تصريحات إيرانية على هذا المستوى، فضلا عن مسألة تخفيف العقوبات خلال فترة التفاوض 60 يوما، العقوبات التي كانت تمس النفط والغاز والبتروكيماويات. في حال تم ذلك فإن يمكن حينها الحديث عن تحقيق تقدم قد يدفع أيضا بالمفاوضات التي سوف تبدأ منذ يوم الجمعة ولمدة 60 يوما بالحد الأدنى. لذلك الآن هناك نظرة إيجابية ينظرها الإيرانيون إلى ما يخرج من واشنطن من تصريحات أو تنفيذ التزامات، لكن هذه نظرة التفاؤل تبقى حذرة نظرا لما يقول الإيرانيين أنه تجربة كبيرة وسابقة وسجل كبير لأمريكا في عدم تنفيذ الالتزامات مع طهران في أكثر من مناسبة.
1: شكرا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. للنقاش ينضم إلينا من بوسطن جين كارد المستشارة السياسية في الحزب الجمهوري، وأيضا من طهران محمد حسين هاشمي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكما. أبدأ معك سيدة جين، إلى أي مدى تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الصادرة عن مجموعة السبع تتقاطع مع ما أدرج ضمن مذكرة التفاهم التي وقعت للمرة الأولى بين إيران وواشنطن، ومن المفترض أن توقع عمليا يوم الجمعة في جنيف مرة ثانية؟
3: حتى نرى النسخة الكاملة من الاتفاق طبعا لا نعرف بالضبط ما ورد فيه، ولكن الرئيس ترامب يقول لنا ما هي البنود وبالنسبة إليه الأحكام الأهم. طبعا هو يهتم بأعلى المستويات بفتح مضيق هرمز وأن يبقى المضيق مفتوحا، وهو انخرط في مفاوضات مستمرة بخصوص البرنامج النووي الإيراني، ويبدو أن هذا الاتفاق انتصار كبير بالنسبة إليه، وأنا متأكدة من أنه سوف يقدمه على هذا النحو، وهو يشعر بفخر كبير بأنه حقق ما لم يحققه الرؤساء الأمريكيون في السابق للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من أن تشكل تهديدا نوويا للعالم.
1: أسألك سيد محمد، هل لا يزال ذات الاعتقاد بالنسبة للمفاوض الإيراني من جدوى التوقيع على هذه المذكرة، خاصة وفق المراقبة الإيرانية لما يصدر على هامش قمة المجموعة السبع؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيفة الكريمة. الواقع أن المسؤولين في إيران وخلال اليومين السابقين يعني اضطروا لتهدئة الخواطر في الداخل الإيراني إلى الإفصاح عن بعض جوانب هذه المذكرة، ولم يعلنوا كاملا عن المذكرة ولكن أشاروا إلى بعض هذه الجوانب، وذلك لتهدئة الخواطر في الداخل الإيراني. ما أعلن عبر الخارجية الدكتور عراقشي أو بعض المفاوضين والمشاركين في المفاوضات، الواقع يعني أستطيع أن أقول أنه إيران حتى الكثير قد يفاجئ العالم إذا ما أعلن يوم الجمعة، لأنه الكثير من هذه البنود تصب في صالح إيران وتلبية للمطالب الإيرانية. يعني إيران هذه المرة رغم أن الرئيس الأمريكي أعلن مرارا وتكرارا أنه يريد اتفاق أفضل من الاتفاق الذي حصل على عهد أوباما مع إيران، ولكن باعتقادي أن إيران حصلت بهذه البنود التي أعلن عنها لحد الآن ستحصل على اتفاق أفضل من اتفاق الذي حصل مع أوباما.
1: ينضم إلينا إلى هذا في هذا النقاش ضيفنا من الكويت الدكتور فيصل أبو صليب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. أهلا بك معنا دكتور فيصل. الحضور الإقليمي في قمة مجموعة السبع كيف سينعكس على مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، خاصة أن التوقيع المرتقب في جنيف يوم الجمعة ومحادثات صعبة قادمة في المرحلة المقبلة؟
5: نعم، تحياتي لكم جميعا. هو لا شك بأن دول مجلس التعاون الخليجي كان لها دور في هذه الحرب من خلال خفض التصعيد ومن خلال جهودها الدبلوماسية في محاولة احتواء هذه الحرب والوصول إلى تسوية، وهو ما حصل بالفعل من خلال الجهود التي قامت بها في بدايات هذه الحرب سلطنة عمان أو المملكة العربية السعودية، أو الدور البارز أيضا لدولة قطر في الوصول إلى مذكرة التفاهم الأخيرة. وبالتالي أنا أجد نعم بأن دول الخليج العربية لها دور، ودور سياسي دبلوماسي إيجابي، رغم مع الأسف الاعتداءات الإيرانية التي كانت طالت دول الخليج العربية دون مبرر.
1: طيب أذهب بهذا السؤال يا سيدة جين، ما حاجة ترامب أن يرسل نسخة عن مذكرة التفاهم إلى الكونغرس؟
3: أنا أعرف أنه تطرق إلى هذا الموضوع وقال إنها فكرة سديدة، يتعين علينا أن ننتظر لنرى. بالنسبة إلى هذه التعليقات، أعتقد أنه تفضل بها بنية حسنة، وأعتقد أنه سوف ينفذ هذه النقطة. أعتقد نعم أنه سوف يحيل هذه المذكرة إلى الكونغرس، ولكن يجب أن نتنبه إلى أنه لم يقل سوف أطلب موافقة الكونغرس، بل سوف يعرضها على الكونغرس من دون القول إنه يود أن يحصل على الموافقة. إذن أعتقد أنه سوف يفعل ذلك.
1: والترتيبات الجارية سيدة جين، حال دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ عند توقيعها يوم الجمعة، الترتيبات بالنسبة للمتفق عليه إن مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وإلى ما هنالك وفق ما اتفق عليه، برأيك كيف تسير الآلية وفق المعلن؟
3: أعتقد أنها سوف تمر بسلاسة لفترة، ولقد شاهدنا الخطوات الأولى بعد النزاعات. عادة ما تبدأ بسلاسة وبعد ذلك تتعقد الأمور. إذن هناك اتفاق، الجوانب اللوجستية قد تعقد بعض المجالات، وهناك مفاوضات تجري بالتوازي والتزامن. الرئيس ترامب قال إنه يتوقع أن المباحثات سوف تمضي قدما بسرعة، ولكن في الوقت نفسه يتحدث عن الحاجة إلى الوقت. إذن هناك بعض المطبات التي سوف تعترض العملية، ولكنني أعتقد أن المسار أصبح أكثر سلاسة مع وجود بعض المطبات الصغيرة.
1: سيد محمد حسين هاشمي، الأطراف محدودة هذه المرة التي تناقش مسألة النووي الإيراني. إذا ما نظرنا إلى اتفاق 2015، الدول الأوروبية كانت منخرطة بشكل مباشر في هذا الاتفاق، وبالتالي إيران كيف تنظر إلى هذه المسألة هذه المرة؟ هل ترى فيها نجاعة؟
4: الواقع أن هذا الأمر كان عبر الرئيس ترامب، هو من أبعد الأوروبيين عن هذه المفاوضات منذ عهده في الجولة الأولى، وإيران لم تعبأ بهذا الموضوع وظلت تواصل هذه الجولات من المفاوضات مع الإدارة الأمريكية والجانب الأمريكي. وفي نفس الوقت أن الأوروبيين أساءوا التصرف مع إيران فيما يخص موضوع الاتفاق السابق الذي حصل مع عهد الرئيس أوباما، ولذلك إيران أيضا لم تعبأ بهذا الموضوع بموضوع أن يكون الأوروبيون بعيدين عن هذا الاتفاق وعن المفاوضات التي تجري مع الإدارة الأمريكية. المهم أن تصل إيران إلى مصالحها الوطنية وإلى ما تطلبه لأجل شعبها ولأجل وطنها. ولذلك إذا تحقق عبر المفاوضات مع الجانب الأمريكي فحسب فبها، وإلا ستكون هي في حل من أمرها.
1: طيب دكتور فيصل، هناك محاولات إقليمية بإجراء حوار لضمان أمن المنطقة. برأيك هذا الطرح كيف سيتم تنفيذه؟
5: أنا أتوقع بأنه بعد التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لابد من طرح مثل هذه الأفكار المتعلقة بالترتيبات الأمنية الإقليمية في المنطقة، وهذا الأمر يعتمد على سلوك إيران الخارجي في المرحلة التي تلي الاتفاق، لأن ما قامت به إيران خلال هذه الحرب لا شك بأنه هدم جسور الثقة بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي، وتحتاج إيران إلى بذل المزيد من الجهود وجهود كبيرة إلى إعادة جسور الثقة مرة أخرى. لكن لا شك بأن أي منطقة أو أي نظام إقليمي يشهد حروبا في الفترة التي تعقب هذه الحروب يكون هناك ترتيبات إقليمية أو نظام أمني إقليمي جديد، وهذا حصل لو تلاحظين بأنه حصل بعد حرب الخليج في أو حرب تحرير الكويت في عام 91، حصل هناك ترتيبات أمنية إقليمية أو نظام إقليمي جديد، وحصل أيضا بعد الحرب الأمريكية في العراق في 2003، ومن المتوقع بأن يحصل بعد انتهاء هذه الحرب ظهور نظام إقليمي جديد. وأنا أعتقد بأن دول الخليج العربية، دول مجلس التعاون الخليجي التي استطاعت تجاوز هذه الأزمة أقل الخسائر وبقرارات استراتيجية مهمة أهمها عدم الانجرار إلى هذه الحرب، قادرة على قيادة هذا النظام الإقليمي الجديد في المرحلة التي تعقب هذه الحرب. وهذا الأمر مرة أخرى يعتمد على دور إيران. هل الاتفاق سوف يضبط دور إيران في المنطقة، بمعنى أن الإفراج مثلا عن الأموال المجمدة هل سوف يكون بشكل تلقائي بيد الحرس الثوري، تقوم به من خلاله بتمويل الفصائل الموجودة وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أم سوف يكون بآليات معينة وضبط، بمعنى أن يكون هناك آليات رقابة لصرف هذه الأموال والتأكد من عدم صرفها في مسألة زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة.
1: سيدة جين، أيضا من الأمور المهمة على ورقة مذكرة التفاهم وقف الحرب في لبنان، ولكن الكثير من علامات الاستفهام حول كيفية تطبيق ذلك مع قدم مزيد من الأراضي اللبنانية من جانب الاحتلال الإسرائيلي. ما هي وجهة النظر الأمريكية أو إدارة ترامب للتعامل مع هذه الجزئية؟ ماذا سيترتب من خطوات، خاصة أن مسار واشنطن للمفاوضات بهذا الصدد مستمرة؟
3: أعتقد أننا نتحدث عن إحدى النقاط المثيرة للاهتمام بأعلى المستويات، ونحن في صدد انتظار التفاصيل في مذكرة التفاهم. هذا الجزء من المذكرة سوف يركز عليه لأن الضبابية تحيط بهذا البند. الآن نعرف أن المناقشات بين ترامب ونتنياهو جرت، ولكن هناك الكثير من الشائعات والأخبار بأنهما لم يتفقا على نقاط محددة، ولكننا لا نعرف علم اليقين. ولذلك من المثير للاهتمام أن نقرأ هذا الجزء من مذكرة التفاهم. يصعب علينا أن نتوقع ما سوف يرد فيها. إذا ما كان لي أن أخمن أقول إنها لن تكون صريحة، هذه النقطة لن تكون واضحة وصريحة بشكل كامل. الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن مذكرة التفاهم لن تتخذ موقفا متشددا بطريقة أو بأخرى بخصوص هذه النقطة، تتطلع قدما.
1: اسمحي لي فقط في ضيق الوقت
3: هذا الجزء الخاص
1: أذهب بهذا السؤال للسيد محمد حسين هاشمي بدقيقة لو سمحت. عرقتي قال إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، ويشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. مسألة الانسحاب مسألة معقدة غير محسومة، ماذا لو لم يتم ذلك؟ ما هو الموقف الإيراني؟
4: باعتقادي وبتصوري أن الجانب الإيراني مصر تماما على هذا الأمر. موضوع وقف الحرب في لبنان وانسحاب الإسرائيليين من الأراضي اللبنانية هذا مهم في غاية الأهمية، وقد هذا يرتبط مباشرة بموضوع مضيق هرمز. هنا في إيران أعلنت القيادة العسكرية والكثير من المسؤولين أنه إذا لم يتحقق هذا فإن هناك خلقا لهذا الاتفاق، وأن إيران لا تقدم على موضوع فتح مضيق هرمز، وهذا في قد يعرض كل هذه المذكرة إلى أزمة جديدة.
1: شكرا لكم من طهران محمد حسين هاشمي الدبلوماسي الإيراني السابق، من بوسطن السيدة جين كارد المستشارة السياسية في الحزب الجمهوري، ومن الكويت الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. مع توصل واشنطن وطهران إلى الاتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، يغيب الإجماع على رأي واحد في الشارع الإيراني. فبينما يرحب البعض بمذكرة التفاهم واقتراب موعد انتهاء المواجهة، يميل البعض الآخر إلى التشكيك في جدواها وصمودها أمام اختبار التطبيق الفعلي لبنودها. التقرير التالي يرصد جزءا من آراء الإيرانيين وتوقعاتهم بشأن المرحلة القادمة.
6: انقضت أيام الحرب، وربما هي إحدى أكثر الكلمات استخداما في إيران هذه الأيام. لا يقين حتميا، لكن أخبار الاتفاق خلقت تفاؤلا، ومعه خلقت تساؤلات كثيرة.
7: ليس سهلا مع غياب اليقين أن يقول الناس آراءهم في كل شيء، لكننا سنسير اليوم في شوارع طهران لنسألهم كيف يرون الاتفاق الذي أبرم بين بلادهم وواشنطن، وكيف يرون المستقبل، وما الذي يريدونه.
8: انتهاء الحرب أمر جيد، لا أريد أن أرى أما تبكي ابنها. لا يجب أن تكون أي أم حزينة أو قلقة إذا كان ابنها حيا أم مصابا.
9: أنا مجرد عامل والعمال مسحوقون، سواء أكان البلد في حالة حرب أو في حالة سلم.
6: لا يجمع الإيرانيون على رأي واحد في حسابات الماضي والحاضر والمستقبل، وجهات نظر عديدة. البعض يرى أن الحرب جزء من المشكلة، وأن الاتفاق جزء من الحل لا أكثر.
10: لست متفائلا بالاتفاق على الإطلاق، كنا على وشك الانتصار في الحرب وكنا متقدمين. أنا قلق جدا من نتيجة هذا الأمر، موقفنا كان أفضل.
11: الاتفاق وحده لا يقود البلاد نحو التقدم إذا أخذنا التجارب السابقة بعين الاعتبار، مثل الاتفاق النووي أو المفاوضات السابقة التي لم تؤدي إلى تحسين الوضع إنما لوقوع الحرب.
6: الاقتصاد، السياسة، المجتمع، مساحة اتفاق وخلاف تلقي بظلالها على شوارع إيران. خلاف بشأن الطريق والتفاصيل، واتفاق بشأن المصير المشترك. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
1: الآن نتابع انعكاسات توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم على الوضع في لبنان، خاصة في خضم قصف إسرائيلي تعرضت له مناطق في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، وأسفر بحسب ما قاله الدفاع المدني للجزيرة عن استشهاد 4 أشخاص في غارتين على ميفدون وشوكين. من مدينة صور في جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، كما يرافقنا هنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. البداية معك إيهاب، كيف انعكست هذه التفاهمات الإقليمية على الساحة اللبنانية، وأيضا كيف يراقب الأطراف في لبنان هذه التفاهمات؟
12: هناك قلق من استمرار الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الجليل الذي جرى التوصل إليه بين طهران وواشنطن، لأن القوات الإسرائيلية قصفت هذا اليوم بعشرات القذائف مناطق مختلفة في تخوم منطقة النبطي في كفر تبنيت وأرنون، وأيضا باتجاه النبطي الفوقى، مع أيضا إطلاق مسيرات قنابل باتجاه مواطنين، مما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص في ميفدون. ميفدون تقع على تخوم زوتر الشرقية وكذلك شكين القريبة منها، وهي ربما آخر التحديثات المرتبطة بالاعتداءات الإسرائيلية، بعض أيضا أعمال مماثلة باتجاه أحد الحافلات التي كان يقودها أحد الأشخاص في بلدة حداثة قرب بنت جبيل، ما أدى إلى جرحه، وكذلك قصف منطقة محيط المنصوري بعدد من القذائف هذا اليوم. حتى الآن منطقة النبطية لا زال فيها نوع من القلق من العودة، خصوصا في القرى التي تقع عند تخوم خط المواجهة أسوة بباقي القرى والبلدات الممتدة حتى هذه المنطقة في قضاء صور. لكن المدينة صور نفسها والقرى المحيطة بها بدأت تشهد حركة ملحوظة خلال الساعات الأخيرة مع عودة السكان إلى منازلهم لتفقدها أو للعودة الدائمة. وربما خلفي يمكن مشاهدة حركة السيارات عند هذا المدخل لمدينة صور، وهو يقع تماما عند مدخل كذلك مخيم الباص للاجئين الفلسطينيين، ومخيم الباص عادت الحياة أيضا إليه بعد عودة اللاجئين الفلسطينيين من أماكن نزوحهم باتجاه هذا المخيم وباتجاه مخيمين آخرين هما الرشيدية وأيضا البرج الشمالي. لكن هناك حالة من القلق لدى السكان، خصوصا الذين يتحذرون من البلدات والقرى التي أصبحت خط مواجهة وفيها دمار كبير، من المسائل الأمنية وأسئلة باتت تطرح حول ما إذا كانت إسرائيل ستقوم بعمليات عسكرية إضافية وتوسع من اعتداءاتها كما حصل في المراحل الماضية، وأيضا أسئلة عن البنية التحتية من ماء وكهرباء ومواد غذائية وكيف يمكن أن تصل إلى هذه البلدات والقرى، مع أيضا محاولات للسكان لتفقد الأضرار الناجمة وبدء أعمال الأشغال من قبل البلديات والوزارات المعنية، وقيام الجيش كذلك بتفكيك ألغام وصواريخ ناتجة عن اعتداءات الإسرائيلية. لكن الاتصالات السياسية مستمرة على المستوى الداخلي لمواجهة المرحلة المقبلة. كان هناك اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة جرى فيه التأكيد على أن وخفض هذا التصعيد سيساعد في المفاوضات المقبلة، وجرى التنسيق في الآليات للمرحلة من المفاوضات المقبلة في 22 من حزيران يونيو المقبل في واشنطن التي ستمتد بأيام هناك لبحث عدد من القضايا المرتبطة بمبادئ خمسة يريدها لبنان باستمرار ويكررها، هي وقف إطلاق النار وجرى التحقق منه. الآن هناك مطالب بانسحاب إسرائيل بس سلطة الدولة اللبنانية، بمعنى انتشار الجيش اللبناني، عودة الأسرى وكذلك عودة النازحين. وكان هناك اتصال كذلك من رئيس البرلمان اللبناني برئيس البرلمان الإيراني لبحث هذه المسائل المرتبطة بهذه المرحلة، وجرى التأكيد على أن لبنان مشمول بوقف إطلاق النار وفقا للاتفاق لمدة 60 يوما كما هو مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أسألك إلياس كرام، إذن على ضوء ما يراج في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هناك انحسار للعمليات الإسرائيلية في لبنان، ولكن نلحظ حالة من الجدل في الداخل الإسرائيلي عن الخطوات التالية على ضوء مذكرة التفاهم التي ستوقع بين طهران وواشنطن والتي تتضمن لبنان كجزء من هذه المذكرة.
13: نعم، وهنالك من يقول بأنه ستكون كارثة على إسرائيل إذا ما كان هنالك انعكاس لمذكرة التفاهم مع إيران على ما يجري على الساحة اللبنانية، بمعنى أن إسرائيل ستخسر هنا أمنيا واستراتيجيا على المدى البعيد. أيضا نتنياهو يحاول أن يفصل بين الساحات، ولكن كل المؤشرات تشير إلى أن مذكرة التفاهم تعود وتربط هذه الساحات بعضها ببعض. حتى عملية التوبيخ الذي وجهه اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحمل في طياته هذه الوحدة بين الساحات، عندما يقول له بأنه عليه أن يكون مسؤولا وبأنه غير راض عن عملياته في لبنان وأنه لم يرق له أنه قصف الضاحية الجنوبية في بيروت. كل هذا مؤشر على أن هنالك خشية لدى الإدارة الأمريكية من أن استمرار القتال في لبنان من شأنه أن ينعكس سلبا على مذكرة التفاهم مع إيران. الرئيس الأمريكي يحاول أن يصل إلى تفاهمات سياسية، ولكن نتنياهو من ناحية أخرى يريد أن يطيل عمر هذه الحرب. العمليات في انحصار، والقناة 12 الإسرائيلية أشارت إلى ذلك نقلا عن مصدر قبل قليل، وبالأمس أيضا تحدث جنود وضباط في الميدان عن أن الأوامر لا تصدر لهم وأن العمليات شبه متوقفة في جنوب لبنان. لكن مع ذلك الجيش الإسرائيلي أصدر قبل قليل بيانا قال فيه بأنه قصف منصة أطلقت منها صواريخ باتجاه قواته العاملة في جنوب لبنان هذا اليوم، وأنه تمكن من اعتراض عدة قذائف صاروخية كانت تستهدف أيضا قواته في جنوب لبنان، وأنه استهدف أو أغار على مركبة كانت تقترب من قواته وأزال التهديد. بمعنى أن العمليات العسكرية مستمرة بشكل أو بآخر لإزالة تهديد قد يتشكل أو يتشكل على القوات الإسرائيلية. لكن من الواضح أن إسرائيل الآن في سباق مع الزمن. قبل الجلسة المفاوضات المرتقبة في 22 من الشهر الجاري، ومخافة أن تكون هنالك ضغوط تشكل على إسرائيل أكثر مع اقتراب هذا الموعد. لذلك نرى أن الجيش الإسرائيلي ربما سيسعى في قادم الأيام إلى تحسين وتحصين وجوده العسكري عند حدود الخط الأصفر الذي وصل إليه ضمن العمليات العسكرية. ربما يحاول أن يعمق بعض الإنجازات كما حاول بالأمس في منطقة علي الطاهر، هذه المنطقة الاستراتيجية. سيحاول أن يمنع قدر المستطاع عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم في جنوب لبنان، وسيواصل عمليا العمليات العسكرية في مسألة نصف المنازل في جنوب لبنان تلك القريبة من السياج الدولي. الموقف الإسرائيلي الواضح حتى الآن والذي عبر عنه نتنياهو بالأمس، وعبر عنه أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه لا انسحاب من الحزام الأمني رغم ضغوط كان مارسها جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي على نتنياهو في آخر حديث هاتفي لهما، وقال له أنه يريد أن يرى تقليصا للعمليات العسكرية والوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان. نتنياهو عارض ذلك، وسنرى كيف تكون التطورات في قادم الأيام في هذه المسألة تحديدا.
1: شكرا جزيلا لك الياس كرم، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من بيروت الدكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن حيفا الدكتور مطانس الشحادي، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور عماد. إذن لبنان ورد في مذكرة التفاهم التي ستوقع بشكل نهائي في جنيف بين واشنطن وطهران، وبالتالي هل لم يتمكن لبنان الرسمي من فصل المسارات، خاصة أن الطرف الذي وقع على مذكرة التفاهم هذه يشمل واشنطن التي تدير أصلا مسار مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان؟
14: نعم أكيد، يعني لبنان الرسمي يهمه أن يكون هناك استقلالية في القرار اللبناني، وأن يكون الدولة اللبنانية هي صاحبة قراري الحرب والسلم، ويعني تثبيت وجود الدولة بشكل منعزل عن التأثيرات الإقليمية. ولكن يعني الجميع يعي في لبنان أن لبنان جولة تتقاطع عليها مصالح مختلفة دولية وإقليمية، وخاصة من الجانب الإيراني والإسرائيلي والعربي والأوروبي والأمريكي. فلذلك يعني اليوم ارتباط مسار لبنان بالمسار التفاوضي بين إيران وأمريكا أصبح يخدم إلى حد كبير مصلحة الدولة اللبنانية، وخاصة بأنها يعني تعطي دفع أكثر للدولة ولوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاجتياح الإسرائيلي وتثبيت وقف إطلاق النار، وهذا ما سيحاول لبنان الاستفادة منه. أكيد أن إيران ستكون موجودة يعني بشكل مباشر أو غير مباشر على طاولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لأن أصبح مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل مرتبط ارتباطا وثيقا بالمفاوضات بين إيران وأمريكا. فلذلك يعني سيكون دور الإيراني وما ستؤول إليه هذه المفاوضات، وخاصة في موضوع يعني الانسحاب الإسرائيلي والضغط بهذا الاتجاه، يعني إيران هذا ما تؤكد عليه كشرط من الشروط لكي يعني تسير بهذه الاتفاق مع أمريكا. وهكذا أصبحت أمريكا تخوض هذه المفاوضات إلى جانب الدولة اللبنانية. ونلاحظ يعني بعض التصريحات إن كانت من نائب رئيس الجمهورية الأمريكي بحيث يعني يضغط على الجانب الأمريكي الإسرائيلي بالانسحاب، أو حتى من تصريحات الرئيس الأمريكي الذي يعني اعتبر أن الدور الإسرائيلي في جنوب لبنان هو دور يعني فاشل في إسقاط حزب الله. لذلك يعني الموقف اللبناني سيكون مدعوم اليوم فيما يحدث على الصعيد الإيراني الأمريكي.
1: أسأل الدكتور إنطانوس شحادي، مجموعة من الضغوطات إن من الجانب الإيراني أو حتى الأمريكي والإقليمي على إسرائيل بداية لوقف حربها في لبنان، أيضا الانسحاب من الأراضي التي تم قضمها في جنوب لبنان، والتوقف عن حرية الحركة عبر مزيد من الغارات الإسرائيلية إن من المقاتلات الحربية أو المسيرات. هذا الضغط برأيك كيف سيكون صدى في الداخل الإسرائيلي، وما مدى الالتزام المحتمل حياله؟
15: مساء الخير، تحية. يعني فعلا الحكومة الإسرائيلية الآن بين نارين، يعني إذا جاز التعبير، بين نار المجتمع الإسرائيلي الذي يطالب الحكومة الإسرائيلية أو كان يتوقع من الحكومة الإسرائيلية الاستمرار في الحرب على لبنان لتحقيق الأهداف التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية، ومن جهة أخرى نار الرئيس الأمريكي ترامب الذي يعني يحاول فرض وقف إطلاق النار، ونجح عمليا بفرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، ولكن دون أن يفرض الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، من جنوب لبنان لغاية الآن. الضغوطات الخارجية، المجتمع الإسرائيلي يعي تماما الضغوطات الدولية، الضغوطات العربية، ضغوطات الرئيس ترامب، والمطالب الملحة من إسرائيل لعدم الاستمرار في الحرب على لبنان. ولكن بالمجمل المجتمع الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي يحاول عمليا رفض هذه المطالب تحت ادعاء، تحت ذريعة إسرائيلية تستعملها دائما، هي الدفاع عن النفس وحماية الحدود الشمالية، وأن حزب الله سيهاجم إسرائيل. يعني إسرائيل تضع اللوم على كل الأطراف الأخرى ما عدا على إسرائيل. يعني بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، نعم مقبول أن يتم تدمير جنوب لبنان واحتلال جنوب لبنان لكي تضمن ربما إسرائيل عدم مهاجمة البلدات الشمالية، هذا مقبول على المجتمع الإسرائيلي. لذلك هذه الذهنية الاستعمارية الإسرائيلية يجب أن يكون ضغوطات أوضح، وأن يعني المجتمع الإسرائيلي يجب أن يقتنع أنه يمكن أن ترافق هذه الضغوطات بعقوبات على إسرائيل إذا لم تتراجع أو تنسحب من جنوب لبنان. الحكومة الإسرائيلية ستلتزم يعني لحد بعيد باتفاق وقف إطلاق النار، ولكن ستجد دائما ثغرات وإدعاءات أنها تقوم بعمليات استباقية، عمليات لمنع إعادة ترميم قدرات حزب الله، كما تعمل في الأيام الحالية، وكما قامت يعني ستحاول إعادة المعادلة لمكان بعد 2024 ربما بأقل وتيرة، لأن حزب الله هذه المرة سيرد يعني وفقا للمعادلات الحالية والظروف الحالية. لذلك نعم هذا التوتر القائم بين المجتمع يريد الاستمرار بالحرب، ولكن هناك ضغوطات من ترامب و المجتمع الدولي والدول العربية لوقف هذه الحرب، وهذا يدخل الحكومة الإسرائيلية في مأزق حقيقي ومأزق جدي.
1: دكتور عماد، قناة التواصل التي يحافظ عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع شخصيات مفاوضة إيرانية في مسار إسلام أباد، كيف ينعكس على المسار في لبنان؟ ما أهمية هذه الاتصالات مع هذا المسار؟
14: يعني في غاية الأهمية، ودور الرئيس بري هو دور محوري، لأنه هو ما يعتبر القيادة الشيعية المعتدلة والتي هي جزء من الدولة اللبنانية أكثر منها حزب الله، وهو يلعب دور الوسيط بين حزب الله والدولة اللبنانية، وهو منفتح على كل الخيارات التفاوضية. ولكن اسمحي لي أن أقول أن بعد هذا المسار بين إيران وأمريكا سيتشدد، أعتقد يعني أن يعني الفريق اللبناني المفاوض سيتشدد في مطالبه بالانسحاب الكامل لإسرائيل، وخاصة أن ذلك سيشكل يعني خرق للتفاهم الإيراني الأمريكي في حال لم تنسحب، وسيكون المفاوض اللبناني مدعوما من جهتين إيرانية وأمريكية في هذا الموضوع، لذلك هو اليوم عنده قدرة أقوى في الضغط على إسرائيل وعدم القبول فيما يعني يسار إلى يعني تسويقه من مناطق صفراء وتثبيت احتلال وإلى ما هنالك. لن يقبل لا الدولة اللبنانية ولا حزب الله ببقاء هذه المناطق، وحتى لو كان ذلك سيؤدي إلى وقف لخرق إطلاق النار.
1: دكتور إمطانوس، إن كان الفريق اللبناني المفاوض سيذهب بنفس مزيد من التشدد في مطالبه أثناء الجلسة المقبلة في واشنطن، ماذا عن الوفد الإسرائيلي؟ بأي نفس سيذهب برأيك؟
15: يعني أولا منذ البداية إسرائيل لم تعول بشكل جدي على المفاوضات مع الدولة اللبنانية.

0: الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق أو إنجاز ما، لأن إسرائيل تدرك أن الشروط التي تضعها إسرائيل والمطالب التي تضعها أمام الحكومة اللبنانية يعني سقفها عالي جدا، وهي تعرف تماما أن لا يوجد أي حكومة في لبنان ستقبل مثلا استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، أو ربما إقامة يعني شريط أمني وبقاء نقاط عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. ولكن الآن الأمور فعلا قد تكون أصعب على إسرائيل، لأنها كانت
1: واضح.
0: تستعمل الحرب والقصف كأداة ضغط على الحكومة اللبنانية، الآن ستستعمل الاحتلال واستمرار وجود الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة كأداة ضغط من خلال هذه المفاوضات.
1: شكرا لكما من حيفا الدكتور امتنص شحاده الاكاديمي والخبير بالشؤون الاسرائيليه، ومن بيروت الدكتور عماد سلامي استاذ العلاقات الدوليه في الجامعه اللبنانيه الامريكيه. لا تقتصر اثار الحرب الاسرائيليه في لبنان على الدمار والخسائر البشريه فقط، بل تركت ايضا مئات الاف السكان في حاله انتظار بين ترقب نهايه الحرب واستعاده حياه عطلتها اشهر من القصف والنزوح والفقدان. يأتي هذا في ظل تعاظم آمال هؤلاء بإمكان أن يفتح الاتفاق الإيراني الأمريكي نافذة نحو خفض التصعيد وطي صفحة الحرب.
2: في بيروت تتشظى صور حياة كانت هنا يوما، لتبقى شذراتها عالقة بين زمن توقف وآخر لم يبدأ بعد. حتى الوقت لم ينجو، بات غارقا في تلك اللحظة. ففي لحظة واحدة أزهقت غارة إسرائيلية أرواح 31 من سكان هذا البناء. لكن الوقت لا يقاس بالساعات دائما، فبعضه يبقى حيث وقع، شريط يوثق ذكريات أم وأطفالها وحياة كاملة تحولت إلى أثر. 40 عاما أمضاها عمر حارس البناية في خدمة سكانها، ثوان قليلة فقط كانت كافية ليشهد على الزمن وهو يتوقف.
3: وقف الوقت، ما عاد في تفكير غير بأنه خلص هيدي النهاية، ووقف كل شيء بتفكيرك وقف بهالوقت. هيدا لحظة هيك مرقت علي، طلعت لقيت البناية ما في بناية.
2: في الضاحية الجنوبية لا تتوقف الخسارات وحدها، بل الوقت أيضا لا يقيس ما مضى بل ما فقد. في قلب المدينة تنتشر خيام النزوح كنقاط انتظار ثقيل. هنا لا يعرف الوقت بعقارب الساعة، بل بثبات لم يكتمل واقتلاع لم ينتهي. على كورنيش بيروت تتوقف الرحلات وتبدأ الإقامات، حافلات ومركبات انتهى بها الأمر عناوين مؤقتة. يزيل أبو علي النازح مع زوجته من النبطية ما نما على وجهه من تعب وما تراكم من وقت. نزح مرارا ولم يجد خيمة تستقبله أو مركز إيواء يتسع له.
4: أكيد الانتظار صعب، نفس اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا مش حتكون نفس اللحظة اللي حنرجع فيها، لأنه اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا ظهرنا ونحن عارفين إنه بيوتنا يمكن ما تبقى، بس لحظة الرجوع هاي فرحة.
2: غير بعيد يساوم علي نزال ورفيقه علي طبارة الانتظار بما تبقى من حظ. تاجران قديمان يعرفان الربح والخسارة، عاصرا من حروب لبنان ما يكفي. يتقدم أمل صغير وتتأخر نجاة بلد بأكمله.
5: منك عارفين وين رايح، يعني قاعد بمركب لا له محرك ولا له مقاديف وبص البحر، منك عارفين وين رايح. هيدي حالتنا بلبنان.
2: لبنان إذن ما زال عاجزا عن بلوغ وجهته، تشده إلى الخلف حسابات متضاربة، وتعقده انقسامات الداخل وتجاذبات الخارج. تهتز صورة البلاد كلما أوشكت أن تستقر لتبقى أسيرة انتظارها الطويل. قد يبدو الانتظار أمرا طبيعيا في حياة الناس، لكنه بالنسبة للبنانيين يعني الكثير. انتظار عنوانه مزيد

0: عديد من الخسائر والوجع تظل فيه الحياة رهينة بين ما كان وما يخشى أن يكون. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: الآن إلى هذه النافذة عن تحولات الطاقة تقدمها مريم بالعالية، إليك مريم.
2: شكرا لك غنوة، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نركز فيها على تحولات الطاقة في المنطقة، حيث نسلط الضوء على التداعيات باستخدام مختلف المؤشرات والأرقام الميدانية والاقتصادية. كما سنبحث في هذه النافذة تحديات إعادة فتح المضيق وسط ترقب لتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. نبدأ باستعراض أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة لتحولات الطاقة. فقالت شركة ميتسوي اليابانية للشحن إن هناك مؤشرات على التحرك نحو وقف إطلاق النار، لكن العمليات لن تستأنف حتى يتم التأكد من سلامة الوضع بشكل كاف. من جانبه، خفض بنك مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الأخير من هذا العام إلى $80 للبرميل من $95 في السابق، ورجح البنك أن يستغرق الأمر أسابيع عدة حتى تعود الناقلات لحركتها الطبيعية، متوقعا عودة 50% من الإنتاج النفطي بحلول سبتمبر المقبل. أمريكيا، انخفض متوسط سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة دون $4، وذلك لأول مرة منذ منتصف أبريل الماضي. وقد قوبل الاتفاق بين واشنطن وطهران الذي يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية بتفاؤل حذر، مع انتظار المزيد من التفاصيل لتقييم مدى إمكانية العبور الآمن من هذا الممر الذي يعد شريانا حيويا لتجارة النفط والغاز العالمية. لا تزال قرابة 600 سفينة عالقة داخل الخليج في انتظار الإبحار، منها نحو 98 ناقلة نفط خام و88 ناقلة نفط أو ناقلة منتجات نفطية. تتطلع بلدان عدة إلى استئناف حركة العبور بمياه الخليج، أبرزها كوريا الجنوبية التي يبلغ عدد سفنها العالقة نحو 24 سفينة، واليابان التي يقدر عدد سفنها بنحو 38، والهند بنحو 13 سفينة. ورغم أن إعادة فتح المضيق قد تسمح نظريا بتدفق ملايين البراميل من النفط، فإن تحديات ستبقى قائمة، بدءا من مسألة تأمين المضيق بالكامل، إضافة إلى التزاحم على استخدام الممر الملاحي الضيق نتيجة وجود عدد كبير من السفن العالقة. كما أن عملية إزالة الألغام من المضيق قد تستمر لما يصل إلى 50 يوما قبل أن يكون لدى شركات التأمين والشحن والنفط الثقة الكافية للإبحار عبر المنطقة. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور غازي إبراهيم العساف، الأكاديمي والخبير في اقتصاديات الدفاع. أهلا بك دكتور غازي إبراهيم. ربما مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع أو التي سيجري التوقيع عليها الجمعة ستبدأ بفتح إيران لمضيق هرمز، ربما ستكون هناك تحديات كبيرة أمام عدد السفن الكبير العالقة عند المضيق، تبدأ ربما بإزالة الألغام ولا تنتهي لأن هناك تحديات أخرى، أليس كذلك؟
3: شكرا جزيلا مريم على الاستضافة. حقيقة أولا لابد من الإشارة إلى أن ما حدث من أزمة أخيرة أحدثت ما يسمى انقطاع كبير وحاد في توريد النفط تحديدا، وشل الحركة التجارية في واحد من أهم المضائق في العالم، وبالتالي هذه الحالة امتدت لفترة زمنية طويلة، فيمكن القول اقتصاديا أنه من الصعب العودة إلى الوضع الطبيعي بشكل آني ولحظي، لأن مخطئ من يعتقد أن إعادة فتح المضيق هو قرار سياسي فقط.
2: نعم.
3: هو عبارة عن مسار اقتصادي تدريجي لوجستي يحتاج إلى فترة متراكمة من الوقت، قد تمتد إلى أسابيع أو إلى أشهر، وهذا مغزاه كما ذكرت إلى عدد من المحددات التي يمكن إجمالها بالمحدد الأبرز والرئيسي مسألة الألغام وتخفيف من عنصر ما يسمى عدم اليقين في مسألة الإبحار وتحرك السفن.
2: طيب كيف سيؤثر ربما طول الأمد الذي سيستغرقه إزالة أو ستستغرقه إزالة الألغام على عودة عمل المضيق بشكل طبيعي، أم أن ربما العودة الطبيعية هي ربما طلب بعيد المنال؟

0: المضيق بتقريبا من شهرين إلى 6 أشهر للوصول إلى مرحلة التطهير الكامل. وهذا يعني أن كثير من المحللين يقولون أنه يمكن الوصول إلى بعض المسارات الآمنة الضيقة في حدود الشهر الأول، وهذا يعني أنه خلال الشهر الأول بحسب عدد من التقارير يمكن عودة 50% من الحركة التي كانت عليها قبل الحرب، ثم يمتد ذلك إلى أشهر للوصول إلى 100%. النقطة الجوهرية والأهم أن مسألة الألغام ترفع ما يسمى عنصر عدم اليقين، لأنه إن بقي هناك حتى لو احتمال طفيف لوجود لغم واحد فهذا يعني أن حالة عدم اليقين ستستمر، وشركات التأمين ستحجم عن بعض أقساط التأمين وبوليصات التأمين لبعض نواقلات البترول والسفن، وبالتالي هذا سيؤدي إلى بطء في العودة التدريجية لحركة الملاحة.
1: بالتالي لن تجري العودة إلى المسارات التقليدية التي كانت الناقلات والسفن تمر عبرها، وأن هذه الحرب فرضت مسارات جديدة في هذا المضيق.
0: نعم صحيح، لابد بداية من فهم أن في مضيق هرمز جغرافيا أضيق نقطة هو حوالي 33 كيلومتر، من ضمن هذه النقطة المسافة الصالحة للملاحة هي فقط تمتد على ما يقارب ميلين بحريين ذهاب وميلين بحريين عودة وميلين بحريين يفصل بينهما. هذا يعني أن 6 أميال بحرية وهي ما يقارب 10 كيلو هي فقط العميقة والصالحة للملاحة. خلال الفترة الماضية إيران استطاعت أن تجعل المسارات أقرب للساحل الإيراني، وذلك لأغراض الرسوم التي كانت تفرض على السفن، لكن جغرافيا أعتقد أن العودة للمسار الطبيعي هو واجب وممكن خلال الفترات القادمة، لأن كثير من السفن التي تحتاج مياه عميقة ستعود إلى هذا المسار. وبالمناسبة هذا المسار التاريخي يعتبر أو هذا المسار البحري يعتبر مسار تاريخي وقديم جدا، فلا يمكن إيجاد بديل عنه، ولا بد من كثير من الناقلات التي تحتاج إلى مياه عميقة العودة إلى ما هذا المسار التقليدي اللي هو 6 أميال بحرية في مضيق هرمز.
1: هذا في المسائل التقنية. مسألة الثقة هنا، هل من السهولة أن تعود الأسواق والشركات التي كانت تتعامل مع المضيق للنظر إليه كعنصر أو معبر ثقة في المرحلة التي ستلي فتحه من جديد؟
0: هذا من المشاكل الجوهرية، لأن هذا يعكس أحياناً فيما يسمى التأمين البحري. كما تعلمين أن أقساط التأمين البحري كانت تقريباً 0.25% قبل حدوث هذا هي الأزمة وهذا الحرب، ارتفعت وفقاً للتقارير الأخيرة إلى ما تقريباً حدود 3 إلى 8%. هذا يعني أن السفينة التي كان يفرض عليها تأمين قيمتها 100 مليون كان يفرض عليها 250 ألف دولار، الآن يفرض عليها ما يقارب 5 إلى 8 مليون دولار، وهذا تكلفة إضافية على شركات التأمين، وبالتالي ستحجم جزء من الشركات عن العودة نظرا لارتفاع التكاليف وارتفاع عنصر المخاطرة الناتج عن استمرار حالة عدم اليقين، لأنه حتى مع فتح المضيق كانت هناك جزء من الخروقات في التعرض لبعض السفن، فسيبقى جزء كبير وعدد كبير من البحارة والكوادر على متن هذه السفن في حالة خوف وعدم يقين، وهذا سيؤدي إلى إحجام جزئي عن العودة خاصة في الفترة قصيرة المدى.
1: لكن بالنسبة ربما لمن يتعامل مع المضيق لأن لا بدائل أو ربما لأسباب اقتصادية بحتة، كيف يمكن أن يستخدم المضيق من قبلهم من جديد في هذه الظروف؟
0: هذا سؤال مهم، لأن عودة المضيق إلى وضعه الطبيعي لابد من عودة أو تحقق شروط كثيرة جدا، على رأسها شرط الأمن، لأن اليوم الأمن أصبح جزء من تسعير كثير من السلع في التجارة العالمية، كما أن جزء من الدول التي كانت تستخدم المضيق في تجارتها وخاصة مريم دول آسيوية بدأت الآن بالبحث عن بعض من أوجه التنويع في تجارتها، فبالتالي العودة إلى هذا المسار قد يتطلب مزيدا من الوقت، لكن تجارة النفط وتجارة المواد الأساسية التي تدخل في كثير من المواد الغذائية والأسمدة تحديدا هذا على الأغلب سيأخذ وقت أقصر في عودة الملاحة، لأن هذا حاجة أساسية في عدد من الصناعات، وبالتالي على الأغلب الوقت الذي سيستغرقه سيكون أقل بكثير من سلع أخرى يمكن تصنيفها تحتاج إلى وقت أطول في عودتها للوضع الطبيعي.
1: كذلك ما ركمته هذه الدول من خسائر اقتصادية ستكون ربما تعويضها يسيرا أيضا في المرحلة المقبلة باختصار؟
0: نعم، لكن دعينا هنا نركز على نقطة أخرى أهم كثيرا، هي نقطة المنظومة اللوجستية، لأن المنظومة اللوجستية التي ترتبط بعودة هذه السفن تحتاج إلى إعادة تأهيل من جديد.
1: أشكرك دكتور غازي إبراهيم العساف الأكاديمي والخبير في اقتصاديات الدفاع على المشاركة. نعود إلى الاستوديو لمتابعة الأخبار. شكرا لك مريم، أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى هذه التغطية المستمرة.

0: مستمرة للإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في 4 محطات رئيسية في واشنطن وطهران وبيروت، ولكن أيضا من لمان. البداية معك وسيلة علمي.
1: شكرا جزيلا لك غنوة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النافذة التي نواكب فيها أعمال قمة مجموعة دول السبع المنعقدة في مدينة إيفيون الفرنسية. هذه القمة شهدت اليوم عقد جلستين رئيسيتين، إحداها بخصوص أوكرانيا والثانية كانت بخصوص منطقة الشرق الأوسط، والتي شارك فيها عدد من الزعماء العرب أبرزهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من اللقاءات الثنائية، أبرزها كان مع أمير دولة قطر، وقد أدلى بالعديد من التصريحات بخصوص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. تحدث عن الوضع في مضيق هرمز، قال إنه سيفتح بشكل كلي ولن تفرض هناك أي رسوم، وقال إن إيران لن تملك أي سلاح نووي بأي شكل من الأشكال. أمير دولة قطر تحدث عن أهمية مذكرة التفاهم هذه، لكن قال ما زال هناك الكثير للقيام به. على العموم نرحب الآن بمراسلينا من مقر انعقاد قمة مجموعة السبع في إيفيون. معنا فادي منصور مراسلنا من المركز الإعلامي للقمة، ومعنا كذلك من موقع انعقاد القمة عياش دراجي. أهلا بكما. نبدأ معك فادي. ترامب كما قلنا أدلى بعديد من التصريحات خلال لقاءاته الثنائية، ركزت على مذكرة التفاهم وعلى أهميتها كما قال. ما أبرز هذه المواقف؟ هل أجاب عن أبرز الأسئلة بخصوص هذه المذكرة؟ وماذا عن المرحلة المقبلة للمرحلة الثانية كما وصفها من المفاوضات؟
2: نعم وسيلة، على أهمية هذه القمة والجلسات العديدة التي انعقدت اليوم وأيضا جلسات أخرى، لكن الأضواء كلها سلطت على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي جاءت في اجتماعين مع زعيمين عربيين أمير دولة قطر ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ركز الرئيس الأمريكي على مسألة أساسية، أن كل ما يهمه من مذكرة التفاهم مع إيران هو التزام إيراني بعدم الحصول على سلاح نووي بأي شكل من الأشكال. وقال بهذا الصدد إن هذا الاتفاق، وصفا مذكرة التفاهم، جيد ومنصف للطرفين، وبأن الولايات المتحدة حصلت على هذا الالتزام من إيران، وفي حال تراجعت إيران عن تعهداتها فإنها ستواجه عواقب وخيمة لا يريد حتى أن يتفوه بها، وفق تعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشار الرئيس الأمريكي في هذا السياق إلى أن الإعلان أو التوقيع الرسمي على المذكرة سوف يكون يوم الجمعة المقبل، وبرر بذلك عدم الإفصاح حتى هذه اللحظة وعدم نشر بنود هذه المذكرة، لكنه اعتبر أن الولايات المتحدة وإيران انتقلتا الآن إلى المرحلة الثانية، وهي التفاوض على الاتفاق النهائي والتفاصيل تحديدا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وقال إن المدة التي سوف يلتزم بها الطرفان هي مدة 60 يوما، واعتبر أن مسألة التفاوض على هذه القضايا رغم تعقيداتها ستكون أسهل وسريعة، وفق تعبيره، بما أن هناك نوع من العلاقة الآن ما بين القيادتين السياسية في إيران والولايات المتحدة. وفي سياق مذكرة التفاهم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل يوم الجمعة بدون رسوم على الإطلاق، ليس فقط خلال فترة 60 يوما، ولكن منذ فتحه بدءا من يوم الجمعة وسيلة.
1: أمير دولة قطر فادي رحب بهذه المذكرة، لكنه قال إن هناك الكثير الذي يجب أو ينبغي القيام به. ما أبرز ما قاله أمير قطر ودلالاته، لا سيما بالنظر إلى الدور الذي لعبته قطر في هذه المفاوضات؟
2: نعم، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سلط الضوء فادي على أهمية هذه المذكرة في هذه اللحظة التي وصفها نعم وسيلة، هل تسمعينني؟ نعم، كنت أقول أن أمير دولة قطر شدد على أن هذه المذكرة تأتي في وقت حرج ومهم للغاية في الشرق الأوسط، ومن هنا تكتسي أهميتها، لكنه اعتبر أن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي القيام به للتوصل إلى اتفاق نهائي ما بين إيران والولايات المتحدة، وأنه في حال جرى التوصل إلى هذا الاتفاق من خلال استغلال الزخم والجهود القائمة في الوقت الراهن، فأنه يمكن التوصل إلى أمر رائع للغاية لمنطقة الشرق الأوسط وإيران وفق تعبير. وقال إن قطر جاهزة لتقديم أي مساعدة يطلبها الأصدقاء منها لتسهيل هذا الأمر. وفي هذا الإطار وسيلة تنبغي الإشارة إلى أن الخارجية السويسرية أعلنت الآن رسميا بأن موقع توقيع مذكرة التفاهم سوف يكون في منطقة بيرغن شتاك، وهي منطقة جبلية منتجع جبلية عند بحيرة لوسان في وسط سويسرا، وقال إن هذا الأمر جرى بالتنسيق مع كل من الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان،
1: شكرا
2: وأن
1: جزيلا لك فادي
2: خلق الأجواء المناسبة توقيعها.
1: ونتحول الآن إليك عياش دراجي، ما الذي تطرحه دول مجموعة السبع على طاولة المفاوضات بخصوص هذا النقاش الجاري حول الملف الإيراني؟
3: وسيلة، في الحقيقة ما تطرحه دول مجموعة السبع على طاولة النقاش بخصوص الملف الإيراني يتجاوز كثيرا مجرد الترحيب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. السؤال الأساسي المطروح هنا هو كيف يمكن تحويل هذا التفاهم من إعلان سياسي إلى واقع مستقر يمنع المنطقة من العودة سريعا إلى التصعيد. القادة هنا يدركون أن الشرق الأوسط لا يزال هشا جدا، وأن أي خلل أو سوء تقدير قد يعيد التوتر إلى الواجهة. لذلك هناك ثلاث مستويات من النقاش. المستوى الأول أمن اقتصادي يتعلق بمضيق هرمز تحديدا بعد سنوات من القلق على الملاحة البحرية وارتفاع أسعار الطاقة، تريد الدول الكبرى ضمانة أن يبقى المضيق مفتوحا وآمنا، لأن الجميع يعرف أن أي اضطراب هناك لا يضرب المنطقة وحدها بل ينعكس مباشرة على أسعار النفط والغاز والتضخم والنمو الاقتصادي، وخصوصا في أوروبا التي عانت كثيرا من أزمة الطاقة. المستوى الثاني سياسي وإقليمي، القوى الكبرى تبدو مدركة أن أي تفاهم أمريكي إيراني لن يعيش طويلا إذا بقي ثنائيا فقط، ولذلك سواء عبر التهدئة السياسية أو المساهمة في خلق بيئة إقليمية أكثر استقرارا تسعى الدول الأوروبية إلى تثبيت هذا التفاهم أو هذه المذكرة. أيضا المستوى الثالث والأكثر حساسية يتعلق الأمر بما بعد التهدئة، البرنامج النووي الإيراني، الصواريخ البالستية ونفوذ إيران الإقليمي. فالغرب لا يريد فقط خفض التوتر مؤقتا بل يسعى إلى معرفة ما إذا كانت هذه المذكرة يمكن أن تكون بداية مسار تفاوض أوسع وأكثر استدامة.
1: طيب نعم عياش، هذه القمة هي الأخيرة لماكرون كرئيس فرنسا، ما الذي يسعى هو لتحقيقه في ضوء كل هذه التحديات الكبيرة، لا سيما أن الملف أو التصعيد في الشرق الأوسط لم ينتهي بعد، حرب أوكرانيا ما تزال مستمرة، بالإضافة إلى تحديات اقتصادية عديدة كما تحدث عنها قبل قليل؟
3: بالفعل هذه القمة وسيلة تحمل رمزية خاصة جدا بالنسبة لإيمانويل ماكرون، لأنها عمليا القمة الأخيرة له كرئيس لفرنسا ضمن مجموعة السبع، لذلك يبدو واضحا أنه يريد أن تخرج هذه القمة بصورة سياسية تعكس شيئا من إرثه السياسي والدبلوماسي. ماكرون وصل إلى إيفيون والعالم يعيش أزمات متزامنة، الشرق الأوسط وما زال هشا رغم مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، الحرب في أوكرانيا مستمرة من دون أفق واضح، أوروبا تواجه ضغوطا اقتصادية وتجارية، هناك أيضا تحديات مرتبطة بالصين والطاقة وسلاسل الإمداد. لذلك هو يعرف مسبقا أن هذه القمة لن تنهي الحروب، لن تقدم حلولا سحرية، لكن يبدو أنه يسعى إلى تحقيق هدف أكثر واقعية ومنع مزيد من التدهور، وإظهار أن الدبلوماسية ما تزال قادرة على فتح مساحات للحوار. من هنا نفهم لماذا حاول توسيع القمة وعدم إبقائها مجرد لقاء غربي مغلق، فدعوة القادة العرب إلى جانب الهند والبرازيل وكوريا وكينيا تعكس رؤية تقول إن إدارة العالم لم تعد ممكنة عبر القوى الغربية وحدها.
1: شكرا جزيلا لك عياش دراجي مدير مكتبنا، حدثتنا من مقر انعقاد قمة مجموعة السبع في فيون، والشكر موصول لمراسلنا فادي منصور المتواجد في المركز الإعلامي لقمة فيون. نرحب الآن وقبل

0: لذلك ننوه لهذا الخبر العاجل. أبي عن وكالة أي بي عن خارجية فرنسا، قادت مجموعة السبع بحثوا طرق إمداد لنقل النفط من الخليج لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. نرحب الآن بالسيد كليمونت تيرم، الباحث بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والمختص بشؤون الشرق الأوسط. أهلا بك سيد كليمونت، وننطلق من هذا الخبر العاجل الذي أعلنته خارجية فرنسا بأن قادة مجموعة السبع بحثوا طرق إمداد لنقل النفط من الخليج لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. تقليل الاعتماد على المضيق في هذه المرحلة بعد توقيع على مذكرة التفاهم، إلى ماذا يؤشر؟
1: هذا يشير إلى رغبة الرئيس الفرنسي في تفادي تحمل العبئات الاقتصادية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إذن هو يحاول زيادة الفرص في بحث أمور مثل الطاقة وتنويع مصادر الطاقة والطاقة الكهربائية مثلا على وجه الخصوص، وأيضا التقليل من الكلفة، لأن توسيع نطاق القنوات الأخرى والشراكات مع دول الخليج، مع السعودية، مع سوريا مثلا، لأنه لا أحد يعلم هل إن المضيق مضيق هرمز سيفتح قريبا أو يغلق مرة أخرى. إذن فرنسا تتبع سياسة أساسها الحيطة في هذا المجال.
0: الحيطة، هذا يعني أن هناك حالة من الشك ما تزال تراود الدول الأوروبية، دول مجموعة السبع. في المقابل، هل هناك أفكار، هل هناك رؤية يقدمها هؤلاء على طاولة المفاوضات الجارية في أعقاب التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم؟
1: هناك أمل من أن هذا الاتفاق الأولي سوف يصبح اتفاقية نهائية أو اتفاقا نهائيا لتعزيز الثقة، لكن لنرى أولا هل الخطوة الأولى تكون ناجحة أم لا، هل ستستطيع إيران تصدير نفطها وتعود الملاحة البحرية مرة أخرى إلى مضيق هرمز. هذا هو أول هدف للدبلوماسية الفرنسية. والهدف الثاني هو الترويج لمبدأ التنويع، لأنه لا توجد ضمانات من أنه لن يكون هناك تصعيد عسكري جديد في المنطقة.
0: وإلى أي مدى هناك خشية لدى الدول الأوروبية، الحديث هنا بشكل محدد على فرنسا، بريطانيا وكل هذه الدول التي انتقدها ترامب في السابق بأنها لم تقدم له يد العون، هل هناك خشية لدى هؤلاء بأن التصعيد قد يعود من جديد، لا سيما أن ترامب ما زال يلوح بالخيار العسكري؟
1: نعم بالطبع، هذا احتمال، هو طبعا صبره ينفذ ولا يعمل من خلال إطار الأمم المتحدة. لهذا السبب فرنسا تعزز روح الشراكة في أوروبا ومع دول الخليج ومع الصين لبناء الثقة وتعزيزها لإبقاء على المضيق مفتوحا. وهذا لا يهم فرنسا فقط بل يهم كل هذه البلدان، وأيضا العمل من خلال الأمم المتحدة. هناك العنصر الإسرائيلي ومسألة جبهة لبنان واحتمالات اندلاع الحرب مجددا. إذن هذه خطوة أولى من جانب فرنسا والمملكة المتحدة، ويأملون في التوصل للخطوة الثانية. الخطوة الثانية هي الصعبة،
0: الجميع يذكرها عندما يأتي الحديث عن خشية من التأثير على هذه التفاهمات. إلى أي مدى هناك خشية لدى الدول الأوروبية من الدور الذي قد يمكن أن تلعبه إسرائيل لعرقلة هذا المسار التفاوضي، وحتى ترامب شخصيا وجه انتقادات واضحة وصريحة اليوم لنتنياهو؟
1: نعم، وهذا مرده إلى تأثير الدولة الإسرائيلية. ترامب قال إنه سوف يقدم الاتفاق النووي الجديد أمام الكونغرس الأمريكي. في أوروبا هناك شكوك من أن الكونغرس سيوافق على اتفاق تم التفاوض بشأنه مع الجمهورية الإسلامية في إيران. لهذا السبب لا يوجد إشارة بأن التنازلات اللازمة قد قدمت. وطبعا بالنسبة للدول الأوروبية هو المرحلة الثانية الأصعب بعد الانتهاء من الحلول. حزب الله أيضا فقط أيضا هو سبب آخر لأنه ليس جزءا من الاتفاق.
0: طيب غدا ستختتم هذه القمة، نتوقع صدور بيان ختامي لها انطلاقا من المواقف والتصريحات التي صدرت اليوم والجلسة التي عقدت بخصوص الشرق الأوسط. ما هي توقعاتك بخصوص ما سيصدر عن هذه القمة من بيان ختامي؟
1: أعتقد أن القمة سوف تطلق رسالة أمل، والأمل لانتهاء الحرب في إيران والحرب في أوكرانيا والترويج لإحلال السلام والاستقرار ومشاركة البلدان الإقليمية وأوكرانيا. فهو لم يعد اجتماع قمة السبعة كما كان في الماضي، فهي محاولة لإشراك بلدان أخرى. هذه هي الجهود المبذولة، لكن المشكلة هي في إقناع روسيا وإيران من أنه من مصلحتهما السلام والاستقرار.
0: شكرا لك سيد كليمونت تيرم الباحث بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والمختص بشؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، إذا قبل أن نختم هذه النافذة نذكر بأن السلطات السويسرية تم أو أبلغت الصحفيين بأن موقع توقيع مذكرة التفاهم بشكل رسمي لن يكون في جنيف، وإنما تم تغييره وسيكون في منتجع بيرغنشتوك. إذا سنكون معكم في مواكبة أي جديد بخصوص هذه القمة. الآن نتحول إلى نافذة من واشنطن مع زميل ناصر الحسيني. إليك ناصر.
2: وسيلة، شكرا جزيلا على نافذتك. الآن في واشنطن، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. الآن في أمريكا في هذه اللحظات لدينا لليوم الثاني على الأقل على التوالي انتعاش في الأسواق المالية في نيويورك، كما قال اليوم أيضا الرئيس ترامب وذكر ذلك وهو في سويسرا. وبالفعل هذا ما يتطلع إليه الأمريكيون، خفض الأسعار، تراجع أسعار الطاقة، وطي صفحة هذا النزاع مع الجانب الإيراني. لكن موجة القلق هذا الصباح في الولايات المتحدة والتساؤلات من هذا الاتفاق وكثير من الشكوك بشأن نوايا طهران الحقيقية في هذا الاتفاق تسيطر بالفعل على مواقف المراقبين والمحللين، سواء كانوا محللين سياسيين استراتيجيين أو أعضاء في الكونغرس. فالحدث الشديد هو عنوان اللحظة في واشنطن العاصمة الأمريكية، وتحذير من أن تكون ربما أمريكا تقع في أي فخ من الأساليب الإيرانية التي يحذر منها كثير من السياسيون. ولذلك قال الرئيس ترامب كما يفهم الأمريكيون على الأقل هنا في واشنطن بأنه سيضطر في وقت ما، ربما غدا أو بعد غد أو بعد ثلاثة أيام، ربما بعد الجمعة، أن يعود لأمريكا ويقرأ على الأمريكيين شخصيا أمام وسائل الإعلام الأمريكية تفاصيل وبالحرف هذا الاتفاق. بالتالي الحال كثير من المراقبين هنا فوجئوا، لكن الرئيس الأمريكي بهذا التحرك إنما يرد على كثرة التساؤلات والتكهنات هنا في الولايات المتحدة، سواء في الكونغرس أو الدائرة أو الرأي العام أو الإعلام الأمريكي. لدينا اليوم السفير ويليام روبوك وسفير يعرف جيدا المنطقة العربية، هو حاليا نائب للرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج العربي. ومعنا أيضا نستضيف زميلا عزيزا هنا في واشنطن نيل مكيب، وهو مراسل يومي متخصص في الشؤون السياسية للبيت الأبيض ويشتغل لصالح أمريكا نيوز وان نتورك، أمريكا نيوز نتورك. أنا بالضيوف الكرام نيل، ونحن نتحدث قبل أن نتوجه للجانب الدبلوماسي في هذا المشهد، ونحن نتحدث ما نراه الآن كما تفهمونه أيضا في البيت الأبيض، ما نرى من اتفاق وتقارب ابتعاد لنسميه ما نريد مع الجانب الإيراني هو في الحقيقة نتيجة لأسلوب جديد في البيت الأبيض. لدينا أسلوب أوباما، لدينا جورج بوش في السابق، لكن الآن لديك ترامب وأسلوب خاص في التعامل. شرح لنا هذه النقطة مثلا.
1: أعتقد أن ترامب لديه أسلوبه الفريد من نوعه، فهو ترعرع في مجال العقارات ومجال الأعمال وتطوير العقارات في نيويورك، وهو متعود على التعامل مع الناس وجها لوجه وفي معاملات تتم من خلالها تبادل مئات المليارات. هو لا يحتاج إلى نظراء ووسطاء. وإذا أردت أن أتحدث إلى حزب الله أتحدث إلى حزب الله، إذا أردت أن أتحدث إلى إسرائيل أتكلم مع إسرائيل وجها لوجه. هو لديه ثقة مطلقة في أن التعامل وجها لوجه سيوصلك إلى النتيجة التي تريدها، وثقته هذه لا تتراجع، وهو معجب كثيرا بنسنفيل. وهو في فهو كان يذهب كل أحد إلى كنيسة فيل ويحضر قداسه، وهو مبرمج في تفكيره على هذا الأساس.
2: سعادة السفير، لنقل هذا التغيير في أسلوب البيت الأبيض في التعامل مع القضايا، والآن في حالة إيران تحدي مباشر. سمعنا أمس جي دي فانس وفوجئ الأمريكيون، تتفقون معي أنه يقول نحن لسنا بحاجة للوسطاء، نحن نتحدث مع الإيرانيين بشكل مباشر. كدبلوماسي ماذا تقرؤون؟ أسلوب الرئيس، فريق الدبلوماسي، والآن العدو نتحدث معه مباشرة؟ لم يكن الأمريكيون يتوقعون هذا من جي دي فانس حقيقة.
1: أعتقد ما قاله زميلي نيل هنا صحيح من أكثر من وجه. الرئيس تجاوز الكثير من المجاملات الدبلوماسية. طبعا أسلوب هذا محل تقدير في الخليج وفي أماكن أخرى في المنطقة، وهو محبوب جدا، وهذا ما ساعده وساعد في تمشية سياسات الولايات المتحدة هناك. هذا الوضع تحديدا صعب، لنرى كيف تسير الأمور. البعض يقول هو بحاجة لإدماج بعض المهارات والخبرات لكي تصبح أسلوبه الشخصي أكثر فعالية، وخاصة مع نظراء أكفاء مثل الإيرانيين. لنرى ما يحدث على المدى البعيد.
2: نيل، في تاريخ أمريكا الذي أعرفه وهو عشته في السنوات الأخيرة في واشنطن، لم نسمع أبدا رئيسا وجه بالتشكيك والانتقاد بطبيعة الحال. يقول الرأي العام طيب أنا سأقرأ لكم شخصيا اتفاقيات هذا البنود هذا الاتفاق، وهو من صفحة ونصف مش 250 صفحة مثل باراك أوباما، وسترون أننا نحقق النصر. ماذا تقرؤون في هذا الموقف من البيت الأبيض؟ لمن إلى من يتحدث هنا الرئيس ترامب عمليا؟
1: هذا أمر يدعو إلى التمعن. عندما كانوا في الصين وطلبوا منهم طلب منه الضمانات التي قدمها الرئيس ريغان لتايوان، قال هذا كتب قبل 40 عاما ولا علاقة له بي. الآن هو يتعامل مع الأمور على أساس أنها أمور جديدة وليدة اليوم، وليس ما تحدث عنه الناس قبل 30 أو 40 عاما. وهذا أمر جديد ومنعش لكثير من الناس، لأن السياسة الخارجية الأمريكية قامت على أساس أننا لن نتحادث مع الإرهابيين، ويقولون الكل إرهابيين، كل محارب من أجل الحرية، كل منظمة حقوق إنسان هم إرهابيون. ولهذا السبب انتهى به الأمر أن لا يتحدث مع أحد. هذا حرمنا من بعض الفرص، لأن هذه الحرب وهو أمر لم يكن متوقعا بحثها، كانت قانونا هذا طبق في العالم، وترامب تخلص منه هكذا مرة واحدة.
2: طيب لنقل من الآن إلى الجمعة لدينا مذكرة تفاهم. طيب هذا الأسلوب أعطانا هذه المذكرة التفاهم. الأمريكيون الآن قلقون، يتشككون، وصراحة خائفون أن الرئيس الأمريكي ربما يقع ضحية لأي فخ من أساليب، كما يقولون أساليب والألاعيب الإيرانية. هناك تخوف حقيقي في واشنطن، أعضاء الكونغرس، المراقبون، العسكريون، أن يكون هذا الرئيس ربما قد سقط في الفخ الإيراني. ما هي مخاوف أمريكا الحقيقية التي لم يتحدث عنها الرئيس، لنقل الرأي العام والكونغرس، مما يتخوفون؟
1: طبعا هذا النزاع كان صعبا، والأمريكيون قلقون بسبب أسعار الطاقة وأسعار البنزين، وهم قلقون أيضا من غلاء المعيشة والتضخم وزيادة الأسعار، وأيضا الأسواق وأثارها على حياة المواطن. هذا النزاع مستمر منذ أشهر وهم قلقون بشأنه. الرئيس يتلقى بعض الانتقادات حول جوانب معينة من الاتفاق التي يخافها الناس. طبعا هم يعزون له الفضل في أنه يحاول إخراج الولايات المتحدة من نزاع صعب، وهم راغبون بالتساهل معه قليلا وإعطائه الفضل في محاولة الخروج من هذا النزاع. لكننا سنرى من حيث التفاصيل كيف سيشعر الناس إزاءها.
2: يعني موضوعيا رئيس ترامب أعطى الأمريكيين ما يريدون، فتحنا مضيق هرمز، ما زال يكررها هناك، لكن هناك خوف نيل في الكونغرس. هم بكل سألخص بسرعة. طيب، في خلال 60 يوم يوميا إيران تبيع النفط مليار في اليوم، 60 مليار في نهاية الشهر. هذا سيجعل إيران قادرة كما قالوا هذا الصباح، دعم حماس، دعم الإرهاب، التوسع، وربما بعض الألعاب الأخرى. ولذلك هناك عدم هائلة ليس في البيت الأبيض، أقول الآن في باقي أمريكا، كونغرس ومحللين إلى آخره. هل هذا معقول؟ هل الرئيس الأمريكي تفوته مثل هذه الحيل مثلا؟ نيل؟
1: الكل يتوقع على الولايات المتحدة والقلب بأنه الإيرانيون كلهم سواء. ليس كل شخص في إيران هو من الملالي، هناك من يريد أن يمارس عمله، أن يدرس في الولايات المتحدة ويرسل الأبناء لدراسة الولايات المتحدة. هناك البعض ما زال يتذكر عندما كانت إيران والولايات المتحدة أصدقاء عظماء وحلفاء. بعد 50 عاما هناك الكثير من الناس وخاصة في المدن يتطلعون إلى فصل جديد، وهم لن يضيعوا الفرصة هذه. بالطبع سيكون هناك مال يدفع، ترامب ليس لديه مشكلة في ذلك ولا أمريكا، سيكون هناك ما يكفي من المال والكثير من إعادة الإعمار. لكن عندما يحصلون هذا المال، إذا حصلوا على مليار في اليوم، من الصعب إغلاق مثل هذا المصدر. عندما تتعود على استحصال مليار في اليوم لا تضيعه بسهولة. لماذا نعود إلى الخنادق والكهوف؟
2: إذا تعتقدون هذه سياسة الجزارة المالية، لنقل إيران ستنجح في نهاية المطاف وتقنع المشككين الآن في الكونغرس الذين ينتظرون متى نتحدث للرئيس ونريد الكلام الحقيقي ليس الإعلامي لهذا الاتفاق، تعتقدون هذا الجانب المالي وهذه المقايضة تقنع طهران وتخرج المنطقة في نهاية المطاف من المخاوف؟
1: سيكون هناك الكثير من الاهتمام بتفاصيل الاتفاق، وأعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الانتقادات حول مسألة المال، فكثيرون وبشكل غريب الذين كانوا ينتقدون قرار الحرب باتوا أيضا ينتقدون الطريقة التي تخرج بها الولايات المتحدة من هذه الحرب، ويقولون كان ينبغي الولايات المتحدة أن يصعدوا أو يعودوا إلى الحرب الجوية أو يجدوا مخرجا قبل كل هذا. في خاتمة المطاف الرئيس ترامب سيكون مرتاحا لأن الشعب الأمريكي لم يؤيد الحرب، وربما قد ينتقدونه للطريقة التي خرج منها من الحرب. جزء من الطبقة السياسية والمحللون ينتقدون الجانب المالي الذي ذكرته، لكن ستكون هناك جوانب أخرى. سيقلقون بالجانب النووي والمضيق وكيف ستتم إدارته، لكن بشكل عام الشعب الأمريكي أراد الخروج من هذه الحرب، وسيكون الرئيس قد حقق ذلك.
2: نيل، سؤالنا الأخير، سفيرنا لديه بعد يعني يعتقد أن في نهاية المطاف سيكون هناك حل، لكن تعرف أن الكونغرس الآن والمحللين أمثال سفيرنا اليوم جد قلقون بعد 60 يوم القلق الحقيقي سيبدأ. ننهي بجوابك.
3: Well, we have to figure out the
1: علينا أن

0: ننهي الجانب النووي والمسألة الخاصة بلبنان. فهاتان النقطتان العالقتان هما الأهم. لهذا السبب سنحتاج 60 يوما، سنرى أن سيستمر المسير. لكن في النهاية لو كان الإيرانيون الغير مرتاحين حول لبنان والإسرائيليين غير مرتاحين والرئيس ليس مرتاح حول المسألة النووية، الناس يتساءلون لماذا كان كل هذا التعب إذن؟
1: بالفعل تساؤلات الآن جد معقولة في الولايات المتحدة. من واشنطن شكرا جزيلا للضيوف الكرام، شكرا لمشاهدينا أيضا وإلى زميلنا في طهران عمر هواش. والأجواء والمواقف لديك عمر.
2: شكرا زميل ناصر الحسيني، وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث نفتح هذه النافذة تزامنا مع بدء تنفيذ إجراءات رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية عبر مرور سفن تجارية وناقلات نفط لخط الحصار بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني. إضافة إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن لبنان هو جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم مع واشنطن، فيما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري بأن على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان وعودة السكان إلى منازلهم بحسب مذكرة التفاهم. يأتي كل ذلك بينما حصلت مذكرة التفاهم على دعم من الجيش الإيراني والحرس الثوري. نناقش كل ذلك مع الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق، أهلا بك على شاشة الجزيرة، والدكتور علي أكبر داريني الباحث المتخصص بالدراسات الأمريكية. أبدأ معك دكتور علي أكبر داريني، كيف تنظر طهران إلى بدء إجراءات رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية؟ وهل يمكن اعتبار ذلك مؤشر إيجابي على هذا الطريق الذي قد يمهد إلى توقيع الاتفاق النهائي؟
3: هناك تفاؤل حذر بأن الترتيبات تمضي بالاتجاه الصحيح، إن السفن الإيرانية قد تمكنت من العبور للوصول إلى المكان الذي أرادت أن تصل إليه. إذن هناك بداية لرفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ولكن يتعين علينا أن نعاين الصورة برمتها، حيث أن مذكرة التفاهم تتضمن التزاما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية باسمها الشخصي وبنيابة عن إسرائيل بوضع حد للحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. وإذا ما لم تنفذ هذه النقطة أيضا بشكل مناسب قد يؤثر ذلك سلبا على المسار. نعم هناك تفاؤل حذر بخصوص ما حصل في بحر عمان الآن، ولكن يتعين علينا أن ننتظر، المسار طويل أمامنا قبل القول إن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح قبل يوم الجمعة.
2: دكتور عباس خميار، أشار الدكتور داريني إلى مسألة لبنان، نلاحظ أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في جنوب لبنان، هل ملف لبنان هو البند الهش في مذكرة التفاهم الذي قد يطيح بكل الاتفاق المحتمل برأيك؟
4: يعني إذا كانت محاولة لخربطة الوضع هو يأتي من البوابة اللبنانية. لبنان بالنسبة لصاحب القرار الإيراني و لم يكن إجماعا على بند من بنود الاتفاقية كما هو على لبنان، يعني ثلاثة، أولا يأتي في سلم الأولويات البند الأول ويذكر لبنان ثلاث مرات في البند الأول، وهناك إجماع كما تفضلت، إجماع عسكري، إجماع سياسي وإجماع شعبي، هذه الأعلام التي ترفع اللبنانية في الساحات، هذا يدل بأن هناك كذلك إجماع شعبي على ضرورة يعني الحفاظ على وقف اطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من لبنان. لكن هذه كما قلت نقطة أساسية هي ربما تلعب دورا سلبيا لاستمرارية أو لبدء المفاوضات المستقبلية. هذه ما نشاهده الآن، هذا لن يمر مرور الكرام إلا ما ربما تكون هناك، لم يكن هناك دعم أمريكي. إذا استمرت هذه العمليات الإسرائيلية سيكون رد إيراني. إذا لم يكن دعم أمريكي لإسرائيل في ردود المحتملة فالأمور تسير في مسارين مختلفين، ولكن إذا كان رد أمريكي تقلب طاولة المفاوضات، وهذا ما لا نتمناه.
2: دكتور داريني، باعتقادك لماذا تصر طهران على إدراج بند لبنان في المذكرة على الرغم من أنه بند خطير وقد يطيح بكل المسار؟
3: هذا يظهر عمق التزام إيران تجاه الحليف حزب الله بشكل خاص ولبنان بشكل عام. إن الحرب التي شنت على إيران والحرب التي شنت على لبنان لا يمكن الفصل بينهما، إيران تعتبرهما حربا واحدة، ولذلك حصلت إيران على التزام من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة وضع حد كامل للحرب وللعمليات العسكرية في كل الجبهات بما في ذلك لبنان. هذا من بين أكبر المنجزات، وهذه النقطة الأساسية في مذكرة التفاهم. الإنجاز الكبير هو الشكل. الأمريكيون أصروا على ترتيبات في مرحلة واحدة، أن يتم العمل على كل النقاط في مرحلة واحدة، ولكن إيران لم توافق على ذلك وجعلت الأمريكيين يلتزمون بالترتيبات الإيرانية المطلوبة على مرحلتين. أولا تدابير بناء الثقة. إيران لديها صفر ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، لا ثقة، ولذلك تبرز الحاجة إلى ترتيبات بناء الثقة. وبعد تحقق إيران منها توافق إيران بعد ذلك على الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الثانية. وبالتالي جزء أساسي من مذكرة التفاهم هذه هو الالتزام من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بوضع حد للحرب على كل الجبهات، وفي حال فشلت الولايات المتحدة بضمان ذلك سوف يؤثر ذلك سلبا على وجه السرعة، ولا يمكن إيران أن تتجاهل هذه النقطة. مذكرة التفاهم هذه تطلب بشكل مباشر من ترامب ونتنياهو التصرف، هذا اختبار لهما، ونرى إذا ما كانت الولايات المتحدة باستطاعتها أن تروض نتنياهو لكي يمتثل لهذا المتطلب.
2: دكتور خاميار، أنتقل لنقطة أخرى، مسألة التوقيع على مذكرة التفاهم. الطرفان يجمعان على أن الجمعة سوف يتم التوقيع في سويسرا، لكن اليوم لفت نظرنا تصريح لنائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانشي، حيث قال إن التوقيع سيكون إما إلكترونيا أم حضوريا. إيران ألم تحسم الأمر بعد؟ وما الذي تخشاه إن كان حضوريا؟
4: هناك يعني أنباء متضاربة وتصريحات متضاربة، في تأكيد آخر بأن سيكون حضوري، وسيكون رئيس مجلس الشورى الإسلامي غالباً هو اللي راح يمثل هذا التوقيع، ولكن لن يحسم الأمر. يبدو أن هناك نقاش في الداخل الإيراني، وهناك جس نبض التيارات السياسية والشارع الإيراني، وبعد ذلك يتخذ القرار. لذلك هذه القرار، يعني هذه التصريحات ربما المتباينة، هي تؤكد بأن لن يحسم الأمر إيرانيا. يعني أنا في ربما رأي شخصي كان قبل هذه التباينات بأن لن يعطى صورة مجانية للطرف الآخر حتى يستطيع أن يستثمر هذه الصورة كما عمل مع كوريا الشمالية ومع دول أخرى لإيجاد نوع من المزايدة على صعيد الداخل الأمريكي.
2: أشرت إلى الخلافات الداخلية، نعرف أن أي اتفاق،
4: أنا قلت تباينات داخلية
2: عفوا، نعرف أن أي اتفاق أو مذكرة تفاهم هنا في طهران لابد وأن تمر عبر مجلس الأمن القومي وثم المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. فيمكن القول أن مذكرة تفاهم حصلت على موافقة كل من المجلس والمرشد، فلماذا بقي هذا التباين إذن؟
4: طالما النص لن ينشر لحد الآن، ويبدو أن هناك اتفاقية بين الطرفين لن ينشر النص الكامل، هناك تكهنات، هناك تسريبات، ولكن النص الكامل ينشر مباشرة بعد التوقيع.

0: لذلك هذه الأمور من الطبيعي في مجتمع إيراني الذي يعرفه، يعرف بأن هناك تيارات سياسية مختلفة، هناك الأصوليين والإصلاحيين والوسطيين والمستقلين. هؤلاء في النهاية هذا الموضوع يهمهم دائما، وخاصة الذين هم متواجدون في الساحات وحريصون جدا على يعني التجربة الماضية عام 2015 وما حدث بعد تلك التجربة، حريصون جدا على دقائق الأمور. لذلك أتصور هذا التريث يأتي من جانب من جانب الإشارة بموضوع الطمأنة والحرص على دقة هذه الاتفاقية والبنود التي ستعلن عنها سبقا.
1: وصلت الفكرة. دكتور داريمي، لاحظنا أن هناك بيان صدر عن قائد الجيش المتحدث باسم الجيش الإيراني بدعم المذكرة وبدعم أي اتفاق محتمل، لكن شريطة أن تلتزم واشنطن بتعهداتها. كذلك قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل القاني قال إنه لا يوجد فرق بين الجندي الذي يرابط على منصات الصواريخ والمفاوض الإيراني، في إشارة إلى عراقجي وقالباف الذي يترأس الوفد الإيراني المفاوض. برأيك ما هي الرسائل الداخلية والخارجية لدعم المؤسسة العسكرية الإيرانية لمذكرة التفاهم وربما للاتفاق المحتمل؟
2: إيران هي في حرب من أجل البقاء. السياسيون الإيرانيون والمسؤولون العسكريون الإيرانيون من الأطياف المختلفة يفهمون ذلك. نعم، هناك اختلافات في وجهات النظر على مستوى الخبرات، ولكن عندما نتحدث عن أعلى مستويات القرار ما من اختلاف في وجهات النظر. القرارات تتخذ على مستوى مجلس الأمن القومي وتخضع للتصويت بمشاركة السياسيين والمسؤولين العسكريين والمسؤولين الاستخباريين. هناك اختلافات في وجهات النظر، ولكن التصويت يجري ويجري اتخاذ القرار النهائي، وهناك توحد قل نظيره على مستوى القيادة العليا بين السلطات السياسية والسلطات العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور علي أكبر داريني، الباحث متخصص في الشؤون الأمريكية، والشكر أيضا للدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، والشكر لمشاهدينا الأعزاء. ولمعرفة المزيد حول الملف اللبناني وفق مذكرة التفاهم، والذي يوصف بأنه البند الأكثر خطورة على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ننتقل إلى الضاحية الجنوبية مع الزميل حسن جمول.
3: شكرا لك عمر، ومرحبا بكم مشاهدينا. في اليوم الثاني من إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بما تضمنته من وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، بدأت تتظاهر خارطة ميدانية جديدة تحاول إسرائيل تكريسها على أرض الواقع. منطقة أمنية عازلة رسمتها أو أسمتها بالخط الأصفر، وقرى محاذية لهذا الخط يمنع على السكان دخولها أو الاقتراب منها تحت طائلة الغارات المسيرة أو القصف المدفعي. هذا ما حصل اليوم في بلدتي شوكين وميفدون ومرتفعات علي الطاهر في منطقة النبطية، وفي بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى. أمام هذا الواقع يتحول إلزام إسرائيل بوقف شامل لإطلاق النار إلى تحد حقيقي أمام لبنان، هذا فضلا عن الانسحاب من أراضيه. تمحور حول هذا الموضوع اتصال هاتفي بين رئيسي البرلمان الإيراني واللبناني محمد باقر قليباف ونبيه بري. في هذه الأثناء لبنان يتحضر للجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل. تحضيرات الجولة بحثت في اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة اللبنانيين في اليوم، حيث شدد على الثوابت في المفاوضات، وهي وقف النار، انسحاب إسرائيل، نشر الجيش، عودة الأسرى، وإطلاق مسيرة الإعمار.

0: نبدأ بتطورات الجنوب، كيف تطورت الأوضاع في جنوب لبنان اليوم في اليوم الثاني من إعلان هذه المذكرة، وكيف أثرت هذه التطورات على العودة الخجولة للنازحين إلى بعض القرى والبلدات في جنوب لبنان؟ مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة الموجود في منطقة النبطية معه التفاصيل. مازن.
1: نعم حسن، من الواضح بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لفرض أمر واقع يتجاوز المنطقة المحتلة والتي تصفها بالمنطقة الصفراء أو منطقة الدفاع الأمامي. من الواضح بأن هذه القوات بدت من خلال النيران تحاول السيطرة بشكل عملياتي على مجموعة كبيرة من القرى والبلدات المتاخمة للمنطقة المحتلة، وهذا الأمر بات يتم تنفيذه سواء من قبل المدفعية الإسرائيلية أو من خلال الغارات التي تنفذها المسيرات. اليوم بين ميفدون وشوكين 4 شهداء من خلال 4 غارات نفذتها المسيرات الإسرائيلية في إحدى البلدات، كان وصلت السيارات للأهالي، تم استهدافها عندما تجمع بقية الأهالي لمحاولة انتشال الضحايا تم استهدافهم لمرة ثانية. هذا ما حصل في ميفدون وهذا ما حصل في شوكين، وبالتالي هذه الرسائل النارية من الواضح بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول فرضها ليس فقط هنا في محيط مدينة النبطية أو على الأقل ضمن هذه المنطقة أو هذا القضاء، ولكن هذا الأمر انسحب على كامل المنطقة الحدودية، بمعنى سعي إسرائيلي لفرض أمر واقع. كذلك الأمر سجل بأن هنالك محاولات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية لتحقيق بعض المكاسب الاستراتيجية أو من خلال الدفع بالقوات الاحتلال بالدفع بمقاتليها أو بعرباتها وآلياتها باتجاه تحديدا تلة علي الطاهر. حاولت هذا الأمر مرتين خلال الساعات 24 الماضية، وعندما لم تفلح في ذلك نتيجة المواجهة التي دارت بينها وبين مقاتلي حزب الله بدأت تقصف هذه المرتفعات. اليوم سجلنا أكثر من 30 قذيفة منذ ساعات الصباح وحتى ساعات المساء استهدفت تلال ومرتفعات علي الطاهر، وبالتالي هذه المقاربة الميدانية من الواضح بأنها تتقاطع مع ما كان قد تحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأمس عندما قال بأن قواته ليس فقط لن تنسحب من المنطقة التي يصفها بالأمنية ولكنها تحتفظ بما تسميه قوات الاحتلال بحرية الحركة. وبالتالي انطلاقا من هذه المعادلة يمكن أن نقول بأن واقع جنوب لبنان وتحديدا المنطقة الحدودية المتاخمة للمناطق المحتلة هو واقع هش. وقف إطلاق النار وإن كان بشكل كبير قد تم تثبيته في مناطق واسعة، ولكن من الواضح بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى للاستفادة من أي ثغرات لتنفيذ عمليات عسكرية، سواء محاولة السيطرة على مرتفعات علي الطاهر أو من خلال فرض أمر واقع من خلال القصف المدفعي والصاروخي. كل هذه التطورات حسن لابد أن تتقاطع مع البعد السياسي بطبيعة الحال من خلال جولة الاتصالات التي حصلت اليوم في بيروت ويمكن تفصيلها بطبيعة الحال.
0: طيب باختصار عن جولة المفاوضات هذه أول محادثات مازن، موضوع الانسحاب، ضمان وقف إطلاق نار شامل، هذا هو المضمون الأساسي لهذه الاتصالات باختصار.
1: تماما، مقاربتين، رؤيتين، رؤية رئاسة الجمهورية والحكومة واضحة، تأكيد على الثوابت، انسحاب إسرائيل، إطلاق سراح الأسرى، عودة النازحين وإعادة الأعمار، وكل ذلك من خلال مسار واشنطن، مسار التفاوضي يوم الاثنين المقبل. وهذا الأمر يشدد عليه الرئاسة اللبنانية وإن كانت رحبت بكل المخرجات التي جاءت من إعلان التفاهم الإيراني الأمريكي، ولكن في المقابل الرسالة ما بين والاتصال ما بين رئيس البرلمان ورئيس مجلس الشورى الإيراني يعكس أيضا مسارا آخر، مقاربة أخرى خلال الأيام 60 المقبلة. هنالك تعويل على المسار الإيراني من قبل رئيس البرلمان وكذلك من قبل حزب الله، وبالتالي تقاطع المسارات سواء ما كان يتعلق من مسار إسلام أباد، مسار واشنطن والمسار الميداني ستنتج مشهدا يجب ترقبه خلال الأيام المقبلة وتحديدا خلال الشهرين المقبلين حسن.
0: شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية. وينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي وجورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، مرحبا بكم. أبدأ معك سيد توفيق، هذه الخروقات اليوم هناك عدد من الشهداء والجرحى سقطوا، كيف سيتم التعامل معهم أكان لبنانيا من قبل حزب الله أو حتى إيرانيا التي تقول طهران إن هذا الوضع أساسي بالنسبة لمذكرة التفاهم والالتزام بها؟
2: تحياتي إليك، تحياتي أيضا إلى

0: سيد جورج لكل المشاهدين. يعني طبعا نحن أمام امتحان حقيقة منذ الآن وإلى يوم الجمعة، موعد مذكرة التفاهم. لكن القاعدة الأساسية التي يمكن النظر إليها بأن بنيامين نتنياهو يرفض هذا الاتفاق، وهو يعتبر بأن مذكرة يوم الجمعة هي مذكرة تفاهم إيرانية أمريكية ولا تلزمه. يعني يوم أمس بالمؤتمر الصحفي أكد هذا الأمر، وأكد أيضا على أن قوات الاحتلال لن تنسحب من جنوب لبنان. لكن على المستوى اللبناني وعلى المستوى الإيراني واضح تماما بأنه صدر مساء أمس بيان للمقاومة اللبنانية قال فيه بأنه تصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية في منطقة علي الطاهر. يعني هذا يعني بأن أي خرق لوقف إطلاق النار سوف يجابه من قبل المقاومة اللبنانية بالمثل. لكن يبقى السؤال الأساسي، إذا تطورت الأمور إلى تصعيد أوسع مما شاهده اليوم، يعني على سبيل المثال يوم أمس كان يوما معقولا، لكن اليوم ارتفع منسوب الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا برأيي أيضا سوف يؤدي إلى رد بالمثل من قبل المقاومين اللبنانيين. يبقى السؤال، طيب إذا توسع العدوان الإسرائيلي، هل يمكن أن تتخذ إيران موقفا؟ أعتقد نعم. الاتصالات التي أجراها قاليباف وأيضا وزير الخارجية الإيرانية، وأيضا تم إبلاغ الرئيس نبيه بيري بهذا الأمر، بأن توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان سوف يؤدي إلى فشل المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: طيب عندما تقول رد المقاومة باختصار هنا، في أي رقعة جغرافية؟ يعني هل نحن سنكون أمام مواجهات على الأراضي اللبنانية فقط، ويلتزم حزب الله بعدم إطلاق أي صاروخ أو مسيرة باتجاه الشمال الإسرائيلي؟
0: أنا برأيي هذا يعود إلى رقعة الخروقات. يعني إذا كانت الخروقات محدودة بدون شك رد المقاومة سوف يكون محدودا وداخل الأراضي اللبنانية، حسب نوعية الخارق أيضا، وحسب يعني نوعية الأسلحة المستخدمة من قبل العدو الإسرائيلي. لكن في مسألة أيضا، إذا تجاوزت الخروقات الإسرائيلية الضاحية الجنوبية، أو لنقل توسعت في القطاعات الثلاث الغربي والوسط والشرقي، أعتقد ساعة ذاك بأن دائرة النار سوف تصل إلى المستوطنات الإسرائيلية.
1: ما هو المسار سيد جورج سولاج الذي يمكن أن يوقف هذه الخروقات؟ هل هو المسار الإيراني الأمريكي الذي سيبدأ بعد توقيع المذكرة، أم هو المسار اللبناني في واشنطن يوم 22 من يونيو حزيران؟
2: يعني مذكرة التفاهم وضعت العناوين العريضة لموضوع لبنان، وهو أنه وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الحرب، ولكن إسرائيل لن تلتزم بهذا القرار، وهي ما زالت تحتفظ بحرية الحركة، وهي مارست هذا الأمر كتثبيت لقاعدة الاشتباك. وكذلك الأمر حزب الله أيضا رد على الخرق بخرق، وأيضا رد ضمن قواعد اشتباك جديدة. يعني الخرق الإسرائيلي في الجنوب يقابله رد من الحزب يتخطى الحدود اللبنانية إلى الداخل الإسرائيلي. نحن أمام يعني خروقات وإن كانت محدودة، ولكنها تعبر عن رفض إسرائيل لهذا المسار.
1: هذا لكن السؤال كيف سيكون التعامل معه؟
2: السؤال الأهم هو عندما اتصل وزير الخارجية الإيراني السيد عراقشي أمس برئيس الجمهورية، كان يعني واضحا الكلام الذي قاله الرئيس بموضوع أنه يعني ترحيب بوقف إطلاق النار من أي جهة أتت، وشكر للجهود التي بوزلت، ولكن يجب أن يكون التعامل من دولة إلى دولة، وعلى قاعدة الاحترام المتبادل، وعلى قاعدة احترام السيادة اللبنانية. وهذا أمر أيضا يعني كان من الطرف الإيراني أيضا يعني كان متوافقا عليه. الآن المسار التفاوض اللبناني هو مسار مستقل تماما عن مذكرة التفاهم. التنفيذ هو تنفيذ برعاية واشنطن من خلال المسار التفاوضي. الوفد اللبناني أعطي تعليمات واضحة بأن يشدد خلال الجولة الجديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل في واشنطن على أولوية تنفيذ وقف إطلاق نار حقيقي شامل وبلا شروط.
1: نعم.
2: هذا أولا، وثانيا على ضرورة يعني البدء بالمناطق النموذجية
1: أو التجريبية؟
2: يعني التجريبية بحيث أنه تم الحصول على موافقة من الحزب بالانسحاب من المناطق التجريبية لكي يدخل إليها الجيش اللبناني وينسحب الجيش الإسرائيلي، وبالتالي يقوم الجيش بمهمة يعني إزالة الألغام وإزالة وتفجير القنابل الغير منفجرة تمهيداً

0: الدور الإيراني اقتصر فقط على إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف النار حتى الآن، حتى على مستوى النص وعلى مستوى مذكرة التفاهم هذا، لكن بما له علاقة بالقضايا الأخرى، الانسحاب أو العودة أو الإعمار، الإيرانيون يقولون بأنه هذا متروك للتوافق الوطني الداخلي اللبناني.
1: ولكن مصادر حزب الله تحدثت بوضوح عن أن هذا الموضوع سيكون مرتبطا بمفاوضات نووية بين إيران والولايات المتحدة.
0: صحيح، بعد 60 يوما أو خلال فترة 60 يوما، يعني موضوعة وقف إطلاق النار الشامل بند أساسي من المفاوضات المرتبطة حكما بالمسار النووي، بالمسار النووي وبالتفاوض النووي بين واشنطن وطهران. لكن أنا برأيي في مسألتين أساسيتين سأتطرق إليهما سريعا، بأن هناك فكرتين سقطتا في مفاوضات واشنطن وجاءتا في بيان وزارة الخارجية الأمريكية بعد الجولة الرابعة.
1: نعم.
0: وقف إطلاق النار والمنطقة التجريبية،
1: سقطتا
0: هاتان الفكرتان، سقطتا. الثنائي ممثلا بالرئيس نبيه بري يرفض هذه الفكرة، وتبين أيضا بأن وقف إطلاق النار من خلال العملية التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية سقطت، وأصبح مسار إسلام أباد هو الذي يوقف النار أو لا يوقف النار.
1: ما رأيك في ذلك سيد جوز؟
2: الرئيس نبيه بري طبعا يعني هو له رأي في موضوع المناطق التجريبية، يريدها أن تكون على مستوى القضاء، ولكن إمكانيات الجيش اللبناني ولكي تنجح هذه العملية هي عملية تقنية وليست عملية سياسية، يفضلون أن تكون هذه المناطق يعني محدودة ومحصورة.
1: سيد توفيق يقول أن هذه النقطة سقطت، يعني بعد
2: لا شيء سقط. أستطيع أن أؤكد أن المسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية هو مسار منفصل ومستقل، ويعول عليه لإيجاد الحلول للنقاط العالقة التي لم ولن يعني تتولاها مذكرة التفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين. هناك مسألة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل وبلا شروط.
1: نعم.
2: الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي، كل هذه الأمور مرتبطة بالمسار المستقبل. إسرائيل لن تنسحب من الأراضي التي تحتلها، وخاصة من المنطقة التي سمتها
1: المنطقة العازلة
2: الصفراء، إلا بمعادلة السلاح مقابل الانسحاب.
0: بعجالة، أعرف انتهى الوقت، هناك مساران تفاوضيان لبنانيان الآن، مسار الرئاسة الأولى ومسار رئاسة مجلس النواب، وأعتقد بأن هذين المسارين يجب أن نأخذهما بعين الاعتبار عند قراءة الوضع السياسي والأمني في لبنان.
1: لكن نقطة، لا انسحاب من دون نزع سلاح حزب الله.
0: مسألة نزع سلاح حزب الله لها علاقة بالتوافق الوطني الداخلي اللبناني،
1: يعني لا انسحاب.
0: لا، إذا لم ينسحب الإسرائيلي طبعا لا نزع للسلاح أو لا معالجة لقضية السلاح. الانسحاب أولا وبعد ذلك معالجة قضية السلاح.
2: أستطيع أن أؤكد لحضرتك وللمشاهدين
1: باختصار شديد
2: إنه حزب الله أبدأ استعداده للتجاوب مع تنفيذ المناطق التجريبية، بحيث ينسحب من جنوب لبنان، من جنوب الليطاني أتحدث أنا، أن ينسحب من الأراضي التي يريد الجيش اللبناني الدخول إليها تأمينا للانسحاب الإسرائيلي. هذه كخطوة أولى على طريق أطول من ذلك.
1: شكرا لك جورج سولاج، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية. شكرا للكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان. شكرا للمتابعة مشاهدينا. عودة الآن إلى الدوحة والزميلة غنوة.
3: شكرا لك حسن، ونجدد الترحيب بكم مشاهدينا، ونستمر بهذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. وفي لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع، أكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا. وتوقع ترامب أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز

0: هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. من جهته قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، وإنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. كما عبر أمير قطر عن أمله أن تشهد المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران مزيدا من الحوار لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. من جانبها قالت الخارجية السويسرية أن التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية سيتم يوم الجمعة في وسط البلاد. وفي طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن بدء تنفيذ المذكرة رسميا سيكون يوم الجمعة المقبل، كما ستبدأ الجمعة جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا للوصول إلى اتفاق نهائي. إلى ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن واشنطن ستسمح لطهران بالبدء فورا ببيع النفط بموجب الاتفاق، واشترطت تخفيف العقوبات بالتزام طهران بملفات كفتح مضيق هرمز والبرنامج النووي. في لبنان قالت رئاسة مجلس النواب إن رئيس المجلس نبيه بري ونظيره الإيراني محمد باقر قليباف أكدا في اتصال ضرورة إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة. من جانبها قالت القناة 13 الإسرائيلية إن نتنياهو سيعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث التعامل مع تحدي الفصل بين ساحتي إيران ولبنان. ينضم إلينا من مقر قمة إيفيان في فرنسا مدير مكتب الجزيرة عياش دراجي، ونبدأ بمتابعة مستجدات الملف الإيراني، حيث ينضم إلينا أيضا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. ولكن البداية معك عياش، إذن تصريحات كثيرة على هامش قمة مجموعة السبع، ما الذي ينطلي تحتها؟
1: كثيرة هي اللقاءات والتصريحات اليوم على الهامش، واختلطت أمور المتن مع الهامش وكلها بدت مهمة. اتسمت القمة اليوم بلقاءات رئيسية وأخرى هامشية، أهمها كان يدور بطبيعة الحال وبالدرجة الأولى في فلك ردود الفعل وبلورة المواقف من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد قوله بأن الأهم في المذكرة هو التزام إيران بعدم امتلاكها مستقبلا للسلاح النووي، وفي الوقت ذاته هدد بأن العواقب ستكون وخيمة إذا تراجعت طهران عن التزامها. ترامب عقب لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أشاد بدور قطر، وهي التي كانت كما قال في خط المواجهة وتعرضت لهجمات من إيران. أمير قطر بدوره صرح بأن المنطقة تمر بظرف حرج، ووصف مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بأنها مهمة وأنها صفقة مهمة للغاية كما أوضح، وأن قطر مستعدة وجاهزة لتقديم المساعدة للأصدقاء متى طلبوا ذلك. قال أيضا أمير قطر بأن هذا زخم، وفي حال تواصل وتواصلت الجهود بهذه الوتيرة فيمكن إنجاز أمور رائعة في المنطقة. ترامب من جانب آخر لم يتوانى في انتقاد بنيامين نتنياهو، ودعاه إلى التحلي بالمسؤولية في التعامل مع ملف الحرب في لبنان. وأضاف أيضا ترامب بأن الهجوم الذي تعرضت له بيروت قبل ساعتين فقط من الإعلان عن مذكرة التفاهم لم يرقه ولم يعجبه، وأن الهجوم كان مبالغا فيه، وأنه ليس سعيدا بكيفية تعامل إسرائيل ولا باستمرار الحرب مع حزب الله، وأن ذلك خلف تداعيات سلبية كما أشار على مذكرة التفاهم. وذهب ترامب إلى القول بأنه لولاه هو شخصيا لما استمرت إسرائيل في الوجود. لكن في ذات الوقت وصف نتنياهو أو صداقته مع نتنياهو بأنها رائعة. من جانبه الرئيس الفرنسي ماكرون في لقائه مع القادة العرب بدأ واضحا أنه أراد نقل مصر وقطر والإمارات من موقع الضيوف إلى موقع الشركاء، الضروريين. كأن هناك إدراكا جديدا في مجموعة السبعة على الأقل الأعضاء الأوروبيين بأن أي تهدئة في الشرق الأوسط لا يمكن تثبيتها من دون دول تملك نفوذا في الوساطة ونفوذا وأيضا تملك الطاقة وأمن الخليج وأيضا تملك نفوذا في ملف غزة. لذلك يعتبر حضور الضيوف العرب اليوم هنا غطاء إقليميا يساعد على وضع مذكرة التفاهم على سكة دولية متعددة الأطراف والأقطاب. طبعا حاول ماكرون أن يعيد أوروبا إلى قلب الملف بعد أن بدا الاتفاق في أساسه من البداية أمريكيا إيرانيا صرفا. فالجانب الفرنسي والأوروبي لا يريد أن تبقى أوروبا متفرجة على ترتيبات تخص أمنها التقوي واستقرار جوارها الجنوبي، بل أن تكون جزءا أوروبا جزءا من الضمانة السياسية والرقابية للاتفاق.
0: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة عياش دراجي، حدثتنا من مقر قمة إيفيان في فرنسا. أذهب لك عمر هواش، ولكن بداية أشير ببيان خارجية إيران يقول إن عراقشي وزير الخارجية ونظيره العماني بحثا في اتصال مذكرة التفاهم وأكدا مواصلة التنسيق لدعم الاستقرار الإقليمي. أسألك عمر، كيف تتحرك طهران في حيال أو في إطار مذكرة التفاهم هذه التي من المفترض أن يتم التوقيع عليها يوم الجمعة؟
2: نعم غنوة، هناك حراك دبلوماسي واضح من قبل الإيرانيين. عباس عراقجي أجرى جملة من الاتصالات كان آخرها كما أشرت مع نظيره العماني وقبل ذلك مع عدد من دول المنطقة، إضافة إلى أنه التقى هذا اليوم مع مجموعة كبيرة من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية هنا في طهران. هناك إصرار إيراني واضح على أن طهران تريد أن توضح للأطراف لا سيما المعنية الصديقة الدول الجارة حول ما جاء في مذكرة التفاهم وما مدى التزام طهران بتنفيذ بنودها، حتى أن المتحدث باسم الخارجية الإيراني قال قبل أيام أن وفدا إيرانيا سوف يزور بعض العواصم في المنطقة والعالم لأجل وضع كافة الأطراف الأخرى الأصدقاء في ضوء ما جرى في مذكرة التفاهم. الإيرانيون يقولون إنهم ملتزمون بتنفيذ هذه البنود، لكنهم أيضا في الوقت نفسه يطالبون الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ أيضا ما تم الالتزام به أمريكيا في مذكرة التفاهم، لا سيما مسألة لبنان التي لا تزال تعتبر أحد البنود المهمة في مذكرة التفاهم. تقول إيران إن لبنان هو البند الأول. اليوم لاحظنا أن هناك كانت تصريحات متعددة لوزير الخارجية حول هذا الملف، يقول عباس عراقجي بأن الطرف الأول في هذه المذكرة هو لبنان أو إيران وحزب الله، والطرف الثاني هو إسرائيل وأمريكا، وبالتالي تطالب طهران بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان وعودة أهالي الجنوب إلى منازلهم. وهذا أيضا ما أكده رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف في اتصال مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. يضاف إلى ذلك أن الالتزامات الأمريكية أيضا في المقابل بدأت بالتنفيذ، على رأس ذلك رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، حيث ذكر نائب وزير الخارجية وهذا أيضا ما أكده التلفزيون الرسمي الإيراني بأن عددا من ناقلات النفط باتت تعبر خط الحصار في بحر العرب ذهابا وإيابا، وأن إيران باتت قادرة على تصدير النفط بالتدريج، إضافة إلى أنها باتت قادرة أيضا على الحصول على السلع الأساسية التي كانت ممنوع على السفن إحضارها إلى الموانئ الإيرانية. لكن ليس كل ذلك هو هذا، هناك أيضا التزامات أمريكية تطالب طهران بتنفيذها بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم يوم الجمعة المقبل، على رأس ذلك الأموال الإيرانية المجمدة. هذا بند مهم بالنسبة للإيرانيين. وقبل قليل كان هناك تصريح لمحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي قال إن إيران حصلت على ضمانات في مذكرة التفاهم لأجل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأنها أخذت بعين الاعتبار التجارب السابقة الأمريكية التي كانت طهران فيها لا تحصل على أموالها مقابل ما قدمت من امتيازات على أبرز المثل الذي يؤكده الإيراني دائما. عام 2023 عندما أفرجت إيران عن سجناء أمريكيين مقابل الحصول على أموال مجمدة من كوريا الجنوبية، لكن إيران سلمت السجناء لكنها لم تحصل على الأموال. يؤكد أيضا محافظ البنك المركزي أن البنك المركزي نفسه هو من سيحدد آلية صرف هذه المبالغ، بمعنى أن إيران ستكون حرة في صرف المبالغ، هذا ما تؤكده طهران. إضافة لذلك مسألة رفع

0: العقوبات عن النفط.
1: نعم.
0: هناك تصريحات بأن هذا الأمر سوف يتم طيلة 60 يوما من عملية التفاوض، فضلا عن أن مضيق هرمز هو أيضا أحد البنود الهامة. يقول الإيرانيون أن فتح المضيق سوف يبدأ يوم الجمعة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم رسميا.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مع تأكيد أمريكي إيراني مشترك لتفعيل إجراءات رفع الحصار البحري وإنهاء إغلاق مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها من الجانبين. فبالإضافة إلى التحدي السياسي المتعلق بكيفية ترجمة مذكرة التفاهم بشكل سلس ومتبادل، هناك أسئلة تقنية عن كيفية فتح المضيق أمام الملاحة من جديد.
2: عادت الآمال إلى الأسواق بعيد إعلان التهدئة. ترامب يعلن ميلاد مذكرة تفاهم قد تنهي الحرب وتفتح هرمز أمام السفن التي ملت من الانتظار. يتطلع العالم إلى يوم الجمعة وجنيف آملاً أن تنهي جرة القلم المرتقبة إغلاق المضيق، لكن حسابات البحر تحتاج تفاصيل وتقنيات كثيرة. عند مدخل المضيق ترابط نحو 600 سفينة منتظرة إشارة عبور قد تتأخر، في مضيق كانت تعبره 130 سفينة قبل الحرب كل يوم. فكيف سيعود نبض الحياة إلى شريان الطاقة العالمي؟ لن يكون الفتح فوريا، فهو جزء من عملية تدريجية معقدة يتوقع أن تتضمن المسح والتطهير. ستقوم إيران بمسح شامل للمجرى الملاحي وإزالة ألغامه المغناطيسية والعائمة في مهلة 30 يوما. فشركات التأمين العالمية ترفض تحريك أي سفينة دون شهادة خلو من الألغام. نظام التفويج التدريجي، وذلك لتفادي الإبحار العشوائي الذي حذرت منه شركات الملاحة. وهكذا ستقسم السفن الحبيسة إلى قوافل تعبر في فترات زمنية متباعدة. ممرات العبور الضيقة، ستجبر السفن في الأسابيع الأولى على الالتزام بممرات ملاحية محددة أمنت سابقا، مع فرض قيود على السرعة والمسافات الفاصلة بين كل ناقلة وأختها. غرف التنسيق المشتركة، سيعاد تنشيط مراكز مراقبة حركة السفن لضبط الاتصالات البحرية وتنظيم الدخول والخروج من الخليج العربي دون أي تداخل. لكن فتح المضيق ليس أمرا لوجستيا فحسب، فثم محاذير سياسية حاضرة. فهل ستستعين إيران بأياد دولية لتسهيل العملية؟ على الطاولة الآن حديث عن المهمة البريطانية متعددة الجنسيات، فقد تمثل العمود الفقري للمساهمة الدولية، فهي توظف كاسحات ألغام متطورة وسفن مسح هيدوغرافي لقاع البحر مع روبوتات وغواصات مسيرة ذاتية القيادة قادرة على رصد الأجسام المتفجرة في الأعماق المعتمة للمضيق. الإسناد اللوجستي والتنظيمي الدولي، فقد تساهم المنظمة البحرية الدولية والهيئات الملاحية الكبرى في وضع بروتوكولات العبور الآمن وتقديم الاستشارات التقنية لإيران حول آليات التطهير وتوفير الضمانات الفنية المطلوبة من شركات التأمين البحرية، وذلك لخفض رسوم المخاطر وتشجيع السفن على العودة تدريجيا للممر المائي. وهكذا قد يتفق الساسة على المبادئ النظرية، لكن الإكراهات اللوجستية في أعماق البحار قد تعيد ترتيب الأولويات.
1: معنا في الاستوديو لمزيد من النقاش سيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. أهلا بكما. أبدأ معك أيضا، يرافقنا من القاهرة الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية. أهلا بكم جميعا. والبداية معك سيد جو. إذا اليوم ما خرج من تصريحات على هامش قمة مجموعة السبع ربما يؤطر الخطوات التالية حال التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ما هي خاصة تلك التقنية المتعلقة بمضيق هرمز؟
3: بالنسبة إلى مضيق هرمز على وجه التحديد، لقد شاهدنا بادرة حسن نية من جانب الرئيس ترامب الذي سمح بمرور بعض السفن من دون فرض الحصار عليها، ما سمح لي

0: أن قلاتي الإيرانية وحاملات الحاويات الإيرانية بأن تمر، وهذه خطوة واضحة أولى بحيث تثبت أن الرئيس ترامب يتسم بالجدية في موقفه. ولقد استمعنا أيضا اليوم إلى تفاؤله الشديد بالمرحلة الثانية من المفاوضات التي سوف تبدأ على الفور بعد التوقيع. نحن في مرحلة أفضل مما كنا عليه منذ ليال، وعلى المستوى العالمي أيضا هناك تحسن في الحالة، والتعاون بين الولايات المتحدة وإيران إلى حد ما حول جبهة لبنان هو الأمر الجديد لائتلاف عالمي جديد.
1: دكتور أحمد يان، الأوساط الأمريكية تشير إلى أنه كل شيء سيكون على ما يرام إذا ما التزمت إيران بما يتعلق بفتح مضيق هرمز وبما يتعلق بالملف النووي، ماذا يبنى على ذلك؟
2: من يبنى عليه أن الثقة مفقودة بين الطرفين، والطرفان يتحققان من تطبيق الطرف الآخر لالتزاماته. إيرانيا، لأنه إيران لدغت عدة مرات حتى وصلت لهذا الاتفاق، وخرجت الولايات المتحدة من عدة اتفاقات بل وناقضتها بفرض عقوبات وحاجمت البلاد، ذلك الحيز الإيراني أشد تأكيدا على ضرورة تطبيق الولايات المتحدة لالتزاماتها المقابلة لالتزامات إيران. وهذا الاتفاق الجديد من ميزاته أنه التطبيق فيه والتحقق ثنائي، يعني ليس كالاتفاق النووي الذي كانت إيران تطبق ويتحقق منها ولا يوجد لديها أي شيء لتتحقق من التزام الطرف الآخر. اليوم التحقق لدى الجانبين، أيا منهم لا يطبق المفروض عليه يؤدي ذلك إلى خلاف وردود فعل من الطرف الآخر، وهذا كان مهم بالنسبة لإيران كما قلت، لأنه السابقة غير موثوقة بها بناء عليها الولايات المتحدة. الذي يعنيه أيضا أنه هناك دفع من الولايات المتحدة للتطبيق. هرمز الآن هو المحور، ثم ننتقل في المرحلة الثانية إلى النووي، أي أننا لا نصل إلى النووي إلا إذا طبقت المرحلة الأولى، ولذلك التطبيق في المرحلة الأولى مهمة.
1: دكتور حسن، الحضور العربي الإقليمي في قمة مجموعة السبع سيشكل مظلة أمام الخوض في الخطوات التقنية، على رأسها فتح مضيق هرمز، كيف سيسهل ذلك؟
3: لا أعتقد شخصيا أن القادة العرب سيشكلون مظلة لهذا الاتفاق، ولكن ربما هذه فرصة أمام القادة العرب في قمة الدول السابع للتذكير بأن قضايا المنطقة متشابكة، وأن القضية الفلسطينية هي أساس هذه الأزمات، وبالتالي تشجيع الولايات المتحدة على أن تمضي قدما ليس فقط للتحقق من عبور الشاحنات في مضيق هرمز أو حتى وقف إطلاق النار في لبنان فقط، وإنما تذكير العالم بالقضية الفلسطينية وبأن هناك خطة قدمت من جانب ترامب لتسوية هذه الأزمة ولكنها توقفت، وحدثت انتهاكات من جانب إسرائيل أيضا. وفي تقدير الشخصي أنه إما أن تعالج كل مشكلات المنطقة يعني مرة واحدة، ليس بالضرورة بالتوازي، ولكن يجب أن ينظر إلى الأزمات في منطقة الشرق الأوسط على أنها أزمات مترابطة، وأن أساس الصراع هو القضية الفلسطينية، وما لم تحل هذه القضية فلن يكون هناك استقرار في هذه المنطقة. هذه فرصة مهمة للتذكير بهذه المسألة.
1: سيد جو، لاحظنا أن الرئيس الفرنسي يحاول أن يعيد دورا أوروبيا فيما يتعلق بالمفاوضات وأي شيء قد يتمخض بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، إلى أي مدى ترامب سيسمح بذلك؟
0: مما لا شك فيه، ولا نفشي سرا إذا ما قلنا، إن علاقة ترامب بالحلفاء الأوروبيين تصدعت. الرئيس ترامب انتقد الأوروبيين بشدة لأنهم لم ينخرطوا في المواجهة مع إيران عندما أغلقت مضيق هرمز. نتذكر أن النفط هو نفط آسيا ونفط أوروبا الذي علق، وليس نفط الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الأوروبيون والآسيويون عانوا بسبب هذا هذا الإغلاق. طبعا الكاسحات الألغام الألمانية والسفن الفرنسية لمرافقة السفن، هذا كله يؤدي إلى تأمين المنطقة، ولكن هناك نقلة، وشاهدنا أن القطريين والباكستانيين أدوا دورا مهما أكثر من الميسرين التقليديين في أوروبا لاتفاقة السلام. الرئيس ترامب يود أن يبني الإرث بخصوص ما سوف يفعله في الخليج وليس بالضرورة أوروبا.
1: دكتور أحمد يان، اليوم هناك نقاش في الداخل الأوروبي للبحث عن طرق امداد أخرى لنقل النفط من الخليج لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. ما الذي خسرته طهران رغم أن المؤشرات تشي بالتوصل إلى اتفاق، ولكن ما الذي خسرته فيما يتعلق بعلاقاتها مع الأوروبيين؟
2: العلاقات مع الأوروبيين لم تكن على ما يرام منذ أن أعيد فرض العقوبات ورفضت إيرانيا وروسيا وصينيا في مجلس الأمن العقوبات التي كانت ترتبط بالاتفاق النووي. العلاقة في الحضيض بين إيران والدول الأوروبية. اليوم الدول الأوروبية أيضا تحاول أن تضغط على إيران أكثر لملف خارج المنطقة، يعني هو ملف أوكرانيا وروسيا، بدأ هذا الضغط واستمر في طيلة هذه الحرب. لكن الكلام أسهل من العمل غنوة، يعني البحث عن طرق بديلة هو مشروع لأعوام وأعوام لينتج شيئا، ليس الأمر بهذه السهولة. لكن البدء بهذا الاتجاه هو بالفعل يعني يقلص من أهمية هرمز ربما بعد عقد أو عقدين من الزمن، لكن حاليا لا يوجد الكثير مما يقدموه ليجابه أهمية هرمز أو يحد منها.
1: دكتور حسن، ما هي المتغيرات على مستوى الملاحة في المنطقة، خاصة إما دخل حيز التنفيذ، إما دخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بين واشنطن وطهران؟
3: يعني حرية الملاحة في المنطقة مسألة مهمة جدا، وهي يعني اختبار لما إذا كان يعني مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة ستمضي قدما وستنفذ بكل أبعادها، لأن المذكرة لا تقتصر فقط على موضوع الملاحة، ولكنها تتناول قضايا أخرى مثل الوضع في لبنان، وأيضا يعني الحظر المفروض على الأموال الإيرانية والعقوبات المفروضة على إيران إلى آخره. وبالتالي كل هذه الأمور يعني متداخلة ومتشابكة ويجب أن تحل، وهناك فترة 60 يوما ستناقش التفاصيل التي لم تحل بعد في الإطار العام الذي تحدد بوضوح في مذكرة التفاهم. ولكن ستكون هناك يعني مسارح اختبار كثيرة في مضيق هرمز، وكيف ستدير إيران بالتعاون مع مسقط، مع سلطنة عمان، وأيضا يعني كيف ستطور الوضع على الساحة اللبنانية. وربما إذا حدث تقدم في هذه المسائل يمكن البحث في أمور أخرى مثل القضية الفلسطينية على سبيل المثال. وكل هذه الأمور في تقدير الشخصي المترابطة، ولا يمكن يعني معالجة إحداها دون التطرق إلى الأخرى.
1: سيد جو، إذن المنتظر هو رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني عبر تسهيل خدمات بيع النفط بما فيها المصرفية والنقل والتأمين حال دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ. ما الذي قد يشوب هذه الخطوات؟
0: إن نية الولايات المتحدة الأمريكية لطالما قضت بأن تكون المقاربة على مراحل. في المقام الأول إيران يجب أن تتصرف بطريقة معينة بالأمور التي ترتبط بالمجموعات من الوكلاء والبرنامج النووي، وهذا سهل بالنسبة إلى الأمريكيين أن يراقبوه، ولكن هناك شواغل في الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية بأن الأموال التي سوف تتلقاها إيران سوف تستخدم لتمويل حزب الله والحوثيين إلى آخره. لقد تفضلت بسؤال جيد بالنسبة إلى المستقبل ومضيق هرمز. ليس فقط دول الخليج ولكن دول العالم تفهم الآن أن إيران لديها ورقة هرمز وهي ورقة قوية. الإمارات العربية المتحدة عملت على الأنابيب. المملكة العربية السعودية عملت أيضا على الأنابيب. ونعرف أن مجموعة أداني بالإضافة إلى مجموعات

0: أخرى هندية تعمل في منطقة الخليج. وبالتالي أنا لا أتفق مع الضيف الكريم أن نتحدث عن عقد أو عقدين، نتحدث عن ربما سنتين أو ثلاث سنوات قبل أن تقل أهمية مضي هرمز استراتيجيا.
1: دكتور أحمد يان، اليوم الرهان في الداخل الإيراني هو أن تعود مذكرة التفاهم هذه بالنفع على المستوى الاقتصادي، وبالتالي ما قد يأتي من إجراءات عبر تسهيل بيع النفط، رفع العقوبات وإلى ما هنالك، هل يأتي على قدر المأمول إيرانيا برأيك، أم هناك بعض المخاوف والمآخذ؟
2: طبعا الإيرانيون كانوا مصرين، ولذلك طال الأمد بردهم وتقصيهم طرق للتأكد من امتثال الولايات المتحدة بآلية إجرائية يمكن الامتثال لها والركون عليها لتحقق ما يريدون على الأقل في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى تعني تحرير نصف ما اتفق عليه أن يحرر من أموال إيران المجمدة، أي 12 مليار تقريبا، بالإضافة إلى ذلك تعليق العقوبات النفطية، أي تصدر إيران في الشهرين على الأقل، وإذا مددت أكثر من ذلك النفط دون أي مشاكل تشوبها، وهذا سيأتي بالكثير لإيران. بالإضافة إليه في السنتين يوم النصف الثاني سيتدرج تحريره من قبل الأطراف التي تجمده نيابة عن الولايات المتحدة. هذا في بالمناسبة اقتصاد إيران انكمش إلى حد، هذه الأموال ستحدث تغييرات مهمة في الاقتصاد الإيراني في المدى القريب، لكن على المدى البعيد طبعا إيران تأمل أن تحقق أكثر من ذلك إن وصلنا لاتفاق عام. في المذكرة كما يبدو اتفق على إلغاء العقوبات الأولية والثانوية إن وصلوا لاتفاق حول النووي، وهذا ما لم تعطى إيران سابقا. العقوبات الأولية والثانية يعني تلغي كل شيء، بالتالي اندماج إيراني كامل بالاقتصاد العالمي، معنى ذلك أنه أساسا المشاكل الاقتصادية تصبح شيئا من الماضي. ولذلك هناك شكوك كبيرة إذا كنا سنمضي بهذا الاتجاه، لأنه في النهاية إيران تبقى دولة مستقلة، وهذا غير مقبول أمريكيا أساسا. السياسة الأمريكية تجاه إيران هي أنه هذه الدولة غير عادية، لأنها لا تنضوي تحت السياسة الأمريكية في المنطقة، وهذا يرجح بالنسبة لي وللكثيرين في إيران الولايات المتحدة ستحصل على ما تحصل عليه في مرحلة قصيرة، ثم تنقض ما تلتزم به في المدى البعيد.
1: دكتور حسن، ما الذي تغير بفكرة الأمن الإقليمي لدى دول المنطقة بعد هذا التصعيد الذي شهدناه في الفترة الماضية بين طهران وواشنطن، وخاصة أن هناك الآن آليات مختلفة لإدارة هذا التصعيد بل والذهاب بمسار المفاوضات؟
3: تغيرت أشياء كثيرة جدا. على سبيل المثال، وجود القواعد العسكرية الأمريكية في عدد كبير من الدول من دول المنطقة وبالذات من دول الخليج العربية لم تشكل أساسا لحماية هذه الدول، بل على العكس كانت يعني سببا في حدوث توتر وفي تعرض هذه الدول ل يعني مشاكل عديدة. هناك أيضا هذا الارتباط الواضح بين يعني القضية الفلسطينية وبقية الأزمات في المنطقة. علينا أن نتذكر أن الحرب على إيران لم تندلع فجأة، وإنما هي جاءت يعني كنهاية لسلسلة من الحروب بدأت بطوفان الأقصى، وطوفان الأقصى حدث أصلا بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وبالتالي يعني ينبغي يعني بعد أن يعني يتم تنفيذ أو في سياق تنفيذ مذكرة التفاهم أن ينظر إلى المسائل الأمنية في المنطقة على أنها مسائل متشابكة، وبالتالي على دول المنطقة يعني أن تجلس معا وأن تحدد إطار إقليمي للأمن بينها دون تدخل من قوة من خارج المنطقة. وأظن أن هناك تفكير في هذا الإطار بين مصر والسعودية وتركيا وباكستان والسعودية يعني إلى آخره. فأظن أنه التفكير في إطار للأمن الإقليمي سيكون على رأس جدول أعمال المنطقة في المرحلة.
1: واضح. طيب سيد جو، هناك من يرى أن أزمة لبنان هي ستبقى العقبة التي قد تهمش مذكرة التفاهم هذه المرتقبة، لذلك ما هي رؤية إدارة ترامب لهذه المسألة، خاصة أن ترامب سيوقع على مذكرة تشير إلى أنه سيتم وقف الحرب في لبنان، وإيران تطالب حتى بالانسحاب الإسرائيلي، وأيضا على المقلب الآخر يدير مسار تفاوضي مباشر بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.
0: المثير للاهتمام هو أن حزب الله اليوم قال إن إيران قالت إن الطلب من إسرائيل أن تنسحب سوف يكون جزءا من المرحلة الثانية. هناك سؤال حول الانسحاب، هل كان جزءا من مذكرة التفاهم الأساسية؟ والآن أتى الجواب من حزب الله. هذه النقطة الشائكة التي يمكن أن تقوض الاتفاق، وقلنا ذلك منذ أيام، وما من شيء في الأيام الماضية أدى إلى التعامل مع هذه المخاوف. الرئيس ترامب اليوم في لقائه مع أمير دولة قطر قال ما قيل عنه، أنه أثر في عملية قصف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية. نعم، لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها، ولكن مشكلة الرئيس ترامب هي بالنطاق والعنف والمكان الذي يستهدفه الإسرائيليون. ما الذي سوف يحصل في المستقبل؟ أعتقد أن الرئيس ترامب لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها في وجه الصواريخ والمسيرات، ولكن بالنسبة إلى سياسة إسرائيل أن تقصف وتستهدف القيادات من حزب الله وحماس، هذا جزء من المفاوضات نحتاج إلى الإجابة عنه الآن.
1: أختم معك دكتور أحمد يان، اليوم الاتصال الذي أجراه قاليباف مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان التأكيد فيه ليس فقط على تركيز وقف الحرب في لبنان، وإنما فرض الانسحاب الإسرائيلي من القرى اللبنانية. يعني هل هناك قناعة إيرانية بأن هذا المستوى من التأثير قادر عليه؟
2: لأنه لاحظي غنوة، علينا عندما نتكلم عن الانسحاب الإسرائيلي علينا أن نضعه في إطار المجموعة التي اتفق عليها. نحن إزاء مجموعتين، مجموعة أولية ومجموعة ثانوية. إن لم تطبق المجموعة الأولية بأي من تفاصيلها،
1: ولكن
2: لن
1: قد
2: ننتقل.
1: تكثر التأويلات،
2: لكن يبدو مما نسمع من إيران أن هناك واضح أنه احترام سيادة لبنان ووحدة أراضي، ثم جدول للانسحاب في غضون 60 يوم. لا يوجد تفسير لجدولة الانسحاب. انسحاب إسرائيل يعني خروجها من أرض لبنان، ولذلك تعهد الولايات المتحدة بذلك يعني أنها تتكلم نيابة عن إسرائيل. فإن لم تستطع أو لم تذهب بهذا الاتجاه، معنى أنها يعني أفرغت المجموعة الأولى من الاتفاق من مضمونها، ولن ننتقل إلى المجموعة الثانية. ولذلك الأدوات الضغط موجودة، لأن الموضوع الرئيسي الذي تهتم به الولايات المتحدة في إيران هو للمرحلة الثانية النووي. وإن لم ينفذ هذه المجموعة الأولى، لم تنفذ، فلن ننتقل للنووي.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، السيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، وأيضا من القاهرة الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية. الآن نتابع انعكاسات توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم على الوضع في لبنان، خاصة في خضم قصف إسرائيلي تعرضت له مناطق في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، وأسفر حسب ما قاله الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة عن استشهاد 4 أشخاص في غارتين على ميفدون وشوكين. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من النبطي جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. إذن مازن، ربما المشهد الميداني يشي بانحسار العمليات الإسرائيلية وزخم القصف الإسرائيلي، ولكنه لم يتوقف، وبالتالي على أي خطى يسير لبنان في ضوء هذه التفاهمات الإقليمية الدولية التي تنعكس بطريقة أو بأخرى على الواقع اللبناني؟
4: نعم غنوة، هي ثلاث مسارات متقاطعة تحدد المشهد اللبناني حاليا، المسار الميداني، المسار والذي جاء من إسلام أباد.

0: ومخرجات إسلام أباد، وبطبيعة الحال المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي المرتقب يوم الاثنين المقبل. على مستوى المسار الميداني، من الواضح بعد تصريحات بنيامين نتنياهو بالأمس عندما أكد بأنه لن ينسحب من جنوب لبنان وبأنه سيحتفظ بحرية الحركة، فأننا قد شهدنا هذا الأمر اليوم من خلال الاستهدافات المتكررة للمواطنين الذين يعودون إلى البلدات القريبة من مناطق الاحتلال، تحديدا على سبيل المثال في ميفدون وفي شوكين جرى استهداف مجموعة كبيرة من السكان ما أدى إلى سقوط 4 شهداء، بالإضافة إلى الاستهدافات المتكررة ومحاولات التقدم التي رصدناها خلال الساعات 24 الماضية في مرتفعات علي الطاهر. وبالتالي محدد الميدان يلعب دورا رئيسيا في فهم مسار الأمور، لا سيما بأنه بعد تصريحات نتنياهو بالأمس من الواضح بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لفرض أمر واقع من خلال تعميق مسافة السيطرة النارية على شريط واسع من القرى، وذلك قبيل توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل، وأيضا قبيل تلك المهلة لستين يوما التي من خلالها سيتم بلورة كامل المسار ومخرجات إسلام أباد. هذا من ناحية. الناحية الثانية المرتبطة بالمسار الأمريكي الإيراني، وتحديدا من خلال جولة الاتصالات الإيرانية التي شملت المسؤولين اللبنانيين والتي سعت للتأكيد على أن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان هو مدرج ضمن مذكرة التفاهم، ولكن من الواضح بأن ثمة انقساما لبنانيا في كيفية مقاربة هذه الناحية، تحديدا ما بين رئاسة البرلمان من جهة وحزب الله من جهة والرئاسة اللبنانية ولبنان الرسمي من جهة ثانية، ذلك أن المقاربة هنا تنقسم إلى جزئيتين. الجزئية الأولى ترتبط بلبنان الرسمي ومساره التفاوضي في واشنطن، وهو يعتبر بأن الوصول إلى تثبيت لوقف إطلاق النار من خلال مخرجات إسلام أباد هو أمر مرحب به، ولكن الشروع والمضي قدما في المسار يستوجب الآن على المفاوض اللبناني أن يخوض مفاوضات مع إسرائيل في واشنطن ضمن سيادة لبنانية، أو على الأقل طيب سيادة القرار اللبناني كما يتم تقديمها، وذلك ربطا بكل الثوابت اللبنانية المرتبطة بالانسحاب بإطلاق سراح الأسرى وغيرها من المواضيع المرتبطة بالنازحين.
1: فقد اسمح لي أن أضيف عاملا مستجدا، بيان عن مقر خاتم الأنبياء الإيراني يقول فيه: إذا لم يوقف جيش الكيان الصهيوني اعتداءاته بجنوب لبنان فعليه أن ينتظر منا ردا قاسيا. إذا نتابع معك مازن هذه المسارات، خاصة هذا النبأ إذا ما ربطناه مع الاتصالات التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع قاليباف.
0: تماما، لأن الكلام الذي صدر عن قاليباف اليوم وكذلك الأمر الكلام الذي صدر عن وزير الخارجية الإيرانية عرقجي من خلال اتصال برئيس البرلمان بالأمس عندما أكد بأن على وقف إطلاق النار أن يدخل حيز التنفيذ مباشرة وأنه سيمتد لستين يوما، وبالتالي هنالك ضامن أمريكي ينبغي أن يشرف على هذا الأمر. بالعودة هنا إلى هذه التصريحات الإيرانية المرتبطة بمقر خاتم الأنبياء، يمكن رصدها من خلال مسارين: مسار الميدان ومسار التأكيدات لنبيه بري لرئيس البرلمان على أن الانسحاب ووقف القتال هو أمر كان واضحا من خلال هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي أو مذكرة التفاهم. ولكن على المستوى الميداني هنا لابد كي نفهم هذه التحذيرات الإيرانية أن نربطها بما تقوم به قوات الاحتلال غنوة على مستوى الواقع الميداني. حاليا قوات الاحتلال تسعى لتكرار نفس السيناريو الذي حصل في أعقاب توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 من نوفمبر عام 2024، ذلك أنه بعد وقف القتال تحديدا وبعد وقف إطلاق النار قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتقدم في عشرات الكيلومترات في العمق اللبناني، احتلت مجموعة كبيرة من قرى، أكثر من 15 قرية وبلدة جرى احتلالها بعد توقيع الاتفاق. الآن الخشية هنا كانت في جنوب لبنان من أن تقوم قوات الاحتلال بتنفيذ الأمر عينه من خلال الاستفادة من مرحلة وقف إطلاق النار، وهذا الأمر هو ما يفسر تماما أنه كلما سعت قوات الاحتلال للتقدم أو للتحرك باتجاه مرتفعات علي الطاهر يقوم حزب الله بتنفيذ العمليات، وقد أعلن عن عمليتين بالأمس كما رصدنا صباحا إطلاق صواريخ. وبالتالي من الواضح بأن المسار الميداني حاليا في لبنان هو تشوبه الكثير من العقبات والعثرات، بمعنى أننا إزاء وقف لإطلاق النار ولكنه هش، ومن الواضح بأن إسرائيل تسعى لتعميق تواجدها على المستوى جنوب لبنان وفرض أمر واقع ضمن نطاق يتجاوز المنطقة التي تعرف بمنطقة المنطقة الصفراء أو منطقة الدفاع المتقدم كما تسميها إسرائيل، وهي في واقع الأمر بالنسبة للبنان هي المناطق المحتلة. وبالتالي ضمن كل هذه التقاطعات يمكن أن نفهم تعقيدات المشهد حاليا، غنوة، ما بين المسار الميداني، ما بين التحذيرات الإيرانية، وأيضا المسار الرسمي اللبناني الذي يترقب الجولة الخامسة من المفاوضات في

0: واشنطن يوم الاثنين المقبل.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة النبطي جنوبي لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك الياس. إسرائيل التي كانت تسعى طوال الفترة الماضية لفصل المسارات بمعنى ساحة إيران عن ساحة لبنان، ها هي اليوم على ما يبدو هناك اجتماع طارئ سيعقد بمكتب نتنياهو لبحث كيفية التعامل مع تحدي الفصل بين ساحتي إيران ولبنان.
2: نعم، والتوصيات غنوة والتقديرات في إسرائيل أنه أفضل طريق لفعل ذلك الآن في هذه الحالة هو أن تمضي إسرائيل في مفاوضات جدية مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق أو إلى تفاهمات بخصوص لبنان، بخصوص وضع القوات الإسرائيلية، وبخصوص مسألة تجريد حزب الله من سلاحه. اليوم التوبيخ الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يربط بين الساحات بشكل مباشر أو غير مباشر، عندما حمله المسؤولية عن أنه يجب عليه أن يتحمل مسؤولية عن ما يجري في لبنان، وانتقده في ضرب الضاحية وأنه يتعامل بشكل سيء مع لبنان ومع حزب الله في هذه المسألة، هو ربط بشكل أو بآخر لأنه كان يخشى أن يؤثر ذلك على الساحة الإيرانية وعلى مذكرة التفاهم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى واضح غنوة أن هنالك ضغوط أمريكية تمارس على إسرائيل في مسألة وجودها العسكري وعملياتها العسكرية في جنوب لبنان. القناة 14 الإسرائيلية وهي قناة محسوبة على اليمين المتطرف في إسرائيل تنقل عن مصادر أمنية قولها بأن أي عملية هجومية يجب على الجيش الإسرائيلي أن ينفذها في جنوب لبنان أو في عموم لبنان يجب أن تؤخذ الأوامر بشأنها من قائد المنطقة الشمالية، أي القائد الأعلى للقوات الإسرائيلية في شمال إسرائيل وهي التي تعمل الآن في جنوب لبنان، وهذا تطور بالغ الأهمية. وأيضا ما نقلته وسائل إعلام أخرى عن تقليص العمليات العسكرية في جنوب لبنان، القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن ذلك في الساعات الأخيرة. ومن الواضح أيضا هذا الأمر من بيانات الجيش الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي في الساعات 24 الماضية لم يصدر سوى بيانين حول عملياته العسكرية، آخرها كان يتحدث عن اعتراض صواريخ استهدفت قواته العاملة في جنوب لبنان، وأيضا اعتراض صواريخ أطلقت باتجاه قواته، وأخرى كانت تتعلق في ضرب منصة للصواريخ أطلقت منها صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية. إذن هنالك الآن محاولات جدية من جانب إسرائيل لمحاولة الفصل بين الساحتين من خلال التأكيد على أن إسرائيل باقية في الحزام الأمني ولن تنسحب منه، أنها تريد حرية العمل العسكري على الأقل في منع أي تهديدات تتشكل، وفي إقامة منظومة فعالة لتجريد حزب الله من سلاحه وتجريد منطقة جنوب الليطاني من السلاح. هذا الموقف عرضه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير في آخر اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، عرضه على المستوى السياسي، لكن حتى الآن المستوى السياسي لم يبلور فكرة استراتيجية عن كيفية التعامل مع الحالة الطارئة، مع الحالة الجديدة التي تكونت في عقاب التوصل إلى مذكرة التفاهم مع إيران. والواضح أن اجتماع 22 من الشهر الجاري بين الوفود الإسرائيلية واللبنانية سوف تكون لها أهمية بالغة في تحديد هذه المسارات.
1: شكرا جزيلا لك الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، كنت معنا هنا في الاستوديو. أدى وقف إطلاق النار في لبنان بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى قراءات مختلفة بشأن مسار ومستقبل الأوضاع في البلاد، ويعد المسؤولون الرسميون ولا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة أو يعتقدون أن ما جرى هو خطوة أولى يجب أن تستكمل من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى، بينما يدعو حزب الله إلى الاستفادة مما سماها المظلة الإقليمية التي وفرتها إيران لبيروت لاستعادة السيادة وتحرير الأرض.
3: يختبر لبنان هذه المرة وقفاً مختلفاً لإطلاق النار يبقيه في صلب التوازنات الإقليمية والدولية التي فرضها حالياً التفاهم الأمريكي الإيراني. توازنات لها انعكاساتها الداخلية على المستويين السياسي والميداني. ويعد الرئيس اللبناني ورود لبنان في مذكرة التفاهم احتراما لخصوصية البلاد وإقرارا بأن استقرارها جزء لا يتجزأ من مساعي التهدئة في المنطقة، لكن هذا لا يلغي تمسك الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومعالجة ملفي إعادة الأعمار وعودة النازحين والأسرى.
4: هذا المسار لا يغني ولا يمكن أن يكون بديل عن مسار التفاوض في واشنطن حيث الأساس، لأن المسألة لا تقتصر على وقف إطلاق نار. حتى هذه اللحظة بدنا نشوف مع الوقت نوعيته، لأنه ابتكروا أنواع وقف إطلاق نار غير مسبوقة خلال هالحرب.
3: أما حزب الله وهو أول المعنيين بالوضع الراهن فيتمسك برفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ويرى أن ثمة مظلة قدمتها إيران وعلى لبنان الاستفادة منها لتحقيق سيادته وتحرير أرضه، مشددا على حقه في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وداعيا إلى تفاهم وطني بشأن خيارات المرحلة المقبلة.
5: كقوة في الإقليم أصبحت أساسية وضرورية هي إيران، فرضت نفسها على الطاولة، وبالتالي نحن أمام طاولة مفاوضات كبرى تحصل لكل المنطقة. هنا كان يجب على لبنان أن يستثمر ويستفيد من هذه الطاولة بحسب المعطيات الموجودة، أنه داخل الاتفاق الإيراني الأمريكي والذي سيتم التباحث فيه خلال الشهرين هناك جدول للانسحاب الإسرائيلي.
3: ويتوسع النقاش في لبنان إلى كيفية التعامل مع نتائج المرحلة السابقة على المستوى السياسي، مع ما قد يفرزه الاتفاق الأمريكي الإيراني من جهة والمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن من جهة ثانية، ولا سيما أن الحكومة كانت اتخذت قرارا بحظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة.
6: حتى موعد التوقيع الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني المحدد يوم الجمعة المقبل تبقى الأنظار مشدودة إلى الميدان، خصوصا في جنوب لبنان، ولا شك أن المسار العسكري في الأيام المقبلة من شأنه التأثير في جوهر التفاهم ومصيره. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
1: معنا في الاستوديو جورج بكاسيني الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد جورج، إلى أي مدى فعلا الإيرانيون تمكنوا من توفير مظلة إقليمية للبنان من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي منه؟
7: للأسف حتى الآن لم يتوقف إطلاق النار، تراجع بعض الشيء اليوم، ولكن حتى الآن لم يتوقف إطلاق النار. لا شك أن تفاهما بحجم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أكيد بالتأكيد مفيد للبنان ولتخفيف من عجلة الحرب الضروس التي تدور في جنوبه، ولكن حتى الآن وهذا اختبار للتفاهم الأمريكي الإيراني، هل يستطيع أن يوقف إطلاق النار في الجنوب؟ واضح أن الطرف الإسرائيلي الذي يبدو أنه الخاسر الأكبر من هذا التفاهم، والذي يعتبر أو يجمع على الاعتقاد كما قرأت في الصحافة الإسرائيلية أن ترامب غدر بإسرائيل في هذه المفاوضات، استخدموا هذا التعبير، يبدو أن إسرائيل هذه ليست يعني موافقة على هذا التفاهم، وبالتالي ليست ملزمة بتنفيذ مدرجاته وأهمها وقف إطلاق النار في الجنوب. هل هذا الأمر يحصل أو ممكن أن يحصل من الآن حتى يوم الجمعة؟ لأنه إذا صحت ما تسرب عن مذكرة التفاهم بعد ظهر اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران وحلفاؤهما يتعهدون بوقف إطلاق نار شامل وكذا، فإذا هذا الشيء صحيح فهذا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل حليفتها. بأنه تلزمها بوقف إطلاق النار. فهل يوافق نتنياهو على هذا الأمر؟
1: نعم.
7: بصراحة أشك حتى الساعة.
1: دعنا نسأل الدكتور مهند. نتنياهو اليوم في اجتماع طارئ سيناقش مسألة فصل المسارات بين الساحتين اللبنانية والإيرانية، لماذا وما الذي قد يتغير بعد هذا الاجتماع؟
8: أولا، إسرائيل بالطبع تود فصل المسارات، وإسرائيل تعتبر نفسها أنها ليست طرف بالاتفاق الأمريكي الإيراني، ولكن في نفس الوقت إسرائيل ليس لديها الكثير لتفعله أمام الضغوط الأمريكية. الآن إسرائيل تحاول أن تفرق بين مسألتين، بين مسألة وقف إطلاق النار في لبنان وبين مسألة الانسحاب من لبنان. تنظر إلى المسألتين بشكل مختلف. هي تقول هي مستعدة لوقف إطلاق النار إذا أوقف حزب الله إطلاق النار على إسرائيل، ولكن موضوع الانسحاب هذه مسألة أخرى، بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تراوغ ترامب من خلال فكرة الانسحاب وليس من خلال فكرة وقف إطلاق النار في لبنان. بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تحدد مصالحها الآن أنها معنية بوقف إطلاق النار مع بقاء جنودها في لبنان لكي لا تعرضهم إلى مزيد من الخطر وإلى مزيد من الاقتتال مع حزب الله. هذا هي الآن المصلحة الإسرائيلية.
1: دكتور مهند، الطرف الإيراني يحاول أن يضغط باتجاه انسحاب إسرائيلي من لبنان. أيضا هناك مسار يرافق مسار إسلام أباد وهو مسار واشنطن الذي تنظر إليه أيضا إدارة ترامب بجدية. لذلك إلى أي مدى هناك هامش يسمح لنتنياهو بأن يناور على مسألة البقاء في الأراضي اللبنانية أو التدرج بالانسحاب الإسرائيلي؟
8: لديه هامش ليس واسع. الهامش هو كالتالي: أن إسرائيل تقول نحن مستعدون للانسحاب ولكن ليس من المنطقة الأمنية العازلة، وهي أيضا جزء من المراوغة الإسرائيلية. معنى
1: يعني أصلا هذه يجب علينا أن نعرفها.
8: نعم، المنطقة الأمنية العازلة هي التي تعرفها إسرائيل بالخط الأصفر، ولكن هي أيضا غير واضحة، هي ضبابية. ولكن إسرائيل تحاول الآن أن تتوسع أكثر وأكثر في لبنان من أجل أن يكون انسحابها وكأنها قدمت شيء لترامب بانسحابها التدريجي من لبنان ولكن إلى المنطقة الأمنية العازلة. المنطقة الأمنية العازلة إسرائيل في تصوري لن تنسحب منها على الأقل حتى الانتخابات الإسرائيلية، لأن هذه فكرة المنطقة الأمنية العازلة هي فكرة أصبحت متجذرة في العقلية الأمنية الإسرائيلية في سوريا وفي قطاع غزة، ومن الصعوبة أن نرى إسرائيل تنسحب من هذه المنطقة الأمنية العازلة التي هي غير معرفة جغرافيا حتى هذه اللحظة قبل الانتخابات الإسرائيلية، لأن هذا الأمر سوف يعتبر هزيمة كاملة لإسرائيل فيما يتعلق بلبنان، وليس فقط هزيمة فيما يتعلق أيضا بإيران.
1: طيب سيد جورج، بعد أن بات لبنان في صلب هذه المفاوضات الإقليمية الدولية، هل هذه المرة الوفد اللبناني عندما يذهب إلى واشنطن سيكون لديه أوراق قوة يمكن أن يستثمرها، خاصة أننا كنا في الفترة السابقة نتحدث أن ليس لدى لبنان أي أوراق؟
7: بالتزامن مع التقدم الذي بدأ يظهر منذ الأسبوع الفائت على المسار الأمريكي الإيراني، برزت مؤشرات تقدم على المسار اللبناني مع اللقاء الشهير بين السفير الأمريكي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبرزت ملامح مسودة يبدو أنه أصبح أكيدا أن الوفد اللبناني سيحملها معه إلى الجولة الخامسة المقبلة في واشنطن. وهذه المسودة تعكس موقفا لبنانيا خليني نقول يعني شبه حد أدنى من التوافق اللبناني الداخلي، وهذا تطور مهم. هلا بالمقابل الجانب الإسرائيلي يعني بخلفية توغله في الأراضي اللبنانية هو حدد هدف لهذا التوغل وهو نزع سلاح حزب الله، فتبين للجانب الإسرائيلي أن لا المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وصلت إلى أي نتيجة في هذا الموضوع، ولا مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني أثارت هذا الموضوع أساسا، فلذلك يتمسك بهذه الورقة، ولذلك أعتقد أنه سيبقى محتلا لحيز واسع من الجنوب بانتظار أن يجيبه أحد عن هذا السؤال: ما هو مصير سلاح حزب الله؟
1: طيب سيد جورج، أيضا كان هناك خشية من انقسامات داخلية، بل وكان الإسرائيلي يعول عليها. هل لازالت قائمة هذه الخشية في الأوساط اللبنانية؟
7: يعني أعتقد يعني نسمع، بدأنا نسمع منذ يوم أمس بعد الإعلان عن نية الإعلان عن مذكرة التفاهم، بدأنا نسمع أصواتا من نوع تطالب مثلا بتغيير الحكومة،

0: أن تؤشر إلى أزمة سريعة أو قريبة على الميدانية، ولكن أعتقد أن هذا الاتجاه بدأ يظهر، فبانتظار يوم الجمعة والإعلان عن هذا التفاهم لا شك أن الوضع اللبناني يعني يمر في لحظة دقيقة، وأعتقد أنه قد يتجاوزها ولكن ليست بهذه السهولة.
1: ربما يبقى الرهان على الرئاسات الثلاث أن تتخطى هذه المرحلة. صحيح. إلى أي مدى هناك توافقات بينها؟
0: ذكرت منذ قليل أن التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بلغ شوطا مهما، ولكن في قوى أخرى يعني تظهر تلوينات في الموقف. يعني بالأمس المفتي قبلان طالب بتغيير الحكومة وبانسحاب لبنان من المفاوضات المباشرة. اليوم في الإعلام القريب من حزب الله طالب بنفس الأمر. نائب في كتلة
1: بنهاية المطاف هذه الحكومة ممثل فيها حزب الله،
0: صحيح،
1: رئيس
0: صحيح
1: الجمهورية،
0: صحيح،
1: حتى
0: صحيح
1: حركة أمل التي يمثلها،
0: صحيح، ولكن هذا الأمر لم يلغي الانقسام الداخلي المتفاقم في الآونة الأخيرة حول موضوع المفاوضات، حول موضوع
1: أصلا هل كان لدى لبنان خيار بأن يتخطى المطالب الأمريكية بعدم الذهاب إلى المفاوضات؟
0: لم يكن أمام لبنان الرسمي أي خيار آخر سوى الذهاب إلى مائدة التفاوض، لأنه لا يملك أوراقا أخرى.
1: أختم معك دكتور مهند، منذ قليل صدر بيان عن مقر ختم الأنبياء الإيراني يحذر فيه بطريقة أو بأخرى الإسرائيليين في حال التمادي باعتداءاتهم في لبنان. إلى أي مدى هذا التحذيرات المتتالية، هذه التحذيرات المتتالية من مقر ختم الأنبياء تشكل رادع للإسرائيلي؟
2: لا تشكل رادع، الذي يشكل رادع لإسرائيل هو ترامب الذي لا يريد من إسرائيل أن ترد. الذي يقيد عمليات إسرائيل العسكرية هو ترامب وليس إيران، ولذلك إسرائيل تحاول أن تكون حذرة جدا في سياساتها اتجاه إيران، طبعا سياساتها العسكرية اتجاه إيران بسبب الموقف الأمريكي، بسبب الآن أن هناك في اتفاق بين أمريكا وبين إيران، وذلك هذا الذي يردع إسرائيل. إسرائيل كانت تريد أن تبقى المواجهة العسكرية مع إيران مفتوحة بينها وبين إيران، سواء كانت مواجهة شاملة أو مواجهة عينية أو رد فعل إيراني يعني يعقب رد فعل إسرائيلي، ولكن الذي يردع إسرائيل بالدرجة الأولى هو الرئيس الأمريكي.
1: شكرا لكما دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أيضا الشكر موصول للسيد جورج بكاسيني الكاتب والمحلل السياسي. إذن نحن في متابعة لكل هذه التطورات. أشير لبيان الخارجية الإيرانية أن أعضاء لجنة الأمن القومي أكدوا دعم البرلمان للمؤسسة الدبلوماسية بما يخدم مصالح الوطن. أما الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع عبد القادر عياض.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا كما جرت العادة أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. في انتظار يوم الجمعة القادم موعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال التصريحات الإيجابية من طرفي المذكرة تتواتر صارفة الأنظار ولو مؤقتا عن استحقاقات اليوم التالي وعن التحديات والتي يواجهها كل طرف في محيطه الخاص في إطار محاولة تسويق اتفاق إن بنى على التنازلات المتبادلة بعد تاريخ من التصعيد والمزايدة. فالاتفاق مع إيران عادل وجيد بحسب ترامب، والمرحلة الثانية منه ستمر بسلاسة وسرعة وفق توقعاته. ورغم إدراك أكثر المتفائلين تفاؤلا أن الكثير من التحديات ستبرزها مناقشة التفاصيل، إلا أن تصريحات طرفي الاتفاق ووسطائه تؤكد الجاهزية لمواجهة مثل هذه التحديات. أمير

0: قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال في لقاء مع ترامب على هامش قمة السبع في فرنسا إنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به، وهو ما يمكن أن نقرأه مع تصريح في الدوحة عن أن الاتفاق الحالي خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع، لكن وفي مقابل سعي الحريصين على الاتفاق لتذليل كل عقبة في طريق استكماله، ترشح في إسرائيل وباستمرار أنباء عنه تتسع بين نتنياهو وترامب بسببه، في سياقها تدخل أمريكي لوقف هجمات على لبنان وغزة حسب وسائل إعلام، واستياء عبر عنه ترامب من سلوك نتنياهو تجاه لبنان، حيث تلوح في الأفق من ناحية أخرى ملامح سجال مؤجل بين لبنان الرسمي وبين حزب الله. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو، وأرحب بهم تباعا: الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السيد تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، السيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا، وأرجو أن تكون أيضا ساعة للنقاش كما تعودنا عليها. أنا عندي تساؤل هذا اليوم باعتبارنا أمام مستجد، أمام شيء تطور في ملف ناقشناه طيلة الأيام الماضية، وفي انتظار الإجابة على سؤال الغد، أنا أريد إجابة لهذا اليوم. ما حجم التقدم وتقدير الموقف في هذا اليوم بناء على ما استمعنا إليه حتى الآن من تصريحات من الطرفين في انتظار يوم الجمعة كما قلنا في هذه المقدمة؟
1: أعتقد أن هناك مؤشرات إيجابية تسير حتى هذه اللحظة منذ الإعلان عن وقف الاتفاق، وأول هذه المؤشرات هو تحديد يوم الجمعة لتوقيع الاتفاق شخصيا. وهنا يبرز السؤال: إذا كان الاتفاق قد تم توقيعه إلكترونيا، لماذا التوقيع الشخصي؟ وهذا بحد ذاته برأيي مؤشر إيجابي أنه هناك تقدم، بمعنى أن المسألة الآن عندما يكون هناك التوقيع الشخصي أصبحت أكثر إدارة من التوقيع الإلكتروني. في التوقيع الإلكتروني كان هناك تجنب للقاءات الشخصية، وما هو ما يعبر عن عدم ثقة وعدم قبول، وهناك نوع من التوقيع بسبب أن لا يكون هناك خيارات أخرى، وهناك الحسابات لردة الفعل الداخلي. يبدو أن التوقيع الإلكتروني مهد، والآن ينتقلون إلى المرحلة الثانية وهي التوقيع الشخصي، وهو أقل صدمة بالنسبة إلى الداخل الأمريكي والداخل الإيراني، فهي عبارة عن إدارة لعملية التوقيع وتهيئة الرأي العام في المكانين، وهناك تقدم من الطرفين بهذا الاتجاه.
0: دكتور محمد،
1: إذن هذا من المؤشرات، بالإضافة إلى ذلك أنه لم يظهر لدينا أي تصريحات من هنا أو من هناك
0: من الطرفين
1: تعارض مثل هذا التقدم.
2: هناك مشهدان ستكون لهما دلالة سياسية لا متناهية. إذا وصلنا يوم الجمعة ووقف قاليباف رئيس البرلمان الإيراني جنبا إلى جنب مع فانس نائب الرئيس الأمريكي، لن تعود المسألة فقط هي توقيع على مذكرة اتفاق، وإنما رمزية 47 عاما من الصراع السياسي والمذهبي والأيديولوجي ستختزل في لحظة أن الإيرانيين والأمريكيين يتوافقون على مرحلة وجود ومصالح، وبمعنى لحظة مفصلية. المشهد الثاني الذي أراه أيضا أكثر دلالة وأكثر أهمية أن ترامب الآن تواق إلى أن يظهر أمام الكاميرات أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي ليقرأ البنود 14 في صفحة ونصف، وينبغي أن نقارن هذا مع وثيقة فيها 250 صفحة وهي الاتفاق النووي عام 2015. فهل نحن الآن، وهنا ينبغي أن ندقق، هل يستطيع هذه الوثيقة ب14 بند أن تختزل؟

0: كل الخلافات، وبذلك يتحرك قطار المفاوضات بكل تلقائية، أم ربما أن ترامب بالخصوص يدفع إلى اختزال القضايا بمعنى مفاوضات العناوين الكبرى، ولكن التفاصيل مثيرة، وهنا ربما قد تظهر بعض التعثرات.
1: سيد تيم، كنت تحرك برأسك، توافق مقالة الدكتور؟
2: نعم، أنا أتفق تماما من أن هذه اللحظة قابلة لأن تغير العلاقات إلى درجات لم أرها أنا في حياتي كإنسان بالغ. الأمور التي سأبحث عنها اللغة. جاي دي فانس تحدث اليوم أكثر من كل الذين ظهروا في وسائل الإعلام وتجول بين وسائل الإعلام مختلفة. بعض الأمور التي تحدث عنها أنه قال ضمن هذا الاتفاق لدى الطرفين اتفاق يعني أن إيران ستتخلص من خزينها، لكن الطريقة التي قال الولايات المتحدة ستساعد إيران على تدمير خزينها. هذه الكلمات وهذه الصياغة مهمة. ثم يتحدث عن الترحيب بإيران لتعود إلى الأسرة الدولية. طبعا إيران اختارت بهذا المنطق أن تعزل نفسها عن الماضي، وأن هناك فرصة. وجاي دي فانس واضح تماما أنه هو يريد ذلك شفويا، يمد يده للتصافح. سنرى المصافحة الشخصية وهي خطوة أخرى في هذا المجال.
3: أنا أعتقد بأن يعني أضيف إلى ما قاله الزملاء، الإيرانيون الآن يعني نحن نتحدث عن 48 ساعة قبل التوقيع على هذه المذكرة، لكن الإيرانيون لا زالوا هم يرحبون ويرتبون الوضع من أجل الذهاب إلى جنيف والتوقيع على هذه المذكرة، خصوصا وأن جي دي فانس موجود. هذه أول مرة يتم فيها لقاء أو مفاوضات، وبعد ذلك تكون مذكرة وتكون مصافحة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. في العام 2015 كان هناك مصافحة وكان هناك توقيع، لكن في ذلك العام كانت هناك بين إيران وبين 5+1. الآن بين إيران والولايات المتحدة، والمصافحة على هذه المذكرة وهي فيها الكثير من اللغط في الداخل الإيراني، أنه هذه اليد التي أنتم تصافحونها هي اليد التي قتلت المرشد، وهي التي قتلت القادة العسكريين.
1: إذن الصورة مهمة جدا.
3: بالضبط. والحكومة الإيرانية الآن تعمل من أجل إقناع هذا الوسط، ولذلك يوم أمس مثلا إسماعيل قائاني قائد فيلق القدس حضر في إحدى الساحات التي يتجمع فيها المواطنون ومدح رئيس البرلمان الإيراني قاليباف، وأشار إليه بأنه قائد من قوات الحرس الثوري، وقال بأنه يسير في خطى لصالح المصلحة العامة والمصلحة الجمهورية الإسلامية والنظام السياسي في إيران. لكني أعتقد بأن المفاوض الإيراني أو المسؤولين الإيرانيين بشكل عام يذهبون إلى جنيف وهم على حذر شديد، ويبدو لي بأن كل يوم يعني الآن هذا اليوم أيضا رئيس ترامب اتصل بنتنياهو وأنبه وحكى كثير عليه وعلى إسرائيل، وقال لو لم أكن أنا لكانت إسرائيل قد انمحت من الوجود. طيب. وبالتالي هذا يعني بأن نتنياهو يعمل ضد ترامب، ولذلك هو يحصل منه على إهانات يومية. الآن نعطي الحق للجانب الإيراني أن يذهب إلى المفاوضات بحذر، حذر شديد جدا. الآن نحن أمام 48
1: ساعة. تحديات في هذه
3: أمام
1: الساعة.
3: 48 ساعة. هذه 48 ساعة مهمة جدا، لأن نتنياهو لا زال يعبث من خلال الوضع في لبنان من أجل خرق وقف إطلاق النار في لبنان، وهذه نقطة مهمة.
1: دكتور سليم، تحافظ على مستوى التفاؤل حتى الآن؟
4: يعني بشكل عام لا شك، يعني وأضيف على ما تفضل به الزملاء، يعني لا شك أن هذا التوقيت بين الموافقة المبدئية أو التوقيع الإلكتروني والتوقيع الفعلي هو يناسب التوقيت الإيراني. هذه الأيام هي إيران بحاجة لهذه الأيام من أجل تسويق هذا الاتفاق على المستوى الداخلي وتأكيد وحدة الموقف بالداخل وتأمين الدعم للفريق المفاوض ولفكرة التفاوض بشكل أساسي. ففي حال نجحت إيران في هذا المسعى على المستوى الداخلي، من الممكن المضي قدما في خطوات أخرى على مستوى تطوير الاتفاق أو تطوير النقاش مع الولايات المتحدة. أعتقد أن المصافحة ستكون صعبة يعني في المرحلة المقبلة، لأن خاصة أن المرشد لم يدفن بعد، يعني سيكون من الصعب أن نشهد المصافحة، ولكن الصورة كافية برمزيتها. إذا كان هناك مصافحة هذا يعني أن الأمور متقدمة إلى حد كبير. هذا بالشكل على مستوى المضمون. من خلال المواقف التي أعلنت خلال اليومين الماضيين يبدو أن هناك أكثر من مذكرة تفاهم. حجم المواقف الأمريكية والإيرانية وتحديدا حول لبنان، وقف إطلاق نار، وقف الاعتداءات، الانسحاب، جدولة الانسحاب، يعني هناك مجموعة من المواقف في على مستوى الأمن الإقليمي. يبدو أن هذه مذكرة تفاهم لا تكفي مساحتها لاحتواء كل هذه المعطيات. وقد أشار الجانب الإيراني لأن وزير الخارجية سيقوم بجولة في المنطقة من أجل شرح الموقف الإيراني، يبدو أن هناك تفاهمات جانبية أكبر أو أكثر أو موازية لمذكرة التفاهم. بمجرد التوقيع الرسمي سينطلق مسارات مختلفة على مستوى المنطقة، وهنا نعود أيضا إلى دور أساسي على إيران أن تقوم به على مستوى دول الخليج، وهو تأمين الثقة مع دول الخليج من أجل تحقيق أمن واستقرار في المنطقة بشكل أكبر في المستقبل.
1: طيب سيدة نيجار، نفس الانطباع بين التفاؤل والحذر؟
5: أنا متفائلة
6: وعلى عكس ما قيل إلى الآن. أعتقد أن هذه ليست نهاية الخلاف والعداء بين الولايات المتحدة وإيران، ستكون نهاية حقبة وبداية فصل جديد. ما أظهرته هذه الحرب هو محدودية القوى الأمريكية. رأينا قوة الولايات المتحدة وقصورها في مناسبات في فيتنام وفي غيرها، عندما كانت تتحدث القوى الأمريكية عن إعادة بناء الدول وحقوق المرأة وحقوق الإنسان، كل ذلك لم يتحقق، بل أدى إلى انعدام الأمن ومزيد من عدم الاستقرار وفتح الباب أمام الفوضى والعمليات الإرهابية. إذن وهذا يعطي الهيكل السياسي الإيراني أكثر قوة، وبعد سنوات من العداء في ظل في إدارات جمهورية وديمقراطية، كل الإدارات لم تأخذ بهذا الخيار، رغم أن نتنياهو كان يضغط على جورج بوش وباراك أوباما وعلى جو بايدن والرئيس ترامب ليشن حربا على إيران. وأخيرا رئيس السلام رئيس ترامب أخذ هذا الخيار، معتقدا أن إيران هي نمر من ورق، وأن هذه الحرب ستكون حربا سهلة، وأن تغيير النظام سيتم بشكل سريع وتدمير الجيش والسلاح البحري وغيرها. كل ذلك لم يحدث. إيران نعم عانت الكثير من الدمار وتعرضت للكثير من الدمار، ولكن إيران نجحت في وضع دفاعات وشنت حربا غير متناظرة وجلبت حلفاء ودفعت ضد دولتين نوويتين هاجمتها. هذا ما أعطى القيادة الإيرانية أكثر ثقة، وهذا ما أدى إلى الاجتماع التاريخي بين رئيس البرلمان غاليباف ونائب الرئيس، والذي حدث الذي لم يتم في إسلام أباد وسيتم في جنيف. أعتقد أن هنالك تمركزا للسلطة بين القيادات العسكرية وكذلك الدبلوماسيين الأكثر اعتدالا. نعم بات هنالك كثير من الوحدة وكثير من الحس القومي الوطني، كذلك وحدة صف على صعيد القيادات والزعامات، وبمعنى أنه إذا ما حاربنا فسنحارب معا، وإذا ما فوضنا فسنفاوض.
1: إذا رغم هذا المستوى من التفاؤل ولكن التحديات كبيرة. دكتور علي،
7: أنا أعتقد أنه اليوم إذا بدنا نجي نقرأ المشهد علينا قراءة المشهد من زاوية كيف يفكر الإيراني في هذه اللحظة والأمريكي بأي منطلقات. اليوم عبر عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن الانطلاق إلى التفاوض حكما العقل الإيراني المنطلق من التفاوض أن هناك خسائر كبيرة جدا وهناك الكثير من الخسائر الاقتصادية بالحد الأدنى، لكن هناك مكاسب كبرى على صعيد بقاء إيران. يعني الاتفاق يجعل من إيران يبقيها لاعب إقليمي أساسي، وهي تفاوض الولايات المتحدة بطريقة تقسم الاتفاق إلى قسمين، أن هناك طرفين في الاتفاق، إيران ومعها حزب الله هو الطرف الثاني، والطرف الأول أمريكا وإسرائيل سوية، وهذا ما قاله الوزير الخارجية اليوم بشكل واضح. إذن يعني يقول أن إيران أتت إلى الطاولة بكل نقاط قوتها، في المقابل الأمريكي يأتي إلى الطاولة وهناك خلافات كبيرة مع نتنياهو شخصيا. أنا لا أقول هناك خلافات بين أمريكا وإسرائيل، هناك خلافات أساسية ما بين ترامب ونتنياهو، لأنه نتنياهو اليوم نتيجة المغامرات التي قام بها والتفلت من الكثير من النقاط، حتى وصل أنه القوة الكبيرة لإسرائيل لم تعد تستطيع أن تقدم شيئا قويا. وصلنا إلى أنه ترامب يعمل بشكل كبير جدا على إنقاذ الاتفاق، إلى الحد الذي استطاعت إيران أن تدخل يوم الأحد الماضي بعد مغامرة نتنياهو والكلام وقصف الضاحية، أنها أدخلت تعديل على المادة 13، تعديل جذري على المادة 13 من الاتفاق، هي المادة المعنية بآليات التعامل مع أي خرق من الأطراف، أنه أدخلت إسرائيل أنه عليها هناك التزامات واضحة على إسرائيل أن تقوم بها في حال أخلت بها على إيران دين. يعني إذن هذا المسار هو من تنطلق عملية التفاوض من هذين المسارين، ونحن أمام مشهد الأمريكي هناك خلل كبير بطريقة عمله. يعني انطلق ترامب من أنه فكرة يريد إسقاط النظام، ووصل في النهاية إلى محاولة إنقاذ الاتفاق، وقديش المسألة فيها تباين كبير جدا.
1: دكتور لقاء، ربما أعيد بلورة سؤالي ما أردته في بداية هذه الساعة. في الأيام الماضية كل طرف كان يقدم مطالبه وسقف المطالب، هذا اليوم وفي انتظار يوم الجمعة، هل نزل الطرفان قليلا؟ نسميه تنازل، يعني الدخول في التفاوض يعني بشكل أو بآخر القدرة على تقديم تنازل ما للوصول إلى أرضية مشتركة. هل هذا اللي تحقق حتى الآن بغض النظر عن الملفات التي تم فيها إيجاد هذه الأرضية، أم علينا أن ننتظر يوم الجمعة وما قد يعلن من مضمون هذا الاتفاق؟
5: هو الاتفاق جهز، يعني لن يكون هناك تغيير فيه من هذا اليوم الجمعة، ولذلك طبيعة التصريحات والسلوك، أنت اترك التصريحات لأنه أيضا احنا أمام انتقائية في عملية وصف الاتفاق، انتقائية واضحة، لكن السلوك كان من الطرفين هو لهاف قوي خلال 48 ساعة الماضية لتسويق الاتفاق. يعني ديفانس لم يكل ولم يمل من التصريحات، يلف هو على وسائل الإعلام. ترامب جالس من أمس في إيفيان في فرنسا في وسط مجموعة السبعة وهو يسوق ويلقي أيضا أو يقيم مؤتمرات صحفية ويلتقي بزعماء ويحاول أن يضع أن هذا الاتفاق في سياق المنجز العالمي الكبير، وإحنا ما زلنا في مذكرة تفاهم وليس اتفاق. مذكرة تفاهم قد تنجح وقد تفشل مع أول اختبار في لبنان مثلا، لكن الأهم من هذا هو ما بعد ذلك، اليوم التالي، يعني يوم الجمعة يوقع تمام، طيب ماذا بعد؟ يوم السبت ماذا سيحصل؟ هناك طبعا المباحثات ستجري فورا، المشاورات. أولا من المفترض أن يوم الخميس أو حتى الجمعة لا أعرف أن يعلن الاتفاق، هذا قال ترامب عندنا خلال يومين، لأن عليه ضغط شديد في أمريكا من قبل الكونغرس والصحافة. لكن لو افترضنا أن الاتفاق لم يكن بالنسبة للأمريكيين بالشكل المرصوص والقوي كما وعد أو كما وعد ترامب، هنا ستبدأ الانتقادات الحادة. وإن لم يكن كذلك في إيران، يعني الإيرانيين المتشددين أيضا سيكون هناك انتقادات حادة. لذلك إحنا سنبدأ الاتفاق أو المباحثات الاتفاق النهائي أول يوم بالستين يوم سنبدأ بضغوط من الطرفين، لأن المستحيل أن يكون مرضي لكل الأطراف، ده مستحيل، في تنازلات،
1: أي بمعنى إيران داخليا وأمريكا داخليا
5: وأمريكا داخليا، طبعا ناهيك عن إسرائيل، أنا أتكلم عن أمريكا، أترك إسرائيل. لذلك سيكون هناك قدر كبير من المعارضة خصوصا من الأطراف المتشددة، اليمين في أمريكا والأصوليين في إيران، يعني يحاولون إيجاد أي شيء. هنا سندخل في عملية الضغط على الوفدين المتفاوضين في عدم التقديم تنازلات. يعني مثلا ليش تسمحوا لإيران تصدير النفط مقابل لا شيء؟ مثلا أعطيك مثال،
1: الجانب الأمريكي،
5: نعم الجانب الإيراني، لماذا تعملون أصلا على تقديم تنازلات بدون إطلاق سراح الأموال المجمدة؟ لذلك احنا أمام تحديات ما زالت في إطار الفرح التسويق. إذا تلاحظ الإيرانيين لم يسوقوا داخليا فقط، البارحة عراق يستقبل السفراء الأجانب أو الأصدقاء أظن، واليوم إيران أعلنت أنها ستبعث وفود إلى دول قريبة من أجل تسويق الاتفاق. لماذا؟ ما المطلوب من هذه الدول؟ هناك رؤية على ما يبدو حتى بالنسبة لإيران أن يكون هناك نسق جديد من العلاقات مع المحيط. هذه إجتني نتيجة دروس الحرب. حتى المجموعة العربية دول الخليج اليوم كان في مجموعة السبعة أمير قطر رئيس الإمارات ورئيس المصري، هؤلاء كان اجتمعوا بتراب طبعا وبالزعماء الآخرين.
1: طيب
5: وجميعهم معنيين إذا تلاحظ يعني طبعا أي دول اتفاق بأنه مو فقط اتفاق ينجح، هاي محسومة، لكن بآلية جديدة للتعامل في الخليج. يعني هل سيغلق مضيق هرمز مرة أخرى؟ هل يمكن؟ رغم أنه علي رجاني اللي الراحل يعني اللي قبل مقتله قال أنه هذه ورقة تستخدم لمرة واحدة، يعني
1: مضيق هرمز
5: ما راح ينغلق مرة طيب. ثانية لأنه ستتخذ إجراءات لمنع هذا الإغلاق، لا أعرف كيف يعني ما هو تقديره. المهم هنا أنه إحنا أمام واقع جديد عبد القادر، قد ينجح الاتفاق وقد يفشل بالمناسبة. من ناحية إسرائيل في موضع الخاسرين مبدئيا، وفي وضع أكيد هي
1: وفقا لحساباتها
5: لأنه الاتفاق بحد ذاته بعدين احتقرت. يعني إذا تلاحظ مقدار الامتهان لإسرائيل اليوم، سي إن إن قالت أنه طلبوا فقط يطلعون منعت أمريكا اطلاعهم على الاتفاق. يعني لحد الآن رسميا هم لم يطلعوا عليه وهم شريكهم بالحرب
1: طبعا بحسب تسريبات
5: هاي سي ان ان، وهم شركاء في الحرب يعني المفروض
1: طيب.
5: ان يشاركون في السلام ايضا
1: دكتور يعني
5: الاتفاق.
1: انت ادخلتنا في السؤال الاهم في هذه الساعه لهذا اليوم دكتور ابراهيم، عن سؤال اليوم التالي: ماذا عن التحدي او التحديات بعد الصوره البروتوكوليه، وايا كان مضمون هذه الصوره يوم الجمعه او في يوم اخر، ماذا عن سؤال اليوم التالي؟
8: أولا يعني ضروري جدا، رغم أنه الجميع يعني الزملاء تحدثوا تقريبا بإيجابية، من الضروري أن لا نفرط كثيرا بالتفاؤل، بمعنى آخر أن لا يتم رفع السقف كثيرا في التوقعات الإيجابية من التوقيع يوم الجمعة. صحيح هناك مؤشرات تدفع إيجابية، ولكن أيضا هذه يجب أن تكون محدودة، لأن التحديات دائما هي التحدي هو ليس بتوقيع الاتفاق ولكن بتنفيذ الاتفاق. وحسب الإحصائيات الصراعات الدولية هناك 50% تقريبا من الصراع من الاتفاقيات التي توقع يتم تنفيذها، يعني بمعنى أنه 50% آخرين أنه يتوقع ولا ترى النور من ناحية التنفيذ، فهناك تحديات حقيقية. ولكن أنا باعتقادي بخلال 60 يوم الأولى رغم هذه التحديات هناك أيضا، ولا أريد أن أزيد بالتفاؤل، ولكن حسب اليوم يعني بمعلوماتنا المحدودة حول ما البنود اللي تضمنها الاتفاق، كان في قناة 14 اللي الإسرائيلية ذكرت بعض البنود اللي موجودة في الاتفاق، أعتقد ليست بالصعوبة التعامل معها خلال 60 يوم
1: إذا ما بنينا عليها.
8: إذا اعتمدنا وتدعي القناة 14 أنه هذه التسريبات وإلى آخره، فبمراجعة لها البنود ليست صعبة، يعني بمعنى أن هناك فتح المضيق وهناك رفع الحصار البحري وهناك تسهيلات مالية، وهذه كلها بالإمكان التعامل معها، هي ليست تحديات كبيرة. المشكلة التي وجدتها وهي التي بتأمل تجاوب على سؤالك، اللي هي تتعلق بالستين يوم بما تبقى، وهي أن هذه المبادئ الأربعتاش هي أو النقاط الأربعتاش هي إعلان مبادئ أكثر منه تفصيل بالموضوع، أو أن هناك اتفاق، يعني إعلان مبادئ اللي هي يمكن الاتفاق عليها أصلا. يعني أعطيك على سبيل المثال حتى ما نكونش نحكي مجرد، واحد منها اللي هو تتفق الطرفان على أن إيران لن تكون دولة نووية، هذا تقول إيران من اليوم الأول ومن أيام أوباما وقبل الحرب أيضا، يعني وفسر الماء بعد جهد بالماء،
1: وهناك آلية رقابة
8: وهناك آلية رقابة، يعني طب ما هذا كان قبل الحرب، إذن عليش قامت الحرب إذا اتبعنا هذا المنطق. فهناك اللي هي مبادئ كثير عامة ولا يوجد هناك مؤشرات حقيقية على أنه يمكن أن تنجح. أنا باعتقادي التحدي الأكبر، أنا لست قلق على 60 يوم، قلق ما بعد 60 يوم، بمعنى أنه بعد 60 يوم راح يكون في كمان 60 يوم وهكذا وإلى آخره. وطبعا خلال هذه المرحلة راح تكون الساحة حافلة بالمتغيرات، هناك عوامل المتغيرات متعددة، ولا ننسى الدور الإسرائيلي، الدور الإسرائيلي وتحديدا من الساحة اللبنانية، الدور الإسرائيلي
1: مهم جدا، صحيح.
8: ليس له تأثير كبير باعتقادي على الجانب الاتفاق الأمريكي الإيراني، بالعكس تماما، قد يكون وجود إسرائيل في الموضوع الاتفاق المساعد لتقارب إيراني أمريكي، لأنه ترامب حقيقة لا يريد أن يستمر بهذه الحرب، وإيران على قناعة بذلك أيضا، أن إسرائيل تريد أن تخرب بشكل أكبر، فهذا ممكن أن يكون عامل مقرب اللي هو بالنسبة للجانب الأمريكي والإيراني في هذا الجانب.
1: دكتور إبراهيم، ولكن
8: إسرائيل ستبقى باختصار، إسرائيل ستبقى تحاول، ولديها المشكلة النفوذ في الساحة اللبنانية التي ممكن أن تشكل نقطة الانفلات.
1: وعن الساحة اللبنانية أسأل، يعني حتى من الآن من هذا اليوم في انتظار يوم الجمعة، ما طبعا ما يرشح أو ما قيل فيما يتعلق بنقطة وبند لبنان، هناك تباين
4: استطرادا أو استكمالا لتفضل به دكتور فريحات، تحديدا بالموضوع اللبناني، يعني نحن يوم الجمعة سيكون هناك خطوة مهمة في هذا التوقيع الحضوري، وهو العلنية والإشهار، وهي ضرورية من أجل شرعية الاتفاق. يعني الآن مواقف، ولكن عند التوقيع الحضوري والإعلان عن هذا الاتفاق سنعرف ما هي البنود، وسنتبين من الصياغة من ما الذي يقال اليوم في الموضوع اللبناني. ما الذي يقال اليوم؟ تصريحات لوزير الخارجية الإيراني يقول أن تم التأكيد على إنهاء الحرب، وأن لبنان جزء لا يتجزأ من هذا البند، ومع ضرورة الانسحاب الإسرائيلي. جي دي فانس نائب رئيس الأمريكي يقول أن البند الأول في الاتفاق يقول أنه تم الاتفاق مع الإيرانيين على تحقيق السلام في المنطقة، وتم الاتفاق على أن توقف إيران تمويل المنظمات الإرهابية العنفية. يعني جي دي فانس وعباس عرقجي يتحدثان عن نفس البند، يعني الأول يتحدث عن الحرب على كل الجبهات، والآخر يتحدث عن السلام في المنطقة. كيف سينعكس هذا الموضوع فعليا على الجبهة اللبنانية؟ يعني إذا أردنا ترجمة هذا الموضوع بطريقة بناء على الاتفاقات السابقة، نصل إلى صيغة تقول أنه ربما مع الحديث عن مسار إقليمي يمر في عين التينة عند الرئيس نبيه بري، إلى جانب مسار واشنطن، إلى جانب مسار إسلام أباد، الهدف هو انسحاب الجيش الإسرائيلي وانسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني، وهذا ما كان مطروحا في قرار مجلس الأمن 1701 عام 2006 منذ 20 عاما. يعني ترجمة ما قاله عرقجي وما قاله جي دي فانس يمكن أن يفضي إلى هذه الصيغة، وهذه الصيغة ممكن أن تكون حل وسط بين كل الأطراف، ومن الممكن أن ترضي الرئيس ترامب، من الممكن أن لا ترضي الجانب الإسرائيلي، من الممكن أن لا ترضي الدولة اللبنانية، لأن الحسابات اللبنانية مختلفة، وسلاح حزب الله له حساباته الداخلية وليس فقط حساب المقاومة وقتال إسرائيل. ولكن يعني ربطا بما كنا نتحدث، كيف يتم التدرج ما يقال الآن؟ ما هو البند فعليا؟ كيف يمكن ترجمته؟
1: طيب،
4: هذا ملخص.
1: لا بأس أذكركم بأن النقاش مفتوح، يعني إذا كان هناك ما يبني الفكرة على الفكرة.
8: على ذكر لبنان، أعتقد إذا
1: أسمع الدكتور محمد ثم الدكتور علي،
8: إذا كانت هناك قضية أساسية تمثل ذروة المرونة في الموقف التفاوضي الإيراني، هي وضع لبنان ووضع حزب أو علاقة إيران بحزب الله. وهنا أستند إلى ثلاثة مؤشرات متتالية. المؤشر الأول، قبل ثلاثة أيام ثلاثة مسؤولين إيرانيين أبلغوا نيويورك تايمز بأن إيران عدلت عن فكرة توجيه هجمات إلى شمال إسرائيل. أيضا مسؤول رفيع مقرب من البيت الأبيض يؤكد أن لا شرط ولا ربط بين حزب الله والضاحية الجنوبية وإيران في موضوع مذكرة الاتفاق. أيضا إذا تأملنا مليا في المؤتمر الصحفي لنتنياهو بالأمس، قالها بما فحواه أنه يحتفظ بحق المناورة في الجنوب اللبناني. فإذا جمعنا هذه العناصر، أعتقد أن طهران
0: انتقلت من الموقف المبدئي مناصرة الحلفاء أو الأدرع أو الوكلاء
1: إلى، ولكن هذا يتناقض مع تصريحات الوزير عراقجي.
7: الوزير عراقجي قالها بشكل واضح اليوم، هناك طرف، الطرف الثاني من الاتفاق إيران وحزب الله، وكلها بشكل كامل، واعتبر أن الطرف الأول أمريكا وإسرائيل، وأن يعني كان اعتبر أنه حزب الله شريك كامل في الاتفاق مع إيران. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، بعد الاستهداف الإسرائيلي يوم الأحد، إيران ذهبت أنها أوقفت التفاوض وفتح الباب بشكل كبير جدا إلى النقاش، أنه اعتبرت أنها ستقوم بضرب شمال فلسطين المحتلة ردا لتثبيت المعادلة، ولكن الوسطاء تدخلوا بشكل كبير جدا لتقديم تنازلات، حتى لم يكن هناك يعني الورقة ستشير يعني أو الاتفاق سيشير يوم الجمعة إلى مجموعة سيصبح واضحا للجميع، لكن ما تم تعديله يوم الأحد كبير وكبير جدا، حتى لم تستطع إيران قبل يوم الأحد تثبيته، ومنها الكلام حول إسرائيل وأنها خاصة بالنقطة 13 والبند 13، لأنه هذا البند فيه كان يعني لم يكن هناك إلزام لإسرائيل حرفيا بالموجبات المطلوبة منها في هذا الاتفاق. كتبت هذه النقاط يوم الأحد، لذلك إيران حصلت بالدبلوماسية، بالقوة الدبلوماسية، خاصة أن إيران تعتبر أن الدبلوماسية أحد أوراق القوة الأساسية، حصلت بالقوة الدبلوماسية ما كانت تحاول تثبيته بالقوة العسكرية، وبالنهاية القوة العسكرية مطلوب منها أن تقدم نتائج في الاتفاق.
0: هذا تبرير،
7: أما لا مش تبرير، أما في نقطة بس أنه قالها الدكتور سليم،
0: دعني أرد حتى نتكافئ في الحوار. يعني ما يرد على تصريح عراقجي أن حتى هذه اللحظة لم تتوقف الغارات الإسرائيلية في الجنوب،
7: هل الآن كان هناك تصريح من مقر خاتم الأنبياء يعدد عدد الخروقات ويقول أنه سيبقى وسيرد إذا استمر هذا الأمر؟
0: لا، إذا قلت بأن الخيار الدبلوماسي غلب على الخيار العسكري وأصبح،
7: لا أنا قلت وظفهم فيما بعض، يعني وظفهم
0: لكن
7: سوية،
0: لكن العبرة بالواقع،
7: يعني هناك توظيف،
0: العبرة بالواقع الميداني. الآن هل فعلا إسرائيل توقفت عن قصف جنوب لبنان؟ هل فعلا هذا التهديد أو هذا النداء أو هذه المرونة الدبلوماسية الإيرانية هل جعلت فعلا؟
1: طيب لنسمع للسيدة النقاش فيما يتعلق بملف لبنان.
9: Can I bring it back to big picture?
10: هل بإمكاني إعادة الموضوع إلى صورته الأكبر وأود أن أتابع ما ذكره الدكتور إبراهيم؟ أعتقد أن هذا اتفاق غير اعتيادي إذا ما نجح، لأنه يبرم بين طرفين لا يتواصلا معا، كل ذلك يتم عبر الوسطاء، الدور التاريخي لإسلام أباد وقطر وغيرها. في خضم هذه الحرب هنالك دولتان لا تجلس ليست مشاركة في مفاوضات لبنان وإسرائيل، هناك الكثير من القضايا المعقدة مثل مضيق هرمز، الحصار، انسحاب القوات الأمريكية، الإفراج عن أموال الإيرانية الموجودة في دول أخرى لتنفقها إيران، ثم بعد 60 يوما هنالك المفاوضات التقنية المتعلقة بالبرنامج النووي التي تطلبت من إدارة أوباما 2 بمشاركة دول أخرى لإبرام اتفاق، وإدارة ترامب خلال 60 يوما تعرف أنه ليس لديها الخبراء والمستوى التقني والفني الذي يجب أن يشارك به كما حدث في الاتفاق النووي، ولذلك أعتقد أن هذه المرحلة هي الأكثر تحديا، وفي الوقت الذي يبقى في موضوع لبنان عقدة، فهناك ضغط يجب أن يأتي من واشنطن على إسرائيل لوقفها هجماتها على لبنان، وينبغي أن يكون هذا الضغط مستمرا بحيث لا يعاود نتنياهو الكرة ويقصف لبنان ليدبر أمريكا على الانسحاب من هذا الاتفاق. أنا وتيم تحدثنا عن هذا الموضوع في حلقة سابقة، نرى تقلصا تدريجيا فيما يتعلق بعلاقة نتنياهو بواشنطن، وهذا حدث بعد 7 أكتوبر في الشأن السياسي. هناك في الداخلية الأمريكية هناك انتقادات كثيرة تجاه إسرائيل، وسياسيون يمكن أن يخوضوا الانتخابات، ولكن الآن باتوا ينتقدون إسرائيل، وهذا مرتبط أيضا بهذه المفاوضات وهذه الصفقة. فإيران تطلب من الولايات المتحدة معلنا أن تضغط على إسرائيل بأن لا تهاجم لبنان كي يستمر هذا الاتفاق. إذن كل ذلك يحدث، وأعتقد أنه إذا ما كتب لهذا
1: هذا البون الشاسع بين ما يقوله أو البون بين ما يقوله الأمريكي وما يقوله الإيراني فيما يتعلق ببند لبنان.
5: هو بالحقيقة التعقيب على الدكتور علي. كلام عراقي صحيح أنه إيران وحزب الله في جانب وإسرائيل وأمريكا، رغم أنه إسرائيل لا أدري إن

0: كانت يمكن وضعها في خانة معينة مع أمريكا حتى اللحظة على الأقل، ما زالت متمردة. لكن السؤال هو فيما يتعلق بحزب الله، قال إيران وحزب الله ولم يقل إيران ولبنان، وحزب الله هو أحد المكونات أو أحد الأحزاب اللبنانية. فحينما يكون حزب لبناني جزء من سياق إقليمي خارج الدولة، ما الذي يمكن أن نتوقع؟ احنا متوقعين أوردي، حتى على الصعيد العلاقة مع إسرائيل بالمناسبة، ممكن يصير ترتيب إقليمي ضمن هذه الاتفاقية، لأن طالما في سلام، إذا كان هذا صحيح وجود عبارة السلام في المنطقة، ممكن تطبيق 1701 يروح الشمال الليطاني الحزب وإسرائيل تنسحب ويظل هذا الجيش يسيطر عليه وتنتهي المشكلة، ويبقى الحزب بسلاح وتمام، لأنهم هذا نزع السلاح مختلف. هنا راح تنتهي المشكلة مع إسرائيل، بس راح تطلع مشكلة أكبر مع الدولة، مع بقية الإمكانيات. أنه أنت يا حزب الله صرت أو يعني طبقت القرار 1701 اللي صار له 20 سنة ضمن سياق إقليمي مع إيران، وليس ضمن سياق وطني مع لبنان،
1: مع الدولة اللبنانية.
2: لكن هو كان حاصل لهذا الموضوع، يعني هم تعقيبا، يعني بال1701 منذ العام 2006
0: نعم.
2: حزب الله طبق بشكل واضح، وكان هناك خروج من شمال من جنوب الليطاني بعد الحرب 2006
0: نعم.
2: وكان أول ظهور عسكري لحزب الله بالجنوب الليطاني كان بالعام 2014 عندما كان هناك تهديد. لكن المسألة حتى في العام 2024 بعد الحرب، حتى في حياة السيد نصر الله هو وافق على الانسحاب من جنوب الليطاني حتى قبل اندلاع الحرب بأيلول، وافق على الانسحاب باعتباره أنه هيدا تطبيق ل 1701. حتى بعد الاتفاق ب 27 تشرين حزب الله انسحب، والجيش اللبناني كان هناك تقارير واضحة أنه انسحب، وتسلم الجيش اللبناني ترسانة عسكرية كبيرة جدا. للأسف هذه الترسانة تم تدميرها بأمر من الأمريكيين، يعني الجيش اللبناني الذي يحتاج إلى كل طلقة تم تدمير ترسانة ضخمة جدا تم أخذها من المقاومة، لم يستفد منها الجيش، يعني هذه بين هلالين. لكن النقطة الأساسية، حزب الله كان واضح دائما في هذه القضايا، ويعتبر أنه هناك إمكانية لدراسة استراتيجية دفاع وطني متكاملة، وهو حاضر لمناقشتها، وهو قدم
0: علي.
2: هذه الرؤية.
0: أنا ما أريد أجادلك في أنه هذا الحزب ما قام به جيد أم سيء، لأنه بصراحة هذه قضية خاصة باللبنانيين. لكن أنا أبقى أقول أن هناك مبادئ عامة تحكم العلاقات في داخل الدول، مبادئ عامة تنطبق على لبنان مثل ما تنطبق على سويسرا. هذه المبادئ تتعلق بالقانون داخل الدولة والدستور. إذا كان هناك إرادة لاحترام الدولة، وجود حزب الله في عملية إقليمية، يعني هو ما قال عراقتشي قد يبدو هو جيد، لكن هو بالحقيقة ليس لصالح الحزب. أنا أقول أن الحزب لماذا يوضع في خانة مع دولة هو متهم بالعمالة لها أو بالارتباط بها أو بالتحالف معها أو بأي شكل سميه، لماذا يوضع؟ وقبل أيام كان الرئيس قد قال لإيران علنا أرجوكم حلوا عنا. أنا أقول لك شيء،
2: هو هذا السبب المشكلة الأساسية
0: يعني. طبعا
2: أرجوكم حلوا عنا هو أصل السبب المشكلة،
0: هو عناد. لكن أقول لك شيء، الآن هو أخذت الدولة اللبنانية على حين غرة، يعني إذا كان إسرائيل قد امتهنت في الدولة اللبنانية، شو يعني إن شاء الله راح يحطها ببالة ترامب؟ هو أهان الجميع،
2: حتى مثل ما لم يخبر الإسرائيلي،
0: يعني أهان الجميع،
2: لم يخبر
0: بالضبط.
2: اللبنانيين
0: أهان اللبنانيين. ولذلك مسار واشنطن قد لا يكون مؤثر جدا، يعني خلاص إيران تتفاوض عن حزب الله، بعد علش الدولة اللبنانية؟ الآن الدولة اللبنانية مهمتها تطعم الناس وتفوت مي وكهرباء وتجني ضرائب إذا في ضرائب، وتنظم المرور، هذا شغل الدولة اللبنانية. وإيران هي تفاوض عنها، وبكرة السعودية أو تركيا أو سوريا تفاوض عن السنة، والمسيحيين طبعا عندهم فرنسا.
1: طيب،
0: وهكذا. وإحنا
1: نسمع وجهة نظر مختلفة مع الدكتور إبراهيم ثم الدكتور سليم
0: في هذه الحلقة.
1: دكتور إبراهيم، لا بأس.
3: يعني شوف، الخلاف اللبناني هذا يعني الحكومي مع الدور الإيراني مشكلة، يعني مشكلة صعبة حقيقة. وأنا باعتقادي يعني في مشكلتين رئيسيتين فيها. واحد، أنه غياب اتصال أو غياب تواصل أو غياب حوار حقيقي ما بين الدولة وإيران مباشرة. يعني أنا لا أفهم كيف إنه السياسي تدار بإنه حلوا عنا، يعني ما في خطاب من هالنوع، ما فيش إدارة سياسي بهذا الشكل اللي هو حلوا عنا بهاي الطريقة. هذا واحد. اثنين، إنه دائما أو أحيانا كثير بنلاحظ إنه الخطاب أو السياسي إدارة سياسي تفتقد إلى أن تكون مبنية على المصالح. يعني ما هي المصالح المشتركة التي يمكن بناءها ما بين الدولة وما بين اللي هو بتنظيم العلاقة مع إيران؟ أنا لا أقترح يعني إنه يكون في قبول أو غير قبول، ولكن أن يتم البحث عن المصالح المشتركة ما بين الدولة وما بين الوجود الإيراني. وأعتقد أن الوجود الإيراني يعني مستثمر بشكل كبير، وهذا ما اكتشفناه في يعني بالمواجهة الأخيرة وكيف إيران صعدت بهذا الشكل. لذلك أعتقد أنه عوضا عن المصادمة أن يتم البحث كيف يمكن تنظيم هذه المسألة، وليس قبول. يعني السيادة الدولة اللبنانية يجب أن لا يكون في هناك عليها أي مساومة، سيادة الدولة الوطنية، وإذا بده يكون في أي علاقات مع العالم الخارجي سواء إيران أو غيرها أن تكون من خلال الدولة. وباعتقادي من الممكن البحث عن بناء مصالح عوضا عن هذا الدور النفي يعني طرف مقابل.
1: دكتور سليم، سمحت لي دكتور سليم، سأتيك دكتور صدقيان، أحتاج لإجابة منك ومن سيدتين بعد قليل.
2: يعني في لبنان هناك إشكالية، هناك اتفاق على العناوين الكبيرة، ولكن هناك اختلاف على من يدير هذه اللعبة، من يدير العملية السياسية في لبنان منذ الستينات، وهناك قبل الستينات تدخلات كثيرة في الشأن اللبناني على المستوى السياسي وبنسب متفاوتة وبنسب مختلفة. الآن المثال المبسط هو موضوع المفاوضات، الإشكالية بين المفاوضات المباشرة ومفاوضات غير المباشرة. الآن ستعود الأمور إلى المفاوضات التي طرحها رئيس بري، ولكن الإشكالية التي مطروحة كما تفضل دكتور لقاء في موضوع المفاوضات أن الدولة اللبنانية تريد هذا الحق السيادي للدولة في المفاوضات أن تمارسه صح، تمارسه خطأ، هذا حق للدولة. وكل المكونات اللبنانية والأحزاب اللبنانية أغلبها 80% ممثلة في الحكومة وفي البرلمان، كان الاعتراض على أنها مباشرة، ولكن عمليا هو ليس على أنها مباشرة، هي عمليا لأن المفاوض ليس حزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر أو رئيس بري. الآن سيعود الموضوع، الآن المفاوضات أصبحت ممتازة لأن سيكون هناك مسار، وعاد الرئيس بري إلى، وهو لم يكن مغيبا، كان هناك تنسيق مع الرئاسات، ولكن بهذه الصيغة من الذي يقود المفاوضات في حال استمر المسار عبر الرئيس بري؟ لن تكون الدولة اللبنانية، سيكون الرئيس بري ممثلا حزب الله وإيران من خلفه، أو ستقوده إيران وحزب الله ورئيس بري يوافقون، ويحول الموضوع كما حصل باتفاق 4 في نوفمبر 2024، يحول بعد صياغته إلى الدولة اللبنانية من أجل وضع التوقيع عليه. الإشكالية هي في الحق السيادي للدولة، هي في حق حصرية السلاح، في حق قرار السلم والحرب، وهي خطوات أساسية في تأسيس الدولة. سأختم بجملة صغيرة، ما قاله دكتور لقاء خطير وصحيح. هناك إشكالية كبيرة في لبنان أن الدولة اللبنانية تحولت فعلا أن تنظم السير وتؤمن الخبز وبالكاد تهتم بالاقتصاد. إن حزب الله هذه الفرصة الأخيرة، بمعنى لا، المكونات الأخرى، نحن نعرف أن لبنان بلد تعددي، المستقبل سيكون متغير بشكل كبير، لن تقبل المكونات الأخرى أن تبقى الدولة اللبنانية تعمل بهذه المهام وهناك دولة في ظل دولة تقوم بمهام أخرى.
1: لنقوم بضم هذا التحدي، تحدي ملب بند لبنان، إلى مجمل التحديات ما يتعلق بهذا الاتفاق المرتقب التوقيع عليه يوم الجمعة، لأسأل تحديدا السيد تيم وكذلك السيد صدقيان، وقد أشار الدكتور لقاء قبل قليل على سؤال يطرح نفسه الآن، كيف سيستطيع الرئيس الأمريكي سيد تيم أن يسوق هذا اللقاء أو هذا الاتفاق داخليا، وما هي أهم التحديات في تسويق هذا الاتفاق للداخل الأمريكي؟
4: أعتقد أنه بغض النظر عما سيفعله الرئيس ترامب، طبعا معظم الإعلام الأمريكي سينتقده. أنا دائما أمزح بالقول بأنه قد يشفي أمراض السرطان، لكن CNN ستبقى تنتقده.
0: تكلم عن الصحافة وأنت صحفي. لا لا يعني هذول زملائك بالنهاية منافسين.
1: أنا ما أدرى بشعابها ترجم له موفق.
4: أنا خجول أحيانا من ممارسات الإعلام. عندما انطلقنا في هذه المحادثات قبل عام ومرة أخرى في يناير، الرئيس ترامب كان ثابتا حول بعض الأهداف، وقلت واحدة منها كان تغيير النظام. أنا لا أعتقد أنه حدد تغيير النظام كهدف. الأهداف كانت لا سلاح نووي أو برنامج نووي، تقويض القدرة الصاروخية، ووقف دعم من تعتبره أمريكا نظامات إرهابية مثل حزب الله وحماس والآخرين. لهذا السبب هو سيسوق هذا الاتفاق، وما سمعنا نائب الرئيس فانس يتحدث عن ذلك، وهي كيف سيتم التعامل مع اليورانيوم المخصب بطريقة واضحة. في ذكرت التفاهم، أنا لا أستطيع أن أتخيل بأن هذه القضية سوف يتم التعامل معها بهذه الطريقة الواضحة أو تلك. هذا ما سننتظره. ترامب قال أن القضية النووية هي قضيته الأولى، وأيضا وإذا كان له خيار قد يختار أيضا البرنامج الصاروخي البالستي. طبعا هو أصبح أقل قوة في إيران مما كان قبل بدء الحرب. السؤال الآخر تبقى هي الوكلاء أو الأذرع، وهل سيكون هناك استمرار لدعمهم أو لا. سمعنا فانس يتحدث عن بعض الأمور، وهي أن قد لا تكون في سياق مذكرة التفاهم. ربما هذا يتوقع أن يكون ذلك جزءا من النقاش لاحقا أو لا. هذه الأهداف الثلاثة، الرئيس إذا ما أخذنا كلام نائب الرئيس بأنه دقيق، الرئيس على الأقل يشير إلى نقطتين ويقول حققنا ذلك، وهذا نصر بالنسبة له. إيران من جانبها تقول رفعت العقوبات عنا ورفع حجز الأموال عنا، وذاك حديث عن 300 مليار من الاستثمار، هي نقاط انتصار لإيران. إذن كلا الطرفين إذا مرت الأمور على ما يرام ما تتباهى به، وهذا
1: نجعل مهمة إيران يجب على دكتور صدقيان فيما يتعلق كيف سيتم تسويق هذا الاتفاق داخليا في إيران في ظل هذه التحديات.
5: أنا أعتقد بأن في إيران ربما كان في بداية الحرب كان هناك عدم تماسك حكومي أو في مصادر القرار، لكن الآن نرى بأن هناك تماسك كبير جدا يقوده المجلس الأعلى للأمن القومي ويقوده رئيس البرلمان الإيراني قاليباف. الآن الوضع السياسي للسيد قاليباف بالوسط السياسي الإيراني مهم جدا، وهو يقود جانب معين، يقود المفاوضات بشكل كامل هو مع وهذه يعني المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعطاه هذه يعني أعطاه هذا المجال من أجل أن يقود هذه المفاوضات، وبالتالي حتى الرئيس الإيراني الذي هو يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعطاه هذه المساحة لأن يتحرك بهذا المجال. لكني أعتقد بأن ما ذكره الدكتور اللقاء أنه ماذا عن اليوم الثاني. اليوم الثاني مهم جدا. أنا أعتقد بأن هناك تحدي كبير، هذه 48 ساعة القادمة مهمة جدا. أنا يعني بالعام 2015 كنت في بداية 2014 كنت متيقن شخصيا، كنت متيقن من أن الاتفاق سوف يوقع في 2015. الآن أنا قبل 48 ساعة من التوقيع على مذكرة التفاهم عندي قلق شديد جدا، وهذا القلق ربما يسببه الوضع الأمريكي وتحدي كبير ونتنياهو
1: وليس الداخل الإيراني؟
5: لا، الداخل الإيراني صحيح الداخل الإيراني مشكلته أنه كيف تضمنون يعني الداخل الإيراني الذي يتجمع في هؤلاء المواطنين اللي يتجمعون بالساحات والميادين منذ 110 أيام الآن هؤلاء يريدون جوابا حتى الرئيس بزشكيان لا يستطيع يقول لهم هل تستطيع أن تضمن نتنياهو في أن ينفذ ما توقعون عليه لا أحد في إيران يستطيع لا أحد في العالم يستطيع أن يضمن نتنياهو فكيف ببزشكيان هذا المسكين الذي يجلس في طهران وبالتالي حقيقة الأمر يعني هذا
2: مسكين
5: أنا أتعاطف معه لأنه منذ اليوم الأول الذي جاء إلى قسم يعني بعد القسم
2: استشهد
5: بأربع ساعات ضرب إسماعيل هنية
0: باحتفال تنصيب
5: بعد أربع ساعات من القسم يعني حقيقة بزشكيان إنسان محترم جدا لكنه واجه عقبات
1: جميلة اسمع سيد الليكار
5: إذا سمحت لي بس
1: تفضل
5: هذا الاختبار الأول هاي 48 ساعة إذا مشت هذه 48 ساعة لدينا اختبار ثاني الاختبار الثاني هو اليوم الثاني كيف سيفتح مضيق هرمز فتح مضيق هرمز فيه الكثير من القضايا في قضايا مالية وفي قضايا فنية أيضا هذه القضايا الفنية والقضايا المالية هل ستنجز بتراتبية طبيعية أم سيكون هناك إخفاق فيها إذا تم إنجاز فتح المضيق وبما في ذلك رفع الحظر عن الموانئ الفتح بشكل طبيعي جدا لا توجد هناك مشاكل
1: الوقت يداهمنا
5: بس هذه إذا مش سارت الأمور بشكل جيد في هذا الاختبار أنا أعتقد بأن هذا سوف يؤثر إيجابا على المرحلة الأخرى وهي مرحلة الستين يوم
1: أرجو أن نختصر الوقت يداهمنا سيدة نيجار ثم أسأل دكتور محمد
6: Just quickly going back to regime change.
7: بشكل سريع وعودة إلى موضوع تغيير النظام. هذا لم يكن أحد أهداف المعلنة للحرب بل كان من قبل الإسرائيليين والذين قاموا بشن حرب مع الولايات المتحدة مجتمعين وفي حقيقة الأمر الرئيس ذكر ذلك وقال أن هناك نظاما جديدا وأن النظام في إيران قد تغير وتعليقا على ما ذكره السيد صدق ديان هذا لا يظهر فقط محدودية قوة الولايات المتحدة في المنطقة بل يظهر محدودية وقصور الدبلوماسية لأن هذه الإدارة وإيران ذهبتا إلى طاولة المفاوضات مرتين وكان موضوع النقاش هو البرنامج النووي وخلال تلك المفاوضات شنت الحرب وهذا أثبت أن هذا الموضوع غاية في التعقيد وغاية في الصعوبة فإذا ما تحقق ذلك فإن ذلك من شأنه أن يفتح فصلا جديدا وهذا ما تحدثنا عنه ولكن إذا كان معقدا بسبب الأسباب التي ذكرناها فإنني أعتقد أن الطريق المستقبل
8: عند مقارنة أيهما سيواجه التحديات الأكبر في هندسة أو في الترويج للاتفاق هل هو ترامب بالنسبة للولايات المتحدة أم أهل الحل والعقد في طهران أعتقد أن النظام الإيراني بدأ منذ 3 أسابيع على الأقل
1: لماذا قلت أهل الحل والعقد في إيران ولم تقل لم تسمي شخصية بعينها
8: أتحدث عن المرشد أتحدث عن قليباب
1: طيب
8: أتحدث عن الوجوه الذين الآن هم من يدافعون
1: أنا فهمت معنى آخر تفضل
8: نعم. فهؤلاء بدأوا منذ 3 أسابيع في سيكولوجية الجماهير وفي إيجاد يعني تعبيد الأرضية والأجواء النفسية لاستقبال هذا الاتفاق وهم يحافظون على الخطاب القومي والندي وما إلى ذلك أعتقد أن ترامب هو الذي سيواجه أكبر تحدي لعدة أسباب هو الآن يريد أن يقدم للأمريكيين هذا الاتفاق على أنه أكثر شراسة وأكثر صرامة إزاء الإيرانيين يتنافس مع الاتفاق النووي لعام 2015 ويتنافس أيضا ليس مع الديمقراطيين بقدر ما أن قادة الحزب الجمهوري وقادة اليمين في حركة ماغا أصبحوا الآن يعتقدون أنه هو الذي يتساهل
1: أعتذر من فقط الوقت دكتور إبراهيم
3: ملاحظتين سريعات الأولى نعم كلا الطرفين سيواجهوا تحديات ولكن باعتقادي التحديات الكبرى العظمى هي ستكون في الجانب الإيراني بالجانب الأمريكي أصلا ما حدش كان مقتنع بالحرب فما أعتقدش أنه راح يكون في تذمر عن توقيع مثل هذا الاتفاق لأنه أصلا ما حدش مع الحرب المشكلة في الجانب الإيراني، الجانب الإيراني أنه بحجم يعني ضحايا الحرب التي وقعت ومستوى الدمار والقيادة الإيرانية ويعني هذا وتوقيع مع الشيطان الأكبر، هذا يعني قصة كبيرة على عاتق القيادة السياسية أن تبيعها للجماهير. ولذلك باعتقادي بالجانب الإيراني مهم جدا إذا أرادوا أن يعني يديروا هذه المرحلة بنجاح أن يكون هناك من الطرف المتشدد من الحرس الثوري هو من يظهر بالصورة ويؤيد هذا الاتفاق، لأنه باتفاق 2015 أكيل الموضوع لظريف الجانب الليبرالي في الموضوع وواجه صعوبات كبيرة في هذا الموضوع. بس معلومة لأنه الدكتور صدقان حكى 48 ساعة القادمة فيها تحدي وهو صحيح، ولكن أيضا بالتجارب الدولية للمعلومة

0: المقبلة. الأولى هي الاتفاق ونص الاتفاق والستين يوما، بمعنى هل سنرى إيران تغير التصورات الكبرى الاستراتيجية التي تقود الجمهورية الإسلامية؟ هل الثورة الإسلامية هي ستبقى في صلب ومحور الجمهورية الإسلامية، أم رفاه الشعب الإيراني والاقتصاد الإيراني وبناء إيران جديدة ستكون هي في حال طيب. كان الخيار الثاني يكون فعلا تم تغيير النظام وتم تغيير النزول.
1: لا يعد تغييرا للنظام، فتغيير النظام له تعريف، هم أرادوا تغييرا للنظام وهذا لم يحدث.
0: أنا أتحدث عن تغيير السلوك وهو كافي.
2: لا بأس دكتور سليم دكتور لقاء،
3: يعني ربما مش الآن لأنه الوقت راح ينتهي، بس ربما السادة والمشاهدين أيضا ناقش، يعني يكون من المهم مناقشة من ربح ومن خسر في هذه الحرب وما الذي حصل في هذه الحرب. هذه الحرب بالمناسبة أنتجت رابحين وخاسرين، ما فيها تعادل، من الربح من خسر وماذا بعد ذلك. هذه الحرب كانت درس كبير مهم للجميع.
2: أليست الأمور نسبية دكتور لقاء؟ فيما يتعلق بمصطلح الربح والخسارة؟
3: طبعا أكيد نسبية، ولكن بمعايير هذه المنطقة المضطربة وبتعقيداتها التاريخية الشديدة والجغرافية الأشد، إحنا أمام متغيرات. هذه ما لي علاقة بالاتفاقية، أمريكا وإيران يروحون يعملوا ما يشاءون، بس المنطقة هذه دخلت الآن في منحدر أو في يعني في مجال آخر، في مجال مختلف جيوسياسي يجب النظر له بعناية شديدة. هذا هو الموضوع الذي يجب أن ننظر له.
2: لم تبقى إلا أقل من دقيقة فتفضل.
4: جملة واحدة.
2: صعب الآن.
4: عندي معلومة صغيرة.
1: أنا أضيف إلى ما ذكر بخصوص الخاسرين، وبشكل سريع أعتقد أن الخاسرين كانوا المدنيين في كل المنطقة. الخاسرون أيضا الأكثر من 150 طفلا في المدرسة والذي قصفت مدرسة.
2: طبعا لطف منكم بأن تركتم الكلمة للسيدة نيجار، أنتم جنتلمان، شكرا جزيلا لكم. انتهى وقت هذه الساعة من النقاش. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله. إذن استكمالا لموضوع الساعة المتعلق بالاتفاق الأمريكي الإيراني الذي ينتظر أن يتم توقيعه رسميا الجمعة في سويسرا، سيكون ذلك محور ساعتنا الإخبارية بتفاصيل وأخبار ولقاءات. إذن مستمرون معكم في هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. وفي لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع، أكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا. وتوقع ترامب أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. من جهته قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، وأنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. كما عبر أمير قطر عن أمله في أن تشهد المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران مزيدا من الحوار لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. من جانبها قالت الخارجية السويسرية إن التوقيع على مذكرة التفاهم سيتم يوم الجمعة في بورغنشتوك وفي طهران. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بدء تنفيذ المذكرة رسميا سيكون الجمعة المقبل، كما ستبدأ في نفس اليوم جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا للوصول إلى اتفاق نهائي. إلى ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر القول إن واشنطن ستسمح لطهران بالبدء فورا ببيع النفط بموجب الاتفاق. في لبنان قالت رئاسة مجلس النواب إن رئيس المجلس نبيه بري ونظيره الإيراني محمد باقر قلبه أكد في اتصال هاتفي ضرورة إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه إذا لم يوقف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في جنوب لبنان فعليه أن ينتظر ردا قاسيا. في السياق ذاته

0: قالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إن نتنياهو سيعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث التعامل مع تحدي الفصل بين ساحتي إيران ولبنان. معنا الآن من واشنطن مراسلتنا وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسلنا عمر هواش. نبدأ بواشنطن ووجد، آخر ما لديك وجد.
1: يعني طبعا نتحدث بداية عن حالة الارتياح التي ظهرت على الرئيس دونالد ترامب اليوم لدى لقائه أمير دولة قطر وفي عموم اجتماعات مجموعة السبع بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم مع إيران التي وصفها الرئيس ترامب بأنها جيدة ومنصفة، وأشاد بجهود التوصل إلى هذه المذكرة وبما وصفها بشجاعة قطر خلال هذه المفاوضات. طبعا أكد أمير دولة قطر شيخ تميم بن حمد الثاني أن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي أن يبذل خلال الفترة المقبلة، ولكن في حال استمر الزخم الحالي الذي أوصلنا إلى مذكرة التفاهم فإن الكثير من الفوائد سوف تعم على المنطقة من حيث استقرار المنطقة. طبعا واضح بأن هذه الحالة، حالة الارتياح، يعني هي موجودة في كل الأجواء التي كانت اليوم خلال اجتماعات مجموعة السبع. داخليا هناك شعبيا الكثير من الارتياح إذا التوصل أيضا إلى المذكرة، ولكن الديمقراطيون يطالبون بالحصول على أو الاطلاع على تفاصيل مذكرة التفاهم. هم يشتكون لعدم وجود أي تفاصيل متاحة لديهم، ويطالبون الإدارة الأمريكية بالحصول على إحاطة سرية من قبل كبار المسؤولين في الإدارة. وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث وصل قبل ساعة إلى مبنى الكونغرس. لا نعلم ما إذا كان وصوله الغير مجدول على جدول أعماله اليوم، ما إذا كان لوصوله هناك علاقة بهذه المطالب الديمقراطية، وبأنه سوف يطلع الثمانية الكبار في الكونغرس رؤساء اللجان ونواب ديمقراطيين أيضا على أهم ما ورد في مذكرة التفاهم. ولكن ما نعرفه هو أنه وصل بالفعل إلى الكونغرس خلال الساعة الماضية، علما بأنه سوف يغادر غدا إلى جنيف لحضور اجتماع تمهيدي متعلق بقمة الناتو المقبلة الشهر المقبل. طبعا داخليا أيضا هنا الجمهوريون يثنون على هذا الاتفاق ويؤكدون بأنه سوف يعم بالفائدة على الولايات المتحدة وعلى المنطقة برمتها. نائب الرئيس الأمريكي اعتبر أن الصراع مع إيران صفحة قد طويت، ودافع عن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع الجانب الإيراني. حقيقة هناك ارتياح عام في الشارع الأمريكي، ولكن قلق لدى الحزب الديمقراطي، وهذا طبعا يمكن فهمه كون أنه الحزب الخصم للرئيس الأمريكي، قلق إزاء تفاصيل مذكرة التفاهم، علما بأن هناك أصوات منتقدة حتى قبل اطلاعها على هذه التفاصيل وتقول بأنه ليس أفضل، الاتفاق ليس أفضل من الاتفاق الذي أبرمه أوباما.
0: شكرا لك وجد. ماذا عن الموقف في طهران عمر هواش؟
2: نعم محمد، منذ فجر الاثنين عندما تم الإعلان عن مذكرة التفاهم، طهران كانت تأمل أن يتم من قبل واشنطن تنفيذ التزامين اثنين قبل يوم الجمعة، أي قبل التوقيع على مذكرة التفاهم رسميا. الالتزام الأول هو رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، ووفق ما ينقل التلفزيون الإيراني وما تقول الخارجية الإيرانية فإن هذا الأمر قد بدأ بالفعل، حيث تمكنت عدد من سفن ناقلات النفط من تجاوز خط الحصار عند بحر العرب ذهابا وإيابا، إضافة إلى أن الموانئ الإيرانية استقبلت سفنا تحمل السلع الأساسية، لذلك هذا الأمر ينظر إليه هنا بإيجابية. لكن الالتزام الثاني هو الملف المتعلق بلبنان. من الواضح أن الإيرانيين جادون في هذا الأمر، حيث رصدنا العديد من التصريحات من قبل وزير الخارجية الإيراني. رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أجرى اتصالا مع نظيره اللبناني، هناك تأكيد على أن لبنان هو جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم، وأن أحد أطراف مذكرة التفاهم هي أمريكا وإسرائيل، والطرف الآخر هو إيران وحزب الله، وبالتالي هناك تأكيد إيراني على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وإيقاف العمليات العسكرية. وإذ أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في جنوب لبنان، هنا ينظر بشيء من عدم التفاؤل، بشيء من السلبية لهذا الأمر، وهذا ما رصدناه عبر بيان لمقر خاتم الأنبياء العسكري في الأركان المسلحة الإيرانية، الذي قال قبل نحو ساعة بأنه في حال استمر الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية في مناطق في جنوب لبنان وقتل أبناء الشعب اللبناني وتدمير البيوت والقرى، فإنه لابد وأن ينتظر ردا قاسيا من القوات المسلحة الإيرانية. محمد، هذا التصريح لم يصدر عن مسؤول، لم يصدر عن هيئة غير معنية بالأمر، صدر عن قيادة مقر خاتم الأنبياء التي تنسق العمليات العسكرية بين الجيش والحرس الثوري، وطالما قادت العمليات العسكرية طيلة الحرب الماضية. لذا يمكن القول إن هذا التهديد هو تهديد جدي، يمكن أن يكون هناك إنذار أو رسائل أرسلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء لأجل إيقاف العمليات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في لبنان لأجل إنقاذ الموقف قبل يوم الجمعة. الإيرانيون يقولون أنه في حال تم تنفيذ هذه الالتزامات فإنهم سوف يتوجهون إلى تنفيذ التزامهم أيضا يوم الجمعة وفتح مضيق هرمز، لكن في حال لم يتم التنفيذ لهذه الالتزامات فإنه يمكن القول إن المذكرة سوف تكون في خطر، لأن الإيرانيين دائما قالوا إنهم سينفذون يوم الجمعة التزاماتهم في حال نفذت الولايات المتحدة الأمريكية التزاماتها. ويطلب الإيرانيون من أمريكا تحديدا أن تضغط على إسرائيل وتوقف عملياتها العسكرية في لبنان. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال صبيحة الإعلان عن المذكرة إنه في حال لم تلزم أمريكا بإسرائيل بوقف العمليات فإنه يتوقع أن تقوم إيران بإجراءات متقابلة. إذن يمكن القول إن إيران تؤكد أنها تراقب الطرف الأمريكي التزاماته، وبالتالي ستكون مستعدة لتنفيذ التزاماتها التوقيع على المذكرة يوم الجمعة المقبل في حال التزمت الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا لك عمر. ومع تأكيد أمريكي إيراني مشترك لتفعيل إجراءات رفع الحصار البحري وإنهاء إغلاق مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها من الجانبين. فبالإضافة إلى التحدي السياسي المتعلق بكيفية ترجمة مذكرة التفاهم بشكل سلس ومتبادل، هناك أسئلة تقنية عن كيفية فتح المضيق أمام الملاحة من جديد.
3: عادت الآمال إلى الأسواق بعيد إعلان التهدئة. ترامب يعلن ميلاد مذكرة تفاهم قد تنهي الحرب وتفتح هرمز أمام السفن التي ملت من الانتظار. يتطلع العالم إلى يوم الجمعة وجنيف آملاً أن تنهي جرة القلم المرتقبة إغلاق المضيق، لكن حسابات البحر تحتاج تفاصيل وتقنيات كثيرة. عند مدخل المضيق ترابط نحو 600 سفينة منتظرة إشارة عبور قد تتأخر، في مضيق كانت تعبره 130 سفينة قبل الحرب كل يوم، فكيف سيعود نبض الحياة إلى شريان الطاقة العالمي؟ لن يكون الفتح فوريا، فهو جزء من عملية تدريجية معقدة يتوقع أن تتضمن المسح والتطهير. ستقوم إيران بمسح شامل للمجرى الملاحي وإزالة ألغامه المغناطيسية والعائمة في مهلة 30 يوما. فشركات التأمين العالمية ترفض تحريك أي سفينة دون شهادة خلو من الألغام. نظام التفويج التدريجي، وذلك لتفادي الإبحار العشوائي الذي حذرت منه شركات الملاحة. وهكذا ستقسم السفن الحبيسة إلى قوافل تعبر في فترات زمنية متباعدة. ممرات العبور الضيقة، ستجبر السفن في الأسابيع الأولى على الالتزام بممرات ملاحية محددة أمنت سابقا، مع فرض قيود على السرعة والمسافات الفاصلة بين كل ناقلة وأختها. غرف التنسيق المشتركة، سيعاد تنشيط مراكز مراقبة حركة السفن لضبط الاتصالات البحرية وتنظيم الدخول والخروج من الخليج العربي دون أي تداخل. لكن فتح المضيق ليس أمرا لوجستيا فحسب، فثم محاذير سياسية حاضرة. فهل ستستعين إيران بأياد دولية لتسهيل العملية؟ على الطاولة الآن حديث عن المهمة البريطانية متعددة الجنسيات، فقد تمثل العمود الفقري للمساهمة الدولية، فهي توظف كاسحات ألغام متطورة وسفن مسح هيدوغرافي لقاع البحر مع روبوتات وغواصات مسيرة ذاتية القيادة قادرة على رصد الأجسام المتفجرة في الأعماق المعتمة للمضيق. الإسناد اللوجستي والتنظيمي الدولي، فقد تساهم المنظمة البحرية الدولية والهيئات الملاحية الكبرى في وضع بروتوكولات العبور الآمن وتقديم الاستشارات التقنية لإيران حول آليات التطهير وتوفير الضمانات الفنية المطلوبة من شركات التأمين البحرية، وذلك لخفض رسوم المخاطر وتشجيع السفن على العودة تدريجيا للممر المائي. وهكذا قد يتفق الساسة على المبادئ النظرية، لكن الإكراهات اللوجستية في أعماق البحار قد تعيد ترتيب الأولويات.
0: ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومعنا كذلك من واشنطن الدكتور جيك سودرياديس، خبير الأمن القومي بمركز هيس للأفاق الجديدة. لو بدأنا بضيفنا هنا في الاستوديو، معنا أيضا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. نبدأ بالاستوديو دكتور أحمديان، هل تتوقع أن تسير الأمور بسلاسة فيما تبقى هذين اليومين؟
4: أتوقع ذلك، يعني المرحلة الأولى الكل يعول على أنها ستوقع وستمضي الأمور على الأقل في بداية الاتفاق على ما يرام، رغم أنه هناك انتقادات شديدة توجه لخاصة إدارة الرئيس ترامب، لكن أيضا في إيران هناك نقاش مستمر حول تفاصيل هذا الاتفاق. حتى نشره توقع أنه ستمضي الأمور بسلاسة، لكن بعده طبعا ستبرز الأمور الخلافية. إيرانيا يقال بأن الاتفاق يصب في مصلحة إيران، لذلك ننتظر الذي سينشر. أمريكيا قد يزداد الضغط على الرئيس ترامب، وحاليا هو الضغط الإسرائيلي، ضغط اليمين في داخل الإدارة، هناك حديث حتى عن إقالة أشخاص ربما، وما يوحي بأن الضغط سيزداد، وهذا ما قد يأتي على المراحل اللاحقة في الاتفاق. لكن التوقيع ربما لا يوجد يعني مشكل جدي سيوقف التوقيع.
0: كان هناك جدل داخل إيران، هل هذا الجدل الآن يسير في اتجاه الاعتراف بأن ما سيجري هو جيد في النهاية؟
4: هو الجدل دائما كما حالة الاتفاق السابق وخاصة نتيجة الاتفاق السابق ازداد الجدل في كل مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، انه هل ما هي الضمانات، كيف يمكن الوثوق، ما هي يعني الإجراءات للتحقق من واقعية التزامات الطرف الآخر. لاحظت الكثير من هذه النقاشات في الأيام الماضية، لكن عندما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي أننا توصلنا إلى مسودة سيجري التوقيع عليها، خفت الكثير ونزلت الكثير من النقاشات، يعني الانتقادات الجدية. هناك يبدو شيئا من الاطمئنان والتريث أيضا والترقب لما سيعلن عن بعد يومين. عندما يعلن أن المجلس الأعلى للأمن القومي وصل لهذه المسودة، معناه أنه القائد الأعلى أيضا أيد هذه المسودة، وهذا يعطي شيئا من الشرعية لفريق التفاوض وما وصل إليه. لكن طبعا إذا نشر النص سيكون لكل حادث حديث، ومن المرجح أن تزداد النقاشات بعد أن ينتشر فحواه.
0: الجدل أيضا قائم في واشنطن دكتور سوترياديس. قبل قليل مراسلتنا في واشنطن أشارت إلى قدوم نائب الرئيس إلى الكونغرس ربما لإطلاع رؤساء اللجان المختلفة على فحوى الاتفاق، هل تتوقع شيئا ما؟
5: نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، يسعدني أن أنضم إليكم الليلة. أعتقد أن التفاؤل الحذر هو ما نشعر به الآن، إن توقيع مذكرة التفاهم سوف يتم في نهاية الأسبوع، وهذه أنباء سارة. كما تشاهدون أسعار النفط تراجعت إلى $80 للبرميل، الأسواق تتفاعل بشكل جيد إزاء الخفض في التصعيد، غير أننا لم ننتهي من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الشامل. الآن هناك دعوات من ضمن الحزب الجمهوري ومن ضمن الحزب الديمقراطي أيضا بخصوص الاتفاق النهائي أن يتم التصويت عليه والمصادقة عليه من قبل الكونغرس. الرئيس ترامب أشار إلى إمكانية فعل ذلك ولكنه قد يمتنع عن فعل ذلك. نحن لا نعرف تفاصيل الاتفاق، نحن لم نقرأ الوثيقة النهائية ولا نعرف البنود، وإذا ما استمعنا إلى كلا الطرفين نرى أن التناقضات تبرز في بعض الأحيان بخصوص مثلا الوضع الإسرائيلي في جنوب لبنان. إيران تطلب أن يضمن لبنان في هذا الاتفاق بالإضافة إلى مسألة الأصول المجمدة والمبلغ 24 مليار دولار إلى آخره. إذن هناك مسائل يجب أن تحل، نحن في بداية العملية وليس في نهايتها.
0: في انتظار أن تتضح الصورة دكتور حسن البراري بشكل رسمي ونهائي، الإقليم يتابع بارتياح ما يجري، هل هو ارتياح في محله؟
6: هو ارتياح حذر أخي محمد بشكل عام، لأنه الإقليم أيضا عانى من هذه الحرب التي لم يكن طرفا بها. دول الخليج تلقى ضربات إيرانية سميت اعتداءات. الجانب الإيراني يقول بأن استهداف لمواقع أمريكية، وبصرف النظر عن هذا الجدل إلا أن هذه الدول دفعت ثمنا كبيرا لمعركة لم تكن طرفا بها ولا سببا بها. فبالتالي الارتياح نعم على أكثر من مستوى، في ارتياح أمني بمعنى أن فسحة من الاستقرار ستسود في الأيام القادمة، على الأقل في 60 يوم القادمات، ثم يتم البحث في مفاوضات نهائية. وشفنا اليوم احنا في فرنسا في تدافع من قبل القادة العرب، على رأسهم كان الأمير القطري الشيخ تميم عندما التقى بترامب وتحدث عن استعداد قطر في المساهمة في التوصل إلى اتفاق شامل. وقطر طبعا معروفة بخبرتها في التوسط إلى آخره، وأيضا في علاقاتها المتوازنة مع كل أطراف الصراع. فبالتالي هذا يعني في محله هذا التفاؤل حذر. وأيضا هناك تفاؤل اقتصادي بمعنى أن أسعار النفط ستتراجع، ثم سيكون بإمكان دول الخليج أيضا تصدير الغاز والنفط وأيضا باقي البضائع. فبالتالي نعم هناك حذر، هناك تفاؤل، لكنه تفاؤل حذر، لأنه نحن نعرف بأنه توقيع الاتفاق شيء والالتزام ببنوده شيء آخر، ونعرف أيضا أن هناك مخرب آخر ينتظر هو إسرائيل، التي عبرت عن رأيها بالاتفاق بأنه اتفاق كارثي، وأن نتنياهو ربما يدفع ثمنا باهظا في السياسة الداخلية، لأنه لم يستطع أن يقنع ترامب بالاستمرار في الحرب ولم يحقق الأهداف العسكرية المعلنة لا مع إيران ولا حتى مع حزب الله في جنوب لبنان.
0: نعم، من بين ما أبرز ما قاله ترامب دكتور أحمد ديان بأن تخفيف العقوبات على إيران يتوقف على سلوكها، هل إيران مستعدة أن تكون هكذا تحت المجهر في الفترة المقبلة في كل كبيرة وصغيرة؟
4: لا طبعا، لاحظ السلوك مرتبط بالاتفاق، ليس لا شيء خارج الاتفاق، سلوك بناء على الاتفاق، كما أن التزام إيران مرتبط بسلوك الولايات المتحدة أيضا في الاتفاق. أحد الفارق الكبير الذي طرحته مرة سابقة أيضا مع اتفاق عام 2015، في عام 2015 كان هناك مطالب من إيران، تمجيد تخصيبها، إغلاق بعض المنشآت والتحقق من ذلك من قبل الوكالة، ثم تلغى العقوبات، أي التحقق مما تقوم به إيران. لا يوجد تحقق متقابل أمام ما ستقوم به الولايات المتحدة ومجموعة الخمسة زائد واحد. في هذا الاتفاق هناك تطبيق وتحقق ثنائي، ما تقوم به إيران تقوم به الولايات المتحدة، يتحقق منه الجانبان، ثم ينتقلان خطوة للأمام. إيران ركزت على التدرج لضمان التحقق، تدرج بمعنى أننا نبدأ بهذه الخطوة، وهي خطوة ترتبط بهرمز والاستحقاقات الإيرانية نتيجة هرمز، هذه يجب أن تطبق بشكل كامل ويتحقق الجانبان منها، ثم ننتقل للمرحلة الثانية النووي، وأمام ذلك إعادة الإعمار، إلغاء العقوبات وغير ذلك الملفات الأكبر. بالتالي نحن إزاء سلوك طرفين يراقب كل منهما الآخر، ومن حقه أن يتراجع خطوة أو يتقدم خطوة إن رأى في سلوك الطرف الآخر يعني مشكلة. ولذلك يقول الرئيس ترامب أننا نتحقق من سلوك إيران وبناء عليه سنقدم. لا يستطيع الكلام عن سياسة إيران الإقليمية لأنها ليست جزءا من الاتفاق، لا يستطيع الكلام عن صواريخ إيران، برنامجها الصاروخي ليست جزءا من الاتفاق. هرمز والنووي، هذا كل ما في الأمر حاليا، ربما في المستقبل تطرح قضايا أخرى.
0: كما سميتها الملفات الكبرى دكتور ستري أديس، هذه الملفات الكبرى ستبحث في 60 يوم وهي ملفات صعبة، مع ذلك الرئيس ترامب يقول بأنها ستتم بسرعة، هل هذا ممكن؟

0: Well, if you listen to what he said it could go either
1: إذا ما
0: way.
1: استمعنا
0: He said
1: إلى
0: it could
1: ما
0: happen
1: قاله،
0: quickly,
1: قال
0: but
1: بالفعل إن الأمر يمكن أن يحصل بالطريقتين، أو يحصل بسرعة أو يتطلب أكثر من 60 يوما، وبالتالي هو يقر بتعدد التحديات المطروحة على الطاولة في هذه المرحلة. إذا لربما العملية سوف تكون صعبة. المشكلة الأساسية التي كانت وراء هذا النزاع بحد ذاته البرنامج النووي الإيراني، آلية التحقق يجب وضع اللمسات الأخيرة عليها. هذه المسألة لم تطرح بعد وهي لم تصل إلى خواتيمها. نحن بحاجة إلى كتابتها والقبول بها. ما الذي سوف يحل أيضا باليورانيوم على التخصيب؟ من سوف يدمر هذا المخزون؟ الإيرانيون يودون أن يهتموا بهذا الأمر بنفسهم. بالنسبة إلى مضيق هرمز، الإيرانيون يتحدثون عن مستوى من السيطرة، لربما فرض الرسوم بطريقة أو بأخرى. حتى العمانيين قالوا شيئا مماثلا. وبالتالي نعم، هناك مسائل أساسية بالرغم من الزخم الإيجابي والجميع في حماسة للتوقيع، ولكن أعود وأكرر، نحن بحاجة إلى النظر إلى الصورة الشاملة. وفي نهاية المطاف، الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع نظام نفسه في طهران، وهناك اختلافات متعددة معه. هل سوف تغير إيران في سلوكياتها وتتوقف عن دعمها للوكلاء؟ لا أعتقد ذلك.
2: إذن في مناخ كهذا دكتور حسن البراري، في النهاية ما الذي يمكن أن تقوم به دول الإقليم لدعم هذا التوجه الإيجابي في صورته العام؟
3: نعم أخي محمد، أنا أعتقد وجود طرف ثالث في غاية الأهمية للتأكد من أن هذا الاتفاق سيكون بداية مسار ينتهي باتفاق سلام شامل. بالنهاية هذه المنطقة عانت لفترة طويلة بسبب عدم الاستقرار. دول الإقليم تستطيع أن تقوم بالكثير، يعني على رأسه الوساطة. شفنا إسلام أباد بمساندة مباشرة من الدوحة، وأيضا بتأييد من تركيا والمملكة العربية السعودية ومصر. هذه الدول شكلت حالة من الزخم التي حتى أقنعت الإدارة الأمريكية بأنه لا يمكن لها أن تستمر في هذه المعارك والعدوانها سواء على إيران أو على المنطقة بالشكل عام، والتسبب في هذه الحرب وفي إغلاق مضيق هرمز وفي أيضا تعطيل التنمية في هذه المنطقة دون أن تستمع إلى حلفائه في هذه المنطقة. لديهم وجهة نظر، وجهة نظر ليس بالضرورة هي وجهة نظر تتطابق مع وجهة النظر الإيرانية، لكنها وجهة نظر تنحاز إلى مسألة الاستقرار وضرورة أن يكون الحل هو دبلوماسي في نهاية المطاف وليس الحل العسكري. أنا أعتقد أن الآن ترامب زائد إسرائيل أدركا، وأن كان بشكل متأخر وإن كان أيضا بعد كلفة عالية جدا، أن حدودا للقوة الأمريكية لا يمكن لها أن تفرض كل شيء بالقوة العسكرية، وأنه ربما من الأفضل أن تصل إلى التوافقات سواء مع كل خصومها سواء إيران أو غير إيران بالطرق الدبلوماسية. ولنا في الرئيس باراك أوباما مثال يحتذى. رئيس أوباما كان لديه قوة عسكرية وكان عنده قوة أكبر بكثير من إيران، ومع ذلك لجأ إلى العمل الدبلوماسي وتوصل إلى اتفاق تمكن من تسويقه قبل أن يأتي اليمين الإسرائيلي واليمين الصهيوني المسيحي والدفع باتجاه الخروج في عام 2018 في مايو وإقناع ترامب الخروج من هذا الاتفاق. الآن ترامب أنا بتقديري تعلم الدرس أيضا. ترامب الآن تجاوز عقلية أن يستمع إلى نتنياهو وكأن نتنياهو هو المنتور، هو الأستاذ الذي يقول له ما يجب عليه أن يعمل في الشرق الأوسط.
2: نعم.
3: الآن أدرك ترامب أن ثمنا كبيرا يمكن أن تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مدخل لدول الإقليم أيضا لممارسة هذا النوع من الضغط على الجانبين.
2: شكرا للدكاترة الثلاثة، حسن البراري من عمان، جيك سوتريا ديس من واشنطن، وحسن أحمديان هنا في الاستوديو. الآن إلى عبد القادر عياض وهذه الفقرة من سياق الحدث، وفيها قراءة في الغموض حول بند لبنان ضمن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة بند لبنان في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، هل هو بند صريح أم التزام ضمني أم مساحة من الغموض متعمدة؟ 4 لاعبين رئيسيين يحددون موقع هذا البند: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، لبنان، وكذلك إسرائيل. مواقفهم اتسمت بشيء من الغموض أحيانا والتناقض أحيانا أخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن على نتنياهو الآن أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان، مضيفا أنه أبلغ إسرائيل أن هجومها على بيروت لم يرق له. بينما ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ليس شرطا من شروط الاتفاق مع إيران. في المقابل تذهب إيران إلى قراءة أكثر اتساعا للمذكرة، فوزير الخارجية عباس عراقجي يقول إن واشنطن وإسرائيل تمثلان أحد طرفي مذكرة التفاهم، بينما تمثل إيران وحزب الله الطرف الآخر. ويضيف الوزير عراقجي إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب مع إيران، ويشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وإن أي تفاهم أو أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان أو استمرار الاحتلال يمثل نقضا لمذكرة التفاهم. وبهذا المعنى لا تتعامل طهران مع لبنان كملف جانبي، بل كبند من مفاعيل الاتفاق نفسه. أما لبنان الرسمي فيتعامل مع التفاهم الأمريكي الإيراني كعامل إيجابي قد يدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء الحرب. ويؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام في بيان مشترك ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن، خصوصا لجهة انتشار الجيش وعودة الأسرى. أما حزب الله فيشكر أمينه العام نعيم قاسم إيران لأنها ألزمت إسرائيل بوقف فوري للعمليات على كل الجبهات بما فيها لبنان على حد تعبيره، مضيفا أن إيران أعطت حزب الله وشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منهم شيئا. وهنا يظهر التباين داخل القراءة اللبنانية نفسها بين الحكومة التي تريد توظيف التفاهم لمصلحة مسارها التفاوضي وحزب الله الذي يراه ثمرة للربط الإيراني بين الجبهات. أما الطرف الآخر إسرائيل فتسعى إلى تحييد الاتفاق عن حساباتها في لبنان، فنتنياهو يقول إن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان، وإن الاتفاق مع إيران أبرمه ترامب وهذا قراره، أما إسرائيل فلها مصالحها الخاصة. بينما تنقل معاريف عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي، ما يوحي بأن هناك سقفا جديدا للعمليات في العاصمة، لكنه لا يعني بالضرورة انسحابا من الجنوب اللبناني أو نهاية كاملة لحرية العمل الإسرائيلية. إذن هو غموض في المسار السياسي يتزامن أيضا مع ميدان تبدو الصورة فيه أوضح في جنوب لبنان. طبعا الزميل صهيب العصا يطلعنا على آخر التطورات الميدانية ارتباطا بهذا المسار السياسي.
5: يمكن القول عبد القادر أنه الغموض السياسي انعكس على الميدان، انخفاض ملحوظ في وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولكن هذا لا يعني توقفا كاملا لهذه العمليات. لازلنا نتحدث عن المساحة الأبرز في التحركات الإسرائيلية جنوب منطقة نهر الليطاني، ولكن التحرك في جنوب نهر الليطاني يعني أننا نتحدث عن عدد كبير من القرى والبلدات اللبنانية، نتحدث عن أكثر من مليون لبناني نزحوا من هذه المناطق، نتحدث عن نقاط لا يزال الاحتلال الإسرائيلي موجودا فيها في الأرض اللبنانية، وبالتالي نتحدث أيضا عن هذا الخط الأصفر الذي بات معروفا إسرائيليا بخط الدفاع الأمامي وخط الاحتلال الإسرائيلي أو السيطرة الإسرائيلية على الأقل بالنار. هذه المساحة هي المساحة التي أخليت بشكل شبه كامل عبد القادر من جنوب لبنان، وبالتالي الحديث عن المسار السياسي لابد أن ينعكس على المسار الميداني بمعنى التغيير في شكل العمليات العسكرية الإسرائيلية. هل سيكون هناك انسحاب؟ إذا ما تحدثنا عن انسحاب فنحن حكما يجب أن نتحدث عن النقاط الخمس التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ ما قبل هذه المواجهة. وبالتالي الآن الاحتلال الإسرائيلي وسع في مساحة سيطرته غير هذه النقاط الخمس كما ذكرت فيما يتعلق بالمنطقة الصفراء، وأيضا وسع في مساحة القصف. نتحدث الآن عن قصف يصل إلى الزهراني، بمعنى أننا نتحدث عن مساحة أو مسافة تتجاوز 40 كيلومترا، تصل إلى 50 كيلومتر في بعض الأحيان، وبالتالي يتجاوز الاحتلال الإسرائيلي مسألة جنوب نهر الليطاني التي كان يتحدث عنها دائما سياسيا وأمنيا وعسكريا، فإنه يجب أن يكون منطقة جنوب نهر الليطاني منطقة خالية من مقاتلي حزب الله، ليضغط أكثر بين الليطاني والزهراني، بمعنى أنه يضاعف هذه المساحة والمسافة من 20 إلى 25 كيلومتر إلى تصل إلى 50 كيلومتر عن الحدود. وبالتالي نحن نتحدث عن الآن الأسئلة التي يجب أن توضع على الطاولة في أي تحرك سياسي، الأسئلة الميدانية. طبعا نحن نتحدث عن هذا الوجود، وفي الوقت نفسه لازلنا نتحدث عن ضربات حزب الله الذي يمكن ملاحظة في الفترة الأخيرة أنه ركز كثيرا على الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. عدد قليل من الصواريخ التي تجاوزت باتجاه المناطق الشمالية من إسرائيل، المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في الشمال الإسرائيلي قرب الحدود، يركز على مناطق تواجد الجيش الإسرائيلي. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن تغيير طفيف حتى هذه اللحظة في العمليات العسكرية. لا يمكن القول بأن المشهد الميداني عسكريا انقلب داخل لبنان بما يتوازى مع التحركات السياسية،
4: وهذا يعقل أيضا الإجابة على ما تم في هذا الاتفاق. شكرا لك صهيب. إذن هو مشهد ميداني معقد طبعا يعقل تنفيذ أي بند يتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والإجابة عليها أيضا تبدو معقدة. إذن هذه التعقيدات نناقشها مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك دكتور إبراهيم. فككنا مع ضيفنا ما يراد أن يكون له موقع لبنان من مذكرة التفاهم إسرائيليا وكذلك إيرانيا. إسرائيل بحسب ضيفنا تريد فصل جبهة لبنان عن أي اتفاق أمريكي إيراني حتى لا يتحول وقف الحرب مع إيران إلى قيد على حركتها ضد حزب الله، إذ تسعى تل أبيب لتقييد قدرة الحزب العسكرية وصولا إلى نزع سلاحه وتأمين سكان الشمال مع الحفاظ على مناطق أمنية أو حرية عمل ميدانية إذا اعتبرت أن التهديد لم ينتهي. وبهذا المعنى تريد إسرائيل أن يكون لبنان مسارا أمنيا مستقلا لا نتيجة تلقائية لتفاهم واشنطن وطهران. في المقابل تريد إيران حسب ضيفنا ربط وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي بالاتفاق الأوسع معها وتثبيت دور حزب الله في لبنان كعامل ردع لإسرائيل والحفاظ على نفوذها في الساحة اللبنانية. لذلك تتعامل طهران مع أي هجوم إسرائيلي أو استمرار الاحتلال بوصفه اختبارا لصدقية واشنطن وقدرتها على إلزام إسرائيل. أهلا بك دكتور إبراهيم.
5: أهلا وسهلا فيك.
4: نحن الآن أمام اتفاق ومذكرة اتفاق، وما زال الوضع يتعلق بلبنان غامضا إذا ما بنيناه على تصريحات الطرفين الرئيسيين، الإيراني من جهة والأمريكي من جهة. إذن كيف يمكن تفسير ذلك؟
5: هو غامض، وأعتقد أنه سيبقى غامض، والسبب في ذلك أن كلا الطرفين الإيراني والإسرائيلي يخوضان معركة أو صراع صفري، معادلة صفرية في لبنان، بمعنى أن إسرائيل لا تريد أي دور مهما كان لإيران في الموضوع، وتريد أن تسيطر بالكامل على الوضع الأمني في لبنان. بنفس الوقت إيران هي تريد أن ترى الموضوع بمعادلة صفرية أيضا، أنها تريد المحافظة على دور ودور فعال من خلال حليفها في لبنان حزب الله، وأن لا ويشكل دائما الردع أو عامل الردع للوجود الإسرائيلي في المنطقة. لهذا السبب أعتقد أن الحل لهذه المعادلة الصفرية من المنظور الأمريكي هو بالغموض، أو يمكن أن يسميه الغموض البناء، بمعنى أن يستمر الغموض إلى المستقبل بحيث أن كل طرف يفسر الموضوع كما يريد وتبقى لبنان عالقة في الوسط.
4: بالعودة إلى هذا الاتفاق، هل ترجح أيضا حتى في النص الذي ربما قد يعلن في الأيام القادمة أن الصياغة أيضا تتحمل أكثر من قراءة، وهذا ما يفسر تباين القراءة بين الطرفين؟
5: هناك مستويان. المستوى الأول، من الممكن أن يكون في هناك صياغة غير واضحة أو صياغة مطاطة نوعا ما، بحيث تسمح بأكثر من تفسير، وبذلك تسمح في مسألة الغموض أن يتم نقله أو ترحيله إلى المستقبل، وبذلك يستمر الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة. بنفس الوقت يتم ذكر لبنان ولا يشكل عائقا أمام الاتفاق الأكبر ما بين إيران والولايات المتحدة. المستوى الثاني، حتى ولو كانت اللغة واضحة، واضحة شديدة الوضوح، هناك مستوى آخر من العمل بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي، بحيث أنه ممكن أن يلتزم لمدة أيام، أسبوع، أسبوعين، إذا تم ضغط عليه بشكل مباشر من واشنطن، ثم حسب ما عودتنا إسرائيل أنها تتنكر للاتفاقات وتقوم بالتصعيد على الأرض
6: تحت مسميات مختلفة، أن هناك تهديد أمني، أن هناك مسيرات، أن هناك تخطيط لعملية وهكذا. هذا يعني

0: التاريخ الإسرائيلي حافل بهذه المبررات التي تستخدمها من أجل هدم أي اتفاق وهي هدم أمني. ثم نرى أن التصعيد يعود إلى السيد الموقف، يكون الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة قد استمر، وبهذا المستوى هناك إذن التهديد الآخر وهو التهديد من الميدان على مستوى الأرض.
1: هل ترجح إذن بأن بند لبنان في هذا الاتفاق هو السائق الذي بإمكانه أن ينجح هذا الاتفاق أو يفشله أو يؤثر عليه بشكل أو بآخر؟
0: لا أعتقد أنه سيوقفه، يعني قراءتي أنه سيتم إعطاء إيران ما تريد، وما تريد إيران هي مسألة الذكر الصريح في لبنان في الاتفاق، وهذا ممكن
1: بغض النظر عن الميدان.
0: بغض النظر عن الميدان، ولكن هذا يسمح لإيران، يعطي إيران نافذة أن تستمر في المستقبل من خلال نفوذها وتحالفها مع حزب الله في لبنان، أن تستمر بالوجود بهذا الموضوع. ولكن هذا لن يوقف الطرف الإسرائيلي بهذا، لأنه الطرف الإسرائيلي عنده أكثر من مستوى اللي هو يتعامل معه تحديدا اللي هو الميدان. فلا يمكن، لا أعتقد أن لبنان بإمكانها أن توقف الاتفاق، لأنه من الممكن من هذه المساحة الغامضة أن يتم السيطرة على الموقفين الإيراني والإسرائيلي دون أن يكون هناك حل للبنان. أنا لا أفترض أنه سيكون هناك حل، ومن المستبعد أن يكون هناك حل للبنان طالما بقيت الأمور بهذه الصيغة، إلا إذا في حالة واحدة، أنه الولايات المتحدة استخدمت نفوذ غير عادي بالضغط على إسرائيل من أجل إثبات قرارها وموقفها، وهذا يتطلب ما نسميه رأس مال سياسي كبير من الولايات المتحدة للقيام بذلك. لماذا؟ لأن إسرائيل لديها سقف أعلى للمناورة فيما يخص الجانب اللبناني منه في الجانب الإيراني. في موضوع إيران يعني الولايات المتحدة تذهب لاتفاق حتى دون أي اعتبار للموقف الإسرائيلي، ولكن بالموضوع اللبناني إسرائيل بإمكانها أن تناور وتقول أن هذا يهدد الأمن الخاص فيه. واليوم رأينا أن هناك تصريح لنتنياهو يتحدث عن أن يقر بالحقيقة بوجود اختلافات ما بينه وبين ترامب في الموضوع اللبناني.
1: ألتقت كلمة يناور، وقبل قليل أيضا قلت بأنه ربما تتجاوب إسرائيل لبضعة أيام. هل الطرف الأمريكي وهو المعني بهذه المناورة أو بهذه المجاملة إن صح التعبير في هذه الأيام أو التخفيف لهذه الأيام يحتاج فقط لأيام وبالتالي بإمكانه أيضا يعود ويلبي الإسرائيلي ما يريد؟
0: الطرف الأمريكي من التصريحات الإدارة الأمريكية هي تريد أن يعني تسير في موضوع المفاوضات في لبنان وحل المسألة اللبنانية عن طريق المفاوضات، ولكن المفاوضات هي يعني إمكانيات نجاحها إمكانيات ضئيلة وضئيلة للغاية، ولهذا السبب الولايات المتحدة هي لا تريد أن تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للتحرك بالكامل في لبنان، وبنفس الوقت ليس لديها الرغبة، ليس القدرة الرغبة على استثمار رأس المال السياسي للصدام مع الحكومة الإسرائيلية في الشأن اللبناني. ولذلك قراءتي للموقف الأمريكي أنه سيلعب على هذه الهوامش الغامضة من أجل أن يمرر ما يريد في الملف الإيراني، ثم لبنان تترك بما يمكن أن يحققه دون استثمار حقيقي من رأس مال سياسي قوي من الولايات المتحدة.
1: الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: الآن نتابع انعكاسات توصل واشنطن وطهران إلى مذخيرة تفاهم على الوضع في لبنان، خاصة في خضم قصف إسرائيل الذي قصف إسرائيلي تعرضت له مناطق في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، وأسفر حسب ما قاله الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة عن استشهاد 4 أشخاص في غارتين على ميفدون وشوكين. معنا من بيروت مراسلنا تامر الصمادي، ومعنا هنا في الاستوديو الياس كرام مراسلنا في فلسطين. نبدأ بتامر وآخر ما لديك تامر.
3: بالفعل محمد، الدفاع المدني اللبناني يتحدث عن 4 شهداء خلال الساعات الماضية في غارات إسرائيلية بالمسيرات على بلدتي ميفدون وشوكين، وأيضا الغارات الإسرائيلية أو القصف المدفعي الإسرائيلي تواصل في أكثر أو على أكثر من منطقة في قضاء النبطية. نتحدث منذ ساعات الصباح وحتى ساعات الليل عن أكثر من 30 قصفا مدفعيا.

0: تعرضت له أو تعرض له مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطية، بالإضافة إلى محيط بلدة كفر تبنيت وبلدة أيضا كفر رمان. واضح بأن الجانب الإسرائيلي محمد يبعث برسائل نارية من هذه الخروقات والانتهاكات التي توقفت إلى حد كبير بالفعل عقب الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي، لكن الجانب الإسرائيلي وفقا لما يقال هنا في بيروت يسعى إلى إيصال هذه الرسائل النارية التي يقول فيها بأنه سيواصل حرية الحركة في الجنوب اللبناني. ليس ذلك فقط، وإنما أيضا التوغل أكثر فأكثر، أو محاولات هذه التوغل لتتجاوز الخط الأصفر أو المنطقة الأمنية كما يسميها، التي يتواجد فيها عند الخطوط الأمامية باتجاه مواقع أخرى. ولذلك هو حاول طيلة يوم أمس التقدم باتجاه تلة مرتفع أو مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطية لإقامتها الاستراتيجية، وكان حاول مرارا الوصول إلى هذه التلة وهذا المرتفع، ويبدو بأن هذا المرتفع بات عنوانا واضحا للمواجهة بين الجانب الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله خلال الأيام الأخيرة. يوم أمس كانت هناك محاولتين وفشلتا وفقا لبيانات حزب الله. الحزب قال بأنه رد على هذه المحاولات بالقوة الصاروخية وبالقصف المدفعي وبالاشتباك المباشر مع الجانب الإسرائيلي، ومنعه بالفعل من التقدم باتجاه هذه المواقع المهمة الاستراتيجية التي تشرف على المدينة، مدينة النبطية. وكل هذه الخروقات والانتهاكات جاءت على وقع استمرار عودة النازحين لليوم الثاني على التوالي باتجاه القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. اليوم كنا في بوابة الجنوب صيدا ولمسنا أعدادا وشهدنا أعدادا كبيرة من النازحين الذين كانوا يعودون إما للاستقرار بشكل دائم على وقع كل الدمار الذي رصدناه وهو الدمار الملموس، وهنالك من كان يريد العودة فقط للاطمئنان وللعودة إلى مراكز النزوح بانتظار أن تسفر الأيام المقبلة عن وقف لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. نهاية محمد، كان هنالك لقاء بين الرئيس عون ونواف سلام، وأكدا على أن المفاوضات المقبلة، جولة المفاوضات المقبلة مع الجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة في الولايات المتحدة في 22 من الشهر الجاري، ستبحث ما قال بأنه وقف هذه الانتهاكات وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي والبلدات المحتلة، بالإضافة إلى عودة النازحين.
1: شكرا لك تامر. ما الذي يردده الإسرائيليون في المقابل إلياس؟
2: محمد، الجانب الإسرائيلي تحديدا في وزراء الحكومة الإسرائيلية وفي المجلس الوزاري المصغر وآخرهم بيتسل إلي سموتريتش يقول لن يكون هنالك انسحاب إسرائيلي حتى يوم الجمعة ولا بعد يوم الجمعة. هذا تأكيدا على ما نشر أو قيل في إسرائيل على أن إسرائيل ربما تنفذ انسحابا قبل توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة. لذلك سموتريتش يقول لن يكون انسحاب حتى الجمعة ولا بعده، ولن يكون انسحاب من جنوب لبنان من المناطق التي تحتلها إسرائيل طالما أن حزب الله لم يجرد من سلاحه. هذا الموقف كرره أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأيام الماضية، وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي، لا انسحاب من الحزام الأمني من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. الواضح أن الجيش الإسرائيلي تلقى معلومات بتقليص حجم عملياته العسكرية في جنوب لبنان، رغم محاولات النفي من جانب الجيش الإسرائيلي ومن مصادر سياسية، لكن المصادر الإعلامية في إسرائيل تقول بأن الجيش الإسرائيلي قلص عملياته بشكل واضح في الساعات 48 الماضية، وأن أي عملية هجومية يفترض على الجيش أن ينفذها هو عليه أن يعود بالقرار إلى القائد الأعلى للقوات الإسرائيلية في الشمال، أي قائد لواء الشمال في الجيش الإسرائيلي، إلى هذا الحد، إلا فيما يتعلق بمسألة الدفاع عن النفس أو الرد أو إبعاد أي تهديد. الجيش الإسرائيلي يعمل كما يبدو في الساعات القادمة أو في الأيام القادمة ضمن حيز زمني ضيق، وإسرائيل تخشى أن يكون هنالك ضغط أمريكي سوف يشكل على إسرائيل حتى 22 من الشهر الجاري، موعد اللقاء المنتظر.

0: الوفود اللبنانية والإسرائيلية، وبالتالي الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات على ثلاثة نطاقات. النطاق الأول هو تحسين وتحصين مواضعه ومواقعه في جنوب لبنان في المناطق التي وصل إليها واحتلها، منع السكان اللبنانيين النازحين من العودة إلى قراهم تحديدا القريبة من الحدود، ومواصلة العمليات العسكرية في مواصلة عملية التدمير الممنهج للقرى الموجودة في الحافة الأمامية أي القريبة من الحدود الدولية. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عرض موقف الجيش في الأيام الأخيرة على المجلس الوزاري المصغر، وهي تتلخص في أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يبقي وجوده العسكري في الحزام الأمني، ويجب أن تكون هنالك منظومة موثوق بها فيما يتعلق بتجريد حزب الله من سلاحه، وأن يمنح الحق في مواصلة العمليات العسكرية والتحرك العسكري في المناطق التي يحتلها أي ضمن الحزام الأمني أو ما يسميه الخط الدفاعي المتقدم. في غضون ذلك هنالك من يقول بأن إسرائيل تريد أن تفصل بين الساحات، الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية، والتقديرات في إسرائيل أن أقصر طريق وأفضل طريق على إسرائيل في هذا المجال هو السعي للتوصل إلى اتفاق سريع مع الدولة اللبنانية وإنجاز هذا الاتفاق سريعا. محمد،
1: شكرا لك إلياس. إذن أدى وقف إطلاق النار في لبنان بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى قراءات مختلفة بشأن مسار ومستقبل الأوضاع في البلاد، ويعتبر المسؤولون الرسميون ولا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة أن ما جرى هو خطوة أولى يجب أن تستكمل من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى، بينما يدعو حزب الله إلى الاستفادة مما سماها المظلة الإقليمية التي وفرتها إيران لبيروت لاستعادة السيادة وتحرير الأرض.
2: يختبر لبنان هذه المرة وقفا مختلفا لإطلاق النار يبقيه في صلب التوازنات الإقليمية والدولية التي فرضها حاليا التفاهم الأمريكي الإيراني، توازنات لها انعكاساتها الداخلية على المستويين السياسي والميداني. ويعد الرئيس اللبناني ورود لبنان في مذكرة التفاهم احتراما لخصوصية البلاد وإقرارا بأن استقرارها جزء لا يتجزأ من مساعي التهدئة في المنطقة، لكن هذا لا يلغي تمسك الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومعالجة ملفي إعادة الأعمار وعودة النازحين والأسرى.
3: هذا المسار لا يغني ولا يمكن أن يكون بديل عن مسار التفاوض في واشنطن حيث الأساس، لأن المسألة لا تقتصر على وقف إطلاق نار حتى هذه اللحظة، بدنا نشوف مع الوقت نوعيته، لأنه ابتكروا أنواع وقف إطلاق نار غير مسبوقة خلال هالحرب.
2: أما حزب الله وهو أول المعنيين بالوضع الراهن فيتمسك برفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ويرى أن ثمة مظلة قدمتها إيران وعلى لبنان الاستفادة منها لتحقيق سيادته وتحرير أرضه، مشددا على حقه في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وداعيا إلى تفاهم وطني بشأن خيارات المرحلة المقبلة.
4: كقوة في الإقليم أصبحت أساسية وضرورية هي إيران، فرضت نفسها على الطاولة، وبالتالي نحن أمام طاولة مفاوضات كبرى تحصل لكل المنطقة. هنا كان يجب على لبنان أن يستثمر ويستفيد من هذه الطاولة بحسب المعطيات الموجودة، أنه داخل الاتفاق الإيراني الأمريكي والذي سيتم التباحث في خلال الشهرين هناك جدول للانسحاب الإسرائيلي.
2: ويتوسع النقاش في لبنان إلى كيفية التعامل مع نتائج المرحلة السابقة على المستوى السياسي مع ما قد يفرزه الاتفاق الأمريكي الإيراني من جهة، والمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن من جهة ثانية، ولا سيما أن الحكومة كانت اتخذت قرارا بحظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة.
5: حتى موعد التوقيع الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني المحدد يوم الجمعة المقبل تبقى الأنظار

0: مشدودة إلى الميدان خصوصا في جنوب لبنان، ولا شك أن المسار العسكري في الأيام المقبلة من شأنه التأثير في جوهر التفاهم ومصيره. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
1: معنا الآن من جبل لبنان الدكتور جوم عكرون الباحث في الشؤون الدولية، ومعنا من القدس وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. نبدأ من جبل لبنان دكتور معكرون، مكانة لبنان في أي اتفاق أمريكي إيراني، هل تعتقد بأنه سيكون مثار جدل لبناني مرة أخرى؟
2: يعني سيكون أقل شدة الآن. هناك يعني اتفاق إيراني الأمريكي فرض إيقاع ما في لبنان على الأقل في المدى المنظور، قد يتغير مع المفاوضات. الآن يعني هناك هواية إلى حد ما بين إسرائيل وإيران حول لعبة فصل وجمع الشبهات، وهذا لا أفق له. يعني طالما حزب الله موجود في لبنان هناك مصلحة إيرانية ستستمر، وطالما هناك اتفاق إيراني أمريكي سيكون هناك هذا الحراك إلى حد ما. فبالتالي يعني أعتقد شد الحبال سيستمر على مدى 60 يوما إلى حد كبير. الانسحاب وفق إطلاق النار سيؤمنه مذكرة التفاهم. الانسحاب سيكون عبر التفاوض، ليس هناك انسحاب إسرائيلي بدون ثمن سياسي كبير، وهذا سيكون أعتقد النقطة الأساس، مدى حجم التوافق الإيراني الأمريكي ومدى قدرته على فرض الأمور على حلفائه حزب الله وإسرائيل.
1: نعم، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أيضا دكتور معكرون أشار إلى أن التفاهم الإيراني الأمريكي عامل إيجابي في خفض التوتر في المنطقة. هل هذه إشارة ضمنية بأن في النهاية لبنان الرسمي لا يمانع أن يؤدي أي اتفاق أمريكي إيراني إلى بعض الفائدة لإيران لإسرائيل لعفوا للبنان رغم كل التحفظات السابقة؟
2: نعم، هذا ما ذكرته. يعني تغير الخطاب الرسمي لحد ما. في البداية كان هجوم على إيران، كان هجوم على حزب الله، الآن هناك إعادة تموضع، فهم أن هناك اتفاق إيراني أمريكي لابد من تعديل الموقف. كان وإيران بنفس الوقت تحاول تفرض نفسها في لبنان، كان هناك اتصال عركشي مع الرئيس جوزيف عون واتصال قليباف، يعني هناك محاولة إلى العودة إلى الساحة اللبنانية، وبالتالي هناك محاولة أن معالجة موضوع السفير الإيراني. كلها أمور إلى حد ما تعيد التوازن. المحاولة التي كانت أمريكيا عبر الاتفاق بجعل لبنان في حلف، هذا الحلف مع أمريكا وإسرائيل، الآن تغيرت المعالم بعض الشيء بعد الاتفاق. هناك إعادة نظر بالحسابات، وهذا يثير قلق في لبنان. يعني إذا إيران ستعود بدور أساسي بغطاء أمريكي أو لا، كلها أمور مفتوحة، لكن كلبنان كدولة غير قادرة على الدخول في الصراعات الخارجية. يعني لابد من فتح القنوات مع الجميع لتخفيف الضغط على لبنان، لمحاولة إيجاد حل لنشر جيش في الجنوب وكل هذه الأمور. فأعتقد تواضع إيجابي إذا كان يحفظ الحد الأدنى من الإجماع ويساعد في توفير الحلول في جنوب لبنان.
1: نعم، هل المسألة اللبنانية سيد وليد حباس مثار قلق إسرائيلي كبير في أي اتفاق أمريكي إيراني؟
3: نعم بكل تأكيد. يعني ربما يعني أحد أهم أعداء إسرائيل في هذه الحرب المفتوحة في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر هو حزب الله، وإسرائيل تعتقد أنها يعني تقدمت بإنجازات على الأرض ميدانية وعملياتية مهمة لا يمكن تركها والعودة إلى الخلف وكأن أمرا لم يحصل، فهذا من شأنه أن يقوي يعيد تقوية حزب الله. ولكن هناك تناقض أو توتر أساسي موجود داخل إسرائيل ربما يجب أن نضع إصبعنا عليها الآن. من جهة هناك توافق داخل إسرائيل سواء في الحكومة الإسرائيلية على المستوى السياسي أو في المؤسسة الأمنية على أن هذا الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران هو اتفاق سيء جدا وربما خطر استراتيجي، هذا الكل متوافق عليه. ولكن هناك خلاف أنه لماذا وصلت إسرائيل إلى هذا المكان بعدما أن كانت علاقتها مع ترامب تحديدا قوية جدا على الأقل يعني خلال السنة السابقة. هناك يختلف داخل إسرائيل. المؤسسة الأمنية تنظر يعني بعين التشكيك إلى أسلوب عمل هذه الحكومة اليمينية المتشددة.

0: جدا متشابه، انه لن ننسحب من جنوب لبنان، ولكن ايضا هناك خشيه انه المعانده، معانده الاداره الامريكيه ان تترك اسرائيل، وكانه الاداره الامريكيه تقول لها بالعربيه العاميه اصطفلي اذا اردت ان يعني تبقي داخل لبنان، او اردت ان يعني يكون هناك تصعيد مع ايران. هذا هو المشهد الان داخل اسرائيل. اريد
1: ولكن
0: ايضا ان
1: ولكن
0: اشير انه
1: اسمح لي سيد حباس، هل هناك خشيه من ان إسرائيل ستعتمد على الموضوع اللبناني لإرباك الاتفاق الإيراني الأمريكي؟
0: طبعا، وهذا ما يعني همست به وسائل إعلام إسرائيلية متعددة، وكأنه إسرائيل نعم تتحضر لمفاجآت كما سمتها بالعبرية، لمفاجآت خلال فترة 60 يوم من عمر يعني أثناء يعني المباحثات والمفاوضات، وحتى خلال الأيام القادمة كان الحكومة الإسرائيلية لديها مفاجآت. لا ننسى أنه نحن الآن في فترة انتخابات، وهي فترة أشبه بأنه صفائح تكتونية تتحرك داخل المشهد السياسي والأمن في إسرائيل كله تحضيرا لهذه الانتخابات، فكل
1: نعم.
0: السيناريوهات متوقعة خصوصا من شخص مثل نتنياهو.
1: سؤال أخير دكتور معكرون، ونحن ننتظر رأس الساعة، ستعول بيروت على هذا الاتفاق أكثر من تعويلها على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟
2: يعني حسب اي طرف، الدوله تراهن على غطاء مذكره تفاهم لتحصل هي على الانسحاب الاسرائيلي، اما طرف حزب الله يريد ان يكون كل شيء لحد ما عبر ايران. هناك صراع، اعتقد الاهميه يعني باختصار لابد ان يكون هناك سياسه امريكيه في لبنان، لان هذا قد يكون تفجير للتفاوض الايراني الامريكي. حتى الان ليس هناك سياسه امريكيه تفض الاشتباك وتحاول الخروج من هذا المأزق.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جون معكرون، الباحث في الشؤون الدولية من جبل لبنان، وشكرا أيضا لضيفنا من القدس وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، والخبير في الشؤون الإسرائيلية. سنواصل متابعة موضوع لبنان بالطبع بالتوازي مع موضوع الاتفاق الإيراني الأمريكي. مستمرون معكم في هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. وفي لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع في فرنسا، أكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وسطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا، وتوقع أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. من جهته قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، وأنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. كما عبر أمير قطر عن أمله في أن تشهد المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران مزيدا من الحوار لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. من جانبها قالت الخارجية السويسرية إن التوقيع على مذكرة التفاهم سيتم يوم الجمعة في بورغنشتوك. أما في طهران فقد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستنطلق في سويسرا الجمعة للوصول إلى اتفاق نهائي. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه إذا لم يوقف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في جنوب لبنان فعليه أن ينتظر ردا قاسيا. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام إن التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة. من جهتها قالت رئاسة مجلس النواب إن رئيس المجلس نبيه بري ونظيره الإيراني محمد باقر قلبة أكد في اتصال هاتفي ضرورة إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة. في إسرائيل قالت القناة 13 إن نتنياهو سيعقد اجتماعا طارئا الليلة لبحث التعامل مع تحدي الفصل بين ساحتي إيران ولبنان. ينضم إلينا من طهران مراسلنا عمر هواش، ومن واشنطن مراسلتنا وجد وقفي. عمر، ومعنا أيضا من بيروت مراسلنا تامر الصمادي. لو بدأنا من عمر هواش، وحجم الانتظارات التي تسود الآن في طهران بخصوص

0: الاتفاق.
1: نعم، يعول كثيرا على اتفاق أو بالأحرى على مذكرة التفاهم التي هي قد تمهد إلى الاتفاق النهائي، لا سيما من الناحية الاقتصادية. هكذا ينظر إلى أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، كون أن طهران تأمل في هذا الاتفاق أولا إنهاء الحرب، ثم الحصول على عائدات اقتصادية تدعم الاقتصاد الذي تضرر كثيرا خلال الحرب، خلال ما قبل الحرب وحتى خلال الحصار البحري. لا سيما أن هناك وعود لطهران أولا بمنحها جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وتقدر ب 24 مليار دولار، إضافة إلى وعود برفع العقوبات أولا بشكل مؤقت عن النفط والغاز والبتروكيماويات خلال 60 يوما من المفاوضات، وفي حال تم التوصل لاتفاق نهائي هناك وعود برفع كافة أشكال العقوبات الأولية والثانوية والعقوبات الناجمة عن قرارات مجلس الأمن الدولي والعقوبات الناجمة عن قرارات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن هل كل هذا سوف يحصل؟ يرى الإيرانيون أنه أولا على واشنطن أن تلتزم وتنفذ التزاماتها وفق ما جاء في مذكرة التفاهم أولا، ثم ربما الوصول إلى الاتفاق النهائي المحتمل. إذا ما تمعنا بالتزامات الأمريكية التي تنتظر طهران أن تنفذها واشنطن، أولا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ويبدو أن هذا الأمر حصلت عليه طهران حيث سجلت البيانات الملاحية الإيرانية بأن عددا من السفن التجارية قد رست في الموانئ الإيرانية حاملة البضائع الأساسية والسلع الأساسية للبلاد، إضافة إلى ناقلات نفط ذهبت وعادت إلى الموانئ الإيرانية محملة بالنفط، وهذا أمر ينظر إليه إلى حد بعيد بشكل إيجابي. لكن يبدو أن حجر العثرة لا يزال موجود في لبنان، الملف اللبناني ضاغط على هذا المسار، لا سيما مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. وكان هناك تحذير خلال الساعات الماضية من مقر خاتم الأنبياء العسكري، قال إنه في حال استمر الجيش الإسرائيلي في انتهاك وقف إطلاق النار واستمرار العمليات العسكرية ضد اللبنانيين، فإنه عليه أن ينتظر ردا قاسيا من القوات المسلحة الإيرانية. وهذه تبدو محاولة جديدة من طهران لفرض المعادلة،
0: نعم.
1: أي أن وقف الحرب في إيران لا بد وأن يشمل وقف الحرب في الساحة اللبنانية. يضاف إلى ذلك أن هناك كانت جهود دبلوماسية اليوم لتوضيح هذه الرؤية. شاهدنا كيف وزير الخارجية أجرى مجموعة اتصالات مع وزراء خارجية دول المنطقة، واجتمع في طهران مع البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى أن وفدا إيرانيا سوف يجول بعض دول المنطقة لتسويق الاتفاق ووجهة نظر طهران بالنسبة إليه.
0: شكرا لك يا عمر. قبل قليل وجد وقفي أشرت إلى زيارة أو دخول نائب الرئيس إلى الكونغرس، هل من جديد في هذا الأمر تحديدا لإطلاع رؤساء اللجان على فحوى الاتفاق مع طهران؟
2: يعني محمد، حقيقة لا أحد يعلم لماذا دخل وزير الحرب الأمريكي إلى داخل الكونغرس
0: وزير الحرب.
2: هذه الحالة تنطبق فقط إذا كان مسؤول من الإدارة الأمريكية، نعم صحيح، وزير من الإدارة أو مسؤول من الإدارة الأمريكية سوف يعطي إحاطة سرية إلى أعضاء الكونغرس. ولكن قبل نحو 45 دقيقة وبعد دخول وزير الحرب الأمريكي إلى الكونغرس، رأينا السناتور كريس ميرفي، وهو أحد الكبار الثمانية الذين في حال تم بالفعل إعطاهم إحاطة، الذين المفترض أن يكونوا داخل إحاطة، كان يتحدث إلى الصحفيين وكان يتحدث عن المسودة، حسب ما قال المسودة التي يتم تداولها للاتفاق. قال إذا كانت هذه التسريبات صحيحة فإن الاتفاق كارثي، والصراع برمته منذ بدايته كان كارثيا لأن الأمريكيين دفعوا بموجبه هذا الصراع مع إيران منذ بدئه مليارات الدولارات الإمارات بسبب ارتفاع أسعار النفط والوقود، وقال بأن هذه الحرب وهذا الاتفاق سوف يجعل أمريكا أضعف وإيران أكثر قوة، وأبدى الكثير من الانتقادات، وقال ببساطة وصف مذكرة التفاهم بأنها سوف تعطي إيران مليارات الدولارات فقط مقابل إعادة فتح مضيق كان مفتوحا أصلا قبل أن يدفع الأمريكيون مليارات الدولارات على هذه الحرب. انتقادات حقيقة حادة من قبل الديمقراطيين الذين ما زالوا يطالبون بأن يحصلوا على إحاطة من قبل مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بخصوص تفاصيل مذكرة التفاهم، ولكن هذه الحالة هي عكس تماما حالة الارتياح التي أبداها الرئيس ترامب في إفيان خلال على هامش مجموعة السبع ولدى لقائه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. الرئيس ترامب وصف مذكرة التفاهم بأنها منصفة وجيدة، وأكد بأنه في نهاية المطاف وبعد التوصل إلى اتفاق نهائي إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ولن يكون بإمكانها أن تشتري سلاحا نوويا أو أي عناصر بإمكانها أن توصلها إلى السلاح النووي. واضح بأن هناك الكثير من التجاذب السياسي حاليا في الولايات المتحدة تجاه هذه المذكرة والمفاوضات التقنية المقبلة مع طهران، بحيث أن الديمقراطيين يوجهون هذه الانتقادات الحادة لكل ما يتفق عليه الرئيس ترامب مع الجانب الإيراني خلال هذه المفاوضات، على اعتبار أنها تأتي في إطار الرد على تصريحات الرئيس ترامب التي كررها الفترة الماضية من أنه يبرم اتفاقا مع إيران أفضل بكثير من الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما. حتى اليوم الرئيس ترامب قال إن اتفاقه يشكل سدا منيعا أمام حصول إيران سلاحا نوويا، أما اتفاق أوباما فكان طريقا يوصلها إلى امتلاك سلاح نووي. لذلك تأتي هذه الانتقادات الحادة على ما يبدو من قبل الديمقراطيين. محمد،
0: شكرا لك وجد. الآن مع تامر السمادي في بيروت. تامر، أكيد لبنان يتابع هذا ما يقال عن الاتفاق ومكانة لبنان فيه بكثير من الاهتمام.
3: بالفعل محمد، بكثير من الاهتمام، وهذا ما عبر عنه اليوم رئيس الجمهورية جوزيف عون إضافة إلى رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائهما. الرجلان تحدثا بشكل واضح عن أملهما في أن يقود هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي إلى خفض التوتر في المنطقة ووقف الحرب في لبنان. أيضا تحدثا عن المفاوضات المرتقبة مع الجانب الإسرائيلي، تلك الجولة الجديدة المقررة في 22 من الشهر الجاري في الولايات المتحدة لبحث القضايا الكبرى المعلقة الكبيرة حتى هذه اللحظة. المسألة لا تتوقف محمد على وقف إطلاق النار فقط في الجنوب اللبناني، وإنما على كثير من القضايا الإشكالية المتعلقة بتواجد القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة في الجنوب اللبناني، لا سيما أن الحديث يجري عن أكثر من 650 كيلو مترا بات يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، إضافة إلى عودة النازحين، والحديث هنا عن أكثر من مليون نازح من اللبنانيين في بيروت وفي عديد المدن اللبنانية، وأيضا استعادة الأسرى. كل هذه القضايا المعلقة سيتم بحثها وفقا للرئيسين في الولايات المتحدة. وأيضا كان هنالك اتصالا بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الشورى الإيراني، وتحدثا عن الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وقالا بأن الولايات المتحدة هي من تتحمل مسؤولية ضبط تصرفات الجانب الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وأن على أمريكا أن تمنع تلك الانتهاكات وهدم البيوت والغارات أيضا التي تتوسع بين فترة أو تتواصل بين فترة وأخرى، وأيضا القصف المدفعي، وأيضا حزب الله أو الأمين العام لحزب الله تحدث عن هذا الاتفاق ووجه شكره لإيران وقال بأن إيران قدمت للمقاومة ولحزب الله كما قال وللشعب اللبناني، وفيما يتعلق بضم لبنان إلى هذا الاتفاق ووقف النار على كل الجبهات. لكن بطبيعة الحال الخروقات الاعتداءات اليوم تواصلت من قبل الجانب الإسرائيلي، نتحدث وفقا للدفاع المدني عن 4 شهداء في صفوف المدنيين في بلدتي ميفدون وشوكين، أيضا بغارات بالمسيرات نفذها الجانب الإسرائيلي، نتحدث أيضا عن أكثر من 30 استهدافا بالمدفعية لمرتفع علي الطاهر في قضاء النبطية، هذا المرتفع الذي كانت القوات الإسرائيلية تحاول يوم أمس من جديد التوغل باتجاهه، وقوبلت كما قال حزب الله بصد من قبل مقاتليه. وأيضا الحديث عن بلدتي كفر تبنيت وكفر رمان، كانت هنالك أيضا ضربات مدفعية في هذا أو في هاتين البلدتين. وعلى وقع كل ذلك تواصلت عودة النازحين باتجاه القرى والبلدات الجنوبية لليوم الثاني على التوالي، رغم الدمار الكبير في تلك القرى ورغم الخروقات الإسرائيلية.
0: شكرا لك تامر من بيروت. مع بدأ العد التنازلي لرفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، نتعرف في التقرير التالي على خلفيات هذا الحصار وأبرز الموانئ التي طالتها تداعياته وما الذي قد تستفيد منه إيران من إعادة فتحها.
4: في 13 من أبريل الماضي، وبعد ساعات على تعثر جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج وبحر عمان، الخطوة التي جاءت رداً على تمسك إيران بتقييد الملاحة في مضيق هرمز، لم يكن الهدف منها حرمان طهران من عائدات التجارة البحرية وخنق سلاسل الاستيراد والتصدير التي يعتمد عليها اقتصادها فحسب، بل منعها أيضاً من فرض واقع ملاحي جديد في المضيق. وبعد نحو شهرين من الحصار الذي تخللته احتكاكات عسكرية مباشرة بين الطرفين، ومع بدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، لم يعد التركيز منصبا على خسائر الحصار بل على المكاسب التي قد تجنيها إيران من إعادة فتح موانئها. ولتقدير تلك المكاسب لابد من التوقف عند أبرز الموانئ التي طوقتها البوارج الأمريكية. في مدينة بندر عباس يقع ميناء شهيد رجائي الذي يمر عبره أكثر من نصف التجارة البحرية ونحو 85% من حركة الحاويات. أما ميناء الإمام الخميني فيعد البوابة الرئيسية للسلع الأساسية من الحبوب والأعلاف والمواد الغذائية، وتجاوزت حركته السنوية الأخيرة 48 مليون طن. وفي بوشهر تعبر نسبة مهمة من البضائع العامة والحاويات التي تربط الأسواق الإيرانية بدول الخليج. أما تشابهار فيحظى بأهمية استراتيجية خاصة كونه المنفذ الإيراني الوحيد المطل مباشرة على بحر عمان والمحيط الهندي بعيداً عن مضيق هرمز. ويبقى ميناء خارك الأكثر حساسية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، فهو المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الخام التي تمثل المورد الرئيسي لخزينة البلاد من العملات الأجنبية. قبل فرض الحصار كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً بعائدات تقارب 140 مليون دولار، إضافة إلى صادرات بتروكيماوية يومية تجاوزت 54 مليون دولار وصادرات غير نفطية قاربت 80 مليون دولار يومياً. لذلك فإن رفع الحصار لا يعني بالنسبة لإيران عودة السفن إلى الأرصفة فحسب، بل خطوة أساسية لإنعاش اقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات وإعادة ضخ موارد تحتاجها الدولة لتمويل الواردات الأساسية والحد من الضغوط المعيشية المتزايدة في الداخل.
0: معنا الآن من واشنطن ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. لو بدأنا من واشنطن سيد ديروش، عودة النشاط الاقتصادي في مضيق هرمز وعودة عجلة الاقتصاد الدولي للتحرك من جديد، هل يمكن أن يكون صمام أمام أي إمكانية لعودة الحرب أو التوترات في المنطقة؟
5: نأمل ذلك بالفعل. إن الأداة الأكثر فعالية التي استخدمتها إيران في هذه الحرب كانت بالهجمات التي استهدفت خطوط الملاحة البحرية والسفن المدنية في مضيق هرمز، وبالتالي

0: إذا ما تم توقف هذه الهجمات العمليات التجارية تعود، والدول التي عانت في مجال الطاقة خصوصا في جنوب شرق آسيا سوف تنتعش. نحن في أولى الأيام ولكن نأمل أن الاتجاهات إيجابية.
1: وهل تعتقد بأن هذا العنصر الاقتصادي سيكون أكبر نقطة ضغط على الولايات المتحدة وطهران في نفس الوقت للمضي قدما في المفاوضات؟
0: يصعب أن نجيب عن هذا السؤال. لا أعتقد أن أي من البلدين على وجه التحديد تأثر بهذا الموضوع. الولايات المتحدة الأمريكية هي جهة مصدرة للنفط وللغاز الطبيعي، وإيران أثبتت أنها لا تعاني من مشكلات عندما يتم عرقلة حركة السفن المدنية في مضيق هرمز. لذا أعتقد نعم أن الأمر سوف يكون إيجابيا، وقد يؤثر عامل على الإجراءات الإيرانية. هنا نتحدث عن سابقة بالنسبة إلى الصين، هناك ثلاثة مضائق بين الخليج والصين وتعتمد عليها لجزء كبير من مصادر الطاقة، وبالتالي فلنقل سنغافورة أو ماليزيا أو إندونيسيا قررت أي دولة أن تحذو حذو إيران، الصين سوف تواجه مشكلة. إذا ما تم العودة إلى شن هجمات تستهدف السفن المدنية هذه مشكلة، ولكن الرئيس ترامب من ناحية أخرى لا يأبه كثيرا بهذا الموضوع، هو يركز فقط على أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تنخفض بكل تأكيد.
1: دكتور أحمد ديان، الموضوع الاقتصادي الآن إذا عادت العجلة للدوران من جديد يمكن أن تساعد إيران بشكل جيد في الفترة المقبلة؟
2: هكذا يتوقع الإيرانيون. لاحظ أنه رفع الحجب عن الأموال المجمدة، ونظرا لأنه الاقتصاد الإيراني اقتصاد منكمش نتيجة العقوبات والضغط الذي واجهته بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعشرة سنوات تقريبا أو أقل بقليل، اقتصاد منكمش، فدخول هذا الكم من الأموال يحدث تغييرا في الاقتصاد. لكن بكل الأحوال ليس هذا المقصد الإيراني، ليس فقط رفع الحجب عن الأموال الإيرانية، هناك وقف أو تعليق للعقوبات الطاغوية المرتبطة بتصدير النفط لستين يوم. هذا يبدأ بمجرد توقيع الاتفاق حسب الاتفاق، وبالتالي يأتي بالكثير من الأموال لإيران أيضا، هذا يحسن الكثير. ثم في المرحلة الثانية إن كتب لها، وهناك الكثير ممن يشككون أنها ستستمر، لكن بكل الأحوال إن كتب لها النجاح واتفق الجانبان، فهناك صندوق لإعادة الإعمار والاستثمار في القطاعات التي تضررت كثيرا نتيجة الحرب وقبل الحرب بالعقوبات، وهي القطاعات أيضا الطاقة، الغاز والنفط وقطاعات المياه والكهرباء وغيرها. هذه كلها تنظر لها إيران وتصبو لها، لكن إلى أي مدى سنتجه باتجاه الاتفاق العام والأشمل ذلك متروك للمستقبل.
1: نعم. على ذكر موضوع إعادة الإعمار دكتور محمد الشرقاوي، تسريب أمكانية أن يكون هناك صندوق لإعادة الإعمار ب 300 مليار دولار لإيران رغم أن هذا ليس مؤكدا رسميا، كيف ترى؟
3: هناك عدة روايات أمريكية ترجح أن من الممكن وليس من المؤكد، من الممكن أو من المحتمل أن يكون هناك صندوق بإجمالي 300 مليار لإعادة إعمار إيران، ولكن هنا يقتقف الروايات عند ويل للمصلين، من أين تأتي الأموال؟ هل من الولايات المتحدة؟ لا، ولا خاصة وأن هناك ترامب في البيت الأبيض. هل تأتي كجزء من أو يتم اقتطاعها من أو التحايل عليها من ضمن الأرصدة المجمدة؟ طبعا لا، لأن الإيرانيين لا يقبلون بها. هل هناك، وهنا بيت القصيد، هناك بعض الجهات اليمينية وخاصة في الحزب الجمهوري ممن يلمحون، هم لا يؤكدون ولا يقرون، لكن يلمحون إلى أن دول الخليج يمكن أن تساعد، وكأنهم يعتقدون أن الأمن القومي الخليجي هو بمثابة موازنة بين ما يمكن اعتباره دعما اقتصادي، إعادة إعمار إيران حتى تستقر الأوضاع ولا نعود إلى قضية الحرب الأمريكية والحرب الإيرانية على دول الخليج. بشكل عام الاقتصاد السياسي كما تفضلت في سؤالك السابق يبقى بمثابة سيف ذو حدين، الاقتصاد السياسي يقود إلى الحروب وأيضا أحيانا يقود إلى اتفاقيات سلام، لكن ما ننتظره الآن يوم الجمعة قد نصل إلى رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، عودة تصدير النفط الإيراني، ربما هناك حركية اقتصادية مرتقبة، وربما سقف التوقعات عند الإيرانيين أعلى بكثير من مستوى السخاء أو العطاء أو على الأقل منح الضوء الأخضر للأرصدة. إذن هنا مشكلة حقيقية، وأعتقد أن هذه النقطة بالذات ستؤرق مسار المفاوضات، لأن الإيرانيين يعتقدون أن مسألة الأرصدة ومسألة رفع العقوبات الأمريكية هما بمثابة المفتاح الرئيسي أو بالأحرى القوة الدفع إلى الأمام لاستمرار المفاوضات لستين يوما والوصول إلى اتفاق. لكن أرى أن ترامب أيضا لا يتعامل في ذهنه وفي تخطيطه مع انسيابية هذين الأمرين، بمعنى تلقائية رفع العقوبات وتسليم الأرصدة بقدر ما يربطه أيضا بأداء إيران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، القضاء عليه، ترقيقه أيضا بتعهد، وهنا يريد لا ليس فقط التعهد الرسمي ولكن أيضا آليات الرقابة للتأكد من أن إيران لا تواصل طموحها النووي. إذن أرى أننا أمام مجموعة من الجدليات المفتوحة، وليس من الواضح أن الوسيط الباكستاني يستطيع أن يحافظ على قوة الدفع، بمعنى لا تميل الأمور إلى الشروط أو المطالب الإيرانية أو ربما تتكل على ما يقبل به أو لا يقبل به ترامب في البيت الأبيض.
1: انسجاما مع هذا الكلام سيد ديروش، هل تعتقد بأن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية بشكل عام لديها توجه قد يفيد بأن أعطاء فرصة لإيران حتى تتنفس اقتصاديا وتحسين مستوى المعيشة ربما يكون عامل استقرار مهم في المنطقة أكثر من أي تهديد بالحرب أو غيره؟
0: ليس في هذه المرحلة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى رؤية أن إيران تصحح المسار لجهة سلوكها قبل أن يذهب الرئيس ترامب بهذا الاتجاه. وكما تفضل الضيف الكريم، إيران بحاجة إلى أموال، لا نعرف مصدر هذه الأموال، ولكن طبعا لن تأتي هذه الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية كما قال. إذا ما خسر ترامب الأغلبية على مستوى الكونغرس، حتى ولو كان يميل بهذا الاتجاه، الكونغرس لن يعطيه هذا الانتصار، وبالتالي هناك مشكلات داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية وقد تسوء الأمور.
1: هل يمكن أن يتوجه إلى الدول الخليجية، السعودية، قطر، الإمارات، في موضوع إعادة الإعمار أو أي جوانب مالية لا تريد واشنطن أن تدفعها؟
0: في الواقع النقطة مثيرة للاهتمام أن تشير إليها. بالعودة إلى إعادة إعمار البوسنة، تاريخيا بعدما أوقفت الولايات المتحدة الإبادة بحق المسلمين، كميات كبيرة من الأموال أتت من دول الخليج العربي. مصدر تمويل محتمل لربما الأموال في الإمارات العربية المتحدة والدول الخليجية الأخرى، الأموال الإيرانية التي تم تجميدها بشكل أحادي في هذه البلدان، قد ينظر في إمكانية إعادتها إلى إيران. ولكنني لا أعتقد أن هذه الدول سوف تشعر بحماسة كبيرة تجاه دفع مبالغ مالية لإعمار دولة أطلقت الصواريخ واستهدفت البنى التحتية في هذه البلدان. نتحدث إذن هنا وكأننا في إطار فدية أو حالة من أخذ الرهائن.
1: إذن في هذه الحالة دكتور أحمد ديان، من أين يمكن أن يأتي المال في هذه الحالة؟
2: لحظة، هي ثلاثة أمور، وطال الأمد في إجابات إيران، لأن الأرضية التقنية وطريقة الإدارة والإجراء كانتها مهمة، يعني هذه الأمور كلها مهمة لإيران، لأنه سابقا كان الاتفاق النووي غير واضح كيف ستلغى العقوبات إلى أي مدى وكيف الالتزام للطرف الآخر. إيران الآن وصلت لطريقة وكل شيء تقريبا يقال في إيران أنه فصل على الخطوات. هناك ثلاثة أمور اقتصاديا: إعادة الأموال المجمدة، إلغاء العقوبات الطاغوية في المرحلة الأولى ثم العقوبات إن وصلنا لاتفاق أشمل، وثالثا التعويضات، اسمها كانت تعويضات لكن هناك حرج في التعويضات. ماذا نسميه؟ صندوق إعادة إعمار وتنمية. من أين تأتي الأموال؟ الأمريكيين يقولون حلفائنا، لا نعلم من هم الحلفاء، إلى أي مدى وصلوا لصيغة واضحة، من هم الذين سيدفعون. يقال بأن هناك أطراف تعهدت أساسا لتكون جزء من هذه من هذا الصندوق باعتبار أنه تنمية المنطقة، إيران جزء منها ويجب أن تنمو المنطقة بشكل كامل مع بعضها. وبالتالي هناك كلام كثير، لكن الواضح أن هناك آلية إجرائية وصل لها الإيراني والأمريكي بالوساطة القطرية الباكستانية، وتقديري أن المنطقة تعلم ذلك إلى حد كبير.
1: هذه المصادر الثلاثة التي ذكرتها الآن، هل يمكن أن تعيد إحياء أمل لدى إيرانيين سبق أن خرجوا بعد اتفاق 2015 وهم يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي سينتعش لكنهم أصيبوا بخيبة أمل؟
2: السبب في ذلك تلك الخيبة من الأمل يعني كانت أن الولايات المتحدة بعد أن اقتطعت من إيران تجميد برنامجها النووي وفي النهاية إغلاق بعضا من المنشآت النووية، خرجت وقالوا بأن الاتفاق سيء سوف لن نبقى به في عام 2018. لماذا؟ لأنه لم يكن بجعبة إيران ما ترد به على الطرف الناقض. اليوم هناك خطوات متبادلة، إذا نقضت الولايات المتحدة إيران أيضا ستنقض. هرمز على يعني بإعلان يغلق، لا تحتاج إيران لإحداث تغيير هائل. البرنامج النووي لن يصلوا إلى اتفاق حوله وتفاصيل هذا الاتفاق إلا بعد أن تقوم الإدارة الأمريكية بالعمل بالتزاماتها. إذن العمل والتحقق ثنائي خلافا للاتفاق السابق. تلك خيبة الأمل تلك نتجت عن أن التحقق كان أحادي، يتحقق من إيران ثم ينقض ما كانوا التزموا به على الورق. اليوم لا يستطيعون نقضه، ولكن يستطيعون طبعا نقضه، لكن إن نقضوه هناك طرف آخر أيضا سينقض ويعود خطوات للوراء. هل تريد الولايات المتحدة ذلك؟ هذا متروك للولايات المتحدة، لكن في النهاية كل ما يمكن أن يحدث أن نعود للمربع الأول، لا الولايات المتحدة تلتزم ولا إيران تلتزم. لذلك هناك ثقة أكبر بهذه الآلية للوصول للمصبو اقتصاديا في إيران.
1: مع ذلك هل هذا سيجعل الوضع دكتور شرقاوي يتطلب أكثر من مجرد شهرين 60 يوم بالوتيرة التي نعرفها في المفاوضات بأسلوب الإيرانيين بأسلوب ترامب؟ في النهاية شهران ربما لن يؤدي الغرض.
3: قبل الإجابة دعني لو سمحت فقط تعليق بسيط. نعم. صديقي أحمديان يقول إن هناك دائما هذا الاحتمال القائم بأن إذا تعطرت المفاوضات نعود إلى، وأعتقد أن ربما هذا يعني توصيف غير دقيق، لأن تطور الصراعات بشكل عام دائما تدخل فيها تعقيدات ومنعرجات لا يمكن
1: تجميد. يقصد أي إخلال من هنا سيقابله إخلال من هنا.
3: ولكن إذا وصلنا إلى شهر 8 ووقع هذا التعطل لا يعني أننا سنعود إلى واقع الصراع في شهر ماي أو شهر بداية يونيو. أرى أن المدخل الزمني يغير الكثير. لا شك أنه يقصد أن الإيرانيين يحتفظون ب أوراقهم الاستراتيجية، ولكن أتحدث عن دينامية الصراع تختلف بين فترة زمنية. الآن سؤالك عن قضية شهرين، أنا قبل 3 أيام قلت لا شك أن هناك الآن زخم سياسي دبلوماسي وحتى نفسي سواء بالنسبة للأمريكيين والإيرانيين ومن يراقب الوضع أننا نتجه إلى مفاوضات، ويوم الجمعة يوم ميلاد هذا المولود الدبلوماسي. ولكن فترة 60 يوما وخاصة إذا نظرنا أن هناك تبسيط مفرط في صفحة واحدة ونصف 14 بندا في صفحة واحدة ونصف، بينما مقارنة مع الاتفاق النووي 2015 250 صفحة، واستغرق التفاوض من 2003 إلى 2015، 12 سنة لا يمكن أن تتم خلال 60 يوما. يعني ينبغي من الآن أن نستعد أن 60 يوما مهلة غير كافية وغير عملية، ولا شك أن كل ملف سيثير قضايا تفصيلية، ويدخل الخبراء النوويون ويدخل الخبراء الماليون، وكل واحد يدلي بدلوه. إذن أعتقد مبدئيا 60 يوما، قد تلد 30 يوما، وقد تلد 30 يوما أخرى،

0: وربما قد لا نصل إلى معرفة ماهية مآل هذه المفاوضات ربما مع الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة.
1: على ذكر هذه الانتخابات سيد ديفيد دروش، إلى جانب التعقيدات الخاصة بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، هل الداخل الأمريكي موضوع الصراع والمناكفات بين الديمقراطيين والجمهوريين هل يمكن أن تؤثر في مسار المفاوضات في الفترة المقبلة؟
2: بكل تأكيد يمكن أن تؤثر. أعتقد أن المفاوضات برأيي حصلت بسبب قرب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس ترامب اتخذ القرار الآن أنه يتعين عليه أن يوقف كل هذه العملية وأن يركز على خفض معدلات التضخم التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتكاليف المرتفعة للطاقة، حتى ولو انخفض بدولار واحد للجالون. نتحدث عن الوقود، هذا لا يزال مرتفعا، وعادة الرئيس يخسر المقاعد في انتخابات التجديد النصفي. ماذا بالنسبة إلى المرحلة المقبلة؟ أعتقد أن الرئيس ترامب إذا لديه شواغل، إذا ما لم يتم التعامل معها وإذا ما لم يرى تقدما بخصوص البرنامج النووي وعدم تعريض السفن الحيادية المدنية للخطر، إذا ما لم يتم التقدم على هذا المسار، يمكن أن يقول للناخبين نعم حاولنا الدبلوماسية ولكننا لم ننجح وقد نعود إلى العمليات القتالية. هذا ما أخشاه. ثانيا، إذا ما استمرت العملية إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، ما أن تنتهي الانتخابات، الرئيس ترامب وحزبه لن يخضعوا لحكم الناخبين حتى بعد انتهاء عهدته، وهناك 3 أشهر بين الانتخابات وتشكيل الكونغرس الجديد، وباستطاعته أن يتصرف كما يشاء. وبالتالي من مصلحة كل الأطراف العمل على وجه السرعة لوضع حد لكل هذه العملية للوصول إلى سلام دائم.
1: أشرت إلى إمكانية العودة إلى القتال من جديد، رغم أن القتال السابق لم يؤدي إلى شيء، ربما أدى إلى عكس ما كان يريده ترامب أصلا.
2: في الواقع يصعب أن نعرف، حيث أن إيران الآن ليس لديها دفاعات قوية، وتم إلحاق ضرر كبير بالبنى التحتية الدفاعية في إيران، وإيران عمليا تركت الوكيل في لبنان، حزب الله في لبنان تعرض لهجمات حتى اليوم، وإيران لم تتصرف بهذا الصدد. أعتقد أن الناس ينظرون باتجاه التالي، العمليات العسكرية لم تؤدي إلى تغيير النظام، ولكن الرئيس ترامب طالما ظن أن الضغوط الاقتصادية هي التي سوف تؤدي إلى تغيير النظام. وطبعا هناك اختلاف في وجهات النظر في هذه الزاوية بينه وبين الإسرائيليين. تاريخيا الأمريكيين يشنون الحروب من الجو، عندما يفعلون ذلك لا تحقق الأهداف. ذكر الرئيس إمكانية قصف الجسور ومحطات الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية تصرفت بهذه الطريقة عندما أوقفت الإبادة بحق المسلمين في كوسوفو. إذا ما حصلت هذه العمليات قد يؤدي ذلك إلى تأثيرات خطرة على إيران.
1: شكرا جزيلا لك سيد ديفيد ديروش من واشنطن. شكرا لضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور حسن أحمد ديان والدكتور محمد الشرقاوي. مع توصل واشنطن وطهران إلى الاتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، يغيب الإجماع على رأي واحد في الشارع الإيراني. فبينما يرحب البعض بمذكرة التفاهم واقتراب موعد انتهاء المواجهة، يميل البعض الآخر في المقابل إلى التشكيك في جدواها وصمودها أمام اختبار التطبيق الفعلي لبنودها. التقرير التالي يرصد جزءا من آراء الإيرانيين وتوقعاتهم بشأن المرحلة المقبلة.
3: انقضت أيام الحرب، ربما، وربما هي إحدى أكثر الكلمات استخداما في إيران هذه الأيام. لا يقين حتميا، لكن أخبار الاتفاق خلقت تفاؤلا، ومعه خلقت تساؤلات كثيرة.
4: ليس سهلا مع غياب اليقين أن يقول الناس آراءهم في كل شيء.

0: لكننا سنسير اليوم في شوارع طهران لنسألهم كيف يرون الاتفاق الذي أبرم بين بلادهم وواشنطن، وكيف يرون المستقبل، وما الذي يريدونه؟
1: انتهاء الحرب أمر جيد، لا أريد أن أرى أماً تبكي ابنها. لا يجب أن تكون أي أم حزينة أو قلقة إذا كان ابنها حياً أم مصاباً.
2: أنا مجرد عامل والعمال مسحوقون سواء أكان البلد في حالة حرب أو في حالة سلم.
3: لا يجمع الإيرانيون على رأي واحد في حسابات الماضي والحاضر والمستقبل، وجهات نظر عديدة. البعض يرى أن الحرب جزء من المشكلة، وأن الاتفاق جزء من الحل لا أكثر.
4: لست متفائلا بالاتفاق على الإطلاق. كنا على وشك الانتصار في الحرب وكنا متقدمين. أنا قلق جدا من نتيجة هذا الأمر. موقفنا كان أفضل.
5: الاتفاق وحده لا يقود البلاد نحو التقدم إذا أخذنا التجارب السابقة بعين الاعتبار، مثل الاتفاق النووي أو المفاوضات السابقة التي لم تؤدي إلى تحسين الوضع إنما لوقوع الحرب.
3: الاقتصاد، السياسة، المجتمع، مساحة اتفاق وخلاف تلقي بظلالها على شوارع إيران. خلاف بشأن الطريق والتفاصيل، واتفاق بشأن المصير المشترك. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
6: أما في لبنان فقد أدى وقف إطلاق النار بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى قراءات مختلفة بشأن مسار ومستقبل الأوضاع في البلاد. ويعتبر المسؤولون الرسميون ولا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة أن ما جرى هو خطوة أولى يجب أن تستكمل من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى، بينما يدعو حزب الله إلى الاستفادة مما سماها المظلة الإقليمية التي وفرتها طهران لبيروت لاستعادة السيادة وتحرير الأرض.
7: يختبر لبنان هذه المرة وقفا مختلفا لإطلاق النار يبقيه في صلب التوازنات الإقليمية والدولية التي فرضها حاليا التفاهم الأمريكي الإيراني، توازنات لها انعكاساتها الداخلية على المستويين السياسي والميداني. ويعد الرئيس اللبناني ورود لبنان في مذكرة التفاهم احتراما لخصوصية البلاد وإقرارا بأن استقرارها جزء لا يتجزأ من مساعي التهدئة في المنطقة، لكن هذا لا يلغي تمسك الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومعالجة ملفي إعادة الأعمار وعودة النازحين والأسرى.
8: هذا المسار لا يغني ولا يمكن أن يكون بديل عن مسار التفاوض في واشنطن حيث الأساس، لأن المسألة لا تقتصر على وقف إطلاق نار. حتى هذه اللحظة بدنا نشوف مع الوقت نوعيته، لأنه ابتكروا أنواع وقف إطلاق نار غير مسبوقة خلال هالحرب.
7: أما حزب الله وهو أول المعنيين بالوضع الراهن فيتمسك برفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ويرى أن ثمة مظلة قدمتها إيران وعلى لبنان الاستفادة منها لتحقيق سيادته وتحرير أرضه، مشددا على حقه في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وداعيا إلى تفاهم وطني بشأن خيارات المرحلة المقبلة.
9: كقوة في الإقليم أصبحت أساسية وضرورية هي إيران، فرضت نفسها على الطاولة، وبالتالي نحن أمام طاولة مفاوضات كبرى تحصل لكل المنطقة. هنا كان يجب على لبنان أن يستثمر ويستفيد من هذه الطاولة بحسب المعطيات الموجودة، أنه داخل الاتفاق الإيراني الأمريكي والذي سيتم التباحث فيه خلال الشهرين هناك جدول للانسحاب الإسرائيلي.
7: ويتوسع النقاش في لبنان إلى كيفية التعامل مع نتائج المرحلة السابقة على المستوى السياسي، مع ما قد يفرزه الاتفاق الأمريكي الإيراني من جهة والمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن من جهة ثانية، ولا سيما أن الحكومة كانت اتخذت قرارا بحظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة.
10: حتى موعد التوقيع الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني المحدد يوم الجمعة المقبل تبقى الأنظار مشدودة إلى الميدان خصوصا في جنوب لبنان، ولا شك أن المسار العسكري في الأيام المقبلة من شأنه التأثير في جوهر التفاهم ومصيره. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
6: ومعنا من بيروت الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا من الحازمية في جبل لبنان بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أهلا بكما. لو بدأنا بالدكتور طارق عبود، هذه المظلة التي يتحدث عنها حزب الله التي وفرتها طهران لبيروت، كيف يمكن الاستفادة منها عمليا؟
11: طبعا الواقع الإقليمي اليوم يعني بعد وقف إطلاق النار والاتفاق أو ورقة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ذكرت لبنان لثلاث مرات، وهذا يعني الذكر أيضا حصل من خلال الدول الأوروبية والغربية بأن لبنان مذكور في هذا الاتفاق للضغط على نتنياهو أيضا الذي يحاول التملص من الالتزام بوقف إطلاق النار. طبعا المظلة الإقليمية الإيرانية إذا صح التعبير للبنان هي على خلفية النتيجة التي تمخضت عنها الحرب على إيران لمدة 40 يوم ولم تنتصر فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وبقيت إيران تطلق الصواريخ وتحتفظ بنوع من ترتيب المعادلات على مدى 40 يوما، إضافة إلى أنها أيضا في الأسبوع الماضي ردت على قصف الضاحية بقصف الوسط الفلسطيني المحتل. لذلك اليوم التعويل من حزب الله ومن المقاومة ومن جزء كبير من الشعب اللبناني على المظلة الإقليمية وعلى الدعم الإيراني، لأن طاولة واشنطن المسار الذي اتخذته السلطة اللبنانية في الجولات الأربعة الأولى لم يأتي بأي نتيجة، بل أتى بتنازلات يعني مذلة للطرف اللبناني حسب بيان وزارة الخارجية الأخير الذي صدر في 3 و4 حزيران الحالي. إضافة إلى أن يعني السلطة اللبنانية اليوم تتمسك بمسار واشنطن لأنها خارج الجو، لم يتصل بها حتى الأمريكيون ليبلغوها ماذا حصل بينهم وبين الإيرانيين. وزير الخارجية الإيراني بلباقته اتصل برئيس الجمهورية ووضعه في الأجواء واتصل برئيس المجلس النيابي. طبعا الإصرار على طاولة واشنطن من جزء من اللبنانيين ومن السلطة اللبنانية ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة هو لن يؤدي إلى انسحاب، هذا كلام سياسي عام. إذا لم يكن هناك يعني أي ضغط فعلي على إسرائيل فإنها لن تنسحب من الجنوب اللبناني، هذا شاهدناه على مدى العقود الماضية. يعني الاعتماد على رغبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيؤدي إلى كارثة على المستوى الوطني. بس لأختم أنه اليوم طالما هناك مظلة إقليمية على السلطة اللبنانية أن تتوحد في موقف واحد وتذهب إلى واشنطن إذا كانوا مصرين على المفاوضات المباشرة لكي يكون بيدنا أوراق ضغط ومنها المظلة الإقليمية التي وفرتها طهران.
6: نعم، هذه المظلة الإقليمية سيد بشارة شربل، على افتراض أن الحكومة والرئاسة قبلت بها، هل يمكن استثمارها في المفاوضات؟
12: عمليا المفاوضات، مفاوضات واشنطن ستسير كما كان مقررا لها. الاستفادة الوحيدة الممكنة من المظلة الإقليمية هي إذا صدق ما تضمنته من أن وقفا لإطلاق النار سيحصل، وهذا أمر مشكوك فيه لأنه مرهون بستين يوما من التجربة، وبالتالي فإن الأمر متعلق بطرفين لا علاقة للشرعية اللبنانية بهما. أولا حزب الله الذي يقوم بما تطلبه إيران، وبإسرائيل لنتنياهو الذي عبر مرارا عن رغبته بعدم الانسحاب من لبنان وعبر بوضوح عن أنه يريد الاحتفاظ بحرية الحركة باستهداف حزب الله إذا اعتبر أن هناك ما يوجد ذلك بالنسبة إليه. لكن الاستفادة الممكنة من هذه المظلة

0: هي إذا كان حزب الله يقرر أن ينضوي في إطار الدولة اللبنانية، بمعنى أن الرئيس نبيه بري يكون شريكا في مفاوضات واشنطن لإعطاء الدولة اللبنانية والشرعية مزيدا من القوة والدفع في اتجاه مفاوضات أكثر توازنا، باعتبار أن المفاوضات الجارية في واشنطن معروف موازين القوى فيها. على أي حال، المسألة تستدعي الانتظار، القفز إلى نتائج مسبقة من أن هذه المذكرة ستجلب إلى لبنان عناصر قوة. أعتقد أنه من المبكر قول ذلك، لأن هذه المذكرة لا تنص على الانسحاب ولا تضمن شيئا، باستثناء أن هناك وقفا شاملا لإطلاق النار على يشمل لبنان. هذا هو فقط ما ورد في المذكرة.
1: نعم،
0: المسار التفاوضي اللبناني ما زال مستمرا، وهناك تأكيدات أمريكية بأن هذا المسار لن نضعف، وأن مظلة إيران الولايات المتحدة لن تكون بديلا لهذا المسار.
1: في هذه الحالة دكتور طارق عبود، هل يمكن لحزب الله أن يصطف مع الحكومة ولو مرحليا، بمعنى أن تكون المفاوضات هذه المرة في أجواء مختلفة لتستفد الحكومة من هذه المظلة التي أشرنا إليها، ولكن حتى يتم الدفع بالمفاوضات بوتيرة أفضل من السابق؟
2: أنا لا أعتقد بأن حزب الله متمسك بمقاطعة السلطة. السلطة ابتعدت عن حزب الله أولا وعن الرئيس بري ثانيا. يعني تحييد الرئيس بري وتهميش دور الرئيس بري الوطني وذو الخبرة في المفاوضات السياسية مع الأمريكيين ومع غير الأمريكيين أدى إلى أن تستفرد إسرائيل وواشنطن بالوفد التفاوضي الضعيف وقليل الخبرة السياسية التي ذهب بها يعني سيمون كرم وسفيرة لبنان في يعني الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان هناك نية عند الرئيس عون والرئيس سلام لإعادة ضبط، إذا صح التعبير، الواقع السياسي اللبناني الوطني والذهاب تحت عنوان الوحدة الوطنية إلى مفاوضات نستطيع من خلالها يستطيع من خلالها الجميع أن يدلي بدلوه في هذه المفاوضات، واستخدام أوراق القوة، منها ورقة المقاومة ومنها ورقة يعني المظلة الإقليمية الإيرانية للبنان وللمقاومة أيضا، وعدم الركون فقط إلى رغبات الولايات المتحدة الأمريكية والتسليم بالشروط الإسرائيلية، أعتقد بأننا سنكون أمام واقع وطني ونستفيد من هذه المفاوضات. إذا يعني ظلوا مصرين على المكابرة وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستأتي بوقف إطلاق النار، وهي لم تأتي ولن تأتي بذلك، هي التي ستجعل الإسرائيلي ينسحب من الجنوب اللبناني، وهذا على المسار التاريخي كان يعني وعدا وهميا أيضا، فإننا مقبلون على مشكلة داخلية. ولكن أعتقد بأن الإيرانيين مصرون على موضوع وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش العدو الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، وإلا سيكون يعني موضوع التفاهم والاتفاق هو في مكان يعني يتخلخل معها إمكانية الاستمرار بهذا الموضوع، لأن الإيرانيين يعني يكررون دائما أن لبنان جزء أساسي من هذه المفاوضات ومن هذا الاتفاق، وهذا ما قاله الوسيط الباكستاني أيضا.
1: نعم، هل يمكن في هذه الحالة سيد بشارة شربل أن تمضي الرئاسة والحكومة في هذا الاتجاه دون أن يعني ذلك بالضرورة تسليما للقرار الوطني المستقل أو تبعية لإيران بالضرورة؟
0: أولا، حين اتخذت السلطة اللبنانية، الدولة اللبنانية، الحكومة الشرعية والرئيس الشرعي حين اتخذوا هذا القرار، اتخذوه لممارسة السيادة الوطنية والانتزاع القرار الوطني من براسن الاستتباع والهيمنة التي مارستها إيران والحرس الثوري على لبنان. هذا هو الهدف الأساسي. هناك هدف آخر أساسي في لبنان، هو استعادة سيادة الدولة على أرضها، بمعنى أن لا يكون هناك سلاح لميليشيا تسمي نفسها مقاومة وتستدرج الاحتلال كل فترة بعد فترة،

0: استدرجت الاحتلال بحربها إسنادا للسنوار، واستدرجت الاحتلال بحربها ثأرا للخامنئي. هذه المرة تريد الدولة اللبنانية أن تنتهي من هذه المهزلة، تريد أن تستعيد حقوقها بأن تقرر السلم والحرب، وبذلك ذهبت إلى خيار واشنطن. هذه مسألة، إذا كان حزب الله سيصر على أن يبقي سلاحه وأن تكون الدويلة قبل الدولة، فإن هذا سيسبب مشكلا داخليا عميقا. هناك أطراف أساسية في لبنان هم أكثرية اللبنانيين، ولا أتحدث عن أكثرية بكلمة ليست مثبتة، هناك أكثرية نيابية، هناك أكثرية حكومية، هناك أكثرية طائفية، لا تريد العودة إلى الوراء، ولن تقبل بأن يبقى هناك سلاح للميليشيا وأن يدفع لبنان كل فترة بعد فترة ثمنا للكارثة التي يستدرجها. فإذا كان حزب الله وإذا كان الرئيس نبيه بري يصران على أن السلاح سيبقى في يد حزب الله، فهناك خيارات أخرى يريدها اللبنانيون، أقلها البحث في كيف سيتعايش اللبنانيون مستقبلا، البحث في النظام السياسي، البحث في كيف سيحكمون أنفسهم بطريقتهم وممارسة حرياتهم بدون أن يكون عليهم هيمنة من طائفة مسلحة.
1: هل يمكن أن يذهب حزب الله في هذا الاتجاه دكتور عبود ولو بنوع من التدرج؟
2: لا، يعني حزب الله لم يجزم بقطع الحوار مع السلطة. هو يقول رئيس الجمهورية في خطاب القسم تكلم على استراتيجية أمن وطن للبث في مسألة السلاح. البيان الوزاري للحكومة الشرعية كما يقول يعني أستاذ بشارة، أيضا في البيان الوزاري تكلموا عن حماية لبنان، تحرير الأرض، استعادة الأسرى، إعادة الإعمار، وأيضا البحث في استراتيجية أمن وطن واستراتيجية دفاعية. لم يطبقوا أي شيء في موضوع يعني الأكثرية والأقلية. فليجري استفتاء في لبنان. إذا كان يعني الأستاذ تشارة والفريق الذي يمثل مصرا ويعني متأكدا من أن أكثرية اللبنانيين مع خيار السلام والاستسلام وليس مع خيار المقاومة، فليكن هناك استفتاء على المستوى الشعبي. طبعا الكل يعرف يعني عزيزي أنه القانون الانتخابي أيضا قانون مشحف. هناك نواب نجحوا في لبنان ب500 صوت،
1: نعم،
2: وب1000 صوت، والنائب الحاج محمد رعد نجح ب43
1: شكرا لك
2: ألف صوت. ليس هكذا تقاس الأكثرية والأقلية. عندما نتكلم
1: شكرا
2: عن أكثرية الشعب اللبناني علينا أن يعني نركن إلى دليل
1: شكرا لك
2: وحجة وليس كلاما سياسيا.
1: شكرا لك دكتور طارق عبود، شكرا لك سيد بشارة شرب. ونبقى في لبنان حيث لا تقتصر آثار الحرب الإسرائيلية هناك على الدمار والخسائر البشرية فقط، بل تركت أيضا مئات الآلاف من السكان في حالة انتظار بين ترقب نهاية الحرب واستعادة حياة عطلتها أشهر من القصف والنزوح والفقدان. يأتي هذا في ظل تعاظم آمال هؤلاء بإمكانية أن يفتح الاتفاق الإيراني والأمريكي نافذة نحو خفض التصعيد وطي صفحة الحرب.
3: في بيروت تتشظى صور حياة كانت هنا يوما، لتبقى شذراتها عالقة بين زمن توقف وآخر لم يبدأ بعد. حتى الوقت لم ينجو، بات غارقا في تلك اللحظة. ففي لحظة واحدة أزهقت غارة إسرائيلية أرواح 31 من سكان هذا البناء. لكن الوقت لا يقاس بالساعات دائما، فبعضه يبقى حيث وقع. شريط يوثق ذكريات أم وأطفالها وحياة كاملة تحولت إلى أثر. 40 عاما أمضاها عمر حارس البناية في خدمة سكانها. ثوان قليلة فقط كانت كافية ليشهد على الزمن وهو يتوقف.
4: وقف الوقت، ما عاد في تفكير غير بأنه خلص هيدي النهاية، ووقف كل شيء بتفكيرك وقف بهالوقت. هيدا لحظة هيك مرقت علي، طلعت لقيت البناية ما في بناية.
3: في الضاحية

الجنوبية لا تتوقف الخسارات وحدها، بل الوقت أيضاً لا يقيس ما مضى بل ما فقد. في قلب المدينة تنتشر خيام النزوح كنقاط انتظار ثقيل. هنا لا يعرف الوقت بعقارب الساعة، بل بثبات لم يكتمل واقتلاع لم ينتهي.

0: أو مركز إيواء يتسع له.
1: أكيد الانتظار صعب، نفس اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا مش هتكون نفس اللحظة اللي حنرجع فيها، لأنه اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا ظهرنا ونحن عارفين أنه بيوتنا يمكن ما تبقى، بس لحظة الرجوع هاي فرحة.
0: غير بعيد يساوم علي نزال ورفيقه علي طبارة الانتظار بما تبقى من حظ. تاجران قديمان يعرفان الربح والخسارة، عاصرا من حروب لبنان ما يكفي. يتقدم أمل صغير وتتأخر نجاة بلد بأكمله.
2: منك عارفين وين رايح، يعني قاعد بمركب لا له محرك ولا له مقاديف وبص البحر، منك عارفين وين رايح. هيدي حالتنا بلبنان.
0: لبنان إذن ما زال عاجزا عن بلوغ وجهته، تشده إلى الخلف حسابات متضاربة وتعقده انقسامات الداخل وتجاذبات الخارج. تهتز صورة البلاد كلما أوشكت أن تستقر لتبقى أسيرة انتظارها الطويل. قد يبدو الانتظار أمرا طبيعيا في حياة الناس، لكنه بالنسبة للبنانيين يعني الكثير. انتظار عنوانه مزيد من الخسائر والوجع، تظل فيه الحياة رهينة بين ما كان وما يخشى أن يكون. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
3: مرحبا بكم، مستمرون معكم في هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. وفي لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع في فرنسا، أكد رئيس ترامب أن العمل مع قطر بشأن وسطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملاً مهماً وإيجابياً. وتوقع ترامب أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة، مشيراً إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. من جهته قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جداً، وأنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. كما عبر أمير دولة قطر عن أمله بأن تشهد المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران مزيدا من الحوار لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. في الأثناء قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه سيحضر المفاوضات في جنيف من أجل التأكد من حقيقة نوايا ومدى جدية الإيرانيين. وأكد جي دي فانس أن بلاده ستبقى منخرطة في المحادثات مع إيران لتحقيق نتائج إيجابية للشعب الأمريكي. بجانبها قالت الخارجية السويسرية أن التوقيع على مذكرة التفاهم سيتم يوم الجمعة في بوركنشتوك. وفي طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستنطلق في سويسرا الجمعة للوصول إلى اتفاق نهائي. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني أنه إذا لم يوقف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في جنوب لبنان فعليه أن ينتظر رداً قاسياً. وفي لبنان قال الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام إن التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة. من جهتها قالت رئاسة مجلس النواب إن رئيس المجلس نبيه بري ونظيره الإيراني محمد باقر قاليباف أكد في اتصال هاتفي ضرورة إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة. نبدأ بجولة مراسلينا في واشنطن أحمد هزيم وفي بيروت تامر الصمادي. أحمد، ماذا نقرأ في آخر الرسائل من التصريحات الرسمية الأمريكية خاصة لجي دي فانس نائب الرئيس؟
4: نعم جلال، الولايات المتحدة والمسؤولين الأمريكيين وتحديدا كما ذكرت نائب الرئيس جي دي فانس وحتى الرئيس الأمريكي الذي تحدث من سويسرا، كلهم يحاولون وضع صورة لماهية مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها رسميا في سويسرا الجمعة المقبلة، وبعض المواد التي تتضمنها هذه المذكرة وماذا تعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وأهم هذه البنود هو تأكيد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجي دي فانس نائبه من أن هذه المذكرة ستحرم إيران من امتلاك سلاح نووي، وأيضا سيتم التخلص بشكل أو بآخر من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأن الفوائد التي

0: تعود على إيران ستكون دائما مشروطة بالتزام إيران بما وافقت عليه ضمن مذكرة التفاهم والتزامها وانخراطها الجدي في المفاوضات على مدى 60 يوما للوصول إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وأنها لن تحصل على أموال مباشرة من الجانب الأمريكي أي أموال أمريكية، وأن صندوق الاستثمار الذي سيتم إنشاؤه سيكون صندوق استثماري ستمنح فوائد من قبله لإيران في حال التزمت بهذه الشروط في مذكرة التفاهم وغيرت من سلوكها في المنطقة، وأن هذا الصندوق ليس ممولا من الحكومات لا في المنطقة ولا من قبل الولايات المتحدة، وأنه صندوق استثماري خاص أي أنه سيتم الاستثمار في عملية إعادة الإعمار في إيران. هذا ما كشف عنه الرئيس الأمريكي وحتى نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، وحذر جيدي فانس من أن ما ينشر في مواقع ومنصات إيرانية من فوائد ستعود على إيران ليس دقيقا للغاية، وأن على إيران أن تعي بأنها لن تحصل على هذه الفوائد إلا إذا غيرت من سلوكها. وقال أن جيدي فانس أنه مستعد للانخراط والمشاركة أيضا في مفاوضات الملف النووي خلال الأيام الستين المقبلة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، كما انخرط في مفاوضات باكستان، وأنه مستعد لقيادة الوفد الأمريكي المفاوض بخصوص البرنامج النووي الإيراني. وهو أيضا تحدث من أن هذا الاتفاق أو هذا مذكرة التفاهم هذه ستعود بالنفع على المنطقة بشكل عام، ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة، لكن بشريطة أن تغير إيران من سلوكها. وهو تحدث أيضا عن فتح مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي أيضا تحدث عن هذا الأمر وقال أن هذا المضيق الذي فتح جزئيا الآن سيفتح بشكل دائم الجمعة المقبلة حين يتم التوقيع على هذا الاتفاق. هناك حديث هنا في الداخل الأمريكي، وهناك نقاش في الداخل الأمريكي، ومحاولات حتى من الكونغرس الأمريكي لمعرفة المزيد عن مذكرة التفاهم وعن النقاط بتفاصيلها، إلا أن الجانب الأمريكي يقول أنه طلب منه من قبل بعض الشركاء في المنطقة وخصوصا أولئك ممن عملوا بجد في جهود الوساطة بين الطرفين من أن يتم من عدم الكشف عن بنود هذه المذكرة بشكل تام حتى يتم توقيعها الجمعة المقبلة. والرئيس الأمريكي جلال تعهد بأنه سيقرأ هو بنفسه على الشعب الأمريكي بنود هذه المذكرة المكونة من صفحة ونصف الصفحة. جلال،
1: شكرا لك. أحمد في واشنطن. تامر، كيف تقارب الأطراف اللبنانية وتقرأ التفاهمات الأمريكية الإيرانية بخصوص جبهة لبنان؟
2: تأمل الأطراف اللبنانية بالفعل جلال بأن يقود هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي إلى تهدئة الأجواء في المنطقة، خفض التصعيد وإنهاء الحرب في لبنان. هذا ما أشار إليه رئيس اللبناني جوزيف عون، وإضافة إلى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائهما اليوم، قالا ذلك بشكل واضح وصريح، وتحدثا أيضا عن اللقاء المزمع، جولة المحادثات المزمعة في 22 من الشهر الجاري بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة، وقال بأن هذه الجولة ستبحث إلى جانب العمل والسعي إلى وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني بشكل كامل، إلى بحث القضايا المعلقة تلك الخاصة بانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي المحتلة في الجنوب اللبناني، إضافة إلى عودة النازحين و عودة الأسرى أيضا. رئيس البرلمان اللبناني تحدث أو أشار إلى أنه جرى بينه وبين رئيس مجلس الشورى الإيراني اتصالا هاتفيا، وقال بأن هذا الاتصال بحث الاختراقات أو الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وأجمع الرجلان على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة على إلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات واستهداف البلدات وقصف المنازل أيضا في الجنوب، وجاء ذلك كله على وقع محاولة جديدة من قبل الجانب الإسرائيلي إلى إحداث الفوضى من جديد في عدد من مواقع الجنوب، لا سيما في ظل ما أشار إليه الدفاع المدني اللبناني عن استشهاد 4 مدنيين خلال الساعات الماضية في بلدتي ميفدون وشوكين جراء غارات إسرائيلية بالمسيرات، وأيضا تواصل وإن بشكل

0: المتقطع القصف المدفعي على عدد من المناطق في قضاء النبطية، الحديث عن مرتفعات علي الطاهر بالإضافة إلى بلدتي كفر تبنيت وكفر رمان أيضا. هذا القصف المدفعي جرى بعد محاولات وصفت بالفاشلة من قبل حزب الله لمحاولات تقدم لقوات إسرائيلية باتجاه مرتفعات علي الطاهر. من الواضح خلال الساعات الماضية يا جلال أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يبعث برسائل نارية تقول بأننا سنواصل حرية الحركة، حرية الاستهداف في مناطق واسعة من الجنوب اللبناني. ولذلك المطالبات هنا من كافة القوى والكيانات السياسية، الدولة اللبنانية في مقدمتها، هو السعي إلى وقف هذه الانتهاكات والخروقات.
1: تامر صمادي في بيروت، شكرا لك. مع تأكيد أمريكي إيراني مشترك لتفعيل إجراءات رفع الحصار البحري وإنهاء إغلاق مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها من الجانبين. فبالإضافة إلى التحدي السياسي المتعلق بكيفية ترجمة مذكرة التفاهم بشكل سلس ومتبادل، هناك أسئلة تقنية عن كيفية فتح المضيق أمام الملاحة من جديد.
2: عادت الآمال إلى الأسواق بعيد إعلان التهدئة. ترامب يعلن ميلاد مذكرة تفاهم قد تنهي الحرب وتفتح هرمز أمام السفن التي ملت من الانتظار. يتطلع العالم إلى يوم الجمعة وجنيف آملا أن تنهي جرة القلم المرتقبة إغلاق المضيق، لكن حسابات البحر تحتاج تفاصيل وتقنيات كثيرة. عند مدخل المضيق ترابط نحو 600 سفينة منتظرة إشارة عبور قد تتأخر، في مضيق كانت تعبره 130 سفينة قبل الحرب كل يوم. فكيف سيعود نبض الحياة إلى شريان الطاقة العالمي؟ لن يكون الفتح فوريا، فهو جزء من عملية تدريجية معقدة يتوقع أن تتضمن المسح والتطهير. ستقوم إيران بمسح شامل للمجرى الملاحي وإزالة ألغامه المغناطيسية والعائمة في مهلة 30 يوما. فشركات التأمين العالمية ترفض تحريك أي سفينة دون شهادة خلو من الألغام. نظام التفويج التدريجي، وذلك لتفادي الإبحار العشوائي الذي حذرت منه شركات الملاحة. وهكذا ستقسم السفن الحبيسة إلى قوافل تعبر في فترات زمنية متباعدة. ممرات العبور الضيقة، ستجبر السفن في الأسابيع الأولى على الالتزام بممرات ملاحية محددة أمنت سابقا، مع فرض قيود على السرعة والمسافات الفاصلة بين كل ناقلة وأختها. غرف التنسيق المشتركة، سيعاد تنشيط مراكز مراقبة حركة السفن لضبط الاتصالات البحرية وتنظيم الدخول والخروج من الخليج العربي دون أي تداخل. لكن فتح المضيق ليس أمرا لوجستيا فحسب، فثم محاذير سياسية حاضرة. فهل ستستعين إيران بأياد دولية لتسهيل العملية؟ على الطاولة الآن حديث عن المهمة البريطانية متعددة الجنسيات، فقد تمثل العمود الفقري للمساهمة الدولية، فهي توظف كاسحات ألغام متطورة وسفن مسح هيدوغرافي لقاع البحر مع روبوتات وغواصات مسيرة ذاتية القيادة قادرة على رصد الأجسام المتفجرة في الأعماق المعتمة للمضيق. الإسناد اللوجستي والتنظيمي الدولي، فقد تساهم المنظمة البحرية الدولية والهيئات الملاحية الكبرى في وضع بروتوكولات العبور الآمن وتقديم الاستشارات التقنية لإيران حول آليات التطهير وتوفير الضمانات الفنية المطلوبة من شركات التأمين البحرية، وذلك لخفض رسوم المخاطر وتشجيع السفن على العودة تدريجيا للممر المائي. وهكذا قد يتفق الساسة على المبادئ النظرية، لكن الإكراهات اللوجستية في أعماق البحار قد تعيد ترتيب الأولويات.
1: انضم لنا من واشنطن الدكتور جيمس بيترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكما. طبعا سنتحدث عن مضيق هرمز، ولكن دكتور انطلاقا من آخر التصريحات الواردة من الإدارة الأمريكية خاصة نائب الرئيس جي دي فانس، هل نحن أمام مقاربتين مختلفتين لمذكرة التفاهم؟
3: أعتقد أن هناك مذكرة نهائية لهذا التفاهم المبدئي الذي نجح في توصيله الوسطاء

0: الباكستانيون والقطريين، ولكن بانتظار أن نرى الصيغة النهائية هناك قراءات متعددة، وهناك أحيانا بعض الإسقاطات من عنديات بعض المتحدثين، سواء كان رئيس ترامب أو كان نائب فانس أو أيضا عرقجي أو قليباب أو بقية المسؤولين، بمعنى أن هناك هاجس يفرض نفسه سياسيا وأيضا ذهنيا على هؤلاء الساسة. كل واحد يريد أن يبسط الأرض أو يعبد الأرضية المناسبة لكي يأتي هذا الاتفاق يوم الجمعة في صيغته العلنية، وأنه نصر أمريكي بالنسبة للبيت الأبيض أو إيراني بالنسبة للمسؤولين في طهران. إذن ينبغي أن نقلل من أهمية ما يدور حول مذكرة الاتفاق، ولكن هناك بلا شك هناك اختراق إيجابي. أين كنا قبل 3 أسابيع عسكرت الموقف وخوت تشدد القصف، هناك الآن أرى أن منطق المقايضة فرض نفسه في المحصلة النهائية. نبدأ برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، تبدأ إيران في تصدير النفط، نبدأ أيضا في تحرير المضيق، ومجموعة من هذه الخطوات، وأعتقد أنها بداية جيدة. لكن أيضا وإن كان هذا هو الزخم الجديد، هذا بشأن يوم الجمعة، السؤال ما بعد يوم السبت، بمعنى أننا بعد التوافقات الأولى أو على التوافق على الخطوات الأولى، عندما نصل إلى القضايا المعقدة، قضية تخصيب اليورانيوم، قضية هل ستحصل طهران على 12 مليار 24 مليار، المسائل التفصيلية، أعتقد هذا ما سيبعدنا عن الزخم الذي نتحدث عنه في هذه اللحظة.
1: سأعود إلى هذه النقاط بالتفصيل بعد قليل. دكتور أحمديان، جي دي فانس قال الإيرانيون لن يحصلون على شيء دون تحول جذري في سلوكهم، الذي يعني بالضرورة بأن الولايات المتحدة تفرض شروطها في مذكرة التفاهم هذه.
2: هو السلوك يفهم في إطار مذكرة التفاهم، يعني هناك سلوكا نص عليه كما يبدو في المذكرة التي ستنشر إن كتب لها النشر. السلوك يرتبط بمضيق هرمز، البرنامج النووي، هناك أمرين كما يبدو في المفاوضات طرحا وكتب عنهما أشياء. في المرحلة الأولى القضية السلوك يرتبط بهرمز، وفي المرحلة الثانية يرتبط بالبرنامج النووي والاتفاقات التي ستأتي حول البرنامج النووي.
1: وهذا السلوك تفرضه الإدارة الأمريكية على إيران؟
2: هو الفرض ثنائي، فارق هذا الاتفاق أنه التطبيق والتحقق ثنائي، الولايات المتحدة تطبق أشياء تتحقق منها إيران، إيران تطبق أشياء تتحقق منها الولايات المتحدة، ولذلك أيا منهم إن لم يقم بما عليه الآخر يتراجع خطوة خطوات، يعني هي مجموعة من الخطوات التي سيترتب على الطرفين أن يقوما به لكي تمضي الأمور إلى المرحلة الثانية. وكذلك في المرحلة الثانية أيضا سيكون تقديري خطوات يتخذها الطرفين
1: متزامنة،
2: نمضي طبعا لكي، لأنه حيز الثقة ضيق جدا بين الطرفين، ولا يوجد في طهران، أنا يعني أكاد أجزم أنه أساسا لا ثقة 0% بالولايات المتحدة، لذلك عليهم أن يتحققوا. كيف يتحققوا؟ بهذا التدرج الذي طرحته إيران منذ اللحظة الأولى في اتفاق في مفاوضات باكستان، لا يمكن أن نطرح كل شيء على الطاولة، نذهب بالتدرج، وفي كل مرحلة هناك تدرج في الخطوات أيضا.
1: سيد بيترسون، ما هو السلوك الذي تريد الإدارة الأمريكية من إيران أن تغيرها في المنطقة لتتماشى مع رؤيتها لمذكرة التفاهم؟
3: ضم إليكم مجددا وتحياتي للضيفين الكريمين وللمشاهدين الأعزاء. أنا لم أسمع بالتفاصيل ما قاله جي دي فانس حول السلوكيات الإيرانية. نحن نعرف أن مذكرة التفاهم الآن تخضع لتسريبات بخصوص نصها والبنود، البنود 14 التي تم الإشارة إليها وعلى أنها في مذكرة التفاهم وتم الاتفاق عليها. هل سوف تخضع لتغييرات؟ أنا لا أعرف. أعتقد أن جي دي فانس يشير إلى ما كان سبق وقاله الرئيس ترامب، إن هذه العملية سوف ترتبط بالأداء الإيراني. مذكرة التفاهم سوف يقاس تنفيذها ربطا بالأداء الإيراني، خصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم واليورانيوم عالي التخصيب. إذن هذا جزء من مذكرة التفاهم، طبعا بالإضافة إلى فتح مضيق

0: تعليقي هرمز وتأمين المرور الآمن لصادرات النفط من دول الخليج العربي. بالنسبة إلى الأداء، عندما تتحدث الإدارة عن الأداء، من غير الواضح كيف سوف يقاس وكيف سوف يحكم عليه. هل سوف نتحدث عن تقييم أمريكي للأداء، أو دول مجلس التعاون الخليجي تشارك في عملية التقييم هذه، ومن سوف يشارك في آلية تقييم الأداء؟ ما هو عدد الدول المشاركة في هذه العملية؟ لذا أعتقد أنه يتعين علينا أن ننتظر لنرى ما سوف ينتج عن هذه العملية يوم الجمعة، والتفسيرات حول ما ورد في نص الاتفاق، أي مذكرة التفاهم في هذه المرحلة. أعتقد أنه يتعين علينا أن نعتمد على الطرفين المعنيين لكي يشرحا لنا ماهية هذا النص، وينشر النص في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأنحاء العالم المختلفة في وسائل الإعلام، لكي نحصل على تفاصيل مذكرة التفاهم والشروط التي سوف يتعين على الطرفين
1: نعم.
0: أن يمتثل لها في خلال فترة 60 يوما التي سوف تلي عملية التوقيع والتي سوف تشهد التفاوض.
1: طيب، سأعود إليك دكتور بيترسون. دكتور شرقاوي، من اليوم حتى يوم الجمعة موعد التوقيع، هل هناك ما يهدد مذكرة التفاهم خاصة عندما تنشر بنودها؟
2: لا يبدو أن هناك تحديات حقيقية، وقد وصل الأطراف بمعنى إيران والولايات المتحدة وأيضا الوسطاء الباكستانيون والقطريون إلى هذه النقطة. يمكن أن نعتبر هذه الأيام الثلاثة ما قبل الجمعة بمثابة الانطلاقة التلقائية، بمعنى أن كل الأنظار وكل الأذهان تركز على الإخراج النهائي يوم الجمعة. وربما الهاجس الوحيد أن ربما نتنياهو قد يفكر، ولا أعتقد الآن، بمعنى أن ترامب يعلم جيدا والإيرانيون يعلمون جيدا بأن موضوع لبنان لا زال قائما، لا زال شائكا، ولن يكون ذاك الملف الذي يفجر وينسف المفاوضات. لكن يوم الجمعة له دلالات متعددة. هناك الدلالة السياسية، بمعنى التوقيع بعد التوقيع الإلكتروني، والآن هناك مفاوضات رسمية. هناك أيضا الدلالة الرمزية، وأعتقد لها بعد عميق، بمعنى إذا، وهذا ليس مؤكد، أن يقف رئيس البرلمان الإيراني قاليباف مع نائب الرئيس فانس، هذا المشهد إذا وقف الرجلان مع بعضهما البعض له رمزية تختزل عداوة الأعوام 47 الماضية. فإذا تحقق هذا، أرى أن التحول في المواقف الإيرانية إزاء الولايات المتحدة وفي المواقف الأمريكية إزاء إيران تتغير، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي، بل حتى من حيث ما نسميه بالتمثلات المتبادلة، بمعنى أن هناك مرحلة جديدة، مرحلة مفصلية يمكن أن نعتبرها التقاء البراغماتية الإيرانية مع البراغماتية الأمريكية. وهنا أيضا يفتح القوس الصعب بالنسبة لغاليباف وبالنسبة للمسؤولين في إيران، هل يجرؤ على الظهور بهذا الشكل، وأنه وقد يصحو عليه اليمين المتشدد في إيران، كيف لك أن تصافح يدا اغتالت المرشد الأعلى الذي لم يوارى أثر هذه اللحظة؟ فأرى هنا مسألة هذه الرمزيات المتعددة، إما بالإيجاب إذا تم التوافق، وأيضا إذا بالسلب إذا لم نصل إلى هذا المشهد النهائي.
1: الدكتور أحمديان يشدد على انعدام الثقة. هذه الصورة أو هذه المشهدية دكتور أحمديان، هل ممكن أن تكون انطلاقة لعلاقات أكثر تقاربا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، انطلاقا من مذكرة التفاهم ومهلة 60 يوما؟
3: طبعا كل شيء يرتبط بمدى الالتزام والمفاوضات التي ستلي المرحلة الأولى. المرحلة الأولى بكل وضوح يبدو أن الطرفين ذاهبان باندفاع باتجاهها، وستبدأ وإيران يعني في الخطوة الأولى كما يبدو ستحرر بعضا من الأموال، هرمز تحدث فيه تغييرات، الأصول العسكرية الأمريكية تنسحب من مغربة إيران، الحرب في لبنان شرط من شروطها أيضا توقف الحرب. بالتالي الطرفين ذاهبين باتجاه المرحلة الأولى، لكن تأتي المرحلة الأصعب بعدها، القضايا التي كانت عالقة قبل الحرب،

0: قضايا كبرى،
1: برنامج النووي،
0: برنامج النووي والعقوبات الأولية والثانوية، لأنها جزء من المذكرة أنه تلغى كل العقوبات عن إيران أمام اتفاق حول البرنامج النووي. هذه تفاصيل تقديري أنها كبيرة وتأخذ وقتا أكبر، ويرتبط الأمر بالفعل إن وصلنا إلى اتفاق أشمل وأوسع يمكن أن يعني أحد السيناريوهات أن تتحسن العلاقة مع الولايات المتحدة بمر الوقت.
1: دكتور جيمس، بدقيقة ونصف لو سمحت، كيف ترى التحديات لليوم التالي ما بعد التوقيع على الاتفاق يوم الجمعة؟
2: التحديات سوف تكون في المرحلة المقبلة عبارة عن كيفية التفسير والتنفيذ. الرئيس ترامب تحدث عن الأداء. إذا ما حضر نائب الرئيس جي دي فانس في المكان وصافح الإيرانيين، نعم هناك رمزية معينة. وبحسب فهمي قال الرئيس، رئيس ترامب، أنه قد يحضر حفل التوقيع، هو في أوروبا الآن ويتعين عليه أن يعاين جدول المواعيد الخاص به، ولكنها لحظة مفصلية مهمة في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهذا يرسل برسالة إلى كل المنطقة، مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد للسعي إلى إحلال السلام بطريقة تتسم بالجدية مع إيران بعد سنوات طوال من العلاقات التي شابتها العدائية. يمكن أن توضع هذه العدوانية جانبا ونمضي قدما على هذا المسار، كما أشار الرئيس ترامب في تصريحات متعددة، وأنا أعرف أن هذا ما يريده في هذه المرحلة، أن نمضي قدما باتجاه السلام والازدهار والأمن في المنطقة، وهي لحظة مهمة. والأداء الذي أشار إليه هو مهم، كيفية قياس هذا الأداء هي نقطة مهمة في خلال فترة 60 يوم.
1: نعم.
2: ولإحراز التقدم، أعتقد أن الجميع يشعر بتفاؤل في هذه المرحلة بهذه الإمكانية.
1: شكرا لكم جميعا، الدكتور جيمس باترسون في واشنطن، وهنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان والدكتور محمد الشرقاوي. مع توصل واشنطن وطهران إلى الاتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، يغيب الإجماع على رأي واحد في الشارع الإيراني. فبينما يرحب البعض بمذكرة التفاهم واقتراب موعد انتهاء المواجهة، يميل البعض الآخر إلى التشكيك في جدواها وصمودها أمام اختبار التطبيق الفعلي لبنودها. التقرير التالي يرصد جزءا من آراء الإيرانيين وتوقعاتهم بشأن المرحلة المقبلة.
3: انقضت أيام الحرب، ربما، وربما هي إحدى أكثر الكلمات استخداما في إيران هذه الأيام. لا يقين حتميا، لكن أخبار الاتفاق خلقت تفاؤلا، ومعه خلقت تساؤلات كثيرة.
4: ليس سهلا مع غياب اليقين أن يقول الناس أراءهم في كل شيء، لكننا سنسير اليوم في شوارع طهران لنسألهم كيف يرون الاتفاق الذي أبرم بين بلادهم وواشنطن، وكيف يرون المستقبل، وما الذي يريدونه.
5: انتهاء الحرب أمر جيد، لا أريد أن أرى أما تبكي ابنها. لا يجب أن تكون أي أم حزينة أو قلقة إذا كان ابنها حيا أم مصابا.
6: أنا مجرد عامل والعمال مسحوقون، سواء أكان البلد في حالة حرب أو في حالة سلم.
3: لا يجمع الإيرانيون على رأي واحد في حسابات الماضي والحاضر والمستقبل، وجهات نظر عديدة. البعض يرى أن الحرب جزء من المشكلة، وأن الاتفاق جزء من الحل لا أكثر.
7: لست متفائلا بالاتفاق على الإطلاق، كنا على وشك الانتصار في الحرب وكنا متقدمين. أنا قلق جدا من نتيجة هذا الأمر، موقفنا كان أفضل.
8: الاتفاق وحده لا يقود البلاد نحو التقدم إذا أخذنا التجارب السابقة بعين الاعتبار، مثل الاتفاق النووي أو المفاوضات السابقة التي لم تؤدي إلى تحسين الوضع إنما لوقوع الحرب.
3: الاقتصاد، السياسة، المجتمع، مساحة اتفاق وخلاف تلقي بظلالها على شوارع إيران، خلاف بشأن الطريق والتفاصيل، واتفاق بشأن المصير المشترك. أدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
1: إلى لبنان الآن، حيث أدى وقف إطلاق النار بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى قراءات مختلفة بشأن مسار ومستقبل الأوضاع في البلاد. ويعتبر المسؤولون الرسميون، لا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة، أن ما جرى خطوة أولى يجب أن تستكمل من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى، بينما يدعو حزب الله إلى الاستفادة مما سماها المظلة الإقليمية التي وفرتها إيران لبيروت لاستعادة السيادة وتحرير الأرض.
9: يختبر لبنان هذه المرة وقفاً مختلفاً لإطلاق النار يبقيه في صلب التوازنات الإقليمية والدولية التي فرضها حالياً التفاهم الأمريكي الإيراني، توازنات لها انعكاساتها الداخلية على المستويين السياسي والميداني. ويعد الرئيس اللبناني ورود لبنان في مذكرة التفاهم احتراماً لخصوصية البلاد وإقراراً بأن استقرارها جزء لا يتجزأ من مساعي التهدئة في المنطقة، لكن هذا لا يلغي تمسك الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومعالجة ملفي إعادة الأعمار وعودة النازحين والأسرى.
10: هذا المسار لا يغني ولا يمكن أن يكون بديل عن مسار التفاوض في واشنطن حيث الأساس، لأن المسألة لا تقتصر على وقف إطلاق نار حتى هذه اللحظة، بدنا نشوف مع الوقت نوعيته، لأنه ابتكروا أنواع وقف إطلاق نار غير مسبوقة خلال هالحرب.
9: أما حزب الله وهو أول المعنيين بالوضع الراهن فيتمسك برفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ويرى أن ثمة مظلة قدمتها إيران وعلى لبنان الاستفادة منها لتحقيق سيادته وتحرير أرضه، مشددا على حقه في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وداعيا إلى تفاهم وطني بشأن خيارات المرحلة المقبلة.
11: كقوة في الإقليم أصبحت أساسية وضرورية هي إيران، فرضت نفسها على الطاولة، وبالتالي نحن أمام طاولة مفاوضات كبرى تحصل لكل المنطقة. هنا كان يجب على لبنان أن يستثمر ويستفيد من هذه الطاولة بحسب المعطيات الموجودة، أنه داخل الاتفاق الإيراني الأمريكي والذي سيتم التباحث فيه خلال الشهرين هناك جدول للانسحاب الإسرائيلي.
9: ويتوسع النقاش في لبنان إلى كيفية التعامل مع نتائج المرحلة السابقة على المستوى السياسي، مع ما قد يفرزه الاتفاق الأمريكي الإيراني من جهة والمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن من جهة ثانية، ولا سيما أن الحكومة كانت اتخذت قرارا بحظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة.
12: حتى موعد التوقيع الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني المحدد يوم الجمعة المقبل تبقى الأنظار مشدودة إلى الميدان، خصوصا في جنوب لبنان، ولا شك أن المسار العسكري في الأيام المقبلة من شأنه التأثير في جوهر التفاهم ومصيره. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
1: نبقى في بيروت. ينضم إلينا السيد طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. ومن نابلس ينضم إلينا الدكتور رائد نعيرات، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. سيد طارق، كيف تقرأ اختلاف مقاربة الأطراف في لبنان للتفاهم الإيراني الأمريكي بخصوص الجبهة اللبنانية؟
13: تحية لك سيد جلال ولضيفك وللمشاهدين. يعني بالحقيقة يعني ليس هناك اختلاف بمعنى الاختلاف العميق في هذا الموضوع، وإن كان يعني هناك فريق يدعم توجه الدولة إلى المفاوضات والفصل بين المسارين اللبناني والإيراني مع الاستفادة من المظلة التي وفرها الاتفاق الأمريكي الإيراني لجهة تضمين لبنان المذكرة والحديث فيها عن وقف الحرب على الإسرائيلية على لبنان والانسحاب الإسرائيلي. وفريق الآخر ليس بعيدا عن هذا الأمر، يعني ليس هناك تسجيل من اختلاف واسع، ربما يكون الاختلاف على موضوع الدور الإيراني في لبنان الآن ومستقبلا في ضوء الاتفاق، ربما يكون البعض يتوقف عند هذا الأمر، لكن في تقديري أن الأمور سائرة حاليا في اتجاه دعم الموقف اللبناني في المفاوضات أيا كانت الاختلافات حول طبيعة أو شكل المفاوضات التي يعرض البعض أن تكون مباشرة. وهذا الموقف تبلور اليوم في اللقاء الذي عقده الرئيسان.
1: طيب سيد طارق، يعني إدراج لبنان في هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي هل يعطي المسار التفاوضي المباشر زخما بتقديرك في الجولة المقبلة؟
13: يفترض هيك أستاذ، لأنه في ترحيب رئاسي بما ورد في المذكرة الأمريكية الإيرانية، ويعني توسم من أنه يساعد الموقف اللبناني في دفع في اتجاه السواب يعني تنفيذ مطالب لبنان اللي حددها الرئيسين اليوم عون وسلام، اللي هي وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، عودة النازحين، إطلاق الأسرى، وإطلاق عملية إعادة الأعمار. بالوقت اللي كان في تواصل بين الرئيس نبيه بردي ورئيس البرلمان الإيراني، واللي شددوا خلاله على ضرورة أن يعمل الضامن الأمريكي للضغط على إسرائيل لكي تنسحب، توقف إطلاق النار، توقف الحرب على لبنان وتنسحب من الأراضي اللبنانية.
1: نعم.
13: يعني ليس هناك، وأنا في تقديري الموقف الذي أعلنه الرئيسان عون وسلام هو موقف منسق مع الرئيس نبيه بري أكيد من المؤكد. يعني
1: دكتور رائد، انطلاقا من تصريحاته بأن له حرية العمل العسكري والبقاء ضمن ما يسميها الخط الأصفر، كيف تتوقع تصرفات بنيامين نتنياهو الساخط من الاتفاق الأمريكي الإيراني؟
14: جلال، يعني عندما نتكلم عزيزي عن الموقف الإسرائيلي نلاحظ بأن هناك يقين لدى المؤسسة الإسرائيلية سواء السياسية أو الأمنية، المعارضة والحكومة، بأن الاتفاق سيمتد إلى لبنان. ولذلك نلاحظ حجم هذه التصريحات التي تحاول التأكيد على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان، وأن وقف إطلاق النار لن يكون كما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وكأنهم يريدوا أن يقولوا بشكل أو بآخر أن هذا اتفاق أمريكي إيراني ونحن بحل من هذا الاتفاق. عندما نريد أن نقرأ ما هي الدوافع والأسباب التي تقود القادة الإسرائيليين إلى هذه التصريحات، خاصة اليوم آخر تصريح صدر عن سموتريتش وزير المالية عندما قال لن ننسحب من لبنان لا قبل الجمعة ولا بعد الجمعة، يعني بمعنى أنه يريد أن يقول حتى عندما يتم توقيع الاتفاق فإننا لن ننسحب من لبنان. هذا باعتقادي يعني موقف، يعني إذا أردنا أن نفهمه هو محاولة بحث عن دور لإسرائيل في الاتفاق. إسرائيل التي شعرت بخيبة ونكسة كبيرة أنها خارج إطار الاتفاق وهي يديها مكبلة، كما قال نتنياهو أننا نستطيع أن نشد الحبل مع ترامب ولكن أن لا نقطعه، بمعنى هم يبحثوا لغاية الآن عن حجم والمساحة التي يمكن أن يتحرك بها الإسرائيلي بموافقة أمريكية.
1: ولكن دكتور، ولكن لاحظ إذا سمحت لي، لاحظ بأن نبرة دونالد ترامب مع نتنياهو غير مسبوقة عندما يقول له لولاي لما وجدت إسرائيل وعليك أن تتوقف وما شابه. هذا ما الهامش الذي يتركه لبنيامين نتنياهو ليتحرك في مساحة السياسة والعسكر أيضا في جنوب لبنان؟
14: يعني واضح أنه الهامش ضيق جدا جدا أو يكاد يكون معدوم، خاصة مع بعض التسريبات التي تحدثت عن الموقف الإيراني المتشدد أن وقف إطلاق النار في كل الساحات وليس فقط في بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بل أن الإعلام الإسرائيلي بات يتكلم أكثر عن ذلك. اليوم تكلموا من أن هناك خشية من أن يمتد ذلك إلى قطاع غزة، وهذا واضح جدا، الخشية الإسرائيلية من أن يمتد ذلك إلى قطاع غزة أو أن يكون انسحاب من سوريا من الأراضي التي احتلتها سوريا. يعني إسرائيل تنظر إلى الاتفاق ليس فقط في آنيته، وإنما تنظر إلى الاتفاق في أبعاده وفي تطوراته المستقبلية، اليوم ما بعد اليوم التالي، والذي هو الذي يعني يحقق رغبة ترامب في أن يصل إلى سلام، لأنه لا يعقل أن يكون الرئيس الأمريكي ترامب قد حقق هذا الاتفاق وأن نقف هنا. لا، المنطق أن هذا سيقود إلى إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة وبناء منظومة في المنطقة مختلفة عن المنظومة التي يريدها نتنياهو، وهي القائمة على مفهوم الحرب ومفهوم التهديد ومفهوم الأمن.
1: سيد طارق، هذا العامل الإسرائيلي والبقاء في منطقة يسميها جيش الاحتلال منطقة صفراء، ما التحديات والانعكاسات على السجال اللبناني الداخلي فيما يتعلق بسلاح حزب الله وببقاء إسرائيل في هذه المنطقة والشرعية مقاومة الاحتلال انطلاقا من ما يقوم به نتنياهو في لبنان؟
13: هو في الواقع أستاذ جلال، إسرائيل تحاول أن تدفع الأمور في اتجاه إرساء معادلة السلاح الأرض مقابل السلاح. يعني تريد أن تحتفظ بالمنطقة التي تسميها الصفراء، بعد أن يعني الآن يعني ما تقوم به في الميدان حاليا، تحاول أن تقضم مزيد من الأراضي والمواقع سواء في منطقة النبطية أو في منطقة سور، لكي إذا حصل تفاوض أو أثناء المفاوضات وفرض عليها أن تنسحب، فتنسحب من هذه المناطق إلى المنطقة الصفراء، وعندها تقيم معادلة الأرض مقابل السلاح. لكن هذا الأمر في تقديري يريد نتنياهو أن يستفيد منه انتخابيا، لأنه ذاهب إلى موسم انتخاباته، وما قالوا ضيفك من رام الله
1: نبس.
13: يعني في جزء كبير منه يعني ينطبق على هذا الواقع، يريد الاحتفاظ بهذه المناطق، يظل يشغل المجتمع الإسرائيلي بأنه محتفظ بهذه المناطق الأمنية في غزة وفي لبنان وفي سوريا، وأنه يريد أن يحافظ على أمن المستوطنات وهذا. لكن في الحقيقة
1: سامحني ولكن انتهى الوقت تماما. شكرا لك السيد طارق ترشيشي في بيروت والدكتور رائد نعيرات في نابلس. لا تقتصر آثار الحرب الإسرائيلية في لبنان على الدمار والخسائر البشرية فقط، بل تركت أيضا مئات ألاف السكان في حالة انتظار بين ترقب نهاية الحرب واستعادة حياة عطلتها أشهر من القصف والنزوح والفقدان. يأتي هذا في ظل تعاظم أمال هؤلاء بإمكان أن يفتح الاتفاق الإيراني الأمريكي نافذة نحو خفض التصعيد وطي صفحة الحرب.
15: في بيروت تتشظى صور حياة كانت هنا يوما، لتبقى شذراتها عالقة بين زمن توقف وآخر لم يبدأ بعد. حتى الوقت لم ينجو، بات غارقا في تلك اللحظة. ففي لحظة واحدة أزهقت غارة إسرائيلية أرواح 31 من سكان هذا البناء. لكن الوقت لا يقاس بالساعات دائما، فبعضه يبقى حيث وقع، شريط يوثق ذكريات أم وأطفالها وحياة كاملة تحولت إلى أثر. 40 عاماً أمضاها عمر حارس البناية في خدمة سكانها، ثوان قليلة فقط كانت كافية ليشهد على الزمن وهو يتوقف.
16: وقف الوقت، ما حش في تفكير غير بأنه خلص هيدي النهاية، ووقف كل شيء بتفكيرك وقف بهالوقت. هيدا لحظة هيك مرقت علي، طلعت لقيت البناية ما في بناية.
15: في الضاحية الجنوبية لا تتوقف الخسارات وحدها، بل الوقت أيضا لا يقيس ما مضى بل ما فقد. في قلب المدينة تنتشر خيام النزوح كنقاط انتظار ثقيل. هنا لا يعرف الوقت بعقارب الساعة بل بثبات لم يكتمل، واقتلاع لم ينتهي. على كورنيش بيروت تتوقف الرحلات وتبدأ الإقامات. حافلات ومركبات انتهى بها الأمر

0: عناوين مؤقتة. يزيل أبو علي النازح مع زوجته من النبطية ما نما على وجهه من تعب وما تراكم من وقت. نزح مراراً ولم يجد خيمة تستقبله أو مركز إيواء يتسع له.
1: أكيد الانتظار صعب. نفس اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا مش حتكون نفس اللحظة اللي حنرجع فيها، لأنه اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا ظهرنا ونحن عارفين أنه بيوتنا يمكن ما تبقى، بس لحظة الرجوع هاي فرحة.
0: غير بعيد يساوم علي نزال ورفيقه علي طبارة الانتظار بما تبقى من حظ. تاجران قديمان يعرفان الربح والخسارة، عاصرا من حروب لبنان ما يكفي. يتقدم أمل صغير وتتأخر نجاة بلد بأكمله.
2: منك عارفين وين رايح، يعني قاعد بمركب لا له محرك ولا له مضيف وبص البحر، منك عارفين وين رايح. هيدي حالتنا بلبنان.
0: لبنان إذن ما زال عاجزا عن بلوغ وجهته، تشده إلى الخلف حسابات متضاربة وتعقده انقسامات الداخل وتجاذبات الخارج. تهتز صورة البلاد كلما أوشكت أن تستقر لتبقى أسيرة انتظارها الطويل. قد يبدو الانتظار أمراً طبيعياً في حياة الناس، لكنه بالنسبة للبنانيين يعني الكثير. انتظار عنوانه مزيد من الخسائر والوجع، تظل فيه الحياة رهينة بين ما كان وما يخشى أن يكون. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
3: الآن لعبد القادر عياض وفقرة سياق الحدث وقراءة في الغموض بشأن لبنان ضمن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة بند لبنان في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، هل هو بند صريح أم التزام ضمني أم مساحة من الغموض متعمدة؟ 4 لاعبين رئيسيين يحددون موقع هذا البند: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، لبنان، وكذلك إسرائيل. مواقفهم اتسمت بشيء من الغموض أحيانا والتناقض أحيانا أخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن على نتنياهو الآن أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان، مضيفا أنه أبلغ إسرائيل أن هجومها على بيروت لم يرق له، بينما ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ليس شرطا من شروط الاتفاق مع إيران. في المقابل تذهب إيران إلى قراءة أكثر اتساعا للمذكرة، فوزير الخارجية عباس عراقجي يقول إن واشنطن وإسرائيل تمثلان أحد طرفي مذكرة التفاهم، بينما تمثل إيران وحزب الله الطرف الآخر. ويضيف الوزير عراقجي إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب مع إيران، ويشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإن أي تفاهم أو أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان أو استمرار الاحتلال يمثل نقضا لمذكرة التفاهم. وبهذا المعنى لا تتعامل طهران مع لبنان كملف جانبي بل كبند من مفاعيل الاتفاق نفسه. أما لبنان الرسمي فيتعامل مع التفاهم الأمريكي الإيراني كعامل إيجابي قد يدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء الحرب. ويؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام في بيان مشترك ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن، خصوصا لجهة انتشار الجيش وعودة الأسرى. أما حزب الله فيشكر أمينه العام نعيم قاسم إيران لأنها ألزمت إسرائيل بوقف فوري للعمليات على كل الجبهات بما فيها لبنان على حد تعبيره، مضيفا أن إيران أعطت حزب الله وشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منهم شيئا. وهنا يظهر التباين داخل القراءة اللبنانية نفسها بين الحكومة التي تريد توظيف التفاهم لمصلحة مسارها التفاوضي وحزب الله الذي يراه ثمرة للربط الإيراني.

0: بين الجبهات. أما الطرف الآخر إسرائيل فتسعى إلى تحييد الاتفاق عن حساباتها في لبنان. فنتنياهو يقول إن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان، وإن الاتفاق مع إيران أبرمه ترامب وهذا قراره، أما إسرائيل فلها مصالحها الخاصة. بينما تنقل معاريف عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي، ما يوحي بأن هناك سقفا جديدا للعمليات في العاصمة، لكنه لا يعني بالضرورة انسحابا من الجنوب اللبناني أو نهاية كاملة لحرية العمل الإسرائيلية. إذن هو غموض في المسار السياسي، يتزامن أيضا مع ميدان تبدو الصورة فيه أوضح في جنوب لبنان. طبعا الزميل صهيب العصا يطلعنا على آخر التطورات الميدانية ارتباطا بهذا المسار السياسي.
1: يمكن القول عبد القادر أنه الغموض السياسي انعكس على الميدان، انخفاض ملحوظ في وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولكن هذا لا يعني توقفا كاملا لهذه العمليات. لازلنا نتحدث عن المساحة الأبرز في التحركات الإسرائيلية جنوب منطقة نهر الليطاني، ولكن عملية التحرك في جنوب نهر الليطاني يعني أننا نتحدث عن عدد كبير من القرى والبلدات اللبنانية، نتحدث عن أكثر من مليون لبناني نزحوا من هذه المناطق، نتحدث عن نقاط لا يزال الاحتلال الإسرائيلي موجودا فيها في الأرض اللبنانية، وبالتالي نتحدث أيضا عن هذا الخط الأصفر الذي بات معروفا إسرائيليا بخط الدفاع الأمامي وخط الاحتلال الإسرائيلي أو السيطرة الإسرائيلية على الأقل بالنار. هذه المساحة هي المساحة التي أخليت بشكل شبه كامل عبد القادر من جنوب لبنان، وبالتالي الحديث عن المسار السياسي لابد أن ينعكس على المسار الميداني بمعنى التغيير في شكل العمليات العسكرية الإسرائيلية. هل سيكون هناك انسحاب؟ إذا ما تحدثنا عن انسحاب فنحن حكما يجب أن نتحدث عن النقاط الخمس التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ ما قبل هذه المواجهة. وبالتالي الآن الاحتلال الإسرائيلي وسع في مساحة سيطرته غير هذه النقاط الخمس كما ذكرت فيما يتعلق بالمنطقة الصفراء، وأيضا وسع في مساحة القصف. نتحدث الآن عن قصف يصل إلى الزهراني، بمعنى أننا نتحدث عن مساحة أو مسافة تتجاوز 40 كيلومترا تصل إلى 50 كيلومتر في بعض الأحيان، وبالتالي يتجاوز الاحتلال الإسرائيلي مسألة جنوب نهر الليطاني التي كان يتحدث عنها دائما سياسيا وأمنيا وعسكريا، فأنه يجب أن يكون منطقة جنوب نهر الليطاني منطقة خالية من مقاتلي حزب الله، ليضغط أكثر بين الليطاني والزهراني، بمعنى أنه يضاعف هذه المساحة والمسافة من 20 إلى 25 كيلومتر إلى تصل إلى 50 كيلومتر عن الحدود. وبالتالي نحن نتحدث عن الآن الأسئلة التي يجب أن توضع على الطاولة في أي تحرك سياسي، الأسئلة الميدانية. طبعا نحن نتحدث عن هذا الوجود، وفي الوقت نفسه لازلنا نتحدث عن ضربات حزب الله الذي يمكن ملاحظة في الفترة الأخيرة أنه ركز كثيرا على الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، عدد قليل من الصواريخ التي تجاوزت باتجاه المناطق الشمالية من إسرائيل، المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في الشمال الإسرائيلي قرب الحدود، يركز على مناطق تواجد الجيش الإسرائيلي. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن تغيير طفيف حتى هذه اللحظة في العمليات العسكرية. لا يمكن القول بأن المشهد الميداني عسكريا انقلب داخل لبنان بما يتوازى مع التحركات السياسية،
0: وهذا يعقد أيضا الإجابة على ما تم في هذا الاتفاق. شكرا لك صهيب. إذن هو مشهد ميداني معقد طبعا يعقد تنفيذ أي بند يتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والإجابة عليه أيضا تبدو معقدة. إذن هذه التعقيدات نناقشها مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك دكتور إبراهيم. فككنا مع ضيفنا ما يراد أن يكون له موقع لبنان من مذكرة التفاهم إسرائيليا وكذلك إيرانيا. إسرائيل بحسب ضيفنا تريد فصل جبهة لبنان عن أي اتفاق أمريكي إيراني حتى لا يتحول وقف الحرب مع إيران إلى قيد على حركتها ضد حزب الله، إذ تسعى تل أبيب لتقييد قدرة الحزب العسكرية وصولا إلى نزع سلاحه وتأمين سكان الشمال مع الحفاظ على مناطق أمنية أو حرية عمل ميدانية إذا اعتبرت أن التهديد لم ينتهي. وبهذا المعنى تريد إسرائيل أن يكون لبنان مسارا أمنيا مستقلا لا نتيجة تلقائية لتفاهم واشنطن وطهران. في المقابل تريد إيران حسب ضيفنا ربط وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي بالاتفاق الأوسع معها وتثبيت دور حزب الله في لبنان كعامل ردع لإسرائيل والحفاظ على نفوذها في الساحة اللبنانية. لذلك تتعامل طهران

0: إيران مع أي هجوم إسرائيلي أو استمرار الاحتلال بوصفه اختبارا لصدقية واشنطن وقدرتها على إلزام إسرائيل. أهلا بك دكتور إبراهيم.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: نحن الآن أمام اتفاق ومذكرة اتفاق، وما زال الوضع يتعلق بلبنان غامضا إذا ما بنيناه على تصريحات الطرفين الرئيسيين، الإيراني من جهة والأمريكي من جهة. إذن كيف يمكن تفسير ذلك؟
1: هو غامض، وأعتقد أنه سيبقى غامض، والسبب في ذلك أن كلا الطرفين الإيراني والإسرائيلي يخوضان معركة أو صراع صفري، معادلة صفرية في لبنان، بمعنى أن إسرائيل لا تريد أي دور مهما كان لإيران في الموضوع، وتريد أن تسيطر بالكامل على الوضع الأمني في لبنان. بنفس الوقت إيران هي تريد أن ترى الموضوع بمعادلة صفرية أيضا، أنها تريد المحافظة على دور ودور فعال من خلال حليفها في لبنان حزب الله، وأن لا ويشكل دائما الردع أو عامل الردع للوجود الإسرائيلي في المنطقة. لهذا السبب أعتقد أن الحل لهذه المعادلة الصفرية من المنظور الأمريكي هو بالغموض، أو يمكن أن يسميه الغموض البناء، بمعنى أن يستمر الغموض إلى المستقبل، بحيث أن كل طرف يفسر الموضوع كما يريد، وتبقى لبنان عالقة في الوسط.
0: بالعودة إلى هذا الاتفاق، هل ترجح أيضا حتى في النص الذي ربما قد يعلن في الأيام القادمة، أن الصياغة أيضا تتحمل أكثر من قراءة، وهذا ما يفسر تباين القراءة بين الطرفين؟
1: هناك مستويان. المستوى الأول، من الممكن أن يكون في هناك صياغة غير واضحة أو صياغة مطاطة نوعا ما، بحيث تسمح بأكثر من تفسير، وبذلك تسمح في مسألة الغموض أن يتم نقله أو ترحيله إلى المستقبل، وبذلك يستمر الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة. بنفس الوقت يتم ذكر لبنان ولا يشكل عائقا أمام الاتفاق الأكبر ما بين إيران والولايات المتحدة. المستوى الثاني، حتى ولو كانت اللغة واضحة، واضحة شديدة الوضوح، هناك مستوى آخر من العمل بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي، بحيث أنه ممكن أن يلتزم لمدة أيام، أسبوع، أسبوعين، إذا تم ضغط عليه بشكل مباشر من واشنطن، ثم حسب ما عودتنا إسرائيل أنها تتنكر للاتفاقات وتقوم بالتصعيد على الأرض تحت مسميات مختلفة، أن هناك تهديد أمني، أن هناك مسيرات، أن هناك تخطيط لعملية، وهكذا. هذا يعني التاريخ الإسرائيلي حافل بهذه المبررات التي تستخدمها من أجل هدم أي اتفاق وهي هدم أمني، ثم نرى أن التصعيد يعود إلى السيد الموقف، يكون الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة قد استمر، وبهذا المستوى هناك إذن التهديد الآخر، وهو التهديد من الميدان على مستوى الأرض.
0: هل ترجح إذن بأن بند لبنان في هذا الاتفاق هو الصاعق الذي بإمكانه أن ينجح هذا الاتفاق، أو يفشله، أو يؤثر عليه بشكل أو بآخر؟
1: لا أعتقد أنه سيوقفه، يعني قراءتي أنه سيتم إعطاء إيران ما تريد، وما تريد إيران هي مسألة الذكر الصريح في لبنان في الاتفاق، وهذا ممكن
0: بغض النظر عن الميدان.
1: ولكن هذا يسمح لإيران، يعطي إيران نافذة أن تستمر في المستقبل من خلال نفوذها وتحالفها مع حزب الله في لبنان، أن تستمر بالوجود بهذا الموضوع. ولكن هذا لن يوقف الطرف الإسرائيلي بالهذا، لأنه الطرف الإسرائيلي عنده أكثر من مستوى اللي هو يتعامل معه تحديدا، اللي هو الميدان. فلا يمكن، لا أعتقد أن لبنان بإمكانها أن توقف الاتفاق، لأنه من الممكن من هذه المساحة الغامضة أن يتم السيطرة على الموقفين الإيراني والإسرائيلي دون أن يكون هناك حل للبنان. أنا لا أفترض أنه سيكون هناك حل، ومن المستبعد أن يكون هناك حل للبنان طالما بقيت الأمور بهذه الصيغة، إلا إذا في حالة واحدة، أنه الولايات المتحدة استخدمت نفوذ غير عادي بالضغط على إسرائيل من أجل إثبات قرارها وموقفها، وهذا يتطلب ما نسميه رأس مال سياسي كبير من الولايات المتحدة للقيام بذلك. لماذا؟ لأن إسرائيل لديها سقف أعلى للمناورة فيما يخص الجانب اللبناني منه في الجانب الإيراني. في موضوع إيران يعني الولايات المتحدة تذهب لاتفاق حتى دون أي اعتبار للموقف الإسرائيلي، ولكن بالموضوع اللبناني إسرائيل بإمكانها أن تناور وتقول أن هذا

0: يلبي الإسرائيلي ما يريد؟
1: الطرف الأمريكي من التصريحات الإدارة الأمريكية هي تريد أن يعني تسير في موضوع المفاوضات في لبنان وحل المسألة اللبنانية عن طريق المفاوضات، ولكن المفاوضات هي يعني إمكانيات نجاحها إمكانيات ضئيلة وضئيلة للغاية، ولهذا السبب الولايات المتحدة هي لا تريد أن تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للتحرك بالكامل في لبنان، وبنفس الوقت ليس لديها الرغبة، ليس القدرة الرغبة على استثمار رأس المال السياسي للصدام مع الحكومة الإسرائيلية في الشأن اللبناني. ولذلك قراءتي للموقف الأمريكي أنه سيلعب على هذه الهوامش الغامضة من أجل أن يمرر ما يريد في الملف الإيراني، ثم لبنان تترك بما يمكن أن يحققه دون استثمار حقيقي من رأس مال سياسي قوي من الولايات المتحدة.
0: الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ومستمرون معكم في هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. وفي لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع في فرنسا، أكد رئيس ترامب أن العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا. وتوقع ترامب أن تتم المرحلة التالية من الاتفاق بسرعة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. من جهته قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، وأنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. كما عبر أمير دولة قطر عن أمله بأن تشهد المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران مزيدا من الحوار لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. في الأثناء قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه سيحضر المفاوضات في جنيف من أجل التأكد من حقيقة نوايا ومدى جدية الإيرانيين. وأكد جي دي فانس أن بلاده ستبقى منخرطة في المحادثات مع إيران لتحقيق نتائج إيجابية للشعب الأمريكي. وفي طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستنطلق في سويسرا الجمعة للوصول إلى اتفاق نهائي. على صعيد متصل قال قادة مجموعة السبع في بيانهم الختامي إن على إيران ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف القادة أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى دون عوائق ودون رسوم. جاته قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه إذا لم يوقف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في جنوب لبنان فعليه أن ينتظر ردا قاسيا. وفي لبنان قال رئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام إن التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة. جاتها قالت رئاسة مجلس النواب إن رئيس المجلس نبيه بري ونظيره الإيراني محمد باقر قليباف أكدا في اتصال هاتفي على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة. انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، أطلعنا على آخر التطورات والتصريحات المتعلقة بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران يوم الجمعة.
3: جلال، آخر ما صدر أمريكيا كما ذكرت هي تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، هي تصب في نفس السياق التي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سويسرا حين قال من أن هذا الاتفاق أو هذه مذكرة التفاهم هذه تضمن للولايات المتحدة بأن لا تحصل إيران أو لا تمتلك إيران سلاحا نوويا في المستقبل، وأن هذا تعهد إيراني، وأن يتم فتح مضيق هرمز بالكامل دون رسوم وبحرية ملاحة كاملة للسفن العابرة فيه، مقابل رزمة من الحوافز الاقتصادية لإيران مشروطة بسلوك إيران ومدى التزامها بتعهداتها ضمن مذكرة التفاهم على أن تقوم الولايات المتحدة وإيران بالدخول فورا إلى مفاوضات للوصول إلى حل فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي. جي دي فانس أيضا تحدث عن أن إيران ستتخلى بشكل أو بآخر ضمن مذكرة التفاهم عن مخزونها من من اليورانيوم عالي التخصيب، وأن هناك صندوقا استثماريا سيتم إنشاؤه بغية الاستثمار في إعادة الإعمار في إيران، وأن هذا الصندوق سيكون بمساهمة خاصة دون أن

0: يكون للحكومات وأموال دافع الضرائب الأمريكي إسهام في هذا الصندوق، وأن هذا الصندوق سيتكون من 300 مليار دولار. هناك أيضا حديث أمريكي من أن فتح مضيق هرمز الذي تم تدريجيا سيكون مكتملا فور التوقيع لمذكرة التفاهم الجمعة المقبلة، وسيتم رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. نائب الرئيس جيريفانز أيضا تحدث عن أنه سينخرط كما ذكر جلال في المفاوضات التي ستجرى في جنيف الجمعة، وأنه سيكون حاضرا في هذه المفاوضات كما كان حاضرا في الجولة الأولى من مفاوضات إسلام أباد، وأنه سيطلع على موقف الإيرانيين فيما يتعلق بكيفية التخلي عن برنامجه النووي، خصوصا وأن الشروط الأمريكية بتسليم أو تدمير مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب، وأيضا الحد من تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية لمدة محددة يتم التفاهم عليها ضمن هذه المفاوضات، وأن هذه الشروط الأمريكية لن يتخلى عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك أيضا رغبة أمريكية عبر عنها جيريفانز بالكشف عن كامل البنود لمذكرة التفاهم، لكنه قال أن هناك أطرافا إقليمية فاعلة في الوساطة طلبت من الولايات المتحدة التريث دون الإعلان عن مذكرة التفاهم بأكملها. والرئيس الأمريكي أيضا تحدث بذات الشأن وقال أنه سيقرأ على الأمريكيين بنفسه الجمعة هذه البنود عندما يتم التوقيع على مذكرة التفاهم. جلال،
1: طيب أحمد ابقى معي. بلومبرغ الآن عن نص مذكرة التفاهم، يبدو أن هناك مزيد من التسريبات. تقول طهران وواشنطن وحلفاؤهما يعلنون إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات. إذن الآن بلومبرغ تقول بأنها يعني تنشر بنود نص مذكرة التفاهم. تقول طهران وواشنطن وحلفاؤهما يعلنون إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات. طبعا هذا معلوم أحمد، ولكن التشديد على جميع الجبهات هذا يعني لبنان. كيف تقارب الإدارة الأمريكية هذه الجبهة تحديدا على ضوء رغبة بنيامين نتنياهو باستمرارها؟ واسمح لي أيضا المزيد على ما يبدو تنشره الآن بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم. طهران وواشنطن وحلفاؤهما يتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد. سريعا، كيف تقارب الإدارة الأمريكية الجبهة المتعلقة في لبنان؟
0: جلال، خلال الأيام الماضية أكثر من تحدث عن التأكيد على ورود هذا الشرط في مذكرة التفاهم كان هو الجانب الإيراني. كانت هناك تسريبات من المواقع الأمريكية تتحدث عن تضمين جبهة لبنان ضمن هذا الاتفاق، لكن الآن هناك أيضا تأكيد من الجانب الأمريكي عبر ما نشرته بلومبرغ من أن هذه الجبهة، جبهة لبنان أو جميع جبهات هذه الحرب، سيتم وقف إطلاق النار فيها. نتذكر قبل نحو أسبوع أو الأسبوع الماضي كان هناك أيضا تسريب في الصحافة الإسرائيلية من أن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف عملياته في جنوب لبنان كشرط أو كجزء أو كبند من بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ويبدو أن هذا هو فعلا ما تضمنته هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، خصوصا وأن نحن نعلم خلال الأسابيع الماضية أن كان هناك إصرار شديد من قبل الجانب الإيراني أن يشمل وقف الحرب جبهة لبنان تحديدا، وأن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان. كيف سيتم تطبيق هذا البند من وجهة نظر أمريكية، وكيف تتمكن الولايات المتحدة من الضغط على إسرائيل وعلى حكومة بنيامين نتنياهو لتلتزم هي باتفاق لم تكن هي جزء وطرف فيه؟ ونحن نعلم أو استمعنا وقرأنا كيف تعاملت الإعلام الإسرائيلي مع هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وكيف حمل نتنياهو مسؤولية أنه لم يكن جزء من هذا الاتفاق، وأن هناك إملاءات أمريكية على إسرائيل لإجبارها على وقف عملياتها العسكرية في لبنان. هناك هامش مناورة كبير لدى الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بهذه الجبهة بالذات، تأثيرها كما ترى إسرائيل على أمنها القومي، وليس كما ترى الولايات المتحدة حربها مع إيران. سيبقى فقط السؤال كيف يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الضغط وإلزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف القتال في لبنان.
1: شكرا لك أحمد هزيم في واشنطن. المزيد مما تنشره بلومبرغ، وكان قد سرب سابقا بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم، طهران وواشنطن تتعهدان بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. سنراقب طبعا في الأخبار العاجلة ما الذي تنشره بلومبرغ من تسريبات عن نص مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. مع بدء العد التنازلي لرفع الحصار

0: الأمريكي على الموانئ الإيرانية. نتعرف في التقرير التالي على خلفيات هذا الحصار وأبرز الموانئ التي طالتها تداعياته، وما الذي قد تكسبه إيران من إعادة فتحها.
1: في 13 من أبريل الماضي، وبعد ساعات على تعثر جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج وبحر عمان، الخطوة التي جاءت رداً على تمسك إيران بتقييد الملاحة في مضيق هرمز لم يكن الهدف منها حرمان طهران من عائدات التجارة البحرية وخنق سلاسل الاستيراد والتصدير التي يعتمد عليها اقتصادها فحسب، بل منعها أيضاً من فرض واقع ملاحي جديد في المضيق. وبعد نحو شهرين من الحصار الذي تخللته احتكاكات عسكرية مباشرة بين الطرفين، ومع بدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، لم يعد التركيز منصباً على خسائر الحصار، بل على المكاسب التي قد تجنيها إيران من إعادة فتح موانئها. ولتقدير تلك المكاسب لا بد من التوقف عند أبرز الموانئ التي طوقتها البوارج الأمريكية. في مدينة بندر عباس يقع ميناء شهيد رجائي الذي يمر عبره أكثر من نصف التجارة البحرية ونحو 85% من حركة الحاويات. أما ميناء الإمام الخميني فيعد البوابة الرئيسية للسلع الأساسية من الحبوب والأعلاف والمواد الغذائية، وتجاوزت حركته السنوية الأخيرة 48 مليون طن. وفي بوشهر تعبر نسبة مهمة من البضائع العامة والحاويات التي تربط الأسواق الإيرانية بدول الخليج. أما تشابهار فيحظى بأهمية استراتيجية خاصة كونه المنفذ الإيراني الوحيد المطل مباشرة على بحر عمان والمحيط الهندي بعيداً عن مضيق هرمز. ويبقى ميناء خارك الأكثر حساسية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، فهو المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الخام التي تمثل المورد الرئيسي لخزينة البلاد من العملات الأجنبية. قبل فرض الحصار كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً بعائدات تقارب 140 مليون دولار، إضافة إلى صادرات بتروكيماوية يومية تجاوزت 54 مليون دولار، وصادرات غير نفطية قاربت 80 مليون دولار يومياً. لذلك فإن رفع الحصار لا يعني بالنسبة لإيران عودة السفن إلى الأرصفة فحسب، بل خطوة أساسية لإنعاش اقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات وإعادة ضخ موارد تحتاجها الدولة لتمويل الواردات الأساسية والحد من الضغوط المعيشية المتزايدة في الداخل.
0: مزيد من التسريبات لبلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة تتعهد بسحب قواتها في غضون 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي، وقبلها أيضا في خبر عاجل بأن الولايات المتحدة ترفع فور التوقيع على مذكرة التفاهم الحصار البحري على إيران. نفتح النقاش السياسي مع ضيوفنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من ميامي السيد كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. سيد كاتسمان، هل من خلال تسريبات بلومبرغ هل تتضح أكثر صورة وبنود مذكرة التفاهم المزمع التوقيع عليها يوم الجمعة بين طهران وواشنطن؟
2: شكرا جزيلا للاستضافة مجددا في هذا البرنامج. لقد أصبح الأمر أكثر وضوحا، لكن ما هو أكثر وضوحا هو أنه فقط بعض القضايا المحدودة التي تم القرار بشأنها وبشأن نهائي، لكن هناك أمور لا تزال عالقة. مثلا القضية الأساسية هي فتح المضيق وكذلك رفع الحصار، وهناك قضايا أخرى ربما من خلال التسريبات التي يبدو أنها دقيقة بسبب الاتساق ما بين المصادر المختلفة. معظم القضايا الأساسية تم إرجاؤها لنقاشات ومفاوضات يفترض أنها ستبدأ يوم الجمعة بعد عملية التوقيع. لدينا القضية النووية مثلا، الكثير من التفاصيل المرتبطة

0: بالمفاوضات المرتبطة بالملف النووي سيتم التعامل معها، بما في ذلك رفع العقوبات وصندوق إعادة الإعمار. كذلك ستتم التفاصيل أو عرض التفاصيل الخاص بهذا الصندوق فيما بعد. القضية الأخرى تتعلق بوقف إطلاق النار في كل الجبهات. هناك تفسيرات متعددة تتعلق بوقف إطلاق النار. إيران تطالب بأن إسرائيل لابد أن تنسحب من لبنان، لكن إسرائيل وحتى الولايات المتحدة لا يفسران هذا البند بالطريقة ذاتها. مذكرة التفاهم هي نقطة بداية، لكن لن نعرف ما ستكون عليه المحصلة. هل هذا سيؤدي إلى اتفاق دائم إلى أن تتم عمليات التفاوض وتبدأ حقيقة في يوم الجمعة؟
1: مزيد من التسريبات لبلومبرغ كما نتابع في الخبر العاجل. إيران تعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق. سيد مختار حداد، لماذا هذا الغموض من الجانبين الأمريكي والإيراني حول بنود مذكرة التفاهم؟ ما الحكمة من هذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني هناك لا أعتقد الآن كذلك يعني من الإيجابي أو الجيد بأن يتم الكشف عن تفاصيل مذكرة التفاهم، لن يتم التوقيع عليها بشكل نهائي. يعني لم يكن إجراء جيد، خاصة أن مثل هذا الاتفاق يعني لديه معارضين في الولايات المتحدة، وكذلك يعني الكيان الصهيوني الذي يعني يريد يخرب هذا الاتفاق، وليس فقط يخربه.
1: وماذا يعني عن إيران؟ لا يوجد معارضين للاتفاق في إيران؟
2: يعني في إيران يوجد معارضين للاتفاق، ولكن ليس مثل الولايات المتحدة الذي مثلا يضغط على الرئيس وتصل الأمور إلى مرحلة بأنه يقوم بتغييرات داخل نص الاتفاق، مثل ما شاهدنا قبل أسبوعين وكانت المفاوضات على وشك الانهيار. يعني هناك في إيران تم التوصل إلى نتيجة حول الاتفاق بالإجماع، وهناك المؤسسات المعنية والرئيسية لم تكن معارضة، هناك بعض التيارات السياسية وأبدت رأيها، ولكن هذا ليس مثل الولايات المتحدة أو الدور الذي يقوم به الكيان الصهيوني. يعني هذا الفرق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. والآن هناك يوجد أكبر مخرب للاتفاق والكيان الصهيوني. والآن المشكلة وليس يعني في تسريبه ومثل هذه المعلومات التي فيها كثير من الأخطاء. يعني حسب ما نعلم النص الاتفاق، يعني هناك بعض الأمور هي ليس كما ينشر. ولكن أنا أقول لكم نقطة مهمة، هناك الآن أهم جزء على سبيل المثال في هذا الاتفاق هو البند الأول من الاتفاق، وقف الحرب في جميع الجبهات. في آخر أيام، يعني في آخر يوم، عندما شاهدنا الهجوم على الضاحية مرة أخرى، وهناك إيران كانت على وشك القيام بعمليات، وهناك لأنه يتم الحديث عن تفسير موضوع.
1: طيب، نشير أيضا إلى الخبر العاجل بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم. واشنطن تتعهد بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا. سيد طارق ترشيشي في بيروت، أحد أكثر البنود غموضا هو ما يتعلق بالساحة اللبنانية، سواء وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من منطقة تسميها منطقة صفراء في جنوب لبنان. كيف تقرأ هذا؟
3: أنا أمامي أستاذ جلال نص البند الأول يتحدث، يقول: تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب حلفائهما المشاركين في الحرب الحالية عند توقيع مذكرة التفاهم هذه وقفا فوريا ودائما للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وتتعهدان بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد بعضهما البعض من الآن وصاعدا، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الطرف الآخر. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة وسائر المواد الأخرى.
1: ولكن لا ذكر للانسحاب. دكتور سيد طارق،
3: هذا في تقديري.
1: لا ذكر أبدا للانسحاب.
3: أنا في تقديري، صحيح أنا في تقديري أنه هذا النص سابق للتطورات اللي تحدث عنها زميلنا الأستاذ مختار عندما قصفت الضاحية وهددت إيران بالرد وقيل

0: أنه تم تعديل في هذا النص لجهة الانسحاب، التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي. في كل الحالات علينا يعني هذا النص لا يمكن أن يؤخذ به لأنه ليس نصا رسميا بكل الحالات.
1: طيب،
0: لكن الإسرائيلي أستاذ، كنت عم بقول لك أنا الإسرائيلي يحاول الآن أن يحتل أراضي إضافية ليفاوض عليها في المفاوضات على ينسحب منها ليحتفظ بعد لاحقا بالمنطقة الصفراء التي يعتبرها المنطقة الأمنية، وعندها يطرح معادلة الأرض مقابل السلاح، هي الأرض مقابل نزع سلاح حزب الله. حتى إذا حصل أي خلل في هذا الموضوع يقول الإسرائيلي اللبنانيين اختلفوا فيما بينكم، حلوا قضية السلاح. و هو يدفع في هذا الاتجاه.
1: سيد طارق، اسمح لي فقط لنواكب الأخبار العاجلة.
0: نعم.
1: أيضا بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم، تقول إيران تؤكد مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا. وتقول أيضا بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم، واشنطن تلتزم بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني يتفق عليه كجزء من الاتفاق. أعود إليك سيد مختار لمقاربة هذه النقاط، خاصة تعهد وتأكيد إيران مجددا بأنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا في مذكرة الاتفاق هذه.
2: يعني هذا ليس أمر مثلا يكون عجيب من جانب إيران، لأنه أصلا إيران هي سنوات تقول أنا لا أريد أن أقوم بإنتاج أسلحة نووية، هناك توجد فتوى في إيران، وهذا كذلك ما كان منصوص في اتفاق عام 2015 بأن إيران لا تنتج أسلحة نووية. يعني هذا ما كان يريده الجانب الأمريكي، وكان ليس أمام إيران أي مشكلة بأن تقول ذلك، وحتى جاء هذا في نص الاتفاق. فلذلك يعني هذا لم يكن بالأمر الجديد. ولكن أنا أفرض أضيف نقطة، يعني لأنه هناك لم تسمحوا لي بأن أضيف هذه النقطة بالنسبة
1: لا للوكان. هو أنا
2: هناك في آخر ليلة الرئيس الأمريكي
1: أعطى
2: تعهدا
1: فقط لا هو انقطع الاتصال معك، نحن نسمح لك بأن توضح فكرة وجهتك.
2: نعم.
1: تماما تفضل.
2: لا فقط هناك توجد نقطة، الرئيس الأمريكي أعطى تعهدا لإيران بأن هناك يتم انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان. يعني هذه نقطة مهمة، فلذلك إيران في تلك الليلة أوقفت العمليات، أخذت امتيازا يعني بدأ من العمليات العسكرية، الرئيس الأمريكي أعطى هذا الامتياز. هذا لم يأتي في هذا النص يعني، ولكن هناك يعني إيران الآن بانتظار تنفيذ ذلك. واليوم رأينا يعني لماذا مقر خاتم الأنبياء جاء بذلك البيان اليوم، لأنه هناك جانب الأمريكي أعطى تعهدا في هذا المجال. الآن يعني إيران تعتبر في هذا الجانب كذلك أمريكا عليها مسؤولية بأن تمنع الكيان الصهيوني من الاستمرار بعملياتها، وكذلك احتلال الأراضي اللي يعني من الجمعة عندما يتم تنفيذ هذا الاتفاق، يعني على الكيان الصهيوني أن كذلك يبدأ عملية الانسحاب من جنوب لبنان.
1: طيب،
2: وهناك يضيف نقطة، كل هذه البنود لديها تفاصيل، يعني لا أعرف يعني الآن عندما يتم التسريب هل يتم الحديث عن تفاصيل طريقة تنفيذ هذه البنود أو لا، أو لم يذكر ذلك، لأننا لا نطلع يعني على هذه التسريبات بشكل.
1: ونحن نطلع عليها سويا. أيضا بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم، تقول طهران وواشنطن تتفقان على الحفاظ على الوضع الراهن حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. وتقول أيضا بأن طهران وواشنطن اتفقتا على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية في اتفاق نهائي. سيد سليمان بشارات، بالعودة إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، كيف يقارب نتنياهو أي اتفاق، سواء كان الانسحاب مشمولا في التفاهمات الأمريكية الإيرانية أم لم يكن مشمولا، كيف يقارب نتنياهو هذا الجانب؟
3: أولا أستاذ جلال، هناك مقاربة إسرائيلية متعلقة بتفسير البنود، بمعنى لا تذهب إسرائيل للتعاطي والتعامل بالنص الحرفي للبنود، وإنما تذهب إلى المقاربة في تفسير هذه البنود وفقا للمنطلقات الإسرائيلية. وهنا دائما نتحدث من أن إسرائيل تقدم التفسيرات وفقا للبعد المرتبط بالبعد الأمني الإسرائيلي والدفاع عن النفس، وهذه ربما واحدة من المساحات التي تتلاعب بها إسرائيل وتحاول أن تخلق من خلالها مبررات. ولهذا السبب إذا ما لاحظنا في اتفاق نوفمبر 2024 ذهبت إسرائيل إلى انتزاع أو ربما التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية ببروتوكول أو ربما حتى بورقة خارجية

0: تعطي إسرائيل امتيازا بإمكانية الذهاب إلى التعاطي والتعامل بالمساحة الأمنية تحت إطار حماية الحدود مع لبنان. هل ستذهب إسرائيل إلى ذات الإطار في مع دونالد ترامب هذه المرة؟ هذا سؤال سيبقى هو جوهريا وموجودا ومطروحا. الأمر الثاني وهو أنا باعتقادي يبدو أن المقاربة الثانية في في في في الرؤية الإسرائيلية متمثلة. كيف يمكن أن يتم التعاطي مع اليوم التالي لتوقيع هذه المذكرة؟ بمعنى أن إسرائيل هي تعلم أن هناك حاجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع هذه المذكرة بهذا التوقيت، وبالتالي يمكن أن تمرر توقيع هذه المذكرة، ولكن هل يمكن أن يتغير المزاج المرتبط بدونالد ترامب ما بعد ذلك؟ هذا ربما تعول عليه إسرائيل، وبالتالي يمكن أن تعطي لنفسها مساحة. لكن النقطة الثالثة وربما هي المهمة أيضا، أنه في 22 من هذا الشهر هناك جولة من المفاوضات ما بين إسرائيل وما بين لبنان الرسمي في الولايات المتحدة الأمريكية. هل ستسعى إسرائيل لمحاولة الذهاب إلى إنجاز التعبير بشكل أو بآخر إعطاء لبنان الرسمي امتيازا يمكن من خلاله فك الارتباط ما بين الملف اللبناني والملف الإيراني الأمريكي؟ هذا ربما أو هذه مساحة يمكن أن تتلاعب بها إسرائيل بشكل أو بآخر، أن تقنع لبنان الرسمي أن بإمكانية أن يكون هناك الوصول إلى رؤية أو اتفاقا لبنانيا إسرائيليا يعطي امتيازات للدولة اللبنانية، وبالتالي إسرائيل تتلاعب بهذه المساحة. لهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل في ظل كل التسريبات التي تجري حتى هذه اللحظة، طيب. وأنا باعتقاد إسرائيل اطلعت على بنود هذه المذكرة، ولكن في ظل كل هذه التسريبات هي تحاول أن تدرس في تقليل حجم الأثر السلبي المرتبط بالوجود العسكري الإسرائيلي على أقل تقدير في
1: المنطقة
0: الصفراء أو في الخط الأصفر.
1: مزيد من التسريبات، بلومبرغ عن نص مذكرة تفاهم تقول إيران تحافظ على برنامجها النووي الحالي دون فرض واشنطن عقوبات أو تعزز قواتها. سيد كاتسمان، لطالما قال الرئيس دونالد ترامب بأنه لا يريد اتفاقا مشابها لاتفاق الرئيس الأسبق أوباما عام 2015، الآن مع الكشف عن مزيد من هذه البنود بحسب بلومبرغ من تسريبات عن نص مذكرة التفاهم، هل تختلف مذكرة التفاهم للرئيس ترامب كثيرا عن اتفاق أوباما مع إيران عام 2015؟
2: هناك تشابه في نقاط متعددة، وبإمكاني أن أقول إن ما يقوله الأمريكيون وما أراه هو أنه سيكون هناك تعليق لعملية التخصيب. لم يكن هناك تعليق لعملية التخصيب لأن إيران كانت تواصل تخصيبها بنسبة 3.67، لكن من خلال هذا الاتفاق ستكون هناك فترة طويلة من عدم التخصيب، وبالتالي إيران ربما قد تلتزم فيما بعد بنسبة 3.67 بالمئة. كان هناك نهاية لأجال تطبيق هذا الاتفاق ألا وهو 15 سنة، لكن هذا الاتفاق في الماضي كان ربما ليسمح لإيران بأن تخصب بنسبة تتجاوز 3.67 بعد انقضاء المدة المرتبطة بالاتفاق. لكن الوضع الحالي كما نتذكر أن الرئيس ترامب بدأ وأصر بأن تقوم إيران بتفكيك كامل لبرنامجها النووي. هذه كانت البداية، وليكون هناك تعليق دائم لعدم التخصيب أو للتخصيب بالأحرى، لكن الآن تغير رأي الرئيس الأمريكي.
1: أيضا بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم تتعهد واشنطن بإعفاء النفط الإيراني والخدمات المصرفية المرتبطة به من العقوبات. سيد مختار حداد، ماذا تقرأ حتى الآن من كل هذه التسريبات لبلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم؟
3: حقيقة يعني ما قرأناه هو يعني تحقق جزء كبير من ما أرادته إيران وفق اقتراحاتها. يعني معظم هذه الأمور التي يتم ذكرها هي تأتي وفق اقتراحات إيران، يعني تعرفون أساس هذه 14 بند هي تأتي وفق اقتراحات قدمتها إيران، وفي مرحلة ما الرئيس الأمريكي أدخل فيها تغييرات جذرية، ولكن يبدو أن هذه التغييرات تراجع عنها الرئيس الأمريكي. ولكن هناك قلت لكم الآن المسألة ليست يعني التوقيع أو التوصل إلى هذا الاتفاق، هذا الاتفاق تم التوصل إليه والتوقيع سيتم يوم الجمعة، ولكن المهم التنفيذ. وحتى إذا يعني قمنا باجتياز هذه المرحلة، مرحلة 60 يوما والمفاوضات ليست تتم خلال هذه الفترة.
1: اسمح لي، هذه نقطة مهمة أيضا الآن في الخبر العاجل، بلومبرج عن نص مذكرة التفاهم، تتعهد واشنطن بالإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. الحديث الآن عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وليس عن جزء منها، كيف تفهم هذا أيضا سيد مختار؟
3: هذا كذلك يعني يبدو تم التوصل الى آلية. انا قلت لكم احنا نترك الان تصريحات الرئيس الامريكي وان لا ادفع اموال ويتحدث بهذا الشكل، هذا من اجل يعني الداخل الامريكي ولهؤلاء الذين يعارضون الاتفاق في داخل الولايات المتحدة. ولكن النقطة المهمة، لا هناك الان واضح الآلية كيف سيتم يعني دفع الاموال لايران وعلى عدة مراحل وباي شكل سيتم دفع الاموال. ولكن قلت لكم المشكلة ستكون في 60 يوما، يعني هذه المفاوضات ستكون المهمة جدا. صحيح هناك يوجد تفاهمات الآن بين إيران والولايات المتحدة بأن اليورانيوم يتم ترقيقه داخل إيران، هناك لا يوجد شيء خروج اليورانيوم من داخل إيران، أو مثلا هناك يكون لإيران حق في تخصيب اليورانيوم. ولكن يعني هناك لا نعرف يعني الرئيس الأمريكي ممكن في أي لحظة يغير موقفه. والمشكلة الأكبر وأكررها هو الكيان الصهيوني، يعني الكيان الصهيوني سيكون مستمر من أجل تخريب هذه المساعي وتخريب.
1: طيب أريد أن نبقى في هذه النقطة، نقطة الأموال المجمدة والعقوبات. سيد كاتسمن، هل يبدو بأن بنود المذكرة سخية مع إيران أكثر مما كان يصرح به الرئيس دونالد ترامب؟
2: مجددا نحن لم نرى نص المذكرة، هناك بعض العناصر التي تتضمن نوع من الكرم والسخاء من قبل الرئيس الأمريكي، وهناك بعض البنود الأخرى التي تبقى صارمة. كثيرون يقولون إن ترامب حصل على ما يريد، خصوصا فيما يخص القضايا الأساسية ألا وهي الملف النووي. الكثير من النقاط الأخرى لابد من التفصيل بشأنها في مرحلة 60 يوما. لا بد أن ننتظر لنرى ما سيتمخض عن عملية الكشف عن هذه النقاط، ومن ثم ما سيتم تناوله في عملية التفاوض ب60 يوما، بالإضافة إلى التعهدات الأخرى التي تقدمت بها إيران. كثيرون يقولون إن هذا الاتفاق هو جيد وأنجز الرئيس الأمريكي ما كان يسعى إليه في اتفاق 2015، خطة العمل الشاملة المشتركة السمح لإيران ببيع نفطها والانفتاح على المنظومة المصرفية الدولية. والكثير من العقوبات كانت موجودة أصلا في اتفاق 2015. هناك كذلك إفراج عن الأصول في ذلك الوقت، كذلك الكثير من التشابه ما بين الاتفاقين. لابد أن ننتظر لنرى ما سيكون، لكن أعتقد أن قد يكون هناك ضربات ربما قد تتلقاها أو يتلقاها الملف اللبناني. لست أدري كيف قامت إيران بعمليات حسابية المرتبطة بالجبهات الأخرى بما في ذلك جبهة لبنان، وهذا سيضع إيران في وضع صعب. هل ستنسحب من الاتفاق أم تتجاهل ما ستقوم به إسرائيل؟ لأن إسرائيل ستواصل ضربها لحزب الله، لأن حزب الله يشكل تهديدا كبيرا بالنسبة للإسرائيليين. وأوضح الرئيس أو رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن يتوقف عن ذلك، وبالتالي فإن إيران لها أن تختار ما بين الاتفاق وما بين أيديولوجيتها. هل قامت بحسابات دقيقة بشأن هذا الأمر، أنها وضعت نفسها في موقف صعب بسبب هذا المطلب؟
1: طيب أبقى معك سيد كاتسمن، لأنه السيد مختار قبل قليل قال بأن المشكلة أنه لا توجد حتى الآن أو غير واضحة الآليات المتبعة لتطبيق كل هذه البنود وما يتفق عليه. كيف تقارب هذا الجانب من الجهة الأمريكية التحديات أمام تطبيق هذه البنود المنصوصة في مذكرة التفاهم؟
4: Oh, that was to me. I thought that was just a head start. So,
1: سأعيد طرح السؤال. السيد مختار يقول بأن المشكلة هو في آلية وتطبيق هذه البنود التي يتم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم. من الجانب الأمريكي كيف تقرأ هذه التحديات؟
2: القضية ليست بالضرورة ترتبط بعملية التنفيذ. هناك حالة عدم الاتفاق بشأن عدد من العناصر. لقد أشرت إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في الجبهات المختلفة. هذا الأمر لن يتم حله بسهولة كبيرة، لأن الأمر يتضمن طرفا ثالثا، ألا وهو إسرائيل، التي قالت إنها لن تقوم بالانحناء لما يطالب به الرئيس ترامب. هذه النقطة ستبقى صعبة. نعم، عملية التنفيذ هي صعبة، والقضية النووية لن تكون بالصعوبة التي قد يتوقع أن تكون عليه. المسألة تتعلق بالتعليق، ولدينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي بإمكانها التحقق من التفاصيل، بإمكانها التحقق بأن المخزون تم ترقيقه. ولا أعتقد أن عملية التنفيذ المرتبطة بالبرنامج النووي قد تبعث على أي قلق. هذه الأمور بإمكان أن يتم التنفيذ بشأنها عندما يتم الاتفاق.
1: مزيد من التسريبات لبلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم. يقول الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران يتم اعتماده بقرار ملزم لمجلس الأمن الدولي. وقبلها أيضا تقول بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم: بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من بنود الاتفاق، تباشر الدولتان مفاوضات الاتفاق النهائي. أختم معك سيد مختار، أيضا من وجهة نظر إيران، ما هي أبرز التحديات التي ممكن أن تواجه مرحلة الستين يوما؟
3: أشير إلى نقطة أنه 99% ما ذكرته بلومبرغ يعني هو قريب من الحقيقة. ويعني يبدو أنا باعتقاد الجانب الأمريكي هو الذي سرب الآن نص الاتفاق، لأنه كان هناك حديث بأن يسرب نص الاتفاق. باعتقادي أهم تحدي في موضوع الستين يوما، أولا إسرائيل، يعني أن تغير موقف الرئيس الأمريكي. وهناك أنا لا أعتقد أن الأمر سيطول يعني أو سيستطيع أن ينهو هذا الموضوع خلال ستين يوما. يعني إيران لا تريد كذلك أن هذا الأمر يطول كثيرا، على غرار ما شاهدناه في المفاوضات التي أدت إلى اتفاق عام 2015. ولكن الجانب النووي لديه أو فيه يعني الكثير من الجوانب التقنية، وهذه الجوانب التقنية ستأخذ وقتا أو حتى ممكن أن تحدث مشكلة في المفاوضات أو تحدث عقبات داخل المفاوضات.
1: شكرا.
3: إلا أن هناك يعني وفق ما نعلم بأن هناك توجد بين إيران بعض التفاهمات وبين أمريكا حول هذا الموضوع، نعم هذا ممكن أن يساعد بأن هناك لا نرى مشاكل كبيرة في هذه المفاوضات.
1: شكرا.
3: مفاوضات الستون يوم.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام، مختار حداد في طهران، كينيث كاتسمان في ميامي، طارق ترشيشي في بيروت، وسليمة بشارات في نابلس. مع توصل واشنطن وطهران إلى الاتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، يغيب الإجماع على رأي واحد في الشارع الإيراني. فبينما يرحب البعض بمذكرة التفاهم واقتراب موعد انتهاء المواجهة، يميل البعض الآخر إلى التشكيك في جدواها وصمودها أمام اختبار التطبيق الفعلي لبنودها. التقرير التالي يرصد جزءا من آراء الإيرانيين وتوقعاتهم بشأن المرحلة المقبلة.
4: انقضت أيام الحرب، ربما، وربما هي إحدى أكثر الكلمات استخداما في إيران هذه الأيام. لا يقين حتميا، لكن أخبار الاتفاق خلقت تفاؤلا، ومعه خلقت تساؤلات كثيرة.
5: ليس سهلا مع غياب اليقين أن يقول الناس آراءهم في كل شيء، لكننا سنسير اليوم في شوارع طهران لنسألهم كيف يرون الاتفاق الذي أبرم بين بلادهم وواشنطن، وكيف يرون المستقبل، وما الذي يريدونه.
6: انتهاء الحرب أمر جيد، لا أريد أن أرى أما تبكي ابنها. لا يجب أن تكون أي أم حزينة أو قلقة إذا كان ابنها حيا أم مصابا.
7: أنا مجرد عامل والعمال مسحوقون، سواء أكان البلد في حالة حرب أو في حالة سلم.
4: لا يجمع الإيرانيون على رأي واحد في حسابات الماضي والحاضر والمستقبل. وجهات نظر عديدة، البعض يرى أن الحرب جزء من المشكلة.

0: أن الاتفاق جزء من الحل لا أكثر.
1: لست متفائلا بالاتفاق على الإطلاق، كنا على وشك الانتصار في الحرب وكنا متقدمين. أنا قلق جدا من نتيجة هذا الأمر، موقفنا كان أفضل.
2: الاتفاق وحده لا يقود البلاد نحو التقدم إذا أخذنا التجارب السابقة بعين الاعتبار، مثل الاتفاق النووي أو المفاوضات السابقة التي لم تؤدي إلى تحسين الوضع إنما لوقوع الحرب.
0: الاقتصاد، السياسة، المجتمع، مساحة اتفاق وخلاف تلقي بظلالها على شوارع إيران، خلاف بشأن الطريق والتفاصيل واتفاق بشأن المصير المشترك. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
3: في لبنان، أدى وقف إطلاق النار بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى قراءة مختلفة بشأن مسار ومستقبل الأوضاع في البلاد، ويعتبر المسؤولون الرسميون لا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة أن ما جرى خطوة أولى يجب أن تستكمل من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى، بينما يدعو حزب الله إلى الاستفادة مما سماها المظلة الإقليمية التي وفرتها إيران لبيروت لاستعادة السيادة وتحرير الأرض.
4: يختبر لبنان هذه المرة وقفاً مختلفاً لإطلاق النار يبقيه في صلب التوازنات الإقليمية والدولية التي فرضها حالياً التفاهم الأمريكي الإيراني، توازنات لها انعكاساتها الداخلية على المستويين السياسي والميداني. ويعد الرئيس اللبناني ورود لبنان في مذكرة التفاهم احتراماً لخصوصية البلاد وإقراراً بأن استقرارها جزء لا يتجزأ من مساعي التهدئة في المنطقة، لكن هذا لا يلغي تمسك الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومعالجة ملفي إعادة الأعمار وعودة النازحين والأسرى.
5: هذا المسار لا يغني ولا يمكن أن يكون بديل عن مسار التفاوض في واشنطن حيث الأساس، لأن المسألة لا تقتصر على وقف إطلاق نار. حتى هذه اللحظة بدنا نشوف مع الوقت نوعيته، لأنه ابتكروا أنواع وقف إطلاق نار غير مسبوقة خلال هالحرب.
4: أما حزب الله وهو أول المعنيين بالوضع الراهن فيتمسك برفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ويرى أن ثمة مظلة قدمتها إيران وعلى لبنان الاستفادة منها لتحقيق سيادته وتحرير أرضه، مشددا على حقه في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وداعيا إلى تفاهم وطني بشأن خيارات المرحلة المقبلة.
6: كقوة في الإقليم أصبحت أساسية وضرورية هي إيران، فرضت نفسها على الطاولة، وبالتالي نحن أمام طاولة مفاوضات كبرى تحصل لكل المنطقة. هنا كان يجب على لبنان أن يستثمر ويستفيد من هذه الطاولة بحسب المعطيات الموجودة، أنه داخل الاتفاق الإيراني الأمريكي والذي سيتم التباحث فيه خلال الشهرين هناك جدول للانسحاب الإسرائيلي.
4: ويتوسع النقاش في لبنان إلى كيفية التعامل مع نتائج المرحلة السابقة على المستوى السياسي، مع ما قد يفرزه الاتفاق الأمريكي الإيراني من جهة والمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن من جهة ثانية، ولا سيما أن الحكومة كانت اتخذت قرارا بحظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة.
7: حتى موعد التوقيع الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني المحدد يوم الجمعة المقبل تبقى الأنظار مشدودة إلى الميدان، خصوصا في جنوب لبنان، ولا شك أن المسار العسكري في الأيام المقبلة من شأنه التأثير في جوهر التفاهم ومصيره. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
3: لا تقتصر آثار الحرب الإسرائيلية في لبنان على الدمار والخسائر البشرية فقط، بل تركت أيضا مئات آلاف السكان في حالة انتظار بين ترقب نهاية الحرب واستعادة حياة عطلتها أشهر من القصف والنزوح والفقدان. يأتي هذا في ظل تعاظم آمال هؤلاء بإمكان أن يفتح الاتفاق الإيراني الأمريكي نافذة نحو خفض التصعيد وطي صفحة الحرب.
8: في بيروت تتشدى صور حياة كانت

0: هنا يوما، لتبقى شذراتها عالقة بين زمن توقف وآخر لم يبدأ بعد. حتى الوقت لم ينجو، بات غارقا في تلك اللحظة. ففي لحظة واحدة أزهقت غارة إسرائيلية أرواح 31 من سكان هذا البناء. لكن الوقت لا يقاس بالساعات دائما، فبعضه يبقى حيث وقع، شريط يوثق ذكريات أم وأطفالها وحياة كاملة تحولت إلى أثر. 40 عاما أمضاها عمر حارس البناية في خدمة سكانها، ثوان قليلة فقط كانت كافية ليشهد على الزمن وهو يتوقف.
1: وقف الوقت، ما عاد في تفكير غير بانه خلص هيدي النهايه، ووقف كل شيء بتفكيرك وقف بهالوقت. هيدا لحظه هيك مرقت علي، طلعت لقيت البنايه ما في بنايه.
0: في الضاحيه الجنوبيه لا تتوقف الخسارات وحدها، بل الوقت ايضا لا يقيس ما مضى بل ما فقد. في قلب المدينه تنتشر خيام النزوح كنقاط انتظار ثقيل. هنا لا يعرف الوقت بعقارب الساعة، بل بثبات لم يكتمل واقتلاع لم ينتهي. على كورنيش بيروت تتوقف الرحلات وتبدأ الإقامات، حافلات ومركبات انتهى بها الأمر عناوين مؤقتة. يزيل أبو علي النازح مع زوجته من النبطية ما نما على وجهه من تعب وما تراكم من وقت. نزح مرارا ولم يجد خيمة تستقبله أو مركز إيواء يتسع له.
2: أكيد الانتظار صعب، نفس اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا مش حتكون نفس اللحظة اللي حنرجع فيها، لأنه اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا ظهرنا ونحن عارفين أنه بيوتنا يمكن ما تبقى، بس لحظة الرجوع هاي فرحة.
0: غير بعيد يساوم علي نزال ورفيقه علي طبارة الانتظار بما تبقى من حظ. تاجران قديمان يعرفان الربح والخسارة، عاصرا من حروب لبنان ما يكفي. يتقدم أمل صغير وتتأخر نجاة بلد بأكمله.
3: منك عارفين وين رايح، يعني قاعد بمركب لا له محرك ولا له مضيف وبص البحر، منك عارفين وين رايح. هيدي حالتنا بلبنان.
0: لبنان إذن ما زال عاجزا عن بلوغ وجهته، تشده إلى الخلف حسابات متضاربة وتعقده انقسامات الداخل وتجاذبات الخارج. تهتز صورة البلاد كلما أوشكت أن تستقر لتبقى أسيرة انتظارها الطويل. قد يبدو الانتظار أمراً طبيعياً في حياة الناس، لكنه بالنسبة للبنانيين يعني الكثير. انتظار عنوانه مزيد من الخسائر والوجع، تظل فيه الحياة رهينة بين ما كان وما يخشى أن يكون. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
4: ننتقل الآن إلى سلمى الجمل وهذه الفقرة التحليلية التي تتناول الوضع في مضيق هرمز وآليات عودة الملاحة عبره إلى مستوياتها لما قبل الحرب.
5: أهلا بكم مشاهدين في هذه الفقرة التحليلية التي نلقي الضوء فيها على المشهد في مضيق هرمز وحركة المرور عبره في ضوء مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عن التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. نناقش هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عقيد نضال. ومعنا الزميل عبد القادر عراض على شاشة تفاعلية. عبد القادر، أطلعنا أكثر على واقع حركة العبور من المضيق وعبر المضيق من هو إليه.
6: نعم سلمى، ولا بأس أن ننطلق من ما سبق موضوع المضيق ما يتعلق بالحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية. يفترض أنه مع توقيع الاتفاق يرفع هذا الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على عبور دخول وخروج السفن الإيرانية عبر مضيق هرمز. نحن نتحدث إذن عن حصار وضفت له حاملة طائرات، أيضا سفن حربية، مروحيات، واستمر هذا الحصار. ووفق الإدارة الأمريكية، الإدارة المركزية، تمكن هذا الحصار من منع سفن إيرانية من الخروج أو الدخول، ولكن مع ذلك كانت إيران تعلن عن تمكن سفن لها من عبور المضيق. اللافت هو مع هذه التطورات تتجه الأنظار إلى هرمز، وسؤالان كبيران يتعلقان حول مسارات العبور المحتملة للمئات من السفن. هناك حديث عن تقريبا نحو 500 إلى 600 سفينة لا زالت عالقة في المضيق، وذلك وفق الأمين العام لمنظمة البحرية الدولية. ولكن اللافت الآخر حينما نتحدث عن مسارات العبور، أسئلة أخرى مرتبطة بكيفية عبور مختلف الأصناف لهذه السفن على مستوى المضيق وسط تحديات. أبرز تحدي يتعلق بداية بالألغام المنتشرة على مستوى المضيق، ولأجل ذلك استدعت الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب تجربة أوروبية رائدة، هذه واحدة من كاسحات الألغام البريطانية. هناك مراهنة على تحالف أوروبي أعلن عنه بين فرنسا وبريطانيا تحديدا للمساعدة في إزالة هذه الألغام. كيف سيتم إزالة هذه الألغام؟ هذا تساؤل يطرح في ظل هذه المستجدات. الجانب الآخر يتعلق بمسارات العبور. نحن نتحدث أساسا عن ثلاث مسارات. المسار الأول هو المسار الإيراني الذي فرضته طهران، وكان يفرض على السفن الإيرانية، على السفن المختلفة، العبور تحديدا عبر جزيرة لارك. هناك مسار دولي كما يظهر باللون الأحمر، هذا المسار وفق منظمة البحرية الدولية عرض هذا المسار ذهابا ميلين وعودة ميلين، وهناك ميلين بين الطريقين. ولكن كان هناك مسار ثالث وهو ما يسمى بالمسار الجنوبي قريب من سلطنة عمان. والسؤال المطروح مع إعادة فتح مضيق هرمز، أي المسارات سيكون هو المسار المفضل الذي ستتبعه مئات السفن العالقة؟ سأختم ربما بالأرقام المتعلقة بالعبور. خلال فترة الحرب تقريبا إلى غاية 15 من يونيو تم رصد أكثر من 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز في الاتجاهين، واللافت على أن تقريبا 600 سفينة غادرت المضيق بينما دخلته نحو 400 سفينة. اللافت الآخر هو حينما نتحدث عن الحمولة، نحن نتحدث عن أصناف مختلفة للسفن تعبر المضيق، ناقلات نفط، ناقلات غاز، ناقلات للأسمدة، وسفن المشتقات النفطية وغيرها. ولعل هذا الرقم أو هذه المقارنة ستعطينا فكرة عن التضرر الذي أصاب مضيق هرمز من خلال تراجع عبور النفط والغاز والغاز البترولي المسال ووقود الطائرات والأسمدة بنسبة تراوحت بين 88 و90%. هذا هو المشهد بشكل عام. لعل أبرز سؤال يتعلق بمسارات العبور وأيضا موضوع الألغام الذي يؤرق الكثير بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي،
5: بالإضافة إلى آليات رفع تطبيق عملية رفع الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في المضيق. شكرا لك عبد القادر. عقيد نضال، إذا ما أردنا أن نفهم يعني أحد أهم تجليات هذه الحرب، ما جرى في المضيق، إغلاق المضيق، حتى نستطيع أن نفهم عملية الفتح، عملية فتح المضيق التي يتحدث عنها ترامب بأنه من الآن حتى يوم الجمعة سيفتح المضيق بشكل كامل، يجب ربما أن نفهم ثنائية الإغلاق وإغلاق المضيق والحصار. إذا ما بدأنا بإغلاق المضيق من قبل إيران وهذه المسارات التي تحدث عنها عبد القادر،
7: نعم
5: أطلعنا على ذلك.
7: سلمى، بداية كما تحدثتي ثنائية الإغلاق والحصار، هي بمعنى إغلاق المغلق. إذا ما ذهبنا إلى التموضع الأمريكي في المنطقة التي يتواجد بها القوات الأمريكية في بحر العرب، كان هناك تواجد أيضا للحاملات الأمريكية والمدمرات الأمريكية، بالإضافة إلى تواجد قريب كان ليو أس أس لينكولن في هذه المنطقة، وهي على ما يبدو حاملة الطائرات الرئيسية التي كانت تدعم عملية الحصار المفروضة على الموانئ الإيرانية. وهنا يجب أن نكون دقيقين بانتقاء المفهوم الاستراتيجي بأن الحصار الأمريكي كان على الموانئ الإيرانية وليس على مضيق هرمز، وجاء ذلك في بيان أعلن عن قيادة السد كما التي تقود العملية بأن الحصار يتركز على الموانئ الإيرانية لمنع إيران وفرض قيود اقتصادية. ما يعني أن الهدف من الحصار كان هدفا اقتصاديا ولكن بأدوات عسكرية. الآن في الجهة المقابلة كان هناك مضيق هرمز، وكانت العمليات التي تجري في مضيق هرمز والإغلاق الذي تم من قبل الجانب الإيراني في منطقة عمليات. حددت هذه المنطقة بخطوط عملياتية، هذه الخطوط تبدأ من كوة مبارك إلى الفجيرة، والمنطقة الأخرى التي تبدأ من قشم إلى أم قوين. هذه كانت منطقة عمليات رئيسية للحرس الثوري الإيراني، فرض به الحصار على مضيق هرمز. هنا

0: يجب أن ننظر إلى مضيق هرمز بثلاث أبعاد رئيسية. البعد الأول البعد الجغرافي، والبعد الجغرافي أقصد به الأبعاد الجغرافية لمضيق هرمز، طوله عرضه والعمق المائي. والبعد الآخر هو بعد التعقيدات التي فرضت على عبور السفن، والبعد الثالث والأهم الفرص المتاحة لفتح مضيق هرمز. إذا ما جئنا إلى البعد الأول سلمة وهو بعد الجغرافي في مضيق هرمز، نجد بصورة مكبرة على الخارطة مباشرة أن الشكل الجغرافي لهرمز والكتف الجغرافي لهرمز يشير بكل وضوح إلى أننا أمام أبعاد قياسية. عرض المضيق لا يتجاوز 33 كيلومتر، في حين أن أيضا طول المضيق يتجاوز 179 كيلومتر من هذه المنطقة. لذلك نحن أمام منطقة تقريبا ضيقة في 33 كيلومتر، والعمق بالنسبة لهذه المنطقة يتراوح في الجانب العماني بالقرب من منطقة إمسندم، هذه المنطقة تقريبا من 60 إلى 100 متر عمقه، عمق المياه على هذه المنطقة، والعمق من الجانب الإيراني من 35 إلى 50 متر، ما يعني أن هذه المنطقة الجنوبية من المضيق هي المنطقة التي تصلح لعبور السفن.
1: طيب، ولكن هذه المنطقة الجنوبية وهي المسار المعتاد الدولي المعتاد، من المفترض بأنها جرت عسكرتها من خلال التلغيم لتدخل كعنصر يوظف في هذه الحرب التي جرت. ما إمكانية إزالة مثل هذا التهديد من الآن حتى يوم الجمعة، كما تأتي الأخبار على لسان الرئيس ترامب بأنه سيجري الفتح الكامل للمضيق خلال هذه المرحلة الزمنية؟
0: نعم سلمى، الإجابة على سؤالك تكمن بداية لنتكلم عن المسارات حتى نستطيع الوصول إلى طريقة التلغيم. إذا ما نظرنا إلى الخارطة مباشرة، هذه هي المسارات التي تتضح على الخارطة، سواء من المسارات الموجودة في بالقرب من الجانب الإيراني بالقرب من جزيرة لارك أو جزيرة قشم، أو المسار القريب من منطقة أو من رأس مسندم وهي المنطقة القريبة من الساحل العماني، والأهم هو المسار الظاهر على الخارطة باللون الأخضر وهو المسار الاحتياطي الذي بات يستخدم منذ فرض الحصار على مضيق هرمز. ما يعني أننا أمام ثلاث مسارات. هذه المنطقة التي تظهر بالقرب من الجانب الإيراني هي المنطقة الأنسب للعبور بسبب ما تحدثنا به قبل قليل، وهو عمق المياه في هذه المنطقة. هذه المنطقة فرضها الجانب الإيراني. طب كيف تم التحول إلى المسارات الإيرانية؟ لأن إيران قامت باتباع تكتيك، هذا التكتيك اعتمد على تلغيم المنطقة القريبة من الشواطئ العمانية، أي بمعنى تلغيم المنطقة ذات العمق الأكبر، مما دفع السفن لأن تسلك المسار الأقرب إلى الجانب الإيراني رغم صعوبة هذا المسار. هذا فيما يتعلق بعملية التلغيم. الألغام انتشرت على طول المنطقة، ولكن التحدي الأبرز أن هذه الألغام لغاية الآن لا يوجد خرائط واضحة لها لدى الحرس الثوري الإيراني، ما يعني في العرف العسكري والاستراتيجي أننا أمام ما يعرف بالألغام التائهة داخل المياه. الآن هذا فيما يتعلق بموضوع التحدي. هناك تحدي آخر أيضا غير تحدي الألغام، وهو تحدي الازدحام. كما تظهر في هذه المقاطع على الشاشة مباشرة، لاحظ سلمى حجم الأعداد الكبيرة،
1: مئات
0: من السفن، مئات السفن كما أشار عبد القادر قبل قليل، أنا هذه الأعداد تتجاوز 600 سفينة،
1: وجميعها تتلهف للعبور والخروج من المضيق.
0: نعم.
1: والدخول أيضا باتجاه المضيق أيضا إليه. إذا ما أردنا الحديث عقيد نضال عن البعد الآخر ضمن هذه الثنائية، الإغلاق والحصار، في بعد الحصار الذي يتحدث أيضا ترامب بأنه سيجري رفعه تماما عن الموانئ الإيرانية، هو يعني الحصار كان ليس هدفا وإنما هو وظيفة من أجل أن تؤدي مهمة، هل يعني اطلعنا كيف كانت هذه الوظيفة وكيف جرى تطبيقه على أرض الواقع كي نفهم عملية الخروج من عملية الحصار هذه؟
0: نعم سلمى، لتوضيح سؤالك نترجم سؤالك على الخارطة مباشرة. قلنا قبل قليل أن الحصار يشمل وجود العديد من القطع البحرية الأمريكية التي تتواجد في هذه المنطقة تقريبا بالقرب من خليج عدن أو بالقرب من أيضا البحر العرب. هذه القطع البحرية يرافقها أيضا عدد من الطائرات التي تكون موجودة على هذه القطع البحرية، وهذه الطائرات المروحية تقوم بأعمال الدوريات، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المسيرة التي تقوم بعمليات الاستطلاع والاستخبار على طول منطقة مضيق هرمز. ما يعني سلمى ضمن كل هذا التشكيل العسكري أن الانسحاب، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، لن يكون بأن هذه القطع البحرية ستنهي حصارها وتنسحب مرة واحدة. في العرف العسكري

عمليات الانسحاب البحري تتم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى عملية تخفيف القوة، أي بمعنى سحب القطع البحرية الرئيسية، وهنا تكون عملية الانسحاب متدرجة إلى الخلف، ثم سحب القطع أو سحب الجسم الرئيسي من القوة البحرية، والجسم الرئيسي هو حاملات الطائرات USS لينكولن، ثم سحب باقي القوة التي تتشكل من الطائرات.